0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومتينة للعادة. مرحبا بكم في رف ماجل 2 5 اكتوبر 2026. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع، ربي يعطيكم ما تتمنوا، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. عودة لحصيلة مسار في تونس والعالم في 48 ساعة الاخيرة. نحكي على الاخبار السياسية الاجتماعية الاقتصادية والرياضية، نحكي بعد شوية على تصويرة الفنان الكبير عيسى حراث اللي عملت بوليميك خروج زوجته للاعلام وحديثها عن الصورة اللي أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه على الكورة، نحكيه على أخبار الرياضة في تونس والعالم، ونحكيه على فيديو موجع جاتنا من مقابلة الشبان كرة اليد عمر أطفال تقريبا ومراقين، ومن ألطف الله ما صارتش كارثة في مقابلة جامعة الترجي الرياضي التونسي بسيدة. نذكروا مقابلة بتاع كرة اليد في أعمار تقريبا 15 عام، ما تتجاوزش. هذا وأخبار أخرى تكتشفوهم تباعا. باش نرجعوا على قضية السيتي الكبرى، قضية مالية بامتياز، اتهامات كبيرة للمسؤولين في مانشستر سيتي وتدخل في الكواليس من الإمارات وتهديد بخليني نقول إيقاف الاستثمارات داخل بريطانيا. هذا وأكثر يستنى فيكم. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. السداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق كالعادة القيدومي الكابيتانو برن صباح الأنوار.
1: ربي فضلت إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل من أحد يتابعنا. اليوم هو يوم خاص بالمعلمين والأساتذة، ونحب المناسبة دي نهني روحي وأنا كمعلم قريت في 5 نهج قليبيا عام 1968، ونحب نهني الشيخ زادة شيخنا العزيز علينا، فهمتني، نقول له زادة سيف الدين إن شاء الله كل شيء كل شيء بالبركة إن شاء الله بطول العمر.
2: أمين يا رب.
1: سيف الدين الكوكي اللي هو زادة أستاذ، وقلت راني قريت في نهج قليبي 1968، قال يا ولدي أنا مولود 1980.
2: صحيح سيفكم قريته.
1: سكت على روحي، قلت أسخان باي ما عليناش. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى لنا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: تحية لكل المعلمين، لكل المربين، لكل الأساتذة، دمتم فخرا لنا، دمتم إن شاء الله الدعم الأول لشبابنا لصغيراتنا والمستقبل بلادنا. نجم النجوم المتألق زياد المكي، صباح الفل زيدولة. بونجور زيدون،
3: ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه، بدايه شحنه حلوه برشا في الكواليس بين الحاج وحاتم، خاطر حاتم فهمتني ولا الحاج فيكم، هو الحاج يبعث في الجروب
0: من الاربعاء بونجور مولد مبروك اي حاجه تعرف.
3: وحاتم عنده عامل الارم، قلت حسسني يخدم في الجزيره في الحروبات، يلبس الكاسك ويخرج. قلتوا كا ربي فضلك لينا يا حاج، وإذا واجب الخدمة وواجب ندخلوا الجروب ونسمعوا الأخبار. أبرسا أخوي رفيق عندي ديديكاس رويدة العياري، أم محلاها تحب تقول بنيتها رودينة الحميدي، اليوم عيد ميلادها رودينة، تحب تقول لها ميمتها رويدة إن شاء الله كل عام هي حية بخير، ربي فضلها لك رودينة الحميدي وتتربى في عزك بجاه النبي.
0: كل عام وانت حية بخير يا رودينة، وربي فضلك مماتك، ربي فضلها لك يا رويدة، وربي يعطيها إن شاء الله الوقت الطيب، إن شاء الله بالنجاح وعيد ميلاد سعيد رودينة. وتحية للي بعث لك عدد كاز هذاك
3: امرجوها عاد ابدا وطلبوه.
0: سلموا علي برشا برشا برشا
3: صاحبي
0: ولا صاحبي حتى
3: مش ولا صاحب اما حرشتوه الراجل
0: فردنا روحنا عليه. خلينا نقول نجم التحاليل الرياضيه ناصر بدوي، صباح الفل.
4: مرحبا بالحضور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه توازن كل، ربي يحفظكم ان شاء الله طريق سلامه، ربي معاكم وربي يحفظ الناس كل.
0: امين، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. شفت شويه مقتطفات من الماتش الميكان نتاع الافريقي، وشفت الملاعب الليبيه والاجواء نحكي فيها بعد شويه، حاجه لا تصدق ما يوجد، معناها قداش بعدوا علينا قداش هربوا علينا. ربي معنا احنا زاد، ربي معنا احنا
3: والله
0: يا رب. نحكي يوم بعد، شكرا لك. رحبوا بي نجم النجوم رامي الفراتي، صباح النور.
4: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نشكر برشا هالبادره الطيبه ذي في البرنامج.
0: سلموا على صديقتنا ريما المعيده،
5: صحه والله،
4: جود مورنينغ هاف نايس داي وكذا، والشوكولاته وشيخه حد تخيل طردونا هنا والله تخيل عطني خدمه، ولكن الحمد لله صحيح. ربي يبقى علينا ستر، وربي يبقى ستر على حشحوج وحتوم وكذا، وسعوا بالكم. عجبتني اميمه على جنب، قالت لي مش مرتاحه نهار اليوم، انا مش متفائله، قالت لي ظهري في تعارك اليوم. يا ربي توصل وربي يقدر الخير، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل.
0: بدايه اسبوع موافقة للجميع، سلموا على الناس الكل اللي تسمع فينا، دمتم أوفياء للرفماق، صباح الفل. صديقتنا

0: مع الظلوم
1: والله مش بالحق بجد قاعد بفركس مش منقل وخمسة تاع الصباح بيت بيت بيت بيت بيت شنو هو الخبر اللي دي وقفت عليه الدنيا؟ العركة بتاع البارح اللي تونس كل تفرجت فيها معناها التريحة بعثهم الحاج
2: باش يتخذ الأربعة
0: انت يعني ايش تحطوا عليه ما تحطوش سيلونس
1: انا الوحيد فيهم هذوما رفيق قال لي نحضر وقت تبعثوا الأخبار ناصر ياخذ الأخبار الرياضية
0: مش لنا المول عشرة انه فيه واحنا معناها
1: عموما ليه اما يجيوني ما نعرفش بعد ساعات يجيوني
2: ما تشي البي بي سي تخدم انت عندي تاريخ 24 ساعة ل 24
1: ساعة انت ما تدخلش خاطر انت اللي تبعث الريم وريم تبعث لنا بعد ساعات انت تبعث لنا ماخر ويتبعث لنا كان اون اليرت باش كان فما حاجه مانيش جوميتريز بانك هو منحضرها
2: مثلا نص الليل تبعث اخبار ترامب عمل ديكلاراسيون على البورصه هو يدخل وقتها يتكلم البورصه ويسط توريت الافلام عايش في موندو يسيب روحه ويخدم في الجزيره
0: هذه الفيرسيون اللي قالها فيرسيون اخرى نتاع فما شكون يطلب في الليل لازم يقوم يجي وفما ذيك
2: خليها بينه وبين الحاجز الجروب الجروب تخنق بكل محبة وأخلاق حتى لحد الصباح
0: شو احنا ضد حاتم ام انت يزي من بعد سندريلا صباح الانوار
3: صباح الفل والياسمين وحاجة مزيانة كل والله انا معناها الحقيقة نحبه حاتم يسخفني حاج حوج ربي سيسو عليه هو كيكا حاج حوج معناها مونتاليتي متاع قبل اللي يقوم مقبل بساعتين ثلاثة ما احنا نقوم قبل بنص ساعة دونك هو بالعكس ماشي في عقليه انك انت كي تخدم السبعة لازم تقوم قبل بساعتين انت وقتش تقوم حاتم تقوم قبل بدرج ظهر لي وانا بدي اقوم قبل بدرج دونك يعطيك صحة حاجة انا نشكرك على الخدمة الكبيرة
0: وربي يفضلك حسيتها جد ذبحة يا الحاج هي النية حبة حمالية ما
3: بالعكس ما نعرفش حاجة المهم انا معك يا حاج معك للخ سلم على التوينس ان شاء الله نهاركم زين بداية اسبوع موافقة وعندي ديديكاس لفي مع كيري قرا معايا في الليسي وفي الكوليج دونك قال لي بربي وماما سلم علي سلم علي برشا برشا برشا ان شاء الله نهارك زين وميرسي رمرومة على الشوكولا عايش اختي
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله نهاركم مزيان ان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بالسندريه بسندريلا باش يتعدى باش يتعدى نهار مزيان كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جا نهار خير من خوه رؤيه شامله خليني نقول
2: وصفنا بالعقال
0: معناتها تقريبا سمعكم الكلام سمعكم الكلام فردا فردا باستثناء سندريلا والثقه في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد ساعة سعيدة يلا حاولوا ابارتير من غدوه نبداو نرحبوا بالسندريلا بالك شي الامور تتبدل بالنسبه لصديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة تنطلق كالعادة الأحداث تنطلق الأخبار بعد شوية في التراند ولكن قبل هذا البداية كما جرت العادة بالزابينك شو صار في حلقة نهار الجمعة وتسويت الزابينك زابينك
4: الرفماق من نوعية البرامج اللي تهبلك مواضيع كلها تفاؤل وانطلاقة ملاوينك انت اعطيني في الصبحية وكذا وأعضاء ودنيا وجو مالك
1: البركة فيك ودرسنا وبعد راهو النجم
2: ونخلق الكلينيك وتبلع في فاتورة 13 مليون
1: على ذيك اللي تبدا متبرع
2: لا مواضيع انت عدام ما تشفيك
1: والله يتوى
2: والله يتوى يا ودي الحاج
1: نهار جمعة نهار
2: جمعة نهاية أسبوع خلي العباد تمشي تفرج فماش مواضيع وتيل بحر إيش بيك يا أخي بابا والله باش تمرضني راهو راهو ديبرسيون باش تعيش
4: لا وترينو راهو رفيق هاي لا لا ما يقفش
0: نحكي ولا ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور
2: انا تعبت والله نفسيتي تعبت
1: ويكاند
2: ويكاند فماشي وتله شويه ليه بربي بدل بجاه محمد يا رب
1: شويه موسيقى شويه موسيقى
0: حلفني اوكي نمر الاخبار بتاع المراه اللي بدلت كاريرها كانت طبيبه وقفت الكارير وشوفوا شنو عملت يلا
3: وينو
0: مدهولك حد
3: بدلي مالها ليلة
1: دي جي تعطي دي جي
2: البرنامج فيها لا ما نجموش كي نخرجوا من الموت اللي ميخو كي نخرجوا من الموت ندخلوا بعضنا
0: نرجعوا للموت نرجعوا للموت
2: يخبر كل موت عندك
4: ايش قولك؟ خرجوا شويه من الاحزان والمود، دخلوا بعضهم. لا اله الا الله يا جماعه، يا جماعه يهديكم يا جماعه. ويا زياد، يا زياد المعلومات اللي تجيب فيها منين تجيب فيها يا اخوي؟
0: تاع كريستيانو اللي نقصوا في الانستغرام باج البرتغال، مش الباج تاع كريستيانو رونالدو.
2: باج كريستيانو
0: لكن اللي ثبت
2: ما نقص،
1: مليون، مليون
0: باج البرتغال نقص

0: تقريبا مليون محب فجل المنتخب تعاطفاً وتزامناً مع كريستيانو.
1: دخلتوا كشو كان في حقك؟ قل لك لي جبتوا
2: برا وربي راسك ديما يثبتوا وراهم.
0: قال لك جبتوا برا كربي راسك
1: خلفي حركة جايبين عدامات وعلى السباحة ربي معاك
0: وحدوا معاك بالذات تو قداش معلومة خاطئة تتكلم
1: لا ولا يحكوا مع بعضهم مساسين راقدين
0: مساسين متعاركين
3: خليت أزمة
1: مطفين الضوء
4: هاي وسع بالك زيدون الراجل ولا يعارك في الناس الكلها وأعدادها ورفيقها وحاتم ما يهموش كذا وسع بالك خلنا عملوا دعاء نبدلوا به ساعة بساعة أخرى
0: أن تنحلوا به العقد وتنفرجوا به الكرب وتقضى به الحوائج وتنالوا به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وقدره حق قدره ومقداره العظيم.
1: الله أكبر
0: الله
4: الله أكبر هذاك إيش حافظ إيه بعد أي دعاء طول الله أكبر وكذا حافظ مش فيه الله مصلي يعني بي بارا بارك هنعبدوا نبدلوا الموضوع لعل تتحسن الأمور ترى
1: تتحط في مهنة عائلتك فرضت عليك نحبك تطلع تبي
0: أنا نعرف بيلوت يخدم دي جي
1: أنت تعرف دي جي من أصله ساعة
3: قابلته
1: هذا فأنا أبوه قابلته أنت تعرف دي جي تعرف سهرات
3: وبيلوت السفرات
1: ولا دي جي معناته أنت حضرت في سهرين حضرت في بوم عام ستينات ولا تعرف دي جيات برا بعدني يا رفيق بالحقيقة جدي تري ستريسين
0: معني عرفت مش معني أولا
1: ما أنت حب تطلعني أنت إين تعرف دي زيربي وتخرج تاثر وين شراو كلهم في قامرت
4: باهي يا زياد وسع بالك مع اخوك يا ودي شنو تو شنو تو باهي باهي خلنا نفصل لنا انت فصل
0: تاخذوا الريسك معناها تضحي بكل الاكل اللي عندك بالكارير بالكونفور بالفلوس وتمشي في مغامره
1: ساعات الفلوس يقول لك انسان عنده الفلوس وما هو سعيد يفركس على السعاده نتاعو يحس روحه روبو يحس روحه ماشين كي يدخل الكلينيك تقول لك انا اي نتصور في الفلوس يتصور الفلوس مش واحد يتفرد بها انا نعدي في 12 ساعه مانيش فرحان دونك الانسان يقلق
0: شكون ينجم يخلي زون دو كونفور نتاعو ويمشي نحو
1: النعيم اللي عايشين هذا توا ولا حرير لا لا مكبشين في الميكرو ربي معاك لا احنا مكبشين في الديوان انا كي راد مكبش انا راد دلو نعمل هكا نكبش فيه نرقي فيه يبقى تكذب على العباد يدي انستغرام راهو الحاله يسميها انستغرام
0: حولت البرنامج القهوة
1: كده تو معناتها نعرف الكونفور انا الراجيين لغمين كلات العنكوش في الخير ربي خاطر تكذب على المستمعين تكذب علينا دخلنا في حالة هباك
0: باهي اوكي
4: ايوه هاو حرب هالدنيا ليش اي فرق في قلبه لهنا بالليل الكريم لازم ارتاح اللي فاهم تفضل مرحبا بالليل الكريم شو نقول لك جو روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
5: زابينج
0: تحيه للجروب اخواتي نسلموا على اصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن صديقتنا هند حميدي تقول يا راف سلم علينا اللي احنا خارجين خارج حدود الوطن نسمعوكم ديما حاضرين معاكم في المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك نسلموا عليها وعلى كل التوارسة المتغربين ان شاء الله ربي يفتح عليكم بين الخير وان شاء الله ربي يلمشم لكم مع الناس اللي تحبوهم بعد شويه نعملوا ترتيحه بالموسيقى ولكن قبل هذا ديديكاس سبيسيال عيد ميلاد سعيد بنت اختي نور النايف عيد ميلادها الثامن عيد ميلاد سعيد نونو كل عام وانت حيه بخير وربي يعطيك الحاجات الباهيه خالك يحبك برشا بوك وامك بيان سور في انتظار الكادوات العشيه والمفاجات الكبرى رجال زيدون طلع هذا اليوم
1: لا بركاش
0: يلا سلموا عليها برشا نونو عيد ميلاد سعيد نعملوا ترتيحه بالموسيقى ورسمي رسمي رسمي الحفله المنتظره منذ سنوات باش تكونوا على موعد معها في الاسابيع القادمه هذا ما اعلنوا تركي الشيخ وهذا ما اكدوا فضل شاكر في فيديو توجه به الجمهور وتوجه به تركي الشيخ وقال له احنا على استعداد وتحت الامر سمو الامير قال فضل شاكر تقريبا العنوان نتاع الافيش كانت جميله فضل شاكر وعوده الغايب بعد نارش قديم نعم 13 عام 12 عام 14 عام بعيد على المسرح فضل شاكر يعود لملاقات جمهوره في المملكه العربيه السعوديه باش تكون حفله كبيره منتظرة في انتظار تورني كبيرة في العالم العربي فضل شاكر يعود للغناء نرجع مع فضل شاكر هذه يا غايب رف معك حتى للتسعة ونص إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام معه

0: يا غايب فاضل شاكر معنا خلتوا للسبعة 31 دقيقة. السلام عليكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بربي. نستسمحكم ديديكاس خاص ثاني معناه خاطر خدوجة في ثنية تو قلنا نحبك برشا وربي نجحك وإن شاء الله بالتوفيق وربي يعطيك الحاجات الباهية وربي فضلك ليا وربي يعطيك الرزق وربي يعطيك الصحة.
1: غير استنى
0: وربي يعطيك الحاجات الباهية كل بعد الفاصل نرجعوا لكم في التراند ريف مايك حتى لتسعة ونص.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: اونور ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز اكران. اي نعم دوز اكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دوز اكران دوز اكسبيريونس. Un seul téléphone.
4: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
5: بالسياق المتزنه والاقتصاديه نجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: Soyez alerte, il barbe chatoyé à la carte. من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل راديو. الغونديفو من الاثنين للجمعة في نهج تريبونال ودريبة. الكرة عندك من الاثنين للأربعة من 3 للخمسة في إكسترا تايم. وكل خميس وجمعة تبع دتفو وستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ملتني للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق قول يا رف مقار
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار, نمشي مباشرة لتراند جورا.
3: عسلمة, get ready with me, bon plan and guess what,
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: تران دو جور
2: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة تران دو جور نحكيه على فيديو ما نشفش نحكيه كورة ولكن الأخبار يهم الكورة ويهم صغيراتنا الكل. نحكيه على مقابلة بطولة النخبة صغر ما بين اتحاد رياضي بسيادة وترجي رياضي آل تورسي وشفنا فيديو ما نشفش نعديه بتبيع لأنه فيها
7: صادمة.
2: عنف فيها برشا عنف صغار خليني أقول تلموا قداش العدد كبير برشا يتلموا على طفل صغير من لاعبية ترجي رياضي تورسي اعتداء بالعنف الشديد من الطفل ليه ما صار حتى شيء لوليد هذاك واللاعبية ترجي رياضي تورسي اللي كانوا حاضرين في سيدة نقول صغار خطر هذا اللي شفناه بالعين فك الفيديو متاع ما نعرفش 40 ثانية يظهر لي 20 ثانية مش حاجة كبيرة ولكن شفنا فيديو خلتنا نتفجع ومن ألطف الله ما صار حتى شيء للوليد ذاك والوليدات الترجي فما ضرب فما أركاد محلولة فما فم منفوخ ولكن قولوا ما صار حتى شيء معناه الحمد لله معناه كلهم روحوا سالمين غانمين لعائلاتهم مقارنة باللي شفناه واللي كان ينجم يصير في السالة هذه. ترجي هبت بيان قال يطمن كافة جماهيره على وعائلات لاعبي صنف الأصغر أن الفريق عادل تونس هذا اللي أكدناه أكد أنه التجاوزات هذه لا تشرف كرة اليد ولا تموت بسيلة القيام من المبادئ الرياضية سواء من قبل اللاعبين أو المسؤولين وفي الإطار هذا يؤكد الترجي الرياضي التونسي أن إشراف التحقيق في ملابسات الحادثة وسيتم تتبع كافة الأطراف المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كيف أكد الترجي أنه لن يتوانى عن الدفاع عن أبنائه وعن عنوان النادي واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بحماية حقوقهم والدفاع عنها وسون اسم النادي ومكانته. الجامعة كانت هبطت زيادة بيان قالت أنها تستنكر استنكار شديد وتدين إدانة مطلقة الأحداث اللي تضرب الرياضة التونسية في عمق مبادئها وقيمها. تدعو الناس المشرفة على تسيير بطولة النخبة الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية اللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة وتحميل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم والتأطير والإعلان عن القرارات في أسرع وقت ممكن. المكتب الجامعي جامعة التونسية لكرة اليد شوفونا بربي البلاغة متاع كيف بيان متاع اتحاد سيدة هبط بيان هو زاد نقرأ الأطراف الكل شنو قالت. كما قلت من ألطف الليان وليدات الترجي روحوا سالمين غامين لباس بأخف الأضرار مالورزمو ولينا كياركات تتحل نقولوا لباس الحمد لله معناه مقارنة بالكارثة اللي كانت نجم تصير في بلاد أخرى أركاد محلولة في العمر هذيك راي كارثة بكل مقاييس ولكن احنا ولينا نسبه هذاك سبور متاعنا وين أوصل من يتحمل المسؤولية متاع هذا مش نعود ونحكيه نفس الكلام ونعود ولا شيء يتغير ولكن مهم أن نحكيه فيه لأنه كانت تجم تصير كارثة وربي لطف ناصر.
7: هو بالنسبة لي أنا الحدث اللي شفناه البارح رفيق راهو اعتدنا به موش راهو حاجة جديدة بالنسبة لي أنا أنه اليوم هذا اللي تصور وهذا جاب ربي توثق بشوفنا الأحداث اللي صارت البارح في في كرة اليد ما بين سيادة وما بين الترجي الرياضي التونسي راهو اللي ما خافيه كان أعظم معناتها برشا مباريات في صغار تشوفها تقف وتشوف حرب وتشوف صغيرات تروح بدموماتها راهو فما مشاكل كبيرة في العمق فما مشاكل كبيرة متاع عقلية اللي قاعدة تترسخ متاع بعض ساعات بعض المسؤولين وبعض المدربين اللي بعقلية يزمك تمشي تربح الديبلاسي وما يزمشي ويزمك تحايل ويزمك تهز لي فيكتوار متاعك هذا الكل يجرنا الحاجات اللي احنا راهو شنو التوصيل كيف تنجم توصلوا ولد عمره 16 سنه ولا 17 سنه
2: 15
7: سنه ينجم يعمل حاجه من هذه؟ شنو اللي تنجم توصف كانوا نقولوا احنا النرفز الزايده الضغط الزايده الضغط اللي ينجم يخرجك عن وعيك زاد كيف ينجم يكون حتى المسؤولين اللي موجودين تور زاد هما بيدهم تحريض على خاطر ما نعرفش جمعيه فلانيه ولا جمعيه فلانيه يولي باي وسيله ماذا به ينتصر في المباراه هذيك ويدخلك في متاهه هذه. رفيق انا نقول صارت في برشا بلدان باش ما نسميش خاطر نعرف اللي انا قداش من مره صار حدثك من ذا فاللي جون ما عندك حتى قرام فكره شنو قاعد يصير
2: مش ديما يتصور
7: صحيح مش قاعد يتصور مش قاعد يتوثق الظاهره هذه زلنا نقولها حل اللي مالورزمون في السنوات الاخرى قاعده تتفق
2: هما عاشين أن نخرج بيهم كي نشوف الفيديو هذيك. اولا انه الفريق اللي هو قام بالاعتداء مسؤولين ما همش مالين بقعتهم لانه صغير باش يمشي ويضرب تو كبير ما عندك ما عندك اذا كان الكبار معنا سخنه الامور ما عادش نجم تحكم فيه ولكن صغار 14 15 وقت اللي يبداو دو ريسبونسابل واقفين ولا انترونور وادجوان وكيني وبريزيدون سيكسيون هذه منطقيا يكونوا موجودين بلوز اوموا غادي ما يصعب جدا انا باش اخلطوا للصوره هذه منو شنو اللي صاير معناه الصغار هو نتيجة اللي قاعد يصير الكل ويتحكي في البلاتوات معناها يا راو التهجيش اللي صاير في البلاتوات يا أخي خافوا ربي في صغارنا وخافوا ربي في اللي تحبوا انتوما وخافوا ربي في العائلات خاطر توا وليد غدو البارح ينجم يموت وليد آخر نجم يشد الحبس خافوا ربي في العائلات هالي كل واحد عاطي كرسي الواحد يجي يقول شي حب بارح في الأيام واحد مسؤول تابع الكورة يخرج اليوم يعتزل يولي يهبط في الستويات يسب في جمعية معينة ويهبط في الستويات بالسبان وبالكلام الزايد وتهجيش ومستوى متاع الكلام في البلاتوات ولا متاع قهوة كيما احنا ندكوا على بعضنا في القهوة اوكي انا وصاحبي ندكوا عنا من النضج انا نقبلوا من بعضنا اما كي تجي تقولوا في ميكرو زعما تدكك انت على الناصر خاطر الناصر تابع السياسيس وحاتم تابع الفريقي ولا الاسبيرانس ولا كذا راه فما ناس اخرين تتجيش ولي تجيش ولي جهويات يولي اللي يحب الاسبيرانس ما ينجمش يدخل السوسه بماريو الاسبيرانس واللي يحب لتوال ما ينجمش يهبط للسونتر فيل بماريو لتوال وقيس على هذا تيجي نطلعوا صغار هكا تمشي تراجي تلعب في سيدة يصير الشيء هذا وكما قلت صاروا في برشا بلايس وبرشا ملاعب ومش ديما تتصور الحكاية هذه يا أخي خافوا ربي في الصغار هذوما اللي ندخلوا فيهم في العرك زيادة.
8: أول مرة نقول لك برافو سنين نخدم معاك الفكرة هذه حبيت نقولها خاطر هو ما شنين
2: لا بريمير فولي نعجبه
8: أول مرة مش تعجبني مويا بالحق رفيق هو جون شنية الموديل متاعه السينيور وشنية الهدف متاعه يقولك نحب نوصل السينيور والمثل متاعه البلاتوات يقولك نحب نهار آخر يحكيوا علي البلاتوات البلاتوات هكترة من بلوس القهوة أرقى خاطر القهوة حتى كندكوا على بعضنا نعرف رامي متعسل يقولك ما نفدلكش مع رامي
2: صحيح
8: في القهاوي يقدروا ترقع بيت تقبل تفديك وفما
2: عبادي منه رويان غير في الكورة
8: خريط هذا يصير يا رفيق وانا نهبط ديما نتفرج في اللي جون والله مستواه وسل خايب برشا يا رفيق وليت كره وليت كذا لي بارون يجيو متعصبين الكورجيه متعصبين معناتها هذا الكل والمسؤولين زاد اخويا هذايا الكل جاي من فوق كي تبدا المثال نتاعك خايب اللي هما السينيور وترى العنف وكل عادي صغار باش تبداو هكا كيما الوالدين والديك يطلعوا بيحكيوا بالعنف ويضربوا وما عندوش ديزابيتود مزيانة في الدنيا الأولاد بشتاطع ما عندهمش ديزابيتود مزيانة في الدنيا والسلام بالعافية
9: لا هو المشكلة أنه أكثر من هكا ولا فما استسهال للعنف لدرجة أنه ولا الحل الأول معناه الحل الأول اللي نمشي له ما مقبل يمكن آخر حاجة تشوفها مرة في الفيل الملعبية سخنة الدنيا وكذا صارت ما نعرفش في الأرجنتين واحد ولكن في تونس ولينا الحل الأول شفت من أول ما تبدأ المشكلة ما زالت ما بدتش أصلا إيجا نفضها بالعنف وراو داخل فيه بخلافة ذاك زادة أنه حتى الملعبية السينيور كي يعملوا وشفنا اللي صار بار اكزومبل في بلايس في الديربي بار اكزومبل الناس راهو فما تشجع راهو حتى هذوك راهو نورمالمون اللي يبداو مسؤولين وكل ذاك هو وخذ حقنا وخذ لنا حقنا راهو حتى هذوك راهو نورمالمون يتحملوا مسؤوليتهم باش العباد الكل تفهم خاطر التشجيع هذاك مش على المشكله في الملاعب بيدو اللي عمل في السينيور وكذا ينجم يكون ملاعب يقولوا احنا كما قلت انت معصب وحاله شاذه ماهوش باش ناخذوا عليها والملاعبيه الكل باش يكونوا وكيكه ولكن العباد اللي تشجع وتولي هذاك هو السوبر هيرو والبطل القومي نتاع الفريق وكذا والواحد واهم حاجه اهم حاجه يا اخويا شويه طفل صغير زاد بخلاف حتى اللي هجموا الطفل الصغير اللي لوت هذاك اللي مضروب ما فهمتش انا 40 سكوند ما فما حتى حد جاي دافع عليه يا اخي العبيد وليت عادي انها تتفرج في العنف وتقبلوا وتجبد تصور
2: اذا ما عندكش التيران كله تشوف تجمش تحكم نجم يكون جوارات دخلت البستير ولا والاخوه تحسر وحده غادي ما عندكش الحيثيات لانه الفيديو ماهيش طويله وماهوش اخراج تلفزي مصوره بتليفون اتحاد سيده هبت بلاغ يقول عليه الاحداث المؤسفه اللي جدت عقب مباراه الاتحاد الرياضي بالسيده والترجي واللي فات بفوز شو الديتاي هذا مثلا انا قداش يستفزني في البيان والتي انتهت بفوز فريقنا معناها ماذا يعنيني انا في بيان في علاقه بكارثه كانت نجم تصير تعبر هي المديره عن استنكارها وسافه شديدين لما رافق نهايه المباراه من احداث عنف وشغب وتؤكد انه العنف مهما كانت اسبابه مرفوض ولا يمت الروح الرياضيه بسيله في الوقت نفسه ومن باب توضيح حقيقه ما جرى نؤكد انه الاحداث لم تكن معزوله عن سياقها اذ سبقها خلال لقاء استفزاز من حارس الفريق الضيف للجماهير ثم عقب نهاية المباراة بادر عدد من لاعبي الفريق المنافس إلى الشتم والاعتداء على لاعبينا وهو ما أدى إلى ردود أفعال وتدافع بين اللاعبين وقد ساهم التدخل السريع للأمن وأعضاء الهيئتين والمسؤولين في السيطرة على الوضع والحيلولة دون تطور الأحداث كما تم العمل على تأمين سلامة الفريق الضيف ومغادرته في ظروف آمنة وهو ما نثمنه ونشكر عليه كل من ساهم في تهدئة الأوضاع ونأسف لمحاولة التركيز على لقطة واحدة فقط وتصويرها بمعزل عن سياقها في حين أن ما سبقها من استفزاز وشتم واعتداء على لاعبين جزء أساسي من حقيقة ما حدث قال سننشر عدد من المقاطع المصورة لتوثق مختلف مراحل الأحداث حتى تكون الصورة كاملة أمام الجميع بعيدا عن المقاطع المقتطعة أو الروايات المجتزئة قد يكون هذا كلام صحيح ولكن كلام هذا يرى تبرير باطني للعنف معناها تقول أوكي جاء هو استفز سب دونك نتعاملوا فيه 40 هذا راه ولدك يسموه يعطي له رواحهم الحق في كل مرة باش يعملوا نفس ردة الفعل كل مجوار فرضا هو سب أنا ما ريتش من ابن ياسيني علي قلت وأنت وأصدقه ولا أكذبك جماهير الكورة عندها الاستفزاز والكلام سافي بارتي من مالوروزمون من وجودهم في القاعة ولا في الملعب واستفزازات اللاعبين بين بعضهم يصير أما يقول راهو ناقص على هذا صار على خاطر هذا صار راهو هو التبرير ندين العنف ونتوقف ما نرجعش على كان فما واحد ضرب لاخر رجع والله انكور معنا نجم نسمك نقول راهو عنف متبادل أما واحد قال كلمة مهما كانت لاخر نشوفه السنة ذي معناه اللي كانت تطيح فيها روح لا قدر الله هذا ما يستقيمش دونك كما مسؤولين بربي كي نهبتوا بيان معناه نراعيوا الامور هذه وكل اللفته الذكيه نتاع انتهت بفوز فريق ما فهمتش واش تعنيني انا في بيان يدين العنف كلمه برنس
10: كنا صغار نمشي نكور وراهو هوند ولا فوت بقطع النظر على سامي جمعيات صغار نحكي لك كدي ومنيم وحتى جينيور بريميراني ماشي للشيخره ماشيين والله لا نغزل لا للتعادل لا للهزيمه لا للانتصار ماشيين شيخين ماشيين ضياف في سوسة ولا في صفاقس ولا في المستير ولا في باجة ولا في بنزرت نشيخوا وبعدك الماتش هذاك يجيونا المسؤولين بتاع الفريق المنافس وشوية كسكروت وشوية كذا كانت أمور حلوة ياسر قاعدين نقولوا ما كانش عندنا وما يزمش يكون عندنا راو علاش ما يزمش يكون عندنا في غياب تطبيق القانون يا راف راو كل شيء يولي جائز تو في البلاغ ذي الاخراني اللي قريته سيادتك قال الأمن انا حسب ما عندي من اخبار ما فماش امن وعلى ذلك صارت المشاكل هذه نقول له يا خويا راهو الحكام والمسؤولين والمتفرجين والناس كل ترد بالها قبل الماتش حتى يقع تطبيق القانون وما تقعدش التجاوزات هذه
2: ردوا بينا نسغنا ردوا بينا على البلاتوات راهو اللي ساير من تجيش في البلاتوات وناس ولات تستفز في بعضها وتصريحات ولات ما كناش نشوفوها في بلاتوات نتاع اعلام نشوفوها في قهوه نشوفوها في حومه تتلم جمهور هذا ضد جمهور هذا اما ولات راهو تتقال في بلاتوات وانت كل عام درا شنو وانا كل عام كذا وناس تعاير في بعضها في البلاتوات وجماهير تتشن معناها ومن بعد شوفوا الاجواء هذه اللي تتعدل وليداتنا عمرهم 15 و16 الدنيا دنيا راهم صحاب وخيان بوسوا تعنقوا في الماتش ونتقابلوا بعضنا ويعرفوا بعضهم في الكيب ناسيونال ونخطوا للصور هذه مثالش باش نسكروا الموضوع ونكونوا عطينا حق الناس الكل تقول لي المعدة رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيدة هكا محمد سويد عنده تصريح نسمه أبرز ما قال ونسكروا مع الموضوع يلا
11: أول حاجة سويدي نحب نقول لك أنه اللي صوروا الفيديو هما معناها مسؤولين ودي بارون نتاع الترجي الرياضي التونسي واللي هما كانوا متواجدين معنا في وسط الجمهور نتاعنا فهمتها وما صارت حتى إشكالية هذا بالنسبة للجمهور بالنسبة للماتش الديرولمون تاع الماتش ما صار فيه حتى إشكال، يعني معناها الماتش تعدى في ظروف طيبة على الأخر، فهمت؟ بعد الصافرة تاع الحكام بعد نهاية المباراة معناها ليفر بيتر سلم جوراتي يسلموا على بعضهم، جو جوراتي يسلموا على بعضهم، ثم جوار من الترجي الرياضي التونسي معناها هو قاعد جاي يسلم على جواراتنا قال كلام بذيء جوار من جوارات، فهمت؟ الجوار نتاعنا قال له قلت لي عاود قال له نفس الكلام معناها نابيه من مجيب شامبوزها معناها سمعتها وقت الجوار الجوار نتاعنا بطبيعه رد الفعل وقال له نفس الكلام اللي قاله له هو، دونك وقتها جوار ليسبيرونس جاء واعتدى عليه بالعنف وقتها صار الديكلونشمون نتاع الاحداث.
2: هذا الكلام اللي قالوا رئيس فرع كرة اليد باتحاد سيادة، احنا شفنا الفيديو قالوا بشي هبطوا فيديوهات اخرين من بعد اللي كان هبطوا نرجو نحكيوا عليهم، ولكن ثابت انه هذا لا يليق بوليدات صغار. راهو اللي صاير في كرتنا في مستوى الاصناف الشابة لي جون كرة يد وكرة قدم كارثة بكل المقاييس. في وسط هذا بعيد على الكرة وعلى الجمعيات وعلى المنتخب يسخفوني في هذا لي بارو معناها اللي يبعث ولده ديفيرتيسمون باش ولده يطلع سبورتيف يبعد على المخدرات ويبعد على الدخان ويبعد على الحاجات خايبة، يلقى في ماتش تاع كوره ولده ينجم يموت ولا ولده صغير 14 15 ينجم يعمل جريمه يلقى روحه في الحبس. هذا الكل على خاطر نجيش واحنا في الجمعيات ضد بعضها. نعود بعد الفاصلة.
1: خليك قريب فيم ورجعين.
12: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
13: By the way لازم تكون أوليدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
4: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أوليدو.
5: أوليدو طور عالمك.
12: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
4: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore. الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. l'ISTEM عايش حلمتك.
12: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
1: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
14: على 103.2
1: ديوان فام نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق ولي رف مجار.
2: السبعة وثينة وخمسين دقيقة بعد شوية نكملوا في الأخبار، ولكن قبل هذا نحكي لكم عن جديد، وجديد يجي من عند أونور. جديد يجي من عند نور والأول مرة في تونس يجينا تليفون ما يشبه حتى تليفون فيه دو زيكران أي كما سمعتوا مليح دو زيكران نوريكم ليكران أفان ونوريكم ليكران أريير إكران أريير بجودة الهجديد لازم تشوف شكون يطلو فيك لنوتيفيكاسيون بتاعك المساجات وتحط الفون ديكران زيدا اللي تحب عليه وبرجة حاجات أخرين حاجة ما نش مستثن بها حاجة أول مرة تقريبا تكون متواجدة في السوق التونسي يزيد فوق هذا ليكران برينسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لي جو ديزاين ممتاز كولور توندونس وكيف العاده اونور ما تلعبش بال 6000 ملي امبيرور باتري تشدك فوق النهارير الكرونيكور باتري تشدك فوق النهارين ونصدمكم بالسوم لهنا نحكيو على الاونور بلاي 20 قداش تعطيوني سوم زياد حسب رايك
8: هذا نتاع زوز
2: دو زيكرون معناها هنا اللي لهنا تشوفوا من هنا تقريبا كيف كيف معناها
8: زوز ملايين و 600
2: اقل شوي
7: زوز و 4
2: اقل شوي
10: كل اكرون بليون زوز ملايين
2: رامي
9: زوز ملايين زوز ملايين و 100
2: اقل شويه
15: مليون و 800
16: مليون و 990
2: إبقى نحكيو على الأونور بلاي 20 نحكيو على سمارت فون باللي كاليتي هذم 459 دينار أكاهو ما نجموش ما نحكيوش على الأونور وما نحكيوش ما على الربح على ذلك نقولكم مشيو لصفحة أونور تونيزي أعملوا جي مع صفحة بارتاجيو البوست متاع البلاي 20 باش تلقاوه وجاوبوا على السؤال هذا شنو الحاجة اللي جابتها أونور لأول مرة في تونس وموجودة كان في البلاي 20 اللي تشوفوا فيه فما موجود في الكولور هذا كيما السمو هكا الكولور نتاعو شي تسمى لا مش جولد نيود يظهر لي نيود وفما في الانوار وفما دي كولور توندونس خرين يعملوا 66 كيف دونك ادخل على الباج اونور تونيزي جاوبوا على السؤال شو الحاجه اللي جابتها اونور لاول مره في تونس وموجوده كان في الاونور بلاي 20 وان شاء الله مبروك عليكم نذكركم تليفون باللي كاليتي ولي كاركتيرستيك العالميه اللي حكيت عليهم سمو 459 دينار اكاو يلا سيدي نرجعوا للأخبار 57 دقيقة ما يكفيناش برشا وقت مشيو في أخبار ثانية
16: نحب نزيد حاجة على العنف مع الصغار خاطر فما ديبا نتبعته في الويكاند رفيق اللي صاير في فرنسا في الليسيات والاحتجاجات الكبرى فما إنسان اللي دارت برشا واللي شوكيت العالم الكل أن ليسيات معناها يقرأ تلميذ في معهد جات المعلم الأستاذة متاعه باش تبعد باش تفرق كما نقولوا زوز قاعدين يتلاكشوا يجبد عليها ايروسول ويشعل النار ويحرقها في وجهها شفتها الليماجة التفسير وصلنا لمرحلة ما عادش لا بسيكولوج لا بيداغوج حتى حد ما عاد يفسر القادر يفسر العنف اللي في الصغار الكل برشا يقولوا لي ريزو برشا يقولوا لي جو ما يعرفوش لا سورس الاولاد لا جينيراسيون هذية الصغيره ما نحبش نصنفها لكن جينيراسيون تاع اولاد اللي يمكن من 10 من 9 8 سنين حتى لل 30 سنه فما استسهال واللجوء كما قال رامي والحل الأول هو العنف قبل تتناقش كي تعمل عركة ترق تحاول
2: ليفيدونس وليت
16: العنف ليفيدونس ليه فما الانستان تخوش عليه رجع الانستان الغريزة البدائية للإنسان
2: تاع
16: الإنسان البدائي اللي علاش هذا الكل خاطر معاش يقراو معاش يعبيو بمخاخهم بمبادئ يقول لك
2: يقول لك علاش أكثر حتى خاطر جينيراسيون بنسبة كبيرة ربيها الشارع بما فيه من إيجابيات وسلبيات وربيها المكتب بما فيه ساعات من إيجابيات بما فيه ساعات من زيادة سلبيات خاطر المكتب ما نجمش يربي الناس كل كيما دي بارون يربي ولادهم مش كيما قبل الريتم اللي نعيشوا فيه خلى لي بارون بعد يسرى لصغارهم
16: الشارع قبل كان هو الشارع كي تخرج من دار تلقى الشارع توا الشارع دخلك في دارك توا الشارع يجيك في تيك توك الشارع يجيك في انستغرام الشارع يجيك في فيسبوك الشارع يجيك في فيلم ما نعرفش انا بعثوا معناها ايشانجي بعد ساعة تفرج في افلام تقول فين الفن اللمسه الفنيه في الفيلم ما فما شيء فما دي بروبو فما دخلنا المنطق جديد معناها التعايش وقبول الآخر اللي صار في ريت البرازيل زادة فما انتخابات في البرازيل مهمة لولا وبولسونارو هذاك اللي عنده مشاكل واللي هو ما ممنوع من الخروج من الدار السيد هذاك ولده ينتقم هو لنفسه. ولده جيب 47% قدام لولا، ونعرفوا لولا وتاريخ لولا واللي عملوا لولا للبرازيل. علاش واحد مسكر اكستريم دروات؟ معناها لا توندونس مونديال يلفو بريمو، معناها
2: يصعب جدا تحل كل شيء وتحلل شيء. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا. نردوا بنا على صغيراتنا اللي كما قلت ولا انا كيسمع شي تقال في البلاتوات وواحد يعمل فيديو يجيش في الونس معروفه، معناها ناس كما قلنا كانت في علاقه بسيستم الكوره، معناها اللي كان ملاعبي واللي كان انترنور واللي كان حكم واللي ناس معناها جيش في الامور بطريقه رهيبه. راهو وانا تابع الجمعيه الفلانيه وما عندكم ما تعملوا لي جمهوري ورايا وصحيتي بطل في الشارع كيتعدى. هذا مشكل كبير كبير برشا، إلى جانب برشا مشاكل في علاقة بظاهرة العنف عند الصغيرات. في قضية ما حكيناش فيها ومانيش باش نحكي فيها، نسمع في إشانج ما بين زوز أمهات، عادش عندك ما تقول حتى شيء. ما أنا الأمهات كيفاش يحكيوا على ترافير تيك توك الكلام اللي يقولوا فيه، ما عادش نجم تلوم لا طفلة لا طفلة لا طفل لا ولاد، لا كلهم عمره 15 و16 كي نسمع ذاك الكلام خارج من عند الأمهات قلبي يوجعني على الصغار الكل. الضحية واللي باش يمشي يعدي الحبس لأنه عمل ولأنه مجرم وأخطأ، أما هو مجرم وأخطأ، أما شكون المسؤول الأولاني؟ كي نسمع المستوى ذاك متاع الحديث برشا كلام يزم يتقال. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا قد ما واحد اليوم يعاش كيفاش يتقال الفعل يلم على صغاره ومعناه ويحمي صغاره، وإن شاء الله يا ربي يحفظهم ويحميهم. شنو قلت؟
9: مش يلم، يحمي،
2: يلم على صغاره. قلت يلم على صغاره،
9: يحمي الصورة أجمل، يلم هاربين وباش يلم يحمي. تعبير عندي مشكل برشا بتعبير.
2: ركيك ركيك
9: ركيك للغاية، وعباراتك ركيك
2: بالها.
9: وإن شاء الله في ساعة ثانية تسكت شوي إن شاء الله، نتمنيه على ربي بداية أسبوع إن شاء الله يا بابا، إن شاء الله تسكت شوي. من عارش عمرك السبعين كيفاش تقولي كيف الحال؟ ربي مع الأم. يلا
2: كملنا الساعة الأولى، بعد شوية غدو أخير، بعد شوية البوكس نيوز بصوت السندريلا، بعد شوية المروم اختر باش نلموا أخبار الكورة في فقرة يحكينا على أخبار العالم الساير في العالم الآخر والكورة الأخرى. تفاصيل الأخبار مع رام روم، البوكس نيوز مع السندريلا، الكويز رف ماك حتى لتسعة ونص، قعدوا معنا ما تبعدوا الشام.
3: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو. طور عالمك.

صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوانا فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوانا فام صوتكم ديوانا فام صوتكم في جابس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة تسعة ونص بقيادة برنزية المكي، ناصرين بدو يا سندريلا حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي. نقاش ممتع كان مع سندريلا، والعنوان أهمية الجيران في الحياة.
1: تخوصيك جار قبل الدار،
0: جار قبل الدار، جار قبل الدار، ونكتفي بهذا القدر. حكينا قبيلة على مساير في علاقة بالعنف عند الصغار في تونس في العالم، ولكن فما برشة الإيجابي في علاقة بوليداتنا وصغيراتنا. نتيروا الألمانية تفاصيل الحكاية، جينا توت شويت في غدوة خيرة.
2: مهما كانت الصعوبات، حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: اليوم الخبر الإيجابي يهزنا من تونس لألمانيا، نحكيه على أبطال صغار أما حقوا إنجاز كبير برشا، رفعوا الراية التونسية في واحدة من أبرز المسابقات الدولية في الحساب الذهني، وأثبتوا مرة أخرى للتلميذ التونسي قادر ينافس ويتألق على المستوى العالمي. الفريق التونسي اللي ضم 12 مشارك من مركز جوكر أكاديمي للحساب الذهني حقوا نتائج متميزة، وهذا في بطولة العالم للحساب الذهني العام 2026 اللي انتظمت في مدينة بيلفيلد في ألمانيا، وهذا بمشاركة 99 منافس من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. والبطولة هذه تتنظم سنويا من عام 2008 ومخصصة للأطفال والشباب في الحساب الذهني، والمشاركين فيها يتنافسوا حسب عمارهم في مسابقات تتطلب سرعة كبيرة في الحساب والتركيز والدقة. نتائج جات بفضل تدريب متواصل وورشات يشرف عليها مختصين في الحساب الذهني. المشاركة التونسية أبطالها سكانتر جارب اللي توج في المرتبة الأولى في المستوى الثاني، وتوج أصغر مشارك في الفريق ياسين السعيدان اللي رغم أنه 6 سنين كهو التوج بالمرتبة الأولى. أما التتويج الأكبر كان من نصيب التلميذ محمد بديس بن فرحات المنتمي لمركز جوكر أكاديمي المرسم في السنة السابعة بالمدرسة الإعدادية بالحنشة في صفاقس، واللي تمكن من إحراز المرتبة الأولى عالميا والتتويج بالميدالية الذهبية. محمد بديس اللي سبق وشارك في مسابقات للحساب الذهني في تونس وتحصل على مراتب متقدمة، نجح في تمثيل تونس ورفع رايتها في ألمانيا، إنجاز يفرح ويستحق التثمين، خاصة أنه يثبت مرة أخرى قيمة المواهب التونسية الشابة قدرتها على الوصول لمنصات التتويج العالمية ورفع اسم تونس الفوق في المحافل الدولية. ومرة أخرى نقولوا أنه عنا برشا أطفال وشباب يستحقوا أنه ندعمهم ونمنوا بهم على خاطر المستقبل إن شاء الله بهم هما. غدوة خير.
2: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: تحية من القلب لوليداتنا للمشرفين عليهم ومبروك التتويج. نحكيه على 15 دولة شاركت من مختلف أنحاء العالم، ونحكيه على 99 تقريبا 100 كونديدا شارك. مبروك لسكندر قرب، ياسين سعيدان، والبطلنا المتميز محمد بديس بن فرحات. تقريبا كنا نعمل ريكاب العام، كل أسبوع زوز عنا زوز ثلاثة متألقين في مسابقة من المسابقات في علاقة بالروبوتيك، بالحساب الذهني، الانتليجنس ارتيفيسيال وغيره. هذا يفرحنا، هذا يأكد أن أولادنا قاعدين يتبعوا، أولادنا قاعدين يقدموا، إن شاء الله يربي بهم هم مستقبلنا يكون خير يكفي. وشريطة أنا نعرفوا كيفاش نحيطوا بصغيرات هذوما، ساعة باش يقدموا أكثر، باش نعطيهم كل بوش اللازمة، باش يمشيوا وين يلزمهم يمشيوا، وخاصة باش يقعدوا في بلادهم وينفعوا بلادهم. شكرا اسكندر قرب، ياسين سعيدان، وصديقنا محمد بديس بن فرحات. بعد الفاصل نرجع لكم مع السندريلا في البوكس نيوز، ولكن قبلها رامي الفوراتي في فقرة عن الكورة. واعطينا
1: نو نيم
0: شو نو نيم
1: اسمك؟ ما عنديش اسم تفقر.
0: ما قلتلاش اسم
4: بزاد ما تخيدتش
0: سميهم مع الراف.

0: التمارين 4 جيجا رام و64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس ان سول تيليفون. في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
1: عسلامة. get ready with me. bon plan. اول حاجه نجبد التليفون المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون اوريدو. نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
2: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو.
0: اوريدو طور عالمك.
3: تدلل تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم.
7: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
6: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
8: بعد شوية نمرون في الفكرة الجديدة. نعتذر على الحس اللي تسمع دو توزوتو في الميكرو. نسلم على صديقنا خليل شاء الله يجيب بحذانا في الأيام القادمة. أطلقنا دعوة تقريبا زوز أسابيع شاء الله اليوم ولا غدا يكون بحذانا كواليس الناس
9: شاء الله يا ربي
8: سلموا على صديقنا خليل في الأثناء. نحكيه بعد شوية على الأخبار مع صديقنا رامي الفوراتي والبوكس نيوز بصوت السندريلا. ولكن نحكيه على الجديد القديم تربينا معه من زمان ومن جيل الجيل. فما حاجة تتبدل فما حاجة تقعد راسخة في الذاكرة. صوت النقوز في المكتب كي يضرب ريحة الكراسة الجديدة قلم رصاص السبورة القوم التبشير وصوت المعلم وهو يقول يا ركزوا مليح الدرس هذا مهم برشا. كنا نقرأ الدرس مع المعلم نفهموه وبعدها تجي مرحلة التطبيق والمراجعة. احنا بالذات كان ديما فما رفيق يرافق التلميذ في الثنية متاعو يفسر له يدربه يعاونه يثبت معلوماته ويحذره للامتحان. رفيق اسمه نور المعارف. وإذا نحكيه على الكتب الموازية في تونس نحكيه على تجربة عاشت مع أجيال كاملة. تجربة دار سيرين للنشر 25 سنة في مجال الكتب الموازية 25 سنة من الخبرة من التطوير ومن السعي باش يكون الكتاب اللي بين يدين التلميذ أكثر من مجرد كتاب. يكون سند للتلميذ اللي يحب يفهم أكثر, سند للولي اللي يحب يتبع قراية صغيره, وسند كذلك للمربي اللي يحب يلقى أدوات إضافية تعاون على تثبيت المكتسبات.
9: معاهم يا راف أنت تحكي وناصر مدلك في الكتب والدنيا تعاومت بالقاوة.
8: يلا ناصر معاهم بالقاوة إن شاء الله. دوك كما قلنا من بين العناوين اللي ارتبطت بذكرة أجيال متلامذة نلقاو نور المعارف. نلقاو نور المعارف. سنين تعديت أجيال تبدلت أما الحاجة الأساسية ما تبدلتش. التلميذ ديما يحب يفهم يحب يراجع ويحب يتبق يحب يدخل الامتحان وهو واثق من روحه. وهنا يجي الدور المهم متاع لي باراسكولير. كتب دار سيرين موجهة للتلامذة من السنة أولى حتى للسادسة مختلف في المواد وتهدف لمواكبة البرامج الرسمية باش يكون التلميذ قادر يراجع نفس المسار اللي قراه في القسم أما بطريقة أخرى. مراجعة مركزة تحذير الامتحانات نماذج امتحانات مع الإصلاح ملخصات للدروس هذا الكل تلقاوه على ذمتكم. يعني التلميذ ما يلقاش كان الدرس قدامه لكن يلقى فرصة باش يختبر روحه شنو فهم شنو مازال ناقصه شنو يلزمه يعاود وكيفاش يطبق اللي اقراه. على امتداد 25 سنة درس سيري للنشر ما وقفتش عند تجربة واحدة. التطوير كان ديما حاضر والمحتوى يتجدد والكتب تتطور حسب حاجيات التلميذ. ورا الكتب هذه فما خدمة كبيرة يقوموا بها أساتذة ومتفقدين باش يكون المحتوى منظم متنوع ومفيد. لمرحلة المراجعة والنتيجة واللي تكتب من ذاكرة أجيال تمثل جزء كبير من الذاكرة هذه. نحكيه مثلا على

0: أشرق اللي عنده اليوم 10 سنين، نور المعارف اللي عنده أكثر من 20 سنة، ودروب البيان الكتاب الجديد اللي يواكب تطور البيداغوجيا التعليمية. الكتاب اللي قاعدين نشوف فيه بحذية يواكب أساليب التعلم الحديثة رغم تنوع الكتب الموازية الموجودة في السوق، إلا أنه دار سيرين تواصل تطوير إنتاجها بنفس الفكرة الأساسية. باش نلخص ونختم، الكتاب يكون عملي واضح قريب من التلميذ ويعاون على المراجعة والتحذير. ربع قرن تقريبا من مرافقة التلميذ، من أول درس الأول تمرين الأول امتحان إلى النجاح إن شاء الله. دار سيري للنشر حكاية كتب عاشوا مع أجيال، 25 سنة من الكتب من المراجعة ومن مرافقة التلميذ خطوة بخطوة من أول درس حتى للنجاح. نمشي وتتسويت مع رامي ونحكي على أخبار الكورة من العالم بعد سندريلا جينا في البوكس نيوز. بصوت رمروم تنطلق الفقرة في أولى حلقاتها. خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لأنه الجدل كان كبير. أنا اقترحت مع الراف، ليه مع الراف زياد ما تنجحش؟
1: لا بلا اسم، خليها بلا اسم، بلا هوادع، بلا حدود،
2: بلا هوادع.
3: أنا عندي اسم
0: ربي لحظة بلاي
3: هوادع.
0: هوادع
1: ضرورة عميقة، عميقة ضرورة كلمة سيمة، خليها
0: بلاي هوادع
1: بلا شيء.
3: سبورتيسيمو
1: ربي هذي بلام تاعك مقرونة
0: سبقهوة. رملوم نبدأ بالخبر الأولين، يلا
2: يلا سيدي نبدأ من البرتغال ونحكيه كريستيانو رونالدو مع المنتخب والمدرب قاعدة تكبر وتحكي فيها أكثر وأكثر، وتعاطف كبير من الجماهير البرتغالية واحتجاج على اللي صار مع كريستيانو، وين تم استقبال مدرب المنتخب خورخي خيسوس بصافيرات الاستهجان كي روح للبرتغال في المطار وأمام النزل قبل المباراة اللي باش يلعبوا ضد النرويج. كيف تعاطف حتى مع في علاقة باللاعبين وانتشار للاحتفال الشهير متاع كريستيانو ذاك سي حتى في مباراة البرتغال بيدا ضد الدنمارك، وين في الهدف الثاني هويلند المهاجم الدنماركي احتفل بالطريقة تنجموا تشوفوها على اليوتيوب. كيف زيدان أبدا مساندته الكاملة لكريستيانو بخلاف لاعبين آخرين كما فيردينو مارسيلو وبيبي، وحتى سياسيا في البرتغال الحكاية قاعدة تلقى في صدى، والمرة هذه نحكي على رئيس حكومة ماديرا في البرتغال ويبدو أنه متغش شوية.
4: Não acaba por ser pela porta pequena da seleção. Daqui a 30 anos ninguém sabe quem é que foi o selecionador, ninguém sabe quem é que estava à frente da Federação Portuguesa de Futebol, ninguém sabe quem é que comentava o futebol, e toda a gente daqui a 30, 40, 50 anos vai saber quem é o Ronaldo. E há a diferença entre a grandeza e a mediocridade.
2: هذا اللي قاله رئيس الحكومة حكومة ماديرا في البرتغال. لن تنتهي مسيرة كريستيانو مع المنتخب الوطني وكأنه يخرج من الباب الصغير. أعتقد أنه بعد 30 عام لن يتذكر أحد من كان مدرب المنتخب أو رئيس الاتحاد البرتغالي، بعد 40 أو 50 عام سيتذكرون كريستيانو رونالدو، وهذا الفرق بين العظمة والرداءة.
0: يخطئ مدرب ينجم يستورن وينجم ينافس كريستيانو رونالدو كي تخلت للقمة كلاعب. أي مدرب يتعامل معك يزم يرد بيله ردود فعل كبيرة برشا، حتى فرق منافسة أنصفت كريستيانو وعبرت على احتجاج على الطريقة بين ظفرين مهينة اللي تم التعامل بها مع كريستيانو رونالدو. اليوم مسؤول سياسي بارز يخرج ويقول لك ما حتى حد مش ذكر رئيس الاتحاد متاع البرتغال، حتى حد مش ذكر اسم
2: المدرب
0: ناس كلش ذكر الحقبة اللي لعب فيها كريستيانو رونالدو في البرتغال عندما تصير أسطورة. حاتم
3: بي بيصير الأسطورة راهي موجودة معناها، وكتبت أنت معناها عندك الأوغا هذيك والنوتوريتي هذيك، صعيب واحد باش ينافسك. لكن أنا من محبي لانكونديسيونيل تاع رونالدو، ما حبيتوش بالكوب دي موند، ما حبيتوش معناها هو زاد وصل روحه شوية راهو معناها ما نظلموش كان الستاف، خاطر جو بونس الستاف من الكوب دي موند ما عرفش كيفاش باش يقول له معناها سي بون شكرا لا وسعيكم.
0: كان النجم ما تستدعاش كريستيانو وتحطه على البنك،
3: كان ما استدعاش نجم تصير مشكله اخرى. شبيك معايا تشيل كريستيانو دوك، هو استدعاه على اساس باش يفهموا اللي هو بيان سور نعملوا عليك نحبوك في الـ في الـ في ال 22 دو ديبار، اما راكش ماكش تيتولير انكونتيستابل، هذاك اللي ما قبلوش
0: ناس.
1: انا بالنسبه لي انا لعبي كيما هذا ما تجيبش تعامل معاه معامله عاديه، راهو بالحق وقت اللي نحكيوا على اسطوره كيما كريستيانو بالنسبه لي انا لازم معامله تكون خاصه، حتى المشاورات لازمها تكون معاه. راهو اليوم انا خاطر تمشي على كزيز، معناتها بالنسبه لي انا في ملاعبي في القيمه الفنيه نتاعو بتاريخه الرياضي، راهو الكلام اللي كان حكاه رئيس الوزراء نعتبره مهم برشا، على خاطر ملاعبي كيما كريستيانو مش كل مره باش نشوفوه وكل مره باش نلقاو، معناتها ملاعبي اسطوره بالقيمه الفنيه هذاك، علاش حمايته يقول لك انا حمايه الملاعبي هذا ديجا في حد ذاتها هي حاجه رمزيه عندها كبيره برشا معناتها بالنسبه للكره البرتغاليه.
0: زيد هاني نعمل فيك برح معاملة خاصة
1: لا.
0: بالحق نحكي هاني نعمل فيك معاملة خاصة
1: خاطر خاطر تخاف مني
0: اللي أني نخاف من نجوميتك ولا ما نعملكش كي ما نعمل الحاج ناصر وما يما حاتة
1: نسيح عليك كل تلبت أنا هكذا وقلت بك هذا هذي هو التريتمون سبيسيال
3: منه متضربنيش
1: رفيق وراو بارح حدث كريستيانو خذت طيارة وقت خلطت للسعودية وقت يبدأ الماتش داير العباد واللي تحكي على الفولو متاع كريستيانو أكثر من اللي حكيت على الماتش
0: على متاع البرتغال
1: باش تفهم حقها الحكاية تفضت من الكوليس يعيطولو يرقوا مع حال أما هكا تهينو قدام العباد العباد الكل باش تجي مع كريستيانو
0: وقت اللي انت يوم باراليل فما ماتش متاع جوبيلي باش تعمل الميسي وحاجة كبيرة برشا باش تخرج ميسي ما تنجمش تسمع روحك انت كبرتغال باش تخرج كريستيانو بالطريقة وديما نقولها المدرب حر في قراراته الفنية ولكن فما حدود يقف فيها المدرب يقف فيها لازم الاتحاد متاع البلاد هذيك يقول له ليه راه هذا سمعة بلاد هذيك صورة بلاد ما عادش ملاعب بكورة هذيك ايكون هذيك كي العملة متاعنا معناه مش انت تجي اليوم باش توسيلها وبعد تهز روحك وتمشي وتقعدك الصورة هذيك رامي الخبر الموالي عندك حق تعلق في فقرتك ولا
1: مش فاهمنا احنا في خط تحرير حسيتها تكرار
0: تعطي الأخبار وتسكت
1: لا وكما تحب أما أنا قلت اسمعني كان عندي فكرة نحطها في وسط الأخبار ونتعادل بابور يلا سيدي نمشي للانجلتير وحسب جريدة تليغراف الإمارات تهدد بسحب استثماراتها الكل من بريطانيا في حالة اتخاذ أي عقوبة قاسية على مانشستر سيتي شنية الحكاية سيدك يا بن سيدك مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد النهيان عضو الأسرة الحاكمة في أبو ظبي النادي هذا مانشستر سيتي متهم ب115 تهمة وتجاوز مالي من 115 تهمة هذه تم إثبات 114 تهمة في علاقة بالتلاعب في أكثر من 900 مليون جنيه استرليني في علاقة بقانون اللعب المالي النظيف الأكثر من هكا الأندية الإنجليزية الكل في البريمير ليج لهنا قرروا أنهم يزيدوا يعكروا الأمور تجمعوا عملوا فريق قانوني يجمعهم وزادوا شكاو بالسيتي يقول لك حتى احنا تضرينا اللي كان مشي يجي الثاني كنت نجي له اللي ما لعبش الشامبيونز ليج ولا واحد وفما حتى أندية قال لك كنت نهز عامتها الشامبيونز ليج والعقوبات كل ما كيك والعقوبات باش تكون بين خطايا كبيره برشا الى حذف نقاط وتنجم توصل حتى انه مانشستر سيتي يهبط للدرجه الثانيه الانجليزيه ويتنحاولوا جميع الالقاب في الفتره ما بين 2009 و2018 ولهنا الحكومه الاماراتيه دخلت وقاعده تحاول انها توقف العقوبات في حد الخطايا الماليه لا اكثر ولا اقل.
5: أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان نشره أمس أن لجنة مستقلة خلصت بعد سنوات من التحقيق وجلسات الاستماع إلى ثبوت جميع المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي إضافة إلى ثلاث مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق إذن يعود النزاع إلى ديسمبر 2018 حتى فتح البريمير ليج تحقيقا في حسابات النادي قبل أن يوجه إليه الاتهامات رسميا عام 2023 فيما بات يعرف إعلاميا بقضية 115 هو ملف تطلب 4 سنوات من التحقيق أكثر من شهر من جلسات الاستماع آلاف الصفحات من إفادات الشهود والخبراء قبل أن تقر اللجنة بثبوت 114 مخالفة منها
0: والحديث على تدخل سياسي من الحجم الثقيل حاتم الأسرة الحاكمة في أبو ظبي تهدد بإيقاف الاستثمارات في بريطانيا إذا تم المس بالمسؤولين على مانشستر سيتي السياسة والكورة التداخل تقريبا صار عملة مهوش نادرة بتاتا في عالم كرة القدم
3: أي هما الاستثمارات متاع السيتي في إنجلترا معناها فوليوم كبير ولو أنه السيتي راهو لفرانشيز ما هيش كان في إنجلترا موجودة في أوروبا الكل في حتى في إسبانيا دونك ما تنجمش هي تستغنى على خاطر الانفلونس متاعها على الفوتبول بالفوتبول راه عندك انفلونس بوليتيك تحب ولا تكره وكان تشوف السياسات تاع دول الخليج خاطر عندهم الفلوس فما باريس سان جيرمان فما في انجلترا فما سيتي ظهر لي ألمانيا من يمكن الدول القلائل اللي مسكرة اللعب دونك صحيح كي تتهدد بسحب الاستثمار تولي يسمعوها الخطايا المالية ما يقلقوش مش كيما تطيح خاطر تطيح إيكيب الدوزيام ديفيزيون والبوبلي الجوريديك اللي باش ينجر عنه لكن راهي هذا كان تهديد خاطر زاد السيتي عنده ديزنتيري كبار. اذا قالت لنا خلص دي مليار دو دولار معناه خطايا اما ما طيحليش ليكيب سي كو لانفستيسمون اي رونتابل.
0: لانفستيسمون اي رونتابل وصوره تبنيت على السيتي زاد اذا كان انت بعد مشروع صرفت فيه الاف المليارات اكثر صحيح. فريق يصرف في العالم تقريبا خاصه بعد قدوم غوارديولا جي انت فجاه طيحك المشروع معناه طيحت مع عشرات الالاف من المليارات. ننتظر قادم الاسابيع شو باش يصير في الموضوع هذا ولا وين ونستبعد جدا انه يتم معاقبه السيتي بالطريقه اللي تنتظر فيها برشا عباد يعني باش يهبط للدي دو وغيره كذا مستحيل.
2: السيتي كان جات تشيلسي راهو يصير فيها اكثر من هكاك اما السيتي خاطر الضربه باش تكون كبيره برشا خاطر ملاعبيات عمرهم ما خموا في نهار انهم ينجموا يتيحوا للدوزيام ديفيزيون. ملاعبيه كيما هالاند يخلص في 400,000 جنيه استرليني في الجمعه كان يتيح دوزيام ديفيزيون وتنقص المداخيل راهو باش تزيد تدخل في مصايب اكثر واكثر وكيف كيف القانون هذا باش يزيد يطيح.
0: نختموا ونتيروا لاسبانيا نختموا بالخبر جينا من مدريد التفاصيل
2: يا سيدي نمشي على
0: الدائره والله كيفاش تورنا من
2: مازال ما هبطنا الاخرش في العالم
0: ايش قولك
2: الاخرش في العالم
0: تورنا من انجلترا مشينا لاسبانيا
2: لا تيريساج يا سيدك في اسبانيا وفكره جديده جينا من ريال مدريد اللي دخل في عالم الحيوانات الاليفه ولا بيع ولا يبيع في مريول رسمي للكلاب بالتعاون مع اديداس. المريول الذي يتباع تقريبا نحكيوا على 35 يورو وكانك ابوني وكذا في ريال مدريد يتيح لك يولي 30 يورو. والغريب والمفاجاه الاكبر انه القميص هذا هو بيست سيلر في ستور نتاع ريال مدريد معناه نحكي تقريبا كان الريال يبيع 100,000 مريول ينجم يدخل 3.5 مليون يورو باش تفهم اهميه
0: المريول
2: ديريفي بالضبط بخلاف كان الكلاب
0: 10 مليارات مريول الكلاب
2: 10 مليارات الكلاب هكا نحكي على اهميه الحكايه هذه
0: بالشوف بالشوف العقليات احنا هناك نحب نلوجين مريول جمعيه منافسه لبسوا الكلب ولا الحيوان اخر زعما اهانه للمريول بار ريال برودوي بيع كوميرسياليزي وماركتينغ و10 مليارات من الناس المغرومه بالحيوانات
2: وبس سيلر ونحكيه على انه مش مربوطه حتى بالبوبولاسيون وعدد السكان. خذينا بار اكزومبل البرتغال اللي فيها ثلاثه انديه فرق الكبيره نتاعها في علاقه باللي برودوي ذوما ديريفي اللي كيما ملابس نحكيه حتى بورتكلي وكذا وحاجات بسيطه ديكوراسيون في الدار. نحكيه على بنفيكا يدخل في اول 6 اشهر من عام 2026 11.5 مليون يورو نحكيه على 34 مليار بورتو 7.5 مليون يورو وسبورتينغ لشبونه 4 مليون يورو فقط من اللي برودوي هذوما مراول وكذا وديكوراسيون واكسسوار وكذا وحاجات بسيطه ومتاع مارشندايزينغ
0: نحكيو تقريبا 40 مليار بفلوسنا بنفيكا هذه
2: الاولى بنفيكا 6 اشهر بركة من العام
0: بوبولاسيون تاع البرتغال تقريبا نتاع تونس معناها لو شوا نتاع البرتغال ذكي منك معناها نحكيو على 12 مليون مواطن نجم نقارنوه بتونس بتبقى. شو بنفيكا قداش داخل 40 مليار من لي برودوي ديريفي شو احنا قداش ندخلوا من لي برودوي ديريفي اللي احنا مالوروزمون معناها راهو ساعات ينساو حتى باش يحضروا المريول الجديد ويهبطوه في وسط السيزون لورك نورمال تخدم على الصيف وتخدم على التوانسه اللي يعيشوا في ليترونجي كيجيو قبل ما يروحوا باش هز مريول جمعيته الترجي الافريقي كذا شو العالم فينا اخترنا البرتغال نفس البوبولاسيون
1: هو مدريد باش يجي مريول نتاع ريال مدريد راهو تقاب 120 يورو معناتها المريول بخلاف انك تزيد النومرو كل نومرو تزيدوا معناتها كان تحب تعمل نومرو من تالي
0: تعرف قعد في قلبك اللي شريته لحمد وانت فلوسك وفيت وقت المريول ظل 40 يورو طلبوا خلوا جيب لي مريول
1: هذاك علاش معناتها بالحق باش تفهم قيمه الماركتينغ وقت اللي تحب تسوق معناتها فريق كيما كبير كيف هما بالنسبه لهم هما الحيوان راهو سيمون بردو فامي بالنسبه اليوم هما كان يبي خذاء صغير ولا خذاء حاجة عزيز عليه باش يلبسوا المريول
0: ده. عندك مليون ريال لا تحب الريال
6: عندي اما مشين رفيق
0: والله مضروب نجيب لك واحد لبري
6: ما بتاع الكلب هذا شخص طبا ترابيه شي واو لا قد نجيب لك المريول هذا المريول هذا حتى بتاع الكلب
0: نجيب لك المريول الاخر
6: يزيد كيني عرف عقليتك يا ولدي وعليش ما تقدمناش نحن بالبرودوي بالاشكال هذه والاسئله هذه
0: اشكال انا معناها
6: حاشيك بالاشكال على المريول الاسئله هذه وكل
0: اما انت قبل الاسئله قلت الاشكال
6: معناتها الاشكال العقليه الشكليه
0: برنس كلمه بربي على حكايه لي برودوي لانه انت قريب من الموضوع هذا وتعرف بعد ياسر حتى كان قادر نروح احنا بالاهلي والزمالك راه مش بنفيكا
7: طبعا الماركتينغ ولدي لازم الناس تخدم يا اخي ما فهم مع الناس سيرفيس ماركتينغ في كل جمعيه لا على المريه ولو يستناو في لا يا ولد 200,000 حاجه تعملها تو فكره الكلب هذا الكلب حيوان اليف في ديار الناس الكل تو الناس تخيط كتخاها اما الطفله اللي مربي الكلب ولا الراجل اللي يحب الكلب نتاعو يدبر له يخيط له ويعمل له هي كي يلقى حاجه مزيانه
0: وحلوه ويبدا مغروم بالكوره بالنسبه ليه برودوي يشري
7: ونخرج وقت كنا نحوس بالكلب حشاكم سمحنا تو نحكيوا على الكلاب نحوس بالكلب مره في الجمعه نولي كل يوم نحوس به عليه اتفاخر به لابس مالول الجمعيه وشيخه يا ولدي راهو الماركتينغ دراسه راهو علم ويلزم نستغلوا
0: عشاق الكرة الناس المجنونة بالكرة لو تنجم تسوق لهم برشا منتوجات ناس تحب يصرف فلوسها في حاجات تابعة جمعيته انا قلنا شو بنفيكا قداش دخل نجم نقرب جمعياتنا هنا سيفري موش نفس البوفوار داشا معنا للناس اللي كتبت الرمارك اما زيد المقارنات لا تستقيم راهو فريق على فريق يدخل 200 ألف دينار في العام معنا برودوي ديريفي وقت اللي الناس تدخل في 40 و50 مليار سنويا بعد الفاصل نسمعوا سندريلا والبوكس نيوز نعود بعد لحظات
8: خليك قريب فيم وراجعين
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس ان سول تليفون
10: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
11: اما كي تتقص عليك الانترنت
10: تولي تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
12: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح اللي دوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
13: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
8: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور
0: 48 دقيقة صديقنا ماضي يوسف يقترح اسم الروبريك رامي يعطيونا اقتراحات عاد ما جوناش برشا اقتراحات الاسم اللي اقترحه صديقنا ماضي يوسف نجوم الملعب مع رامي للأمانة طويل شوية ما يوسف
6: ما تعدى موهبة الحس
0: صحيح نجوم الملعب مع رامي شوفونا أفكار أخرى في علاقة بالتيتر بالعنوان متاع فقرة رامي في الاثنين نمشيوا للبوكس نيوز بصوت سندريلا
8: بوكس نيوز
0: سندريلا والخبر الأول نحكيه على عودة الفنان فضل شاكر اللي تأكدت بتدوينة السعودي تركيا الشيخ ثم بالفيديو لفضل شاكر تفاصيله
14: وبكلمتين رمز واحد عاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي الشيخ الفنان اللبناني فضل شاكر إلى واجهة الاهتمام وين بعد ما سمعنا أنه تم تبرئة فضل شاكر واليوم حتى فما كلام أنه فما عودة لفضل شاكر للحفلات تأكد أخيرا بتدوينة الشيخ أنه فضل شاكر باش يرجع عبر الرياض نهار 22 أكتوبر بحفلة عودة الغرب خلنا نسمع
15: أبو ناصر سعد لي مساك نحن عندك بالرياض هيانا عم نجهز حالنا
16: حبيب أبو ناصر
15: وطالعين على
16: تحياتي معليك
15: تحياتي يا كبير
16: فضول هلا بيطلع على المسرح شو أول أغنية حتغني له لأبو ناصر
15: بيأمر أبو ناصر
16: الله
15: بيأمر
16: الله
15: حبيبي أبو ناصر
14: كما سمعتوا سمعتوا الفيديو اللي سمعناها من فيها فضل شكري أكد أنه العودة باش تكون من خلال موسم الرياض اللي ينطلق نهار 21 أكتوبر، وهكا نحكيه على عودة فعلية لفضل شكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب طويل عن المسارح مدة 14 عام.
0: فضل شاكر يعود. قبل هذا بعض العناوين، صديقنا ماب هكا الكونية متاعو على اليوتيوب يقول كورة عطاير. صديقنا دلي يقول انتم تحكيوا على مشاكل العنف وكذا، علاش ما تحطوا تيتر الفقرة الرياضة أخلاق أو لا تكون؟ نشوف تيتر الرياضة أخلاق أو لا تكون. نبذل ملاعب صديقتنا نجاح إلى حد لأن ذوما العناوين
6: ماشي للعالمية فقط. الحاجة عطاها ستار نيوز.
0: يلا عودة فضل شاكر لسندريلا كانت منتظرة بعد مغادرة فضل شاكر للسجن وما عادش في الإيقاف، ثم سمعنا أنه غادر لبنان، ثم كان تكتم على الوجهة، قال قطر، قال السعودية، ما كانتش فما تفاصيل ثابتة 100%. ثم اليوم تكلم فضل شاكر، قبله بساعات كان عمل تيزينج تركيا الشيخ أبو ناصر كما عيط له فضل شاكر، واليوم تأكدت عودة الحفلة انتظارات كبيرة. كيف سيخرج فضل شاكر للجمهور؟
14: أكيد باش يخرج بحفل جماهيري ناجح فنيا وجماهيريا، حبينا ولا كرهنا. فضل شاكر عنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا برشا، وكما قلت في السابق تأكد هذا بعد عودته بغنيته معناها اللي يرجع بها للواجهة. وتركي الشيخ قناص، يعني اليوم نحكيه على موسم الرياض اللي هو اليوم صار وجهة للفنانين، يعني أكبر الفنانين يتمنوا أنهم يعتليوا مسرح الرياض ويغنيوا في موسم الرياض على خطر حفلاته ناجحة 100%. فضل شاكر اليوم نحكيه، حتى من قبل ما يخرج الأخبار أنه باش يرجع نهار 22 أكتوبر احنا معناها سامعين أنه باش تكون العودة من خلال موسم
0: عندها مصادرها هي بركة سامعة نسمعنيش
14: خرنيش سيرافي
0: كلام أبو ناصر
3: ناصر
14: ما كلمنيش أبو ناصر
0: أكيد
14: يتفاعل رو مع جمهور توسي وصحافة
0: ما يفترش يلا
6: الحرم
0: يودي قص على العمر متاعي ويقول لهم أستر كمل.
14: المهم اليوم نستنيه في عودة فضل شكر، وأنا متأكد أنه بش يكون حفل ناجح على جميع المستويات.
0: إن شاء الله يكون حفل ناجح لحبي فضل شاكر. جمهور سيئن بش يكون أول لقاء، بش يكون فما وحشة كبيرة، بش يكون لقاء متاع هو متوحش الجمهور. نتصور ترك كبير الفضل شاكر
6: 13
0: عام موقفش قدام جماهير كبيرة، ما طلعش على مسرح، والجمهور متوحش يراه في حفلة، خاصة أنه كغاب قاعد ينتج في الأغاني وقاعد ينجح ويقدم للناس في نجاحاته.
3: هو العودة متاعه محضر لها تو، عنده عامين معناها بشوي بشوي بالغنيات اللي خرجهم، لكن لافونتاج كانوا باش يغني قدام الجمهور السعودي، معناها العودة متاعه مش باش يغني قدام جمهور لبنان. في لبنان بتاتر كانوا ناس تدخل، كانت ناس تعارض، معناها الكونسير كان عمل العودة في لبنان في بيروت ما كنش معناها هيدا، خاطر جيماجين غاديك فهم برشا عبيدرة ومزيلوا التوى معناها ما همش مسامحينوا على اللي قالوا على اللي عملوا على الانفلونس. العودة بطبيعة والعودة متاعه سيغمان بشي غني حاجة قدم، لكن عائد زاد الجمهور يستنى بشيراه اون لايف في غنيات اللي حبوهم، معناها الغنيات وعنده مواقده 5 غنيات ضربوا بالقدام
0: مينيموم
3: قاعدين يتعاودوا، دونك هذاك الشوف هاتر سا اون بلوس راهو معناها توت كومباريزون راهي عوده كما تقول عبد الحليم من عبد الحليم التو، معناها باش تتويا الانفلونس. حتى جورج وصوف ما وصلش للنوتوريتي هذا، خاطر ريت الغياب الى كري لو مونك والمونك
0: أكثر من غياب، معناها قصة نتاع ستوري تيلينج نتاع كل فنان يولي متهم بالإرهاب بتاع بعد تقريبا في مخبأ سري قرابة 13 ولا 14 عام، فما حكاية معناها فما ديوي دي بار
3: فما الفنانين اللي وراهم حكايات كما شابلين كما أزنافور معناها كيفاش هرب من الحرب إلى آخره، دونك هذوما نوصل ما معناها هما موهوبين معناها وعندهم الفن نتاعهم يدافع عليهم بلس الجانب الإنساني، حتى ولو أنه فضل شاكر يعني فما اللي دو كوتي فما البيهي والخايب، فما العبيد اللي باش يتسائلوا بتاتر نهار يقولوا أبريتو اسكو معناها بيصيرش الفن نتاعه وش فعله في اللي عمله الاخر. هذا سؤال كبير.
0: نهار اخر باش تسال يمكن مره اخرى وباش تطرح الدباع اليوم حتى واحد ما باش تسال في الحفله. الناس ماشيه تحتفل وماشيه باش تشوف هذا الشاكر بعد سنوات من الغياب الشخصيه بالفيدباك بالفيدباك اللي شفته على غنياته الناجحه وعلى عودته على الناس اللي تبعت الحكم. انتظر انه باش يكون حضور جماهيري رهيب في كل بلاد باش يمشي لها اليوم. فضل شاكر بعيد على كما قلنا القضايا ومسار. لا لا ما حضرتوش حتى مره. ان شاء الله يا ربي نحضر له. ان شاء الله ربي يعطينا الصحه ويعطينا المال والرزق في احد يمشي قصه سيكرا ويمشي له ان شاء الله.
6: ان شاء الله سيكرا مش ماهيشنيه خليك شبه هاي في كارتاج ولا تو يبعثوا لك السفاره ان شاء الله تمشي مع السعوديه. علاش لا وجه اعلامي تحكي هيبه للحفله وتحتها بعد تسويقي.
2: خايفين لا يفتك الاضواء من
0: فضلك.
6: امشي امشي امشي بربي ادعوك امشي. خلينا نتكلموا نحن قاعد نلعبوا نحن مساحه.
0: بعد الفاصل بعد الفاصل باش نرجعوا نحكيوا على اخبارنا في تونس. نحكيوا على وليد صغير توفى ربي يرحمه ربي يصبر عائلته ان شاء الله وربي يجعلوا اخر الاحزان بالنسبه للعائله هذه. من حاجات من السيناريوهات اللي توجع برشا تبعث ولدك يقرا يجيك تليفون ولدك توفى تقريبا. هذه حصيله الحكايه تفاصيل من بعد ما مش يتبدل شيء. الكارثه صارت الطفل مات والام والبو فقدوا ولدهم. ربي صبرهم وان شاء الله يا ربي اخر الاخبار هذه اللي نسموها تفاصيل الحكايه قدر الامكان قدر المستطاع لانه الحكايه ما زالت في التحقيق. نحاولوا نحكيوا فيها بعد شوي.
8: خليك قريب فيم وراجعين. في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
12: مونوبري ديما معك.
17: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
18: By the way لازم تكون اريدو.
17: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
18: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
12: اريدو طور عالمك.
8: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: سياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
2: 58 دقيقة موصلين معكم الرحلة في الرفماق موصلين معكم في الأخبار الأخبار الموالي من غير أن ندخلوا برشة في التفاصيل سندريلا يلا
3: والأخبار الأليم كما قلت أنت أسفر عن وفاة التلميذ البالغ من العمر 10 سنوات الحكاية جينا من فريانة من ولاية القصرين نسمع التفاصيل من عند الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الأساسي زياد التليلي
4: استقينا جملة من المعلومات من أن الحادثة صارت في على الساعة 3 ما بين تلميذ وتلميذة في وقت الراحة التلاميذ بطبيعتها كما في العادة وكما في المدارس الكل يمشوا يجروا معناها يحطوا في كرتابلهم معناها في الطاول يحوزوا في الطاول حط كرتابلته في الطاولة الأولى معناها البنية بارامو معناها الديز ودافعوا معناها مع بعضهم طاحلوا لي الداخل بدأت التلاميذ تعيط ما تعاركوش لأنه ما يعرف حتى حد وحسب المعلومات متاع التلاميذ لأنه متدافع عملية تدافع الديز والدري الديز والولاد معنا تلين بديزو معنا على الطاولة الأولى ظاهر أنه تم جبدين اسم لم ما نعرفش لغيات عليش خاطر أمها ربما أم البنية التلميذة تخدم غادي مثل ما حد سبب عليش في جبد اسمها الإدارية الإدارية بشهادة الناس كل أني موجودة في بيروها سمعت كيما سمعت الإداريين معنا طفل ديخ طلعوا يجروا معنا يقولوا لي الديخ معنا ما عبتوه ما وصلوه للسبيطار الله يرحمه معنا الوليد معنا فارق الحياة معنا عفوش في الطريق في السبيطار هذا يثبت الطبيب الشرعي إن شاء الله
2: ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته وإنا لله وإنا إليه راجعون كان فما أكثر تفاصيل تقرير طبيب شرعي تتعرفوا أكثر تفاصيل في قدم الساعات في الديوان وغدو نرجع بتدر كان فما جديد نعطيه ونكتفيه بهذا القدر نحب نحكي في نقطة برك أنا باش نبني في نقطة برك لهنا لأنه العمر ما يسمحش باش نحلو برشا ما هيش ظاهرة متاع عنف بين صغار ولا لا ما من لهنا على علاقتنا والنصائح اللي نعطيهم لأولادنا كي يمشيوا يقرأوا حتى أنا بوذني نسمع نسمعوا من الأصحاب ومن العباد ومن كي دزك دزو كي يضربك أضربو ما تسكتلوش هذا روكي يتقال للأولاد صغير راو النجم ولقدر الله نخلطوا للحاجات هذه مش معناها أولياء الطفلة هما قالوا هكا نحكي عن جنرال يجب نوعي أولادنا أنه كان دزك ولا دزتك امشي إشكي لسيدي وسيدتي ضربك امشي إشكي لسيدي وسيدتي راو مش معناها كي تربيها لأنه كي دز يدز وكي تضرب يضرب راو باش تطلعوا قوي شخصية راو قد تصير كارثة على الناس الكل لأنه صغير ما يعرفش يقيس ما يعرفش يقيس المخاطر بتاع البقعة بتاع الحاجات اللي هو قاعد فيها كلمة صغيرة حاتم وأنا مر ربي يرحم
5: هو المدرسة هو يلزم يقعد آخر مكان بيزيبل معناها هادئ ما يلزمش فيه ما نتعاملوش فيه كما شارع ما يلزمش فما تصرف شارع تصرف معناها بصفة عامة مش القضية دي هذه حادثة أليمة وأسبوع تعدى على الطفل التونسي وأسبوع معناها صعيب برشا ترقى الأحداث الكل من الحادث البسيط من العنف من يلزم الأولياء دي نهار الحمد الكل تتشكى الناس الكبار تتشكى ما عادش يزي وكفوا عن الشكوى وكفوا عن التشكي كفوا عن حالة الإنكار احكيوا مع أولادكم راه الأولاد مسؤولية الجميع مسؤوليتي أنا ولدي مسؤوليتي حتى ولد جاري بكلمة باهية راه مسؤوليتي رانا المسؤولية يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا الناس الكل سينو راه كان باش نواصلوا هكا باش يفلتوا منا ديجا فلتين هما فلتين أشواط كان يفلتوا منا تكنولوجيا ويفلتوا منا أخلاقيا ويفلتوا منا بيداغوجيا على الدنيا السلام
2: على الدنيا السلام وخويا زيد الردوا بيننا توانا كي سمعت السيد تكلم تكلم قال هي العادة أنه المعلم يخرج يمشي للكلاس الأخرى ونتندون المعلم الآخر يجي باش يدخل للكلاس هذا يفوتروا فيه ان سيستيم اللي 30 تلميذ ولا 40 تلميذ ما يقعدوش 15 دقائق وحدهم في القسم مهما كان يلزمك تلقى شنو صعيب يلزمك تلقى سيرفيون يقف بالوقفة متاعه يراقب ثلاثة كلاسات يبدأوا لاسكين بعضهم جودي نمبورت كوا انت والمكتب كيفاش لانه صغار هيجين غير مسؤولين بالنسبة لهم خروج المعلم والمعلمة فرصة متاع تحرر باش يطلع فوق الطاولة باش يطلع يشتح باش يلعب هذا عنده كوس الاخر عنده كومبا الاخر عنده ما نعرفش درا شنو ما يقعدوش 10 دقائق ولا 5 دقائق وحده مانيش نحكي على المكتب هذا بالذات معناه لازم لو سيستيم اللي يتحط اون بلاس يلفيكو صغار ديما مراقبين من اللي في ساحه المدرسه للي يمشي يقرا للي يعاود يرجع قدام الباب باش يروح وان شاء الله نسلموا من هالحكايه نعاود ونقول لانه الجمله انا استوقفتني برشا مرات دزك دزو ويضربك اضربه راو مش طريقة التربية هذه راو طريقة تؤدي إلى كارثة أنت غدوة تنجم كولي تبكي عليها الدم باللي دو فيرسيون الوليد يكون ضحية ولا يكون هو اللي عمل الحكاية ذي دونك ردوا بينك ردوا ربي وصغارنا وشو الكلاب اللي نقولوه ومرة أخرى ربي يرحم الوليد اللي توفى نختمو سندريلا بالأخبار ما عادش عندي وقت خلي عيسى حراث نحكي عليه من بعد كان كفينا الوقت ولكن ما نجموش نسكروا ساعة ثانية قبل ما نقولوا عيد ميلاد سعيد للنادي الإفريقي الإفريقي اللي يحتفل ب 106 عام على تأسيسه القلعة الحمراء والبيضاء اللي تأسست في أكتوبر 4 أكتوبر 1920 اليوم 106 عام على تأسيس النادي دي الافريقي مانيش نقعد نذكر بالماضي العريق للنادي هذا بامجاد النادي هذا 14 بطوله 13 كاس دوري رابطه الابطال الافريقيه بطوله عربيه الانديه الابطال كاس افرواسيويه 3 سوبر تونسي وهنا نحكيو على فرع كره القدم وفقط بقيه الفروع كانت لها صولات وجولات من الكره الطايره واللاعبين الكبار اللي مروا على النادي الافريقي في اللعبه هذه الكره اليد والجيل الذهبي على الأقل اللي عايشت وين اللي شفت فيه رياضة سانة ووليد بن عمر وعلي مادي وغيره من الملاعبية الكبار وقبلهم ملاعبية أخرين للكرة السلة الكرة القدم واسامي كبيرة يعرفهم ناس أكثر مني أكيد ينجم يسميهم أنا عايشت السليمي والرويسي والفترة هذه كمتاع التسعينات حتى لليوم اسامي كبيرة قبل تعديت بالنادي الأفريقي عيد ميلاد سعيد الأحمر والأبيض عيد ميلاد سعيد الجماهير للمسؤولين متاعه الافريقي مزيد من التألق كلمة
6: ما نجم نكون كان نهني جماهير النادي الافريقي اللي جماهير العريقة هذه اللي خلات الفريق هذا العريق الكبير حتى في الفترات الصعيبة أكدت الجماهير حبها وانتمائها للفريق هذا اللي فريمون معناتها كل محب للنادي الافريقي عنده كل الانتماء اللي تتمناه كل سوبورتير متاع جمعية من جمعيات اللي موجودين في العالم كامل معناتها الحب ذا اللي يخلي النادي الافريقي اليوم من أعرق الفرق اللي موجودين في, في في في تونس الفريق ذا اللي أنجب عديد الأسماء وكان زاد في وقت مش بعيد برشا كان ديما يعطي ملاعبية ليكيب ناسيونال واللي نجحوا في ليكيب ناسيونال صادق ساسي لطفي المحايسي برشا ملاعبية كبار خالد التويتي سامي التويتي حديد البياري ملاعبيه كبار كانوا في النادي الافريقي مسؤولين كبار كل الناس اللي اشرفت على النادي الافريقي في المرحله هذه الكل ان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التالق الفريق الكبير اسمه النادي الافريقي
2: كلمه برنس
7: مبروك مبروك النادي الافريقي 106 سنوات مش شويه وان شاء الله 106 سنوات اخرين واجيال اخرى تعيش في اكبر فرحه بالنسبه للتوانس الكل الاستقبال العظيم خليني استعمل كلمه العظمه لله اللي لقاها النادي الإفريقي في ليبيا هذه قيمة النادي الإفريقي هذه قيمة الفرق الكبيرة في تونس النادي الإفريقي مبروك عليك 106 سنوات مبروك على جماهير النادي الإفريقي مبروك على تونس الكل عنا جمعية في قيمة النادي الإفريقي
2: مبروك مرة أخرى لجماهير الأحمر والأبيض مبروك للاعبين للمسيرين والكل من ساهم من قريب أو من بعيد في كتابة سطر من أسطر تاريخ هذا النادي العريق اللي اسمه النادي الإفريقي عملية الفائزة بالبطولة النادي الإفريقي وكانت بطولة تستحقها جماهير الإفريقي اللي استنت برشا واعطت برشا وصبرت برشا وأمنت برشا ودزت برشا مع الفريق وضحت برشا ولل اليوم كل الفرق كل الناس تؤكد أن الجمهور الأفريقي جمهور مشهود ليه بحب جمعيته. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد للأحمر والأبيض، وإن شاء الله العاقبة للألف سنة ومزيد التألق والنجاح للنادي الأفريقي. بعد الأخبار نرجع نكمل نص ساعة الأخيرة من حلقتنا لليوم.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1
1: Soyez alerte. Il barmja chitouya à la carte.
2: Rajaïti chitouya.
1: Mille-snien le jumaa. Ibda narek bisbih al-khir Tunis. Mille-sitte.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم. سلام عليكم الناس الكل اللي في الاستماع. برشا تفاعل مع الفقره الجديده نتاعك بلا هوادج رامي. بلا هوادج تاروزيه بلا هوادج.
1: لا محرز اعطاني اسم باهي قال لي سموها رافال سبور. رافال سبور.
0: رافال سبور. اوكي رافال
1: سبور. ما تحكي برشا ردك بزوك. اوكي خويا تحيه الرائد وامل بنتهم عيد ميلاد سعيد لبنتهم ريحان تعمل عامها لول ان شاء الله تربى في عزكم يا رائد وامل وربي يفضل لكم البنوتة العزيزة ريحان محليها لسه
0: ربي يفضلها وشارع عيد ميلاد سعيد ريحان وربي يعطيها الوقت الطيب وي بابا
2: ديديكاس عيد ميلاد زاد اليوم مدام هند. مدام هند هي زوجة سي مختار فوان اوبتيك
0: احلى
2: مدام هند ويقول لها هندودة وكذا. مدام هند ان شاء الله كل عام تحيي بخير وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم
0: صغيرة. ربي إن شاء الله يفضلهم لبعضهم ويدوم العشرة. تحية لصديقنا مختار وتحية لزوجته مدام هند وربي يفضلكم لبعضكم ويدوم فضلكم الصغيرة. يلا نمشيو تسويت للكويز.
3: كويز
0: من هو الزعيم الفرنسي الذي اغتيل سنة 1944

0: معتاش بسبب مواقفه المناهضة للحرب ودعوته للسلام. زيدون جان بيير شنو؟ اي جان بيير مي لقب
1: لاغاف.
0: جان بيير لاغاف برنس
2: عنده علاقة بتونس. راه مشى عليا الاسم.
0: اي
2: مشى عليا
0: ناصر
3: شارل دوغول.
0: لحظة سندريلا
3: شارل
0: دوغول.
3: الان سفاري
0: الان سافاري مش غادي
1: بوبليزير رفيق بوبليزير.
0: عندك جواب انت؟
4: يمكن مانيش
0: قول
4: كليمونسو.
0: لا
1: مون فلوري
3: كليرمون فوري.
4: جول فيري.
0: لا الباساج
1: باستور.
0: الباساج
1: لافاير.
2: جون جوريس.
0: جون جوريس جواب صحيح. مش امور معلومات امور شكون يسركل على الثقيه. جون جوريس جواب صحيح. رامي الفراتي السؤال الموالي نقطه رمرومه.
5: بعض اللي قالوا لي قول له
0: كون
5: سبور مع سندريلو.
0: سبور مع سندريلو حلو.
3: لا
0: سبور مع سندريلو. يلا زيدون.
3: اي خوي
0: من القائل اذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا ابدا الاستسلام. لازم تفرض علي الحرب. مستحيل تفرض علي الاستسلام. ناصر شكون؟
3: خالد ابن الوليد.
0: خالد ابن الوليد.
1: بيك يا كل جت. لماذا يا ناصر؟
0: لطف عليك لطف عليك. يحسك في وسط الكلمة جت وجلت. لطف عليك ربي يحفظك. لطف عشرة مرات قلتها. أما ذاك الإحساس يكون ماشي.
3: خالد ابن الوليد.
0: يلا برنس.
2: خورتشيف روسي.
0: خورتشيف. زيدون.
3: طارق بن زياد.
0: طارق بن زياد. سندريلا.
5: عمر المختار.
0: سندريلو.
3: مالكوم إكس.
0: مالكوم إكس. لك إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
4: اللي فتح القدس هرب عليه
5: صلاح الدين الأيوبي.
4: صلاح الدين الأيوبي.
0: صلاح الدين الأيوبي. كل الأجوبة خاطئة. ونعطي أنديس. الأنديس رقم واحد. الأنديس رقم واحد. اللي يقول له اللي يربح. كشري.
5: كشري.
4: كروشيف.
3: سادات.
0: عبد الناصر. رامي الفرات. رامي الفرات. جه النوم والله كي عملت لها هكا وندرينا وامتها
5: ركضت.
0: يلا زياد نقطتين رامي البقية أصفر. سي أونتو مي سي كوم سا. زيدون مسم أنثى الطاوس بالفرنسية ما يتكلم حد.
3: هو طاوس بالفرنسية ما عنديش.
0: ابدأ بالطاوس أنت. يلا
3: ورحمة بابا. نعم
0: يا ودي يمشي
3: يا ودي في البلفيدير ساعة
0: طاوس. هذاك هو
2: هذاك هو.
0: يلا
3: ورحمة بابا.
0: عرف ديما فما شكون يبيع ريش وقدام البلفيدير. سابقة ما تصير كان في تونس.
3: لو نارسون الأنثى
0: تعرفوا ولا ما تكلمش؟
2: لا باش نضرب باك هكا. باون
3: نارسون باوس
5: بيون
0: بيون
4: لو بون تتكتب باون.
3: باون باون.
0: والأنثى
5: بيون.
4: عنده اسم اي هربت عليه زاد بالحق. ذاكر مشي
3: ما تجاوبش هكا
4: وجاي على
0: زيد.
3: بيون
0: بيون
4: بون
3: بايون بايون.
0: شتي تنطق
3: باون
4: بون
0: بي ا او ان ان او بون. جواب صحيح. حاتم زياد تكون نقطة.
2: انا نطقتها بالباون.
0: السؤال الموالي
5: رفيق سامحني انا قلت
0: حتى البرنت. جواب صحيح. انت قلت بيون. لا هو صلح من بعد. هو صلح.
5: يس
0: السؤال الموالي زيدونا.
4: عندك حيوان اخر زاد فرد مشكله. الفون تعرفوا ولد السائق. تكتب فون
0: اف ا او ان زيد. شكرا على المعلومه حتوم ولكن رامي في الصدر. السؤال الموالي ديما صعب عليه العشرة دقائق خرجوا مسرح. السؤال الموالي زيدون. السؤال يقول حرب الأفيون هي معركة صارت بين دولتين شكون وشكون؟ يلا
4: تطلعها رامي.
0: يلا زيدون.
3: إن شاء الله يطلعها ربنا معك يا رامي.
0: يلا زعموا حقروا كيف يطلعها
3: على أساس عنده.
0: يلا يلا زيد.
3: العراق و
0: وامريكا.
3: حرب
0: العراق وامريكا. برنس
2: مصر واثيوبيا.
0: مصر واثيوبيا.
5: مصر والسودان.
0: مصر والسودان. لحد الان كل الاجوبه خاطئه. ونزيد نسهل ما فماش بلد عربي في الحرب.
3: فرنسا وبلجيكا.
0: فرنسا وبلجيكا.
4: علاش سهل؟
0: لا ما همش فرنسا وما همش بلجيكا. زوز غلطين. صديقنا أمان العبيدي ولا صديقتنا عطات الجواب الصحيح. برافو أمان. رامي
3: نعرف أسألوا
0: لا يلا
3: لونجلوتير وإيرلندا.
0: لونجلوتير وإيرلندا
4: بلاد صحيحة جيبها وبلاد غلطة. لونجلوتير والصين
0: جواب صحيح. هاتم بالحاجة. حرب الأفيون الأولى وثالث ثانية. الأولى 839-842 ألف بينصير، والحرب الأفيون الثانية 1856-1860. اندلعت الحرب الأولى بين الصين وبريطانيا بسبب فرض بريطانيا لتجارة الأفيون في الأسواق الصينية بالقوة، وانتهت بهزيمة الصين وتوقيع معاهدة تنازلت بموجبها على هونغ كونغ لصالح بريطانيا.
4: دونك
0: فرض تجارة الأفيون في الصين هذا اللي ما عجبش الصينيين إفكتيفمون، وخلى الحرب تصير. وصارت بعد مرة أخرى الحرب ومرة أخرى هزيمة إضافية للصين، وخليها تقدم مزيد من التنازلات التجارية والإقليمية. دونك هزيمتين في علاقة بنفس الموضوع ما بين الصين وبريطانيا
4: وتايوان وهونغ كونغ، فكلهم جزر كل سويت الحرب.
0: هذا اللي يفسر الغل الصيني اليوم الصيني في الصناعة في الصناعة في العرك في كل شيء. يلا السؤال الموالي زيدونا. السؤال يقول: من هو مؤلف كتاب Notre Dame de Paris؟ يلا زيدون يلا.
4: كارو
0: Notre
3: Dame. فيليب شو يقول موريس؟
0: لا في فيليب
3: فيليب بيرنوا
0: بيرنوا
4: ناس اسمه
3: زيد محفوظ. زيد محفوظ. زيد محفوظ.
0: فيليب محفوظ.
3: خليف الكود.
0: برنس.
2: ألفونس دودي.
0: ألفونس.
2: ألفونس دودي. دودي. دودي.
0: سندريلا.
5: غارو.
0: غارو. رامي.
3: فيكتور هوغو.
0: فيكتور هوغو.
4: لغران. لغران. فيكتور هوغو.
0: لغران زعما قريب له أكثر.
3: لغران.
0: لغران.
3: ما يشي معه في الكود.
0: لا رامي يعرف وما حتمي. ماني هيك هو فيكتور. فيكتور هوغو جواب صحيح. نقطة. رامي نقطة. حاتم بالهاش.
4: أنا بدل حياتي فيكتور هوغو.
0: سحاريك السؤال الموالي. إحنا شكون بدلنا حياتنا؟
3: القرآن الكريم وسيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
3: الله
0: صلى وسلم على سيدنا محمد.
3: شعل الكانون.
4: يا ولدي مش تهبط فيا فتوى كيفاش كملوا.
0: رامي السؤال.
5: رامي ربح.
4: من منظورك
0: سؤال سهل برشا برشا متاع صغار متاع سنة أولى ابتدائي، ولكن سرعة زياد ناحية التليفون
4: مازمش
0: سرعة
4: مازمكش تكون أوبتيميست
0: سرعة. لا لا سهل برشا. يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا من الأذنين.
3: الميت.
4: صوت. صوت.
0: حاتم بالحاجة. صوت. جواب صحيح. الميت كيفيه؟ الميت كيفيه؟
3: ويحطوا الرأس قبل أقل أذنين. أنا قلت يسبقوا الأذنين ويعملوا على القبلة. فهمت؟ مو يهبطوا هكا رفيق مصروف سي سي.
4: وانت سمعتها باتوني؟
0: لا
4: باتوني
0: قال باتوني
4: سمعت باتوني
0: ناصر قال. يلا يبعدوا على الميكرو. ناصر قال باتوني. شكرا لمروم. السؤال الموالي.
5: يسيروا بلا رجلين. حول
0: علم دراسة طبيعة الأمراض وأسبابها يعرف بماذا؟ علم ماذا؟
5: شنيه؟
0: العلم الذي يدرس طبيعة الأمراض وأسبابها يسمى بالعربية ولا بالفرنسية الاسم تقريبا هو نفسه.
3: سكاناريزاسيون. بالعربية نفسه.
0: أخوي يعجبني ما يوخرش بتدي ديما مقدم مادة صدره للحرب. برنس.
2: العلم الفيزيولوجي.
0: العلم الفيزيولوجي.
3: فيزيولوجي.
0: لا فيزيولوجي.
3: لا بيل برونونساسيون.
4: عندي مشكلة في الإم. فيزيولوجي.
3: لا بيل. شيخ معنا. خلنا نعملش أمساسيون.
5: الجينات.
0: علم الجينات.
3: فيزيولوجي.
0: لا فيزيولوجي.
4: علم الأمراض. لا باثولوجي.
0: باثولوجي. الباثولوجيا جواب صحيح. حاتم بالحاج.
4: باثولوجيا
0: نقطة. حاتم بالحاج. باثولوجي الجواب صحيح. السؤال الموالي.
5: عندهم ماتير اسمها باثولوجي في الميدسين. كيفاش تحبوا ما يجاوبش؟
0: كم عدد الدول التي لها حدود برية مع دولة كوريا الجنوبية؟ كوريا الجنوبية قداش عندها من دولة دايرة بها؟ زيدونا.
3: أربعة.
2: ستة.
0: سمي الأربعة بعد تاخو عشرة نقاط وتربح الكويس.
3: ثمانية.
0: سندريلا.
5: خمسة.
0: ثلاثة.
4: دولة واحدة هي كوريا الشمالية.
0: وباقي حدود كوريا محاطة بالمياه من ثلاثة جهات. هذا ما يعبر عنه بالنحس في الجيرة اللي عندك جواب صحيح. كوريا الشمال معناها تصور عندك جار وحيد تعامل معاه كيم يونغ أون معناها هو الرئيس نتاعو. وكوريا الشمالية صفر فريق كامل نقطة. حاتم الحاج قداش السكور؟
5: صفر الكل.
3: أي صلح صلح.
0: حاتم ستة رامي ثلاثة زياد والحاج نقطة وميمة والناصر اسفر. دونك شو نشوف المواجهة وميمة والناصر. المواجهة بيش تكون بين أميمة ولا ناصر. بالحق بالحق حاتم ارتاح ارتاح ارتاح والناس كل مواجهة صراع العمالقة. خليني يقول اللي مركي اللي مركي نقطة
4: مش رياضة
0: يجي غدوة. لا لا مش رياضة. السؤال يقول
5: تمشي طاقة
0: ناصر ناصر
6: بزولة
0: رامي
6: اش دخل رامي
0: ناصر وميمة. صلاح الدين الايوبي اسس الدولة الايوبية بعد انقذها على اي دولة؟ ناصر
6: العثمانية.
0: العثمانية هبلوك تاريخ
5: دولة
0: قضاء على دولة. انا هي الدولة الاقلالية الاموية
5: العباسية.
0: قضاء بسميهم كل قضاء على الدولة الفاطمية 567 هجري بعد ان استمرت لمدة 262 عام. زلنا في صفر. السؤال الموالي سندريلا.
5: يلا
0: ناصر.
6: اي بابي
0: ما معنى بيتيني بالفرنسية؟ بيتيني يعني تسك.
6: تضرب.
0: تضرب. حاتم
4: تعفس. امشي خطوة خطوة. بيتيني تمشي على حاجة.
0: مش تعفس. افونسي ان بو هكا ما
4: بيتيني بيتيني كلك شوز تعفس على حاجة.
0: لا مش تعفس.
4: بيتيني تمشي خطوة خطوة.
0: انتو كا الاجوبة خاطئة. اقرب الاجوبة خاطئة. سندريلا والناصر مازلنا في صفر النقطة. والسؤال الاخير لا يلزم واحد يربح.
6: لا يلزم واحد يربح.
0: يلزم واحد يربح. نحاول نلقى سؤال
6: لازم واحد يخسر.
0: سهل. سندريلا.
5: ايوه
6: حسابي. اي بابا امشي.
0: بيبليوفوبي. لا بيبليوفوبي هو الخوف من ماذا؟ ما يتكلم حد. ناصر
6: من الكتب.
0: سندريلا ركز.
5: المطالع.
0: اخر مرة اخر جواب.
5: من الكتيبة.
0: من الكتيبة. وانت ناصر
6: من الكتب.
0: من الكتب.
6: اي
0: بالكتب. والكتيبة الجواب الصحيح. الكتب ناتج الجواب الصحيح. الجواب صحيح.
3: الناس ما تجيش.
0: الناس هي مش عقاب هذاك. كي تجيبها عقاب ما كي ما تجيبهاش هذاك اش تحب. دونك الفائز الناس. وسبحان الله جاوب في اختصاص الكتب الفرنسي. جيتو في
3: العالم.
0: فهمت. دونك جيتو في العالم نتاعو. سلام عليكم الناس كل. مبروك حاتم اللي ربح راه مش ما نذكركم انه حاتم ربح عنده برشا. خلينا نشوفو بيتيني.
4: حبناتي ديفينيسيون بيتيني. Frapper le sol des pieds sur place, avancer sans progresser, mais rien ne m'attache, ou écraser quelque chose sous ses pieds.
0: Et donc, femme avancer.
4: Ma femme est sans avancer. Piétiner.
0: Sans
4: avancer, Maktouba.
0: Ah.
4: Avancer sans progresser, mais rien ne m'attache. Mané hak.
0: Avancer sans progresser.
4: Du fait de sur place, mané hak. Frapper le sol des pieds sur place pour avancer sans progresser.
0: ولكن التفسير اللي كان عندي فوالا
3: المجتمع توا
0: عندي انا افونسي بو. دونك هذه هي التعريف اللي موجود هو الاصح هو اللي لوجتو انت بيان سور كيما بلوغي بو بلوغنيشي الاجواء هذيك. ان توكا شكرا انت الفائز انت الرقم واحد. ناصر
6: وي يا صوره
0: انت خلينا نقول تفادي النزول انت اللي منات. سندريلا تنزل الى القسم الثاني. شكرا لكامل الفريق. صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعه سعيده يبدو انه مركب. قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف.
6: يا عيني.
0: مهدي يا دعو تحيه تحية لكامل الفريق عزيز في الإخراج وسام يحيى في الإخراج الرقمي ريم مخبي في الإعداد جير سليلي في الإعداد شكرا برين سندريلا حاتم الناصر رامي زياد المكي بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

0: يكمل معاك النص النهار. أوستاخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. ساعة خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يجزيكم عنا كل خير. ربي سبحانه اعطانا فرصة أخرى باش نعيشوا نهار جديد إن شاء الله مبارك علينا وعليكم، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين. لقاء آخر من برنامج صباح الخير تونس في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي، إن شاء الله ترجع سالمة غانمة بإذن الله. برشا يسلموا عليها وبرشا يسألوا عليها، نقول لهم هاي لاباس بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله ترجع في القريب العاجل إن شاء الله. ربي يحفظنا وإياكم. يلا صح صح صح صح، وكما قلت لك البارح تفاءلوا خيرا تجدوه، احسنوا الظن بربي سبحانه وتعالى. وأول حاجة نحبك تستشعرها هو أنك قمت لباس بفضل الله تعالى، وتذكر من أعظم النعم اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى أنه الإنسان يبدأ نهاره ويستشعر اللي هو لباس، صحته لباس، العائلة لباس، الأولاد لباس، الدار لباس. ذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن في العادة ديما يقول لك صباح تلقى التوانسة عموما وتلقى الناس هكا شوي مكشبرين، تقام على أعصابهم شوي وهو مازال كيبدا نهاره. قلوا لا، تفائل خير، أضحك، تبسم، خليها على ربي سبحانه وتعالى، يعني خليك تعيش موجات إيجابية من قبيل أنك أنت يعني تستفز الخير وتستفز نعم ربي سبحانه وتعالى حتى تجيك. وهذا طبعا ما ينجم يجي إلا ما تبدأ تسأل ربي سبحانه وتعالى من فضله. وخير الدعاء الدعاء اللي يبدأ الصباح بكري بإذن الله. ذك علاش نحبكم تكونوا معايا في هالدقائق المعدودة هذي باش نتوجه ربي سبحانه وتعالى بالدعاء. عسى يغير الحال إلى أفضل الأحوال. اللهم إني داع فأمنه. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك وحبيبك ومصطفاك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا، وشفاء لمرضانا، ورحمة لموتانا. اللهم اشف جميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم ببركة هذا اليوم العظيم نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة واسعة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ أبناءنا يا أرحم الراحمين. إن تلعثم اللسان في الدعاء إليك فيسره بالنطق عند الوقوف بين يديك. اللهم اقبضنا على هيئة تحبها وترضاها، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم استخدمنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا دعاة إليك بالحق يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا أكرم الأكرمين، إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التوبة والغفران، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي. اللهم نستحي والله، والله نستحي أن نرفع إليك أيدينا وقد أثقلنا بالذنوب والمعاصي، ولكنك يا أرحم الراحمين قلت ورحمتي وسعت كل شيء، فالتسعنا رحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

صباح الخير تونس، حتى كشي للسبعة بإذن الله تعالى، 6:18 نعاود نسبح عليكم، قلكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله ربي يجعل هذا اليوم مبارك علينا وعليكم وعلى جميع التونسيين والتونسيات والمستمعين والمستمعيات. إن شاء الله بإذن الله

0: تعالى نحاولوا نسمعوا اليوم شنو الاجواء. انتم قاعدين تستعدوا توا باش تخرجوا تخدموا على روايحكم وان شاء الله تقراوا على روايحكم ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا ان شاء الله. هات نشوفوا شنو في الطقس. ترى ميتيو اليوم الثلاثاء 6 اكتوبر 2026 كما قلت الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. الطقس تقريبا هو يعني كوبي كولي من البارح. الأجواء باش تكون مستقرة مشمسة عموما مع ظهور بعض السحب أحيانا. الحرارة باش تكون يمكن حتى أعلى من البارح بشوية ما بين 32 و 34 درجة في النهار وما بين 21 و 23 درجة في الليل في تونس. طبعا نحكي على تونس وضواحيها. الرياح تكون جنوبية وتكون قوية نسبيا إلى قوية محليا بالشمال. المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر نشرة تحذيرية على الرياح اللي يمكن توصل إلى 33 عقدة ما بين 28 و 33 عقدة. البارح قلت ما فماش إمكانية أمطار، الاحتمال ضعيف جدا في تونس خلال النهار اليوم مع بقاء إمكانية بعض التغيرات المحلية. البحر باش يكون مضطرب نسبيا إلى شديد الاضطراب في بعض المناطق الشمالية بسبب قوة الرياح. باختصار اليوم الثلاث نهار دافي مستقر مشمس في أغلب تونس، لكن النقطة الأهم هي قوة الرياح خصوصا في الشمال والمناطق الساحلية. كما قلت البارح نحاول نستحفظوا على رواحنا قدر المستطاع على اعتبار أنه العشية تبدأ الدنيا باردة في النهار تبدأ الدنيا سخونة، فبالتالي إمكانية أنه هذا يأثر علينا وعلى صحتنا واردة جدا. نعرفوا وش نلبسوا إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم وإن شاء الله ربي يغيثنا. نحن من المفترض في أكتوبر وبداية نوفمبر نبدأ ونستنى والأمطار غايبة علينا. إن شاء الله ربي يغيثنا وإن شاء الله ربي يطعمنا من خيره ومن فضله. اللهم أمين يا رب العالمين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذاك علاش باش نعطيكم أوقات الصلاة باش نذكر نفسي وإياكم بها. الفجر كان الأربعة وستة واربعين دقيقة، الظهر باش يكون بإذن الله تعالى على الساعة منتصف النهار 11 دقيقة، العصر باش يكون ماضي 3:27، المغرب باش يكون الخمسة تقريبا 6:58، والعشاء إن شاء الله باش يكون 7:22. شروق الشمس تقريبا توا يعني ما عندهاش دقيقتين من اللي زرقت الشمس. ان شاء الله شمس البركة وشمس الخير 6:18، والغروب باش يكون 6 تقريبا بالضبط. ربي يحفظكم. كانت هذه النشرة الجوية ميتيو. نرجع بعد الفاصل ان شاء الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: صباح الورد والياسمين مرة أخرى. صباح الخير تونس, حتى تكشي للسبعة بإذن الله تعالى. نحاولوا ناخذوا بيديكم ونحاولوا أن ننسوكم ونحاولوا أن نصحصحوا معاكم. يلا حذرتش القهوة متاعك, بديتش تحذر في روحك, بديتش تستعد للخروج بإذن الله. إن شاء الله سالم غانم بإذن الله. تحدثنا البارح على القهوة وقلنا أن القهوة من التسميات اللي التوانسة يسميوها هي الشاذلية, نسبة لأبي الحسن الشاذلي, لأنه كان يستعملها كثير من أجل أنه يسهر, من أجل أنه يسهر. علاش يسهر؟ باش يذكر ربي, يسهر باش يقيم الليل. ولكن القهوة ديما تقعد كل حاجة في الدنيا عندها الإيجابيات والسلبيات متاعها. ذاك علاش حبيت نقول لكم راهي القهوة مفيدة جدا للصحة إذا تتشرب باعتدال, أما الإفراط فيها ينجم يعمل مشاكل. أي سيدي, باش نعطيكم فوائد القهوة اللي قاعد تشرب فيها تو. أول حاجة زيد في اليقظة. قبيلة نحكي أنا وعزيز قبل ما ندخل للانتين الستة غربا, قال لي اسمعني ما نجمش نسمعك مليح إلا ما نشرب قهوتي. هذا دليل على أنه القهوة تزيد في التركيز وتزيد في اليقظة وتقلل بالإحساس بالتعب. علاش هذا؟ لأنه فما حاجة اسمها كافيين تخلي الإنسان دائما وأبدا في استعداد وفي نشاط. الرياضيين عموما قبل ما يدخلوا للسال دو سبور وقبل ما يعملوا حصة رياضية يعملوا قبل بنصف ساعة سويعة غير ربع يعملوا قهوة. علاش؟ لأنها تحسن في الأداء الرياضي والتحمل, خاصة وقت اللي تتشرب كما قلت لكم نصف ساعة سويعة غير ربع قبل التمرين, مرتبطة بانخفاض خطر بعض الأمراض عند الاستهلاك المعتدل كما السكر من نوع الثاني وبعض أمراض الكبد. تحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة. عند البعض تساعد على تحسين المزاج وتقليل النعاس. ساعة الواحد تلقى هكا صباح كما قلت لكم صباح بكري متقلق, يبدأ على أعصابه مش قد بعضه, بمجرد أنه يشرب قهوته سبحان الله سبحان مغير الأحوال, إلا المزاج متاعه يستقر. خاصة القهوة الكحلة اللي تكون تقريبا بلاش سكر لأنها قليلة السعرات, لذلك يمكن أنها تناسب أيضا في فترة إنقاص الوزن لأنه تساعد على حرق الدهون. ولكن ردوا بالنا, راهي القهوة الاكثار منها تنجم تعمل ارق, تنجم تعمل صعوبه في النوم, تنجم تعمل خفقان في القلب, تسارع في ضربات دقات القلب, خاصه للاشخاص اللي عندهم حساسيه للكافيين واللي عندهم برشا قلق وبرشا توتر ويوليوا على اعصابهم, وخاصه الحرقه او الحرقه في المعده او زياده اعراض الارتجاع عند بعض الناس, وربما حتى تعمل وجيعة الرأس. برشا ناس القهوة تنحي لهم وجيعة الرأس, ولكن فما ناس ربما القهوة تعمل لهم وجيعة الرأس. المعدل العادي متاع القهوة, المعدل العادي متاع القهوة زوز ثلاثة قهوي في النهار كمية معقولة جدا, حتى البعض قالوا نجموا نوصلوا حتى الأربعة, ولكن المقدار اللي لازمك تاخذه من القهوة هو 400 ميلي جرام من الكافيين, والأفضل تتجنب القهوة بداية من الأربعة متاع العشية. من الأربعة متاع العشية ماضي ثلاثة ونص الأربعة. علاش؟ لأنه فما إمكانية أنها تأثر لك على النوم متاعك. وعليش تأثر لك على النوم متاعك؟ لأنه ارتفاع دقة القلب بسبب الكافيين يخلي الإنسان ما ينجمش يرقد في راحة, ويعني يبدأ مرتاح. وبما أنك تتمرن وتهدف إلى إنقاص الوزن, القهوة الكحلة راهي مناسبة جدا, لكن ما نعتمدوهاش على أساس أنها وسيلة لحرق الدهون, لأنه القهوة صحيح تعاون لكن راهي ماهيش وسيلة كافية لحرق الدهون. القهوة عزيزة وغالية, والقهوة ما نجموش نعيشوا بلاش بها, خاصة الصباح بكري وانا توا نحكي معاكم وعملت قهيوتي ونحس روحي المزاج بدا يتعدل شيئا فشيئا. خبير سمعناه البارح وللأمانة فرحنا به فرحة كبيرة. علاش؟ لأنه نحن كما قلنا متقلقين على صغارنا, متقلقين على شبابنا, متقلقين على تلامذتنا اللي في الفترة الأخيرة ولينا نشهد مشاهد العنف في كل مكان, في المدارس, في المعاهد, أمام المعاهد, في الحوم, في كل بلاصة. ذاك علاش الخبر اللي جاء البارح واللي أكدت وزارة الداخلية أنها باش تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر, وسطر لي على منع القصر لأنه مش من المعقول وما تربيناش هكا, وهذا مش من قبيل التعصب ولا من قبيل التشدد أنه طفل عمره 14 سنة و 13 سنة وحتى 15 سنة يدخل القهوة. ذلك وزارة الداخلية عبرت على أنها باش تنظم حملات ترتيبية دورية على المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأنا قلت أكثر من مرة أنه راهي المقاربة يلزمها تكون مقاربة شاملة من شيرة الوالدين، من شيرة المعلمين، من شيرة المربين، ومن شيرة حتى رجال الأمن، لأنه أعظم نعمة عطاهنا ربي هي نعمة الشباب، لأنهم هما غدوة الحي باش يكونوا بإذن الله القادة متاع البلاد. إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، كما قلت الموافق ل 24 ربيع الثاني 1448. إيش صار تحديدا في 6 أكتوبر؟ 6 أكتوبر التاريخ هذا للأمانة يرن في الأذن، لأنه يذكرنا باندلاع حرب أكتوبر عام 1973 اللي تسمى يوم الغفران، وقت اللي شنت مصر وسوريا هجوم على القوات الإسرائيلية في سيناء والجولان. 6 أكتوبر زاد عام 1981 حدث عظيم، اغتيال الرئيس المصري أنور السادات أثناء عرض عسكري في القاهرة في ذكرى حرب أكتوبر. إن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يتقبله برحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. 6 أكتوبر اليوم، 6 أكتوبر اليوم إن شاء الله ربي يجعله مبارك علينا وعليكم. 6 أكتوبر اليوم إن شاء الله يجعله بادئ خير ويوم إن شاء الله كله نجاح وتوفيق، اللهم آمين يا رب العالمين. بعد شوية عندكم كلمة خير، ولكن بعد الفاصل بإذن الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: رجعنا معكم في صباح الخير تونس.
2: الستة وخمسة واربعين دقيقة آخر ربع ساعة من برنامج صباح الخير تونس، في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي إن شاء الله ترجع لنا سالمة غانمة، اللهم آمين يا رب العالمين. نحاولوا في هالربيع ساعة الأخرانية هذه نذكركم بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في فقرة كلمة خير.
0: كلمة خير.
2: كلمة خير اليوم حبينا نذكركم ونربطه باللي شفناه البارح، قلنا اللي ربي سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي. الجزء هذا الأولاني حبينا من خلاله البارح نذكركم ونقول لكم احسنوا الظن بالله عز وجل مهما كانت الظروف، مهما كانت العقبات، مهما كانت الابتلاءات. علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى لا يكتب لعبده إلا خيرا. ولكن بقية الحديث القدسي فيه زاد مفتاح آخر يخليك تعيش في راحة وطمأنينة، أو ربما يخليك تعيش هذا أو هذه الثقة في ربي سبحانه وتعالى. اسمع بقية الحديث، إيش قال ربي في الحديث القدسي؟ قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وسطر لي على كلمة أنا معه معية ربي سبحانه وتعالى اللي تخليك ديما في راحة. ديما نقوله نحن أنه الإنسان وقت اللي يبدأ مرافق مع شخص ربما عنده هكا من الجاه أو من القوة أو من الحماية اللي تخليه محمي يعيش طمأنينة. يعني الطفل الصغير وقت اللي يبدأ يمشي مع أبوه وإلا يبدأ يمشي في الكياس مع أبوه يحس بقوة رهيبة حاميته اللي حتى واحد من نجم يتعدى عليه. هذا استشعار مع مخلوق مع أبوه، فما بالك لو استشعرت هذا الأمر في حق ربي سبحانه وتعالى. كيفاش نحقق المعية، معية القادر القدير المقتدر؟ كيفاش نحقق معية الحفيظ اللي بش يحمينا من بين أيدينا ومن خلفنا في هذا العالم المخيف للأمانة؟ اليوم الواحد يقصد ربي السباح وخارج ويبدأ شنو ينجم يصير اليوم، شنو الحاجات اللي ربما أو المشاكل أو الابتلاءات تنجم تعرضني، فيبدأ يلوج على الحفظ، يلوج على الحماية، يلوج على الرعاية. ربي يعطاك مفتاح من خلال حديث قدسي، قال لك أول حاجة احسن الظن بي، اثنين هاو باش نعطيك حاجة تنجم تعملها اللي تخليك في معيتي بإذن الله تعالى. قالها صراحة وأنا معه، معه إذا ذكرني، إذا ذكرني. تذكر ربي سبحانه وتعالى قدر ما تنجم، أذكر ربي قدر ما تنجم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذه الآية اللي يقول فيها ربي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية من خلالها ربي حب يوصل لك معلومة اللي ذكره لا يحتاج إلى وضوء مثلا، ذكره لا يحتاج إلى طهارة، ذكره لا يحتاج إلى وضعية معينة مثلا فوق السجادة أو في المسجد أو في موضع هكا متاع عبادة، لا في أي مكان، في الكهرباء متاعك أنت توا قاصد ربي، أذكر ربي قدر ما تنجم. في دارك قاعد تشرب في قهوتك في الكوجينة، أذكر ربي قدر ما تنجم. يعني في أي وضعية، حتى كان مازلت توا هكا متكي في فرشك، أذكر ربي قدر ما تنجم. علاش؟ لأنه نحن نفعيين بطبعنا، نحبوا شكون يرجع لنا الحاجة اللي نحن عملناها. هو ربي قال لك رجع لك المعية تكون في حفظ ربي سبحانه وتعالى. راهو إن وجدت الله، خذها قاعدة من عند خوك سيف، إن وجدت الله فقد وجدت كل شيء. إذا كان لقيت ربي معاك راهو كل شيء معاك. إن وجدت الله فقد وجدت كل شيء، وإن فقدت الله فقد فقدت كل شيء. إذا ما كانش ربي معاك راهو حتى شيء ما هو معاك، لا نجاح ولا توفيق ولا سعادة. تقولي لا فما ناس ما تذكرش في ربي ومع ذلك ناجحين، لا لا لا، نحكي على أمة محمد. القانون هذا خاص بالأمة المحمدية اللي ارتضى أنه يكون تحت سقف الأمة المحمدية. راضي راضي، مسلم مسلم، مؤمن مؤمن، ما لا تخضع لهذا القانون الإلهي اللي ربي سبحانه وتعالى جعله وقالها صراحة في كتابه العزيز، ويدعونا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومحلاها كلمة ذكرا كثيرا، مش أي ذكر، مش مرة في النهار، مش مرتين في النهار، لا لا لا، خلي ذكر ربي ملازمك على مدار اليوم في كل وقت وحين. خليك تذكر ربي في كل حالاتك وفي كل وضعياتك، في الخدمة، في الدار، في الكهرباء، في أي مكان. قالها صراحة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وربي ضرب برشة أمثلة في القرآن الكريم كيفاش ذكر ربي سبحانه وتعالى ينجي من الشدائد والمصائب. مثلا على سبيل المثال، المثال اللي يعرفوه الكثير منا في قصة يونس عليه السلام اللي لقى روحه في بطن حوت كبير، يعني ابتلاء تحت ثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك ذكر ربي جل وعلا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال لا إله إلا أنت، ربي نجاه من هذا الكرب العظيم. وبعد قال وكذلك ننجي المؤمنين. علاش قال وكذلك ننجي المؤمنين؟ باش ما تقولش أنت لا هذاك نبي خرجوا من كرش حوتة. وراه كرش الحوتة على الرغم من أنها قصة حقيقية حصلت مع يونس عليه السلام، إلا أنه كل واحد فينا ينجم يعيش ابتلاء، يعني كينه في كرش حوتة ساعة مرضى يقول لك ربي منعني ما هالمرضى، كينه خرجني من كرش حوتة ساعة ابتلاء غصرة هكا، يقول لك سبحان الله والله نحس روحي خرجت من كرش حوتة. شو معناتها؟ هو يعني هذا على سبيل المجاز، لكن هو قياسا على ما حدث ليونس عليه السلام. راهو ذكر ربي سبحانه وتعالى يغير به الأحوال، يغير به الأحوال إلى الأفضل بإذن الله. ذلك علاش أدعوكم وأدعو نفسي فهالدقائق هذية قبل ما نخرجوا للخدمة متاعنا ونحن قاصدين ربي ونحن في الكرهبة متاعنا، أذكروا ربي قدر ما تنجموا، كلمتان خفيفتان على اللسان. هاو باش نعطيكم هاو أقل ما يمكن أنك تقولوا تو تردوا معايا في الكرهبة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث للأمانة يوجع. إيش يقول؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. اللي يذكر ربي حي بإذن الله، والحي يرزقه، والحي مرزوق بإذن الله، والميت الذي لا يذكر الله شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ميت، فالميت لا يرزق. يعني إذا كان تحب ربي يفتح لك من أبواب الرزق، من أبواب الخير، من أبواب الطاعة، من أبواب السعادة، من أبواب الطمأنينة، عليك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لو جل كلنا على الراحة، على الطمأنينة. اليوم في الزمن المخيف اللي قاعدين نعيشه فيه، الواحد ولا يلوج على هك حاجة تشرح له صدره. وهو ربي أعطاه، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حابين نذكركم في هالدقائق المعدودة وانتم قاصدين ربي، ان شاء الله سالمين غانمين، ان شاء الله ربي يحفظكم من بين ايديكم ومن خلفكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم من خلال كلمة خير، ان شاء الله ربي يحفظكم. هذه كانت كلمة خير، ان شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. بعد شوية بش يجيكم فريق الراف ماك مع رفيق بوشناق، ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم أمين. برا إن شاء الله نهاركم زين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: Win FM. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: وجاز وسابي عادي وانا فهم اصبح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد بحث خلال لقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المرحلة التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن وفي مقدمتها الانتداب التي تمت على أساس شهادة مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على شهادة العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة هي الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. الخبير في الاقتصاد محمد صالح أفراد يفيد بأن نسبة التجارة البينية في المنطقة المتوسطية لا تتجاوز 10%، معتبرا أن ضعف المبادلات التجارية البينية يمثل تحديا يستوجب مزيد العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة. وأوضح الخبير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد الملتقى المتوسطي للتجارة الدولية بالعاصمة أن هذا الحدث يمثل فرصة لمزيد بحث سبل الارتقاء بالتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط بالنظر إلى الإمكانات التي تسخر بها المنطقة، مشيرا إلى أن تونس تمثل مجالا حيويا مهما للتجارة البينية والمعاملات الاقتصادية بين دول المتوسط بما يؤهلها للاطلاع بدور في تسهيل المبادلات والمعاملات الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية بين مختلف بلدان المنطقة. كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعوا سرا في كامب ديفيد يوم الجمعة الماضي لبحث الخطوات المقبلة في الحرب على إيران والصراع الجاري في اليمن، وهما أثار تساؤلات بشأن القرارات التي تستعد واشنطن لاتخاذها. وكشف موقع أكسس أن الاجتماع استمر ساعات وترأسه نائب ورئيس الأمريكي وشارك فيه وزير الخارجية ووزير الحرب والمبعوث ويتكوف ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول أن قواتهم تحكم وسيطرة على المكتسبات الميدانية وما يروج له العدو بطولات وهمية. وأضاف أن قواتهم نفذت خلال الساعات الماضية عشرات ضربات استهدفت بها تحشيدات العدو شرقي محافظة الجوف وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى واحتراق عدد من الآليات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. هذه رفمة 3 أكتوبر 2026، من توا لتسعة ونص نرجع لمسار في تونس والعالم من أخبار. نحكي على المنتخب، نحكي على تصريحات حسين جنايح اللي أكد أنه حالة الملاعب الهامة خليني أقول في بلادنا باش تتحسن، وأكد أنه حظوظنا قائمة لتنظيم كأس أمم إفريقيا. نحكي على بعض الأخبار اللي مثلت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار والتفاصيل تكتشفوا انتباعا تيلة ساعتين ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، طريق السلامه للجميع، وان شاء الله يا ربي نهاركم يكون كيما تتمناه. والسداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يخيب علينا لبرنس ويقود الفريق لو جران الكابيتانو زياد المكي. زيدون صباح الفل،
1: اهلا بكم، ورحب بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك لقاصدين ربي الخدمه. وبربي نحب نعمل تحيه لانيس السحباني اللي استدعاني رسميا معناتها للسعوديه باش نحضر حفله فاضل الشيخ اللي هي باش تكون يا رفيق في مسرح ابو بكر سالم في الرياض. قال لي نستدعاك انت، قال لي الرافوش نتاع السهرات.
0: سلموا عليه برشا،
1: تحيه ليه يا خويا، وان شاء الله يعود سلامات لتونس. ابرسا يا رفيق، قمنا الصباح نرخوا الماء مقصوص، الحمد لله امي معناتها عملت الامور، حاسين الدار تقول في غابه، بانوات بانوات بانوات بانوات، ولكن نصبر مع بعضنا. انا غالب حاتم امبارح روح نص الليل حب يلقى الماء، تو هبط له بيان خذاه لي من اللي هبطوا له بيان
0: 3-4 ايام
1: تكرمني الناس. قال هو خلط ل 11 ونص حب يعمل دوش ويعبي ويسقي، قال حاتم ماذا بيس بربي، ان شاء الله ربي معاه رفيق، ان شاء الله ربي معاه، ان شاء الله نهاركم زين وكاها،
0: ان شاء الله ربي معاه وربي مع الناس اللي عايشه معاه باش تاخذ قرارات كيما اللي حكينا عليهم الصباح. معناها
1: هو اميمه ماشيين في قرارات ربي يستر،
0: قرارات الوليد بن تلال بامكانيات
1: عددها 2000 جاتونات عدول منظر رافعهم هكا
0: بالعلي، ومش قرارات عادية، قرارات بغش معناها اميمه كي تسمعها شنو قررت
1: تكسر الدار وتبدل
0: مش تاخذ قداش من متر مربع في حديقه كارتاج
1: على بعض، قد نحب 1000 متر حاجه صغيره.
0: الله المستعان، حضره الفنان والنقيب مقداد السهيلي، صباح الفل،
2: صباح النور، صباح الانوار وشفاء اخ النعمان، الطقس جميل، الامور باهيه، شويه نشاط شويه خدمه شويه نجاح، سيسر واحكم في ثنيه
0: شويه نجاح
2: شويه نجاح في العمل ان شاء الله يا رب،
0: ان شاء الله
2: من النجاح ان شاء الله نهارهم مبروك. وتلامذتنا ديجا بديت شويه نجم نقول لك شويه، قلت لها بارح بركه مي عايش بنتي رد بالك مسير مناج، بديت رفيق ياسر ليزيتود اللي سقين برشا ليكور، معناها فريمون ربي معاهم تلامذه، تعرف معناتها ما تخرج 8 تاع الصباح تروح 9 تاع الليل، معناتها ما تحكيش
0: باكس مي
2: باك ان
0: شاء الله ربي ينجح
2: شيء ورا بعض، ان شاء الله ربي ينجحهم يسيسر واحد،
0: امين يا ربي، ربي ينجح صغيراتنا الكل، الله المستعان، وان شاء الله ربي يبلغ المقصود لكل صغيراتنا اللي داخلين على القرايه وعلى موسم دراسي جديد. لو جرون است البدوي صوره، صباح الفل،
1: مرحبا بيك، مرحبا بيك، مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلم على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. البارح فرحنا بالترشح للمنتخب يو 23 مع نيس بوجلبان، الحمد لله الجينيراسيون هذه معناتها الصغيره اللي قاعده معناتها فما بوادر ايجابيه، ان شاء الله الكره التونسيه، وان شاء الله يا ربي مع تونس، وان شاء الله ربي يحفظ،
0: ان شاء الله يا ربي. حسعيد للمنتخب، نسلم على صديقتنا منيا الهمامي، قالت محلاها الضحكه معاك يا زينوبا، يبدو انها غلطه في البرنامج ولكن شكرا لك منيا، شكرا على تفاعلك.
1: عرضني امبارح واحد في الشارع تحيه ليه من حال، قال لي برامجك الرياضيه ما عادش نراو فيها، ويلي قلت باش نرجع على قريب، اقسم بدين الله اقسم ما فهمتش العباد يمكن ولا تتخلط على بعض ولا، وقال لي بتوحشناك في البرامج الرياضيه وقتاش ترجع، قلت له اكتوبر باش نعمل بلاتو في الحوار
0: صاحبي فكر،
1: قلت له تتفرج فيا، قال لي طلع عليك، قال لي محايد مع الجامعات، قلت
0: له اقل حاجه
1: اقل حاجه ما فهمتش العباد شبيه رفيق ستريس ولا
0: ضغط، ينجم يكون الضغط. الجميله ملكه الجمال فرف ماك سندريلا، صباح
3: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، تحيه كبيره لكم للتونس الكل وين ما كانوا، ان شاء الله طريق السلامه اللي يسمعوا فينا واحده واحده ويصلوا سلامات، وشكرا على اختياركم ديوان اف ام، وشكرا على اختياركم رفماك، وشكرا زياد فريمون انا نحبك زياد، اكدتني انت تضحكني تو مش خاطر عمي انت تضحكني،
1: هذا
0: نيشان مش معناه عمي والهرمونات ولا هكذا انت تضحك

0: غريش يا عمي كيف ولا
1: دود. يلا سيدي بعد شوي نحاولوا نحكيوا شوي قدر الامكان في تفاصيل قرارات السندريلا في علاقه بالعام الجديد ونضم خلينا نقول المجلس الاداره الجديد جولدن بوي حاتم بالعاش حاتم صباح النور
2: بونجور بونجور. هو راهو ميكانيزم تاع ترخمير انت ميكانيزم تاع تقشف وميكانيزم تاع
0: تقليدي
2: اي معناها تفرهيد عندك انت ثانوي. نحن الراحه النفسيه والراحه البسيكولوجيه بعد ساعات هون عليها فلوس خاطر تنجم تخلط نهار اخر تخلصهم دويات لطف عليكم فهمت رفيق دونك انفتح للحياه وكل شيء. انا مشاريعي عندها أسباب زادة عملية وإلى آخره. سينو البارح هنا ساعة تكذيب أنا البارح قالوا ابتداء في العربية الفصحى حالي ديكسيونير ابتداء من الساعة الواحدة معناها يبدأ يقص الساعة الواحدة مش ابتداء من الحديش على ذلك جيراتي يندوش حكاية فارغة معناها مش مشكلة مش أول مرة دوك فينا المو
1: يمشي حاتم ايش بيه ادخل فيها
2: انت
1: يا ويش يحكي على روحك انت عبدك
2: انت جاوبني بعيني
1: ما نجاوبكش احكي على لازم نجاوبك شكرا لي كان قلت متألك رامي الفراتي بونجور يعمل كلمة يسكت 20 ثانية يقزر يستنى
2: ما يتفاعلش معايا
0: انت راك ساعات المنشط لازم يكون خفيف سين انت
1: اخويا تعاملوا مع منشط فيها مثقيل كمل جملتك
0: للبخ
1: وين ويترشخ بالضحك والدوش ويترشخ بالضحك
3: خلي جاوبني بعينيك
1: جاوبني
3: كان جيت تحب لي تعرف شوية
2: خاطر ما فهمتش
1: رمروم
3: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل. البارح مباراه كبيره برشا لفرنسا يا راف مباراه كانت ماشيه لبلجيكيا زيدان دراش قال في اذنين الملاعبين اللي هبطت يا ولدي 4-1 4 اهداف في دارجيل مباراه كبيره برشا زيدان سبحان الله عنده فرتونه وعنده الزهر ان شاء الله العقبه لينا احنا تونس زاد هكا شويه زهر من هذا اللي عند زيدان وشويه بالفرتونه ذي اختي
1: وما شنو هي الفريق اللي باش ننظموها ان شاء الله تكون الامور ماشيه
4: شنو يلزمك تعمل مش معاش يقولوا دخل فيها كور شنو يلزمك شنو مطلوب
1: صعيب
3: ما صارت حتى واحده كره قلت خمبدل المواضيع بعد الدخل الناس
1: هذيك
3: قلت اي حاجه على غير الموضوع
1: البدايه كالعاده بالترند بعد شويه ولكن قبل هذا شو صار في حلقه البارح رامي الفراتي قناص البرنامج في الموعد وتسويت الزابينغ
5: زابينغ.
3: يعجبني اجواء الملامه لهنا في الرفماق الله مصلي يعني بي على الصباح قال لك حاتم والحاج ماكلين بعضهم على الجروب شبيك تبعث الوقت هذاك يا ودي صاير فين لو المشكله بين اللي كيب حايره وين تقف مع حاتم ولا مع الحاج
0: انا اللي دير كل الحاج يزي الجروب الجروب تخنق بكل محبه واخلاق عند لحد تاع الصباح طبعا
1: شو احنا ضد حاتم انت يزي من بعد سندريلا صباح الانوار
3: يزيعات سايبوا الحاج حوج أمان عايشكم يقفوا معه شوية شوفوا الجمهور كيفاش يقف مع أميمة
1: صديقنا مهدي المحب رقم واحد لساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بسندريلا باش يتعدى نهار مزيان كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤية شاملة خلينا نقول
0: وصفنا بالعقير
1: تقريبا سمعكم الكلام فردا باستثناء السندريلا والثقة في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد الساعة سعيدة
3: الله صلي يعني بي لا والمشكلة بي مازال مواصل الأستاذ
1: صديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة يبدو أنه مركب قال لي السندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف مهدي يا دعو تحيلك
3: لا بالحق صح عليك يا رفايق اي لا محسود اي عندك ايكيب تتحسد عليها خاصة عندك زيدون في الكلمات يا بابا
1: بصوت رمروم تنطلق الفقرة في اولى حلقاتها خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لان الجدل كان كبير انا اقترحت مع الراف ليه مع الراف زياد ما تنجحش
0: لا بلا اسم خليها بلا اسم بلا هوادع بلا حدود
3: بلا هوادع
2: انا عندي اسم
1: ربي لحظه بلي
2: هوادع
1: هوادع
3: ورد عميقه
0: عميقه دورك الكلمه سامه خليها
1: بلي هوادع
0: بلا شيء
1: يا حاج
3: لو عندك شكون زياد من غادي يعطيك هكا كلمات ما فهميش منهم اصلا والناصر يا بابا
1: من القائل اذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا ابدا الاستسلام لازم تفرض عليه الحرب مستحيل تفرض عليا الاستسلام. ناصر شكون؟
5: خالد ابن الوليد.
1: خالد ابن الوليد
0: بيك يا كجتني ماذا يا ناصر؟
1: لطف عليك لطف عليك، يحسك في وسط الكلمة جت وجلت. لطف عليك ربي يحفظك، لطف عشرة مرات قلتها، أما ذاك الإحساس يكون ماشي.
0: خالد ابن الوليد
1: يلا برنس.
5: أيوة أو لاقة أي بسلو موشن أي تحس الكونيكسيون طاحت، فهمتش ياكوب؟ طاحت قص شوية ورجعت. الله مسلي يعني بروعة صورة في بروبتيكا. شيخة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
6: زابينج
1: السبع والبعشرين كيكة. تحية للنقرو رامي الفوراتي، شكرا رمروم على زابينج.
0: مربي عاد فديك متاعك زوجة ناصر تغشت كي خطط له.
1: لا أختي امبوسيبل،
0: نحكي لك معناتها
1: مستحيل.
0: نختاروا عباراتنا عايش
1: علاش قلت
0: نختاروا. أنت وقتها جاوب على خالد بن وليد خط وحسيت
1: كيفاش قال هو
0: وليد. وعند الواحد أنا عنده حق
7: تغشت مش بعيد عاش.
0: نعتذر للعيدودة
1: هي تغشت.
0: أي
1: تغشت ناسا؟
7: لا متغشش.
0: يا ولدي عندي كلمة من الشمس كولا.
1: موزيك نرجع لكم بعد شوية. رف مايك للتسعة ونص، بعد شوية الترند، بعد شوية الأخبار، غدوة خير وجرعة الأمل اليومية. اليوم قصة نجاح إنسانية بامتياز، سكس ستوري بتلها تورسي كيما كل يوم. تفاصيل الحكاية وتفاصيل قصة النجاح هذه نعرفوها بعد شوية في الرف مايك. قبل هذا نسمعوا جورج وسوف يقول يقولوا الصبر طيب. هذه رف مايك للتسعة ونص، نهاركم أسعد الأيام معه.

0: جورج وسوفي خلت ليلة 37 دقيقة بيقولوا سبرة طيب هكي قال سلطانة رب شل نهاركم أسعد الأيام شل نهاركم مليان بالحاجات اللي باهية طريق السلامة للجميع وبالنجاح لصغيراتنا الأخبار والترند بعد شوية شنو حكاية الحملة داخل المقاهي وداخل الحانات التفاصيل نعرفوها بعد لحظات
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
4: عسلمة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك
5: by the way لازم تكون أريدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
7: أريدو طور عالمك
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
8: تولي دفيبري
9: دفيبري
8: دفيبري
10: حتى تجيك جلوبال نت فيبري
11: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش
12: مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري
13: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران غير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل تجاوب بيها تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو زيكسبيريونس Un seul téléphone.
14: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
15: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTEM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTEM عايش حلمتك
1: خليك قريب ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام

0: نبدأ على بالخبر الأول ونحكي على وزارة الداخلية اللي تأكد تنظيمها لحملة ترتيبية وستكون دورية في المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين، هذا في علاقة بتطبيق قانون حماية الأطفال ومنع القسر من التواجد في المقاهي والحانات. نسمع المحامي أحمد التونسي يفسر مع صديقتنا سامح مفتاح شو يقول القانون في علاقة بالموضوع هذا، يعني تواجد قسر داخل المقاهي أو الحانات.
1: عملات تغيب وتحضر وتغيب، لكن القانون قديم. المقاهي هذوما كيفاش يحلوهم؟ يحلوهم كل راس شروط، التزام بشروط معينة يلزموا ينفذها. شنو موجود فيها في الفصل الرابع من الشروط متاعها؟ أنه يمتنع عليه أنه يستقبل قسر دون السادسة عشرة. أيوة. 16 معناها بين 16 و 18 ينجم يكون موجود في مقهى عادي
2: بي.
1: دون اصطحاب ولا حضور ولي، اذا كان مع ابوه ولا حاجه ينجم يحضر، اذا كان وحده ما ينجم يكون كان بين 16 و 18. والصنف الثاني هو المقاهي صنف 3 و 4 والحانات والمطاعم السياحيه وغيره. هذوما ما همش كراس شروط، هذوما ترخيص تعطاها من عند وزاره الداخليه.
2: أيوة.
1: رخصه. شنو تستوجب الرخصه؟ تمنع منعا باتا انه يكون قاصر اقل من 18 سنه متواجد غادي جمله
2: 18.
1: وهنا شكون اللي يتخالف ولا شكون اللي يتعاقب؟ بالمناسبه الاطفال هذوما راهم تحت الحمايه القانونيه، ما يتعاقبوش، راه يتم اخراجهم وتسليمهم
2: فقط
1: لاوليائهم. شكون اللي يتعاقب المخالف؟ هو صاحبك المشروع المقهى صنف والحانات هذوما معناها صنف 3 و 4 والمطاعم السياحيه.
2: واضح.
1: بالنسبه للمقاهي العاديه تاتر فما شويه تسهيل يعملوها، ممكن انذار، ممكن معناها غلق مؤقت، ولكن في مساله الحانات واللي هي معناها بالتراخيص معناها العقوبات لازم حتى توصل للسحب النهائي للرخصه وغلق المحل.
0: العقوبات قد تصل الغلق النهائي وسحب المحل، هذا في علاقة بالمطاعم السياحية والحانات اللي كما كان يفسر المحامي أحمد التونسي مع صديقتنا سامح مفتاح. قال 18 سنة هو السن الأدنى باش ينجم يدخل اليوم شخص المقهى والمطعم السياحي وإلا الحانة. بالنسبة للمقاهي العادية في الحومة وغيره نتصور لسالون دو تيز هذا مش معتبرين مطعم سياحي ولا مقهى سياحي، كيف 16 سنة هو العمر بالنسبة للصغيرة؟ منطقيا هو تطبيق قانون، ولكن تعرف من بعض القوانين تتحط في الرفوف وكيسير انسيدو وقتها بدأت يصير تدخل. اليوم كي تصير فما حملات دوريه وبشكل منتظم باهي حاتب باش الناس كل ترتدع ومن روش صغيراتنا في بلايص ما يلزمهمش يكونوا موجودين فيهم.
3: اي معني هذا حاجه منطقيه جدا والقانون موجود. حتى في معناها حتى المطاعم السياحيه ينجم يستحب ابنه خاطر فما عشاء في مطعم اي مع ولي. في الحان عليه حتى تبدا مع ولي الحانه ممنوع بعد ساعات مع الاسف. فما ناس يستسهلوا الحكايه ذي سورتو حكي تو مع الطلاق يبدا عنده الجارد نتاع ولده معناه ما الفيل يعمل يتصرف تقولش عليه وحده وما يهز ولده مع سواديزون يفرط فيه. دونك فينالمون والحمله مهمه جدا. انا حتى المقاهي الصغيره مهمه، لو تدخل تهز قهوه وانت صغير ماشي للمكتب كافي كريم كرواسون صباح حتى حد ما هو باش يقول لك ليه. اما سيدي محلك
0: اللونجي ليه ما عندوش الحق لازم كافي كريم
3: كافي كريم اللونجي خويا عليه
0: كافي كريم
3: صباح
2: ليه
3: انا مازلت طفل هكاك هذيك الطاوله. دونك فينالمون زاده باش نحيوا لهم التحليل شو يعمل طفل عمره اقل من 16 سنه في مقهى وش يعمل في الشارع؟ والله متعدي مشي تقضي اما عاملين حظبه وقول وانتم تحكيوا وتقلقوا في الجيران
0: 16 سنه يخرجوا كمام الاولاد
3: نحكي لك معناها انا نحكي لك مخر انا نحكي على الليل خاطر يلزموا يشد دار ومن السبعه
0: ممنوع صباح وليل حتى ما نهزوش لليل. دونك ان جون اليوم ممنوع باش يكون موجود في قهوه. علاش
3: في قهوه؟
0: بيان سور لانه باش سهل الصغيرات هذوما انهم يتعلموا الدخان انهم يتعلموا الشيشه انهم يتعلموا برشا حاجات ماهيش نتاع عمرهم ونتمنوا ما يتعلموهاش بتاتا، الى جانب موضوع الخطوره في علاقه بالمطاعم السياحيه ولا حانات وزيد.
4: رفيق انت تو شوف جول الليسيات باش نقول لك انا في تونس العاصمه راهو فيهم الليسيات ولا مشروع رابح يحلوا قدامه كافيتيريا ولا قهوه وترقاها تلامذة الكل منشره في القهاوي وترى مظاهر مش باهيه. وكما قال حاتم معناتها القانون هذا يخلي صاحب المحل يرجع يخاف ويرجع يطبق ويقول لك فما دوريه كل يقول لك انا اخويا 4 تواول 5 تواول 6 تواول خويا ما نقبلهمش وانا رابح عقلي

0: وكتلامذة ذوكم يا خويا رقاو له محل الأولياء متاعهم، خاطر مش معقول اليوم ولي راو في مظاهر 16 و15 و14 وحتى 12 سنة قاعد في قهوة نهار كامل، راو تلقاه فاسع من الليسي وقهوة قدام الليسي وقاعدين فيها، وانت تعرف رفيق تسكن بحذا معهد واكيد راو جاو الأولياء دقوا عليك ما ويدقوا عليك بكل على جاو احكيو لك معناتها نخلي لك المساحة بعد تقول ايش قالوا لك الأولياء بالحق به القانون وان شاء الله يطبق. وفي الحانات راو ساعات دي بارون يهبطوا دي فيديو ستوريات ولادهم معاهم في حانة، معناتها ميم با لا مطعم سياحي لا شيء، حانة وتلقى طفل يغني وتلقى طفل شيخ معناتها بما معناه معناتها
1: انت يريد في الفيديو في الانترنت مش غادي يريد
0: لا لا لا لا لا حكى عن
2: دق عليك وحكي لك
0: والله بالحق والله شيء حش والله شيء حش من الاسف فما دي بارون معناتها مش معناتها قله قليله شيء حش من يعملوا فيها
1: الاولاد في علاقه بالتلامذه والليسيات والكوليج زاد فما مشكل. معناها انا اليوم نحط روحي مثلا انا بنتي عمرها 14 15 ولدي عمره 14 15 طلبني قال لي راهو المعلم غايب مثلا والليكول بعيد على الدار وهو مستانس يعدي نهار كامل في المكتب هذاك والام تخدم والبو يخدم يقول لي نقعد قدام الليسي والا في كافيتيريا بحذا الليسي، انا وقتها باش نختار كافيتيريا بحذا الليسي خير من شارع معناها يتعدى واحد بموتور ما نعرفش يعمل عركه ما نعرفش وين تنجم الديرابي، نقول على الاقل في كافيتيريا قاعد على طويل ولا هو اصحابه خير لي من الشارع. هذا لا يعني انه انا فرحان انه صغارنا يقعدوا في قهوه، ولكن زيد هذا حاجه
2: يجب ان نلقاو لها
1: حل وناخذوها بعين الاعتبار. احنا مشينا في هذا وقرار وزاره التربيه قالوا انه صغيرات ما عادش يخرجوا، نتمنى انه قاعد يتطبق وانه تتوفر الامور اللي لازم تتوفر
3: باش
1: صغارنا ينجموا يقعدوا في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج وقت اللي فما ابسونس.
4: انا نتفكر اللي انا وقت اللي كنت نقرا فما بيوفيت في وسط الليسي في الكور، معناها ما نعرفش اسكو مازالت موجوده والا لا في اغلب الليسيات ما نعرفش منيش قاعده نسمع اللي فما بيوفيت بتيت تسكرت يمكن فما في بعض الليسيات والا لي كوليج. سينو كيما قلت انت رفيق نفس الفكره اللي انا كنت باش نقولها، يعني هل هناك بديل؟ معناها اذا صغير باش تمنعه انه يخرج ويبدا قاعد في الليسي انت اوكي تحمي فيه، اما شنو باش يعمل هو؟ معناها مش فايده انك تحصر وتخنقوا ليه ما تعملش كل حاجة، أعطيه حاجة أخرى بديلة إنه هو يفرهد على روحه في ساعة الكروز وقت اللي هو ما عنده ما يصنع ما عنده ما يعملش قاعد يعمل، معناه يقعد على عتبة معناه ولا يقعد في ليسيل داخل قاعد يتفرج معناه في الحيوت، لازمه يلقى حاجة راهو صغير راهو عنده طاقة وعنده إنرجي يحب يسيبها. صحيح مش بشي يسيبها في قهوة هذا أكيد، لكن زيدا نلقاو له حل آخر بش يعمله.
2: أنا بالنسبة لي أهم حاجة إنه الناس كل تتعاون على الصغار، على خاطر ديما كل ما تصير حاجة لوموا على الاولياء، ما تتلهاش بولدك وتلهي تبع ولدك وفيق بولدك راه تحب ولا تكره قاعده في الحياه اللي يسرق يغلب لحاح. دونك القوانين هذوما راهو لازمين لازمين انه نعاونوا الاولياء انه حتى كان هو ما فيقش ولا هو مقصر كالكوبار ولا جاوا هيامات كلمات باش وكذا فما حدود النجم يبدا متهني في الشارع على القليله ولدي ماهوش في قهوه ومن بعد مسير ويدور يدور يدور وتو فيق وين. ولكن هي التساؤل صغير انه في حكايه 16 سنه راهو كيف باش تعرفوا معناتها باش ندخلوا فك 16 و15 وواحد وكذا بخاطر مش مربوط بتختعريف. ولكن عموما انا عجبني برشا انه حتى في علاقه بالقهوه يقول لك متساهلين كيلكو بار على خاطر القهوه ديما اخف. ولكن حكايه الحانات قصه انا هاني قريت في ليسي الحق نتاع ربي وشفت عباد في العمر نتاعي وقتها 16 و15 و17 الرفره ويمشي ويقعدوا والناس يدخلوهم ويقبلوهم واكثر من هكا يوليوا حتى كليونيت راهو مهم برشا. العباد يمكن في تبدا تسمع تقول لك صعيب تو باش يكون هو في الليسي في الواحد، انا حضرت عليهم والله من 15 سنه راهو كليونيت بالاسم معناها كي يدخل
1: ماتشوات الكوره يمشي ويدخل يقعدوا في البلايص هذوما وكيما قلت انت مش حتى يقعد مع حد لا يدخل كليون بالاسم وكذا. دونك وقت اللي نعرفوا انه اليوم بتصير حملات دوريه منظمه تقريبا بصفة أسبوعية وغيره على الأقل الحانات هذه والمطاعم السياحية هذه تقرا حساب، لأنه الغلطة اليوم والفاتورة اللي يطمع فيها بمئة ولا بمئتين ألف نجم تتكلف له سحب نهائي للرخصة، وهذا مهم جدا جدا جدا باش الناس ما تفهمش كلمة بالغالب اللي قلتوا أنا واللي عاودته وميمة، راهو جوست نحكيو على صغار كي يخرجوا من الليسي مش في العموم. أنا في العموم أنا مع الفكرة، ولكن قدام الليسي أنا كبارون ساعات نجم نهرب للبيفيت اللي بحذا المكتب ولا الكافيتيريا كيو يقعد لي في الشارع على المدى. الأرجح والأفضل والأسلم للجميع أنه يكون عندنا آليات خلي صغارنا في المكتب قاعدين ما يخرجش للشارع باش ما يتلزش يمشي للقهوة. نختم معك نقيبي
3: راف بتيتر، احنا نسينا حاجة في الكلام متاعنا سيكو مثلا نتفكر انا جينيراسيون نتاعي وحتى بعد فهمتني فما ان ليو اونتر لي دو. اش معناها اونتر لي دو؟ يعني بصرف النظر على العائله والدار وكل شيء والحمايه الوالدين سيترا والمدرسه فيها المعلم فيها الاستاذ وكل شيء، كي يخرج وين يمشي قبل ما يقعد شد الحيط. فما مكان مهم ياسر اللي احنا نسيناه اللي هو دار ثقافه. قبل كان فما ميزون جون دار ثقافه، يدخل يلقى كل بيك بون كذا يلعب حاجات، يلقى باش كلوب دو تياتر كلوب دو ميوزيك سبت لحد وين يمشي ولدك هاي. معناتها بسفري عندهم حق تو تو خاطر باش يقعد تحت الحيط سي نورمال باش يولي يدخل في حاجات اخرى اللي مش حلوه. فهمت؟ عندك دار ثقافه اخوي اللي تو يلزم اعاده التفكير في اعاده احياء دور الثقافة اللي هي بكل صراحة فيها مشكلة كبيرة ياسر بتاع انترنتيان ومواكبة العصر. توا انترنت اتسترا باش تولي حاجة باهية
1: صحيح. توا انترنت والعالم طاير ما نجبوش نكتفيو بسكرابل والبيك بونج. وقت اللي صغارنا في عالم آخر في علاقة بالأماكن اللي يمشيو لهم
5: حاجة صغيرة برشا يمشيو للقهاوي راهو في بعض برشا أحياء خاطر فما قهوة يعملوا الويفي معناها تهبط قهوة يعطيك المود باس نتاع الويفي. وفما حاجة أخرى اللي كافيتير نعرف اللي مثلا فما بلدان ما نستحضرش نو البلاد اما فما صنف نتاع كافيت الصغار معناها ممنوع الدخان ما يبيعلكش الزيت تو دي بتي ساندويتش معناها يعمل لك قهوه يعطيك دي بواسون حتى معناها الماء الى اخره. فما حتى يبيع لك الكرارس ستيلوات حاجات
1: سبيسيال الصغار معناها
5: نخمو في حاجه كيما هكا بوتيت نعموها قدام الليسيات تحب تحل كافيتيريا فوالا نجيو نلقاو واحد يتكيف
1: ولا واحد كبير
5: ولا واحد كبير اي فهمت تعملوها
1: تسحب الرخصه. في علاقه باللي قلت وانت راه فما مشكله كبيره لازم نرجعوها زاده لليوم والصغير كي يحب يمشي ديفولي نحكي في الويكاند بعيد على وسط الجمعه وكذا راه اللي يحب يترينر ولا برشا فلوس للاكاديمي برشا فلوس ما عادش كيما قبل معناه. والجمعيات اللي باش يدخل لازم 40 تليفون ومعارف وكلم فلان وفلتين باش يقبلوه يكول ومنين معناها وتست ولات بالفلوس. دونك قبل راه كانت هساكك ومشي ترين وتعمل كارير 6 7 سنين كل عمر الخايب وانت في جمعيه وقتك الكل ماشي لونترين حتى كان ماكش ملاعب كبير. اليوم هذا تقريبا ولا ما عادش متاح لي بارو الى جانب القرايه والى جانب لي تو لازم يخصوا ميزانيه لحكايه لونترينمون. وهذه حاجه لازمنا بالحق نلقاو لها حل. لازم اللي يحب يترين يلقى وين يترين بامور رمزيه مش 200 دينار الشهر و180 دينار الشهر زيد عليهم لونترينمون التونو واللبسه وغيره وكذا معناها فريمون ولات حاجه مكلفه جدا. والاولياء ماهمش ناقصين. ونختم قبل ما نخرج فاصل في علاقة بالقصة المتفاهمين في علاقة بعض الكبار في العمر مش لازم مراقبة زيادة
0: لازم شوية هم نلقاو كبير معادة كيما ما نسميش مقابل
1: ما عادش يحكم في روحه برشا
5: هو ما يسمينيش اما السيام يحطني
0: يحب ينقل من بلاصة أخرى ميسالش
1: نانسكو يوفى في أمواله
0: يوفى في أمواله ومن بلاصة لبلاصة
1: الفرقة تنجم تتدخل
0: الفرقة تنجم توعي تتدخل تتكلم له الولي أما تتدخل توعي يعملوا كمين متنقلة كان بياس متنقلة للتوعية
5: سنة أدنى وسنة أقصى
1: صحيح سنة أدنى وسنة أقصى. بعد الفاصل نرجع نكمل معكم الأخبار في مايك حتى للتسعة ونص. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
6: خليك قريب فيم وراجعين
7: تدلل تدلل
8: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جايون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورونا في اقرب ايبر مارشي جايون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
7: تدلل
9: جايون ايام دللنا.
10: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
12: مونوبري ديما معك.
6: خليك قريب. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
12: صوتكم
6: في تونس الكبرى
12: على 93.5
6: على 93.5.
12: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
13: رجعتي الشتوية
12: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: البرهان يكمل معاك نص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف ماجور.
3: 7:51 دقيقة موصل معكم بالأخبار. نحكي على قرار جديد يهم التوانسة يهم المواطنين الكل في علاقة بالكياسات. مدير إدارة شرطة المرور العميد سامي ريشيكو خلال تدخله في برنامج ناس الديوان هل 5 أكتوبر أكد أنه تقرر تخصيص دورية من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. الهدف حسب عميد الناس هذية هو خليني أقول الحد من التجاوزات المرورية اللي تشهد ارتفاع خاصة خلال ساعات الذروة وتحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7. عنا إكستري نسمعوا الإكستري ونرجع نعلقوا في البلاتو.
4: احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذا التوقيت هذا الصباح كسوة 7 متاع الصباح حتى للتسعة وحتى أكثر شوية وكيف كيف العشية وقت الخروج وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها تكسر معناها وإن اللي يحذو وقتها برشة مظاهر متاع أنانية مظاهر متاع عدم احترام قانون مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش خاطر القاعدين اللي يحذو في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها كل يوم قاعدة جيت دونك احنا انا رياجي اللي بعد اخذنا الموافقة متاع القيادة دونك خرجنا في دوريات سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما ولما القانون احنا باش نخدمه مدني والا بالزي معناها مش هذا المهم وانه في عملية رفع المخالفة نحافظوا على حقوق العباد في الاعتراض اذا كان يكون في قول لا راني مانيش انا.
3: هذه تقريبا أهم وأبرز النقاط. فما برشا بلدان اعتمدوا على الفكرة هذه. فرنسا مثلا عندهم السيارات العادية ولكن تبدأ باناليزي فولا ولكن مجهزة بآلات لرصد السرعة وغيره كذا ورصد المخالفات. بلجيكيا النرويج برشا بلدان تعتمد التجربة هذه وعموما التجربة في العالم تقول أنه كل ما تبدأ المراقبة بين ظهرين متخفية كل ما تساعد أكثر في رصد المخالفات وال التجاوزات. في
5: لحظة غزال لي أنا
3: حاتي. إيه غزال. الحات.
5: رونالدينو. بربي شتكي على مثلاً أنا هاني ديما كل نهار فيه أوتوروت المرسى. هذيك راي اختر ولات. والله كتسمع قرار هكا تفرح. خاطر أنت مسؤول على روحك. وإن شاء الله الخطايا يا رفيق ما لازمش تكون 60 و70 و80 وكذا. وزاد لازم خطايا أنا على ما أظن. تو أوتوروت المرسى. المترجلين زاد. رفيق راهو ما يطلعش لك القنطرة وفما القناطر ويشق في الكياس ترقاه صباح بكري في الليل يا أخوي يلعب بسلامته. حتى المترجدين هوني لازم نرقى لهم حال وبطبيعة الحال ما نعموش كالعادة التاكسي الجماعي شقراو التاكسي الجماعي ولي ليفري موش الكل بطبيعة فما عباد تحترم وتلبس
3: والموتورات في الليل
5: وتروتينات وكل يا أخوي زادة لازم مخالفات
6: كل شيء
5: لازم حاجات خطايا تبقى لك في البيت خاطرك تبدأ خطايا غالية ما عادش تعمل شيء. شكرا لك على التفاعل وعلى
7: هذه ما هي شرطة مرور أنا نعتبرها بوليس دو سيفيزم هذه متاع التمدن والتحذر
3: شرطة التحذر
7: خاطر هما ريت الأوقات هذوما اللي في السيبل متاحهم الناس اللي تطلع على المادة باش يدوب ويتعدى، اللي حاس بروحه أذكى إنسان في العالم ويطلع على المادة ويدخل من الانتردي في الفوا دوبل وبعدش يطلع فوق المادة راو فيهم. فما دي فيديو يوميا، فما مواطنين هار كلهم يوثقوا في الشيء ذا وهذا يزم نشجعوهم. وحاجة أخرى أنا مع الاكستنسيون، أعمل لي التجربة هذية ريت متاع الواحد متاع عفوا متاع وقت لومبوتياج، خاطروا يحكي على وقت لومبوتياج تجاوزات قالك الضعيف معناها اللي يطبق القانون هو اللي ما هو اللي ما يخلطش فيه صح. دونك هذي تحس حتى المواطن يحس روحه فما حد يحمي فيه. وحاجة أخرى نعموها، فما حاجة مهمة جدا لفاتوغ باناليزي راهم معناها كراهب مهمة جدا في السيركولاسيون في الأوروب الكل يستعملوا فيهم للتليفونات، خاطر التليفون تو عاملين دي رادار يحذروا فيهم باش يعود الرادار يفيق بالسنتور ويفيق بالتليفون. تليفون ما يسمى بالسهو وليت السبب الأول متاع الحوادث.
6: أنا بالنسبة لي أنا حاجة كيوناكية من نجم كان ثمنها على خطر نظرا للتجاوزات اللي نشوفوا فيها مع قاعدة صايرة في برشا بلايس، خاصة الرفيق وقت اللي نبدأ نحكيه على كل الناس اللي تركي الدوزيام بوزيسيون وقت اللي بشيبش يقضي قضية خليك رهبته ويخليك رهبه. بعد ساعات تبدأ بربع ساعة أربع دراج تلقى العبد مهموش ما يسعنيش الناس تتعطل ما تتعطلش آخر اهتماماته، المهم هو يقضي قضيته. زاد كيف كيف وقت اللي نحكيه على الحوادث اللي قاعدة تصير وحوادث كبيرة قاعدة تصير، المترجلين اللي كان يحكي عليهم زياد خاصة في اللوتوروت متاع المرسى معتها نشوفوا برشا حوادث أليمة. معناتها آخر مرة أنا عندي ولد صاحبي عمل حادث أليم معتها كان بالحق كان معتها مرة أخرى تأكد اللي
3: كارثة معناها توفى
6: كارثة الولد توفى وتأكد مرة أخرى اللي يردوا بين على صغارنا
3: وسيد توفى زيادة اللي قص الكياس في اللوتوروت
6: صحيح اللي قص الكياس الولد في اللوتوروت الرجل توفى والولد توفى عمره 19 سنة الله يرحمهم. ذاك علاش نقولوا ردوا بالكم على صغاركم، ردوا بالكم على خطر مع الناش المواصفات ومع الناش الثقافة الكافية خاصة والبنية التحتية متاعنا ما تصح الناش. لكن زاد كيف كيف الدنيا شو أقول لك والله الدنيا صعيبة وكو.
3: ربي يرحمه ربي يرحمه والصديقك متأثر برشا ناصر بالموضوع من الصباح وفي علاقة بالكياسات وباللي صاير والتجاوزات. احنا نسوق عموما نسبة كبيرة تسوق فوضى وما تحترمش والتجاوزات كبيرة برشا في الكياسات. حاجة كمان هذه ممكن يعني توا نخرج نتخطى بها معنا ولكن مثالش به خاطر ثم فرق بين كنا رأينا كربة متاع بوليسية واقفة ومن راه حتى شيء بتتر ساعات مخي يقول لي يا برا قدم مكزوز متر زعما انا جوجير الوضعيه مليح زعما انا سيبون، ولكن كل لحظه انت عندي مخك يقول لك راه سيبون تجم تصير الكارثه. في علاقه بالتجاوزات بالحق يلزم نلقاو حل كبير كبير كبير لبعض الاماكن اللي منهم كياس المرسى. نحكي على بقعة نمشي منها ونجي برشا معناها راه ما يحدث فيها ماهوش عادي، التجاوزات نتاع الناس بالكراهب ماهوش عادي يا اخي. زاد عجزنا باش نلقاو حل على كياس طوله 10 كيلومتر معناها راو الكراهب متاع النقل الجماعي راو لا واحد على عصاب ومعناها يقصف لي حياة عبد معايا ولا بنتي ولا عائلتي ولا مولا بيس يمين يسار يهبط على جنب الكياس يعاود يشوف وكان عجبك معناها وكان لزمي عملك هكا يجابت نتعاركو ما يقوموا به الموتورات. زاد حاجة غير عادية في كياس المرسى وليت بريمون لوجوا في نفق تحت القاعة باش نتعدي ونخلطوا منه للمرسى ولا من المرسى نروحوا. نحكي خاصة في الليل ونحكي خاصة في الويكاند هذا يا أخي يزم نلقاو له حل تجاوي لجانب بيان سور اللي يتشد في بقعة مثلا ولا خرج يحوس وروح نص الليل ماضي ساعة وجاي هكا شوية مع مجموعة من الناس اللي كانت ساهرة وكذا راو فريمون معناها يدك على قلبك الكياس هذا ولا اختر نقل الريف في مع احترامنا للأصدقاء اللي فيه نسبة كبيرة منهم ما تحترمش مختر كبير والموتورات يا أخي قلة وعي والناس اللي تسوق وتلعب في الموتورات بلش كاسك إلى متى هذا تتشاف بالعين المجرد كل ما نخرجوا الروه يلزم نلقاو له طريقة سينارة ومش عادي أنا نفشلوا في فرض الانضباط على كياس طوله 10 كيلومتر والناس الكل تتشكى منه الناس كل تراب رأي العين معنى الموتورات تعمل النقل الريفي شي يعمل كراب فليل كيف تسوق نحطوا له حاجه سبيسيال ما نعرفش شنو هي شو
7: الاليه هو طريق سريعه ماهوش اوتوروت
3: سريعه جدا
7: هو اي هو معناه قعد بين بينين له طريق عادي معناه كيس عادي
3: هذا في التيوري
7: اي وله اوتوروت
3: في البراتيك
7: اما العباد يبراتيك تقولش عليه في اوتوروت والمترجلين ماشي في باله كيس عادي.
3: الاخ الأخبار ثم نعود رفمك حتى لتسعة ونص. كنتوا تسمعوا في التراند.
8: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
1: خليك قريب. فيم وراجعين. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: على 94.7
2: سويه ليرت البرمجه الشتويه على كارت. رجعت الشتويه من الاثنين للجمعه. ابدا نهارك بس

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم وراجعين
2: عسلمة get ready with me بون بلان اول حاجه نجبد التليفون من المكتوب ولا الساك
3: باي ذا واي لازم تكون اوريدو
2: نشريو فورفي انترنت على ابي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
4: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابي ماي اوريدو
5: اوريدو طور عالمك
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الثامنة ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تؤكد تواليها تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وشددت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللباوي حول الإخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول وللمخدرات على أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية مضيفة أن أجهزة تتدخل بصفة عاجلة عند رصد أي استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية ويتم اتخاذ قرارات غلق للمحلات والمقاهي المخالفة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة ترويجية خصوصية للتمور على غرار زيت الزيتون بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية تقوم على مقاربة جديدة للتسويق والترويج وتستهدف تعزيز حضور التمور التونسية في الأسواق الدولية وتنويع وجهتها مع إلى أهمية خاصة للترويج النوعي الموجه وفق خصوصية الأسواق والطلب الدولي واعتماد ترويج التمور كمنتوج صحي عوض أساليب الترويج الحالية. وأكد الوزير على أن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من الترويج الموسمي إلى مقاربة مستدامة لتسويق التمور التونسي تقوم على استباق حاجية الأسواق وتعزيز حضور المنتوج التونسي في الأسواق الدولية ومزيد التشجيع على الاستهلاك الداخلي على مدار السنة من خلال تركيز نقاط البيع من المنتج للمستهلك وتعميمها على كافة ولايات الجمهورية. تزيل افترابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة بداية من اليوم على الساعة الواحدة صباحا بمعتمدية المرسى الكرم الغربي قرطاج حي الخضرة حلق الواد بما فيها البحيرة 2 وحي طيب المهيري وحي الواحات وحي السلامة والعوينة ومعتمدية سكرة دار فضل. ومن المقرر استئناف والتزويد بالماء تدريجيا بداية من الواحدة بعد زوال يوم غد الأربعاء. وأوضحت السند أن ذلك يأتي في إطار استكمال إشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتخطيط مسيل واد الطابق بنهج بن رشيق البحر الأزرق بعد أن تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملم تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجال المبرمجة وقد عطى ضرورة القصوى إلى تحويلها. استشهد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم جراء قصف وإطلاق إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية ومحلية. وقال مصدر في مجمع الشفاء الطبي أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. طقس اليوم الثلاثاء يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا المناطق الشرقية. البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات. ودرجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى عامة بين 29 و34 درجة وتكون في حدود 27 بالمرتفعات الغربية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوت

0: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: صباح النور. رغم الهزيمة أمام المنتخب البنيني البارح، منتخب أقل من 23 سنة يتأهل إلى الدور القادم من تصفيات المؤهلة للكان. منتخب أنيسبو جلبان كان هزم واحد بلاش أمام البنين، ولكن استفدنا من الفوز ذهابا في سوسة منذ أسبوع 2-0. مباراة البارح تلعبت في العاصمة التوغولية لومي، ومنتخبنا كما قلنا يواصل مشوار نحو التأهل إلى نهائيات الكان بمواجهة الجابون الدور القادم. رياض الحارزي يستقيل من مهام وصل بالإدارة الوطنية للتحكيم. الحارزي المكلف بالتنسيق بين الرابطات استقال لأسباب شخصية، وهي الاستقالة الثالثة في الإدارة الوطنية للتحكيم بعد وليد لكشو وعلي البغديرية. زياد بوغطاس يعود النجم الرياضي الساحلي في خطة مرافق فريقه. إبراهيم كيتا اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي الظهير الأيمن الموريتاني كان فسخ عقده يتحول إلى نادي الصداقة الليبية. المستقبل الرياضي بالمرسى يعلن على تمديد عقد لعب وامان الله بن حميدة بموسم إضافي إلى غاية جوان 2028. المنتخب الأرجنتيني مباراة الليلة نص الليل يستقبل فيها البنين وديا. ماتش يفترض يكون عادي، ولكن مش عادي الماتش هذا لأنه مسك الختام والتوديعي ليونيل ميسي في عمر 39 عام. مباراة رقم 208 مع المنتخب الأرجنتيني لميسي ليلة في ملعب المونيمونتال في العاصمة بيونس آيروس أمام 85,000 متفرج. نفاذ للتذاكر منذ طرحه في الدقائق الأولى. ميسي الهدف التاريخي للأرجنتين برصيد 125 هدف كأس العالم، دو فينال تاع كوب دي موند، كوب أمريكا، أولمبياد. انتوكايا آخر مباراة دولية ليونيل ميسي، ولكن مازال مواصل مبارياته مع فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية. نختم بدوري الأمم الأوروبية. البارح فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا تفوز 4-1. كذلك إيطاليا يفوز على المنتخب التركي 3-1. أبرز المباراة اليوم في تصفيات الكان 8 أنغولا تواجه مالاوي، كيف في الناشيونز ليغا، وفي كأس الخليج الفينال 7 اليوم في خليج 27 في جدة. العربية السعودية تواجه الإمارات العربية المتحدة في الناشيونز ليغ. أهم زوز مباريات نجم متابعهم الليلة لانجلتير وجمهورية التشيك انطلاقا من 8:15، وكرواتيا تواجه إسبانيا في نفس التوقيت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: ديوان فام
4: صوتكم
3: في تونس الكبرى
4: على 93.5
3: على 93.5.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من الشهري. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريان. Un seul téléphone.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة زياد المكيان، نقيب الناصر البدوي، السندريلا الجولدن بوي حاتم بالحاج، والقناص رامي الفوراتي. بعد شوية رمروم واخبار الكورة، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية، تفاصيل الحكاية وقصة النجاح، تسويت في غدوة خير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات، حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: الإعاقة عمرها ما كانت عائق قدام الإنسان اللي عنده حلم وعزيمة وإصرار.

0: بش يوصل. بالعكس في برشا مواقف تكون الدافع اللي خليه يتحدى الصعوبات ويثبت اللي المستحيل موجود كان في مخيلتنا. واليوم نحكيه على قصة ناجح تونسية مشرفة بطلها والد صغير أصير جربة رفض يستسلم للإعاقة ورغم أنه كفيف وتحرم من نعمة البصر ولكن عنده بصيرة قوية وأثبت اللي النجاح ما يعرفش حدود. والد نجح بش يتحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية وهذا بعد مشاركته في مناظرة دولية جمعت 26 دولة و 64 طالب وطالبة وين مثل تونس أحسن تمثيل ونجح بش يفك المرتبة الأولى. وليد هو زادة مكون دولي ومتحصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعادل مميز بلغ 19.74. وبش نفهم شوية الاختصاص هذا، التغذية العلاجية والتجميلية تجمع بين التغذية والصحة والجمال، تهتم بكيفاش الغذاء والعناصر الغذائية ينجموا يساعدوا في الوقاية من بعض المشاكل الصحية والتعامل معها كيما السمنة والسكري وغيرها، وفي نفس الوقت تحسين صحة ومظهر البشرة والشعر والجسم، يعني مش مجرد حمية ولا ريجيم، ما هو فهم للعلاقة بين شنو ناكلو صحتنا ومظهرنا، يعني هو اختصاص مهم برشا رغم انه يظهر بسيط. وليد هو قصة نجاح تخلينا نقوله بكل فخر. الإعاقة ما توقفش الإنسان، وبالعزيمة والإرادة والإيمان بقدراته ينجم يوصل لبعيد، والأكيد انه الناس هذوما يعطيونا درس في التحدي ويخليونا نمنو بانه وجود أشخاص كيما هكا قادر يصنع مستقبل غدوة خير.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
2: تحية من القلب البطل. قصتنا اليوم في غدوة خير، والد الصغير شهادة في الدكتوراه كما كنت تسمعوا في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية ومناظرة دولية جمعة 26 دولة شارك فيها 64 طالب وطالبة، تمكن فيها وليد باش يتحصل على المرتبة الأولى. وليد المكون الدولي اليوم وليد حصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعدل مميز بلغ 19.74. شكرا وليد على هالدرس، شكرا وليد على الدرس اللي قدمته لنا في الحياة، في الإصرار، في المثابرة. منك أنت ومن الناس اللي كيفك نتعلموا أنه الحياة النجاح فيها ما هوش مربوط بالظروف بقدر ما هو مربوط بالعزيمة، بالإصرار وبالثبات. شكرا لك على الدرس اللي قدمته لنا وليد، احنا فخورين بك وفخورين بأن نحمل الجنسية اللي تحملها أنت وليد صغير. دمت فخرا لعائلتك، للناس اللي حبوك، ولتونس والبلادنا وللناس الناجحة اللي كيفك. مرة أخرى ألف شكر. وليد الصغير كان بطلنا في غدوة خير. نمشي وتسويت للأخبار. رامي الفوراتي في فقرة ما زالت ما تحمل حتى اسم بلاها وادع كما قال زياد. تسويت أخبار الكورة بين تونس والعالم. عرم روما
3: يلا سيدي. نبداو من صفاقس وين وافد من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم البارح زاروا ملعب الطيب المهيري برئاسة نائب رئيس الجامعة حسين جنيح. زيارة هذه جات في إطار معاينة لنواقص الملعب بهدف اعتماد الملعب إفريقيا ودوليا وأنه يكون حاضر لاستقبال المقابلات الرسمية.
2: كان عندنا اكستري
3: حسين جنيح.
2: حسين جنيح كان عندنا اكستري.
4: ملعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون قبل المباراة معناتها نتاع ليبيا نتاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله القادمة في تصفية كاس افريقيا، يكون الملعب هومولوجي والمجهودات مبذولة على كامل معناتها الولايات مستير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي اضافة الى رادس ان شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. اذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات هومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها بأربعة استاديات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجمع اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة معناتها تجمع تنظم معناتها كأس أفريقيا. إن شاء الله كان استاديات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجمع تولي تخمم حتى باش تنظم كأس أمم أفريقيا في تونس.
3: دونك نحكي على تحضير الملاعب وانه خموا نجموا نظموا كاس افريقيا في علاقه بملعب طيب المهيري. توا الاشغال تقريبا وصلت الاكثر من 80% وباش يكون الملعب جاهز بحلته نهائيه قبل مباراه ترجي الجيسي وريال باماكو ذا قبل ما يجي الوفد من الكاف نهار 22 اكتوبر. يلا سيرافي
2: تصريح. لا نستنى استخبش على فيرجول. نستنى في فيرجول. ناصر تصريح في مكانه ولا لوم في ظل المشاكل اللي تعرفها ملعبنا اتصاليا اخت حسين جنيح في الحديث على إمكانية تنظيم أمم أفريقيا على ملعب واحد يذولي ماخذ
5: الهومولوجاسيون
2: من عشت الكام بشتر بشتر يذولي معناش ملعب زوز فيه إضاءة والأخرين ما نجموش يلعبوا في الليل. نعرفوا كاس أفريقيا ماكش لعب الناس كيما البطولة نتاعنا مع ساعتين تاع القائلة ورحلة العذاب اللي يعرفوها الملاعبية نتاعنا. سابق جدا يظهر لي لأوان وكلام اللي قاله حسين جنيح وما يتمشيش مع واقع كورتنا وملاعبنا. اليوم لو يتسلحوا الملاعب بالمنزة بصفاقس بسوسة برادس بغيره وقتها نجم نحكي على إمكانية أن ننظمه، مش في الظروف اللي احنا فيها نبيعوا الحلمة هذه لتوينسة ناصر.
5: هو المشكلة الكبيرة اللي كان مش في وقت بعيد برشا نظمنا كسفريقة، وكانت عنا الإمكانيات وكان عنا الفراستركتور وكانت عنا الملاعب اللي تسمح لنا باش ننظموا كسفريقيا، لكن ما خسرناهم في العشرين سنة الأخرانين. احنا المفروض الناس تتطور، واحنا بالعكس احنا وخرنا بتوالي وعودنا رجعنا زيرو، طيب باش نعاودوا روديماراج قال الراجل باش نعاودوا نحطوا الأمور في إطارها. بالنسبة لي أنا هو فهم مجهودات كبيرة صارت للأمانة باش تبدأ واضح. أنا ملعب الطيب مهيري كان بعيد كل البعد أنه باش ينجم ينظم مشاركات إفريقية وينجم يلعب فيه مباريات دولية، ديجا بعد ما حطوا الكراسي وبعد ما تصلح الضوء زاد اللي في ملعب الطيب مهيري والتهيئة اللي قاعدة صايرة توا، يمكن زاد مباراة الرسمية كوب دافريك ضد ليبيا المباراة الدولية الرسمية أنه باش تتلعب في ليبيا في
2: باهي الفكرة برشا نداوب أنه بعض المنتخب على مزيانة
5: العاصمة مزيانة باهية. مزيانة كان قبل يا أخي في وقت مش بعيد كنا نلعب في المستير ولعبنا في صفاقس ولعبنا في برشا بلدان مهمة، ما في ملعب أولمبي بسوسة زاد كيف كيف اللي هو زاد قاعدين يحطوا له في الكراسي باش يعاود زاد كيف كيف، والضوء زاد في ملعب أولمبي سوسة زاد ولا في النورم انترناسيونال. هما على الأقل فما مؤشرات ومتحلحزت الأمور شوية رفيق. لو في وقت من الأوقات كان عندنا ملعب رادس 50% فما بارتي ما تتخدمش وفيها ديجا آيلة للسقوط، وإلى حد الآن ما نعرفوش شنو اللي يستنى فينا في الملعب هذا، لكن توها على الأقل بدأت تتحرك الأمور شوية. كي يقول لي وعندنا 3-4 ملاعب وموان القاو باش نمنعوا روحنا شوي.
2: نتمنى أن نمنعوا هالملاعب كما قال حسين جنيح وفي أقرب وقت باش النجم نحلم أن نظم كأس عالم، ولكن فما زادة أمور أخرى بمجال
6: الفريق. أنا كأس عالم
2: كأس فريق
6: عالم يا ولدي
2: ما بيع للحلمة زادة أنا ما شاء الله نظمه يا أخوي كأس فريق وعلى شلي كأس عالم هذا ما نتمنى. عبس لي بوحوش وقررات ردعية قررات ردعية ويه
7: أنت بكري جبت حاجة اتصالين، هو حمل حاجة اتصالين خاطر لا بروميس ساكوت ريان، وقال باش نطمحوا ما قالش نطمحوا، معناها ما تاخذهاش زاد ارجون كونطو معناها حتى في الكليم اللي قالها نتاع تعويم فكره نتاع نحن هنا نخدمه، لكن فهمت معناها باش نطمحوا انا باش نطمح نزو سكار
2: اي فهمت كما اليوم فهمت في ظل الظروف كلمه تنظيم كاس امم افريقيا معناها اللي يسمعها يقعد يخزر هكي يقول احنا معنا حتى بروجيكتور يخدم في الملاعب ملاعبنا الكل في حاله كارثيه.
7: فجأني صلح لي ملاعب وبعدين
2: صلح الملاعب وبعد حكينا يلا رامي نحكي على قرارات ردعيه جينا من عبد السلام بوحوش في العمر انا تفاصيل
3: وين نحكي على عبد السلام بوحوش اللي في تدوينه هبط على فيسبوك والمره ذي فوتنا شويه مرحله الخطايا وقاعدين نمشيو لبعيد. هو ديجا بدا التدوينة ذي تحسها كعركة مش تبدأ الأمور واضحة للجميع، أي لاعب من الشبيبة الرياضية بالعمران يقوم بحركة لا أخلاقية أو يتسبب في عنف أو ورقة حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضية ستقوم الإدارة بطرده مهما كان اسم اللاعب. لهنا نحكيه على فسخ الكونترات وجملة وذي في إطار حملة لنكون جميعا ضد العنف في الملاعب.
6: فسخ الكونترات معتها كاملوني نقل
2: هذي مش فيرجول تراكس معنا جوست صديقي هذي تاكل مش فيرجول معنا مش ترانزيسيون جملة هذي
7: فيلم رقيت الزيتوان
2: هذي مفولا معنا متاع هبطة نافيت سباسيال من عرش منين واحتلوا كوكب الأرض واحنا نسمع في الشيء اون ديريك. نرجع لك زيدون نحكيه على عبد السلام بوحوش قالك حركة لا أخلاقية عنف ورقة حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضية سنقوم بطرد اللاعب.
6: ما عندش نيه طرد كاميونه تنقلوا دار
2: فسخ العقد
6: يا اخويا برجوليه لو غران عبد السلام فاهمها الكوره فاهمها يعرف الاسبري اسبري بطحه محليه متناسق مع روحه وحاجه باهي في الديسيبلين. انت ديما راهو عامله وحتى كي يربح جمعياتك كذا يقول لهم تخرج تعمل حاجه 5 ملايين واضح مع روحه واضح مع المنهجيه نتاعو. كل مسؤول يعمل هكا مهما كان الملاعبي باش يخاف الملاعب، ولكن الامانه معناتها تصور انت المسؤولين الكل يعملوا هكا بالحق توا تتفضل مشاكل نتاعو.
2: عبد السلام بيدو لازم يرد باله على الفيسبوك ساعات راه يرسل لهم مسير
6: هذاك كومونتيرات
2: صحيح كان القانون يطبقوا الرئيس نتاعو في العمران على الكومونتيرات
6: يجب
2: نجم عبد السلام يروح بلاش كونترا، ولكن الفكره باهيه اللي ماشي فيها عبد السلام بوحوش تتمنى انها تتطبق انه كل جمعيه تعاقب الملاعب نتاعها وما نسمعوش البيانات نتاع وي مي ولكن هما بداوا واحنا بدينا تبدا حاجه ظاهره انت باش تقضي على ظاهره العنف ميسالش كان تعمل ليفور وتعاقب انت الملاعب نتاعك باش يعرف اللي يعمل عنف راهو جاي معناتها تعاقب التاسه تعاقب فريق يعاقب ناس كل تولي تشد فرينواتها.
5: والله هم فهم مؤشرات ديما عبد السلام يعملها انا شفتهم برشا مرات برشا مرات كي يعمل ريزولتا باهي على الاكستيريور ينبع على ملاعبيته وما يدخلوش بروفوكاسيون برشا مرات زاد حتى هذه كان ما طبقهاش الفكره في حد ذاتها يعطي صحه ومو عندي
2: لازم تطبق سينو ما عندها حتى معنى
5: معناتها في نهايه الامر الفكره هي كي قالها وبش يطبقها بالطبيعة ولا ما يطبقهاش في حد ذاتها هي معناتها حاجة مهمة برشا انه باش يخلي الناس هذوما راهو ردوا بالكم معناتها الديسيبلين قبل الكوره معناتها
7: وما يجتهد
2: يجتهد رامي يلا
3: نمشيو لليابان ونحكيو على نهائي دوره الالعاب الاسيويه وين منتخب كوريا الجنوبيه ربح منتخب اليابان في النهائي بهدف نظيف وتوج بالذهبيه للمره السابعه في تاريخه. الغريب لهنا هذا خبر ينجم يكون عادي ولكن الغريب الفرحه والبكاء نتاع اللاعبيه وحاجه صدمه نحكيو على منتخب اولمبي
2: فرحه بالتتويج
3: منتخب اولمبي ولكن الفرحه هستيرية اكثر من اللي يلزم فركسنا قلنا شنو الحكايه الاحتفالات هذيا طلع
2: زعما تيزينغ تشويق
3: ويعرفي بيا برج جورج قردي
2: برشا ناس يسخلوا البكي هذي على خاطر الفوز باللقب ولكن مش هذا اللي صار
3: يلا حلو البيب الحكومه في كوريا قال لك تعمل اعفاء
2: ما دخل الحكومه في فرحه
6: مطرطوا الاخبار الفقره ما يعتبرش
3: الحكومه في كوريا تعمل اعفاء من الخدمه العسكريه للي يربحوا ميداليه ذهبيه في دورة الألعاب الأسيوية ولا في الجوز الأولمبيك ويعديوا كان ثلاثة جماعات أكاهو من التدريب في بلاصة عام ونص 18 شهر وذي في أقل من 28 سنة دونك تفهم أهمية أنه 18 شهر عام ونص كارير ملاعبي وأنا نحكي على ملاعبي 18 شهر مش موجود الكارير توفى وبسبب الحافز هذايا يراف كوريا الجنوبية توجت بذهبية دورة الألعاب الأسيوية من عام 2014 2026 كان هما اللي قاعدين يربحوا ما فهم
2: كل التروي هزوا هما بتكون فكرة هذه ما نقول ملاعبيتنا رو تنجموا تعديوا جيش عامين بلكش يتحسن النتائج عام ونص من كارير ملاعبي توزن برشا مواطن عادي كيعدي جيش في بلاده عادي والمهمة أنا خلي يقول وطنية مقد صغير وشريفة كذا ولكن في كارير ملاعبي اللي هي 8 سنين 10 سنين في السينيور عام ونص وعامين نجم توفى الكارير مع عشي يلقى الامكانيات البدنية متاعه مع عشي يلقى الجوار اللي فيه وتنسى
7: كوريا الشمالية ما عندهمش مشكلة خديجا هم يعديوا اللي يتولدوا يعديوا العسكر
2: سو زري ماشي اون باراليل مع حياتك مع حياتك ماشي اون باراليل تحب تعلق حاجة زيدون
6: لا شكرا لك المساحة هذه اللي خليتها انت تبارك الله عليك
2: المساحة بربي تفقد لنا النقيب وسندريلا بخبر حاجة
6: لا النقيب من القبيلة هز في سمعه انت ما تراش ما
2: الكورة ما هزش قبيلة خاطر الاخبار الثمانية سيبو
8: لا ما نحكي على الموتيفاسيون هذه حلوة ياسر تعجبني
2: ستدير
8: احنا قبل ما
2: عديت ميليتير انت الاخير
8: لا ما عديتش ميليتير عديت ميليتير في العراق
2: في العراق
6: في البيريتا
2: شو البيريتا
8: 3 سنين احنا مجندين طلبه الكل في العراق
2: عليه يا اخي اش مجايبك العراق تونسي انت
8: لا لا قرار من صدام حسين قال لك كل الطلبه العرب موجودين على ارض العراق بعد ما ضربتنا ايران هما يقفوا معانا احنا نوكلوا فيهم ونشربوا فيهم
6: صدام حسين دخلوا دخل نقيب
8: لا
2: قال كل الطلبه
8: كل الطلبه العرب تجندنا
2: 3 سنين في الجيش العراقي
8: انا كي روحت تحت البيانات العسكريه
6: فريق رعب الحاج شارك في الحرب العالميه الاولى
2: مريض
6: معناتها بحميين احنا هون معناتها ملها فريق
2: كنت اختصاص شنو فيلق شنو
8: فيلق لا شيء
2: دبابات شنو
8: جندي بسيط وكهو
2: جندي باهي اوكي يلا
8: اما اللي حبيت كيفاش
6: يحارب العود الكلمه
8: يلا فماش العود لا شيء الحرب حرب اللي حبيت اقوله انا الموتيفاسيون هذه تعجبني برشا احنا كنا نقراو مثلا حاتم خارج القرايه كل شيء والمواد الاساسيه اتسيترا فما الاي شنو هي الاي انتيليجنس تاخو 14 ولا 15 والله ساعات تمنع بها رامي من المعدل العام معناتها يشجعوك فهمتني حاجه باهيه كيما هكا ريت جوارات يبكيو بالفرحه يعني اعمل حاجات نتاع موتيفاسيون كيف هكا باش تشجع العباد يقدموا في العمل نتاعهم مهما كان الميدان رياضي فني ثقافي اعلامي
2: اي ما هذه راهي مش بريم وراو زاد البكاء الهستيري هذا نجم نغزله من ناحيه اخرى انا انه ناس وكانه باش يؤدي الخدمه العسكريه في بلاده معناها سي انفردو حتى صوره مخ القشويه راهو معناها فوالا كاني معناها كرفي معناها اختاني فك عليا لا
7: فيها وعليها فيها وعليها
2: يلا هرمرو من نيو بالخبر الاخير يلا
3: وين نمشيو للغانا ونحكيو على
2: وينك الطياره نتاع البارح هذيك اللي نمشيو للغانا نمشيو
6: اه رجال
3: كل الشخص عمران نمشيو بالكرب
2: نتيروا
3: نحكيوا على
7: بالحق لغير دي زيتوار
3: نحكيوا على بواتينغ اللي في اطار الايامات هذيا المقارنه بين كريستيانو وميسي والنهايات وكذا عاود تسال مره اخرى على لعبه في برشلونه قبل ولعب مع ميسي وهو من محبي الريال ورونالدو وعاود جاوب بنفس الطريقه قال اللي كان يلعب في لاس بالماس سالته الصحافه شكون احسن ملاعبي في التاريخ قال اللي هو كريستيانو اما بعد كي صح كونتراتو مع برشلونه اجبروه انه يقول ميسي افضل لاعب وبرشلونه افضل نادي والا ماهوش باش يلعب معاهم ابدا وهذا ياكد مره اخرى التدخل حتى في التفاصيل الصغيره واصغر التفاصيل في علاقه باللي يقولوه الملاعبين
2: معناه كي صح الكونترا اجبروه باش يقول انه احسن نادي في العالم هو برشلونة البرسا منطقي ويبدل كلامه في علاقه بانه افضل لاعب معاش كريستيانو
3: لا يولي
2: ميسي باش ينجم يدخل في المجموعه وهو وافق لو يتحط لك شرط كيما هكا زي تبدل مبادئك نجم تقول انه فم منشط خير مني مثلا
6: اكيد كلها خير مني كلها لا بالعكس رفيق ما نجمش نقول كل واحد وكل اما هذا يا اخويا لعب بالمليارات شو يقولوا لي يقولوش يقول الناصر اقوى عالي يقول اقوى شايف المليارات قولوا لي حاتم اقوى لياقه بدنيه في العقول
2: قولوا حاتم رجل دين متميز
6: ولا حاتم فهمتي ولا
2: ملتزم
6: يعمل في حلقات دينيه نقول شيء راهو ياخذوا دي كونترا شيء كبير
2: تفهم حاتم انهم يدخلوا في التفاصيل نتاع التفاصيل يرجعوا على تصريحات قديمه ويقولوا له انت دون لو تون قلت افضل لاعب كريستيانو اول خروج اعلامي ليك القى طريقه قول راه افضل لاعب ميسي رد بالك راه نوصلوا نحكيو حتى في ذوق في ملاعبيه معناها
7: خاطر لونجو فينونسي كبير برشا معناها ما تنجمش معناها هو عنده تخطيط كامل عنده بزنس بلان هذاك باش يبيع به مريول هذاك باش يبيع به درشان ماتشويت باش يدخلوا ما يساعدوش ملاعبي يلعب مع ملاعبي ويقول وهو مغروم بملاعبي اخر نحن معناها راهو ديكا هكا معناها يصيروا راهو ديما حتى في الفن انت ترافي مثلا يخرج فيلم الكل احسن مخرج اللي مازال يخدم معه بعدين المخرج فيلم الجاي احسن مخرج اللي باش يخدم معه
2: اي اوكي هذاك قول انت نفاق نتاع ممثلي في العالم نحكي مش مانيش نتهم في التوانسه والا اما هذا نحكي على انه الاداره نتاع النادي التوبليش تجبرك معناها
7: اون برانسيب تحب روحك نظيف ما تجبرش اما اذا انت معناها تلتجئ الوسائل كيما قال زياد بتفضليك لونجو فينونسي فما ناس تتلز انا
2: لو تسحت في الموقف هذايا
7: ما نجمش نعطي حاجه فوق قناعتي ضد قناعتي خاطر نولي ما عادش نشبه الروح حتى
2: معناها لو تتحط لك فلوس وباش تصحح كونترا كبير وبرشا ويقولوا لك قول التصريح عكس اللي قلته ثلاث سنين التالي معناها فلوس كونترا
7: ما عشتش الموقف خاطر النجم قد ايه فلوس
2: عطي. فلوس
6: لا 18 مليار اقل حاجه كونترا
2: صحيح ما تقيس على 18 مليار قيس على انك تنقل مثلا من اذاعه تمشي لاذاعه اخرى من تلفزه لتلفزه
7: زيدوني سافو بالكو
2: بالحق تبدا ديجا انت في زايدة في الشهر
7: 5000 دينار زايده في الشهر سافو بالكو
2: 10000
9: 30
7: على قدم الشهر
2: 10000 10000 دينار البارح على فرنسا
6: انا 250 دينار توا
3: واسمع
7: تيكي ريستوران تيكي ريستوران
6: واربع بونوات اسونس توا حالا
2: قول في انا كلام وميمه
9: حتى انا ما نبدلش والله لا
2: خاف على تصويرتك معناها تصويرتك على الكريديبيليتي نتاعك
9: بيان سور معناها سامحني انا معناها نتصور اللي هو لاعب معناها لاباس بيه ماهوش لاعب معناها
2: اي دونك
9: لهالدرجه معناها هو لا عنده قناعه معناها ملتزم بها لا مبادئ لا حتى شيء معناها اون بليس انت معناها رامي في تونس خرج له تصريح قديم معناها خرجوا اللي هو معناها متناقض اللي هو تشري بالفلوس
2: بالنسبه لك المبادئ قبل المال
9: بيان سور
2: اوكي يلا انا مصدقهم المجموعه عارف علاش تعجبني انت الاصدق لانك صادق متسالح مع روحك
7: تعرف صدق صدق
2: تعرف روحك تعرف روحك معناها انسان متسالح مع نفسه وهذا مهم بعد الفاصل
6: نرجع نحكيو
2: في الاخبار نرجع نحكيو في الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
1: خليك قريب فيم وراجعين
10: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا التعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
11: عسلامة، get ready with me. بون بلان. اول حاجة نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك. باي ذا واي لازم تكون اريدو. نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو، نخلصو بالكارت بانكير. اند جس وات،
12: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اريدو.
13: اريدو، طور عالمك.
14: اونور، والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
15: Tidalil. تدلل.
16: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
15: تدلل
17: جيون ايام دللنا.
18: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
2: حملة جديدة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS كما العادة عودتنا ديما عندها جديد. اليوم جديد يجي من باب الكبير، باب ترخيص من رئاسة الحكومة. تفاصيل الموضوع نعرفوه مع سي أشرف السعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. سي أشرف مرحبا في الرفمة. صباح النور.
19: صباح الخير، صباح الخير لكل مستمعي الرفمة.
2: شكرا لك سي أشرف، كنت تعطينا تفاصيل الحملة وأصل الحكاية.
19: أصل الحكاية رئاسة الحكومة التونسية ترخص للجمعية التونسية لقراءة أثار الأسواس القيام بحملة جمع التبرعات من العموم عن طريق الصفقات التجارية، وهذه أول مرة تصير في بلادنا. صارت العادة عن طريق الإرسالية القصيرة SMS أو التبرع عن طريق الموقع الويب أو مباشرة عن طريق الحسابات البنكية، لكن ديما نلقاو في البلدان الأوروبية واللي سبقونا في المجال هذا، أي تونسي حريف بعد ما يقضي القضية متاعه من الفضاء التجاري يطلب أنه يتبرع بخمسة دينارات ولا دينار ولا أكثر للجمعية التونسية لقرى أطفال السويس، وينضاف له في التيكي دو كيس كما نعرفه دوناسيون SOS فيلاج دونفون، وبعد ذلك عن طريق الفضاءات التجارية يقوموا بتحويل كامل المبلغ للجمعية التونسية لقرى أطفال السويس. الحملة هذه هدفها من خلالها إلى توفير الاحتياجات الدراسية والمتابعة لفائدة الأطفال محظوني الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس، أو كيف كيف عن طريق دعم المؤسسات التعليمية اللي فيها أطفال انقطعوا عن طريق دعمهم الاجتماعي ودعم ذويهم ماديا باش يتمكنوا من مواصلة الدراسة. فهذا تقريبا الهدف، وهذا الجديد أنه اليوم خدمة جديدة وآلية جديدة اللي تزيد في الحوكمة والشفافية لصالح الأطفال في تونس وصالح الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس.
2: دونك اليوم أي مواطن في الكاسة ينجم يتبرع بالمبلغ اللي يحب عليه من دينار المليون، بيصير مفتوح للمبلغ، وهذا يخرج في التيكيت كاس، معناه يخرج في الفاتورة اللي باش يروح بها المواطن. هكا التفاصيل، هكاك سي أشرف؟
19: هكا بالضبط، وأي مواطن بعد ما يقوم بالتبرع هذا ينجم يتواصل مع الجمعية إذا كان مبلغ يحب امتياز جبائي عليه يتحصل من بعد ذلك من مصالح الجمعية على وصل التبرع الرسمي، ينجم يتواصل
2: معنا يوري كتكت كيس تعطيه انت وصل التبرع الرسمي باش يتمتع بالعفو الجبائي. وين بالضبط نقولوا المغازات العامة نجمو نسميه مثالش باش الناس تعرف؟
19: المغازات الكبرى، هو اليوم احنا بعد ما تحصلنا على الترخيص بدينا نتواصل مع الفضاءات التجارية الكبرى، والحقيقة تم التجاوب من المؤسسات هذوما ممكن نسمي والا نخلي بعد ما نكملوا كامل الاجراءات معاه.
2: اذا كان انتظام انه الاتفاق سار سمي ما خلقنيش، بالعكس انا ناس متعاونه مع فعل الخير.
19: جاوبت وفتحت الابواب وباش تكون تم دعم كبير برشا اللي هي شركه كارفور توا كيف كيف مع مون فري وان جي كيف كيف قاعدين نتواصلوا، تم تجاوب كبير. ننتظروا معناها موافقة بقية الفضاءات التجارية. اليوم هذه عملية معناها شفافة، ما فيهاش حتى أتوات وما فيهاش حتى ضرائب معفاة وخالصة للجمعية التونسية لقرى فيلة سويس. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تتفعل الآلية في كل الفضاءات التجارية، وأي تونسي في كامل ولايات الجمهورية بطريقة سهلة مش بالضرورة يتوجه إلى مقرات الجمعية التونسية في أي فضاء تجاري بالخلال الفلوس اللي يحب يتبرع بها زكاته ولا صدقة ولا يحب يعاون الأطفال، ينجم بطريقة بسيطة برشا وبطريقة شفافة 100%.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى أشرف سعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا ديما تساهموا في دعم أطفال قرى SOS عن طريق الموقع الرسمي للجمعية www.sosve.an وإلا تطلبوا على الرقم 58 371 002. الجديد اللي سمعتوه أنه اليوم كي نمشيو ناخذيو في المغازات العامة وثم هو ديجا كارفور مونوبري ام جي، وأكيد أنه بقية المغازات ستلتحق بالركب. كي تمشي تقذي في الكاسة نجم تزيد دينار 2000-3000 وتخرج لك في التيكيت كاسة متاعك، تعرف أنه المنطقة هذاك مشاء مباشرة للSOS ولصغيراتنا في SOS. وإن شاء الله في ميزان حسناتكم باهية. الفكرة هي طريقة أخرى باش نسوليسيتي والمواطن مواطن يبخل ساعات باش هذا قدامك وانت تاخذي نجم تمد مكتب من ربي وان شاء الله ربي
7: يتقبل من الجميع. فما في فرنسا كي تقضي يقول لك اسكو فولي اروندير بور لي
2: اي افكتيفمون. هذاك يكون مسلسل وانا ولكن ما نصورش اي باش نصور باش يحطوا معناها ديزافيش بحذا الكاسه كذا، ما نصورش يدخلوا الناس اللي على الكاسه في الكوميونيكاسيون في علاقه بالموضوع هذا لتفادي. زاد يقول لك مواطن ما تحرجنيش ما تعمليش ضغط ما تسالنيش نقول اي ولا لا، ثم صف ورايا دونك نتصور باش تصور تبدا حاجات واضحه لهنا تذكرك وانت في الكاسه حر شنو تعمل. نمشيو للاخبار بصوت السندريلا بعد السندريلا البوكس نيوز.
18: البوكس نيوز
2: يا الصوره ما كفناش الوقت باش نحكيو عليها، فنان كبير نحبوه برشا. الصوره قلقت شويه وللامانه قلقت حتى العائله تفاصيل.
9: هي الصوره دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي الفنان القدير عيسى حراث، شفناه في حاله صحيه صعيبه من بعد الصوره ذيك وتم تداولها، تم نقل عيسى حراث لل مستشفى العسكري بتونس. ولكن الصورة قلقت زوجة عيسى حراث نتيجة حراث، خلينا نسمع اش قالت.
20: هاي تونس هاي الحمد لله يا ربي نحمده ونشكره ديما صحته في تحسن مع العناية متاع العناية الطبية الحمد لله يا ربي نحمده ربي نشكره الحمد لله. الحالة الصحية باهية والنفسية باهية والحمد لله وشكر الله. بصراحة ما تليقش فنان هكيك على الأقل نحترم فنانك كبير في مرض في أزمة في حاجة ما يصيرش حتى ديما خلي صورته ديما داهية بين جمهوره، خلي العباد على الأقل تحب الفنان نتاعك ما تشوهوش صورته هكاك بالطريقة هذيك. ما غير نفيقوا احنا في السبيطار ولا في الامبولانس ولا في حاجة ويهبطوها ما يصيرش طبعا بالفرقة، ما خلوهمش احنا ممنوع من يصور هكاك كيفاش يصيرش قلقنا برشا احنا. اما الله يهديك هاو بار زيك حاجات هاو دا شنو هاو يحتضر هاو
9: يصيرش
2: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. سمعتوا كلام زوجته قالت راهو ما يصيروش نمشي يا سيدي في حسن النيه، معناها هي في بيننا في أستار معناها هذيك مشكلتها في الحكايه قلت له ترجع ترقد سيبهم راه في أستار هذا. ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله، وكما قلت نجم نمشي في حسن النيه انه اللي يصور وحب الناس بتقدر تتعاطف تعاون كذا. يا اخي انت لا تملك صورتي اللي تخرجني بها للجمهور، انا نحب اخر حاجه يشوفوني بها الجمهور انا قوي انا نمثل انا نضحك، ما نحبش يشوفوني في الظروف هذيك. ساعات واحد عائلته والقراب ما يحبهمش
6: كيما فتحي الهدي مش اول مره
2: لحظه ضعف. نكمل الفكره نخيب
8: والله ايش باش نقول لك. الصوره صديقي العزيز الفنان الكبير معناتها عيسى حراث احنا نقولوها رفيق راه ما عندناش درو فوتو باش تبدا الحكايه واضحه في حكايه حقوق الملكيه الفكريه فهمتني ما عندناش درو فوتو جمله معناتها ولا يعاقب عليه قانون غير مذكوره الحكايه هذه يعني فما ابسونس نتاع برشا هياكل معناتها تحمي الفنان في تونس نقولوها ما ثم حتى هيكل في تونس توا يحمي الفنان بالجد معناتها ما حاجه كيف نكاي مش حلوه فنان كبير وتجي تقول يحتذر ولا تقول كذا وتمثله من عائلته هاك تشوف مرته انت معناتها ما تقلقت من الحكايه هذه ومن حقها معناتها فريمون سي اكسيسيف
6: ليكزامبل رفيق نتاع فتحي الهداوي يرحمه كي مرض حد ما عرفه وما خرجش للاعلام وكل

0: خاطر يحب الصورة متاعه تبدأ محفوظة. كذلك زادة حتى الراو في فيسبوك رفيق ساعات ترقى وليد ولا طفلة تصور بوها ولا أمها في الكلينيك وبالسيروم وكل في حالة معناتها شكون قال لك أنت
1: ما عندك يا أخي هذيك بنية وبوها وأمها ماهيش نفس ماهوش نفس المقارنة معناها هي بوها وأمها أحرار في بعضهم بوها يقول لها ما تصورنيش عنده عليها سلطة معنوية أدبية ولكن هذا فنان على روحه تصورني في أورجونس من وراء الحيط وتهبطها لا يستقيم مميمة
0: ما كملتش البروجيكسيون يا عندي فكرة أخرى من حقي نكملها بعد إذنك شكرا ليك معناتها إيش حبيت نقول ساعات البو ولا الأم يبدأ دايخين مش من حقك أنت كولد وتصور خاطر الأم ولا البو يبدأ مش واعي شكرا ليك شكرا على التفاعل
2: بالسرقة استعمال كلمة
1: تفاعل قال شكرا على التفاعل أنا روحه كني حلم يلا يا سندريلا
2: بالسرقة معناه السرقة معناه حتى أنك أنت تصور إنسان معروف حتى لو كان هو شخصية معروفة عطيت روحك الحق أنك تصوره على خاطرك أنت بحكم العمل متاعك قريب له وشفته الحالة متاعه ما هذا لا يستقيم لا إنسانيا لا أخلاقيا لا دينيا لا حتى شيء أنا نحب نعاون سي عيسى حراث باكزامبل نشاور نقول له هل ممكن أنه أنا نعاونك خلي الناس تتفاعل معاك ولا نحاولوا أنه نلقاو حل لحالتك الصحية معناه أنه خاطر هو تم نقله على وجه السرعة المستشفى العسكري بتونس على خاطر صارت الحقيقة هذا نحكيه على الجانب الإيجابي شوية من الحكاية أنه صار فما تفاعل لكن هذا ما يمنعش أنه هو كفنان وكعائلة يتقلقوا من الصورة وخاصة أنك أنت ما تشاورنيش شاورني قل لي مش هذا ما يعطيكش الحق أنه أنا خاطر معروفة تصورني من غير إذني
1: ما عندكش الحق تصورني من غير إذني هذه القاعدة وكان إنسان مريض ولا غير مريض ونمشي والأبسط من هذا هذا معناه من الحالات خلينا نقول المتقدمة في علاقة بالخطوط الحمراء ما تصوريش وأنا في حالة ضعف حتى وأنا قاعد في بقعة معناه ما تصورنيش وأنت عامل سيلفي وأنا وراك معناه وتهبط معناه أنا قاعد في ميزون دوت أنا قاعد في ريستوران شكون قال لك أن الناس تحب تعرف أنا وين نمشي تقوم أنت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك تختف معك 10 15 تالي وصارت الحكاية هذه ليا معناها وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعة الفلانية
0: شنو هو صارت لي وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في قالا ما ريناهاش ولا شفناها لا شيء ملا توم كرو
1: عملت بوليميك
0: والله لا ريناها عرفت
3: في العائلة حد
0: يحب يقول لك روحي انا والله استهدفوني فضا خاص وحيد الخاص والله لا حد تسمع به كون صورك في قهوة ترند الاماكن انت اللي تمشي لهم وسهرات ربي ما تخافش عقولنا يرحم بوك
1: صح عليك تضحكوني وكهوة والله
0: علي بابا صح علي نحب نبكيك
3: هو راهو مش أول مرة تصير مع الفنان الكبير عيسى حرث راهو برشا مرة أنا مثلا تصوير هذي الأخرانية بعثوه لي 3 مرات وكل مرة يقولوا لي يغزر زميلكم كيفاش ويقفوا معاه معناها فما حتى ناس كي بارتاج مش لي هكا لتشويه الصورة فما برشا ناس تبت بارتاجي ماشي في بالها كي يبعث لك تصويرها هكاك هو يكلم العاطفة متاعك ويشيخش معناها باش pour le bien
1: de
3: لما يلزمنا نفهموا رانا نشاور
1: مش من حقك
3: صحيح كما قال المقدد راهو مكان عمومي وشخصيه عموميه حتى قانون ما يحميك انت كشخصيه عموميه في مكان عموم في دارك حاجه اخرى بالسرقه حاجه اخرى لكن يلزم اخلاقنا يلزم مخنا
1: ما نعرفش غير ما يصيرش تنثبتوها
3: مكان عمومي وشخص عمومي
1: يا لور شخص عمومي تصورني وانا في بحر لحظه انا في بحر مع زوجتي تصورني مثلا وتهبطني ولا انا في ريستوران قاعد يا سيدي واحد قاعد يكونسومي في حاجه ما يحبش العباد تشوفه يجي تصورني لا اظن انه القانون نتاعنا يفتح الباب للشيء هذا مستحيل تنعملوا
4: اتصال بعد شويه ما يدافعش عليه
1: لا يدافع سي با فري كي تشكي ياخذ لك حقك وفما برشا قضايا خسرتها ربحتها العباد والناس دفعت خطايا شو ما تبنيش نقيب على انه انت مثلا قدمت قضيه وقعدت برشا فما قضايا كي ترين ديزاني من نحكي على الفكره عموما عموما انه لا القانون يحميك شو انا شخص تصورني وتهبطني ما لا فين تحميني في داري ماكش باش تصورني في داري وفما يا داري يا الاماكن العامه
3: يعني فوتو فولي في اسباس بريفي وقتها تولي فوتو فولي في الاسباس العمومي وانت الشخصيه
1: لا انا من تشوفوا
2: تبدا في مهرجان ولا في ستاد ولا في حاجه ايفينمون كيما هكا انت شخصيه معروفه سامحني ما تنجمش وقتها تلوم على مصور اما تبدا انت في ريستورون في حاجه بريفي مع عائلتك وشا كيفاش معناه هو الى لو دووا
1: لا لا هاول المتر عماد بالخمسه سلموا عليه تفاعل معنا في المباشر 7

0: عليه برشا المتر يقول لي القانون التونسي يحمي الحق في الصوره لو دروا اليماج. هذا محامي باش ناقصوا زاد نقيب محامي من خيره ما عندنا من محامي
1: يا خويا محامي بارك الله فيه حافظ القانون
0: هذا قانون
1: لم يطبق الى حد الان هو قانون
2: لم يطبق ما لا تطبق نعرف قضيه رفيق نتاع واحد مشهور هبطوا له تصويرته في محل ليه محل معناتها نتاع لبسه
0: اش واخذ تعويض
2: واخذ عامكم كوا بوبليسيتي هو اللي عامل بوبليسيتي لا شيء واخذ تعويض
0: اش واخذ تعويض يا حاتم لو دروات ليماج موجود لو دروات موجود ما نندوش نناقشوا في حاجه ما نعرفوهاش هذا محامي اكد وانا عندي المعلومه بعد انت قدمت قضيه القاضي لم ينصفك ولا القضيه بتات برشا هذاك مشكل اخر لانه القضايا ترين في تونس ما ياخذوا برشا وقت ولكن هذا موجود مش من ندوروش معلومه خاطئه
2: وي صارت تصوير رفيق وخذيت حقك
0: ما قلت لي ما شفتهاش
2: لا لا فتصوير اخرى تذكر
3: تتلف وميتي
2: نحكي امورك
0: يا امورك باهي نمشيو لاخبار
3: ولا فسيف بعث لي انت قلت لي نقص مشتيح واحد بعث لك تصوير
0: مثلا رامي صوره لي في اوتيل يشتحي
3: بعث لي رفيقتو لك هيك فرمنو وير قال لي رامي نقص مشتيح
0: يلا الاخبار الاخير نختموا بحكايه اسمها مليح حاتم ساعات انك ترد بالك على الناس روح المبادره روح انك تخمم في العباد حتى ما تعرفهمش تنجم تنقذ حياه شخص وعائله خبر غريب جدا ولكن نسمعوا تفاصيله
4: هو ملاحظة هكا بسيطة على الهاتف متاعها خليت يمكن تفيق بمشكل صحي ويمكن أنه حتى يوصل أنه تم إنقاذ حياتها خلنا نسمعوا الحكاية
5: En 2021, Nadia Popovici assiste à un match de hockey à Seattle. Mais ce soir-là, c'est pas ce qui se passe sur le terrain qui attire son attention, mais la nuque d'un membre du staff de l'équipe adverse, Brian Hamilton. Elle aperçoit un grain de beauté qui lui paraît vraiment inquiétant, et oui, elle est étudiante en médecine, mais pas dermatologue, donc elle hésite à intervenir. Mais elle se dit que si c'était son père, elle aimerait qu'on le prévienne. Et comme elle ne peut pas lui parler, elle sort son téléphone, ouvre l'application Note, et écrit en gros, « Le grain de beauté dans votre cou est peut-être cancéreux, faites-le examiner par un médecin. » Puis elle plaque son téléphone contre la vitre, Brian Hamilton s'approche, lit le message, ne dit rien et s'en va. Mais les jours suivants, ça le travaille, donc il le fait analyser et Nadia avait raison. C'est un mélanome malin. Heureusement, il a été détecté juste à temps pour pouvoir être retiré. Brian décide alors de chercher la jeune femme qui l'a alerté. Il raconte son histoire sur les réseaux sociaux et demande aux internautes de l'aider à l'identifier. Très rapidement, Nadia est retrouvée et quelques semaines plus tard, Brian peut enfin prendre dans ses bras celle qui, selon ses propres mots, lui a sauvé la vie. Mais l'histoire n'est pas finie car toute l'équipe de hockey de Vancouver veut aussi la remercier. Ils invitent Nadia à leur prochain match et s'arrêtent en plein milieu pour lui annoncer ça.
6: We would like to give you $10,000 toward your college tuition. We know you're going to make a phenomenal doctor.
0: للاسف ما نجموش نعديو الفيديو لازمكم تشوفوا لي زيموسيون انا باش نفسر للناس هو الواحد في ستاف تكنيك نتاع ايكيب دو كي كيما تعرفوا تيران نتاع لوكيب دو كلو بلار هي من ورا البلار شافته يحكي مع عالم اللعبيه رات عنده بوستخاله بيزار شويه لهنا في الرقبه شكت مشيت وجيت ومن بعد ما لقاتش كيفاش تكلمه كتبت له ميساج كيما تشوفوا في التصويره ولصقت التليفون في البلار قالت له راه عندك بوستخاله هذيك انا طبيبه ولا نقرا من
7: مشبوهه
0: اعمل اناليز ننصحك كان جيت عبد من عائلتي تيراني هزيت ويعمل أناليز قراها وعطاه بظهر وكمل الماتش امتاع وبعد قاعد تدوره في مخ عمل أناليز يطلع عنده
7: ميلانوم
0: ولا عفينا وعفيكم الله تم الاستئصال امتاعها امنع وطب قالوا له كما جيتش على بكري كانت نجم تمشي حياتك في ثنية أخرى عيطولها بعد في ماتش امتاعها هوكي كرموها قدام الناس الكل واعطاوها 10,000 دولار من عند الملاعبيه باش نجم تقرا العام الاخراني نتاعها في ليزيتود دون ميديسين ومنعت حياتها
7: قالوا عطيناها مش لهي بخاطر هي سيرمون باش تطلع ميديسان طيار
0: ايفيكتيفمون موازيه تعليق على حاجه
2: والله باش نبكي
0: بالحق
2: والله وخاطر ياسر حلوه ديماج وهما يعرفوا يكرموا
0: انا جبت الاخبار
2: عجبك يا ربي معاك بالحق يعرفوا يكرموا العباد حركه بسيطه شو كيفاش يحطوها اون وشو كيفاش يبعث لك الامل وشو كيفاش يعمل لك سبيكتاكل في خمسه دقائق
0: وانت تو مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فين عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
2: لا لبس عليكم كلكم
7: حاله
0: ما شاء الله محلاها بالحق الحكايه محلاها رد الجميل محلاها علاقه كي تتبني هكا على انه انسان انقذ حياه انسان
7: ريت حاجات كي هكا تربي بها الاجيال ريت لي جيس ريت علاش نحن بعد ساعات ليماج كوندون مثلا كي انت تحترم وطفل صغير يراك ولو انه كيس فارغ كتبدا بوه سيجيست هذو ما ريت هذا معناه يحطوا اون فالور الامباتي بين العباد التعاون الفرق حياتنا التكريم الناس اللي ذكيين، الناس اللي مشروع طبيب مشروع مهندس، هذاك اللي طالبينه
0: سورتو روح المبادرة الانيسياتيف انه حياتك تهمني. واحد اخر يقول شي
1: يهمني
0: وباش نكتب له كان ينبزني، لا لا انا طبيب عندي مسؤولية، كان ينجم يكون واحد اخر ويقول لها ما يهمكش ولا تلف في روحك ولا تكون الرياكسيون بيجرى. لا لا رد بالك، تعرف البرا راه لو كونتاكت من عند عبد ما تعرفوش، مش ديما مرحب به، ولكن هي قالت لك لا نعمل عليا انا الطبيبه عندي شك، كان جابها راني قلت له نقول له واللي يصير يصير، فانقذت حياته شخص.
4: جوستومون احنا معناها فما الحاجه اللي لاحظتها انه هو قبل الملاحظه قبل الغمارك، احنا عندنا حساسيه من الملاحظات ومن لي غمارك، ما نقبلوش نحس وذاك معناها نقد ولا تدخل في شؤوني. اور ساعات ملاحظه على ملاحظه لازمك تاخذها اون كونسيديراسيون وتعرف اللي وراها الانسان اللي قدامك كنت تفرق راه تعرف رامي يحبك ويحب لك الخير، دونك يقول لي انا ملاحظه نعرف اللي هو رايد لي الخير.
0: ماذا نكونوا ما يعرفوش بعض
4: حتى كان شخص معناها غريب، هو اغزر كيفاش خذاها انه هي معناها تنجم تكون عندها الحق، دونك مشي عمل الانيسياتيف ومشي عمل كونترول، دونك هاو في الاخر ملاحظه انقذت له حياته.
0: صديقتنا نجاح العبيدي تقول لي راف ديما ظالم زياد وتكذب في اللي تقول فيه، زياد ديما يقول لك برا عدي راك تحكي برشا راك مريض وانت مستهتر عمرك ما مشيت
2: عليه. والله حلوه هذه
0: ثرب
2: على المباشره
0: بعد الساحه. سلام عليها صديقتنا نجاح الاخبار فما العودة.
8: خليك قريب فيم وراجعين.
9: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri.

0: إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء، وهي آلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي. كما تتم هذه العملية دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحة التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 3 أشهر إلى تاريخ 2 جانفي 2027 وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الجمعية. رئيسة الجمعية الوطنية التونسية لأخصائية النطق سوسن لملوم هدريج تفيد بأن علاج اضطرابات القراءة يمر عبر علاج الاضطرابات اللغوية وبوجود طرق وآليات جديدة مبتكرة للتعهد الإفرادي بالأطفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية واضطرابات القراءة عبر تطويع مهاراتهم الفردية لتنمية مكتسباتهم والحيلولة دون التوصل للاضطرابات اللغوية التي تحد بالدرجة الأولى من التعلمات لا سيما تعلم القراءة. وأوضحت أن هذه الطرق المبتكرة علمية يوصي بها الخبراء والعلماء الأولياء للتعهد بأطفالهم الذين يعانون من هذه الاضطرابات التي تعتبر اضطرابات نمائية عصبية تصاحب التلميذ لفترة طويلة، وتؤكد أن الليونة الدماغية للأطفال قادرة على خلق روابط عصبية جديدة تعطي قدرات معرفية جديدة لتجاوز الصعوبات التعليمية عبر التحفيز وآليات التعهد في مستوى إعادة التأهيل. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يقود بداية من اليوم وإلى غاية 11 أكتوبر بعثة اقتصادية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا تضم 30 مؤسسة تونسية بهدف دفع العلاقات الاقتصادية التونسية الغينية واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي يتيحها برنامج سيماندو 2040. وتضم البعثة مؤسسة تنشط في قطاعات استراتيجية من بينها البنية التحتية، الأشغال العامة، البناء، الطاقة، صناعة الكهربائية والدوائية والغذائية التعليم العالي والسياحة والتكنولوجيات والصحة والخدمات، وتهدف إلى التعريف بالخبرات والكفاءات التونسية وقدرة المؤسسات الوطنية على المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى ومهيكلة، فضلا عن إقامة شراكات ومشاريع مشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين في غينيا. في العالم، ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء في وقت أسهمت فيه مرونة صادرات الخام من المنطقة واتفاق دول مجموعة السبع على سحب كميات من الاحتياطات الطارئة في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات. وصعدت العقود الأجلة لخام البرنت 27 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 100.59 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 89.73 دولار. القوات الحكومية اليمنية تقول أنها سيطرت بالمشاركة مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشريف وذيبان في مدينة حيفان جنوب تعز.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم في زهوان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مواجهة العادة تسويت لكويز
1: كويز. ربي يهدي الراف كان ممكن
0: تفضل بابا.
1: ربي يبارك لك. صديقي محرز يحب يعمل ديديكاس عيد ميلاد نسيبته، معناتها تحية لها، فهمتني؟ نسيبته محرز خونا يحيي نسيبته بعد ميلادها، ما قاليش الاسم وكان نسيبته، تعرف روحها وكا مرتو وكا.
2: أنا باش تربح في الكويز
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد إن شاء الله. ربي يداوم العشرة. السؤال رقم واحد، في أي سنة غادرنا الأديب نجيب محفوظ؟ في عام توفى نجيب محفوظ؟ 3-2-1 توب زياد.
1: توا يذول يا رفيق.
0: ايه عطيني.
1: 98
3: 90 2004
0: نقيب
4: 92
0: سندريلا
5: 97
0: الأقرب يخو نقطه حاتم
2: 96
0: تحية لصديقتنا إيمان العيادي العزابي، أعطت الجواب الصحيح. الأقرب هو رامي قال 2004 والجواب الصحيح هو 2006. جواب صحيح. نعتبر نقطة رمروم.
4: رمروم برافو.
0: سؤال السرعة. سؤال سرعة. الجذر التربيعي ل 144 راسين كاري
4: 14 12
0: رامي جواب صحيح. راسين كاري
4: راسين كاري
0: جذر التربيع
2: قاري ما
0: أول مرة نسمح حتينا قاريمات بالفرنسي
2: راس خويا.
0: إما ما فهميش واحد ما يعرفش أنه راسين كاري هي جذر التربيعي
2: وراس خويا تعرفني.
0: أنا حلفت براسيانا نصدقك أنا
2: وراسيانا روحي
0: وراسيانا روحي أوكي روحي. السؤال الموالي يلا
5: وراسي
0: بنعرف. السؤال الموالي زيدون رامي
3: هيا
5: خلينا نتفرج هيك ناصر
3: خلينا نلعب بلاي اوت.
0: اكبر مدينه عربيه من حيث عدد السكان ناصر
2: القاهره
0: زيد
1: سو القاهره خو
0: نقيب
4: القاهره
0: سندريلا
5: كايرو
3: القاهرة
0: خمسة قاهرة حاتم
2: القاهرة
0: جواب صحيح القاهرة نقطة لكامل الفريق. السؤال الموالي ما معنى كلمة الغسق زيدون
1: غسق الليل
0: ما معنى الغسق
1: لطف الله ما عافينا الغسرة الراف
0: الغسرة
3: وجيع
0: لوجيعة رامي
3: والله اللي نعرفها والله اللي نعرفها
0: سندريلا
5: ليل معناها يبدأ ما فيش لا جمرة لا نجو
0: رامي
3: في بالي أكل بين يوفى الليل ويطلع النهار عرفتك الخط الفاصل بين غسق
0: بين الليل والنهار
3: عرفتك تبدأ هكا
2: كيما رامي
0: كيما رامي يعني بين الليل والنهار
2: أول
0: آخر الليل أول النهار
3: أول الصبح
0: نقيب
4: هو نهاية الليل أكل الخط الأبيض هذاك الغسق دوب ما يمشي طلع
0: نهاية الليل ودخول النهار
5: معناها طلعت الشمس
0: شقلتوا مايما
5: شروق الشمس

0: شروق الشمس هو الغسق؟
1: لا مش هكذا ما هو الشمس.
0: زيد قلت
2: انا بين قالك الغسرة هو الغسرة تاع الليل ومش تبدا تتفتح انها غريك نلعب غادي
0: كل الاجوبه خاطئه هو اول ظلمه الليل بعد غروب الشمس وقبل العتمه معناها دوب الدنيا تكحل لكن الظلام الاولاني مش عتمه الليل دونك يسمى الغسق صفر من النقاط للي راف ماجور السؤال الموالي ستادير
3: يعني فمك الخيط نتاع الضوء
0: اي ما فما الخيط الاول والخيط الثاني نحاش بالخيط الاول السؤال الموالي من هو الشاعر العربي الذي يحمل الاسم التالي اسمه الحقيقي احمد بن الحسين شكون زيدون
2: محمود درويش
0: محمود درويش نقيب
4: يبدو لي ابو الطيب المتنبي
5: نزار قباني
0: سندريلا
1: نزار قباني
0: رامي
2: ميخائيل نعيمة
0: حاتم
2: نزار قباني
0: وعنا الجواب صحيح نقيب أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين نقطة للنقيب نحكي وماما أفريكا من هو المنتخب الملقب بمنتخب الخيول زيدون
2: بوركينا فاسو
0: ناصر
5: بوركينا فاسو
0: يا ناصر كان قال ديوينة فيهم نقول ديوينة فيهم نقيب
4: بوركينا
3: بوركين
0: سندريلا
1: بوركينا فاسو
0: عنده فيزيات رامي
2: بوركينا فاسو
3: بوركينا فاسو
0: بوركينا فاسو جواب صحيح برافو زيد ضربة حظ
2: والله ضربة حظ
0: وكلها تبع فيك
2: ما عندهم ثقة في روحهم
0: فريق متوازن
3: مش ضربة حظ صراحة في الانكونسيون بتاعو سمحها قاعدة
0: السؤال الموالي زيدونا
1: تعرف
0: مثل عربي شهير يقول مقتل الرجل بين فكيه ما معنى يتكلم حد ديفلوبي فسر لي المثل
2: علل
0: مقتل الرجل بين فكيه
2: معناتها الكلام المرزي حاشيكم يقتل الرجل
0: يقتل الرجل
5: كلام الخايب
0: نقيب
4: مقتل الرجل بين فكيه
0: انت شيعة
4: شنو هو اللي بين كفكيه ما هو لسانه
2: لسان المثل
4: لسانه كلام
2: كلامك هو اللي يعرفك في المجتمع
3: اسألتك اليوم
1: لا لا لسان فك العلوي وفك السفلي بيناتهم لسان معناه لسانك ينجم يهزك الهوية
0: رامي تفلسف
2: لا لا لا رامي طلع شو تقول له لسانك سوانك إذا صنت صانك وإذا خنت خانك
5: يا بابا على العمق أو قال هيك
0: هم يتراكي بسم الله
3: حاتم هو ما تقوله
0: يضرب المثل للتحذير من خطورة اللسان وتبعات الكلام غير الموزون جواب صحيح لرف ماجور
4: لسانك لا تذكر به عورة
0: تمر الكفير
4: كل عورات والناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوية شكولك
0: تبديه من الأول كي إحنا نسكت وخطر تعديت الجملة الأولى فوق كلامينا حد 3-2-1 تفضل
4: لسانك لا تذكر به عورة تمر فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل لي عين للناس أعين
1: الله
2: عدي له كرسيك
0: الآن والله حلو والله حلو
1: برافو
0: إن شاء الله نفهموه المثل ونطبقوه الناس الكل والله العظيم
3: نحن مع زعام في اللمث لو في اللمث
0: السؤال الموالي كم عدد العضلات في خرطوم الفيل
2: ما هذا السؤال
0: قديش عدد العضلات في خرطوم الفيل بالعين قديش تصور من عضلة
2: تصور فما نسكن منه
1: في الوسط
2: عشرة
0: عشرة نقيب
4: أنا يبدو لي خرطوم الفيل ما فيهش عضلات
0: ما فيهش عضلات
5: ما فيهش عضلات
0: سندريلا
2: تصور عضلة بركة
0: حاتم
3: خرطوم العضلة هي الميوسكل
0: ميوسكل
3: ليه فما ميوسكل ما امبوسيبل يحرك هكي فما 22-23 نقول
0: قديش
2: عشرة زيادة إجابة صحيحة على الفيل
5: اهبل
0: 20 هي صديقتنا فدوى دالي جواب صحيح 40,000 عضلة موجودة في خرطوم الفيل باش يحرك وشوف الميزان قداش حاجة لا تصدق معناها خذوا مع الفيل
3: لافون برا نتاع البشر قد تقول فيه من مسك لهنا
2: قداش
3: 22
0: اي فوالا قيس على خرطوم الفيل نقعدوا مع خرطوم الفيل قداش فيه من عظمة عدد العظام ميوسكل وعظم زيدون
2: هذا الخرطوم 40,000
0: نقعدوا في نفس الخرطوم 40,000 عضلة قديش من عظمة يلا زياد
2: 4

0: 120,000
1: 120,000 عظمة. يلا نخي
2: 80,000
1: 80,000
3: بالفص.
1: يلا
0: 200
2: صفر
1: 3-0. خذي قلت نخي
2: قلت 80,000
1: 80,000 عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لي ميسكل 40,000 ولا عظام صفر. سندريلا حاتم رامي الجواب صحيحة.
2: يا سلام
4: ظاهرة ما فيها ظاهرة فخ
1: السؤال المول ليه ربي توا ظاهرة فيها وما فيها سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا جديد ركبة
0: من فيل الفيل يا أخويا كي تاك وقت تمشي
1: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
2: كي تمرض تشرب تبع فيل
4: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة والله قديش عنده شخصية محلاها الفيل
1: ملحق
4: والله
1: حكينا عليها في رمضان السؤال لا لا موالي رمروم
0: هيا بابا
3: الوذنين الفيل
1: حتوم
4: انا محلي الفيل
1: نقيب
2: اهلا وسهلا.
1: ما هو شعار فريق الاسرع يربح؟ سهل برشا. ما هو شعار فريق ولا ليه اكيد فما مفاجات ساره يتكلم حد. ما هو شعار فريق اولمبيك مارسيليا؟
0: نعرف
1: يتكلم حد
4: ما انت كنت الاسرع
1: عطيني شعار بالفرنسي
4: قوتنا وحدتنا
0: أي.
1: ليه بالفرنسي ها
0: عاد النقيب نقيب
2: نوتر فورس دون نوتر يونيتي
0: يونيتي دو برودكسيون
5: نوتر فورس دون لا سوليداريتي
1: ديما تساور بعض العروق تتسد
0: ما هو نقعد نفركس في الجول
1: انا نعرف اكيد حاتم تعرفها زيد
6: دوا او بيوت
1: رامي حاتم جواب صحيح دروا وبيت
3: دروات
1: اولمبيك مارسيليا نقطة للثلاثية. السؤال الموالي رمرومة
4: تنجم تنجح اسم الفقرة متاعك
1: دروا وبيت تتفيت رمروم دروا وبيت
4: والله
0: مزيانة والله هلوة سلت وتختار وقدم العباد مش تفهم هالبرنامج مش عنده افق
3: سنوات
1: السؤال نبتة السلق بالفرنسية تسمى ماذا؟ زيدون السلق
6: لفواغ يدون
1: لي؟
6: لفواغ
1: لفواغ الفان إيغ نقيب
2: لي زيبينار لي زيبينار
1: لي زيبينار سبنير
5: إبينار باش
1: يقول إبينار باش يقول ناصر وميمة ما تشاركش حسابها وخذيت الإجابة
0: وما قدهش
1: بعث ولا فيوس برشا كلام ذات رامي
6: إليفاغ
1: إليفار إليسار حاتم
3: بلات
1: بلات جواب صحيح حاتم بلات نعرفها أما فما زيدة بيت يقول لك لا بلات وإلا لا بيت بأو دو تي أو وإلا لا بواغي ولكن لا بلات هي الأكثر استعمالا في علاقة بالسلق. السؤال الموالي فرنسية كي نقولوا avoir du chien cela veut dire quoi قولوا العبد هذا
3: il a du chien
1: il a du chien cette femme elle a du chien ce mec il a du chien
0: كيف ما نعرفها يا رفيق
1: يلا
0: على اعصابه
1: عنده الاعصاب نقيب
2: قولوا على لو شيان معناتها جلابه ذكيه هكا على لو شيان
1: ذكيه حاجه وجلابه حاجه
4: اش معناها جلاب
1: جذابه تقصد
2: اي على لو شيان معناتها
1: ذكي حاجه
3: تهبل
2: جذابه برشا
1: جذابه
5: قبيحه
1: رامي
0: شو اسمه وفي
1: وفي سندريلا
4: شمه وهي طايره
1: هات
3: لا دو كاركتير قوه شخصيه
1: الشخص وخاصة المرأة تستعمل خاصة مش معناها ما تستعملش مع رجل ولكن استعمالها أكثر صار متعارف عليه مع المرأة عندها جاذبية وسحر وشخصية مميزة حاتم والنقيب جواب صحيح نحكيه على العبارة أفواغ دوشيا أعطيونا النتائج خلينا نعرفوا من الفائز صديقنا عزيز رامي 7 حاتم 7 بقي الفريق
4: أصفار
1: زياد ومقداد 5

0: عثمان بن عفان. شكون يحب يحاول الاول؟ ثلاثة اثنين واحد حاتم يلا.
1: شي نقل عليه
2: نعرف اللي ام كلثوم
0: اي
2: سيسور ورقية.
0: رقية وام كلثوم.
3: ام كلثوم وعايشة.
0: عايشة مرت الرسول.
1: مرت الرسول. هكا عمال اجيب اربع حاتم.
3: رقية.
0: أم كلثوم رقية جواب صحيح. حاتم رامي نقطة نقطة. سؤال الفاصل الآخر. برافو لأصدقائنا على اليوتيوب. يا نقيب علاش مغروم أنك تكون فان فان علينا نحكي وأنت تحكي؟
4: أنا تو عملت فان.
0: أي قلتها وجاوب بالغلط. وين نتكلم؟
4: والله لا قلتها وجاوب بالغلط.
0: من شكون قالها؟ نعتذر.
2: انت وين قلت في الاصوات؟
0: ليه وشوفوا كيفاش داير عامل روحه مش هنا معناها.
3: تو كي تخاف مني تمشي للنخيل.
0: نسيت
3: نسيت. رفيق جاوب بالغلط نورمالمون غلط.
0: نعتذر. السؤال الموالي يلا.
2: عاود طيحت الكاسك.
0: من هو اول فريق انجليزي حقق رباعية محلية في موسم واحد عبر التاريخ من اللي بدأت الكرة في إنجلترا لليوم؟ أول فريق حقق الرباعية المحلية.
3: لا لا سهل رفيق يسميهم لي باور باك.
0: لي باور باك مش باور بانك.
4: أيوة
0: تشيلسي عبر التاريخ. تشيلسي
2: ليفربول.
0: ليفربول. أجوبة زوز خاطئة.
3: نزيد
0: نحاول. تاريخ
3: مانشستر يونايتد.
2: مانشستر يونايتد.
0: أجوبة خاطئة. تو أنت حاتم.
2: ليدز يونايتد.
0: ليدز.
3: ليدز يونايتد.
1: رفيق طردهم.
0: أجوبة خاطئة.
1: يعدي 32 دقيقة.
0: آخر فرصة. آخر فرصة وما تقولش نفس الجواب نتاعو. يلا.
2: نبدا به هو آخر فرصة.
0: يلا.
3: السيتي.
0: ما تقولش نفس الجواب نتاعو.
2: أرسنال.
0: أرسنال أول فريق فاز بالرباعية كان هذا في 18-19-2018-2019 مانشستر سيتي والفائز رامي الفراتي. الفائز رامي الفراتي تحية لكم اللي تابعتونا. نعتذر اليوم ما سلمناش برش على أصدقائنا على اليوتيوب شلغوت ونديركو. تحية لكم وين ما كنتوا. تحية لصديقنا هشام المحب رقم واحد للراف ماك. عيد ميلاده اليوم قولوا له إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. شكرا لك حضرة النقيب واعتذر مرة أخرى لأني ظلمتك.
4: مسموح لك هكا عندي تظلم بابا انت خويا.
0: لا ما ندخلوش في الزرير احنا خيبه من الظلم.
4: لا انا زرير قلت لك انت خويا على زرير.
0: وربي فضلك خويا زرير. وانا اعتذر مره اخرى لاني اتهمتك وقت اللي المتهم الاصلي قدامي هو زياد قد يكون من كاريزما زياد وهيبته هربت النقيب. خفت منك. شكرا سندريلا. شكرا حاتم. شكرا رامي. الناصر. الناصر يطلب الكلمه في اخر الحلقه.
5: انا حبيت ان نعزي صاحبي وصديقي وخويا نبيل شمام في وفاه والده. هو ولده في وفاة ولده الله يرحمه ويسامحه. تعزي الحارة لعائلته اللي هو ولزوجته.
0: تعزين الحارة ليه ولزوجته. إن شاء الله ربي يتغمد الفقيد برحمته. إن شاء الله يا ربي في جنة الخلد ربي صبرهم. وحادثة ليما موجعة ابتلاء من رب العالمين. إن شاء الله يا ربي ربي ينزل عليهم صبروا. كانت هذه حلقتنا اليوم. شكرا عزيز في الإخراج. شكرا حسام يحيى في الإخراج الرقمي. جيان سليني في الإعداد. وصديقتنا ريم مخبي سلموا عليها في الإعداد. بعد شوية جعفور. ساعة سعيدة نص نهار. صديقتنا ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: اونور ولأول مرة في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

0: بحب الراو.
1: يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، مرحبا بكل مستمعي ديوانا فهم. هذه ساعة سعيدة من توا حتىش للنص النهار. جعفر القاسمي وتوت ليكيب لي توت ليكيب كهو موجودة اليوم
2: سير دونتيست
1: كلا ما نعرفوش جعفر وين مشى
2: دونتيست
1: كيفاش حكيت دونتيست خويا؟
2: ما عنده دونتيست، عنده ثلاثة مرات دونتيست في العام نورمالمون ولا أربعة،
1: ومرة عنده ميدناين، ومرة
2: عنده 16 وزارة أقل يظهر لي نورمالمون ديما نحكي في زارة الأخر.
1: ما عنده مشكلة يا خويا، إن شاء الله يكون بخير. والبارح قال لنا عنده بليتو مفاش أو ما حبش يقول لنا
3: جيب لنا فطور صباح ولا
2: لا لا جو بونس با زين
1: حتى جات ما تحسنش عليه.
2: جو نستغرب
3: مفاجأة اللي أنت خادم مش حاضر البارح، قال مفاجأة وقالت تهم لي كيب الكل، وقال الكونسير عن الناس الكل اللي سمعوا واللي ما سمعوش واللي يعرفوا واللي ما يعرفوش
4: واللي يسمعنا واللي ما يسمعنيش.
1: زوز تصور أنت الناس الكل ساعة إن شاء الله يكون بخير، خاطر بالحق شدي تطلب فيما ما هش عليها، أنا نستني وهنا موجودين
4: إن شاء الله على الشفيف
1: مستحفظين على الأمانة إلى أن يصل ولا يكلمنا ولا نعرفه وين. يصبح النور إن شاء الله نهاركم زين. صباح النور ريم نوردين،
4: بونجور بونجور مدام رابي، بونجور زينب، رافع جعفر وين هو، الزملاء الكل والناس الكل اللي تسمع فينا واللي بدات نهارها ان شاء الله يتعدى كيما تحب هي يا ربي. وهاك ما نركزوش بربي مع التغيرات الصوت
1: حتى تعرف كان ما قلتش كان ما قلتش
4: انا قاعده نسمع فيه ونستغرب فيه.
1: خليه هو قريب قاعد يدور يا خويا يسير ويحكم. بسم الله عليك ريم نور الدين، ان شاء الله بس
4: مش قريب هو ما ميسلش.
1: تغيرات في الاحبال الصوتيه فما
4: مشكله. لا البارح استعملت صوتي زايد
2: تخدم تغني في الليل
3: عربون
2: تغني في الليل
1: عربون تنكتشفوا شوي. الأستاذ رافع مرحبا بيك وأهلا وسهلا يا خويا، راك خليت بلاصة قد نهاك البارح.
2: يعيشك رباب يعيشك رباب، وصباح النور للناس الكل، وصباح النور للناس خصيصا اللي بعثت لي ميساج البارح وسألت عليا.
1: يعني ما بعض حد عمل لك جمع الميساج خطر عارفين انت ومشيت.
2: استياء كبير جدا، يعني انا ما عنديش الحق في ما بلاش تغيب عنا تاني مثلا. ما عنديش الحق في وينك رافع، عشان يحولك رافع توحشناك رافع بيزابار الانسة رباب اللي نقضت روحها في دقيقة 90 يعني بالكلمة اللي قالتها هذه. استياء كبير من يدي اليسار، استياء كبير من يدي اليمين، دونك رباب و بلتو ريم وزينب ميما مش مشكل مش مشكل مش مشكل. الفايده في الهناء، الفايده في الهناء مدام
1: رافع، ما نخليش في قلبك. انا قلت لك راك خليت علينا بلاصه ونحب نقدم لك اغنيه زيدا.
2: قدم لي انا
1: تفضل سي عادل.

0: غدرتوني بها
1: غريب عنا تاني ما بالك.
2: كان جعفر في الراديو طالب يشبلوا عليه هو.
3: كان هز علينا التليفون وتكرم بالله اللي شاف سي جعفر القاسمي العائله نتاعو اي حد شوفوه.
0: يلمع من بعيد يلمع من بعيد
3: المولى فاطمه ولا اي عبد
0: يلمع من بعيد
3: خويا قولوا له هز علينا التليفون يا خويا نطمنوا عليه انت وين استاذ جعفر القاسمي مستمعين توينسا وين ما كنتوا اللي شاف جعفر القاسمي يقول لنا يطلبنا ولا يصورونا ولا يبعثونا ويقولونا وين ماناش لاقينه بالحق ماناش لاقينه
0: ولي كلمه اقرب مركز كان شفتوه
3: قولوا لنا كريتوه
0: ما تقربوش يعني ماذا بكم بحضور الامن يعني كي شفتوه ما تجربوا حتى شيء كلموا الشرطه كي تشوفوه كلموا الشرطه اقعدوا تبعوا من بعيد ما تاخذوش حتى خطوره مواطنين كلموا
3: الاستاذه زينب المالكي فراجيل اليوم
2: سيس والله من
3: اختي صباح النور
2: صباح النور اهلا وسهلا صباح النور رباب ميرسي بوكو صباح النور ريم صباح النور رافع صباح النور ليكيب كل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم اسعد الايام فخجيل سيس والله كلنا فخجيل كلنا نسيسوا بعضنا نسيسوا رواحنا نبدأ بصباح الخير نتبسموا في وجوه بعضنا ما فيها بس الحياة صعبة بما فيها الكفاية فنكونوا لطفاء كما كانت ريم معايا اليوم الصباح في غاية اللطف ميرسي بوكو على القهوة وعلى الكروسون ميرسي ربي فضل كما ديما دايما دونك ربي ديما عليكم اللطف والمسيسة
3: امين يا رب
0: بوينت
3: بوينت عندك بوينت
0: عندي بوينت
3: ربي انا اليوم لهنا موجودة يعلم بي يا ربي
0: والله كان ما تضحكوش
3: مستقبلي على الميحك
0: كان ما تضحكوش كان ما تضحكوش والله كان ما تضحكوش
3: لا اله الا الله
0: انا مع سميوني رفع
2: فرصه من ذهب
0: سميوني رفع
3: اسمعني يا عزيز كني بيه خلينا نقولوا كان لي ديريكت تاني سلغول على الاقل ينقض
0: لا لا ما لا لا قولوا حاجه صغيره كمان انا اللي زودي ترتوس
3: اوكي مش ليكم مستمعين افرحوا بيه
0: قال لك بالليزر بي رومانسي قال لك زرافه عرست بعصفور يا اخي سكان الغابه جوها قال لها تعرس بعصفور يعني لا الحجم كيف كيف لا العمر كيف كيف لا
2: قتلهم
0: الفصيله لا قتلهم اموري الفايده عرست بيلوت
3: هاي بيبي ضحكولو
0: حلوة حلوة الحمد لله يا ربي الحمد لله زين سايبها ضحك سايبها ضحك سايبها
2: ضحك باي ويزة رفع حرة تعملي ضرر
0: حتى البيلوت حر حتى البيلوت حر
3: اوكي ميرسي على الاقل يا ربي الحمد لله الحمد لله كان يلعب مستقبلي والله قدك تصورتي عصفور وتصور باش وفي كاريرك بعصفور بنكته من عند رفا ميرسي بوكو هانيس الغول هكا يسمعنا شويه معلومات نمسحوا بيه اللي تعدى دايما كل يكف ونرجعوا يلا
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: Get ready with me, 20 ans. And guess what?
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: Digital Waves. Digital Waves.
9: مرحبا بكم في Digital Waves, votre mise à jour technologique quotidienne. مع أنيس الغول على ديوان فما. Un mini-cerveau humain firas farzir. هذه مش science fiction, لكن آخر أبحاث قاموا بها des scientifiques في محاولة ليهم لفهم أحسن المخ الإنساني وتطوره. الباحثين يكبروا في دي mini-cerveau في المخابر وبعد يقع زرعهم في رؤوس الفئران وبداية المراقبة وفهم التطورات القادمة. الدراسة وقع نشرها في Nature ولي شخشور زرعوا الأورغانويد في هاته الفئران موديفية جينيتيكمون بعد ولادتهم بأيام قليلة. وفي 90% من الحالات تيسيو مان سيغريفي بنجاح في مخ الفار وبدأ في النمو وخذ المساحة المخصصة في الرأس الكل وعوض حتى لبارتيمون كونت دو سيرفو دو لا سوري. التجربه هذه تسمح بدراسه عده حوادث نجم تصير للمخ كيما نقص الاكسجين او التعرض للكحول والمخدرات في مرحله الجنين. ولي سيانتيفيك يخطوا في المستقبل استخدام العضويات حتى يفهموا كيفيه عمل القشره الدماغيه للاشخاص المصابين بالتوحد بشكل افضل. من جهه اخرى نلقاو عده اسئله ونلقاو زاد المساله الاخلاقيه اللي تنشا مع فكره زرع انسجه بشريه دماغيه على الحيوانات واللي يقولوا العلماء انه ما عندها حتى تاثير على القوارض ويقولوا انه المخ هذا المطور في المخابر يساوي مخ رضيع عمره 6 اشهر فقط. السيارات الكهربائية بدأت في غزو العالم رغم كل العقبات والمشاكل الخاصة بشحنهم وطريقة شحنهم وللمصنعين يحاولوا بكل إصرار على تحسينها وتطويرها حتى تصبح فيابل وسريعة وأمنة. من المشاكل اللي تواجه بطاريات هذه النوعية من السيارات هي البرد الشديد في يصعب على المستعملين أنهم يديمار لور فواتور وتنقص لي بيرفورمانس دي باتري. باحثين من جامعة تسينغ هوا في الصين لقوا الحل للبرد الشديد وطوروا بطارية تعمل 100% وبكل قواها في درجة حرارة تكون ما بين 45 درجة وإلا 40 درجة درجة مئوية تحت صفر. إن ريزيستانس أو فخوا اللي باش تحل مشاكل كبيرة لعدد مستعملين في أوروبا وأمريكا وبعض دول العالم في فصل الشتاء، ويصبحوا ينجموا يستعملوا سياراتهم بكل سهولة وقت تساقط الثلوج وفي درجات حرارة منخفضة جدا، وهذه حاجة باش تساعد عموما في كسب ثقة جديدة لهذه النوعية من السيارات وان أرغومون دو فونت جديد للتخلي على اون فواتور أوردينار والاتجاه نحو الكهربائية. وقت التجارب زاد للسيلول دي باتري تجاوزوا 13000 سيكل دو شارج اي دو ديشارج، وهذا يعتبر استعمال للبطاريات مدى الحياة. لكن سي باتري مازالوا في طور التحسين والبوفيناج والديفلوبمون، ومازال الوقت اللي باش يكونوا موجودين في السيارات الكهربائية المعروضة في الأسواق. الشركة الصينية هواوي تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية وتبيع براءة اختراع صينية من تصميمها لشركة كوالكوم. ينعم الخبر صحيح 100% وتم الإعلان عليه يوم 5 أكتوبر 2026، ويقول أن هواوي وكوالكوم اتفقوا على أكور بلوري أنوال دو ليسانس كروزي يخص لور بروفي. كوالكوم باش تشري اون غراند بارتي دي بروفي أمريكان لشركة هواوي. كما تعرفوا الامباغو أمريكان ضد هواوي كان له نتائج كارثية على جيان شينوا، لأن هواتف تحرموا من خدمات جوجل وكل قنوات التوريد الخاصة به تعطلت، وأصبح من الصعب جدا على العلامة التجارية أنها تحصل على مكونات كما لبوس كومباتيبل 5G. وهواوي ما خلطت لهذه التكنولوجيا كان عام 2023 بالميت 60 برو avec ses propres puces كيرين. هذا الكل باش يبقى تاريخ مؤلم ومظلم للشركة اللي اليوم أبرمت اتفاق مع العملاق الأمريكي كوالكوم يمتد على عدد سنوات ويسمح للشركتين أنهم يستعملوا براءات اختراعهم في عدة مجالات ومنها 5G والانتليجنس ارتيفيسيال. إذا هذه une victoire symbolique لهواوي اللي نجحت في الحصول على une licence croisée والحصول على المهم الأمريكية وقلب الموازين، لكن مع الإبقاء على العقوبات المسلطة على هواوي وأيضا في انتظار الضوء الأخضر النهائي من عند الأوتوريتي دو ريغولاسيون أمريكان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدا في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: ما أريد تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو. طور عالمك.
4: ديوان فام.
7: صوتكم.
4: في تونس الكبرى.
7: على 93.5.
4: على 93.5. سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: رجعنا لكم ساعة سعيدة، إن شاء الله نهاركم زين. للناس اللي حلت الراديو خلطت علينا الكل معناها من توا حتىش للنص النهار من بكري، وي تعليقات ساعة صبح عليهم صحابنا الكل في اليوتيوب في الفيسبوك اللي سمعوا فينا على فيم زيدا، والله يضحكوا على النكتة متاعك، واللي سمعوا فينا على السيت زيدا كيف كل يعودونا في وقت آخر في بلد آخر. إن شاء الله زيدا أنتم تكونوا بخير. والسؤال الوحيد اليوم اللي وينو جعفري الجسمي ما لقيناهوش، ماش علينا التليفون دونك ما نعرفش. هو البارح زينب قال عنده مفاجأة.
2: أبسوليمون، هو البارح قال عنده مفاجأة، قال المفاجأة هذه تهم الناس الكل.
10: ألو كان تسمعوا فيا ولا لا؟
2: أهلا أهلا، نشوفوا فيك صوت وصورة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
10: لو كان قاعدين تشوفوا فيا توا في المدارج المكشوفة
3: كما قاعدين تشوفوا فيا. تهز علينا التليفون جعفور كي نكلموك معناها ما يسالش نطمو عليك.
10: للأسف ما نجمش لأنه اليوم حدث تاريخي. عليكم الحمد لله أجواء منعشة ها هنا. شكرا
3: زميلة،
10: شكرا زميلة زينب.
2: أهلا وسهلا
10: زميلة ريم وزميلة رافع.
2: مرحبا.
10: ما سمعناش النكتة لهنا وهذا من حسن حظنا يعني. فرنسي طول تخلطنا للمكان اللي أنا باش نقوله أحلى وين، وخليه السادة المستمعين والمشاهدين. الحاجة الوحيدة اللي نوعدوا بها السادة المستمعين والمشاهدين أنه باش تكون مفاجأة فارقة. قلت لكم البارح يعني أنه اليوم باش نفرحوا باش نفرحوا، معناتها سواء كنا من متابعي ديوان فام
11: ساعة سعيدة ولا أول مرة نتفرجوا ولا أول مرة نشوفوا البرنامج هذايا.
0: والله يعطيك الصحة سي جعفر على النقطة هذه الساخنة،
3: نقطة خارجية،
0: النقطة الخارجية.
3: ما تفهموش من الشارع مستعد.
2: لا هو تو قاعد في الدروج.
0: اي عجبتني الليزونس اللي قاعدة في الدروج.
11: الزملاء الإعلاميين في الحافلة يعني بالواحد تسألوني نعملوا ندوة صحفية. تفضل مرحبا.
2: تفضلي. حبينا نعرفوا انت معناتها كي قعدت اخترت انك تقعد في الدروج على اساس معناتها مثلا النجاح درجة درجة مثلا التوفيق درجة درجة.
11: نعم.
2: شنو هو السمبوليك معناتها؟
11: هذه الثقافة. نعم صحيح.
2: الحمد لله الحمد لله هذيك الغاية. نعم.
11: أي درجة درجة فهمني ولا هذيك هي سنة الحياة وحتى شيء ما يصعب وحتى شيء ما مستحيل وما نجموش نوضحوا أكثر.
2: بيه معناتها انت تحب تورينا اللي المفاجأة كانت أوبجيكتيف معناها هذي شو حبيت تقول
0: العربية
2: كانت هدف كانت هدف حبينا نوصلوا له معناها
11: نعم نعم نسمعكم هي كانت يعني ما نجمش نوضح أكثر
2: أوبجيكتيف
11: شوف ربيب ريم ورافع والزملاء الكل والديوان فام والسادة المستمعين والمشاهدين أنا باش نقول لكم حاجة واحدة بعد الأحداث متاع النهار فهمني ولا أنا كل مرة باش نعطيكم أنديس كل مرة باش نطلع لكم في فيديو في المباشر
2: كل مرة من درجة
11: أدعو فقط السادة المستمعين والمشاهدين أنهم يتبعونا لحظة بلحظة ويبرتجيوا اللحظة هذه
2: جميل جعفور
11: نعم.
2: بونجور
11: صباح الخير
2: ريم نور الدين إذا عدي وأنا فاهم شنو حويل
11: ريم
2: ريم نور الدين
3: إذا عدي وأنا فاهم
11: مدام لومج مرحبا
2: هكاك صحيت حبيت نعرف كان مريحة القاعدة
11: ليست مريحة
2: حاسين بيك مكالي روحك بالحيط على خاطر رد بالك نحذك تليفون ريت والله قاعدة بحذا رافع راني
3: والله جعفور فما قاعدين رافع بيت بحذيك ما نعرفش
2: اللوطة قاعدين يتعديو
11: مواطنين مواطنين
3: مواطنين على رويحة ما مش
11: مشغولين مواطنين على رويحة يطلف حقوية مواطنين ذولة مواطنين حق على ذكر السؤال لبسي لو كان جيت انت غنية شنية تكون انا كان جيت غنية تباني نبني والدنيا زينة
2: والدنيا زينة
0: بالله الباب اللي وراك تعشنا هو ذاك وين يهز
2: هذا زميلي رافع ملا مراسلة
11: بالله نعم
2: مواطنين جاء
0: خاطر مواطنين داخلين خارجين في الباب
2: كوشة ولا حاجة
3: شنو
2: شنو في الخط
0: ماشي اكتشفت
11: لا لا خاطي خاطي
0: خاطي خاطي
2: أعطينا أنديس حقيقي جعفور خلينا نستنيه الفيديو الجاي أعطينا أنديس حقيقي على المفاجأة متاع اليوم
11: الأنديس الحقيقي الساعة نبدأ بالسؤال وليني أنا وين
3: تيفوالا الحبو نعرفه منك
2: أنت وين
11: أنا وين في تونس في المستير في بنزرت في تطاوين في جابس
2: بصور سيف باز
11: أنا وين
0: من برا خليتك في تونس
3: خلينك في تونس
11: أي دروجين. واحد شاهد الجعفور في الولاية نجم يبلغ أنا وين
2: أنت وين
11: رد بالك
2: أنت وين
11: في الوقت وفي التوقيت

0: موجود فهمني ولا في توقيت البرنامج كلمني حمى توم بروكسل قال لي انت وين
1: خاطر عملنا اعلان ضيع الحقيقه جعفر كي ما هزتش علينا التليفون ما فهمتش علاش هزت علينا التليفون
2: قلنا اللي راك يبلغ
1: اللي راك خويا يقول لنا ولا بعثنا تصويره ولا يقول لنا انت وين بالحق
0: صحيت انا وين فعلا
3: اعطينا انديس على بلاصه شويه
0: السؤال الاولاني بعد العشرة فهمني ولا نبداو نكتشفوا في ملامح هذا اللغز الجميل او هذا الحلم الجميل
1: به ينجم اللي طلعوك يجيو بحذيك جعفور يسلم عليك
0: مرحبا بيهم اللي طلعني مرحبا بيه يجي بحذي اللي طلعني مرحبا بيه يجي بحذي ثم واحد من غادي يبي يعمل لي انا لا اله الا الله اسمعني
2: بتقول عليك هجوم
0: والله
4: ما سمعنا حد جعفور تهن
3: والله فما اقتراح به في اليوتيوب خلو في السطح نتاع الراديو
1: وي في الدروس في اللي سيم تاع فاطمه قالوا يا جعفور
0: في اللي سيم تاع فاطمه ما كنتش بعات
4: جميل
0: صحيتو
3: والله مشكور سي جعفر على السسبنس
1: في البحيره اثنين
3: سسبنس
0: لا لا لا لا
3: باش معروفه البلاصه اللي انت فيها باش
0: البلاصه اللي فيها سكان سكان كياسات
3: عامره
1: فما شكون قال انت في ملعب الطيب المهيري تعليقات
0: ملعب الطيب المهيري مش بعيد حلو
4: فما شكون قال في الجسور في الجسور المعلقه
0: قالوا عملوا زياره وكذا وارد كل شيء وارد عند ربي مش بعيد
4: اصحابنا في الجزائر قالوا لك انت في الجسور المعلقه نتاع قسنطينه
0: في الجسور المعلقه مش بعيد
1: اي عاد جعفور من الطيب المهيري للجزائر
3: في الانترفيو معلق تو
1: ولا ما نعرف حدائق
0: انا الحقيقه تو اكتفي بهذا القدر الزملاء والزميلات ادعو اصدقائنا الكل على الفيسبوك يوتيوب انستغرام يطلعوا انا وين ويتبعونا للحدش ودرجين طلع انا وين وتبعونا للحدش ودرجين الحدث لو كان كئيب حزين متقلق مكدر مهموم ما عادش عندك امل في بعض الناس خذ لك شكون لحدش ودرجين
3: بسي ولد
1: نعرفوا جعفور وين
0: صحيتي
1: مرسي جعفر
0: تباني نبني والدنيا
5: زينة دنيا زينة عندو عيشة بلينة
0: برم
1: الله بهذه الأنغام نمشي
2: برم
1: والله برم لآخر المستجدات
4: محلوة الغنية
1: إلي خبري والله مو ما فسرنيش علاش الاختيار الحلو وشوف أنا نوافق المستمعين في حاجة مادام جعفور البرة في ديبلاسمون معناه راي فما مفاجأة مفاجأة من العيار الثقيل ومن الحجم الكبير هانا نستنى وإحنا للحديش ودرجين باش نعرفوا وقلنا كل مرة باش يكلمنا باش يعطينا ديزانديس أخرى باش نطلع هو وين هانا كيفنا كيفكم مستمعين أنا قاعدين نستنيو في حكاية المفاجأة يلا شوية آخر عند زينوبة
4: والله شرعت نغني تباني نبنيو الدنيا زين نغنيوها شوية ونسمعوا من بعض والله شرعني نغنيوها
2: وين البارح بتريني عليها بالقدام
4: ملاهيت نغنيوها نغنيوها شوية
1: قال لي وصلنا باش نسمعوا بعض بعض الأخبار
4: جميل جميل
3: مرسي فاروق
1: يلا بعد الأخبار يلا
6: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
7: احنا صوتكم في ساقس
6: على 91.7

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازو العشيرة ديوانا في مع السلامة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ أنه تم تمديد في أجال ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر. الراغبات في الترشح بالتسجيل وإيداع ملفاتهن حصريا عبر المنصة الرقمية رائدات. لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق خلال جلستها السادسة على استثمارات بقيمة جملية تجاوز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بولايات باجة وبنزرت ومدنين، وشملت الاستثمارات المصادق عليها مشاريع في قطاع الفلاحية.

0: سيما في مجالي تربية الدواجن وزراعة تحت البيوت المحمية، إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. كما وافقت لجنة على إسناد 5 قروض عقارية لفايدة باحثين الشبان لاقتناء أراضي فلاحية بولاية القسرين تمتد على مساحة جملية تقدر ب 49.9 هكتار وبقيمة إجمالية في حدود 715 ألف دينار، وذلك لبعث مشاريع فلاحية عليها. عدد من الفلاحين يواجهون إشكاليات نقل اليد العاملة إلى الضيعات والمناطق الفلاحية في ظل عدم وصول وسائل النقل الريفي إلى عدد من المسالك والمواقع الفلاحية بولاية زغوان. وأكد عدد من الفلاحين في تصريحات لمراسل ديوان فم أن نقل العاملات على متن الشاحنات والسيارات الخاصة قد يعرضهم إلى مخالفات قانونية لغياب التراخيص، مطالبين السلطات المعنية بإيجاد صيغة قانونية وعملية من خلال ترخيص استثنائي أو آلية واضحة تسمح للفلاح بنقل العمال الموسميين بوسائل ملائمة مع احترام شروط السلامة بما يساهم في إنجاح موسم جني الزيتون وتفادي الإشكاليات القانونية. في أخبار العالم، السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا طارئا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في الرياض للمضي قدما في تنفيذ بنود اتفاقية مكة، بما يعزز التعاون الدفاعي واستمرار التنسيق والتشاور ويدعم الردع المشترك لحماية أمن وسيادة ومصالح الدول الأطراف. وذكر بيان مشترك أن الاجتماع بحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، وأدان بأشد العبارات محاولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدا الرفض القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: توت ليكيب موجودة، سي جعفر قاعدين نفركسوا من قبيلة، هو وين موجود؟ دروج ما نعرفش وين دروج، ينجم يكون في دروج نتاع أي بلاصة. قلنا عنا مفاجأة باش يقول لنا على 11 درجين، ولكن اللي راه يصور ويبعث لنا يمشي له باش يقول لنا، وكل مرة قاعد يدخل معنا
2: يكتف ويعيط.
1: أنا ما نعرفش خويا، على الأقل يقولوا لنا ليلة العنف، ليلة العنف يقولوا لنا هو وين بالضبط. سينو نكملوا احنا الفقرات نتاعنا، نمشيو للبسي.
3: لبسي
1: يا خويا قبل ما يمشي

0: نعرفهمش ونحب نكتشف ناس ما نعرفهاش، وخاصة دي بروجي موزيكو يبدا فيهم كولابوراسيون، يبدا فيهم زوز عباد ولا آلات ما هيش مستنسة ببعضها ولا دي جونغ مختلفين، نسمع برشا. أما فيروز سي اون كونستانت في حياتي دونك فيروز وحاجة لطيفة هكا خفيفة جميلة يعرفوها الناس، خاطر عندها برشا حاجات أخرين ريبرتوار رهيب يمكن ما يعرفوهمش برشا. جي شوازي هذية نسمع فاروق الغنية هذه الفيروز.
1: بعدك على بالي
2: دي مرحش
1: يا قمر الحلوين،
3: لا طرتينا بالزبدة
1: يا زهر التشرين، يا ذهب الغالي

0: بعدك على بالي
1: حلو كثير حلو كثير
0: اختيار سيدة ريم نور الدين وعليش هذه بالذات
2: الحقيقة هاني قلت لك من الأغاني اللطيفة اللي تنجم تبدأ بها أي حاجة تبدأ بها سباح تبدأ بها باش تريفز
0: شكون تحب تقول بعدك على بالك الأسئلة العميقة تحب مرفع فيه أخضر دارب كله
3: يا ربي نغطس في البشكوت وفي القهوة ونسمع في
0: الفيلم
3: ونسمع في الأنسر جوبينا شكون بعدك على بالي
2: بعدك
3: شكون شكونه من هو
2: ريتا يا ناري اي حد اي حاجه تحبها في الدنيا اي حد تحبه اي فيروز عندي انا هذاك هو معناها
3: نقولها للترانك
2: رمز الحب
3: بعدك على بالي
2: بعدك على بالي محليها برشا وفيها نوع من هي اون فيت المرجعيه كلها الشاميه اللبنانيه سورتو عندهم غزل لطيف بطريقه ياسر مزيانه ومباشر وسهل يا حلو يا مغرور يا ذهب ومنطور على سطح العمى صعبوش الحياه دايوغ
0: في مخي مراك هكا
2: مرجع آية هذيك مثلا حبيناها برشا يحبها العالم العربي الكل والعالم الكل مثلا في أشعار نزار قباني على خاطر بنفس المباشرتية والأدوات الواضحة معناها يا مرآتي يا كذا يا مشطن في شعر عجين حاجة ياسر لطيفة وانت مش نعمل
0: أختراكشون حول روحي
2: ما سمعتكش دونك انا بالنسبه ليا هذايا حاجه
0: انا عندي جميلة. اعتقاد فتيات ما نعرفش كانت نجم تصح ما هوش انسان رومانسي زمينا هذا
2: زمينا لا ايش نقول لك
0: لا يؤمن بالحب
2: حتى نجاوبوا احنا مش
3: لا بالله باش نقول حاجه والله في الصباح دخلت في الصباح جيهان زميلتنا جيهان السليني
2: قلت لها بونجور
3: هي هزت راسها ونصيف زيتون يغني بالباء بعشق عينك هي تلفتت لي وانا بديت مع نصيف زيتون يعني جيت عرفتك اللحمه الصحيحه بالباء يا اخي قالت لي والله رومانسي زميلي على الصباح قلت لها ميرسي ثانك يو اي ام رومانتيكست
0: رومانتيكست
2: نقول لك رايي انا ريتو قديش هب هكا وتغشش اتحمق قوي هو رومانسي اما ما كان نوع اللي تربى اللي راه ضعف هذا رايي فيحاول يخبي ويعملهم ويفلم ويفدلك وزعما يتفه القضيه وكي نحكي واحنا على الرومانسيه يردها خبز في الجزوز وفاش يحكي
0: حاسينه
2: اما هو كلي ما يحبش يوري يحسبها هي حاجه مش باهيه لا كلي ما فهمش
0: علاش حاجه باهيك يكون رجل يعبر على مشاعره علاش وجهك احمر انت
3: والله حسيله نتعدى انا
2: زينب بتحب تتخش في رومانسية رافعة
0: صباح خير يا زينب
3: والله
1: أنا رافعة نعتقد أنه رومانسي على الأخر أما يغطي بكل تفدليك فما عبيد وبيد خاصة لأولادهم يبدأ يغطي بتفدليك ودرى شنو واللي هو ما في بلوش ومع البلوش لكن هو قلبه زبدة كما نقولوا بالدير شو ما أنت فهمتني
3: والله جيبر
1: والله جيبر
3: والله انا زميله الاغنيه اللي اختارتها باش تسمعها شويه اخر
0: تفضل تعذر
3: بابا باش نهداها لاي فتاه قالت لي عايش خويا في مساج لاي فتاه قالت لي انت خويا
2: فرند زونيتك
3: نحبك يا خويا يمكن عندي 16000 اخت انا توقع اديني حافظ
2: الكيس
3: على عدد البونوات اللي خديتها بحياتي على كل بونو عندي اخت دونك وكنت رومانسي رومانسي كبير برشا قبل وتعرضت لبرشا انتي كي خويا وهذا اسمهم لي ريسك دو ميتي هذوما لي ريسك دو ميتي اي كاسكادور كيفي يعني نجم لازم يكون متهيئ لحاجات كيما هكا نحب نلمهم الكل في بلاصه
2: وتهديلهم
3: في ستاد ونحط لهم بفلوات كبار اللي كي خويا الكل وننزل نقول لهم حاضرين ننزل بلاي ونسمعهم هذيا
0: سمعني شنو هو ساعه
3: لا مش معايا جمله

0: رفع جست للناس اللي تفرجوا فينا على اليوتيوب, شنو هي الغناية وعلاش اخترتها وشنو احساسك وقت اللي تقول لك واحد نحبك خويا فرند زوني وكبرش
1: اللي فرند زوني الكل غلطين على خاطر ما شافوش قيمتي الحقيقية. انا انسان مش مفهوم, انا انسان يعني نحس روحي سابق لعصري, زميلتي ربيب
0: نرجسي مش سابق لعصري, عادي ماني ما حبتكش حبتك اخوها عادي وسوات ماني فرنزونيتك.
1: لا يا ربيب
2: تعاود ألف مرة تولي توجعك.
1: لا خليوني نقول لكم حاجة, انا نحس روحي مانيش مفهوم بالحق, يعني اينشتاين عاود الباك 7 مرات, انا في الحب نحس روحي اينشتاين الحب.

0: الفيلم الأستاذة زينب
1: أستاذة ربيب
0: أنقذي ما يمكن
1: والله
0: إنقاذ.
1: أختي ما ننقذ روحي الدجاج
0: أنقذي روحك سيدي تفضل
1: فيه البركة. الأغنية اللي اخترتها ما عنديش برشا ملي اكتشفتها الحقيقة واكتشفتها مع الزميلة ريم ما كنتش نعرفها قبل. الأختيست أنا نحبه على الأخر وبعد كي وقت اللي تعدى في انترفيو مع كريم ولا اكسبليكي علاش يحب الأغنية هذية ولا علاش عملها فكرني في أمومون ياسر محليه ولا في انتونسيون نيه ياسر محليها انه ساعات عبيد تحب جوست تقول لهم ان شاء الله نهاركم يتعدى محليه ان شاء الله نهاركم يتعدى زين انك تهون عليهم تقول لهم كلمه باهي في الصباح قبل كنت تفكر واه جيلي يمكن ولا لي اكبر ولا غيره العبيد كتيح العين في العين لازم يقول لك صباح الخير لازم يتبسم ويمشي على روحه حتى عبد ما تعرفوش. فكانت الحياه الطف خاطر فيها اكثر عبيد فيهم اللطف هذاك فاخترت الغنية هذية العبد نقدره ياسر اللي الكلمة اللي قالها وإلا الغنية هذية اللي عملها تنجم تكون محفز جميل باش عبيد ترسم بسمة على وجوهها في الصباح. دوك ميرسي بور سا ومبروك على الحفل متاع البارح اللي كانت في ريم في الجي ام سي مبروك الفايبا على الكونسيكراسيون متاع البارح. انا اختي تشبه كان لنفسه وفي لروحه وفي طريقته في انه يعبر على الحاجات ومحليه فايبا كي قال لنا
0: الاغنيه اللي اختارتها لي زينب
2: اليوم نحكي معاك صباح الخير نهارك مبروك نهارك زين أسعد الأيام منفى إن شاء الله اليوم
1: إن شاء الله يا رب
2: استحفظ على ضحكة عاد
1: استحفظ عاد
2: تبنن تفنن فوح تساوى شوف سنين أتلوح ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عنق تعنق بنك تمق خمى متعمق وكنت نجم تحلق
0: حلق
1: حلق حلق
2: صحة وفرحة تروح والطرحة العقل والجرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم في الخير توسم وربي يكتب القسم
0: يا ربي يكتب القسم إذا فايبا وينجم كل مزيكة كما هكا يا أخويا يعطي الصحة
3: الحقيقة
0: ومحلي على الأخر
3: كان عنا وقت خليني أقول لك البارح العرض كيفاش كان البارح كان أول لايف للمشروع متاع فايبا اللي هو وخر برشا كما هو قال وجمهور متاعه قعد استناه برشا باش خرج بهذايا العرض اللي هو اسمه One Band One Sound Obus دونك واللي فيه خرجة كبيرة ياسر على الراب اللي احنا مستنسين به عنده هو والراب الكل في المطلق على خاطر لهنا فما خدمة موسيقى كبيرة ياسر وتقوم على الموسيقى النحاسية آلات مزيانة سولوات ودنيا ياسر ياسر مخدومة مليح مليح مليح دونك سمعوا الجمهور سمعنا برشا الغنيات وسمعنا الالبوم وكل شيء. البارح كان أول مرة يعرضوا دونك للجمهور في إطار أيام قرطاج الموسيقية. فرحت ياسر أنه فنان معناها نحكيه على فايبا العمر والتجربة وكل شيء مش نعرف مثلا تنجم ترى لطفي بوش ناقصة بالرباعي السالات تبدأ معبية وما فماش وين تقف البارح سالت فايبا كانت معبية وما فماش وين تقف
0: يستحق
3: كلها ناس كل جيت صغار كبار العبيد اللي حبت اللي تعرفوا من قبل اللي تسمع في غنية عندهم 15 سنة واللي يسمعوا في جديد كيف كيف برشا خدمة الفيزيويل الدنيا كلها الحقيقة عبيد الكل كانت فرحانة الفايبا والفنانين كل زاد اللي يشاركوه على الركح واللي خدموا حاجات غنى حاجات تقدم والحاجات الجديدة الكل كيف كيف دوك البارح كانت ليلة ياسر ناجحة الفنان تونسي نجح وإن شاء الله يكمل هكا قيس
0: صحة
1: مبروك يا
0: قيس مبروك يا فايبا
3: وذلك عليش صوتي ظهر
4: في بالكم
1: غني
4: حمد فايبا شنية ولا منين أصله
0: منين
4: الرادس
1: مالا بوليسي مالا رادس مالا غلب مالا زهرة
4: عندك فايبا في رادس عندك زيد لي تايم في الزهرة
1: عفيف
4: عندك عفيف في حمنلف عندك رافع في بومهل كرافه في وفي في المروج كنا عندنا لا عندك كافون الله يرحمه مدينه جديده
1: الله يرحمه ينعم
0: برشا برشا برشا الاولاد بس حمراوي كلهم
4: بسام والزهره
3: كل كل اولاد الكل احمد العجيمي كلهم
4: احمد العجيمي ولد
3: بيان سور بارك الحناشي كلهم كلهم الحقيقه ان
0: شاء الله نجم نسمعكم الاغنيه اللي اخترتها
3: انت اخترت مساج كمل اخر حويجه
0: قولي
3: فما ارتيست كبير ياسر زاد ورا المشروع هذايا واللي الحقيقه هو فايبا ما ينساش اشاك فوا يذكر انه نضال الخميري حاجه خاطر عرفة كبيرة ياسر في المشروع هذا وفي مشروع الكل الحقيقة ديما مع بعضهم جهات سامحوني دونك الحقيقة والبارح كان اون بارتي امبوزونت على الاخر في العرض وكما في خدمة

0: الالبوم دوك يعطيهم الصحة محليهم كيخدموا مع بعضهم ويخرجوا حاجات كبيرة كيف ما هذه.
1: يعطيكم الصحة لهذه الاختيارات شباب. مانيش باش نبعد عليكم بعيد، أنا إنسان موسيقي جدا، نسمع موسيقى العالم برشا،
2: صباحة موسيقى وكل
1: والله مختلفة. راه كان بالحق واحد يصورني يقعد يضحك خاطر كل مرة من من من حاجات مختلفة، ما فماش هكا خط معين.
2: شنو اليوم الصباح؟
1: الصباح شنو سمعت وأعتقد أنها أغنية ياسر محليها، وهذه هدية للناس الكليكة اللي ساعات ما نجموش يسيطروا على الوضع. ساعات تفلت الامور، مش مشكله وحاجه انسانيه على الاخر، اني ما نجمش نسيطروا على كل شيء. فهذه هديه مني انا لكم انتم على خاطر كل حاجه بتعدي بالحق.
2: حلوه الاغنيه.

0: ناخذوا فاصل احنا ونعرفوا جعفر ونمشي ونحاولوا اغنيات الشباب نسمعهم في البلاي ليست نتاع اليوم ان امكن ويعطيكم الصحه. فاصل ورجعين.
1: اش خويا
2: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمه ماشيه وجريمه جايه والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: القيروان، القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رجعنا لكم وصلنا معكم حتى شلل نص النهار. اهلا اهلا اهلا كما قالت زينب. ومرحبا، وعنا تدخل رشيق من الاستاذ جعفر القاسمي.
3: اهلا وسهلا. ان شاء الله بدل البلاصه،
2: نتصور بدل البلاصه رغم اللي وصلتني بعض الكواليس حبيت نعديها، مي قالوا لي اللي باش يتدخل هو بروحه يوضح وين الاستاذ جعفر القاسمي. صباح النور.
4: صباح النور.
2: منور يا غالي. محليك محليك
4: زميله.
5: بدل الخدمة.
2: لحظة
4: بركة يا أختي، خدوا معايا ظروف المباشر. صباح النور زميلة لباب، صباح النور ريم زينب ورافع. احنا الآن في جولة بحرية.
3: بحرية البرندة.
4: أمني في البراي.
6: في فلوكة أنت؟
3: زعم
4: شنو؟
6: جولة بحرية في فلوكة أنت؟
4: لا لا مانيش في فلوكة. طلعوا أنا وين؟
5: انت في جيبس ماشي جيب في الدلاع،
4: قاعدين نجوب شوارع المدينه
5: سخيره.
4: فهمتني ولا انطلق بابا؟ انطلق يا كمال، انطلق بابا. نعود زميله فهمتني ولا باش تسمع طول الاجواء. اقعدوا معايا.
2: نعم
3: باهي
6: ان شاء الله نقعد معاك ونسمع.
3: لا لا لا لا يغني. وين الصوت؟
6: يا لالي يا لالي اللي قاعد يقول
3: صحيح.
6: احنا مش نسمع فيك.
7: لا لا لا لا يا عيني على الحوت والمناني. ايش بينا؟
6: الله الله
7: ايش بينا؟
6: الله الله
7: ايش بينا؟ والله راك سبينا.

0: جميلة، أشواء جميلة، يعني أشواء منعشة، يعني الحقيقة بنحكي لكم
1: وين وين؟ أنت في كاميون؟
0: أنا طبعا في الكاميون، في برويته من أنا طول
2: في الكاميون مثالي.
1: بدأت
3: ورينا الأجواء ما عاش دالي كان يسمع فينا، ورينا الأجواء فين فين أنتم
1: ما يحبش يورينا
0: وري الشارع ولكن ما توريش الرداد اللي معايا اللي يحبوش يظهروا
1: فمني ولا لا فما فما فما شارع عادي
0: يعني الأجواء قاعدين نشوفوا يعني ولو كان ثم شكون يتفرج فيا تويكا ويسمع فينا عن طريق السياره يعمل الكلكس بيب بيب بيب بيب
1: شعبوا
0: اسكيو سم
1: والله
0: يا بابا برا برا سمك
3: انا اسمع اللي تعدلكم
1: تقول برا زمر جعفر ما يجيش
0: شبينا
3: الله
0: الله
3: هز العروسه جعفر
0: والله معايا مواطين في الكاميونه مش كلها بالكرافات وقابلني ويصفق بارك
3: كرافات ما شاء الله
0: يا اختي مشغول مشغول
3: مشغول قد الدنيا
1: وين ماشي جعفر
0: شكرا نعم
3: ماشي لبلاصة بالكاميونة وين ماشي
0: والله قصدين ربي إن شاء الله ربي سهل تمني والله باش نفرحوكم إن شاء الله لحداش ودارجين يعني العديد من المواطنين والمواطنات يتبعوا فينا تويكا عن تاريخ يعني الوسيلة النقل هذه الجميلة أو بلانير قاعد يشوفوا الأجواء ربي يورينا بالأجواء إحنا وين بالضبط
3: تمني والله معلش رواحكم خويا أجواء منطقة صناعية
1: اسمعني جعفر الأجواء احتفالية وأنت قاعد تغني معناها ما شاء الله دونك
4: بسم
1: الله خويا
4: الراجل بالباليت
1: الظروف المباشر في الكيس سبقته الباليت معناها كان معناها فما حاجة احتفالية معناها فما تزغريت وكاني حاجة متاكة
4: فريحي
1: فريحي هزين
0: فرش هزين العقيرة هزين العقيرة
1: هزين العقيرة محليك
0: هزين العقيرة ماشي نخطب خونا حسام شاء الله مبروك يا حسام
1: شاء الله مبروك شاء الله مبروك
0: حتى الشعر
1: الضف المباشر
0: حتى الشعر الحمد لله يا ديني أحلى أكتي فرحوا بالعوادة بالعوادة
3: الله لا يا ليه الكراب كلها تزمر
0: والخاصة عليش خمسة وين بخني
3: ملا حسام
0: يا ديني أحلى لي عرسوا بالدربوك بالدربوك
1: جعفر بشي روح سوشتو كيفي
0: اختارت يا انتوين اجواء كبيرة اجواء عظيمة
1: جعفر اعطينا انديس الثاني قلت انا مش تعطينا انديس راه
3: بلاد عروسة حسام
0: انا قلت لكم الانديس يعني فرحة ان شاء الله العالم لحدش ودرجين تخلص العروسة لحدش ودرجين
1: تخلط العروسة مع تابي
0: باش نشوفوا عرس لحدش ودرجين
1: لحدش ودرجين تخلط العروسة ليلة نديس الثاني ان شاء الله خير جميل جميل
3: ايه انا نستني
0: شمش
3: سيس روحك جعفر
1: صح الدورة جعفر
3: والله محليه الكاميون الأجواء فما نسمة
0: أجواء كبيرة برشا
3: صح عليك
0: الحقيقة فرحانين الحمد لله يا ربي وإن شاء الله من هنا لحدش ودرجين انتظرونا في مداخلة أخرى
3: نعم
0: في فضاء آخر
3: نعم
4: من كاميون أخرى
0: قاعدين الشاهد هو الصور حصرية صور حصرية ادخلوا لليوتيوب صور حصرية
3: البلاكة البلاكة البلاكة
4: سفاقس
1: فيسفاقس فيسفاقس
3: به
0: اوكي فيسفاقس جعفر احنا فيسفاقس احنا حاليا فيسفاقس
1: ايه صحة
0: ربي والله الجماهير خويا ان شاء الله نهارك مبروك
1: اهو
0: صاحبي فايدي للجماهير
3: ايه خويا سلام
0: صباح النور صباح النور اجواء كبيرة يا عاش الله يبارك لك يا عاش رجيت على وجهي
1: رد بالك
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: باهي جعفر نستناو المداخلة نتاعك
0: الثالثة إن شاء الله نستناوها الثانية إن شاء الله على الله دخلت لينا يا خويا الله يبارك الله زمر حتى زمر زمر عايش خويا زمر زمر عرس راهو زمر الله يبارك الله يبارك
3: شو صدق
0: لا واحد آخر واحد آخر واحد آخر واحد آخر أي زمر حتى عرس زمر زمر صحيح عايش خويا بجربك نطفوا واحد آخر كيفي زمر زمر خويا زمر زمر يزمر
3: اسمع معاها جروب جعفر شكون اللي معاه
1: والله برشا يزمروا ويتبعوا في الكاميون
3: شكون هذا
0: نعم جوية كبيرة الحمد لله
3: صحة جعفر
0: الحمد لله والله والله والله
3: اما شميسة باهية طقس
1: والله كرنجينا والله كرنجينا
0: والله والله كرنا نعملوا حلقة بالكاميونة
3: والله
0: الكاميونة تهز الكل والله
3: عيب عليك جعفر مشيت وحدك خويا
0: عايش عايش والله يا شيخ والله فرحة عظمة والله الحديث وتركيز سمر يا شاب خالي يا خالي يا خالي سمر سمر
4: شو عالرجل الزاوية قائمة مع الموتور
1: هو قدامك
3: هو بيرجع له
0: طبعا شكرا شكرا للبطولات شكرا للكرة لكل وسائل المركل تكفي تكفي سامر سامر سامر بابا سامر سامر بابا سامر
1: يا جعفور قانون طرقات دخلتوا في
0: حياتي
2: إذا بينا لا لا لا إذا بينا ما نصوروش إحنا نسوق نسوق نلتزم.
0: ربي يبارك لك خويا يرحم والديك
2: نخليوك في البزنس جعفور ونرجع واحنا شويه
0: خليوني خويا ارجع شويه خس
1: الله يربح جعفور الله يربح
0: السيارات الله يربح شوفوا الشماهير
1: ما شاء الله
2: والله كورتيز
1: سكرها سويس
0: مبروك علينا خويا اشتغل الحداش ودارجين وحتى الامن شكرا للامن والله الامن يبيبي والله الامن يبيبي
1: حييك حييك هيا سيز روحك جعفور ان شاء الله
0: شكرا
1: يكفي لهنا من الكواليس
2: وشكرا
1: وشكرا نستنيو جعفور نستنيو جعفور من بليتو للتدخل السيس ان شاء الله يا رب يكون سلامات على السقطة المدوية اللي صارت له احنا فاصل ورجعين يلا
5: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفور وتوت ليكيب
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
5: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم

0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعناكم زلنا مواصلين معكم حتى شليل نصف النهار في انتظار جعفور يرجعنا في اي وقت ما نعرفش في اي لحظه ينجم يكون موجود معنا. احنا نمشيو لاكمل العباره.
0: اكمل العباره.
1: والله حبيت نقول لكم اللي جوني برشا ميساجات البارح على بشارات الكرتون وبرشا ناس فرحوا معناها
2: صحيح عملوا جو
1: عملوا جو كيفاش. والله ريت الميساج سامحني ضاع ليا متاع في عمر معين وتفكرت وديت تحيه ليا قلت عن فرحتي وانا عمري 32 سنه كيفاش طلعت جينيريك الحديقه السريه من الثانيه الاولى والبنات وجعفور ليه
2: قاعده تضحك. برافو عليك وديت برافو عليك
1: فوالا نسلموا عليها وديت نسلموا على الناس الكوليكا وخليت بلاصتك تختار
3: الحاجات اللي توحشتهم البارح وحسيت مونك اني ما لعبتش معكم اللعبة
2: خاطر هو اكيد راه طلعها الحديقة السرية سير معنا
1: حاجة واو مش شك
2: لو جاردان سكري
1: فوالا وهذه الفقرة تتسمع في الافيم مش في اليوتيوب خاطر انا
3: تسمع على خويا الفقرة
1: الكوبي رايت يا شباب. يلا باش نبداو بعمل تونسي باش نبداو بشوف لي حل المرة هذية وخليني نقول لكم المقطع هذية يعتبر من اجمل ما قيل عن السعادة في ان شاء الله تكملوا انتم المقطع الثاني.
2: جوج صحيح نحب نقول لك حاجه صغيره انا راني نلعب مع زين مانيش توت سويت
3: انا نلعب وحدي
1: وحدك ضد الكل
3: اي والليكيب نتاعي اسمها بنعروس
1: بنعروس ضد الضاحيه الشماليه اليوم الضاحيه الجنوبيه ضد الضاحيه الشماليه
2: الضاحيه اللي مقصوص عليها
3: اليوم تفضلي
1: تفضل سيدي
4: احنا نازرو ولا
5: تعرف يا باجي ساعات الواحد يصرف الملايين باش يتفرهد يا وتلة يا فواياجات يا ديار على البحر والسعادة حكاية فارغة مرهونة
4: حكاية السعادة حكاية فارغة
3: مرهونة في كويس تاي وبالبندق ولا ما
2: انت علش قصيت على زميلتك وهي تتكلم
3: ما قلنا الأسرع ولا بدلتوا القواعد بدلتوا برشا راهم اللي غبت عليكم
4: هي سعاده هي مش يقول حاجات بسيطه كويس تي قاعده مع قاعده على البحر ماكله بنينه
3: كويس تي بلي قادر يدير
4: مش يقول حاجات
1: بوليو سود
3: بنعروس بنعروس
4: سمح كمال التويت يقول في تعريف السعاده حاجات بسيطه
1: والله الاجابات قاعده تجيني من الملاح من في الواحد والله لا اعتقد ان فما قاعده في البحر لكن فما كيس حكيت الكيس تي دونك نقطه تمشي نقطه تمشي
4: اما مش بالبندق اقل
1: ولكن
2: مع شكون يحكي لهنا سليمان لابيض
3: مع البيجي
2: وين
3: سي توفيق البحري الله يرحمه
2: وين يقنيه
3: في وين يصلح في ريسبتورات
2: مش في بيرو مش في بيرو سليمان ومش في الكولوار
3: لا لا في البيرو واقف وراه البيرو من تالي وراخر ورا الكونتوار
1: تحتد وتشتد هي
4: المعركه
3: وهي تغزر هكا في بالها شكون قال لي على تغزر الفاروق وكل شيء
2: اي هو فاروقك قلتها وحدك
3: والله لا فاروق
1: انا نجم نسمو بعضنا شويه
3: القماش قاعد عندي قماش
1: مختلف استاذ عندنا الاكسترين نسمو
3: سامحني
1: تفضل سي فاروق
5: في حكايات صغيرة هكاية كويس تي شيشة ضحكة مع البيجي
6: عايشي تاخو
4: والله سعادة حاجات بسيطة بل.
1: والله كنت شنو هو تفسيرك للسعادة أستاذة زينب
4: أنا تفسيري للسعادة
1: أول واحد يعمل تعليق بمولي
2: لازمك تسكت مع ربي
4: فهمتك أنا تعريفي للسعادة مش بعيد برشا اللي قالوا سليمان الأبيض لازم العبد يتعلم يفرح بالحاجات البسيطة الكل على خاطر وقت اللي توصل للحاجات اللي تعتقد أنهم باش يفرحوك أبغتيغ دو مومون اللي توصل لهم يوليو فاد ألوانهم الكلها لتالوناج يتبدل فأنت لازم تتعلم جستمو كما هو قال تفرح وقت اللي تشرب كيستي ويطلع بلين كان عندك بيزاج قدامك محلية تتمتع به وتشوفه الكل مش خاطر مستانس به ما عاش تشوفه كان عندك عبد يفرحك وتضحك معاه كما هو تضحك مع البيجي تي بروفيت مك الضحكة الباهية كان عندك عبد يسيرك وتسير ونجم يسمعك وتسمعه قمة السعادة حاجة خارقة للعادة
1: حلو
4: ويا حبة ذي يا حبة ذي تكون فما ماكلة بنينة زيدة دي طيارة كهو
1: كله
4: به
1: كله به أحسنت أستاذ ريم زينب
3: قمة السعادة أنا مدام رباب أنه وقت الناس كل يقولوا عليك اللي أنت ماكش باش تنجح تنجح وتمركي بونتو وباستحقاق
2: اللي يسأل
3: أن يتسأل إلى من أتحدث
1: ظهر ظهر ظهر هكا كلي كلي على الضاحية الشمالية سبحان الله
3: يظهر لي هكا ست زون ست زون
1: ست زون نمشي وتويكا للأعمال العربية ومقطع شهير جدا نكملوا رجاء نكملوا الاكستريز نكم تسمعوا بالكدي بش واحدكم كيك تطلعوا البارتو يلا
7: من كد شهرين فاتوا دخلت الحمام استحمى حمية العيد الكبير
4: أيوة سكينة
7: أنا يدوبك دخلت قلت لي يا

0: والميدان.
1: عليك العين، سيبك من ليه وخليك في العين.
0: ايه العين؟
1: اول حرف من اللي بحبه عين.
0: عين اكتب الله المجيد.
1: عين
2: اكتب الله المجيد.
0: عوضا
1: عين عين
3: عين.
0: طب سهليها
1: شوي. عيني عيني عبعال.
4: عين يا عبعال.
1: عين عبعال.
0: عين عبعال. انا عارف اسمي. لا انت سهليه.
1: انا بسهلها لك.
4: طبعا سهير البابلي.
3: سهير البابلي
4: واحمد بدير.
3: احمد بدير عبعال
4: الله يرحمها.
3: وراي
4: مسكينه
2: وعلى نقطه على الشخصيه وكذا. شنو وديجا انت حافظتهم يعطيك الساعه. ايش قال هو ياسر غبيمه
3: مش يقول
2: عين
4: احمد حتى اللي مش يقول باش يقولها احمد
2: حاجه. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه زي البيت. يلا استاذ فاروق نسمع الاكسترا الثاني.
0: ايوه عرفته. اول حرف عين. احمد.
1: احمد
0: يا حسون وساعات يسويش لك. أنا من حال المبتدا امباشي.
1: امباشي في ايه؟
0: في الحكومة.
1: ماني عارفة انك في الحكومة. الاسم ايه؟
0: اسم اللباء.
1: اني بيقولوا لي يا سكيني.
4: انا بيقول لي سكينة خزاق
1: لعني. سمتني سكيني. ما كل واحدة بتتزلت منينا هو بيسموها سكيني. يعني لا بيسموهي.
0: يعني انت زلطتي.
1: انا زلطت. سموني.
0: سموكي
4: إيه؟ لسه عايشه.
0: لسه عايشه.
2: سموني.
1: لا سموني مش سمموني.
2: ميرسي فاروق. هذايا من بين المقاطع في المسرحيه نتاع ريوش وسهير.
4: ايه طبعا الله يرحمها. حاجه ممثله اكسبسيونيل
2: احسن زينوبه. انا باش نعطي نقطه اضافيه اليوم. لو تتفكروا شنو الغنية اللي تغنيت في هذه المسرحية.
3: شبكنا الحكومة تيريري وبقينا حبايب.
4: فما غنية أخرى زي وشعت وشعت وشعت وشعت وشعت
2: بشعت. تكون وقتي تكون مغروم الأعمال العربية
5: أستاذ رفع. بالله فاروق زيني شوية في الميكرو.
2: تعرف ليش موجودة
4: نسأل سؤال يطلعوا ياخو نيقة الكل. فما ممثل شارك بصوته كهو في المسرحية هذه وممثل معروف ياسر ياسر مثل هو المذيع اللي خبر على العصابات نتاع اللي تخطى فيهم ريا وسكينه. شكون الممثل هذا؟ نعطيك النقاط نتاعك.
5: الممثل شرمو عنده صوت نتاع يجي نتاع اذاع.
4: صوته جميل. وممثل خطير.
5: طويل شويه يلبس لونات.
4: لا ما يلبس لونات.
5: احمد زكي.
4: لا
3: هكا هو غلط.
5: حسينين.
3: حسينين
4: ما عرفتوش.
3: حسينين ومحمديين.
2: نقطه اخرى عندكم ثلاثه نقاط في الدايت.
5: سعيد صالح.
2: سعيد صالح عندكم ثلاثه نقاط. زينب.
4: مرحبا.
2: شكرا. نقطه وحيده استاذ رافع.
5: مش مشكله.
2: مشيو للعمل اللي بعده. سي بون طلعوها الاغنيه فاروق. مشيو للعمل اللي بعده اللي ديجا فيه ثلاثه مقاطع بالنسبه لليوم. نسمعوا وتطلعوا وباش تركزوا شنو البارتو. يلا معروفه برك.
6: الصبح فتحنا الراديو.
4: ايوه
6: لقينا مرشات عسكريه.
4: العيال كبرت.
6: لا لا لا لا لا
3: نقط.
6: مرشات عسكريه.
7: ايوه
6: وقران. اثنين. بعد شويه كده المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله.
7: نعم
6: قلنا خير.
7: استنى بس استنى. المذيع ماله
6: واقف على حيله؟
7: وانت شعرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
6: ايه
7: شعرفك ان مذيع الراديو واقف على حيله؟
4: شعرفك انه مذيع الراديو واقف على حيله.
5: يعني سعيد
4: صالح مدرسه المشاغبين.
2: باهي صح. هذه عندك نقطه.
4: واقف على حيله معناتها وقف.
2: وقف.
5: وقف.
2: لهنا هو ديجا استغرب اللي معاه. قال له كيفاش فما كلمه قالت شهيره جدا وتستعمل في العالم العربي الكل مش كان في مصر حتى في تونس في اي بلاد. اش قال على المذيع؟
4: قالوا لي
2: اش قال على المذيع؟ شبيه؟ قالوا انت كيفاش فقت بيه؟ اعطاه كلمه ما تجيش. اعطاه تيرم علمي وما تجيش.
4: يتبرمج على بالبرور.
2: صحيح
3: صحيح
2: صحيح.
3: ما تعرفيش يتبربر بالبرور.
2: هي الناس مش معادن
5: يتبربر.
2: تعرفيش يتبربر بالبرور؟
5: يتبربر بالبرور.
2: نسمع لك في
3: الضحيه الجنوبيه ما يقولوها.
6: ليه الراديو بيعمل كده؟
7: ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع
6: طبعا مش ال مش ال
7: ايه
6: مش المذيع ينكمش بالحراره ويتبربر بالبرور.
7: ايه ده؟ المذيع ماله؟
6: ينكمش بالحرارة.
7: أيوة
6: ويتبربر بالبرورة.
7: برورة؟ برورة إيه يا جدع؟ أنت بتقول إيه؟
6: في الفلزات.
2: في الفلزات.
7: في الفلزات إيه يا جدع؟ إيش جاب الفلزات للمذيع لل... أنا مش فاهم منك أي حاجة خالص.
6: هو مش الناس معادن؟
7: نعم
6: الناس. مش معادن؟
7: معادن.
6: والمذيع ده مش ناس؟
2: مش ناس.
6: خلاص بقى نشكح بالحرورة وتبربر بالبراءة.
4: نشكح بقى
2: ذي معروفة رب مستمعين كل طلعوها
4: كلهم يشاركوا
2: لهنا. فما أنا زدتكم مقطع آخر ثالث معروف جدا، هو يحكي على المذيع يحكي على الغاديو شقلوا وقالوا سمعنا درشنو بتاع عسكر
4: وقرآن منشأت عسكرية وقرآن
2: إيش بش يقول المذيع، ما هو بش يتكلم المذيع
4: إيش
2: قال حاجة بالعربية في هالبي بي سي بيسالش
5: خبر عاجل
3: هنا
5: خبر عاجل
2: هنا القاهرة
4: هنا البي بي سي
5: هنا القاهرة
2: ليه نسيتوها الكلمة
4: نسيتها
2: كايز بي
4: هنا البي بي سي
2: طيب.
6: بعد ما نشكح بالبرورة وتبربر بالحرارة
7: أيوة
6: أيها السادة أيها السادة صمتنطنطنو
2: الإذاعة
6: المحلية
2: صمتنطنطنو
6: إيه ده المذيع الإيه صمتنطنطنو الإذاعة المحلية صمتنطنطنطنو أنت بتقول إيه صمتنطنطنو إيه اللي بتقوله ده صمتنطنطنو إيه دي مش فاهمها أنا دي
7: ايه
6: اهو اللي هي بتاعت اللي بعد الاذاعات لما يجي يروح ماتش الكوره يقول لك سنتن تنضن
7: ماتشات الكوره فيها سنتن تنضن
6: سنتن تنضن حمار
7: ايه
6: ده سيم بينه وبين الاذاعات
2: بين الاذاعات
6: سنتن بيلم بيها الاذاعات من على الاهالي سنتن تنضن
7: ايوه
6: الاذاعه المحليه الى اذاعه البيبسيكو
7: بيبسي البي بي سي
6: هنا البي بي سي مرشات عسكريه
7: كويس
6: وقرآن
2: باش ينضموا باش تنضم للبي بي سي
3: محلي صبرنا صح والله محلي
4: كان بسيط جدا
2: مشاهد ريت معناها الناس الكل طلعوها الناس الكل قاعدوا يتفكروا
4: كنا حافظينها من المسرحيات لو كانوا يتباعوا في كاساتات معناتها الفي اش اس وكانوا يتباعوا في كاساتات لعبت تسمعهم في الدار ولا في الكرهبه معناتها مش كان المسرحيات المصريه تتفكروا الكلكم المنجي العوني نصر الدين بن مختار يرحمه كانوا كاساتات والناس تحفظ سكيتش مش جوست يضحكوا عليهم هكا دونك فما جيل كامل تعلم يسمع ويعاود ويحفظ
2: وما كانش عايش في الفترة الزمنية
4: صغيرة
2: على هنا ما كانش موجود اللي يحتفظ به نقطة فقط وحيدة نقطة وحيدة الأستاذ جعفر بالنسبة للفتيات نقطة 2 3 4 5 عندكم 5 نقاط والله يعطيكم صحة ربحين اليوم
5: تاخذوا 5 نقاط تعطيهم واحدة جراتوي نديكم نتاعي
4: ميرسي
5: والله تاخذوها
2: استحفظ بالنقطة نتاعك استحفظ بالنقطة نتاعك هي
3: تستحقها
2: راه تستحقها ما تعرفش عليها روحك وقتاش تستحقها
5: أنا كلمة اللي بديت اللعبة تو ما نجيبش أربعة
2: اللي
5: بديت السيزون
2: ممكن يتعدى شهر ونحسبه ما تجيب بفهم شيء
5: والله يا ملاه ما شيقه والله به هذا الناس مو حاجه يضحكوا كل شيء به والله
2: والله حسيتك تبسمت خاطر اول مره تسمعها ضحكت
5: انا عجبتني انت على الناس مع عادن
4: الناس مع عادن
2: تبربر خاطر سيونتي فيك الحكايه
3: اوكي حق اكتشفتها اليوم معناها
5: والله اكتشفتها اليوم قسما بالله
4: لازم نعملوا له ريد راباج على المسرحيات والحاجات اللي يتفرج ويشوف شنو اللي يعجبه شنو ما يعجبوش
5: اي والله
2: يعطيكم الصحه ونقاط للمستمعين تاعنا على اليوتيوب اللي يعطيهم الصحه الحقيقه تفكروا والله قاعدين ديما
3: يبحثوا حاجات صعاب يطلعوهم
2: صحيح خاطر بون حاجات واحد يتفكرها وقاعدين يبحثوا كل مره على حاجات باش احنا نحكيوا عليهم بيان سور هو المتعه نتاعهم انه رافع المجدي ما يطلعهمش فوالا تو فهمنا كيفاش نجح الفقره هذيا و فوالا
5: والله الله يهديكم
2: عايش خويا اجمعين
5: سوف انتقم في طلعني شكون
2: انتقم خويا شوي اخر بيان سور سامحني سميح ولا سامحني شكون سامحني البر نعرفوا شوي
5: سامحني بالله
2: سامحني سميح استاذ جعفر رجعت بحثينا مره اخرى لا وسهلا
4: شو بدل وسيله النقل
5: البرميات الكل مش عاملها اليوم
2: جعفور مرحبا
5: هذين المشهور يسلم عليهم بكري خلوا يقف
2: مش نطلع معك
6: مراش كان كالسورة واصلة
2: واصلة انت الهارب
5: لا واصلة
6: احنا طويكا في اتجاه الفرح يعني كما قلنا لحداش ودرجين نقت شوية عاش ولدي ياسين يعني لحداش ودرجين ان شاء الله بشكونوا على عين المكان ادعو للسادة المستمعين والمستمعات انا مش يشاهدونا في المباشر انهم يدخلوا للبلاتفورم تاع ديوان اف ام يوتيوب فيسبوك انستغرام مرحبا بكم بتشوفوا مع بعضنا المفاجأة جعفور على موتور لأول مرة في تاريخ يعني البرنامج فهمني ولا وشكرا وبارك الله فيكم
4: وين يلتحقوا بيك جعفور الناس اللي يفيقوا بيك الكل في صفاقس وقاعدين يتبعوا فيك ويقول وينو جعفور خلنا نخلطوا عليه وين ماشي جعفور
6: احنا والله تويكا في البودريير تحديدا ما نجمش نقول وين فهمتني ولا ولكن اللي حداش ودرجين ينجموا يلتحقوا بينا ويحتفلوا معنا حفله كبيره برشا انتظرونا
2: بجافو
4: ولا توصل العروسه
5: جافو
6: العروسه تجي لحداش ودرجين
2: اوكي نستنيوكم استنيو العروسه لحداش ودرجين جافور احنا عندنا الاخبار اللي ما تستنيش تويكا بيان سور نرجوكم حتى احنا ونكتشفوا المفاجاه نتاع جافور
8: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر

0: ترجع رايم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
1: L'essentiel de l'info Flash News موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة سياسة تعبئة موارد دولة لسنة 27 والفين تضع خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات بما يضمن قدرة دولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 27 والفين وتسعى الحكومة من خلال منشور رئيسة الحكومة الداعي لإعداد الميزانية إلى رفع من مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدة الأداء وإدماج القطع الموازي بتكثيف جهود مختلف الهياكل وتنسيق تدخلاتها ومن أبرز التوجهات المستحدثة تعزيز مكافحة التهرب والغش الجبائي من خلال توظيف الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بين مختلف الهياكل المعنية مما يسمح بإحكام الرقابة وتحسين استخلاص الموارد الجبائية كما سيتم تحديث الإدارة الجبائية والديوانية وتبسيط المسارات الإدارية وزارة الداخلية تفيد في جبن على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب حاتم اللباوي أن استراتيجيتها ترتكز على رقمنة السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل وتقليص أجال إزداء الخدمة والحد من الأخطاء البشرية وحماية المعطيات الشخصية وأوضحت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تتضمن محورين أساسيين قائمين على الترابط البين مع وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي بما يضمن حينية ودقة المعلومات المتصلة بالأحكام والقرارات القضائية والترابط البين مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد جهة الكاف بهذه المادة لتعزيز الجاهزية

0: علم الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول إنه تم استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي وتعطيل حركة الملاحة فيه، كما تم استهداف حشود سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: سياسية بحضور أهم ضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوط ليكيب.
1: مرحبا بكم، ساعة سعيدة رجعنا لكم، زلنا واصلين معكم حتىش للنصف نهار، وكلنا الكلنا الكلنا متشوقين نعرفوا ان الرحلة متاع الجعفور
2: كيفاش يعمل،
1: فاش يعمل، وين عرفنا سفاقس اوكي
2: مندروج الكاميون الموتور
1: ولا هالمفاجأة هالعروسة اللي باش نراوها اليوم.
3: العروسة جيت،
1: العروسة جيت ان شاء الله يا ربي. جعفورة تسمع فينا؟
4: نسمع فيكم، ما نعرفش كان صوتي واصل ولا لا.
1: السيد
4: المستمعين
1: الأنيقة،
3: أهلاً أهلاً أهلاً،
2: تسمعوا فيك؟ ذكرني في هاني في
1: الكوبليمون، نسمعوا فيك خويا،
3: نسمعوا فيك،
4: عايشك عايشك
3: بيه.
4: الحقيقة عملنا أجواء احتفالية، حبينا نفضلكوا، حبينا نضحكوا، حبينا نبدلوا الجو، نبدلوا ساعة بساعة. ولكن طويقة باش ندخلوا في الرسميات، ندخلوا في مفاجأة. نتصور نجم تمس التوانسة الكل، كبير وصغير، نجم تمس التوانسة من بزارة البنجردان للتطاوين، تمس التوانسة المتغربين، مس أي إنسان، لأنه الحقيقة اللي قاعد يتعمل في ساعة سعيدة بالنسبة لي أنا منجم يكون كان فخر ومصدر سعادة، فهمني ولا، ويرجع فينا الأمل. أنا اليوم في صفاقس، فهمني ولا، وكان تذكروا في لحظة من اللحظات، في نص ساعة من زمان، في فقرة اسمها الناس

أقل من ساعة من زمان، نص ساعة ديوان صفاقس، نص ساعة ديوان تونس، والمبلغ المطلوب كان تقريبا 140,000 دينار. نحب نقول للناس الكل اللي يساهموا من قريب من بعيد معنويا ماديا بالكلمة

0: شكرا رافع، شكرا فريق الاخراج والاعداد والانتاج، شكرا ديوان افام، شكرا ديوان افام اللي اعطتنا لونتين واعطتنا الثقه باش نعيشوا مع بعضنا لحظه حقيقيه. حلمه اليوم اصبحت حقيقه، وانا قلت وقتها في اللابيل راه كل ما العجله تدور راهي رحمه على الوالدين، لانه باش تنقل.
1: خلينا ان شاء الله نعاودوا نسمعوا مره اخرى خاطر قص جعفور ان شاء الله ترجع.
2: لازمنا نعاود نكلموك جعفور باش نحاولوا نسمعوك بالكدا، هكاك الميساج يوصل للناس الكل ونفرحوا الناس الكل زيد.
1: اما ظهر لي بدينا نوصلوا في ليزانديس، معناتها حكينا على لو بروجي هذا، حكينا على لابيل ودون هذا، حكينا على نص ساعه في صفاقس ونص ساعه في تونس، الحكايه تبعوها برشا ناس لهنا في ساعه سعيده وفي الناس بالناس. جعفور موجود في صفاقس قاعد يتوجه في وسط مكان نكتشفوا فيه بشويه بشويه معاه، وان شاء الله يعاود الاتصال مره اخرى باش نجموا نشوفوا صوت وصوره، والعباد الكل قاعدين يدخلوا تو على يوتيوب ويحبوا يشوفوا المفاجاه، وفما ناس بدات يكون عندها فكره ظهر لي، فما شكون قاعد يعطي في بعض المقترحات هو ياكدهم لنا شويه اخر ان شاء الله يكون معنا.
2: نتصور مادام يمشي غادي وحذر دونك فما حاجه ايجابيه،
1: قال العروسه جات العروسه، نقولوا على العروسه بالحق وعلى حاجه اخرى زاد
2: صحيح.
1: نستنى ونشوف، وان توكا نجم نعاودوا الاتصال به وان شاء الله يكون
2: مازال زين وبيت ما هوش حاضر، مازال ما هوش حاضر،
1: نخليه سسبانس.
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله نعرفوا هكا خبير به، خاطر مستحقين موجه به، مستحقين نفرحوا الناس الكل
1: ان شاء الله نفرحوا.
2: وتوا ظهر لي فهمت علاش قال لي سمعونا واللي ما سمعوناش، اللي معانا واللي مش معانا، خاطر اعتقد انه حاجه تفرح التوانسه الكل كانت ديما فمك الامل، ديما فما الخير. انا نقول
1: احنا نحبوه الفقره نتاع الناس بالناس لهنا في البلاتو، الناس اللي يجيو بحذينا ساعات الاستوديو، الناس اللي يسمعوها. فما برشا ناس يقول احنا نحبوكم ونتبعوكم على خاطر تعطيو انرجي باهيه والفقره ديك صعيبه علينا، دونك فما شكون يقول لنا راهو ساعات الحاله الاجتماعيه اللي تحكيوا عليها تكون تلما صعيبه كما نجمش نسمع ولا حاجه توجع لي قلبي، نقول لكم احنا نقعدوا حتى لو كان حاجه توجع القلب على خاطر من بعد نفرحوا ونفرحوا القلوب ونزيدوا نتمنوا البلاد هذيا، على قد ما نسمعوا ساعات حاجات ماهيش ماشيه على قد ما نراو فما عباد فيها خير، وفما عباد مازالت تمن، وفما عباد مازالت تود، وفما عباد مازالت تعاون غيرها، وفما عباد مازالت تفرح الفرحة غيرها، وهذاك زاد يرجع فينا احنا الامل لهنا في البلاتو، هذاك علاش زاد نفرح ونحبوها الفقره، ويرجع الامل الناس اللي قاعده تسمع يقول لك يا اخي هذا صاير في تونس. اي نعم صاير في تونس، هذا تنجم تعمله في برنامج اذاعي، اي قاعده تنجم تعمله في برنامج اذاعي، فما الناس هذوما الكل ينجموا يتلموا على هدف واحد، الحقيقة قاعدين نشوفوا فيه كل جمعة الناس قاعدة تتلم على هدف واحد باش يسعدوا ناس. واليوم ظهر لي إن شاء الله يا ربي اللي يتبع فينا واللي مش يتبع، واللي يحب ساعة سعيدة واللي ما يحبهاش، واللي يحب الناس بالناس واللي ما يتبعهاش بالكل، ظهر لي اليوم ما ينجم كان يفرح فرحة كبيرة برشا بالإعلان اللي باش يعملوا جعفور شوية آخر.
2: إن شاء الله يا ربي هانا نستني ورافع.
3: والله يا سيمي فيختي نحن عشنا برشا فرص كيما هكايا باش انه واحد يحس روحه فير على الاخر، ويحس روحه فرحان بان اكومبليسمون صار في عائله اللي هي عائله ساعه سعيده، واللي في النص ساعه الاخرانيه تولي العائله تمتد انه الناس مع الناس اللي رافقونا توا في 4 سيزون بالتبرعات ولينا نعرفوهم كريمون، فما الناس موجودين معانا ولاو فيكس ويتبرعوا معانا ولاو من العائله ونعرفوهم حتى بالاسم، وساعات نستفقدوهم
2: كيما فماش،
3: وساعات يعملوا لنا سوربريز ما يجوش بعد يجوا في الاخر ويعملوا الانترفونسيون تاعهم. اكومبليسمون ياسر مزيان زاد الوليدات الصغار اللي باش مثلا خاطر الموضوع هذا كان وقتها في الناس بالناس اللي حكينا فيها اللي صارت نص ساعه في صفاقس ونص ساعه لهنا اللي حكى عليها جعفر كانت للوليدات الصغار. فوالا ما نعرفش دونك ان شاء الله اللي في مخي يكون صحيح،
1: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله اللي في مخي يكون صحيح، لاكومبليسمون يكون صحيح، باش تكون فرحه زايده، خاطر كيما يقول جعفر ساعه سعيده كوم، والنص ساعه الاخرانيه الناس بالناس
2: ديما نهار الجمعه
3: معكم، والنص ساعه الاخرانيه اللي هي اكثر نص ساعه اللي بالنسبه لي ديما تهز مفاجات ودي سوربريز، ونكونوا نستناو في حاجه ونلقاو حاجه، وساعات نفقدوا الامل ومن بعدها يرجع في الدقائق الاخرانيين. دونك ان شاء الله يكون اللي في مخي صحيح
2: يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله هذا نستناو
3: وكهو. دونك هذا هو.
2: وانا عندي سؤال ماش كنت نجم تجاوبني عليه،
3: جاوبك
2: فكرتك موجوده رفع.
3: والله ان شاء الله اللي يكون اللي في مخي صحيح زاد
2: حتىنا نتمنى اللي انت موجود اليوم.
3: انا عندي فقره من نهار الخميس باش تتعدى هي بيضه طابت مليح، باش نقولها لكم اليوم ان شاء الله، كان تحبوا نتعداو تو
2: والله ماذا بي
3: تحبوا تعطيوا الفقره تاعي تو تفضلوا
2: خويا تفضل موجود
3: دو دار تاع ايموسيون
4: رافع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة
3: يعني ديريكت هكا.

0: الاخر والله لا عندي حل يخص صدقني.
1: سيدي المشاهدين اليوم في رفع ولد الدار باش نعطيكم فكره جميله جدا. اليوم باش نعطيكم ارقام في الحمام. ارقام في الحمام هذو التيتر نتاعنا يعني لي سال دو بان
0: كيما
1: شفنا الكوجينا تاعك بجدك
2: تلقى
1: نعاودوها باش نجم
0: الخصام يريد محليك وانت تخدم اندر بريشر.
1: لحظه واحده لحظه واحده نعاود ولد الدار وعندي فكره طياره. عندي فكره طياره اليوم التيتر نتاع الفقره نتاعنا ارقام في الحمام. مازال كي كنت نقول فيها بكري شويه دونك ان شاء الله تتابعونا. دونك حكيت لكم على كل شيء فيه دي شيفر وفما قياسات باش تكون الارغونومي نتاعنا والعيشه نتاعنا كونفورتابل. شفنا الكوجينا شفنا لي دريسينغ اليوم باش نشوفوا زادة مكان مهم جدا في المنزل اللي هو السال دو بان. بالنسبه للسال دو بان متكونه شنو من ثلاثه حاجات. عندنا اللافابو عندنا الكوفيت وعنا الدوش. دونك باش نبداو نحنا باللافابو. لافابو نتاعنا 60 سنتي بروفوندور. العرض ينجم يكون حسب كبر السال دو بان نتاعك

الكوفيت الجديده اللي هي تو ولات منتشره اكثر في المنازل نتاع الناس اللي هي الكوفيت سسبوندو. باش نمشيو للكوفيت العاديه اللي نعرفها. الكوفيت العاديه الطول نتاعها يعني اللوتر نتاعها 40 سنتي 45 سنتي بين هذوما زوز، يعني كيما الكرسي العادي جدا. تو باش ندخلوا في الكومبليكي شويه، كي بتجيب بني باش يركب لك الباتي شاس، على خاطر الكوفيت سسبوندو فيها الشاسك اللي لصق في الحيط اللي تنزل على الفلسه يخدم ديريكت، دونك هذاك يركب قبل اللقاء مع البناي. ولهنا 80% من البنايه ديما يغلطوا في حطان الباتي شاس. باش نعطيكم ايدي تحطوها في مخاخكم وما تنساوش، لا اوتور نتاع الباتي شاس كي تجي تركب ماك الفلسه اللي تنزل منها بين المترو والمترو 20 على الارض، مترو ومترو 20 ما تنساوش. حتى انت كحريف بعد ما يركب لك البناء جيب مترو وقيس وين البلاصه نتاع الفلسه، مترو 20 على القاع بين مترو ومترو 20. الكوفيت سسبوندو تركب كيما اختها القديمه اللي هي على 40 45 سنتي. بالنسبه للدوش، الدوش عندنا الدوش العادي اللي هو اللي نعرفوه نحن دونك البانو اللي العرض نتاعه يمشي حتى المترو 10، وعنا زادة اللي جاء بعده اللي هو دوشة الإيطاليان. ودوشة الإيطاليان تفرق فيها زوز أنواع، فما دوشة الإيطاليان اللي تشريها حاضرة وتتحط هذيك 70/70 تخلي لها الاسباس متاعها. وبالنسبة للدوش الأخرى اللي هي تتعمل en continuité مع القاعة متاع السال دو بان، هذيك لازم يكون عندك نوعا ما صلب باهي باش الماء متاع السال دو بان والماء متاع الدوش كي تبدا دوش يمشي ديريكت في الريسيفر نتاعه. البونت لهنا شيفر صعيب عليكم انتم شويه مواطنين، مي لي بروفيسيونيل اللي باش نقولها لهم يفهموها، من 1-2% البونت يلزمها تكون. دونك هذوما لي فالور اللي لازم يكونوا موجودين. ليسباس دو سيركولاسيون مثلا اكزومبل بين الكوفيت والدوش، بين الكوفيت والدوش يلزمك مينيموم متاع 40 سنتيمتر. راني كي نعطي لي فالور هذوما سوف با دير انت عندك سال دو بان صغيره، لازمك تطبق هذوما بالملي. فما ديما حرفيه وفما ديما افكار لازمك تعملهم، وارغونومي تنجم تتاقلم بها سولون سال دو بان تاعك. مي نعطيك دي فالور في جينيرال، دونك لازمك 40 سنتي ديما كي باش تحط كوفيت تبدا بحذا الدوش، يلزمك 40 سنتيمتر بين الكوفيت والدوش. بالنسبه للباب وأول حاجة تعرضه يلزمك 70 سنتي من الباب، يعني حتى مثلا الكوفيت ولا الدوش يلزمك 70 سنتيمتر، هذاك اسمه الاسباس دو سيركولاسيون. مثلا رباب الشيفر هذا ينجم يتبدل وقتاش وقت يولي الباب ما عادش يتحل، يولي الباب الكوليسون. هذا مش نحكي لكم عليه نهار البيبان الكوليسون اللي يدخل في وسط الحيط، دونك هذاك موضوع اخر شابيتر. ما كي يولي الباب يدخل في وسط الحيط يولي الاسباس دو سيركولاسيون، يولي عندي اكثر شانس باش نعمل سيركولاسيون اكثر في وسط السال دو بان. دونك هذوما

0: سيدي فاصل وراجعين.
1: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
1: ديوان فام. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5،
1: على 93.5. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
0: هو كي يبدأ فما خبر سعيد نأجله كل شيء، حتى شيء ما يتعدى إلا ما نسمعه الخبر السعيد، لأنه جعفور رجع مرة أخرى والحقيقة ما لازمناش نستنيه أكثر. يا جعفور وينك؟
3: أنا بيه بناعش كان تسمعوا فيه تشوفوا فيه وإلى ليه
0: نسمعوا فيه
4: طيب نسمعوا ونشوفوا فيه
3: بيه منش بش نطول عليكم. كما قلت يظهر لي المسألة واضحة، النداء اللي عملناه في الناس بالناس كما قلت مدة الساعة من زمان، النداء أنه ناخذوا الحافلة هذه لذوي الهمم، الجمعية تونس، أطفال تونس لذوي الهمم. الحافلة اليوم ولات حقيقة، اليوم الحافلة موجودة حصريا باش نوريكم. هذه هي الحفلة، هذه هي الحفلة أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، أجواء كبيرة. شكرا شكرا شكرا الكل، إنسان ساهم من بعيد من قريب، شكرا شكرا شكرا. مبروك لأطفالنا، لحظات إنسانية كبيرة برشا. إن شاء الله مبروك علينا ديوانا فهم، إن شاء الله مبروك ساعة سعيدة، إن شاء الله مبروك الناس بالناس. أي إنسان كلمنا بالتليفون من خارج حدود الوطن، داخل حدود الوطن، هذه الكارت نعطيكم أكثر تفاصيل، فهمني ولا على الكارة دي طيابة الفيديو، فهمني ولا للكار. ولكن قبل هذه نستقبل سيدة رئيسة الجمعية مدام سونيا كراي. مرحبا بيك مدام سونيا، بربي تصفقوني على مدام سونيا، زغرتوا شوية، إن شاء الله مبروك مدام.
5: برافو برافو، يعيشك يفرح قلبك، تحقق الحلم. وأخيرا شكرا ديوان اف ام اللي حققت لنا الحلم، شكرا المدير العام سي مهدي، شكرا مدام مروة رقيق، شكرا مدام شدلي اللي تعبت معايا تعب كبير برشا، شكرا لجعفر القاسمي اللي لولا صوته ولولا
3: واصل مدام مدام
5: راهو ما نجموش ننجحوا. نحب نشكر كل الداعمين اللي دفعوا فلوسهم، هذه امانتكم، هذه الحلم متاع أطفال التوحد. إن شاء الله نحب نشكر كل الداعمين اللي منحبش منجمش ننساهم، على رأس مؤسسة المصمودي، شرفني اليوم سي خليل المصمودي، مرحبا بيك سي وجي وفاء جمل، مدام اسمهان الشعري منجموش ننساوها زادة الفعلة، سي معز بالخيرية، سي كمال الشابي شركة تويوتا، مستشارنا الجبائي سي صالح الغريبي الله يبارك لك، تعاونية التعليم للتأمين لأنها بالحق عاونتنا اليوم في السوم في التأمين، يعطيها ألف صحة، سي نجيب وسي كمال الغريبي اللي هي الأداءات بصفاقس، تحية كبيرة ليهم. ما نساوش الأداءات زادة بتونس مدام ليلى ومدام نادية، يعطيهم ألف صحة. ما نجموش

0: رئيس مدير العام نتاعها سي معز بالخيريه
1: نقولوا
0: لهم ان شاء الله بالبركه ان شاء الله بالهناء ويستاهلوا كل خير وبي اس بي ديما في المواقف هذا ما تكون موجوده.
1: بارك الله فيك. تورينا الكارت جريز هذيك الساعه للكاميرا اتفرجوا يا رباب يا ريم يا رافع يا زينب. هيا هيا خويا
2: مبروك مبروك مبروك.
1: هيا وهذا مفتاح زغرته زغرته. مبروك علينا مبروك علينا اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين مبروك علينا. ما يدوم كان فعل الخير كل ما تدور العجله هذه شوفير اشكروه اشكروه ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله ربي يبارك لكم.
3: الشعب القريب زاد اللي معانا واللي ديما مع الصغيره تحيه لامين الميل امين الميل الجمعيه لولا هو راه ما يخرج حتى فرنك. تحيه لسندا معانا زيدة في الهيئة. تحية المدام عايشة بيار
1: يعطيهم الصحة الكل بارك الله فيكم الأولاد إن شاء الله ربي يبارك لكم ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. هاي بابا يعني أجواء كبيرة أخويا
2: فرحة كبيرة.
1: اسمع يا توانسة والله يا ودي هذا هو أدعو التوانسة الكل أنهم اليوم يفرحوا بالحق لأنه ريت الكار كي حطينا اليد في اليد لميناها ونلموا مش كيران نجموا نبنيوا ديار نجموا نبنيوا مؤسسات نجموا نعاونوا لماكسيموم. شكرا كافة فريق ساعة سعيدة يعطيكم الصحة
2: واحد واحد.
1: شكرا ديوان فهم وتويكا باش نمشيو مباشرة نشوفوا الميني بيوس بربي اسمحوا لي
4: جولة اكتشفوا
1: اي وسي وليد زوجها زاد تحية كبيرة باش
4: تحية سي وليد ولا
1: هذه قاعدين تشوفوا
2: قاعدين نشوف
4: ما شاء الله
2: محليها على الاخر تو كونفور
1: هذه يا خويا لوليداتنا بسم الله ما شاء الله ان شاء الله حفله نتاع الخير والبركه والنجاح
2: ان شاء الله يمشيوا سالمين غانمين
1: ان شاء الله يمشيوا سالمين غانمين كما قلت زينوبات والله والله شيء كبير.
2: الحمد
1: شكرا
2: الله.
1: شكرا
2: الحمد لله.
1: مريول شكون
2: مريول الناس خويا نخليه غادي
1: لا دربوا تونس هذا يا خويا اي بابا اي بابا زهرت خويا زهرت ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك مجددا ان شاء الله مبروك للتوانسه الكل ان شاء الله مبروك للتوانسه وين ما كنتوا. نحب اللحظه هذه تعيشوها اي انسان تبرع اي انسان مد يد مساعده. هاي اخوي دشن لي ياكل كار دشن لي بابا دشن هاي بابا يا بابا زغرتي يا ربيب اعملي حاجه ربيب
5: كل يطلع يخدم ويزمر بالكار
1: يا شوفي
4: خدمون

0: فرحانة برشا برشا برشا اليوم على خاطر نخدمه في برنامج، والبرنامج هذا قاعد يأثر بالحق وما هيش حاجة سهلة وما هيش حاجة في إمكان الناس الكل. فالحقيقة يحق لنا أن نكون فخورين جدا أن النجم نأثره ونغيره. فبغفو للكيب الكل في البرنامج هذا، وبغفو للناس الكل اللي ساهمت. وبالحق كما قال جعفور، صحة لكم اللي ساهمتوا حتى بدينار في الكار هذية. قديش اليوم يحق لكم تفرحوا وتحكيوا على الفرحة متاعكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم بخيار هالفرحة هذية ويعطيكم أكثر منها أكثر وأكثر وأكثر. وربي ديما يفرحنا ويلمنا على الحاجات الباهية يا رب.
1: فرحين ديما يا رب. يلا موصلي معكم حتىش للنصف النهار، فاصل ونكملوا بقية فقراتنا.
2: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جا

0: والتوبيع على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
0: ليس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: مرحبا بكم يا جماعة، بونجور انتم لهنا وبونجور الأصدقاء الكل اللي يتبعوا فينا. الحقيقة اليوم قاعدنا نتبعوا في السوربريز ونتبعوا في جعفر،
3: قديش محليها الفرحة،
2: ونعرف اللي بكلكم قاعدين تحكيوا معنا، وفما برشا ناس تستنى في التهاني وتحب تسمع احتفالات بأعياد ميلادها ومناسبتها السعيدة من عنا لهنا. خليني نقول اللي منال من ألمانيا تتمنى عيد ميلاد سعيد لرجلها محمد علي والصغيرات قابيل ويقين وبشرة، يقولوا له ربي خليك لينا بابا وإن شاء الله بطول العمر ويتحبوه برشا برشا، إن شاء الله أيامكم الكلها أعياد وربي فضلوا ليكم والناس كل اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. بلي أنا كل نهار نقول لك على براج زين بتوا برج شنو الموجودين محمد علي عيد ميلاده شنو
3: أكتوبر ميزان تو
2: صحيت صحيت ميزان الحمد لله. بعد الميزان
3: بعد الميزان إن شاء الله خير
2: عقرب صح
4: عقرب
2: قولي
4: جوستين جيم خطر
2: مزروبة ساعنا تحب نجيب لك زين بتعملي سامحني شكون خلي ما تجيب حتى نقطة
3: سامحني سمح
4: لا والله والله يبهي أنا في سامحني سامحني خنت عاد
3: سامحني
4: سامحني
3: سامحني أقوى اسم البريك في تاريخ الإذاعات
5: الإبداع
3: رهيب
2: حاجة
5: يتبدل يعني مالغريسة مش مقتنع به
2: التوزي لا مهيش مش تقتنع مش تقعد برشا
3: مقتنع بالمحتوى جميل المحتوى خطم يخلو معلومات
4: زينب كانت عندك روبيك قبل اسمعني ليش ما تعملش ميكس تعملها سامحني اسمعني
2: سامحني اسمعني
4: اسمعني سامحني دقيقة
2: أي تجديد سيرا فها وش ناخو بخاطرك أما شوية انضباط خاطر وقيت سينجي ماريم
0: سينجي ماريم
5: يا ربي فاش نتهز
2: نحسبها تابع الجنجل أي سيدي سينجي ماريم اليوم الحرف والكلمات كون فا دوفيني بالفرنسية
5: أيوة
2: والآه شو كيفاش راح
3: ربي سامحني لحظة بركة بلي سامحني ستي ريم بلي عندي فما شكون يحب يتدخل في حاجة
2: هذا التليفون أنت في اللونتين
3: تفضل أسأل سؤال شنو شبي العنوان
6: شبي
2: العنوان سامحني ما
3: منين
2: شو الشجاعة احنا خاطر مش بحذانا
4: سامحني شكون الناس
6: في الشارع تقول تسامحني سمع لا بتعمل تقول
3: قالوا كو ملا اسم بدلو
6: سامحني ستيري ما سامح
2: مرحبا بي
6: سامحني ستيري
3: ما اسمع جيوب على الأسئلة وقول قد جبت من نقطة يلا هاي يا توت
2: باي باي جعفور هاي يا سيدي باش نلعبوا بحرف الال
4: الال
2: الال
3: الال
2: الال
3: الال
2: الال الال الال الال
5: الال
4: الال
2: الال الال الال الال الال الال الال تاخذ لنا نقاط وباش نبداو رباب كل عاد رباب
4: شوف لها في الخفيف
2: قاعدين نلوجوا في ان ماميفير سوفاج

0: الوصول راهو صعيب. علي كان عرفت ما كانش
1: لا يا ربي بتاع
0: اختي زينب
1: تعرف قلت
2: لابيرانت
0: لا لابيرانت المتاهه احسنتي لابيرانت بالعمل يا رفا حتى من فاروق ما عادش حب يحتفل على ما عملت لنا جوله هنا
2: ميرسي فاروق
0: اه يا سيدي ميرسي بوكو زينب
2: مرحبا
0: الوغ هي شانتوز اما زاد اكتريس امريكان ماخذه برشا جوائز تري سبيسيال حاول تخمم ما كانش نجم
2: سميري
0: لا شانتوز قبل ما تكون اكتريس
3: لارا فابيان
0: امريكان اسمها ماهوش اسم حقيقي هو اسم اسم
2: مستعار
0: عندها امكانيات صوتيه رهيبه عملت فيلم تغني
2: ليدي غاغا
0: برافو عليك ليدي غاغا طلع شنو برجها قلت لك ماذا قبل لهنا لا مولوده انا وياها فرد نهار فرد شهر فرد عام
2: اوهو اهلا بليدي
0: بلي دونك يا سيدي نقطه لي زينب رافع لو فيكول كي تير ان ترين
1: لوكوموتيف
0: لوكوموتيف برافو عليك القاطره صحيت رباب
3: نعم
1: كمان في البرنامج هذا جو سوي لا لوكوموتيف دو سو بروغرام
2: برافو
3: برافو
1: توما الفاغونيت
0: مقبوله منك يا سيدي ميسيل
3: جاي والمهم ما يتغشش علينا جاي
1: من مرحبا بكم
0: ستار يا رباب
3: شبيها
0: ستار في الفورمولا 1 اللي هو ان بيلوت اوتوموبيل بريتانيك انجليزي
3: والله نعرفه ما
0: يبدا بالال
3: لا لا لا لا لا شو اسمه والله ضالي نعرفش حق
0: شكون يعني
3: ما نحب الفسكي زيادة
0: ما تفسكيش مازالوا ما هكا حطوا لك في الجاتويت
3: خاطر الروتار خاطر وصلوا لهم مؤخر نيستي
0: اي شكون يعرف هاملتون واسمه شنو
2: نعرفش
0: لويس
3: هاملتون جي ربي
0: خذ نقطة برافو رباب لويس هاملتون برافو عليك
3: عندي ثلاثة نقاط يعلم بها ربي
0: بطل الفورمولا 1 جميل نرجعوا لزينب زينب كاركتر دو سكي اي كونسيديري كوم جوست est fondé conforme au droit
2: conforme au droit légal
0: donc le caractère est sam atini le master le master
2: je sais pas
0: le
2: loi
1: caractère
0: ce qui est considéré comme juste et conforme
1: légitime
0: voilà légitimité, légitimité. Donc le caractère okay. c'est la légitimité خليه يخو النقطة
2: سي
0: رافع السؤال لرافع
1: خليه ميسالش بركة اخذ النقطة
0: رافع
1: مرحبا بك مرحبا بك مدام
0: alors la zone située ما بين la terre ferme et la mer
1: littoral
0: littoral bravo عليك سي رافع الساحلو الساحلو نرجعو لأختنا
3: يا ربي سيدي
0: رباب
3: نعم
0: exceptionnel حاجة اكسبسيونيل بالال
3: كيما
0: تقول اكسبسيونيل تقول حاجة فينومينال اكسبسيونيل بالال
3: فيها ال
0: تبدا بالال هذاك شنو لوجو احنا اليوم صحيت معز منوبي ما تشوفش جاد اللي يشكي بيك قول
3: ال
0: ابارتيان ا اون ليجوند شكون يقول قبل
2: ليجوندير
0: زينب
3: زاد حتى هذه
0: لا عاد عندي ساعه نستنى فيك ليجوندير
3: فضيحه
0: ب
3: ليجوندير
0: زينب
2: مرحبا
0: capacité à percevoir et à comprendre une situation avec clarté يرى الموقف ويقيمه
2: لوسيديتي
0: صحيت بكل وضوح الى لوسيد لوسيديتي برافو عليك
3: نمشيو
0: نمشيو لرافع وهذا اخر سؤال واحسب لنا النقاط شاد ليا يفضلك لونسومبل دي زوفر اكريت ولا لي زوفر فوالا لونسومبل دي زوفر اكريت ايون اون امبيسيون ارتستيك ولا انتيليكتويل كيف هذا الكتب مكتوبين الكل شو تسمى بالال
1: ليبريري
3: ليبريري
1: مكتبه سيرمون مش حاطهم في مكتبه الكل
0: لا لا لا
3: ليبر
0: لونسومبل نتاع العمل الكتب كتيبة الكتب والعمل ما نحبش نقول الكلمه العمل شنو يقولوا له العمل الادبي لا ليتيراتور رباب برافو عليك نقطه لي رباب اي رباب عندك اربع نقاط
2: برافو
0: خوك رافع في الفرنسيه عنده اربع نقاط كيفك
2: برافو
0: وزينب احداش النقطه زينب برافو عليك برافو عليك يا زينب ميرسي لكم انتم الكل اللي تبعتونا واحتفلتوا معنا بالمفاجاه اليوم والانجاز اللي حققناه في الناس بالناس ان شاء الله نرجع لكم غدوه في نفس التوقيت يكون معنا جعفر انت خذيت لوي ضربناك بعين بسم الله عليك هاي نلقاو لك حل.

0: ميرسي بوكو، اقعدوا مع الاخبار اكيد، وديما مع ديوان اف ام في لمنو. باي باي.
1: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب. خليك قريب فيم وراجعين.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم في اوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو، ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار دي وانا في مع سلمى. عميد والمهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول لنا لم نلتقي في تونس ومن الأمن

0: اعتبروا احنا شيطان اخرس. اليوم الامن الطاقي في تونس هو من امن تونس، من امن الاقتصادي، من امن الاجتماعي، واحنا كمهندسين هذا يوجبنا اليوم امام وطن العزيز باش نلقاو الحلول. اليوم قلنا لسبيل اليه باش صيفة 2026 تتعاد على تونس، هذاك علاش لازمنا نخدموا من اليوم. صيفة 2027 تبدا من اليوم. اليوم احنا كمهندسين قدمنا الحلول للدوله نتاعنا، ما نحبوش نلعبوا ادوار نتاع مؤسسات اخرى، وهذاك علاش احنا اليوم حابين نقدم النظرة الفنية للمهندس التونسي كيفاش يخرج من المشاكل اللي صارت لنا. احنا اليوم وجبنا ان نعطيو رأينا، ان نكون قوة اقتراح. لا نقول له اللي احنا عنا حلول سحرية، لكن عنا حلول واقعية اللي تنجم تنقص لنا اكثر من الشطر اللي عشناه في 2026. اليوم بالامكانيات المتاحة حاليا معنا في تونس لدى المؤسسات الوطنية قادرين باش نربحوا اكثر من الشطر اللي خسرناه في 2026.
1: خطبة طلب المبادر بجامعة تونس المنارة يعلن عن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج طلب المبادرين للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصيهم الترشح بصفة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز الأربعة طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات. ويتيح والبرنامج للمشاركين الحصول على صفة طالب المبادر الوطني إلى جانب ترتيبات أكاديمية تساعد على التوفيق بين الدراسة وإنجاز المشروع، فضلا عن الاستفادة من دورات تكوينية ومرافقة من قبل خبراء والاندماج في شبكة المنظومة الريادية. عضو المجلس المحلي بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية صابر العبدولي يطالب بإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد لمساعدة المؤسسات على نقل عمالتها وربط مختلف مناطق الجهة وتعزيز النقل المدرسي. وقال

0: نبراسكا، وصفت ترامب ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بأنه مصطنع ومرتفع قليلا، قبل أن يقول إنه ثمن صغير يجب دفعه من أجل الحفاظ على أمن العالم والحفاظ على أمن الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول إن قطر تدعم أي مبادرات تتخذها دول المنطقة بما فيها حلف مكة طالما تهدف إلى تحقيق الاستقرار، كما تدعم الإجراءات السعودية المتخذة للحفاظ على السيادة والأمن والاستقرار.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان FM.
1: ديوان FM
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان FM.
3: نص نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان FM. كالعادة والعويد معدكم اليوم يا القار من برنامج هولي تونس، ساعتين من زمان حاولوا فيها كالعادة نرجع على آخر الأخبار، الملفات، المستجدات الوطنية والدولية كالعادة، شنو صاير في العالم، شنو صاير في البلاد، نحاولوا قدر المستطاع نرجع بالتحليل والنقاش في كل مرة على ملفات وطنية ودولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. فقرة عطايرا بعد شوية أكيد ونكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد انهم اليوم يحكيوا فيها، بعد أكيد باش نمشيو لفقرة الأكتواليتي باش نحكيو على تونس اللي وقعت مع 4 دول اعلان الجزائر الوزاري بشان ممر الهيدروجين الجنوبي. شنو نجمو نعرفوا على المشروع هذايا والملف هذايا ككل؟ ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف الخبير في النجاعه الطاقيه والباحث في المواد الايكولوجيه وبناء المستدام عدنان حداد، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف وباش نحكيو باكثر تفاصيل ونقاش في البلاتو على كما قلت لكم الممر هذايا. بعد اكيد باش نمشيو لفقره المقال اللي اختاره لنا اليوم طارق الكحلاوي، ما الذي يجمع تونس وايطاليا واليونان في المتوسط، وبعد نعرفوا التفاصيل. واخر الحصه فقره بالارقام باش نرجعوا على التضخم، باش يكون منطلق لحديث نسبه التضخم لشهر سبتمبر في تونس وصولا الى كبرى الاقتصاديات في العالم. لماذا يصعب كبح التضخم اليوم؟ باش نرجعوا على الارقام، المعطيات، التفاصيل اللي تخص المؤشر الاقتصادي هذا، مش كان في تونس كهو، نحكيوا على العالم الكل، تلقوا اخر التفاصيل بعد مع الزميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان FM.
3: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا، مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما مواضيع تحبون نطرحوها في الحصة ويرفقني في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا بك ابتسام سرحان، فريق العداد وجميع المشاهدات مستمعات مستمعين مشاهدين.
3: مرحبا بك طارق سرحان شيخاوي، أهلا وسهلا، مرحبا.

0: وسهلا، مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. ابتسام
1: مرحبا بكم طارق وسرحان، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
2: عالطاير
1: والبداية كالعادة دائما معك سرحان، تفضل.
0: ابتسام، يعني بمناسبة التعديلات الأخيرة والمرسوم الصادرة على رئاسة الجمهورية، اخترت باش نحكي في المرسوم المتعلق بصلح الجزائر. يبدو لي أنه ما خذاش حظه بالطريقة الكافية. حكينا برشا عن مراسم الأخرين، لكن المرسوم هذا والتفاصيل الموجودة فيه ما خذاش حظها بالشكل الكافي. وعموما باش نحكيه على المسار كله متعلق بمسألة الصلح الجزائي. يعني أولا نصاع المسار هذا هو من أقل المسارات إثارة للجدل، ومن يعني من يعني فما مسألة نادرة حصلت أنه يعني شعبيا مش مرفوض يعني المضمون متاع المرسوم هذا، ونادرا ما تلقى يعني مسائل ومسارات كبيرة كما هذه، ما فيهاش معناها جدل، ما فيهاش مسائل تقعد للنقاش لوقت طويل جدا. المسار هذا من ناحية الشعبية كما قلت مسار مقبول، من ناحية الرسمية تم دعمه بشكل كبير جدا. نحكي على المرسوم متعلق بصلح الجزائر، صادر سنة 2000، عدد لطاس صادر سنة 2022. نحكي على تركيز لجنة الصلح الجزائر، نحكي بعض على تعديل المرسوم متعلق بصلح الجزائر، أيضا نحكي على تغيير العناصر اللي موجودة داخل لجنة الصلح الجزائي فترة طويلة من سنة 2022 إلى حد الآن، لكن المسار هذا لم يكن بالنجاعة المطلوبة، بمعنى أنه الواقع أثبت أنه المطلوب من هذا المسار الكل وما كان ينتظره من هذا المسار لم يتحقق. فمن بعض الأرقام اللي حكي عليها بعض النواب ما نحبش نذكرها لأنه يعني مش مؤكدة بشكل كبير جدا، لكن صراحة أرقام ضعيفة جدا. بالتوازي مع هذا الكل، بمعنى محاولة إصلاح النص المتعلق بالمسار صلح الجزائر، أيضا بمحاولة تعديل اللجنة اللي هي مكلفة أساسا بمسألة الصلح الجزائي، ظهرت مؤخرا مقاربة سمعت أنا وقريت حتى بعض التدوينات من عدد من المحامين اللي يحكيوا على أنه فما إشكال جوهري موجود داخل المسار هذا، بمعنى أنه حتى بعد إبرام عقود الصلح الجزائي من قبل بعض الناس اللي هم معنيين بمسألة الصلح الجزائي هذه لم تتوقف الملاحقات القضائية، وبالتالي هذا تقدير خاص إشكال كبير جدا أفرغ كل المسار من محتواه. بمعنى باش نبسطوا شوي للناس، فما ناس اللي هم معنيين بمسألة الصلح الجزائي أبرموا عقودا مع لجنة الصلح الجزائي وفقا للمرسوم المنظم للصلح الجزائي، لكن بالرغم من إبرام هذه العقود اللي هي عقود نهائية لم تتوقف الملاحقات القضائية، وبالتالي أصبح المسار كله عليه نقطة استفهام كبيرة جدا. وهذا هذه مسألة محيرة جدا. يعني المرسوم المتعلق بصلح الجزائر الفصل 2 و35 و36 منه يتحدث أساسا وبشكل مباشر على أن الدخول في مسار الصلح الجزائي وإبرام العقد المتعلق بالصلح الجزائي ينهي كل القضايا المتعلقة القضايا الأصلية وما تفرع عنها. حتى العقود اللي صحوها بعض الناس اللي هم مشمولين بمسار الصلح الجزائي تتضمن تنزيلا للمفاهيم اللي موجودة هذه في المرسوم في شكل عقود قانونية موقعة وفيها يعني بنود محكمة. حتى رئيس الجمهورية مؤخرا في أوت إذا ما خانتنيش الذكر تحدث عن المسألة دي وقال أنه فتح الباب مرة أخرى في مسار الصلح الجزائي، وأنه الدولة مهيش معنية بالتنكيل بالناس هذوما، مهيش معنية بالإبقاء على الناس هذوما أما في حالة فرار أو يكونوا موجودين في السجن، لكن الدولة معنية بإبرام الصلح معه. وبالتالي وقت تلقى المسارات هذوما الكل، المسار اللي حدوا رئيس الجمهورية، اثنين المسار اللي حدوا المرسوم متعلق بالصلح الجزائي، ثلاثة المسار اللي حددته العقود، هذوما الكل ماشيين في اتجاه معين، لكن وقت تلقى القضايا هذه مازالت موجودة تمشي في مسار مخالف تماما للمسار الأول. وبالتالي لهنا ابتسام نقطة استفهام أساسية حول هذا، وتقديري خاص المسار هذا ما ينجم يكون عنده معناها قدرة كبيرة أو نجاعة كبيرة إلا ما تتعدل النقطة هذه أساسا، ويصير التنسيق ما بين المعنى الجزائي والقضايا الجزائية وما بين المسار أساسا المتعلق بالصلح الجزائي. ابتسام،
1: واضح كان هذا الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تحكي فيه سرحان الشيخاوي في فقرة عطاير ملف الصلح الجزائي. مازال مواصلين معكم فقرتنا، ومباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي. طارق تفضل.
3: والله هي الحقيقة مجموعة من المواضيع ابتسام، أحدها ضرب جوع والبقية مجموعة عناوين لمحاكمات تتم اليوم بالمناسبة. وباش نختم بآخر محاكمة اللي عندها علاقة بالمسيرة اللي قموا بها الاتحاد أصحاب شهائد المعطين على العمل. الضرب الجوع هو ضرب جوع لي يعني أحد الشخصيات السياسية المخضرمة في تونس، اللي ممكن بدأت ضربات الجوع من آخر الستينات، لأنه وقتها بدأ كان من الموجة التي تم اعتقالها في إطار البعث، ثم في إطار العامل التونسي، ثم في إطار تجارب سياسية أخرى. أحمد نجيب الشابي، أحمد نجيب الشابي اللي تقول عائلته أنه دخل في إضراب جوع داخل السجن. واحد الأسباب الحقيقة متعلقة بمسألة مثيرة للانتباه ومهمة على الأوضاع داخل السجون. أحد المسائل الأساسية هو المطالبة بحق السجناء في المعلومة وضد سياسة التعتيم والرقابة.

اللي في تاريخ السجن وتاريخ السجون والتاريخ السياسي للسجون وتاريخ السياسيين للسجون تم اقتلاع مجموعة من الحقوق والمكاسب، خاصة في موجة الإيقافات اللي صارت نهاية الستينات والسبعينات، الوقت اللي توقف فيها والمرة دير هو نجيب الشابي وغيره من المناضلين السياسيين في ذلك الجيل، وهم يعني قيادات أحزاب عديدة الآن، يعني كان تم اقتلاع حق دخول الكتب بدون رقابة، الاطلاع على وسائل الإعلام وقت كانوا فما راديونات بعد ولاو تلافز، وكانت فما إمكانية الاطلاع على أشياء مختلفة، لأنه أحد المشاكل اللي واجهها السجين خاصة بخلفية سياسية هو أنه المتركاج متاع رأي واحد وسردية واحدة في الوقت اللي الواقع مش هذاك، وهذا حق أساسي وطبيعي في دول أخرى مانيش باش نحكي عليها، هذيك عادة سقف آخر متاع النفاذ للإنترنت وفي بطبيعة الحال في حدود وسياقات معينة. لهنا عنا وضعية اللي حتى الكتيبة تنجم تكتب حاجة في السجن لكن ما تنجمش تخرجها كتاب، يعني نقصد ولا نوع من الجزء هذاك من حياة عديد الناس خاصة اللي عندها طابع فكري وطابع ايديولوجي ومهتمة بالسجال. انضم على كل حال للإضراب متاع أحمد نجيب الشابي عبد الحميد جلاسي أعتقد صاحبي عتيق اللي طالبوا بنفس الشيء حسب ما فهمت من عائلتهم، ونربط هذي الخاطر هذوما اللي في السجن، فما اللي موقفين عندهم محاكمات مازال ما صدرش فيهم حكم ممكن يقضيه وزاد فترات طويلة، اللي اليوم مجموعة من المحاكمات متاعهم رشيد العثماني مثلا اليوم المحاكمة متاعه في المحكمة الابتدائية تونس عضو هيئة

0: اليوم هي المحاكمة بتاعه على تدوينة أو مجموعة تدوينات. المرة اللي فاتت ناقشنا التنقيح على مرسوم 54، قلنا التنقيح المرسوم 54 في حد ذاته ليس هو المشكل. كي نلقى حد موقف على تدوينة والآخر موقف على جرافيتي والآخر موقف على شعار في الشارع، في النهاية هي نفس الحكاية. أنك ما تمشيش للحبس على المرسوم 54، المرسوم الذي مرتبط بشكل وثيق بمرحلة 25 جويلية وتتشد في الحبس على قوانين ومسائل أخرى، في هذا يعني للسياسة الجزائية العامة متعلقة بمشكل في علاقة بالحق في الرأي والتعبير، لأنه استعمال قوانين قديمة عتيقة يعني الترسانة التشريعية فات وقتها لما تتطبقش مع الحقوق الدستورية في الرأي وفي التعبير، هو في حد ذاته مشكل. دونك ما خرجنيش من لوبيرج كما يقول الفرنساوي، يعني في النهاية المسألة متواصلة، المشكل متواصل متاع السياسة الجزائية. والشباب اللي عامل مسيرة توا هو عامل مسيرة صحيح متواصلة وتسترى، لكن في الأخر يقول لك أنا كي حد منا يغضب ويكتب تدوينة في الأخر شنو باش يصير معناه، وخاصة اللي مطلبهم ما زال ما تحققش. لهنا عندي ملاحظة على البلاغ الرئاسي اللي صار البارح، اللي هي مش واضح البلاغ اللي التقى فيه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ومع وزير التشغيل، اللي تحدث فيه على أنه العمل جاري على تنزيل ما تعطات حتى معلومة معناها في البلاغ الرئاسي، في الوقت اللي الناس جاي على ساقيها من منزل بوزاين وانت جاي، والبعض بعدها يتسائل علاش الناس تغشت وعليش الناس تكتب تدوينات غاضبة ضد السلطة، لأنه ما مش قاعدين يسمعوا في وضوح وفي ضوء في نهاية النفق. وهذا اللي يصير غضب بعد، وما تنجمش تلوم أنه الناس تتغشش وممكن حتى تشتم، لكن حتى وقتها في وضع الناس في السجون هو سياسة جزائية خاطئة. بالمفروض كل شيء ينطبق عليه نفس الموقف، أي ثلب أو معلومة غالطة خطية معقولة كما تصير في كل الدول. ولهنا سؤال على الناس اللي مازالت في السجن على المرسوم 54، ما هو مصيرها؟ نورمالمون كي صار تحوير في المرسوم بهذا الشكل يتم مراجعة الوضعية السجنية. على كل حال هم المفروض فما عفو في مناسبة عيد الجلاء في 15 أكتوبر، سيكون من المهم أن نشوف شكون من سيتم العفو عليه. هل سيتم العفو على الناس اللي متضررة من المرسوم 54 والتوجه السالب للحرية اللي موجود فيه واللي تم توا تنقيحه؟
1: واضح طارق، كانت هذه فقرة عطاير وكانت هذه المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتو. احنا أكيد ما زلنا باش نوصل معكم بقية الملفات والأخبار، بعد شوية باش نرجو على توقيع تونس مع 4 دول أخرى أعلان الجزائر الوزاري بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي، باش نحاول نحكيه في الملف هذا بأكثر تفاصيل نقاش وتحليل، وإن شاء الله باش يكون ضيفنا حاضر معنا عبر الهاتف الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداد. ولكن قبل هذه نخرج معكم فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها، نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم، ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1.

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام
1: ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
3: نصف نهار واثنين وعشرين دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس ما زلنا موصلين معكم قيت الملفات والأخبار نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش طارق الكحليوي سرحان شيخاوي مرحبا بكم

0: من جديد ومباشرة نمشيو لفقرة الأكتواليتي. الأكتواليتي موضوعنا لليوم وملفنا لليوم، تونس توقع مع 4 دول أعلان الجزائر الوزيري بشأن ممر الهيدروجين الجنوبي. شنو نجم نعرفو على المشروع هذية من تفاصيل ومعطيات واللي بتبع صار الأعلان عليها، أهميته، هل فما تحديات تخوفات ربما، وشنو الأهداف اللي تبني عليها المشروع هذين. نذكر تونس مع 4 دول اللي هي الجزائر، النمسا، ألمانيا وإيطاليا، وكان التوقيع هذية في العاصمة الجزائرية صار نهار الخميس 1 أكتوبر 2026. مش نحكيه في الموضوع هذية مع ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف، الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداتي. عدنان أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا بك ابتسام وكل مستمعي ديوان افام وبضيوفك حاضرين.
0: مرحبا بك، مشكور على قبولك التدخل معنا. في البداية نحب نحطوا المواطنين المستمعين في الإطار، كي نسمعوا مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين، المواطنين اللي تبعوا فينا يقول لك شنو هو المقصود اليوم بممر جنوبي للهيدروجين، شنو معناها المشروع هذية، علاش اليوم يصير التوقيم عن النمسا، ألمانيا، إيطاليا والجزائر، ومن بعد تو نرجعوا ربما لشنو هو الأهداف من المشروع هذا، باش كيفاش باش يكون سياق العمل بها، ربما هنالك تحديات أو تخوفات أو نقاط لازمها تتطرح في النقاش في علاقة بالملف هذايا. هيك تحطنا في السياق وفي الإطار، شنو المقصود بالمشروع هذا يا سعدنا؟ تفضل.
1: هي الفكرة في المشروع ربط المصادر الانتاج الهيدروجين من شمال افريقيا بالسوق الاوروبية.
0: أي.
1: يعني تنقولوا شمال افريقيا خاصة الجزائر وتونس وبعدها ايطاليا، النمسا والمانيا. الممر مقترح يمتد حوالي 3300 كيلومتر والهدف المعلن للممر يوصل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين سنويا. نحكيه على مشروع استراتيجي على المستوى البحر الأبيض المتوسط، وخاطر أوروبا عندها طموح كبير باش تطور استعمال الهيدروجين النظيف، وخاصة في الصناعات اللي يصعب فيها الاستعمال الكهرباء مباشرة. معناتها علاش أوروبا مهتمة بالمشروع هذا؟ خاطر تحب تنقص من استعمال الفحم والغاز والنفط وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذه من الأهم، وتعرف أنت المشاكل الطاقية والمنطقة اللي دخلت في حروب مع روسيا، معناتها فما مشكل كبير في المشكل الطاقة.
0: بيهتم بعد شوية نرجع معاك سعدنان حديد، نذكر خبير في النجاعة الطاقية، لواقعية المشروع هذية من جهة نحكي ربما على الاستثمار في الطاقات المتجددة وغيره، ولكن في نفس السياق مهم جدا كي نحكيه على مشروع كما هكا نحكيه على المقاربة بمختلف سياقاتها اليوم، واللي يجب من خلالها أنه تصير مراعاة اليوم كل الأثار والمحاور المتعلقة بها، كي نحكيه مثلا على البيئة، نحكيه على البنية التحتية، نحكيه على كل الاحتياجات من مسألة الطاقة. اليوم ما نعرفش كان عندك متواصل في علاقة بالسياق العام للمشروع هذية وتفسيره، قبعت نرجع لبقية التفاصيل الأخرى سعدنان.
1: هو نحن علاش اختاروا تونس؟ خاطر تونس هو موقع جغرافي استراتيجي قريب من ايطاليا، بوابه طبيعيه نحو اوروبا، عندنا موقع نتاعنا، عندنا زاد الشمس، عندنا الطاقات المتجدده، خاطر الهيدروجين الاخضر ينتج بالطاقات المتجدده، يعني طاقه الشمس ولا طاقه الرياح مش معناتها الهيدروجين، وراه الهيدروجين ماهوش هو مصدر الطاقه، هو ناقل الطاقه. معناتها الهيدروجين لازمو طاقة باش نجمو نحنا ننجو بيه الهيدروجين. تعرفوا انتم الماء التركيبة الكيميائية نتاعو اللي هو H2O، معناتها نفصلوا بين الهيدروجين وبين الاكسجين، لازم فما عملية اسمها عملية التحليل الكهربائي اللي هي تحتاج بدها إلى طاقة، اللي هي باش نستعملوا الطاقة المتجددة، يعني طاقة الشمس أو طاقة الرياح. هذا هو من المفهوم معناتها الهيدروجين كيفاش باش يتسع، على خاطر الهيدروجين هو بيدو لازم طاقة.
0: باهي واضح، نذكر حاضر معنا عبر الهاتف عدنان حداد، الخبير في النجاعة الطاقية. دونك هذه السياق العام ربما حبينا بتبيع نحكي فيه على الملف هذايا. تقعد معنا بتبيع سي عدنان عبر الهاتف، وباش نخلي المجال للولاد هوني في البلاتو طارق وسرحان للتفاعل معاك، واذا كان عندهم بتبيع ما يقولوا في علاقة بالمشروع هذايا. ونعرفوا انه سرحان باش نبدا معاك، مشاريع كما هكا تلقى نقاش كبير، خاصة اليوم ما نحكيوش فقط على تونس، نحكيو على 4 دول أخرى، والنقاش امتد في علاقة في الدول هذه بين التساؤلات شنو

لكن بعد تم نقله إلى الجزائر. كلمة نقله نحطها بين ذفرين لأنه فما الكثير من التوصيفات، فما ناس تمشي إلى الحد الأقصى يقول لك تم سرقته من تونس وتم تحويل وجهته إلى الجزائر، فما ناس تقول لك تم نقله، التوصيفات متعددة. لكن يقول لك المشروع كان أساسا باش يصير في تونس لكن بعد ولا موجود في الجزائر، وتحول تونس من بلد إنتاجي اللي كانت باش تستفيد برشا وتكون فما قيمة مضافة في المستوى التشغيلي في المستوى المالي وغيره، تحولت إلى بلد عبور فقط. ولهنا نقطة استفهام أساسية، هذا السؤال الأول حبيت نسأله سي عدنان. السؤال الثاني يعني هو شنو يرى بالضبط في علاقة بالسؤال الأول، معناها هل أنه المسألة دي

0: على هدية بالمسلجة السياسية، يلزم الأطراف البيئية اللي تدافع على البيئة واللي عندها علاقة بالحقوق البيئية موجودة في هالجدل هذا، لكن ما فماش. نحن تم توقيع الاتفاق هذايا مش توا، تم توقيعه من مدة بدون أن يكون فما جدل واسع أو نقاش اللي يستحقه، بخلاف بعض البيانات لبعض الجمعيات البيئية ما كانش فما الحقيقة نقاش.
1: مش نحكي فقط على تونس بما أنه يشمل أكثر من دولة طارق، مثلا كان نحكيه على الجزائر ولا واحد وسائل الإعلام وغيره، كان فما إلى حد ما نقاش في علاقة ربما في عدد من التفاصيل
0: اللي فما هو فما أخبار فماش نقاش. حتى في الجزائر فماش نقاش، فما نقاش في أوروبا، فما نقاش في أوروبا مفهوم عليش، لأنه أوروبا واضحة المعالم بما فيها في البروجي هذايا، واضحة المعالم في رؤيتها. هو يلزمنا نرجع ونقوله راه الاتفاق لم يتم توقيعه في الجزائر لما فاتت. الاتفاق ساعة تم الاتفاق عليه سياسيا، اجتماع تم على مستوى سياسي على مستوى وزارة الخارجية في جانفي 2025، تم الإعلان فيه السياسي في روما، إعلان روما جانفي 2025 بين الدول الأوروبية المعنية والدول شمال أفريقيا المعنية. هذا من جانفي، خاطر البعض نشوف فيه كتب كان والله يتزاير كنهار في تزاير تم، لا لا لا عندها مدة أكثر من كيكة. الإعلان متاع روما متاع جانفي 2025 كان لاحقا الاتفاق أهم. الاتفاق اللي هو أعتقد هو حجر الزاوية ويفسر عليش التركيز هو على الجزائر، لأنه الاتفاق الأصلي تم توقيعه أعتقد في أكتوبر، في أكتوبر 2025 بين الشركة الأوروبية الألمانية VNG وشركتين الجزائريتين المعنيتين أساسا سوناتراك وسون الغاز، مع شركات أخرى إيطالية سنام وشركات أيضا نمساوية فيربوند وغيرها. هنا الاتفاق من بدايته بين الشركات قبل إعلانه سياسيا في روما 2025 كان اتفاقا ألمانيا إيطاليا نمساويا، بالتحديد مقاطعة بافاريا، فما شركة متخصصة في مقاطعة بافاريا اللي في جنوب ألمانيا، لجلب الطاقة الناتجة على الهيدروجين الأخضر من الجزائر. وذلك علاش الاتفاق الأول تم مع سوناتراك وسون الغاز في أكتوبر 2025. يعني شفت انا بعض التدوينات خاصه التونسيه نتاع والله وذايا وتوا كذا وكان باش يتعمل مع تونس وهاي تزاير مشات هربت بيه، لا ما مش هكايا القصه. هو القصه من البدايه انه تم الاتفاق في اكتوبر مع الشركتين الجزائريتين في اكتوبر 2024 نعاود مع الشركات الاوروبيه هذه، ثم تم الاعلان في روما، وتم في ذلك الاعلان معناتها تشاركت تونس عن طريق وزير الخارجية، لأنه طبعا إذا كان مش يتم الانتاج من الجزائر فإنه أقصر طريق وأقل طريق كلفة، لأنه يمشي أساسا على البر ثم يمشي تحت البحر، لأنه الطريق الآخر اللي يمشي الكورسيكا يبدأ أطول على تحت البحر وبالتالي أكثر تكلفة في تلك الحالة، فإنه قرر تم تقرير أنه تونس تكون موجودة. لكن في نفس الوقت يلزمنا نذكر زيادة في نفس الفترة في 2024 2023 2024 بدأت تعلن

0: هو سرحان نجبر واحد الخريطة اللي حبيت نحطها لأنه فيها تونس لكن الأهم زادة فيها اللي تم فيها تحييد فرنسا لهنا باش نفهم التوازنات داخل الاتحاد الأوروبي عديد هنا فما تحالفات فما تقاطعات يعني في الوقت اللي مشروع الماد اللي مشروع الآخر اللي قاعد يتم وتم التقدم فيه تم توقيع حتى الشركات اللي باش تبدأ تنتج الكابل البحري تم الإعلان عليها داير الأيامات الأخرى التحالف الموجود توا في علاقة بال مش بالماد في علاقة بساوث اتش 2 في تحديدا ألمانيا النمسا وإيطاليا فوالا هكا كي نشوفوا فرنسا ماهيش معنية سويسرا ماهيش معنية هكا تمشي من ألمانيا النمسا في اتجاه إيطاليا فرنسا مش معنية بهالشبكة هذه الماد باركونتر اللي هو المشروع الربط الكهربائي بالطاقة المتجددة لمشروع آخر هو يتم فيه كابل أيضا بحري اللي متعلق بالطاقة الشمسية أساسا واللي باش يمشي من تونس عبر الوطن القبلي إلى إيطاليا لكنه سيصل حسب الإعلانات الأولى اللي تم عليها في الماد يمكن أن يصل أيضا إلى فرنسا لهنا في كل الحالات الطرف الدائم اللي موجود هو إيطاليا هنا من ناحية الموضوعية خلنا نبدأ واضحين في النقطة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيه توا الشبكة هذه الطاقية اللي باش تكون أساس جيوبوليتيك الغد جيوبوليتيك الراهن وأكيد جيوبوليتيك الغد العشرة عشرين ثلاثين سنة قادمة سيجعل هالثلاثي هذايا الجزائر تونس وإيطاليا ضرورة وموضوعيا ثلاثة أطراف مرتبطة عضويا بنفسها بغض النظر عمن يحكم تونس هذه رايحة هذه أنا أهم حاجة نحب نركز عليها خلاص شفت عنا نقاش يبدأ والله أسمع شنية هذه علاقتنا بغض النظر طبعا السياسة الخارجية بتاع السلطة الحالية عليها برشة ملاحظات خاصة الزيارات الزيارات القليلة اللي في الوقت اللي كان من المفروض تصير زيارات أكثر وإلى آخره لكن موضوعيا وعضويا وبسبب أنه جيوبوليتيك الراهن والغد قائم على الطاقة المتجددة وقائم على التشبيك بين أوروبا وشمال أفريقيا في الطاقة المتجددة على حساب شمال أفريقيا خنقول هنا نحيل على كل الدراسات اللي عملتها مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة والناس اللي تخدم على الموضوع هذا حول ديمقراطية الطاقة والعدالة الطاقية والعلاقة المختلة بين الشمال والجنوب هذاك موضوع آخر هذاك يلزم ولا لا نحلوه وحده لكن موضوعيا نحن وين ماشيين ماشيين لتشبيك ثلاثي بين ثلاثة دول تشبيك عضوي بمعنى مهما اللي صار في تغيرات السلطة والتغيرات السياسية الثلاثة دول هذوما باش يبقاو مرتبطين ببعضهم بشكل وثيق جدا اللي هما تونس والجزائر وإيطاليا
1: واضح طارق باش نرجع لك بتبيعة سي عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية ضيفنا اللي حاضر معنا عبر الهاتف طارق حكى على التفاصيل اللي تخص المشروع هذايا والمسار نتاعو وخذا حتى من الجانب الجيوسياسي ومن الجانب السياسي باش نرجع معاك من زاوية الطاقة والنجاعة الطاقية مشروع كيما هكا ربما سي عدنان حديد شنو طبيعة التحديات اللي ينجم يطرحها واللي لازم تونس تأخذها بعين الاعتبار تفضل
2: تونس لازم تاخذ بعين الاعتبار اول حاجه الموارد المائيه اللي هي استخراج الهيدروجين يتطلب معناتها موارد مائيه كبيره علاش كما قلنا راهو التسعة لترات من الماء باش يخرجنا كيلوغرام واحد من الهيدروجين
1: هذه
2: حاجه لازمنا نمشي في مشاريع في تحلية المياه ولازمنا نستنبه نحن من المشاريع هذه ومن المحطات اللي باش نجم تصير في منطقة الساحل على مستوى تحلية المياه على خاطر ما نجموش نستعملوا المياه الصالحة للشرب ولا المياه الجوفية اللي هي معناتها باش تكون ضغط كبير على الشبكات نتاعنا ما نجموش نستخرجوا منها الهيدروجين على خاطر الطاقة المائية نتاعنا أهم من كل شيء هذه حاجة هو فيه مزايا المشروع هذايا منه تطوير البنية التحتية اللي عندنا نجم تساهم في زادة تطوير الصناعات نتاعنا نجم زادة تكون فما تطوير الجنوب التونسي خاصة بالمشاريع في الطاقات المتجددة وينجم يخلق لنا مواطن شغل الحقيقة لكن ما نجموش تكون على حساب كما قلت لك حساب الماء نتاعنا اللي قاعدين نشربوا منه ولا خاطر لازم نلقاو حلول بديلة باش نجموا نعمل المعادلة هذه وتكون مشروع رابح لتونس هذه من أهم الحاجات اللي نجموا احنا لازم نعتمدوا

0: لازم تكون فما زادة دراسة أعمق باش نكونوا نعرفوا ما مدى نجاعة هالمشروع هذايا. وهو كما قال لك سي طارق هو اتفاق راه مازلنا ما اثرش عليه جدل ولا مازلنا ما تعمقناش فيه اكثر معناتها ما عندناش حتى عليه حتى معلومات اكثر باش نجموا نعرفوا طبيعه المشروع هذا.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى سي عدنان حداد الخبير في النجاعه التقيه على التدخل معنا. شكرا لك. نعطيك الكلمه سرحان الشيخاوي وباش نوصلوا نحكيوا في نفس الملف هذايا ونذكروا اعلان الجزائر الوزير اللي صار في العاصمة الجزائرية واللي صار التوقيع عليه من كل من تونس الجزائر إيطاليا والنمسا وألمانيا بشأن المشروع هذي المتعلق بممر الهيدروجين الجنوبي اللي ضمن إنشاء أمانة مخصصة لتقديم الدعم التقني للمشروع بمرافقة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتقول وزارة الطاقة في خطوة تعكس اليوم في دفع التعاون الأورومتوسطي لتطوير الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة. نذكر وفق البلاغ اللي كان نصدر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة دونك اللي صار التوقيع عليه وما سمي بإعلان الجزائر الوزاري في علاقة بالمشروع هذايا. وباش نعطيك الكلمة سرحان من جانب الطاقي الأمن الطاقي من جانب الجيوسياسي من التحديات الأهداف تفضل.
2: وابتسام فما حلقة أولى صارت في علاقة بالنقاش اللي صاير حول الطاقات البديلة وغيره صارت وقت لي وقع أو تم توقيع ومناقشة عدد من الاتفاقيات داخل البرلمان في علاقة بتصدير الطاقة من خلال الطاقة الشمسية وغيره في البرلمان. شفنا احنا الجدل القائم اللي استمر فترة طويلة جدا للأمانة. حاليا يعني النقاش اللي حاصل حول الهيدروجين الأخضر مش بنفس الأدوات ومش في نفس الإطار لأنه مش اتفاقية عرضت على البرلمان بقدر ما قاعدين نشوف في تدوينات ومواقف موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي مش مفهم الجدل القائم أساسا. فما نقاش موجود في مواقع التواصل الاجتماعي لكن احنا ندعيه ديما أن يكون النقاش فيما مأسسة للنقاش يعني النقاش يكون موجود داخل مؤسسات وتسمع آراء الناس كل في علاقة بالبيئة في علاقة بالناس اللي هي مختصة في المسائل المائية وغيره. وبالتالي ما فهمش جدل بالمعنى القائم معنى مرتكزات الجدل بقدر ما فهم نقاش معنى عفوي موجود داخل مواقع التواصل الاجتماعي. فما الناس اللي تفهم في المسائل هذه المسائل التقية وغيره قاعدة تكتب في تدوينات وتدون في مواقفها. الإشكال الأساسي أنا حسب رأيي ابتسام معنى في علاقة بالنقاش الأول اللي صار النقاش الثاني اللي صار أنه ديما نحن توانسة نطرح مسألة أساسية وجوهرية حسب رأيان أنه نحن لازم يكون عنا مشروع وطني وفكرة وطنية نابعة من كل الأفكار هذه الكل. وقت اللي نكونوا نحن كما يقولوا تو البعض لما يكتبوا في تدوينات حول مسألة الهيدروجين الأخضر يقول لك احنا أصبحنا دولة عبور نفس السؤال الذي يطرح في علاقة بالمسألة الأولى اللي هي متعلقة أساسا بتصدير الطاقة الشمسية وغيره. نحن نحب يكون عنا مشروع وطني قائم الذات واضح بمعنى مهما يكون المشروع اللي يكون موجود في الجزائر أو مشاريع تكون موجودة في دول أخرى لازم تكون عنا رؤيتنا الخاصة ويكون عنا مشروعنا الخاص وفكرتنا الخاصة مش مجرد دولة عبور فقط ناخذ معلم مالي صحيح هذا عنده قيمة مضافة من ناحية المالية وغيره قادر أنه يدخل مبالغ مالية مهمة لتونس وغيره هذا يعني متفق عليه تماما يعني. لكن نحن ديما التوانسة نحب يكون عندنا فكرة قائمة فكرة وطنية قائمة هذا طرحناها أيضا حتى في المسألة المتعلقة بالهجرة غير نظامية وغيره. وقت يجيك أطراف تناقشك حول ملفات مهمة جدا ملفات حساسة وملفات دقيقة لازم تكون عندنا فكرة وطنية ولازم تكون عندنا مشروع وطني واضح ويكون عندنا توجه وطني واضح اللي هو التوجه هذا من يكون مبني إلا على مسائل براغماتية واضحة دقيقة متعلقة بالمشروع الوطني التونسي. هذا اللي نحن نحب نوضحه هذه النقطة نحب نوضحه حتى وقت يكون فما جدل قائم حول اتفاقية الذية واتفاقية سابقة وغيره فإنه المنطلق الأساسي أنه الناس تحب يعني مقدار الاستفادة متاع تونس يكون موسع مش فقط تكون أنت عندك معناها فترة تتعدى فيها أنابيب وغيره متاع هيدروجين ولا حتى غاز وغيره. بالتالي ديما ابتسام نحب نقول أنه نحن كما الجزائر فكرت أنه يكون عندها مشروع يتعلق بتصدير الهيدروجين الأخضر كما تونس أيضا تفكر في أنه يكون عندها مشروع مش بالضرورة في علاقة بالهيدروجين الأخضر لأنه كما قلنا ابتسام عنده تكلفة كبيرة جدا من الناحية المائية عنده تكلفة كبيرة جدا من الناحية البيئية وعنده تكلفة حتى على الفلاحة التونسية. وقت اللي يقول معناه ضيفنا الكريم يقول لك انت لازمك معناه تدخل في مرحلة تحلية المياه نتاع البحر باش من بعد تدخل في مرحلة يعني انتاج الهيدروجين الاخضر هذه كلفة مالية اضافية بمعنى ان احنا نشوفوا ان احنا فترة من الزمان حكينا برشا على مسألة تحلية المياه وممكن تستعملها في مسارات مختلفة يعني عنده كلفة معناه مالية هذا يعني باش تولي عندنا كلفة مالية اضافية باش انت يكون عندك مشروع باش تصدر الهيدروجين الاخضر. خلينا من التفاصيل هذه الكل هذه الكل مسائل تقنية ينجم الخبراء يلقاو فيها حلول فقط المطلوب من نحن العناصر الكبرى متاع مشروع تكون عنده جدوى فما رونتابيليتي كبيرة على تونس. علاش نطرح النقطة هذه أساس؟ لأنه نحن ديما في الفترة هذه خاصة وقت اللي نبدأ ونناقشوا في مشروع قانون المالية وغيره ديما عنك نفس الأسئلة التي تعاد داخل البرلمان، هي موارد الدولة منين؟ ديما جباية. سمعت أنا مؤخرا بعض النواب اللي يحكي يقول لك مثلا في مشروع قانون المالية سنة 2027 مما لا سبيل إليه باش تعاود تزيد في الجباية على المواطن التونسي. وعدد كبير من النواب سمعتهم يقول لك أنا مانيش باش نصادق على أي قانون بتاع مالية عنده أعباء إضافي في مستوى الجباية. يقول لك مواطن تونسي والشركات التونسية مهما كانت صفة الشركة هذه شركة كبرى أو شركة ناشئة أو حتى شركة متوسطة غير قادرة أنه تكون عندها أعباء مالية جبائية إضافية، وبالتالي لازمك أنت تنوع في مستوى الموارد المالية متاعك. ولهنا تتحط لبروجي كنا نحكي عليها في علاقة بالهيدروجين الأخضر إذا كان ممكن ولا موش ممكن، في علاقة بالطاقات المتجددة ممكنة أو غير ممكنة. وبالتالي علاش معناه التايمينج هذا الزمن السياسي هذا وحتى الزمن في بين ظفرين المالي والاقتصادي مهم جدا في مناقشة المشاريع دي، لأنه ديما يعطيك الفكرة الأساسية أنه أنت باش تكون عندك مشاريع إضافية باش وقت تجي تناقش قانون المالي ما تقعدش أنت تفكر ديما فك الكلمة تتعاود ديما عند الخبراء وتتعاود ديما عند المسؤولين وغير، والمواطن التونسي فد منها برشا اللي هي مسألة التوازنات المالية اللي أنت لازم تحسبها بالكالكولاتريس منين باش تجيب جباية من هنا منين باش تجيب منها باش أنت على الأقل تكون عندك توازنات مالية داخل الموازنة العامة نتاع تونس. وبالتالي لازمنا ابتسام نفكروا في مشاريع كبرى كما دول أخرى فكرنا سابقا، لازمنا نفكروا لكن ما نقعدوش ديما داخل الإطار النظري أنه نحن نفكروا في مشاريع دون تنفيذها تقديري خاص. لازمنا الآن نخموا في مشاريع كبرى قابلة للتنفيذ واقعيا باش ما نلقاوش رواحنا ديما فك المسائل نتاع العجز المالي الموجود داخل الميزانية. ابتسام
1: نحكيوا على مشاريع من نوع هذايا طارق الكحلاوي وحتى مشاريع أخرى اللي حتى صار على مستوى نقاش وطني كما اللزمات وخلينا نقول بدورها كانت من المشاريع اللي أثارت جدل وحتى وجهات النظر متباينة في علاقة بمسألة الطاقات المتجددة ومشروع هذايا ممر الجنوبي للهيدروجين اللي تونس ضمنه اليوم كدولة. يقعد السؤال هوني طارق يقول لك ما المطلوب اليوم بين اليوم قاعدين نشوفه في العالم الكل اليوم طارق بدورها فما تسابق على مسألة الطاقات المتجددة مطروحة اليوم طارق في إطار السياسات العامة اليوم تقريبا لمختلف دول العالم وصير تنافس وصير نقاش وتحالفات، خاطر المسألة كما قلت انت طارق صح فيها جانب تقني وجانب مادي وجانب استثمار ولكن لا تخلو من الجانب الجيوسياسي ولا تخلو من الجوانب السياسية والتحالفات. وقاعدين نشوفوا طارق في تحالفات ربما في نقاشات قاعدة تصير على المستوى العالمي في علاقة بالملف هذاك كل. شنو المطلوب اليوم طارق انه يتحط في إطار سياسة عامة للدولة اليوم؟ تفضل.
3: شوف ابتسام هو مش مسألة لا تخلو، هي الطاقة هي أداة للجيوسياسة، مش هل تجديد الطاقي والانتقال الطاقي فيه شوية جيوسياسة؟ لا لا لا، هو يخدم الجيوسياسة، هو يجي ناتج على قرار جيوسياسي. يعني علاش اوروبا قال والله حاجتي تو بالطاقة وولت مشروع في جرة المشروع الالماد وال H2 ساوث H2 هذايا علاش غزرت الشمال افريقيا وجنوب المتوسط حشتنا من عندهم؟ علاه ممكن موجود التقنيات هذه معروفة، كانت بعض المشاريع هذه في الرفوف الماد نفسه كان موجود ما كمشروع. علاش توا؟ لأنه طبعا صارت الحرب الروسية الأوكرانية وصار هالصراع والنزاع العميق المستديم والذي لن يتوقف بعد أسبوع، وحتى لو توقفت الحرب الروسية الأوكرانية ندوب واستتباعات الحرب على العلاقات الروسية الأوروبية ستكون طويلة الأمد. نحن في إطار تشبيك عضوي سنذهب فيه نحو انقسام العالم إلى مجالات متنافسة، روسيا والصين ربما كتلة وحدهم وأوروبا والمتحدة كتلة وحدهم، وهذا جزء سيناريو من سيناريوهات نجم يكون سيناريوهات أخرى نجم تكون روسيا مع أوروبا والصين وحدها، هذا على الأقل ما تسعى إليه الولايات المتحدة جلب روسيا إلى الحلف الغربي، نجم تكون أوروبا تخرج وحدها ما أنت ما غير قادر أنها تكون في أحد الحلفين تقود حلف آخر وتحتاج فيه دول الجنوب، فما أكثر من سيناريو. لكن نحن في حالتك اللي سميوها الدربكة عمليتك المخاض والمخاض اللي فيه سيناريوهات، ولهنا نحن وين في هذا؟ نحن بالضرورة طرف ضعيف، نحكي على دول الجنوب بشكل عام، نحكي على شمال أفريقيا بشكل عام، ونحكي على تونس بما في ذلك، هو طرف ليس الأقوى في هذه المعادلة لكنه طرف لديه أوراق وأحد الأوراق هو حاجة الشمال للجنوب، حاجتهم للطاقة المتجددة. ومرة أخرى ندخل في مرحلة تاريخية مكررة تمتد فيها المرحلة القديمة نتاع هما يعملوا استخراج الطاقة من عنا نحن، كل عادة مرحلة استخراجية extractive، يعني علاقة الشمال بالجنوب القديمة اللي استقرت من القرن 19 إفريقيا، هذيك دورها نخرجوا منها الموارد اللي فيها. هذيك هو عمليا دخلنا في مرحلة مكررة من العلاقة البنيوية هذه بين الشمال والجنوب في نفس المسار عمليا. أنا عندي مقال سيخرج في أحد المجلات المحكمة الغربية في الميدل إيست كريتيك حول المفهوم كونسيبت نسميه سوفرنتي تراب، فخ السيادة، توكي تنشر ونعمله دير خدر في محاولة لتنظير علاقة جديدة معينة اللي هي أنه العلاقة بين الشمال والجنوب صحيح علاقة هيمنة، علاقة فيها الطرف قوي وهيمن على الطرف الضعيف، صحيح فما حتى شك في ذلك. ولهنا فما عديد النظريات متعلقة بال يعني بالتيارات يسارية مختلفة. جرامشي يقول حاجة، يقول أنه الهيمنة ممكنة أنتراتر لأنه المهيمن عليه يقبل سردية المهيمن، يقبل سردية المهيمن. هذه نظريته في الهيمنة، معناها الهجموني معناها. فما حاجة أخرى باركونتر تفصيل أنا أعتقد قاعد يتشكل، أنه المهيمن عليه يمكن أن يعتقد أنه إجراءات متعلقة بالسيادة، فرض السيادة وسردية سيادية هي يراها كخطوة ضرورية، في حين تلك الخطوة هي مزيد ترسيخ علاقة الهيمنة. وأنا أعتقد نحن في تونس في الوضعية هذه، نحن في تونس عندما نمارس أكثر سيادة في علاقة بحدودنا البحرية في علاقة بالمهاجرين، لكن ما نمارسوهاش بنفس الطريقة في علاقة بخطتنا. أتو نحكي في الساعة الثانية على مسألة رؤيتنا للحدود البحرية والصراع اللي قاعد ينشأ بين ليبيا وإيطاليا على الموضوع هذا في علاقة بالطاقة. أوروبا واضحة المعالم، واضحة في رؤيتها، عندها خطة، عندها رؤية، وديما الخطة هي استخراج الطاقة عن طريق الطاقات النظيفة الطاقات المتجددة من شمال إفريقيا نحو أوروبا. وتونس مش تولي تلعب دور رئيسي لأنه عملية نقل الكهرباء ما عادش مش تنقل نفط، ما عادش مش تنقل غاز سائل، مش تولي تنقل طاقة كهربائية عن طريق الطاقة النظيفة، وهي يتم إنتاجها لهنا ويتم نقل الكهرباء نفسه. فهل الأنابيب هذه أو الهيدروجين الأخضر اللي هم بشون جوبيه في الأخر الطاقة النظيفة، هذا يخلي تونس بالضرورة في قلب هذه المعادلة. المشكلة ان احنا الديل اللي قاعدين نعملوا فيه، الديل اللي قاعدين نعملوا فيهم، الصفقات اللي قاعدين نعملوا فيهم هما صفقات لا ترسخ بالضرورة سيادة تقية، هي تنوع التبعيات تنوع التبعيات. ولهنا انا طبعا لا اضع في نفس المرتبة تبعية تجاه أوروبا مع تبعية تجاه الجيران. هنا فما مشروع ما عادش عنا وقت لكن فما مشروع مهم أنا ماذا بيا ناخذ عليه أكثر تفاصيل، واللي هو تم الاتفاق عليه عندما ذهب وزير التجهيز وزير الطاقة الحالي للجزائر، وتم الاتفاق على مولد الطاقة الكهربائية بقيمة 1400 ميجاوات اللي هو مهم جدا، وستنتج شركة الجزائرية للكهرباء والغاز. ولهنا أنا نحب نعرف كيف سيتم ذلك، مهم أن ننوع، لكن وقتش نبدأ ونعطيه أكثر مجال لمنتجين الوطنيين. لهناك الجمعية الطاقات النظيفة نحكي عليها كيف ما عناش وقت نحكيه فيه لكنه موضوع مهم، أتوبلك شي مرة أخرى نخصه حاجة خاصة للطاقة الكهربائية هذه المولد الجديد. منتجين الوطنيين كيفاش نجمو نعطيهم أكثر بار في هالعملية هذه، وتكون هالانتقال الطاقي فرصة لخلق طبقة منتجة مش تخلق القيمة المضافة، بلتوك نحن نأخذ هاوكا ريع بسيط على عملية نقل أو حاجة من نوعها.
1: هو رح تارق موعد الأخبار مع زميلتنا بهيرة عوجي، أكيد نرجع للموضوع ذي الملف ذي في حصص قادمة. بهيرة عوجي تقاو في موجز لأهم الأخبار، وبعد ما نرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا وملفاتنا لليوم.
4: هنا تونس

0: موجز والوحدة بعد زوال ديوان فهم عسلمة. عميد والمهندسين التونسيين محسن الغرسي يشدد على أن الاستعداد لصيفة 2027 يجب أن ينطلق منذ الآن، محذرا من أن كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات أو تطبيق المقترحات الفنية ستكون له وفق تقديره تداعيات وخيمة على المنظومة الكهربائية خلال الصيف القادم. مضيفا في تصريح لديوان فهم بأنه تم رسميا تسليم الدراسة والحلول الفنية المقترحة إلى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الصناعة ورئاسة مجلس نواب الشعب وشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف فتح نقاش وطني موسع حول سبل تعزيز الأمن الطاقي واستدامة المنظومة الكهربائية.
1: قدمناها بالطبع لسيادة رئيس الجمهورية، رئاسة الحكومة، وزارة الصناعة، رئاسة مجلس النواب وللشركة التونسية للكهرباء والغاز. اليوم الهدف متاعنا أنه باش نخلقوا حلقة نقاش كبيرة. علاش؟ خاطر نعتبروا أنه راهو 2027 تبدأ من اليوم، كل نهار نخسروه، كل فكرة منطبقوهاش إلا ما تكون عندها أثار معناها وخيمة في صيفة 2027. اليوم تبدأ الخدمة، إذا كان نحبوا نكونوا مرتاحين ونكونوا معناها أفراحنا ومسراتنا معناها كيما العادة في 2027، راهو ما عندنا حتى أي حل إلا باش نبدأ نخدموا اليوم. قدمنا الحلول الفنية، نقول الممكنة، الممكنة جدا، واللي حاب يناقشنا مرحبا.
0: مائدة مستديرة خصصت لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035، وهي دراسة تقنية في مجال الطاقة تهدف لوضع جملة من الحلول لتجاوز التحديات التي قد تواجهها البلاد خلال صيفي 2027-2028، إلى جانب حسن استغلال المعدات والموارد المتوفرة في تونس. والمهندس التونسي وعضو عمادة المهندسين محمد زياد باشا يقول لديوان فهم إن الدراسة تركز على تعزيز استغلال الطاقات المتجددة ودعم مسار الانتقال الطاقي مع العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استخدام الموارد المتاحة، قائلا إن تونس قادرة على تصدير الطاقة بعد سنة 2035 في صورة تحقيق أهداف الدراسة المذكورة.
2: الدراسة هذه هي دراسة أعدتها عمادة المهندسين الطاقة التونسية كلهم متطوعين. دونك الدراسة هذه هي دراسة تقنية في مجال الطاقة، وجات بعد صيفة 2026 اللي هي تونس الكل نعرفه اللي هي ما كانتش سهلة، فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عندنا وكيفاش نجمو نتجاوزوا التحديات نتاع صيفة 2027 و2028 ونستغلوا المعدات اللي عندنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية نتاعهم، كيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجدده والشمس اللي عندنا في تونس والموارد اللي عندنا هذوما كلهم باش نجموا نواجهوا التحديات هذيا ونعملوا الانتقال الطاقي زادا نتاعنا للطاقات المتجدده اللي هي حاجه مهمه برشا. وعلاش ليه معناها بعد 2035 نجموا حتى نوصلوا نجموا نصدروا الطاقه بالطبيعه هذيا اذا كان معناها اتبعنا لي ريكومونداسيون اللي موجودين في هالدراسه هذيا.
0: لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تعقد غدا الأربعاء جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وينطبق هذا القانون الأساسي العام على جميع إطارات وعوان الصحة المنتمين لأسلاك صحية خصوصية الأسلاك الصحية الخصوصية المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارة المركزية بوزارة الصحة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الهيكل الصحية العمومية أو المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والدواوين الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وتعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة حسب ما نص عليه الفصل الأول من مقترح القانون. إلى الشأن الدولي، المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام يوثق أكثر من 68 ألف مظاهرة وفعالية شهدتها حوالي 818 مدينة في 30 دولة أوروبية خلال 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأظهرت عمليات الرصد والتوثيق الميداني والرقمي التي نفذها المركز بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية العاملة في القارة الأوروبية تسجيل 68162 فعالية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2026. الهند تعلن إصابة 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما بعد أن أصابها مقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مدينة خصب.
3: طبعا تتابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: FM.
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5.
1: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام.
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم جديد مازال مصيره معكم ساعتنا الثانيه. مازال مش نوصل معكم اكيد بقيت ملفات الاخبار والمستجدات كالعاده. ساعتنا الثانيه نحاولوا فيها نرجعوا على التطورات الدوليه والاقليميه وايضا باش نخشوا جزء منها في فقره بالارقام للعوده على نسبه التضخم لشهر سبتمبر في تونس. ومنها هي باش نحكيوا على التضخم عموما حتى في كبرى اقتصاديات العالم. باش نحكيوا على التضخم المؤشر هذية مع نور الفارسي والسؤال لماذا يصعب اليوم كبح مؤشر التضخم مش فقط في تونس. يبقى نحكيه كما قلت لكم على العالم الكل. هذه باش تكون في فقرة بالأرقام بعد شوية ولكن أكيد مازلت عنا فقرة المقال واللي اختارهنا طارق اليوم ما الذي يجمع تونس إيطاليا واليونان في المتوسط. مقال اختارهنا طارق ومعه باش نعرفوا التفاصيل مباشرة في فقرة الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور.
2: هاي طارق تفضل.
3: والله هذا موضوع مهم جدا. موضوع قاعد يتطور على في علاقة بمجال البحري الملاصق لنا خاصة المنطقة الاقتصادية الخالصة الاكسكلوزيف ايكونوميك زون اللي هي جست بعد المياه الاقليمية متاعنا واللي هي تتعلق بالمناطق التي يمكن فيها استغلال الثروات الباطنية. ومن المعلومة نتوى منذ بضع سنين زاد السباق وزادت سرعة وتيرة السباق نحو الوصول إلى الثروات الطاقية تحت البحار وخاصة في البحر المتوسط. سباق حقيقي وفي مقدمة هذا السباق في قلب هذا السباق الدولتين اللي عندهم تنافس تاريخي تنافس ثقافي سياسي جيوسياسي تركيا واليونان. وتركيا واليونان خلقوا حالة من الـ خلينا نقول التوتر في مجمل المنطقة اللي زاد امتدت ونظرا للحاجة المتزايدة للطاقة وصعوبة الوصول إلى مصادر الطاقة لأسباب جيوسياسية الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب في مضيق هرمز وليت الطاقة الأحفورية بالإضافة للطاقات المتجددة قيمتها أعلى وأكبر. وتوا نحن نحوسوا راه في 110 دولار سعر برميل النفط. ومنذ بضع سنين أصبح هناك أي مكان يمكن الحصول فيه على بئر نفط أو بئر غاز عنده قيمة كبيرة جدا وقيمة أعلى من 10 سنوات 15 سنة التالي. في الوضع هذا صار مسار لتحديد رسم هالمنطقة الاقتصادية الخالصة. خلينا نعاود نفسر. المياه الإقليمية شيء إذاك تابع حدودنا إذاك تابع ترابنا الوطني تنجم تقول إذاك ترابنا السيادي اللي عليه كل أنواع السيادة القانونية وسيادة الملكية وسيادة العبور وهذيك المياه الإقليمية. ما بعدها فما الإكسكلوزيف إيكونوميك زون اللي هو المنطقة الاقتصادية الخالصة. يعني أنت لا تتحكم في السيادة على سطح البحر يعني المرور يمكن لأي حد أن يمر لكن ما يمكن أن تتحكم فيه الثروات اللي تحت سطح البحر في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ولهنا صار اتفاق تاريخي منذ سنوات بين حكومة طرابلس والدولة التركية الجمهورية التركية أدى إلى عركة كبيرة في ليبيا ساعة بين الشرق والغرب وخاصة لأنه حتى الشرق بعد لقى مفاهمات مع تركيا. توا معروف أنه تركيا حالة قنوات مع الجهتين مع حكومة طرابلس وحكومة بنغازي يعني زوزي يتعاملوا معها دايور تردد التو اللي موجود في ليبيا حول هالترسيم المياه الإقليمية الليبية مع لاتراك ما عادش عليه اعتراض كبير من الجانبين، مازال فما نقاش لكن فما توجه نحو قبول به داخل ليبيا. لكن الطرف الذي استنفر من هذا الاتفاق هو الطرف اليوناني، ومعلوم أنه طبعا كان ناخذ جزيرة قبرص كهو وهل جزيرة قبرص تركية أم يونانية، معلوم اللي هي مقسومة الاثنين، وماذا تعترف تركيا في علاقة بقبرص وماذا يعترف الاتحاد الأوروبي واليونان في علاقة بقبرص، ديجا من غاديك تبدأ المشاكل. وين الحدود بتاع المياه الإقليمية التركية؟ وين الحدود دونك بتاع المنطقة الاقتصادية الخالصة الإكسكلوزيف إيكونوميك زون؟ وين في الإطار هذية صارت مذكرة مثيرة للانتباه من الطرف الليبي تم وضعها لدى الأمم المتحدة. والحقيقة أنا بنفسي تفاجأت لأني أنا ما فقت بهذا الكل إلا بمقال مجموعة من المذكرات خلينا نقول عملتهم ليبيا وتونس وإيطاليا في الستة أشهر الأخيرة.

موقع الإيطالي، يقول تحالف بين إيطاليا وتونس واليونان على الحدود البحرية ضد ليبيا وتركيا. هذه على الأقل السردية الإيطالية للقصة. دخلت أنا الحقيقة حاولت نلقاهم المذكرات، حطيتهم حتى في كلود، الكل بشي تقرأ بمختلف الواحد وبشي يعطيني تايم لاين لهالعملية هذه. وفعلا هناك صراع صامت حول مسألة شديدة الحساسية. علاش أقول صامت؟ خاطر ما صارتش الترويج لها إعلاميا. علاش صار المقال الإيطالي؟ خاطر إيطاليا قدمت أو دعت ما يسمى مذكرة لما يسمى بخطوط الأساس، البيس لاين متاع حدودها البحرية، وهذا بتاريخ 24 سبتمبر الماضي 2026، منذ أسابيع قليلة. وفي هذا في هذه المذكرة وفي هذا البيس لاين هذية فما مساءلة للمذكرة الليبية تم توجيهها في ماي 2025 إعلانا للحدود الخارجية لجرفها القاري، واعترضت عليها حين ذاك اليونان لأنها تمس جنوب جزيرة كريت. يعني من ماي 2025 فما مذكرات متعارضة تتجه نحو الأمم المتحدة لتحديد مناطق المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لكل هذه البلدان. وعليش المنطقة الاقتصادية الخالصة؟ مرة أخرى نأكد على هذا، لأنه هي اللي فيها الثروات الباطنية، لأن ما تتحكمش في سطح البحر من يمر وما، لكن كل ما هو تحت سطح البحر في علاقة بالثروات الباطنية، وأهمها طبعا الطاقة الغازية والطاقة النفطية تملكها تلك ولي تملكها تلك الدولة. وجهت روما بعد المذكرة بتاع ليبيا في ماي 2025، وجهت روما في ماي 2026 مذكرة إلى ليبيا أحيلت الأمم المتحدة وتتركز على المنطقة الواقعة بين خطي الطول 13 50 و 15 10 درجات شرقا، وترتبط بحكم محكمة العدل الدولية لعام 85 في علاقة بليبيا ومالطا. اعترضت تونس أيضا مستندة إلى حكم المحكمة لعام 82 اللي خسرناه الشهير هذاك في علاقة بالجرف القاري، وأيضا اتفاق 88 في مذكرة عملتها تونس في أفريل 2026 منذ أشهر قليلة، اعترضت على المذكرة الليبية بتاع الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة. وتقوم الخلفية على الغاز وخط جرين ستريم والكابلات البحرية ومذكرة التفاهم الليبية التركية لعام 2019. تشير الصحيفة إلى حرج روما في الضغط على طرابلس لاعتمادها على الغاز الليبي. لهنا كما تقول سلاح ذو حدين، إيطاليا من شيرة محتاجة ليبيا خاصة في الظروف هذه باش تاخذ منها الغاز، لأنه يعني عندها مشكل في استخدام الغاز القطري وبالتالي محتاجة للغاز الليبي، لكن في نفس الوقت عندها العركة متاع الثروات الباطنية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ظهرت في نتائج البحث صفحات تزعم أن إيطاليا علقت اتفاقيات مع إسبانيا بسبب ممر ليغوريا البليار، وهي تبدو مواد من مزارع المحتوى ولم يوجد لها مصادر إلى حد الآن. فما عدد من المصادر متاع الوثائق الأممية في هذا الإطار. ولهنا عنا أزمة بصدد التشكل بشكل صامت فيها هالمذكرات هذه. أنا نحب نرجع للي قلته قبيلة. أنا أعتقد موضوع السيادة على الحدود البحرية فما فرق بين كيف تتعامل دول الجنوب مع بعضها وكيف تتعامل دول الجنوب مع الشمال. من أكبر الإشكاليات البنيوية التاريخية هو استغلال دول الجنوب دول الشمال، الصراعات بين دول الجنوب لتعميق وتمديد وتوسيع هيمنتها. أنا أعتقد بغض النظر عن العنوان الموجود في هذا المقال، فإنه الأولى أنه يكون فما اتفاقات تونسية ليبية، اتفاقات بين هالبلدين الجارين اللي في الأخر راو علاقاتنا هي بالضرورة وموضوعيا، مش راو خاطرنا نحب ولا أنت تحب، موضوعيا هي علاقات أكثر وثوقا وأقوى لأسباب ثقافية وأسباب تاريخية وحتى جغرافية. نحن معناتها نمشي يعني تمشي من ليبيا لتونس على ساقيك، مع إيطاليا لازم تشق البحر في جميع الحالات لأسباب جغرافية. نحن من المفروض نحن نفهم بعضنا، مش تفاهمات يعني ليبيا تركيا إيطاليا تونس ليه. وللأسف هذا جزء من العطب البنيوي في المنطقة. نحن نعاني عطبا بنيويا. قبليك جبت على الطاقة، مفروض رو عنا مشاريع طاقة مشتركة للطاقة المتجددة وفيها حسب بإمكانيات وظروف كل بلاد. أنا ما نجيبش الهيدروجين لأسباب بيئية مائية كما كنا نحكي

0: قبيلة وتحلية البحر اللي حشنا به، تنجموا دولة أخرى عندها إمكانيات أكثر وموارد مالية أكثر. هي المهم يلزم تكون مشاريع جنوب جنوب ورؤية جنوب جنوب. من المأساوي أنه في حاجة استراتيجية من هذا النوع اللي هي موضوع المناطق الاقتصادية الخالصة في عمق البحار وفي الثروات الباطنية، أنه نعتمد على رؤية الشمال. الخريطة اللي نشوفوا فيها هذه أندر بارانتيز توا في الإكران هي خريطة اللي مشيت مع المذكرة الإيطالية للأمم المتحدة، فيها رؤية إيطالية للأحداثيات، البيس لاين متاع توسكي جرف قاري وبالتالي للمنطقة الاقتصادية الخالصة. معناتها يلزمنا صورنا ويلزمنا خرائطنا ويلزمنا رؤيتنا لهذا. للأسف توا فما انقسامات، كل واحد عامل تحالفاته، ولكن استراتيجيا من سيربح في هذه التحالفات ليس نحن، هي أطراف الشمال. نحن شو عنا أوراق؟ هم عندهم قرن ونص من الثورة الصناعية وسابقين وتقدموا نظام اقتصادي رأس مالي مهيمن وتراكم قوي لرأس المال امتد لعقود. نحن شو عنا؟ نحن بيقي عنا طرف الموارد هذية. الموارد هذيك هي الوحيدة اللي قادرين نعملوا بها قيمة مضافة. إذا كان ما نتعاونوش على جعلها موارد مشتركة، مش نتعاركوا على بير نفط، باهي زيت انت بير النفط وبير الغاز، ياهو عندك داخلك حرب اهليه حوله، بهاو وين تو المده الاخرى الاسابيع الاخرى شو صار في ليبيا؟ تو في الوقت اللي كان يتم الحديث على توحيد الجيش وتوحيد المؤسسه النفطيه الليبيه وتترى شنو صار؟ صار انه جماعه الشرق مشاو خذاو اماكن نتاع تكرير النفط في ليبيا ومشاو كذا واستولوا على كذا ورجعت الحركه. يعاد هاو حتى كي مش تاخذ ما عندها بير نفط وتفك وكذا واحدة، هاو انت عندك مشكل حوكمة داخلية. المشكل الرئيسي هو مشكل حوكمة داخلية ومشكل حوكمة في المنطقة وحوكمة إقليمية قادرين نهزوا بها رواحنا في العالم الصعب اللي جاي. المرة اللي فاتت نتحدث عن التقرير الأموي متاع الحروب الواسعة النطاق large scale war، الأمم المتحدة مش ما تسميهاش حرب عالمية، سيناريو ممكن لحرب عالمية في 2030. تحدث على الحرب واسعة النطاق، شيء أهم دوافع الحرب واسعة النطاق large scale war هو الحرب على الطاقة. زي كلير معناه شو علاش مش تصير حروب معناها. للأسف أنا قاعد نقول اللي نحن في زمن مأساوي نكرر فيه خطأ الماضي، نعمق فيه علاقة التبعية والهيمنة شمال جنوب، نعمق فيه صراعات جنوب جنوب وانقسامات جنوب جنوب، بل في بلد للواحد في الجنوب كل بلد محاولة للتقسيم والتشتيت نسمع هنا تول نرجع بالليه ما علقتش على الحوار اللي عمله رئيس الجزائري تبون جبت على هالصراعات البينية. ما انت انا في رأيي فما مواقف بالنسبة للجزائر تعبر على مصالحها، كما قلت انا قبليك حتى في الجانب الطاقي انا مذبين اعرف حتى موالد الطاقة اللي أعلنوا عليه هذية هل نحن مستفيدين فيه تماما ولا كيفاش بخلصوه اتترى. معناتها كل واحد فينا الموز هذا يلزم يغزر تونس كيفاش ترى مصلحتها وبعد يصير تشبيك المصالح. لكن قال حاجة ملفتة الانتباه وانا معاه فيها، غزر قال توا دول الخليج هذية اللي نحن تعاوننا باش تنشئ شركاتها، وذكر بالإمارات بشكل خاص، قال نحن ساهمنا عاوننا شقائنا في الإمارات انهم يعملوا شركة متاعهم متاع النفط. قال بعد جاي هو باش يهيمن عليها، هو طرف متاع هيمنة. ما انت راي حالة مأساوية، راو اللي يعمل شوية قروني واللي يقول انا سيين مهيمن وقادر ونعمله. مهم جدا انه دول الجنوب تتعاون معها وتتواضع مع بعضها، لانه في النهاية اذا لم تفعل ذلك فانه دول الشمال ستمدد هيمنتها لعقود اخرى. كما قلت داخلين على مرحلة جديدة من الهيمنة ستتكرر فيها علاقة الهيمنة العضوية القائمة من القرن 19 اللي يراو في منطقتنا منطقة استخراج موارد. إذا كان ما نستغلوش الموارد الجديدة متاعنا الطاقة المتجددة والطاقات الأحفورية لإحداث قيمة مضافة عبر تشبيك جنوب جنوب وحوكمة شفافة لمنطقتنا، فإنه ستتمدد مرة أخرى مرحلة تاريخية يمارس فيها الشمال الهيمنة على الجنوب.
1: كانت هذه تفاصيل المقال اللي اختاروا طارق وقراءته اليوم لجملة اليوم القراءات والتفاصيل المضمنة في المقال هذي من
0: زاوية بسام. مش نذكر بحاجة بارك اللي صديق الأستاذ سليم اللغماني سيد خلفك اللجنة متاع اللي مختصة في قانون البحار في الأمم المتحدة، ومهم جدا أنه نسمعوا رأي الخبراء توينس هو توا عنده مستوى متاع تحفظ فيه. هو المذكرات اونت بارونتيز من الناس اللي باش تمشي لهم هو اللجنه هذه اللي فيها سليم اللغماني. لكن مهم انه الخبراء اللي عنا يتحدثوا في هذا الموضوع, وخاصه ما نعودوش الاخطاء اللي صارت في نهايه السبعينات بدايه الثمانينات عندما صارت عمليه التحكيم في علاقه بالجرف الخارجي.
1: يقول طارق من مهم جدا ان دول الجنوب اليوم تعمل وتفكر بصفه مشتركه وتكون موحده بطبيعه, ما اخذ عين الاعتبار انه كل دوله اكيد باش تكون تخدم بطبيعه لمصالحها, ولكن العمل اليوم بين دول الجنوب بصفه مشتركه نجم يحد الى بنسبه كبيرة اليوم من مزيد هيمنة الدول الشمال. تفضل.
2: المقال هذا ابتسام يجي في صلب المسارات كنا حكينا فيها نحن سابقا, وما يسمى بحرب الخرائط, لأننا نحكيه تقريبا على حرب الخرائط في المتوسط. من المعطيات المهمة اللي نشرها المقال هذا أنه أخرج ملفا إلى السطح, ملف صراحة أنا شخصيا ما عنديش فكرة على التفاصيل اللي موجودة فيه, وصعيب برشا انه تلقى جزء من الرأي العام التونسي عنده التفاصيل متاع شنو صاير بالضبط, لانه مسائل داخل مؤسسات بعينها وهذه مراسلات معناها رسميه, لكن ما تمش التداول فيها صحفيين الا في التقرير هذا. مساله معناها دقيقه جدا ومهمه جدا. الحديث على مساله التحالف بالمعنى التقني للتحالف بين تونس وايطاليا واليونان وغيره صعب جدا, لانه ما نحكيو على تحالف معناها فيه عناصر كبرى وملامح معينه بقدر ما نحكيو على التقاء في عناصر معينة وفي توجهات معينة. كل دولة من هذه الدول في علاقة بهذا الملف عندها خلفيتها التاريخية, حكاية طارق قبيل على الخلفيات المتعلقة بتونس أيضا, فما المسائل المتعلقة بالخلفية الإيطالية أيضا, اليونان وغيره وليبيا, معناها كل دولة من هذه الدول مشمولة بالمسار هذا عندها خلفيتها التاريخية وعندها خلفياتها أيضا اللي هي مهمة جدا المرتبطة بالثروات الطبيعية والمرتبطة أساسا بمصادر الطاقة, واللي تقديري خاص باش يكون من أهم المسائل الأساسية للتحول الجيوسياسي في العالم في المستقبل. قاعدين نشوفوا نحن في التغيرات اللي صايرة في العالم كل, خاصة في مستوى التحالفات والصراعات والنزاعات وغيره, مبنية في جزء كبير منها على المسارات متاع الثقافة. شفنا نحن ما حدث مؤخرا في مضيق هرمز وكيفاش غير بشكل كلي سلاسل الإمداد, وتحولت الكثير من العناصر من الضفة هذه إلى الضفة الأخرى, وبالتالي فما معنى إعادة إنتاج لمستوى الخرائط الجيوسياسية في علاقة المسألة التقية, معنى تقديري الخاص أنه من أهم التحديات اللي موجودة في المستقبل المسألة التقية بمختلف يعني توجهاتها, كما نحكي على الطاقات بمفهومها التقليدي, كما نحكي على الطاقات المتجددة اللي بيش يكون الصراع الكل غادي معنى ممركز في مسألة الطاقات المتجددة اللي قاعدة معنى بشكل تدريجي تتصاعد. هذه نقطة مهمة جدا لازمنا نحكيه فيها. فما المسألة الثانية اللي هي مسألة الوعي متاع ما يسمى دول الجنوب بين ظفرين. اليوم معنا في مسارات تاريخية معينة, وقت اللي كنا نحن في مسارات متاع استخراج فقط معناها تشوفوا الدول الأفريقية ودول شمال أفريقيا وغيرها, كانت رقعة جغرافية لاستخراج الثروات الطبيعية واستنزافها بشكل كبير جدا, وما زلنا نحن إلى حد الآن نعانيو من التبعات متاع المسارات التقنية للاستخراج, مع أنه حتى بعض الدول الأفريقية معناها في الفترة الحالية, وكان نتحدث عن شبه استعمار لقوى الاستعمار التقليدية أيضا ما زالت موجودة بشكل كبير جدا, ودخلت على الخط معناها قوى أخرى اللي هي استعمار جديد بطرق وأدوات أخرى يمكن تكون أكثر نعومة لكنها ما تخرجش عن منطق الاستعماري. أنا أخشى أنه خرجنا من منطق الاستعمار التقليدي اللي هو كانت فيه ثروات معينة تم استخراجها وتصديرها إلى أوروبا وغيره, إلى أنه مش ندخلوا في منطق استعماري جديد في طاقات جديدة, بمعنى أنه وقت اللي كنا نحكيه مثلا على الرقعة الجغرافية الإفريقية اللي هي فيها ثروات طبيعية مهمة جدا, نحكيه على الغاز, نحكيه على البترول, نحكيه على الفوسفات, نحكيه حتى على الثروات الأخرى, نمشيه أكثر من هذا نحكيه على الذهب وغيره, في فترة تاريخية معينة كانت مساحة جغرافية للاستخراج وتصدير كل هذه الثروات الطبيعية ناحية أوروبا اللي هي كانت قوى استعمارية وتسمى بالقوى الاستعمارية التقليدية. الآن وقت اللي تم معنى استكشاف ثروات أخرى كما نحكي على الطاقات المتجددة اللي مبنية أساسا على الرياح والشمس وغيره, أخشى أنه نسير نحو نفس الاتجاه بنفس الخطوات عن غير وعي, بمعنى أنه نحن قاعدين نكرر في الخطأ متاع الماضي لكن بأدوات جديدة. وبش نخرجوا نحن من المسار هذا متاع التبعية التقية، ما نجموش نتحدث مثلا في تونس على مسار منفرد أو مسار موحد. لو صعب جدا أنك أنت تونس كدولة تدخل في توازنات دولية مع قوة استعمارية كبيرة وقوة تقليدية مهيمنة على العالم بشكل منفرد، صعب جدا. هذاك علاش مثلا في الملفات الكبرى ابتسام حكينا نحن أكثر مرة، مثلا في ملف الإرهاب، في ملف التهريب وغيره، حتى في ملف المتعلق أساسا بالهجرة غير النظامية، صعب جدا أن تونس تواجه الملفات الكبرى هذه بشكل منفرد. هذاك علاش قلنا نحن أنه التعاون مع معناها جيرانك في الجغرافيا اللي هما نحكيوا على الجزائر وليبيا وغيره، التعاون الاستراتيجي يخليك أنت في حصانة ولو بين ظفرين قدر الإمكان في علاقة بالملفات هذوما، أيضا حتى في علاقة بالملفات الطاقية، الطاقات المتجددة وغيره والثروات هذه، يجب أن نتعامل ولو نسبيا ككتلة تجاه القوى اللي هي عندها معناها الأمانة، عندها قوة مالية كبيرة جدا، وعندها قوة في علاقة بالخبراء والناس اللي تفهم في المسائل هذه، وعندهم قوة حتى دبلوماسية وسياسية، وقادرين على فرض قرارات معينة داخل مؤسسات دولية اللي هي مهيمنة بشكل كبير جدا على المسارات السياسية. وبالتالي معناها اللي نحبه ننبهه له، سواء الكلام اللي كان يحكي فيه طارق وحتى اللي نحب ننبه له أنا، أنه علينا أن لا نسير في نفس المسار بنفس الخطوات وبنفس السرعة، بالرغم من أنه مفهوم الطاقة تغير، لأنه للأسف شديد قاعدين نمشوا بشكل كبير جدا في نفس المسارات التقليدية والتاريخية اللي خلتنا نحن في الفترة الحالية نحكي على استعمار استنزف تونس واستنزف شمال أفريقيا واستنزف أفريقيا. أتمنى في المستقبل القريب ألا نتحدث على نفس الاستنزاف لكن في مواد أخرى.
1: واضح سرحان، وإحنا أكيد بعد شوي باش نرجع نحكي على آخر الأرقام والمعطيات والتفاصيل، باش نحكي على نسبة التضخم وانطلاق الحديث بتبيع نسبة التضخم لشهر سبتمبر في تونس، وصولا للحديث اليوم على المؤشر هذا في علاقة بمختلف كبرى اقتصاديات العالم. اليوم آخر الأرقام المعطيات بعد شوي نقاها في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، ولكن نقبل هذية نخرج معكم فاصل ورجعين.
3: هنا تونس

0: FM.
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: على 93.5.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: هنا تونس أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازال موصلة معكم الجزء الأخير من حصتنا كالعادة، فقرة بالأرقام. في كل مرة نختار معطى اقتصادي سواء وطني أو دولي، ومن خلاله نفتح النقاش على مختلف التفاصيل والمعطيات المضمنة فيه. نذكر حاضرين معنا في التحليل والنقاش طارق الكحلاوي سرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. التحق بنا زميل نورة الفارسي، ومباشرة نمشي لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
3: كالعادة مع الزميل نورة الفارسي. نورة أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بالحاضرين معنا طارق وسرحان، واللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. الحديث اليوم على نسبة التضخم، إذا بعد آخر أرقام المعهد الوطني للأحصاء، وبالتزامن مع عدد من أكبر اقتصادات العالم اللي يعاني وزاد من التضخم. والسؤال اللي طرحناه اليوم، علاش مازال من الصعب كبح ارتفاع الأسعار هذه في تونس؟ نرجع آخر أرقام المعهد الوطني للأحصاء تبين أنه نسبة التضخم وصلت في سبتمبر 2016 إلى 5.6% بعد ما كانت 5.4% في أوت، وهذه ثاني زيادة شهرية متتالية في نسق التضخم بعد ما كان في جويلية في حدود 5.1%. أما بين أوت وسبتمبر وحدهم، أسعار الاستهلاك ارتفعت ب 0.8%، وأكبر ضغط اليوم جاي من الغذاء والمشروبات اللي أسعارهم زادت ب 8.4% في عام مقابل 7.5% في أوت. وبالتفصيل عنا أسعار الدواجن ارتفعت ب 16.5%، والغلال الطازجة ب 16.3%، لحم الضأن زاد ب 14.6%، ولحم البقر ب 13%، والخضر الطازجة 12.9%. حتى الأسماك الطازجة زادت أسعارها ب 10.4%، في المقابل أسعار زيوت التغذية تراجعت ب 4.1%. والمسألة ما تقتصرش على الماكلة فقط، الملابس زادة والأحذية ارتفعت أسعارها ب 9.2% في عام، والخدمات ب 4.2%. خدمات الإقامة سجلت وحدها ارتفاع ب 14.7%، وزاد عنا العودة المدرسية كان عندها تأثير. أسعار مجموعة التعليم ارتفعت ب 3.9% في شهر واحد. التعليم الخاص قبل الابتدائي والابتدائي زاد ب 5.3%، والثانوي الخاص ب 4.7%، والدروس الخصوصية ب 3.3%، واللوازم المدرسية ب 3.2%. واللافت زاد أنه التضخم الأساسي يعني من غير الغذاء والطاقة بقى في حدود 4.9%. الأسعار الحرة زادت ب 6.8% مقابل 1.2% فقط بالنسبة للأسعار المؤطرة. في المواد الغذائية تحديدا، المواد الحرة ارتفعت 9.4% مقابل 0.2% فقط للمواد الغذائية المؤطرة. تونس مش وحدها قدام عودة الضغوط التضخمية، خاطر منطقة اليورو بدورها سجلت تسارع واضح، وذي علاش قلنا أكبر اقتصادات العالم. حسب التقدير الأولي لأوروستات، التضخم في منطقة اليورو وصل 3.8% في سبتمبر 2016 بعد 3.2% في أوت. والطاقة كانت المحرك الأكبر بأسعار ارتفعت ب 18.8% على أساس سنوي بعد 14.3% في أوت. في الولايات المتحدة آخر رقم رسمي متاح هو متاع أوت، التضخم السنوي بلغ 3.4%، والأسعار زادت 0.4% مقارنة بشهر جويلية. والطاقة في أمريكا ارتفعت ب 16.3% في عام، والبنزين زاد ب 3.9% في شهر واحد، والغذاء ب 2.7% على السنة. وهنا نفهم علاش كبح التضخم موش سهل، خاطر أي زيادة في أسعار الطاقة والغذاء والنقل تنجم تخلي الأسعار تعود تطلع حتى كان التضخم بدأ يتراجع. صندوق النقد الدولي كان توقع في أفريل 2016 أنه التضخم العالمي بش يرتفع بشكل طفيف خلال 2016 قبل ما يعاود مسار التراجع في 2027 في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية والتوترات الجيوسياسية والتجارية. النقطة المهمة ابتسام، كي نقول التضخم يتراجع هذا ما يعنيش بالضرورة أنه الأسعار باش تنزل، يعني فقط أنه نسق ارتفاعها يصبح أبطأ. ولهذا من تونس إلى منطقة اليورو والولايات المتحدة، المعركة اليوم مش فقط كيفاش نهبطوا نسبة التضخم، وإنما كيفاش نحدوا من ارتفاع كلفة المعيشة من غير ما تتضرر القدرة الشرائية والنمو الاقتصادي. لهذا نحب نخدم بسؤال، هل الارتفاع الحالي مجرد موجة ظرفية مرتبطة بالطاقة والغذاء، وإلا العالم داخل في مرحلة جديدة من التضخم يصعب كبحة؟
3: واضح نور. شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات. نبدا معك طارق الكحلي ونحكيوا على مؤشر مهم جدا، مش نحكيوا كان على تونس بالطبيعه، اكيد باش نرجعوا على المعطيات المتعلقه بالنسبه لشهر سبتمبر 2026، ولكن ايضا حتى على المستوى العالمي الكل. طارق تفضل.
5: أي طبعا، لكن زيادة التضخم في الولايات المتحدة وفي أوروبا لا تحس ولا يشعر بها المواطن مثل ما هي نسبة التضخم في تونس. زيادة بهذا يلزم التأكيد عليها. تنرجع لهذا، صحيح فما يعني اتجاه عالمي لزيادة نسبة التضخم، وهذا طبعا ناتج على زيادة يعني أسعار التكلفة لاستخراج وصناعة و إنتاج المواد الأساسية، وعلى رأسها مواد الطاقية النفط والغاز. يعني زيادات في النفط والغاز، برميل النفط الآن بين 110 البرنت، يعني سيبانتا وصلنا المستويات ضخمة، وبالتالي هذا بش يكون عنده تأثير في كل دول العالم بلا استثناء على نسب التضخم. الطاقة كما حكينا أكثر من مرة تتحكم في سلاسل الإمداد، تتحكم في الجانب التجاري، تتحكم في عملية الإنتاج. أي زيادة في أسعار الطاقة يكون عندها تأثير على كل هذه المستويات، وبالتالي تؤدي بالضرورة لزيادة نسب التضخم. النقطة الثانية هي أنه نسب التضخم الحالية قاعدة يكون عندها استتبعات سياسية كبيرة. آخرها قلت البارح، ما نعرفش حكيته ولا، على الانتخابات في البرازيل. الانتخابات مهمة جدا، أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية. صارت الانتخابات يوم الأحد، ورغم النتائج نسبيا المحترمة الاقتصادية للرئيس لولا والحزب اليساري العمالي الذي يترأسه، إلا أنه خسر في الانتخابات، وخسر في ولايات عادة يهزها حزب العمال متاعه والتيار اليساري، صالح التيار اليميني المحافظ المتطرف. يزمني نقول لابن بولسونارو الرئيس البرازيلي السابق، ابنه اللي ترشح والذي معناتها تم الحكم عليه ومنعه من الترشح للانتخابات، ابنه ترشح في عوضه وهز بشكل مفاجئ ولايات تصوت لليسار، ولا السبب الرئيسي لهذا الانقلاب في اتجاه التصويت هو ارتفاع تكلفة المعيشة في البرازيل. دير شفتك نهار دوكيمونتير على ارتفاع نسب فائدة الدين في البرازيل وارتفاع الدين للأفراد في البرازيل، حاجة غير عادية، معناتها ارتفاع كبير جدا. والآن طبعا الدولة الأهم في العالم التي ستواجه انتخابات في بداية شهر نوفمبر، الولايات المتحدة، ترامب يعاني من التضخم. يعني وأحد الأسباب اللي باش تخليه وتخلي الحزب الجمهوري يعني يخسر مقاعد في المجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس يعني النواب، هو التضخم. الى درجة طلع بك الطلعة اللي هي عندها رشوة علنية عن طريق وسائل الدولة للناخبين، قال راو اذا كان نربحوا، اذا كان الجمهوريين يربحوا ويحافظوا على الاغلبية في المجلسين، سامنحوا 5,000 دولار لكل عائلة، لكل بالغ اللي عنده سن البلوغ في الولايات المتحدة. يعني حاجة ما يعني ما اللي هي تتكلف، اعتقد العملية 1.3 تريليون دولار، يعني حاجة ضخمة. هي معناتها من الاستتباعات بتاع التضخم. لكن كما قلت في ملاحظتي الأولى، فرق بين التضخم، الحاجة الأخرى أوروبا، الانتخابات في أوروبا تميل للإكستريم، اليمين القصوي المحافظ اللي ضد الهجرة، اللي يغازل اليمين الفاشي والنازي بما فيها في ألمانيا وربما في فرنسا في المدة القادمة، وأيضا لليسار اللي عنده كوتي بوبوليست ومعنتها يمثل بديل راديكالي على المنظومة الحالية كيما ميلانشون في فرنسا. هالاتجاه للقصويات هو في النهاية تعبير على الوضعية الاقتصادية الصعبة في أوروبا وزيادة نسب التضخم. لكن نعود إلى منطقتنا، نعود إلى حديقتنا، يعني إلى بلادنا اللي هي نسب التضخم فيها كي تزيد مش كيف تزيد في أوروبا. يعني الدخل الشهري للأوروبي للأمريكي ليس الدخل الشهري للتونسي، بالتالي كل دولار يزيد في على مستوى نسب التضخم استتبعاته أنه يزيد دولار في دول الجنوب دولة كيفنا نحن، مش كيف يزيد في الاتحاد الأوروبي ويزيد في بريطانيا ويزيد في أمريكا. نحن طبعا أثاره أكبر وأقوى،
6: ولهنا مهم جدا أنه حوكمت هذا الوضع، حوكمت في هذا الوضع للانتقال لحالة اقتصادية نشيطة لكي نحد من التضخم. التضخم لا تحده بقرارات من وزارة التجارة هاي نسب الأسعار، لأنه في الأخر ما تجيبش طبقهم، حتى الجدول اللي عملوهم تاع الحد من الأسعار وهذه الأسعار كذا ما يكش مش تنجم تطبقه، ليس لديك الموارد مش تنجم تطبقه. بير كونتر إحداث حركة اقتصادية نشيطة من خلال خلق الثروة، من خلال التخفيف من العبء الضريبي خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي العماد الاقتصاد كيف اقتصادياتنا وأي اقتصاد في العالم ده، لكن خاصة اقتصاديات دول الجنوب، هو اللي نجم يعمل لك حركة اقتصادية نشيطة وينجم يخرجك من عنق الزجاج المتمثل في التضخم. وأيضا يلزمنا نقرأ حسابنا كما قلت سابقا أنه الصدمات الجيوسياسية أصبحت النورم، أصبحت الطبيعي مش غير الطبيعي. يلزمنا الاستفادة من هذا والعمل عليه تعاون جنوب جنوب وتعاون قائم على الجغرافيات الإقليمية المتلاصقة مش جغرافيات بعيدة الأمد. كل من هو قريب ليك هو عنده أولوية للتعاون، لأنه الصدمات الجيوسياسية بالضرورة تضرب سلاسل الإمداد وتضرب هالنتوركس هالسلاسل بعيدة الأمد، بالتالي هذا يلزم التركيز عليه. المشكلة اللي من الجانب السياسي لا يوجد ما يكفي من الحوار والجدل حول ذلك، لا توجد حالة جدل نشيطة في البلاد ونقاش نشيط في البلاد اللي تشاركوا فيه الناس الكل ويسمعوا فيه الناس بعضهم وتسمع السلطة تسمع المقترحات ويصير نقاش. الحياة السياسية راكدة وجامدة جزئيا بسبب سياسة التضييق اللي تمارس فيها السلطات، وجزئيا بسبب ركود الأطراف السياسية، والأهم ركود الجمهور العام في تونس اللي عايش حالة من الأحباط، وأن المسائل هذه كأنها ما تعنيهش، كأنه ينجم يحتج بعض الشيء على التضخم لكن ما يعبرش على موقف سياسي وما يحاولش يفرض نقاش سياسي في البلاد يفرض أنه يكون فما خروج من عنق الزجاج. أنا كي تحدث أمريكا على البرازيل، تحدث على أمريكا، إيش قلت؟ قلت كيصير تضخم الناخب يمشي لصناديق الاقتراع ويفرض تغيير، يقول لا يا سيدي يا بدلونا القيادة باش نشوفوا كيفاش نجموا نخلقوا حالة متاع تنشيط اقتصادي. في دولنا للأسف هذا غير متاح، مازلنا في حالة السميق متاع الحريات والديمقراطية والحقوق والحريات اللي يخلي معناتها الهدف الرئيسي أنه السجين شنو باش يتفرج في التلفزة في السجن أو في زنزانة، أو شنو باش يكتب تدوينة، هل ينجم يكتبها ولا، وهل تحسب على الفصل 82 ولا تحصل الفصل كذا. وهذا لأنه راه ركود الحياة السياسية لا يعني وضعا مستتبا ووضعا هكا متعرفة هي سياسية ووضعا مستديما سياسيا، لا لا لا لا، مهم جدا اطلاق كل الأصوات وكل النقاشات وكل المقترحات باش البلاد تعيش حالة ديناميكية. بدونها حالة الركود وتواصل التضخم لا يعني وضعا مستتبا.
3: نرجع معك بتوع سرحان لفكرة أو اليوم ضرورة أنه يكون فما نقاش في علاقة بجملة المعطيات الاقتصادية سرحان، لأنه نعرفوا أنه الاقتصاد اليوم من بين المسائل اللي تدخل في لب السياسة والسياسات العامة، ومهم جدا ربما يصير نقاش في كل المعطيات المؤشرات اللي تهم الوضع الاقتصادي وغير، وخاصة كيفاش بعض المؤشرات ربما أو الأرقام أو وضع اقتصادي في نقطة معينة يصير التحسين امتاعه في مقترحات أو رؤية تكون بتبيع في إطار الإصلاح وغيره. اليوم نحكيه على مؤشر اقتصادي، خلينا نقوله سرحان، المؤشر اللي يتحس اليوم من قبل المواطن التونسي واللي حتى على المستوى الإعلامي يصير عليه تركيز كبير. نحكيه على التضخم اليوم ذكر بالرقم اللي هو 5.6%، نحكيه على شهر سبتمبر 2026 الشهر اللي فات اللي كان في حدود 5.4% في الشهر اللي قبل. دونك نحكي على زيادة اليوم في نسبة التضخم بين شهر أوت وشهر سبتمبر. كيفاش تقرأ الرقم هذا سواء على المستوى الداخلي في السياق الداخلي في السياق العالمي اليوم وكبه نسبة التضخم وفي علاقة بالنقاش عموما؟
7: هو ابتسام كما قلت ما تجبش تحكي على التضخم في داخل تونس من غير ما تحكي على معطيات أخرى، لأنه مسائل مترابطة بشكل كبير جدا، لأنه وقت اللي نحكي على التضخم في تونس نحكي على عناصر داخلية كما أيضا نحكي على عناصر خارجية يعني في أغلب دول العالم نسبة التضخم في مستويات، فما دول تحكي على دو شيفر في مستوى التضخم، هذه يعني مسائل مرهقة جدا اقتصاديا، وبالتالي نحكي على نسبة التضخم اللي قاعدة ترتفع في أغلب دول العالم، وهذا عنده تأثير حتى على المسألة الوطنية. شوف وقت اللي تتضرب سلاسل إمداد في مناطق معينة، فهذا عنده تأثير بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، وبالتالي أثر بشكل مباشر على نسبة التضخم. هذه مسائل محسومة معناها داخليا ما يحس التضخم أكثر من دول أخرى لعدة معطيات، من بينها أنه مثلا في تونس عنا إشكال كبير في مسالك التوزيع، بمعنى أنه أنت حتى المواد اللي هي تنتجها داخليا وقت اللي تم معناها إخراجها للسوق التونسية يرتفع السعر بشكل كبير جدا، وهذه مسألة شفناها نحن مؤخرا، حتى الفلاح يحكي على بعض المنتوجات الفلاحية اللي تتباع عند الفلاح بسعر بعد نلقاها بأضعاف أضعافهم. بالتالي عدم التحكم في مسارات ومسالك التوزيع هذا أيضا يعطيك عبء إضافي في مستوى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يعطيك عبء إضافي في مستوى التضخم. هذه مسائل محسومة. الإشكال الأعمق في تونس، علاش معناها في تونس التضخم يتحس بشكل أكبر من التضخم في دول أخرى، أنه تقريبا السرعة متاع التضخم تضرب المكونات الأساسية لميزانية العائلة التونسية. وقت اللي نحكي على أنه من أكثر المواد اللي هي فيها ارتفاع في الأسعار اللي هي الدواجن ومواد أخرى، نحكيه على مكونات أساسية للميزانية العائلة التونسية اللي ماشي المواد هذه، وبالتالي وقت اللي يرتفع السعر وفما نسبة تضخم كبيرة في المواد هذه تحسها العائلة التونسية بشكل مباشر. ولهنا ابتسام نرجع نقول وراه مسالك التوزيع هذه قلناها سابقا ونعود نقولها ما تنجم تتحكم فيها إلا بتكثيف المسائل المتعلقة بالرقاب، يعني العناصر الرقابية الكل خاصة في الرقابة الاقتصادية اللي هي لازم تكون بأعداد محترمة مش أعداد قليلة، وتكون معناها متناثرة موزع في عدد كبير جدا من الأسواق، تكون الفاعلية متاعها ضعيفة جدا. اثنين، مسألة الرقم، لازم تكون عندك فكرة على المنتوجات اللي موجودة في تونس، سواء اللي تستوردها وحتى المنتوجات اللي تنتجها في تونس وتدخل الأسواق التونسية، وقت اللي تكون مرقمة أنت قادر على الأقل تتحكم في جزء مهم منها، وبالتالي على الأقل تحاول أنك تتحكم في التضخم، مش أنك أنت معناها تقضي على التضخم هذا بشكل كبير جدا. خلينا نقوله فما عنصر آخر ابتسام، صحيح نحكي على 5.6 و 5.4 وهذه إحصائيات رسمية وكذا، لكن الإحصائيات هذه راهي مبنية على معطيات اللي هي موجودة في التابلو بور متاع معهد الإحصاء، موجودة في التابلو بور متاع الدولة التونسية. لكن فما دي فاكتور أخرين اللي هم يدخلوا في ميزانية العائلة التونسية، ما ينجمش مثلا معهد الإحصاء تكون عنده عليهم فكرة كبيرة، أو حتى الدولة التونسية بكل مكونات، فما ارتفاع كبير جدا في مكونات أخرى للعائلة التونسية تصرف عليها بشكل كبير جدا، لكن ما تنجمش تشوف كما الدروس الخصوصية مثلا. هذه من أهم المسائل اللي هي مرهقة بالنسبة للعائلة التونسية، ما تنجمش أنت تلقى لها معناها صياغ معينة وتدخلها في الحسابات متاع النسب هذه الكل، حتى وقت اللي تكون أنت عندك فكرة عليهم وتحاول قدر الإمكان أنك أنت ترق منها وتحاول قدر الإمكان أنك أنت تحطها في الإحصائية متاعك، صعب جدا تكون الأرقام متاعك أرقام دقيقة. فما الكثير من الخدمات اللي التونسي يحتاج لها بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري، صعب جدا تكون عندك فكرة رسمية عليها وتكون عندك أسعار.

0: نفهم وشنو قاعد نقول. معني حتى في عملية الصيانة في دارك، عملية الصيانة للسيارة، عملية الصيانة هذوم الكل خدمات اللي المواطن التونسي يحتاجهم، فيهم ارتفاع كبير جدا، لكن ما تنجمش تقيسه علميا وموضوعيا ومنطقيا. وبالتالي هنا المواطن التونسي يحس النسب هذه أثقل بكثير من النسب اللي قاعد يشوفها، لأن النسب اللي قاعد يشوفها تتعلق بمكونات قادرة الدولة أنه هي على الأقل تحتسبها، لكن فما مكونات أخرى حتى حد ما ينجم يحسبها.
1: هو شكرا لك سرحان الشيخاوي طارق الكحلاوي في الأعداد والتنسيق، زميل نور الفارسي، فرق سويسي في الإخراج الصوتي، وإيمان الشيبي في الإخراج الرقمي. احنا ككون وصلنا لختام برنامج هنا تونس، كنت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمن الله.
2: هنا تونس. الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام.
3: خليك قريب، فيب وراجعين.
4: عسلمة، get ready with me، bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what؟
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.
3: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
7: موجزة ثانية ديوان FM عسلمة. مشروع ربط مصادر إنتاج الهيدروجين في شمال إفريقيا بالأسواق الأوروبية يتطلب دراسة معمقة لمختلف الموارد المتاحة في تونس، وخاصة الموارد المائية، حسب ما صرح به الخبير في النجاعة الطاقية عدنان حداد لبرنامج هنا تونس على ديوان FM، موضحا أن إنتاج كيلوغرام واحد من الهيدروجين يتطلب حوالي 9 لترات من المياه، وهو ما يطرح وفق تقديره تحديات إضافية بالنسبة إلى تونس في ظل شح الموارد المائية.
8: هي الفكرة في المشروع ربط المصادر الانتاج الهيدروجين من شمال افريقيا بالسوق الاوروبية، قولوا شمال افريقيا خاصة الجزائر وتونس وبعدها ايطاليا النمسا والمانيا. الممر مقترح يمتد حوالي 3300 كيلومتر، والهدف المعلن للممر يوصل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين سنويا. كيو على مشروع استراتيجي على المستوى البحر الابيض المتوسط، تونس لازم تاخذ بعين الاعتبار اول حاجة الموارد المائية، الاخراج الهيدروجين يتطلب موارد مائية كبيرة، 9 لترات من الماء باش يخرجنا كيلوغرام واحد من الهيدروجين. لازمنا نمشيو في مشاريع في تحلية المياه، ولازمنا نستنبعوا نحن من المشاريع هذه ومن المحطات اللي باش تنجم تصير في منطقة الساحل على مستوى تحلية المياه، على خاطر ما نجموش نستعملوا مياه صالحة للشرب ولا مياه جوفية اللي هي باش تكون ضغط كبير على الشبكات نتاعنا، ما نجموش نستخرجوا منها الهيدروجين على خاطر الطاقة المائية نتاعنا أهم من كل شيء.
7: بعثة من الخبراء من البنك الدولي ومكتب دراسات فرنسي تقدم خلال اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي ومجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بمنوبة المنعقد أمس بعرض حول نتائج المساعدة الفنية لدعم نظام الإنذار المبكر متعدد المخاطر المقرر إنشاؤه ضمن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الممول بالشراكة بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بمساهمة من الحكومة التونسية. ويأتي ذلك بعد اختيار ولاية منوبة ومختلف ولايات تونس الكبرى وغار دماء بولاية جندوبة وولاية قبلي كمناطق نموذجية تجريبية لإرساء النظام اعتمادا على تنوع خصائصها الجغرافية والمناخية وتباين المخاطر الهيدرومناخية بها، والتي تمثل تحديات كبيرة لإدارة البنى التحتية الحضرية وتخطيط الأمن العام وصحة السكان بها، وتشكل هدفا لإرساء نظام إنذار مبكر قادر على حماية السكان والاقتصاد ومكتسبات التنمية. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد عبد اللطيف يقول لمراسل ديوان FM بالجهة إن تقديرات صابة التمور للموسم الحالي تبلغ حوالي 260 ألف طن، موضحا أن هذه الكمية تتوزع بين 247 ألف طن من دجلة النور و13 ألف طن من الأصناف المطلقة، فضلا عن أن عملية نضج المحصول تتم بشكل متفاوت بين واحات الجهة على أن ينطلق موسم جني التمور مع نهاية

0: شهر أكتوبر الجاري. نسبة تقدم أشغال مشروع القرية الحرفية بنابل بلغت 92% بكلفة جملية تناهز 5,350,000 دينار، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بنابل سناء بن منصور في تصريح لديوان فام. ويأتي المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمجلس الجهوي لولاية نابل، حيث يضم عددا من المرافق من بينها مقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وقاعات للعرض والمحاضرات وورشات للبحث والتجديد، إلى جانب مخبر تجريبي للخزف وفضاءات للتكوين والعمل المشترك لتثمين الخصوصيات الحرفية بالجهة، خاصة في مجالات الخزف والألياف والتطريز والحدادات الفنية. عدد من المتسكنين بطريق العين من ولاية صفاقس يقدمون على غلق الطريق على مستوى كيلومتر 10 على مستوى طريق الحزامية احتجاجا على ما وصفوه بتواتر الحوادث المرورية بالمنطقة. وقال أحد المحتجين في تصريح لديوان فان إن المنطقة شهدت وفاة 3 أشخاص خلال 4 أيام جراء الحوادث، مشيرا إلى أن تردي حالة البنية التحتية للطريق وغياب الإنارة أسهم في ارتفاع عدد حوادث الطرقات.
1: احنا عدنا طريق العين من كيلومتر 8 الكيلومتر 17 الإنارة شبه منعدمة في عام 12 توفي من الحزامية من نمر 10 لطريق العين كيلومتر 17 عن تركيا الكياسي هز كرهبة واحدة، منطقة سكنية عن تركيا فيها 5,000 سكن، كياسي عادي كرهبة واحدة والشفر متاعه عالي ومن غير إنارة كومبليتمو من نمر 10 لنمر 18 من غير إنارة كومبليتمو. البلاصة تو من كيلومتر 8 لكيلومتر 10 في 4 أيام توفوا 3 من الناس، وانت تخيل معناها المشهد، معناها آخر صغير توفى تو سفنا هامس الله يرحمه محمد ياسين عمره 22 سنة ضربته كرهبة مدوبلة تروازيان بوزيسيون تمشي، ما فماش إنارة فماش دودانات، ما طلبنا واضحة احنا، لا طلبنا من السلطة لا دار شباب لا ملعب نتاع رياضة لا ملعب كرة قدم، لا طلبنا حتى شيء، ما طلبنا إنارة وطريق باش نعيشوا كالناس. كياس وشاحنات اللي هما يمروا من الطريق الحزامية كيلومتر 10 احنا رانا تصميم سلميا، السيارات اللي كانوا مشات عدي وشحنات بترولية وكل الكمين اللي تنقل البضاعة كلها هي اللي مسكر الطريق الحزامية وطريق العين.
0: إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن تدمير إيران لمدينتي لوس أنجلوس وسان دييغو سيكون ثمنا ضئيلا جدا ينبغي دفعه لتحقيق النصر، في إطار دعوته للأمريكيين لتقبل خسائر الحرب في وقت أكدت فيه طهران امتلاك مخزون كبير من الأسلحة الجديدة، مشيرة إلى أن حركة الملاحة السابقة في مضيق هرمز كانت سخاء إيرانيا. سفينتان تجاريتان تتعرضان لهجوم بطائرات مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا في البحر الأسود، مما أدى إلى غرق إحداهما، فيما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن أفراد الطاقم وفق ما أعلنته الحكومة البلغارية.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم
3: كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل مواكبات الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش.

الجولة الخامسة ذهاب من رابطة المحترفة الأولى نهار السبت بعد ساعتين ونص الترجي يستضيف الأولمبي البيجي في نفس التوقيت النادي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري ساعتين ونص أيضا ديما نهار السبت اتحاد بن قردان يستضيف النادي الأفريقي وفي نفس التوقيت تقدم ساقية الدير يواجه النادي الصفاقسي نهار لحد 11 أكتوبر الترجي الجرجيسي يستضيف أمام الحمام سوسة الإتوال أمام نادي حمام لنف نجم متلوي يواجه الملعب التونسي وشبيبة العمران تستضيف مستقبل المرسى. عدد من أحباء نجم المتلوي نفذ اليوم الأصباح وقف احتجاجي أمام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ النادي من أزمته المالية. المحتجين طالبوا للسلطات الجهوية ومسؤولي شركة فوسفات قفصة بضرورة إيجاد حل لملف المنحة اللي توقف صرفها منذ شهر نوفمبر 2025 وأكدوا أن ضخ المستحقات المالية أصبح ضروري حتى يتمكن النادي من تجاوز وضعيته الحالية ومواصلة النشاط كما دعا أحباء نجم المتلوي مختلف الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل وحذروا من تداعيات الأزمة المالية على مستقبل الفريق واستمراره في الساحة الرياضية. استقالة ثالثة صلب الإدارة الوطنية للتحكيم. نحكيه على رياض الحرزي اللي استقال من مهامه من الإدارة الوطنية للتحكيم. الحرزي هو مكلف بالتنسيق بين الرابطات واستقال لأسباب شخصية وهي الاستقالة الثالثة صلب إدارة التحكيم بعد وليد الكشو وعلي البغديري. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن تمديد عقد لاعب أمان الله بن حميدة لموسم إضافي بالتالي عقد جديد ينتهي في موفى جوان 2028. نحكيو باسكيت غدوة الأربعاء الموعد مع مباراة الجولة الرابعة من بطولة النخبة ماضي ثلاثة النادي الأفريقي يستضيف ملعب النابلسي 6 متاع العشية الاتحاد المنستيري يواجه نادي أمل حمام السوسة في نفس توقيت بقية المباريات النجم الراسي اتحاد الأنصار شبيبة المنازة أمام شبيبة القيروان الدالية الرياضية بقرومبالي أمام النادي الرياضي الأصفاقسي ونجم حلق الوادي يستضيف النجم الساحلي. منتخب الأرجنتيني يودع الليلة مباراة دولية ودية نجمه ليونيل ميسي ماتش انطلاقا الليلة بالنص الليل كما قلنا أمام البنين. المباراة هذه ومباراة باش تكون مش عادية بالنسبة لميسي بما أنها باش تكون توديعية بالنسبة ليه. ميسي 39 عام مباراة رقم 208 الليلة مع منتخب الأرجنتين ماتش يتلعب في ملعب المونيمونتال في العاصمة بيونس آيرس أمام 85 ألف متفرج على الأقل الليلة. ذكر ميسي هو الهدف التاريخي لمنتخب التانجو برصيد 125 هدف كيف توج بكأس العالم لعب دو فينال في المونديال وتوج بكوبا أمريكا وأيضا لقب أو الميدالية الذهبية في الأولمبياد. الختام بأبرز مباريات اليوم خارج تونس نحكي وخاصة على النيشنز ليج ليلة أبرز المواجهات والتي تستحق المتابعة. نحكي على مواجهة كرواتيا إسبانيا 8:15 أيضا إنجلترا تواجه التشيك في نفس التوقيت بالنسبة لتصفيتها لكان مباراة وحيدة اليوم 8 متاع الليل أنغولا تواجه منتخب ملاوي.

أحبابي مستمعي دي وأنا فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنسوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم باش تهزنا لليكوسا وسكوتلندا، وهي واحدة من الأمم المكونة لما يسمى بالمملكة المتحدة مع إنجلترا، بلاد الغرب

قالوا إيرلندا الشمالية، وبالتحديد المقاطعة اسمها بيردينشير. نهار 27 ماي 1994، وفي طريق ريفي اسمه ترافل رود، بوليس متعدي في كرهبته الخاصة لأنه نهارتها مرتاح، وإذا به يشوف في نار تعلى على حافة الطريق. وقتها زاد في السرعة باش يمشي يشوف اش فما، ودوب ما وصل وقف كرهبته وهبط، وغادي باش يلقى النار شاعلة في كرهبة وواضح اللي هي دخلت في شجرة وقريب تتفحم، وبعدها شخص واقف مبهذل ماهوش عارف اش باش يعمل.

ونفس الخبراء يقولوا أنه الامباكت يعني الاستدامة مع الشجرة ما كانش قوي، وبالتالي راهي كلير مارت وابستير بقات في وعيها يعني ما تأثرتش، وكانت تنجم زادة تنقز كيما رجلها، وهو كان من المفروض يعاونها. وفي نفس السياق وباش ما نطولوش عليكم، الأمنيين ما كسروش ريوسهم برشا، اكتفاوا برواية الوقايع كيما جات على لسان وابستير بحشيشها بريشها، وقالوا اللي ما عندهم حتى دليل مادي مباشر يمكنهم من إثبات عكس اللي جاء على لسانه. والمسألة تقايدة حادث رغم التحفظات وكل نقاط الاستفهام اللي تمت إثارتها وخلات برشا غموض يحوم حول ظروف وملابسات اللي صار. في المرحلة هذه من القضية هاك المرأة الضحية يعني كلير موريس مارت ويبستير صارت لها مراسم الدفن، وعائلتها حست بذيم وامتعاض كبير. ومش كان العائلة، حتى من المحققين كانوا شاكين في عدة أشياء ويحسوا أنه برشا أمور تستحق توضيح. ولو كان الشرطة جات عندها في هاك الأعوام أكثر إمكانيات وخاصة أكثر جدية، راهو البحث تعمق أكثر وراهو بستير توجهت له الشكوك كما أي راجل مرته تموت في ظروف مماثلة، وبتبع راهو قاعلة ذمة التحقيق حتى لين تتم إدانته أو تظهر براءته.

حادث بيامات أنه زميلتها كلير قالت الراجلها، يعني راجل سارة هذه واللي يخدم بروكيرور فيسكال قاضي جبائي، أنه صار لها حادث مماثل قبل مع راجلها وشعرة لماتت في هاك الحادث، وحكيت له كيفاش وبستير فقد التحكم في الكرهبة بصفة غريبة والكرهبة زلقت وتاحت في فوسي، وهي من حسن حظها تمكنت باش تنقز في آخر لحظة وما صار لها شيء وما تضرتش وبقات فايقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها الفقيدة كلير مارت وبستير مرضاتش بالكل بالنتيجة اللي وصل لها التحقيق، والمساكن تشويه مرة ثانية بعد موت بنتهم المسترابة، وبقاوا مصرين باش الشرطة ما تسكرش الملف، والدليل أنه صارت مشكلة على الاسم اللي تكتب على الشاهد متاع القبر، يعني عليها كرخامة، لأن وبستير ما حطش اسم كلير وإنما كتب اللقب العائلي متاعو، ما حطلهاش اللقب متاع أبوها موريس، وزاد انقشف كرخامة مع أفكار حنونة لزوجتي العزيزة. والشي هذا أثار غضب العائلة بكلها ودخلوا في معركة قضائية باش تتنحى كرخامة وتتعوض بوحدة أخرى فيها اسم بنتهم واللقب وما فيهاش اسم وبستير رجلها.

في مجريات الأحداث وبعد ما بردت هالفوفعة، وبستير راجل كلير قبض بوليس التأمين على الحياة اللي كانت عاملتها مرته، يعني 200,000 جنيه استرليني، 800 مليون بفلوسنا توا، يعني قرابة المليار. والناس الكل اعتبروا اللي هو اخذيهم مكاكة هناني بناني. ومش هذا برك، الكلهم يقولوا أن ويبستير ما اخذي كلير إلا على خاطر الفلوس متاع التأمين، وعمل خطة محكمة باش يتخلص منها. وفي نهاية الأمر وصل للي حب عليه. وفي نفس هالسياق اللي يلزمكم تعرفوه، أنه مالكوم ويبستير تعرف على مرته كلير موريس في عام 1991 في لندن. وقتها كان يعيش غادي وهي تكمل في قرايتها في مدرسة التمريض، والاختصاص متاعها أمراض العيون. وقابلته أول مرة في حفلة عاملينها أصحابها، وفي ساعة ما خدمت الذبذبات الإيجابية بيناتهم وصار كما يقولوا لكوت فودر. وبعد ما خرجت كلير، ويبستير جاته فرصة عمل كممرض في أبردين في سكوتلندا، وهي زادة دبرت خدمة في نفس المستشفى ومشاهم مع بعضهم، يعني نقلوا من لندن لأبردين. وعلى فكرة كلير كانت أصغر منه بعامين، وحاجة معقولة، وهي اللي ضربت فيه مش العكس، لأنه ما كانش من نوع اللي نجم يحب امرأة. السيد كان بزنس كبير وملسن وعنده كاريزما وطاقة متاع سيدوكسيون، يعني إغواء، وأي امرأة يدور بها يجيبها في الشباك متاعه. في تسلسل هالأحداث وبعد موت كلير، ويبستير كان يعرف اللي عائلة كلير ماهيش باش تسلم، وباش تستعمل كل الطرق حتى لين ترفع كل الالتباس على اللي صار والظهر الحقيقة. ويا إما يطلع اللي صار حادث وإن بعض الظن إثم، وإلا جريمة خطلها ويبستير. وبالطبيعة هو كان خايف وماخذ حذره لوكيل الجمهورية يطلب بالإكزيوماسيون، يعني إعادة إخراج الجثة متاع مرته لمعاينتها من جديد. وهذاك علاش بدا يدور بوحدة من زملائه في السبيطار وما اختارش اللي يجي، وإنما اختار مسؤولة على الإعلامية، يعني عنده كل المعلومات ويجيها حتى ليديها. وهذاك هو اللي حاجته بيه ويبستير، وفي صورة ما إذا فما حاجة هوكا يسمع بها. مختصر الحديث، ويبستير تمكن باش يربط علاقة جنسية مع زميلته هذه واللي اسمها جيرالدين أوكلي، وبقى يسأل فيها باستمرار. يا لندرا ثماشي إمكانية باش يصير تشريح ثاني للجثة متاع كلير وإلا لا؟ وهكا كل مرة شي يحكي لها. وفي مرة من المرات جبدلها أنه مرته كلير كانت إبيليبتيك، معناها عندها الصرع وتاخذ في الدواء، وزاد قال لها راهي مدمنة على المسكنات. والإشكال أنه جيرالدين هذه ما حبتش تقدم شهاداتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه مالكوم ويبستير أعجوبة من الأعجوبات اللي أنجبتهم المملكة المتحدة في الستينات السنة الأخرانين، لأنه هالشخص حاجة من وراء العقل وحكايته ما تتصدقش. الشيء

يعملوا له ميني سيري، يعني سلسلة صغيرة على 3 أجزاء في آي تي في عام 2014، اسمها دوي دور يعني الهجال، وحكاوا على عمايله اللي ما اختصروش على اسكتلندا أو بريطانيا. السيد أثرنتو قام بتصدير مواهب وبرعاته البلدان أخرين، وهوجيكم الحديث. في المرحلة هذه من قضية باش نرجع بيكم العام 1989 وبالتحديد للإمارات العربية المتحدة لأبو ظبي. طفل صغير عمره 6 سنين كان راقد في السبيطار ذاك للعلاج، وفجأة لقاوه ميت بانسوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب. وهذه حاجة غريبة وعجيبة، لأنه الطفل هذا ما كانوش عنده مشاكل صحية كبيرة، ولاه في غيبوبة ولا مركبين له ماكينات. وخلف هذا يلزمكم تعرفوا أنه الأطفال في السن هذاك ما يموتوش بانسوفيزونس كاردياك، وهالحادثة هذه تعدات وما كانتش عندها تبعات، معناها ما عطاوهاش أهمية واعتبروها قضاء وقدر. وبعد هالحادثة هذه وتقريبا في نفس الفترة الزمنية تزادوا زوز وفيات أخرين أمورهم مسترابة، وباش يصيروا في نفس القسم، والصغار أعمارهم زاد 6 سنين وماتوا كيف كيف انسوفيزونس كاردياك. أجني هالحكاية وشكونوا الفرملي اللي لهب هالأطفال؟ باختصار الشخص اللي كان يخدم انفيرمي دو غارد هو ويبستير، وما كانش صعيب بالكل على المسؤولين متاع السبيطار انهم يوجهولوا التهمة مباشرة، لانه مسألة كمن هذه مستحيل تكون وليدة الصدفة، وما ينجموش صغار يموتوا بالطريقة هذيك وفي مستشفى فيه اكبر الكفاءات الطبية وممرضين عال العال، وما يختاروهمش هكاكا بالكعبة. زعمة وابستير وابواب عليهم. ما نسبقوش الأحداث وبقاوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهجة تريبينال

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فم السبور غرام.
1: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في ليكوسا واسكتلندا، نهار 27 ماي 1994، بوليس متعدي من ترافل رود ويشوف في كهرباء لهبة فيها النار، وواحد واقف يتفرج فيها مذهول. الشخص هذا اسمه مالكوم ويبستير، ووقت اللي جات الشرطة والإسعاف وسألوه على أسبابك الحريق، قال اللي هو ماشي في الطريق وعرض موتور يجري بسرعة كبيرة جاي في الاتجاه المعاكس. الشيء اللي خلاه يعمل كود فولون والكهرباء زرقت بيه ودخلت في شجرة وانفجرت. والمعلومة اللي معطاهاش من الأول هو أن زوجته كلير موريس كانت موجودة معاه، وإذا هو حسب قواله تمكن باش ينقز من الكهرباء قبل الاستدام، مرته المسكينة وحلت وبالتالي الكهرباء تحرقت وهي في وسطها. وهذه هي الرواية اللي جات على لسان ويبستير، لكن الناس الكل مقتنعين أنه هو اللي خطط للحادثة هذه. معناها قتل مرته باش يضرب بوليس التأمين بقيمة مليار تقريبا. وكما سبق وقلنا لكم، ويبستير قبل ما يعرس بكلير موريس اللي تحرقت فيها كالكهرباء، خدم في سبيطار في أبو ظبي وماتوا فيه ثلاثة صغار على التوالي بانسوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب. والحادثة هذه صارت في مستشفى توام للأطفال متاع أبو ظبي، والشكوك توجهت الويبستير. وأكيد راكم تقولوا اللي هو بشي باسي ويشبع حبس، لكن الحكاية ماهيشي سهلة، لأنه هذم غلطات مهنية فاتحة والسبب امتياحهم هو الإهمال واللا مبالاة. لكن في الحقيقة ماهوش إهمال، وإنما اللي صار هما جرائم قتل مستوفية الشروط. معناها ويبستير قتل كالصغار الثلاثة، لكن يقول القائل علاش؟ حتى واحد ما يعرف الإجابة. وثرانتو أعطى لكل واحد منهم جرعة متاع أنسولين، والدواء هذا ما ياخذوه في العادة إلا مرضى السكري، وهكا الأطفال ما همش مرضى به. وبتبيع بعد ما زرق لهم تعداهم من غادي الغادي. وفي نهاية الأمر ويبستير خرج من المشكلة كالشعرة من العجين، وأجبروه فقط أنه يستقيل بعد 6 أشهر الخدمة. وهكا الوليدات المساكن مشاو في العفس وماليهم تشواو عليهم، ويبستير تم طرده من السبيطار ومن البلاد كلها.

البريطانية دخلت على الخط، وهي اللي خلت الإماراتيين يكتفيوا بترحيل وبستير ويعفيوه من محاكمة وعقوبة. وكرجع لندرا اتمكن بفضل العلاقات متاع ابوه باش يرجع للعمل في التمريض وتخلي يخدم في سبيتار. وغادي في نتعرف على مرته كلير موريس، وكليرها راسها والمسكينة ماتت محروقة. ولهنا نرجع لشهر ماي 1994، يعني بعد ما دفنت كلير وبستير قبض الفليسات. فيها التور هذا من القضية، وفي شهر ديسمبر وبستير حب يبدل وجهه ودبر خدمة في السعودية، وبالتحديد في شركة تصنع للوجيسيال، يعني البرمجيات الخاصة بالمستشفيات. وفي ساعة معمل الأصحاب، وفي شهر ماي 1996 أصحابه هذو منظموا حفلة باش يعرفوه بوحدة اسمها فيليسيتي دروم، أصيلة زيلندا الجديدة. وكانوا ينتظروا اللي باش تولي بيناتهم علاقة وتيدة، يعني وبستير وفيليسيتي هذه، وعلاش زادة ما ياخذوش بعضهم. والتوقعات هذه كانت في محلها، لأنه بعد 8 أشهر الاثنين غادروا العربية السعودية ومشاوا لزيلندا الجديدة. ونهار 26 أفريل 1997 حرسوا ومشاوا يعديوا في شهر العسل في نزل على البحر. وفي الليلة الأولى وقت اللي مرتوا في ليسيتي رقدت، ونهارتها يصادف سبت في الليل، لكن المسكينة كفاقت لقات روحها في نهار الاثنين، معناها نهار لحد ما عشتوش، وغابت على الوجود 36 ساعة. فيليسيتي داخت في أمرها وسألت رجلها وبستير، قال لها راه قمت برشا مرات من النوم ورجعت رقدت. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه فيليسيتي فرملية، والحكاية هذه ما جدتش عليها. وكي روحت مشيت للطبيبة حكت لها على كالستة وثلاثين ساعة واللي غابت فيهم على الوجود، وقالت لها زادة أنه من وقت اللي عرست بوبستير المطعم بتاع الماكلة ولا مر ما تحملوش. والطبيبة قالت لها ما ثماش علاش تقلق روحك، الأمور أكيد تو تتحسن. لكن الأمور بقات على حالها، وفيليسيتي وقتها مشيت عملت تحليل ولقات عندها مشكلة كبيرة في الكبدة. وبالمسلط رجلها وبستير قرر باش يرجع لأبردين في اسكتلندا، وبطبيعة الحال رجعت هي وياه وطلعت حبلة، وهو ما كانش عينه بصغير. أما قبل بالأمر الواقع، وفي نهاية الأمر الحالة الصحية متاع فيليسيتي زادت تدهورت، وفي الأثناء باش تصير حريقة في الدار، يعني الدار متاعها اللي على ملكها بكلها شعلت وما بقى كان الفحم، بما فيهم وثائق مهمة برشا متاع فيليسيتي وكل ما تملك من تصاور وأمور شخصية. في مجريات الأحداث وبعد الحريقة هذه، فيليسيتي في نهار من نهارات وهي تفرد في أوراق القاتهم في البيرو متاع ويبستير رجلها، وتتيح برخصة السياقة متاعها اللي من المفروض اتحرقت مع الوثائق اللي كانوا في الدار. بقات تتسائل اش تعمل الرخصة متاعها غادي، وعلاش ما قال ليش اللي هو محتفظ بها. بتبيع المسألة هذه بقات فيوزة في مخها. في تتالي هالأحداث، وفي شهر ماي 1998 فيليسيتي ولدت وجابت طفل وسماوها إدوارد ويبستير. وفي نفسك العام رجعت هي ورجلها ولدها لزيلندا الجديدة، وحطوا أثاثهم الكل في دب وكراوة في أبردين لأنه ما ينجموش يهزوه معاهم. لكن من سوء الحظ باش يصير حريق آخر فيها كدبو وما خليلهم حتى شيء. أما شنو، قبضوا بوليس التأمين مهمة بقرابة 300 مليون، معناها يشريوا بها دار، والدار اللي حبوا يشريوها هي زادت حرقت، وما زال العرض متاع المصايب حشاكم. في ترابط هالأحداث وبستير ولا يسكن في دار نسيبه بومرته، وهكا الدار ما عداوش فيها مدة وشعلت فيها النار، وبعد

افهم سبب هالحرائق اللي في جرة تبعدهم ممنين. ولهناك ما عاد عندهم حتى حل، قرروا باش يشريوا هكا الدار اللي تحرقت ويصلحوها ويسكنوا فيها. وفيليسيتي دبرت نص المبلغ من عند بوها، ويلزم راجلها مالكوم وبستير يعطيها الشطر الاخر. ونهارت اللي جاوا ماشيين للوكالة العقارية باش يتموا البيعة، ركبوا في الكهرباء وشدوا ثنية. وقبل ما يوصلوا وبستير قال المرتو فيليسيتي: شد روحك، راهي ديريكسيون يعني المقود متاع السيارة ما عادش تحت السيطرة. وصار بيهم ديراباج ومنعوا الاثنين. ورغم ذلك فيليسيتي شدت صحيح وقررت باش تمشي للوكالة مهما كان الثمن. ودوب ما خلتوا هبطوا قبل ما يدخلوا للوكالة، وبستير شد قلبه طاح وجابوا له الإسعاف. ومرته مشى في باله أنه صارت له نوبة قلبية، لكن الطب بعد ما فحصوه قالوا لها راو لباس عليه صح سالم أي طنطن. في هالمرحلة هذه وبعد المصايب والحرائق المتالية، وبستير في نهاية الأمر قال اللي هو تحصل على شطر المبلغ اللي بيش يشريه به الدار. وبالنسبة ليه هذا حدث كبير، وقال المرتو فيليسيتي يلزمهم يحتفلوا به. وهزها هي ولدو إدوار وعملوا فطور في الغابة. لكن فيليسيتي بش تصير لها حاجة غريبة عمرها ما كانت تتوقعها، لكن صارت لها قبل. عاهدها بروحها وهي قاعدة مع رجلها ولدها، وفجأة غابت على الوجود. وكيفاق تلقات روحها في الكرهبة وحدها في بلاصة ما تعرفهاش، والدنيا بدأت تظلام. ودوب ما طلت شافت راجلها وبستير قاعد يبعد في البوسات اللي فيها كالبيبي إدوار، معناها هازو يا لاندرا لوين. وبالمسلطه في الوقت اللي هي باهتة كيفاش راجلها هازز إدوار ومخليها وحدها، التليفون بتاعها نوقس. بوها كلمها وقال لها رد بالك، إذا كانك مع وبستير أرجع فيسع ما تقعدش بحداه. وهي بالوقت هبطت من الكهرباء، خلطت تجري في جرة وبستير، فكت له ولدها ورجعت للكهرباء. ديمارات وطول مشات البوها، ودوب ما خلطت له وقذها وقال لها راني فايق بالرواند والعمايل متاع راجلك، وراهو السيد مختر الأبعد الحدود. وثرانتو سرق لها مدخراتها الكل من غير ما تفيق، قرابة 800 مليون بفلوسنا قد بوليسة التأمين متاع مرتو لولا كلير اللي قتلها. في نفس التسلسل من الأحداث، فيليسيتي وقت اللي روحت مشيت بربشت في حوايج رجلها وفي الكمبيوتر متاعه، ولقات مراسلات بينه وبين وسيط عقاري، وفهمت اللي هو يحب يشري دار في لندرا، وما كانتش في بالها بها بالكل. وما حاتت كان اسمه واسم ولده إدوار، وهي لا وجود لها، وحتى من تساكر الطيارة شاريهم وهي بتبيع ما ثماش. وخلف هذا باش تكتشف 9 عقود متاع بوليسات تأمين على الحياة بقيمة 3 مليارات بفلوسنا في صورة ما إذا هي تموت، وبالإمضاءات متاعها هي، يعني بكلهم مدلسين. وثرنت ورجلها وبستير استعمل رخصة السياقة متاعها كاللي تسخيبها ضاعت باش يقلد إمضاءها. ومش هذا برك، فيليسيتي لقات في الكهرباء متاع رجلها برشا بادن متاع إيسانس وجرايد، معناها معون متاع حد متعود يشعل في النار. وقتها فهمت أنه هكا الحرائق اللي صاروا بكلهم بما فيهم اللي شعلت في دار بوها هما من تدبير وتنفيذ وبستير رجلها. وما زالت الاكتشافات، لأنها لقات برشا ذويات وعقاقر، وأكيد هذوكم هما اللي كان يعطيلهم فيها باش تغيب على الوجود ويمرضها ويدمر لها صحتها تدمير كلي. ولو كان مشبوها فتن بيه وفيق على نفسها، وإلا راه يلقات نفس المصير اللي وصلت له كلير مرته الأولى. في تعاقب الأحداث وتصعدها، فيليسيتي وقت اللي عرفت اللي رجلها وبستير حاول عدة مرات باش يتخلص منها، طلبته باش يتقابل وتحكي معاه، وهذاك هو اللي صار. لكن في المقابلة هذيك قالت له اللي هي فايقة بالرواند متاعه الكل. وبعد ما قابلته مشيت مباشرة للشرطة، أحكيت لهم على اللي صار، وقالت لهم راه قتل مرته لولا كلير. وبالنسبة

تلقاها كانت في مأوى متاع عجز ومقاش فيها شهرين. طردوا على خاطر سرق المسنين وباع المسروق في محل متاع بريتور سور غاش يعني متاع رهنيات. وفي نفس الفترة هذيك يعني في صغره

0: يعجبهم باش يحميوها لأنها تعتبر في خطر. هذا إذا نعرفوا اللي يعملوا مع النساء الأخرين. وخلف هذا اتمكن باش يقنع سيمون هذه أنها تخليه يسكن بحذاها، وكذب عليها كذبة عمره. قال لها اللي هو مريض وعنده كونسير في المرحلة الأخيرة وباش يعمل شيمي تيرابي، يعني على أبواب موت. وباش يخلي الكذبة متاعه تكون كاملة قرع راسه وحجم حواجبه باش هكاك الحكاية متاعه تظهر صحيحة، باش تفهموا قوة الخبث متاع وبوب. وبالتالي سيمون المسكينة سخفت عليه. والغريب في الأمر أنه في عام 2006 باش يقنع سيمون هذه أنها تمضيله على أوراق تسلم له فيهم الرزق متاعها في صورة ما إذا ماتت، علما وأنه خليها تظن اللي هو باش يموت قبلها. واللي أغرب من هذا الكل أنه سيمون وبستير عرسوا وناوين باش يعديوا شهر العسل في نزل على البحر. وثرنتو ويبو بالبرنامج متاعه يهبهب ويتمثل في أنه يتخلص من سيمون ويورثها، لكن ما في بالوش أنه الأمنين يتبعوا فيه ويعرفوا أنه حكاية الكونسير متاعه كلوخ في كلوخ. ومشاو لسيمون وعلموها، وهي من الأول ما صدقتش إلا ما عطاوها الأدلة الكل. ووقتها واجهت ويبستير بالحقيقة وقالت له مش تقرع راسك، أنا باش نقرعك من حياتي. وقتها وجهه تبدل وشعره نبت بالوقت ولما حواجه شد المزفت. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، علاش ما تقولش انه سيمون وهي تشوف الحواج اللي كانوا باش يهزوهم ومعاهم للفوياج دو نوس ولقات واحدة من اللي جيلي دو سوفتاج، يعني سترة متاع نجاة منقوبة بفعل فاعل، معناها اللي كان باش يلبسها مصيره هو الغرق. وأكيد وبوب هو اللي انقبها كالسطرة هذيك بذمتها. في التطور هذا من القضية، الأمنيين في نهاية الأمر تمكنوا من إعادة فتح الملفات القديمة من تحاليل بعض العينات اللي احتفظوا بها من الجثة متاع كلير مارتولولا اللي تحرقت، والقاو زادة بقايا من العقاقر اللي كانوا في الدار متاع ويبستير، وهذوك ما يعتبروا دليل إدانة. ورغم اللي هو ما حبش يعترف بالمقتل متاع كلير، الحكاية كانت باينة وما تتطلبش برشا تفكير، لأنه خدرها بك العقاقر وكي دخلت في حالة إغماء حطها في الكرهبة ومشى بها في طريق ما هوش مستعمل، ودخل الكرهبة في شجرة ومن بعد شعل فيها النار. ومد دناء متاعه بقى يتفرج في مرته كلير وهي تتحرق بشوية بشوية. في نهاية هالقضية المحاكمة بتاع ويبستير صارت نهار 1 فيفري 2011، وجبدوله المخبل في كبة وعاودوا خرجوله قضية الحادث. والمرة هذه وكيل النيابة لملوا دوسي اللي هو وجابلوا جيش عرامرة من تاع شهود، ومش غرقوه برك، ردموه ردمان تحت الأرض. وبوه في المرة هذه ما كانش موجود باش يعاونوا. وفي نهاية الأمر ويبستير تسلطت عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة مع إمكانية سراح بعد 30 سنة. وعلى غرار هالحكم هذا اللي بالحق يلزمها تعمل وعدة لولي من الوليام تاع سكوتلندا، هي هاك المرأة سيمون، ولو كان مش البوليسية وقضوها ولا راهي غرقت في المحيط الأطلسي وربما الهادي وبالكش الهندي، لأنه وبوب هذا بحر وغارق برشا. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. Come.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان فام عسلمة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بشيخ يدعو لاستحثاث أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية ودليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوزير اليوم رفقة والي منوبة وممثلين عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومعتمد وادي الليل. اطلع خلالها على سير إنجاز عدد من مكونات المشروع الذي انطلقت أشغاله في فيفري 2019 في إطار منظومة تحويل فائض مياه الشمال نحو تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطاع الصناعات الإلكترونية في تونس تصدق على المخرجات الثلاثة الأولى للدراسة إلى جانب بحث المحاور المقترحة لإعداد 5 بطاقات مهنية بما يمهد للمرور إلى المراحل القادمة من الدراسة وفقا لتوجهات لجنة القيادة. وتهدف الدراسة إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. عدد من متساكني حي الخروب بعمادة بركة الساحل من معتمدية الحمامات نفذوا اليوم وقفة احتجاجية تنديدا بتركيز مركز لتربية وإيواء الكلاب داخل حي سكني. وعبر المحتجون عن استيائهم من تجمع عدد من الكلاب خارج المركز وبقائها بالقرب من مدرسة بالمكان والمناطق السكنية معتبرين أن الوضع أصبح مصدر خوف وقلق على سلامة التلاميذ والأهالي مطالبين بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا الإشكال.
2: احنا سكان الخروب ببركة الساحل الحمامات عنا بحثنا لهنا عملوا إنشاء المركز إيواء وتدريب كلاب عندها سنين تو موجودة لهنا. إشكين عملنا عرايض ما فما حتى سلطة من السلطة تحركت. متساكنين قاعدين يعانوا نعانوا بالكبير بالصغير من الوسخ من الحس الاستهتار متاعهم. يخرجوا الكلاب يدرسيهم البرة ديجا هو بجنب جامع وبجنب مدرسة وبجنب عبيد معناها ساكنة ديار والكل شيء. يخرج الكلاب نتاعو عادي جدا يدرسيهم لهنا هكا قدام المدرسة. أمس يخلي في الباب محلول متاع مركز الإيواء هذا كلاب متاعه اللي سايبين خرجوا هجموا على صغار مروحين من المدرسة هجموا على أوليائهم. وصلي هذاك الراجل الكبير اللي في الفيديو جمع ليه خرج معناها جاي للجامع باش يصلي هجم عليه واللي يصور معناها من الربثة ما كملش نجم يصور باش يدافع على الراجل.
1: إلى الشأن الدولي عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية يخرجون للتظاهر في أنحاء فرنسا اليوم في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية تتسم بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات في ظل مناخ اجتماعي متوتر قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. تلقى الطلاب الذين يطالبون بمزيد من الموارد لمدارسهم دعما من النقابات التي دعت العاملين في قطاع التعليم للانضمام إليهم في الشوارع في باريس وحوالي 30 مدينة أخرى. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقول أن أكثر من 174,000 شخص أجبروا على الفرار من ديارهم جراء التصعيد الأخير في حين يواجه النازحون احتياجات متزايدة للحماية والمساعدات. ومنظمة الصحة العالمية تعلن رصد 959 وفاة و4207 إصابات جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن منذ أوت الماضي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت

0: إيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان FM إسبورغرام.
1: إكسترا تايم انتو حتى للخمسة مساء النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم نسل كل رانديفو العادة نترفقوا فيها معاكم نرفع الأكتواليتي كالعادة ركاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين مرحبا بكل مبرانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل متابع فينا أيضا على تشانل يوتيوب ديون FM لايف على الباج فيسبوك سبور باي ديون FM ديون FM على إكسترا تايم باي ديون FM. نرجع كالعادة نحكيه على تطورات عديدة على مستوى الرياضي في تونس وكالعادة في إكسترا تايم عنا ما نحكي وكل يوم عنا المادة نجم نحكي عليها بطبيعة الحال. نحكي بعد شوية على نجم رياضي بالمتلوي وضعية كارثية والفريق مهدد بالاندثار. ربما كنت حدثوا في الأسابيع الماضية منذ نهاية الموسم الماضي نحكي على فريق النجم الرياضي بالمتلوي وغياب الدعم المادي وغياب ربما ناس تدعم في الفريق هذا وهددنا وقلنا وكل مرة كانت تدخلات وشفنا برشا مساجات سواء من الرئيس سواء من نائب الرئيس سواء من المنطق الرسمي سواء من أحباء الفريق. اليوم الفريق مهدد بالاندثار. هل انتهت الحلول بالنسبة للنجم الرياضي بالمتلوي أم أنه ربما الوضعية النجم نتداركوها في الفترة القادمة؟ بعد شوية ناخذوا في المباشر المنطق الرسمي البي الديناري نحكيه على اليوفان تروا على أبناء المدرب أنيس بوجلبان منتخبنا الوطني التونسي. بعد شوية عندكم حوار خاص مع المدرب الوطني أنيس بوجلبان بعد ترشح المنتخب أقل من 23 سنة إلى الدور الثاني من تصفية كان. نحكيه على المقابلة متاع البارح الصعوبات اللي لقيناها ضد منتخب البنين التنسيق مع الناخب الوطني وعين الشعباني. هل أنه ربما الأجواء العامة نحكيه على أجواء عامة تتنقل ربما مما هو صاير ولا يحدث في منتخب الأكابر إلى منتخب أقل من 23 سنة وإذا موجودة كيفاش نجم ربما نتدارك هذا الموقف؟ حسين جنيح يتحدث تونس قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية. احنا خذينا منحة آخر عكس ما تم تداوله اليوم. لو فرضنا أنه الكلام متاعه ينجم يكون صحيح ماذا تقول كراس شروط الكاف؟ هل تتوفر هذه الشروط؟ نحكيه سياسيس نحكيه كحلة وبيضة النادي الصفاقسي يطالب بفتح المدرجين 13 و14 في الفترة القادمة. تفاصيل بعد شوية مع رئيس لجنة الحبيب حمدي اللامين. يترجى الرياضي التونسي بشير بن سعيد يعود إلى الشباك مكوانا في مخاشكال الروسي. ونحكيه على جديد فريق الترجى الرياضي التونسي نحكيه والموندو فوت ليلة اعتزال ليونيل ميسي الليلة التي انتظرها الجميع لتوديع أسطورة ستظل راسخة في الأذهان. عنا كما قلت لكم الماتيار نسلم عليكم نسل الكل تحية لكل مستعملي تاريخ سيس رواحكم ربي وصلكم سلمين وكالعادة ككل يوم ثلاثاء يرافقني لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
2: أهلا بك حتون. مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين ومتفرجين يتابعوا فينا كلنا.
1: تحية لك ناصر البدوي متألقة كالعادة وحاضرة معنا نعيمة ساسي. مرحبا نعلوة.
3: مرحبا بك حاتم. مرحبا بكم مشاهدين ومتابعي ديونا فيه وإن شاء الله نعدي وسمعتين بهين
1: بحضورك
3: بكم انتم
1: زاد باذن الله حاجات المميزه ديجا اخترت لك برشا مواضيع عندك وتحكي فيها
3: حتى انا كي شفت الكونديكتور
1: الكونديكتور عندك وتحكي اليوم صحيح الكوره والتكنيك والتكتيك اليوم
3: متعه كبيره
1: وعلى اليسار الشير اليسار وسعيد جدا بحضور المدرب كريم بوزغبه. مرحبا كوتش.
4: مرحبا بك حاتم. مرحبا بكل الحضور ومرحبا بالساده المشاهدين والمستمعين.
1: قاعدين نحضروا في الكونديكتور البارح كلمني قال لي على شويه ارقام هكا حاتم شوف شنو نحكيو. قلت له ليش نقول لك يا كابتن شوف الاكتواليتي وشوف حتى باش تحكي حاجات تكنيك وتكتيك وفنيا وغيره تصعب الموضوع لانه كي نشوفوا احنا الصوره الشامله معناها الحقيقه وتشوف الكونديكتور هذه الاكتواليتي اللي موجوده عندنا معنا. لكن دائما نحاولوا
4: ندخلوا التسكي صحيح الحنين للماضي خاطر كل حاجه صحيح. ناصر يقول لك الماضي المره هذه ظهر
5: لي ناصر على مارادونا راه على السكوديت ذاك العام
1: حضر في نابولي
5: غني له كل غنيه
4: الارقام بعد حطوا الارقام
5: دي ناصر اللي فهم ارقام حضر على السكوديت راجل يقول لك حاضر على مارادونا وليما وكاريكا
3: حتى هي نابولي هي نابولي المدينه اللي تو تصرف من مارادونا
1: استاد دييغو ارماندو مارادونا معناها هو حضر
5: عمل لهم السم
1: والله يصح عليهم
5: رجعها من الخريطه
1: عطانا هو مش صراع لكن نقاش تاريخي بقى ما بين ميسي رونالدو. لكن المرة هذه اختار النقاش بالأرقام عندنا كل شيء مع الكوتش كريم بوزغمة ما بين ميسي ودييغو أرماندو مارادونا والحقيقة أرقام ستفاجئكم جميعا. دكتور شحويلك.
6: مرحبا. مرحبا بك حاتم. مرحبا بالأخير كل سعيد جدا بتواجدي معكم ومرحبا بلي يسمعوا فينا
2: ويتفرجوا فينا. ومرحبا بالولاد في الريجي وبالناس كل.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، هاني في الأعداد، والتحيات كامل فريق قسم الرياضة على ديونا فام. بعد شوية ناخذوا وضعية كارثية، نحكيوا على فريق مهدد بالاندثار، نحكيوا على النجم الرياضي بالمتلاوي تودسفيت في الأكتو دو جوغ.
6: لاكتو دو جور،
1: سعيد جدا يكون حاضر معنا في المباشر زميلنا وصديقنا واخونا والناطق الرسمي لفريق النجم الرياضي بالمتلاوي السيد باهي الديناري. مرحبا سي باهي.
7: مرحبا حاتم، التحية ليك، تحية الحضور الكريم نعيم الساسي ناصر بدوي دكتور والمدرب كريم أبو زبطارة، طبعا تحية لكل من اختار والمشاهدة لقناة إذاعة ديوانة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي
5: باهي. إن شاء الله تولي خانية
1: إن شاء الله بإذن الله عن قريب.
7: ديجا توا
1: يعيشك في عهد الديجيتال، هي توا نرمو في اليوتيوب فيسبوك، ولينا ما نختلفوش برشا على كل ما هو برامج رياضية تلفزية. سي باهي باش نمشي معاك ديريكتومون اليوم، النجم الرياضي بالمتلاوي قادر على تجاوز الأزمة والبقاء، أنه كما نقولوا بلغة التوانسة يقف على ساقيه من غير ما نستناو معجزة؟ لانه تقول لي حجم السؤال كبير، ولكن يظهر لي انه نستناو معجزه اليوم ولا لا؟
7: هات في البدايه حاتم نعبروا على مساندتنا اللامشروطه لجماهير نجم متلوي من خلال الحركه الاحتجاجيه السلميه اللي قاموا بها صبيحه هذا اليوم، واللي طالبوا فيها بحق نجم متلوي لدى شركه صفات قفصه، وذلك بصرف منح مخصصه للفريق 12 شهر متتالي عام. يعني هذه البداية، هذا اللي كنا نذكر ان نبهنا من خطوره ما يحاك ضد نجم المتلوي. متلوي بلغنا صورة الجهوية بذلك، قدمنا احتجاجات على سياسة شركة فصار جرسة في التعامل مع الفريق. كيفاش نجم اليوم الكلام والتوصيف اللي وصفته صحيح رو في بلاسته بالحق انها ماشي الاندثار. اذا كان اليوم شركة فصار جرسة ما تلتزمش بالتزاماتها المالية والتعاقدية في علاقة بفريق في الرابطة الاولى واللي هو الوحيد في الحوض المنجمي وفي جهة قفصة، نورمالمو هذا نجاح. إذا أنت كنت تتمول وكنت تدعم في الفرق هذا على رأس فريق نجم متلوي، وكنت النجاح يحصل لفريق نجم متلوي فيه ميكومين أنت زادة في الشان. شايف قفصة مذكورة لسه دي ما يتبع، احنا اليوم معاش النجم وراه هات نبدأ من الأخر مش الأول. أخوي حاتم روضة المسؤولية اليوم من باب المسؤولية وجبت مساءلة الأشخاص اللي خذوا قرار بعدم تمكين نجم متلوي من المنح المخصص.
1: بربي قداش قيمة المنح؟ مساش نتفعلوا معاك سي الباهي، انه كنقولوا مثال قيمة جملية للمنح. عندي فكرة مثلا انه في معناها جمعيات تاع قابس، ملعب القابسية، مستقبل قابس، الامل الرياضي بوشامة، فرق تنشط في الرابطة المحترفة الثانية، ونعرفوا قداش ربما الكوتال ياخذوها كل فريق، وتقريبا في حدود اذا ما تخنتيش معلوماتي كل فريق عنده اكثر من مليار ربما ديون متراكمة لدى المجمع الكيميائي

0: اكثر من مناسبه معنا ما خبوا كل شايفه بالطاوله ما تنجمش طلب 10000 ما تنجمش تخباها راه تو ولذا الامور الماليه راهي اكثر حاجه ما تنجمش تلعب بها بالكل يعني 10 اشهر قبل ما نوصلوا العام بما يعادل 150 مليون 150 مليون في الشهر تجيك في المليار ونص
1: معناها هي مصاريف نجم راديو المتلاوي ما بين كما يقولوا المسألة ريال وبرشا مصاريف اليومية وغيره توصل في حدود ل 150 مليون كل شهر
0: لا هذه المستحقات من شركة
1: وفقات المستحقات قديش ربما المصاريف تاع الفريق إذا عندك فكرة بيان سور إذا ما عندكش فمعتها مشكلة
0: ما بين الموسم الماضي والتوى النجم نفوتوا حتى لزوم مليارات ونص نقرب حتى لثلاثة مليارات يكمبري العاجز و وكل الالتزاماتنا مع ال
1: وبرشا مصاريف
0: نحكو على المنح الخاصة اللي تقصدها شركة فرد قفصة ويعني بمحاضر جلسات منضات وفي إطار قانوني في عقد استشاري منظمة بين الطرفين والتي الكل تعرف وما هيش جديدة ولعقود مضت فريمور انا بوش بيه احنا غريبة راو السيد اللي خذ قرار هذا
1: معنى اليوم سيباهي كي نقوله وضعية كارثية معنى فما برشا مقصود فيها الحكاية ازمة مالية ادارية رياضية ولا ازمة متكاملة معنى
0: والله حاتم لطف راو انت في توصيفك لطف برشا الكلام كارثية والاندثار هذا اذا كان فما كلام اكثر من هكا
1: شنو باش يكون اكثر من هكا معنى ازمة كارثية واندثار اندثار معنى صحيح معاش فما فريق اسمه من نجم متلوي معنى
0: لا نعطيك حاكم إذا كان أكثر شنو الأكثر من هكا لا. إذا كان ثم مما يقع صرف المنح هذه نجمة لو بشتغادة الرابطة الأولى وتعرف وقتها صعوبة أنك بشترج على الرابطة الأولى يحب لك عقود 50-60 سنة وقتها أجيال وأجيال هذا الأكثر من هكا هذا الانتظار اللي ما ممكن حاجاتك تجيك صعوبات ومن بعد ترجع ربلوت تعاود نشتري سنة هذه رأي نعرف حقيقة الأمور أما نحب بالحق رو اللي صار يزم يفتح تحقيق رئيس السلطة الجهوية يعني رأس السيد الوالي اللي مكتب رئاسة الجمهورية في الجهة رو عنده صلاحية القرار اتخاذ برشا حاجات داهية احنا في اتصالنا فيه ومتبني القضية ويحكي معنا ورو تريبيان تو ورو اتصل بالسيد الرمعاء هذا فيما مضى حتى نهاية الموسم الماضي ورو بش يقع صارت المنحة هذه نهار الثلاث ولا الاربع نبقى نستنوا نكلم السيد المدرب تستأنف التمارين يفك الإضراب ونرجع نهار الثلاث الأربع مصداقية ما عادش موجودة كلمنا المدرب يا أخي فما الفلوس باش تسلموها

0: الشوبان، السالير متاعه رئيس النادي أعطاه باش يتنقلوا للشوبان الجرجيس. معناها اليوم كما قال سي باهي قال وضعية كارثية، وقال فريق مؤهد باندثار، ثم قل أنت لطفت فيها الكلمة. معناها اليوم نحكيه على بالحق، معناها ما من يتحمل المسؤولية في الموضوع هذا؟ أنه كشركة فوسفات قفصة، كأنه ربما كمسؤولية ربما فريق نجم رياضي بالمتلوي، أنه نورمالمون كامل المفروض يشوفوا حلول أخرى بديلة في عوض مثلا لشركة فوسفات قفصة. لأنه اليوم مسؤولية رجال أعمال اللي في مدينة المتلوي في ولاية قفصة، أسماء سي بوصيري بوجلال، سي بوجلال بوجلال، سي سليمان بوجلال، معناها نعرفوا ناس للأمانة، ناس سيرت نجم رياضي بالمتلوي. ماذا حدث في النجم رياضي بالمتلوي بالعودة إلى سنوات 2016 و2017 و2018 وقت الفريق كان موجود في البلاي اوف وكمل في الخامس وكمل مرتبة الرابعة؟ ماذا حدث من ذلك الوقت إلى هذا اليوم؟
1: هو بالنسبة لي أنا حبيت نحيي كل الكفاءات اللي تعدت في تسيير نجم المتلوي، اللي تسيير فيه في حد ذاته هو صعوبات كبيرة، انك تجم تخدم تحت الضغط وانت ما عندكش امكانيات ماديه، وتلقى روحك مجبر باش تنتدب ملعبي او باش تعمل تحضيرات وباش تحضر الموسم وباش تنافس الفرق اللي تصرف في المليارديرات وتعمل اداء ممتاز وتقعد عام ما تخسرش، وتقعد عام كل فريق يمشي المتلوي يقعد يحسب جمعه كامله وخايف من الديبلاسمون ما تاع المتلوي. هذو مرام حاجات ما همش عاديين. وقت اللي نسمعوا الازمه الماديه توصل للعجز ذا وتوصل للناس اللي ما تنجمش تعاون نجم المتلوي في الظروف الصعبه الكل، انا يا اخويا نمشي معاك حتى في تمشي. لو فرضنا الشركه نتاع الفوسفات قفصة ما تحبش دعم ولا ما عادش تحب
0: يا اخويا، ولا نجم تكون عاجزه
1: ولا تكون عاجزه ولا عندك مشاكل يا اخويا. حتى كانك عاجز وعندك مشاكل اعطيني استراتيجيه نتاع 5-6 سنين من هنا 6 سنين، قول لي راني انا ما عادش قادر نعطيك، اما مش تدنكو يكون عندي معاك موارد ماديه اللي انا نبني عليها البروجي نتاعي ونبني

0: قاعدين يتعدوا منها المسؤولين حق ما نجم نقول كان الشركة لابد أن تعمل مجهود أكبر باش تعطي للناس الإمكانيات باش ينجم يخدم، خاصة كما كان يحكي السيد المسؤول. أنا بالنسبة لي أنا أنه السلطة الجهوية والي الجهة هو عنده التقدير وعنده الحاجات اللي نجم يحطها on place، ينجم يحطها على الطاولة وينجم يعمل الضغط الإيجابي باش نخرجوا من المشكلة هذا، ويقعد الفريق هذا العريق اللي قاعد يحق متاع ربي ينور في الكرة التونسية في السنوات الأخيرة.
1: الباهي جوست معناها باش نرجع لك بالتاريخ شويه لانه مهم جدا الموطن نحكيوا عليه. نهار 1 سبتمبر الماضي عنده تقريبا شهر الموضوع، انه اعوان واطارات شركه فوسفات قفصة كانوا قرروا الدخول في اضراب ايام 1 و2 و3 في صوره عدم الاستجابه لجمله من المطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادرة عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. معناها هي في حد ذاتها شركة باهي، معناها مقربين
2: تعرف مشاكل
1: صحيح،
2: هذا هو معناها. وأنا بالنسبة لي أنا مش معقول أنه فريق il dépend de شركة إلى حد الآن. أنت تعرف هي الشركة هذه قبل الثورة ما كانتش تعرف، يظهر لي معايشة البلاد الكل تقريبا، لكن بعد الثورة وليت شركة تقريبا اجتماعية، ما عاد شركة اللي نورمالمون تكون عليها كما كانت قبل الثورة. وقت اللي باش تعرف الشركة هذه العجز هذا وتعرف المشاكل هذه ونجم المتلوي ولا قوافل القفصة وجمعيات اللي دايرين ونجم المناجم كيف معناها تقريبا الكلهم يخضعوا للشركة هذه، يلزمك انت من وقتها تلقى الحلول. لأنه شوف نجم المتلوي مش من العام هذا قاعد يلقى من المشاكل، يعني من سنوات تقريبا 4-5 سنين بدأت المشاكل تتتالى متاع نجم المتلوي. إذا كان أنت كل عام عارف روحك مثلا قديش بستسر، مثلا سيلبيه قديش الميزانية متاع عام كامل فريق نجم المتلوي
1: فضلت سيلبيه
2: توصل 2 مليارات مليار ونص قديش
1: يدفع له
3: معه 2 مليارات ونص حتى 3 مليارات
1: في الموسم
3: في الموسم هذا
1: في الموسم.
3: شركة الفوسفات تعطينا أقل من 50% في الميزانية.
2: أقل من 50% في الميزانية.
3: أي أقل من 50% ومقسم على أقساط. مش كان فوق بروبليم اللي هنا شرحوني كلمة أنه يقع احنا باش نعملوا على رواحنا ولا لا. لا، من مسؤوليه الشركه، راه فما عقد استشاري منضبط بينه وبين فريق المناجم. انا محب نبك اصحاب الذاكره الضعيفه في شركه الفوسفات قبل أنه عمال موظفي شركة فوسفات في الثمانينات حين كانت الشركة على أبواب الإفلاس، الإنقاذ جاء من هؤلاء العمال اللي ساهموا في رأس مال الشركة من خلال اقتطاع مبلغ مالي لفائدة الشركة. وأنا كنت من وقتها شركتنا كانت شركتنا بنون الجمع، يعني احنا بالحق رانا مواطنين أكثر من المواطن، نحسوا بالشركة. وقت الثمانينات باش تفلس احنا عملنا المساهمة في رأس مال الشركة ووقع الاقتطاع من جيرياتنا المباشرة.
1: معنى أنتم اللي وقفتوا الشركة على ساقيها معناها.
2: سيلبيرا وتحكي في الثمانينات، شوف قديش من سنة معناها راه العقلية تتبدل، العقلية والمصاريف تكثر. ليه مواقف هي ليه ذيك المواقف متاع الثمانينات، خليهم لرجال الثمانينات. أنت معناها تتصور حاليا بالظروف متاع المواطن التونسي، اسكو هو باش يقول لك أنا باش نقتطعتي أنا باش نكمل شهري ويا دوب نخلت وما نخلتش، فهمت شنو معناها؟ شوف راه هي بين المطرقة والسندين، من هنا تنجم تعذر زاد الناس اللي تشتغل وكيف زاد راهو النجم المتلوي. لانه انا بالنسبه لي انا فما شو فقط هذه هو من الاول. انا بالنسبه لي انا تقول لي انت 40% اقل من 50%، انا معك اقل من 50%، لكن اذا كان انا مثلا نجم المتلوي وعندي فرع فقط اللي هو فرع كره قدم واللي هو بيشبينه يصرف مثلا في اللي زالونتور تاع 3 مليارات، معناها لهنا فما اشكاليه. وقت اللي انا نعرف روحي اللي فما اشكال قدامي في المستقبل، يلزمني نعرف شنو نصرف ويلزمني نعرف شنو ننتدب ويلزمني نعرف شنو مستقبلا شنو باش نخرج فلوس.
1: نعم تفضل سي بيه.
3: نتعامل معاك اختي نعيمه اللي هنا راهو احنا حاسين بالموضوع هذا، وذاك علاش الانتدابات والضغط على المصاريف راهي من اولويات الهيئه المديره. واحنا السالاريات كي جينا الجنيه مرتفع ضغطنا عليه باش يطيح، وراي ارخص سامحوني في اللفظة هذه ورغم القيمة الاعتبارية للملعبية اللي انتدبناها من أرخص السوام اللي وقعت عقد من الملعبية هذومة. لكن أنا شركة الفوسفات كيف نبدأ أنا حسيته، وحتى كان فيه توفيق أونكريز احنا رانا مستعدين باش نساهم، لكن الإشكال ما هوش لو كما الناس متوانسه الكل انه تم ازمه، فماش مره خرجوا في

0: اعلان المسؤولين شركة اقتصاد قفصه ووقفوا شنو سبب الازمه.
1: لا هما تكلمهم شوف رانا شوف سي بي جوست نوضح لك راهو على مستوى الاتصالات نتاعنا كلمنا سيوي شركه فوسفات قفصه وقبلها في ملعب القيبسي مستقبل القيبس كلمنا مجمع كيمياء التونسي لكن راهو يعديك الستاندار تبقى الموزيكا هذيك تمشي تمشي من بعد تلقى اوكيبي تعلق التليفون.
0: احنا ما غير الستاندار يا حاج ما احنا ديريكت معنا ما نخافوا اما الخدمه اقرا غير الستاندار شنو المانع احنا نطالب واحنا نطالب من المنبر هذا يا خويا خرجوا ناكت الملاء المسؤولين في الشركه كيما انا راني مع كلام اللي قالوا نصر بدوي ونعيمه وضحون لا راهو رانا مانيش طالبينك بالسيف راهو راه مش بالسيف انك تعطيني وترصد لي ميزانيه اخرج في الملاء في الملاء انا راني باش نرفع ايدي على الدعم الجمعيات في الحوض المنجمي وبرعمل على رواحي
1: سي بي اخر سؤال اخر سؤال إن اليوم طلبتم تدخل سلطه الجهه وهي وزاره الشباب والرياضه جامعه تونسيه كره القدم لانه مهم جدا مدام الفتح كي على فريق مهدد بالاندثار وازمه وكارثه وغيره دونك لهنا كسلطه اشراف نحكيوا على سلطه الجهه وهي وزاره الشباب والرياضه وجامعه تونسيه كره القدم اليوم الجامعه مطالبه اليوم بمساره النجم الذي متلوي على غرار عدد من الفرق الاخرى اليوم ما هو موقف اللي حكيت لك عليهم هذو؟
0: انا نبدا بالرساله اللي لازمها تكون مضمونه الوصول للسيد وزير الشباب والرياضه. السيد الوزير عندك الجمعيه راهو الثلاثه كلها تحكي عليها راهو من عام نول ما فماش حتى تفاعل كيفاش توا يا اخي يا اخي شنو السلم الاهلي اللي تحبوه في الحوض المنجمي وتحبوه في مدينه المتلوي اللي هي في ارقام الانتاج الفصاد شفينا ما كناش نحكوا على الازمه توا إيه كل واحد ما لازم كل شركه تمر بازمه شفينا ما نحكوش على الانتاج 70% من الانتاج شفينا ما نحكوش على المليارات على امتداد العقود شفينا ما نحكوش على التهميش وغياب التنميه والتفقير والتلوث والكونسير اللي نعيشوا فيه واحد من الحذاء قال احنا رانا نتنفسوا كوره وكونسير هذا تحبوا سيد الوزير وتحبوا سلطه الاشراف انه الجمعيه احنا رانا ماناش طالبين حتى شيء راهو نموذج ناجح في نادي في الحوض المنجمي ابنوا عليه ما تحبش تبني عليه ارفع ايدك انا طالب باش نخدم منذ تولي بعض المسؤوليه من جت الازمه وتزامت يعني توليه من المسؤوليه بازمه نجم المتلوث يتعدوا عن المحاسبه اذا كان هما يؤخذ ويعتمد رأيهم إذا كان هما غلطين احنا نتحاسب حاجة أخرى تم صيغة امبراف صيغة أخرى أنا ندعو السلطة الجهوية وشركة فترات باش يشوفونا صيغة يقع اقتطاع مبلغ مباشر على الأجر من العمال اللي هما الكل عبروا على أنهم شركة نجم المتلوي وهكاك نحن نكون نخفوا من المصاريف والنوع من مصادر التمويل
1: قديش فيها من عامل مثلا شركة فوسفات قفصة احنا معناش الشيفر قديش
0: رو شركة فوسفات قفصة هي بليزو موا من 7 على 12 نالك بالبيئة بالشركات الكل رمت معبروا على رايهم انهم يدعموا نجم المتلوي طلب الضوابط القانونية والقوانين اللي تمنع لك انك هيك التبرع
1: هاي
0: انتهلوا الامور انتهلونا الامور احنا بقدرة ربي ان نخرج من الازمة اما ما تسهل ليش الامور يجيب تعطلني انا افتح لي باب المساءلة للسادة اللي عطلوا عدم صرف
1: من يستطلب بالمساءلة سيد باهي الدينيري نتق رسمي نجم الرياضي بالمتلوي شكرا ليك يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل وشكرا ليك بتبيع على رحابة صدرك وقبولك التدخل معنا في البرنامج والحديث متواصل حكاية في الاخر بحل كريم قالك فما 12000 تقريبا عامل في شركة فوسفات قفصة طالبوا قالك اليوم الناس أبدت وعبرت عن استعدادها أن في مساعدة الفريق من خلال اقتطاع تبقى جوست ضوابط قانونية من ناحية الاقتطاع الشهري وغيره الفلوس مش صبوة إشكالية كبيرة شفت أكثر التعليقات اللي جيت بربي كيفش نحكي هكا راني مانيش نحكي على نجم متلوي وإلا قال لك اليوم في ظل الظروف هذية علاش ما تكونش بطولة بعشرة فرق
2: حاتم قبل كل شيء رياضيا والله شيء يوجع القلب كي تشوف متلوي الموسم الفارط مع المركز الثامن ب40 نقطة تقريبا يعني وفا السيزون تاعو بوتي المفروض فما مارش بتاع بروغريسيون المفروض البريسيون هذيك كي تنحى يفكر في السيزون الجاي
3: بالرغم اللي عرف صعوبات في وسط العام راه
2: اي لكن صراحة بصراحة مع نعيمة كي نشوف مركز الثامن و40 نقطة والمفروض راهو السنة الناس تطمح تكون كيما كنت في التوب 10
3: هي راهي البدايه كانت جيده راه معناها تقريبا
2: ثلاث نقاط يعني معناها صراحه
3: معناها بداوا الخدمه من السيف والمدرب بدا يخدم على الملاعبيه وجابوا ملاعبيه يعني تقريبا كانت فما امبيونس باهيه نتاع خدمه فهم لكن من بعد
2: نعيم خسروا انا شفت حتى سمعت تصريحات عماد بن يونس انه فما بعض الصعوبات حتى خروج حمزه بن شريفي فما برشا ملاعبيه يعني الكونتينيتي مهمه اذا انت جيت كملت سيزون بوتي في مركز الثامن وكنت تحضر في الموسم وتلمدت الموارد والفلوس اكيد سنارة ونطمحوا انه عندي اكثر من مركز ثامن هذاك علاش حاتم ما تطمحش تشوف فرق مع تقريبا من التوب فور ولا توب فايف علاش خاطر حتى الفريق اللي عمل لك سيزون باهيه ممكن تكثر البريميت ممكن تكثر لي زونجاجمون باش يرجع يقدم خطوه لقدام يرجع 10 التالي صراحه الموضوع هذا لازم المسؤولين يلقاو فيه حل لانه شفنا قاعدين رياضيين حتى اذا تقدم رياضيين العوامل البقيه تخليك توخر برشا
1: صحيح دكتور هاي كما قلت لك برشا تعليقات على 12 فريق على 10 فريق
4: حكينا الموضوع اني واحد من الناس كي جبت الموضوع تو 3 سنوات قابلت موجه كبيره من السب والشتم هاي بحذايا نعيمه بحذايا ناصر وما تخليناش نحلموا وما نحبناش نلعبوا الناسيونال صديقي الناسيونال عنده ضوابط في العالم كامل الناسيونال لازم يكون عندك ميزانيه اوتونوم كلامي كان تحكي فيه نعيمه اللي توتافي لوجيك عندك ميزانيه اوتونوم tu ne dépends pas entièrement à 100% من شركة. نجمش تجيني اليوم تقول لي أني بفلوس شركة نعيش ونحيا ونموت. ما تنجمش. أنت بان سيبوزان ما عندكش بيتري تتصرف تلقى دوتر سورس دو فينانسمان. وهذا هو كي أنت معناها اليوم سيبه كان منفعل ونعرفه حبه وانتمائه وكاريره. لكن معناها إلا يشوليزي سيرتين بارول الحقيقة اليوم فيهم نظرية مؤامرة معناها تحاك ضد نجم. شكون يحاك ضد نجم متلو؟ شكون يحب يكسر نجم متلو؟ فهمت ناصر؟
1: فما اتفاقية مع الشركة دكتور على الورق قانونيا قانونيا أنت مطالب اليوم أنا عمل معك كونترا تعرف ملك وما عليك دكتور أنا وقت اليوم أنا معك كونترا في إذاعة الديوان باش تخدم معايا اثنين وثلاث
4: سمحني سمحني أنت عندك كونترا مع الشركة وشركة ما صبت لكش فلوس كش كي بها تو سامبلومون سهلة سامبل كون بونجور شركة الفلانية
1: تبعات ربما تبعات فصل العقد شكون عندهم تبعات كبيرة
4: يا ولدي تبعني يا حاتم نرجع الموضوع الأصل
1: فما شراكة تاريخية دكتور خلينا نعرف خلينا من الكتوسكي القانوني فما شركة صحيح شركة شراكة تاريخية ملعب صفاقسي ورلوي
4: أني تو ما حبيش نتكلم ما حبيش نتجادل مع سيلباي خاطر حاسو معناها اللوتو متاع الغش والإريتابيليتي متاعه عالي شوي لكن اليوم عنده حق لأنه ما معناها اليد في النار واليد في الماء الباردة مش كيف كيف إذا يا سيد بلغتنا احنا موجوع وملكوع من السيتواسيون وحتى أمين جارة جاب حذينا وحكينا معه برشا مرة فسرنا للظروف
1: قاعد يخدم في خدمة كبيرة يخدم في خدمة ما شاء الله عليه وتعب معناها في الحقيقة
4: وفما لاعبين بدون ذكر حد شيء مشاو وعملوا تيست نجم متلوي وبعث لك الفيديوهات قبل ما تبدا السيزون وشفت الظروف اليوم عايشين فيها معناها في 50 سخانه فهمتني ولا لا ما لا ضوء لا حد شيء معناها فهمتني دنيا
1: صعيبه
4: بور دو بون ناصر راهو الظروف راهو قاهره نرجع لموضوعنا بطوله شويه من الله وشويه من عبد الله بنيه تحتيه متوسطه استادات ما فماش وبارلامي بوكازيون سبونسورينغ جاب بدروح ويجعله يخلط كما قالت لك نعيمه يخلص خدامته وشركات تجعلها تعيش كيف التونسي دونك شكون باش يعطيك حتى حد ما يعطيك اليوم ما عناش نعاودها ونقولها خلينا ناكل السب ما يسالش ما عناش
1: برشا ناس موافقينك
4: لا لا توا لا موافقين يما ثلاث سنين تالي كي جبدتوا الموضوع معاك وجبدنا لا جبدنا تبعني قلت لك احنا اغنى من بلجيكا احنا اغنى من سويسرا احنا اغنى من كرواسيا
1: يقول هو وقت نورمالمون انت والواحد تغشر خاطر حكيت على مستقبل جيبس وقت
4: اي
1: نورمالمون تكون فريق مش موجود
4: وعطيتك لي تروا شامبيونات هذوما كيفاش يلعبوا بروميير فاز ودوزيام فاز وسوبر بلاي اوف خويا تحب تطلع انت للوطني حتى كان طلعت رياضيا لازمك تقدم ان بودجي فيابل ما يسمح لك باش تعيش ناصر كيما يصير في الدي ان سي جي في فرنسا كيما يصير في ايطاليا كيما يصير في العالم الكل اليوم كورتنا ما تتحملش اكثر من 8-10 ونقول لك حتى 8
1: كريم انت
4: 10 نوادي تبعني في الاخر واكبر اكبر اكبر غلط ودخل بيزا هذه البي ب 14 فوا 2
1: مشكله كبيره
4: ناصر كيلعب البي هو شرفي النيفو نتاعو
1: قسم الشرفي
4: فيها 12
1: قسم الشرفي
4: فيها 12 مني خليت وقرمبيليا
1: قسم الشرفي
4: وجربة
1: والقسم الشرفي وبعد ولا القسم الوطني ب وبعد أصبح الرابطة المحترفة الثانية ولا وجود الاحتراف
4: كي ولا القسم الوطني ب ديجا هو بدأ انحلال
1: صحيح
4: شرفي 12 وحديد في حديد يطلعوا زوز ويتيعوا زوز هاني نذكرك ويلعبوا لو فيدريدو في الجزا
1: قسم الاول قبل القسم الثاني
4: هذيك الكره الحقانيه على قد
2: مستوى دوك سامحني دوك نتفاهم معاه لكن فما اوبينيون واحد اخرى يقول لك باهي انا ب10 فرق بعد يجيني مثلا سيليكسيونير ناصر بدي يقول لك ما نجمش ناخذ ملاعب يلعب لي في السيزون في 18 ماتش
4: هو بطبيعته مش قاعد يخفي
2: لا انا نحكي لك زياده حتى انت زياده صراحه الكومبيتيسيون عندها دخل
4: لا ما تلعبوش 18 ماتش فاش كنت نحكي لك
2: كيف اذا فما 10
4: اي ما تلعب بروميير فاز وتلعب من بعد دوزيام فاز تقسمها على اثنين البلاي اوت والبلاي اوف اما العب الشامبيونه كامل اعمل 18 جورني بعد ما تعمل 18 جورني هز معاك اربعه يلعبوا بلاي اوف وسته يلعبوا بلاي اوت الناس كل تقعد تلعب أربعة يلعبوا بلاي اوف ستة يلعبوا بلاي اوف لول والثاني من البلاي اوف لعبوا مالي روتور في بعضهم هاك لعبت على تروفاس وطيحت ليه
2: خاطر فما نمبر معين تاع مباراة ماتش واحد
1: نجم تلوي الموسم قبل الفرط لو باع لها سامحني دكتور
4: على حساب هذايا تولي تلعب 28 ماتش
2: اي علاش قلت لك انا
4: 28
2: ماتش تلعب على روتور فما نمبر
1: الاستثمار ما يجيش كان فقط من الشركات ناصر بدوي موسم قبل الفرط نجم تلوي كان باع ابو بكر با الحزم السعودي يدربوا الكوتش القدير جلال القادري بمبلغ محترم جدا وباع مناول والله نسيت اسمه
4: اللاعب
1: بخلاف بعصيدة وفما الملاعب اللي مشى لمصر نعيمة
4: شو اسمه
1: احمد
4: ولد
1: باه احمد معناه اليوم في العامين انت نجمت اليوم تدخل
3: حتى لارير جوز زاد في مصر تبيعه
1: معناه اليوم انت نجمت تدخل فلوس باية ونذكر موسم قبل الفارط كانت فما في التقرير المالي فائض على مستوى الميزاني
4: بو بالنسبة لي أنا هذا مش ديما مالوريزمون زاد حاتم راهو كي تخدم في ظروف صعيبة الوضع صعيب زاد راهو ما نكونوش قاسيين برشا على المسؤولين على خاطر زاد راهو الظرف البلاد كله صعيب اليوم نشوفوا في فرق زاد أخرى سيس ليتوال في وقت مش بعيد النادي الافريقي فهمت الجمعيه الوحيده اللي ما عندهاش مشكل ميدي ترجي الرياضي التونسي باش نبدا واضحين حتى كانت تتخلق مشاكل ولا نقولوا احنا ديزيتي جماعه في ساعه ترجي يخرج منهم بامكانياته الذاتيه نجم يخرج من الوضعيه دي شوفنا معناتها اليوم مشاكل هذه راهي بصفه عامه على خاطر وقت اللي نحكي وزاد ما يلزمناش نكونوا قاسيين برشا كان على النجم المتلوي على خاطر اليوم راهو النوادي كل تقاسي في المشاكل هذه معناتها اليوم عليه سمعني ان اللي موجود في الجمعيات اخرين ما موجود اي بيده في نفس المتلوي ونفس المشاكل هنا حتى الناس الاخرين عاش ما نقول لهمش برا جيب سبونسور وبرا مشي جيب واليوم ما هو عندك مشاكل ماديه علاش خاطر هو اسمه نجم المتلوي ما زاد ما يلزمناش اليوم زاد نكونوا عندنا دوبل لونجاج زاد على خاطر النجم المتلوي يقولوها لا برا جيب فلوس والجمعيات الاخرين اللي عندها قداش من عام هي تقاسي وما لقاتش كيفاش حلول ويتلزوا باش يعملوا حاجات على اليمين وعلى اليسار وباش يبيعوا المراول وباش يلقاو دي سبونسور لكن الى حد الان مازال عندهم مشاكل إذن ليش زادوا نقولوا قاسيين برشا مع نجم متلوي
3: هو تقريبا حاتم رجولي 90% من النوادي اللي تابعة لشركات تقريبا هك تشوف فيها الأمور تاع حسير زرزونة الأولمبي للنقل الكلهم تقريبا
1: الرلوي ترازيس مستقبل جابس ملعب الجابسي نجم متلوي قوة في القفصة
3: والظروف متاحهم معناها مرتبطة والمشاكل متاحهم وشهريهم وفلوسهم كل مرتبطة بشركات كلها تلقى مشاكل للأسف
1: كلها تلقى مشاكل لابد من إيجاد الحلول الحلول إن شاء الله يلقاها حلول لأنه قلنا وضعية كارثية فريق مهدد بالاندثار هل انتهت الحلولكم في الأخير فما الحلول إن شاء الله رجالات نجم الذي بالمتلوي تلوم حمل الفريق ولازم الحقيقة كسلطة إشراف كجامعة تونسية كرة القدم وزارة الشباب والرياضة تقعد معاهم وتعرف شنو هي المشاكل ويلزم حلول
3: هذا على عكس البطولات الأخرى اللي قاعدة تتغير لأنه هك تشوف أنت في البطولة المصرية تقريبا كلها ولا شركات تشوف في البطولة الجزائرية تقريبا الاستحواذ الكلي للشركات يعني في شمال إفريقيا الكل هم قاعدين يتغيروا في تونس العكس الشركات هي اللي مش
4: قاعده اي راهو فما كلمه راهو انا مشيت للمتلوي تعرف انت مع كريم مشيت ولا مشيت راهو المتلوي راهو لازم تعرف المتلوي راهو من البلدان وقت اللي يبدا يحكي لك بكري يقول لك معناتها راهو المتلوي بالنسبه لهم هما فريق كره قدم هو المتنفس الوحيد نتاعهم راهو يزمك الكلمه هذيك تعيش راهو
1: نتاوي راهو المتلوي
4: راهو ايش نقول لك راهو هذا ما حتى واحد قداش من سافرنا برشا بولايات ومعتمديات ومشينا برشا بلايص راهو حب الانتماء للولايه وللجمعيه راهو حاجه لازم ناخذوها بعين الاعتبار راهو فما رمزيه زاد نتاع الجمعيه ونتاع الجهه ونتاع الولايه ونتاع الناس الكل زاد هذير راهو احنا في وقت من الاوقات يا دوك احنا مالوريزمون ما لقيناش لي كيليبر نيسيسير بالنسبه للجمعيه الكل بدون استثناء راهو اليوم على خاطر مش يلزم النجم المتلاوي خاطر يتعدى من ازمه يولي معناتها يلزم ولا بد ان نصغروا في البطوله وردوها ب 10 وردوها ب 15 هذه استراتيجيه تتعمل بعد 10 سنين وعلاش ما نقولكش انا نمشي هكا نحاولوا نلقاو حلول ونلقاو صيغه باش القانون تاع الهيكل الرياضيه نفعلوه
5: والله العظيم يا ناصر
4: مش على خاطر زاد النجم المتلاوي باش يحل المشاكل لا ما فما حاجه اللي تو زاد الناس اللي تكلم يقول كان جات جمعيه اخرى راك تحكيوا عليها وتدافعوا عليها بطرق اخرى
5: يا سيدي
4: في الناس اللي في المتلاوي تسمع فينا
5: زي لوجيك عايش خوي ونحط رواحنا ايدينا وصوابعنا عدي عملنا قانون هيك راضي ما يعني ديما نستبق اخوي عملناه
4: ايه؟
5: ولا قانون فاعل
4: ايه؟
5: برا شي بنتي سبونسور باش ينفستي مش نحكي المتلاوي باش ينفستي في انديه رياضيه ككل ايكومبري الانديه الكبار بنية تحتية مهترقة ما فماش بيتري ما فماش فيزيبيليتي كبيرة التصويرة تاخو تعطي وعملناه كدير مثلا بالحالة الكارثية المادية توا بتاع المتلوي وعملت قانون هيك راضي تمشي تزيد تغرقوا أكثر متلوي عنده فلوس
4: علاش
5: بضع تستناني عاد متلوي عنده فلوس خلص نسيس مئات الملايين يا صديقي انت صاير شركتك شكون قال لك مصاليرات
4: لا يا عايش خويا ما شاتركش الراي
5: انت سيرته تعرف
4: انا ما شاتركش الراي اذا قال لك لا عايش خويا اذا قال لك نجم المتلوي كيما الجمعيات الاخرين كل اللي في تونس معناتها ينجم يا خويا انت عامل القانون عامل القانون وتو بعد نحكيوا عليه علاش نستبقوا احنا علاش انت تستبق تقول اليوم راهو الناس هذوما ما نجموش يجيو ينفستيو في ما شنو الحل انت بالنسبه لك انت
5: باش نعطيك
2: الحل باش نتعداو
4: ويفيد المحل والجمعيات هذوما
5: باش نعطيك الحل الحل pour que les charges هذوما يطيحوا ماكسيموم ساشون كو المبلغ تاع الميزانيه اللي قال عليه سي الباهي النعيمه راهو الى ديريزوار راهو مليارات ونص حكايه فارغه معناها بالنسبه للجمعيه اللي هي تاثر في جهه كامله الحل اللي في كل جمعيه ناصر يفودري او مينيموم 40% من تكوين ابناء النادي وبالتالي هذوما سي دي جون اللي يطلعوا عمارهم 18 و 19 سنه واللي تشدهم انت بخمس سنين واللي هذوما تو سور او موان لا مان فينونسيير مش كبيره باش تخلصهم وانت تعرف الشاري بتاع لي جون هذوما اللي يطلعوا دونك ما تقعدش كل عام تسيب فيها 12 و 14 وتركريتي في 8 و 10 وتغرق روحك اونكور بلوس باللي سالير هذا الحل الحل هو التكوين بغايه المحافظه على الباتريمون وهذا اللي لازم يصير سيرتو في الانديه المكونه
2: اي نحكيو بعد شويه
5: الانديه المستهلكه
2: نحكيو بعد شويه حوار عندنا دكتور مع المدرب الوطني انيس بوجلبان بعد ترشح المنتخب التونسي اقل من 29 سنه الى الدور الثاني من تصفيه كاس افريقيا
6: اكسترا تايم

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام.
1: المنتخب الوطني التونسي قبل من 23 سنة هزم البارح قدام منتخب البنين 1-0، لكن نتيجة مباراة الذهاب خلت منتخبنا يتأهل إلى الدورة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية. تصلنا بالمنتخب الوطني أنيس بوجلبان وكان في إسكال خدينا الطائر بوجا الكوتش في المغرب وحملنا معه الحوار التالي وكان تحدث على المقابلة وحكى أكيد على بعض المعطيات الأخرى.
2: معنا المدرب الوطني أنيس بوجلبان والحاجة ألف مبروك الترشح للدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. يظهر لي أنيس مباراة ما كانتش سهلة على منتخب البنين في ظروف هذه، كنت تحكينا شوية عن المقابلة خاصة في فما شفنا فترات ضغط فيها برشا منتخب البنين.
3: صحيح حاتم مباراة ما كانتش سهلة، لكن نجم نقول أنه احنا صعبنا الماتش. علاش صعبنا الماتش؟ لأنه فرص الكبار صرتوا في الشوط الأول جولي، نحن ضربنا في البوتو زوز براتيكمون في السيمتر وضعوا بيان سور مش تلعب الاكستيريور مش جيك اكثر من 3 فرص، لانه كان سجلنا هدف ممكن ماتش اخر ماتش سيرتو بعد ما سجلوا الهدف تعرف كدا ربح في تونس 2 شيء كيولي سكور 1 شيء مهما كان الوقت مش يولي الماتش يصعب صعب في الاخر، وكانوا حتى قرب انه يسجلوا الهدف الثاني عادي. علاش كما قلت؟ لانه لاعبيه ضغط هذايا قاعدين يعيشوا فيه جديد، الظروف المناخيه كانت صعبه جدا البارح، كانت امطار كبيره برشا ترى طبع ولا لاعبيه معناها لي زابوي ماهوش باهين، الظروف هذه الكل مع الهدف كما قلت لك خلينا نعيشوا 20 دقيقه صعيبه. على كل اللي نربحوا من ال 20 دقيقه انه عشنا ضغط اللي مش يكون مش نعيشوه في الديسيشنز القادمين. والحاجه الثانيه انه اللاعبيه خرجنا بدرس انه راهو في سواء في تونس سواء في الشوط الاول يجيك فرص يزمك تسجل خاطر كيما تسجلش راهو المنافس يحيى ويجم وقتها حتى ينحي لك الكاليفيكاسيون. على كل جيل قاعد باش ياخذ ان شاء الله الفريق الاول يكونوا تعديوا بمراحل صعب تزيدنا من خبرة ويكونوا حاضرين إن شاء الله.
2: اليوم أنيس تقريبا الناس تتحدث على زوز أهداف، أنه فما زوز أهداف تقريبا يمشيوا بعضهم بالتوازي، أنه ترشح كأس الأمم الأفريقية للألعاب الأولمبية، وثاني حاجة نحكيه حتى على وجود عنصر 2-3 أكثر ممكن من العناصر هذه في منتخب الأكابر. اليوم إذا أنيس بوجلبان اليوم الحقيقة شو الخيار الأنسب بالنسبة لي وشين الأهداف؟ عدة الأهداف برشا، ولكن ربما شنية الطموح الأساسي؟
3: الطموح الأول هدف الأول أنه كما قلت حاتم أكثر ملاعبي يوصل الفريق الأول جاهز، يعني مش فايدة أنه يوصل ويكملوا به الإفكتيف وما يكونش فعال، دونك الإفكتيف أنه يكونوا ملاعبية شخصيتهم ومعناها الشخصية ورياضية تكون تجم تستحمل ضغوطات متاع الفريق الأول، ويكون بيانسير عنده الكاليتيسة الحاجة الأولى، وبنا كومباراليل نحقق أهدافنا لأنه في الإيفان تروا عندنا الكوب دافريكي هذه مهمة، ونتصور أنه قاعدين نتعاون وقاعدين نحاولوا أنه نمشي الاثنين. معناها إذا كان يوم فما ملاعبي من المنتخب الإيفان تروا يجي يكون أساسي ولا قريب ولا باش يشارك مع المنتخب الأول ديما البريوريتي المنتخب الأول، إذا ما ملاعبي بعيد يعني مش يكون موجود كان في الإفكتيف وقتا بالتنسيق مع الفني بتاع المنتخب الأول نحبذوا أنه يكون كومبيتيتيف معنا باش يقعد ديما جاهز ويستنى فرصته.
2: آخر سؤال أنيس، اليوم نحكيه على أني تعرف الظروف اللي قاعدة صايرة في منتخب الأكابر وبرشا كلام ممكن فيه الصحيح ممكن فيه الغلط، نحكيه دي مع الأمبيونس الأجواء اللي مهم جدا باش تخلق روحة كبيرة انضباط حاجات مزيانة نشوفوه في منتخب أقل من 23 سنة. اليوم نحكيه على روح المجموعة قوة شخصية مجموعة، لأنه اليوم بدأت تظهر النواة هذية متاع أنه الأولاد قادرين يكونوا لحمة واحدة برا من التيران وداخل التيران من علاقتهم ببعضهم الأجواء اللي في وسط الجروب.
3: وهذه هي قوتنا حتى قوتنا في مجموعتنا، احنا ديما قوتنا كي نجمعوا

0: مع بعض نجموا اي منافس مهما كانت الكاليتي اللي قدامنا نجموا نتصدوا لهم. خدمنا برشا على الكوتي هذه والحمد لله ممكن باللي تروى اميكو اللي عملناها ولات عائلة المنتخب هذايا نعيش مع بعضنا بالبدا سواء ستاف تكنيك ولا لاعبية ولا ستاف الإداري. ونعتقد أنه نشوف ستوف الليكيب ناسيونال جو مهم جدا جو أهم حاجة جو بينصير مع الكاليتي مع الكاليتي بتاع الملاعبية مع الكاليتي بتاع الناس الموجودة وقت تجم تعمل بون برودوي. بالنسبة الحاجة الوحيدة ممكن حاتم اللي نداء للستو جماهير التونسية اللي راهو في الحال من حقهم والناس كل بينصير نطمحوا أنه منتخبنا لولاني انه يكون في قمه في افريقيا ولا يكون يشرفنا في كاس العالم. لازمنا شويه صبر على الناس الكل ويلزمنا ما يلزمناش في الخساره نندو كل شيء وما يلزمناش في الربح نردوهم ملابيه ديز اكسترا تيريستر. راهو الانسان لازم يكون معتدل في الكوره وكل ملابيه توجي وقتهم وياخذوا ملابيه الموجودين هنا مع الموجودين تو في المنتخب الاول ماهوش الكل سيئين دونك نعطيو شويه وقت للناس الكل ونكونوا وراء المنتخب ونحاولوا انه على الاقل نعاونوا بالكلمه الطيبه لانه برشا حديث راهو يخلي الاجواء هو اللي يوتر
1: اللي يوصل انيس الحديث هذا معناها للملعبيه نتاع لوفان تروا على الامبيونس اللي صايره في السينيور.
0: شوف كيف يبدا تحب ولا تكره اليوم المنتخب الاول هو القاطره هو اللوكوموتيف. اذا اليوم النتائج نتاع المنتخب الاول والا الجو في المنتخب الاول خايب راهو ياثر على المنتخبات الكل ولا لانه راهو شوف معناها اتموسفير جينيرال يعني الناس كل كي يبدا المنتخب الاول مش في احسن حالاته راهو الناس كل تتاثر. لذلك علاش راهو ستابيليتي مهمه ونقول انه راهو اليوم من مصلحتنا انه راهو مع بعض نجمو نرجعوا لفوق كامل ديما نكون متجمعين. اما ديما معناها ديما الكلمه الخايبه راهو مش ديما بلابلس في اوقات باهيه النقد في اوقات باهي لكن النقد يتعدى يولي تجريع يولي واحد راهو صار فليت على الناس الكل. دونك مفضلك يعني نحاولوا انه مانيش نقول لك انه نشوف الغلط معناها تردوا لا تقول صحيح لا مي نحاولوا انه نكون في اوقات معينه ايجابيين ومصلحه كره القدم التونسيه مش مصلحه حتى شخص مصلحه كره القدم التونسيه.
1: أنيس بوجلبان المدرب الوطني لمنتخب أقل من 23 سنة. كريم بوزغبة استمعنا إلى الحوار مهم جدا حكينا حتى على الأجواء يقول لك الأمبيونس اليوم باية في الجروب هذوما أنه باش يتلموا يكونوا رحمة واحدة لأولاد الكل ولكن سألنا أيضا أنه هل أنه اللي قاعد صاير أنه الأجواء ما هيش طيبة الحقيقة قاعدين تشاهدوا فيها تتعدى تمشي معنا لليفانتروا قال لك طبيعي جدا معنا باش تكون موجودة ويعرفوا الأجواء شو اللي قاعد صاير وإحنا دائما من دورنا كإطار فني أنه نحاول نأطروا ربما ما يدخلوش ملعبية في المشاكل اللي موجودة في السينيور.
2: أول حاجة حاتم باركو لأنيس وباركو كل الشعب التونسي إن شاء الله يكمل صراحة يعني أنيس في كل محطة قاعد يثبت أنه مدرب عنده شأن كبير. من التصريح تفهم فما الديكلاراسيون تفهم المدرب هذا وين يحب يمشي كي يقول لك راه أنا عائلة مع قاعد نكون في عائلة وقاعد يقول لك هذا الجيل قاعد يتعلم خاطر صراحة في لي 20 ديرني مينوت الماتش تيلين يتعديوا بصعوبات كبيرة يتعديوا ببريسيون تعرف كي تماركي لك بونتو اكيد ليكيب الاخرى كيما نقولوها باش تحطك في كوان وباش تبريسيك هذيك راهو تعب فيزيك وتعب مونتال هذه الامور اللي كيما قال هذاك علاش قاعد يقول احنا قاعد جيل يتعلم. حاتم بالنسبه للمنتخب الاول يجي مانيس نعرف تجي انت كمدرب تهز الديسكور هذايا انه حتى المنتخب الاول انه الشعب حتى كي تحكي مع لاعبيتك ليفانت روا تقريبا انتم تو نقطه الضوء الوحيده الامل نتاعنا الكل فيكم موجود يعني تحب ولا تكره نحبوا نموتيفيهم انهم هذي وقتهم باش تطمحوا للمنتخب الاول مش تقليلا من اللي موجودين لكن صراحه هذا وقتكم وهو مش كلام تاع موتيفاسيون صراحه كلام نابع من مدرب ولا من واحد من الشعب انه نحبوا نشوفوا وجوه جديده نحبوا نشوفوا ملاعبيه لكن مش نحبوا نشوفوا وجوه جديده تغيير للتغيير حبوا نشوفهم لاعبيه دو كاليتين حبوا نشوفهم لاعبيه باش تطلع بينا الفوق. الطريق مازال طويل خاطر ما تنساش حاتم باش توصل الكوب دافريك محطات مازال قدام محطتين وحتى من بعد في كاس افريقيا صعيبه باش توصل الاولمبياد اللي لازم توصل فينال دونك حاتم صعيب. حتى أنيس شفته المرة هذه كي تشوف التغييرات الحرش اللاعب المنستير تخيل باللي سمعته قدم مباراة طيبة خاصة دفاعيا، دخل لاعبيدي في الوسط باش عمل أكثر توازن، لكن قعد تقريبا بنفسه بالتراعي عنين بن علي نفس النفس الهجومي. بطبيعة الحال لما في آخر المباراة تقبل هدف لازمك تدافع أكثر. إن شاء الله بالتوفيق لأنيس، بالتوفيق لكل المنتخب. وصراحة حاتم ولينا طامعين في فرحة صغيرة من أي من أي منتخب
1: والله،
2: خاصة بعد الديسيبسيون تاع المنتخب الأول والإيفان، توا طامعين في أي منتخب إن شاء الله يلعب في أي مكان، ودعوة للجمهور أنه يكون موجود معهم في المباريات القادمة.
1: هذا هو الختام نايمة. حبيت أنه بالحق ولينا لوجه في النقطة المضيئة في عطبة الليل، معناها كي تشوف أنه شنو اللي صاير مشكل كبير الحقيقة على مستوى المنتخبات الوطنية سيرتو منتخب الأكابر. ولكن اليوم كي حكيت له أنه قلت له أنيس الأوبجيكتيف الأول، لأنه البارح كان فما حوار لهنا على الموضوع هذا، قال لك اليوم من أولوياتي أنه تطعيم المنتخب الأكابر مع بثلاثة أربعة لاعبين أخرين، ولكن ما تنجمش تخلي معناها أنه عندك الكاليفيكاسيون كوب دافريك واللي جوز أولمبيك وغيره. دونك حوار متوازن كان أنيس.
3: جوز أولمبيك 2004 أنا شوف قداش من سنة أنا بعدنا عليها ياسر، بعدنا على الكاليف متاع الكوب دافريك ما عادش نشاركوا فيهم تقريبا. الأمور صعبت في السنوات الأخيرة، لكن قاعدين نشوفوا في على الأقل نقطة ضوء. الجروب ما هوش خايب، أنيس قاعد يخدم في خدمة باهية، لكن البروبليم سيكو ريتنا الجمهور التونسي باقي ما عادش يحب يستنى، يقول لك بون ربحوا لهنا وغاديك علاش تخسر. لكن فما ظروف، اللي شفنا الظروف حتى الاولاد، شفت دي ستوري نتاع الخرديني، شفت ستوري اخرى تعمليها باخر. الحقيقه فما حاجات نحنا مانيش قاعدين نعيشوا فيهم. وقت اللي نخزروا للحاجه من بعيد وما نعرفوش الناس هذيك والملاعبيه هذيك شنو اللي ساكريفيس اللي قاعدين عاملينهم في ظل الظروف المتوازه، وفي ظل انهم قاعدين يستنوا فيهم هما، في ظل انه ليزيشيك الكل نتاع المنتخبات الكل تقريبا اللي قاعدين نشوفوا فيها، هما يقول لك لا طونت كبيره من عنا ونحن رانا عاملين المجهودات متاعنا. لكن زيدا فما حاجات أخرى في المقابل، نوادي أخرى، فما فرق أخرى، منتخبات أخرى كيف قاعدة تتطور. تو أنت المنتخب الجاي الجابون منتخب ما أصعب، أنت البنين يظهر لي أنا نتصور كان جت اللعبة في البنين كانت تكون الأمور أخرى. والحمد لله أنه سجلنا الهدف الثاني معناها في تونس. أنا نتصور أنه يلزم على الأقل ديما المباراة الأولى اللي تكون في تونس تاخذ كما قلنا نحن بايك باش كان مشيت غاديكا تكون بأخف الأضرار وتربح الكاليف متاعك إن شاء الله. معناها نتمنى ونحن ديما راو نقولوا عنا الأمل، وإن شاء الله في الأولاد هذوما اللي زاد كيف راو فيهم وليدات اللي نجموا نتعموا بهم، لأن قاعدين نشوفوا حتى على المستوى اللي بي ناسيونو ما عادش لاقيين الكاليتي اللي نجموا قاعدين نجيبوا فيها إن شاء الله. علاش ليه الأولاد قاعدين يعملوا في مجهود مع أنيس مع الإطار الفني، ونلقاو على الأقل نتعموا الأكابر والفريق هذا كيف يترشح، لانه لينا برشا كما قال كريم على فرحه على الاقل نفرحوا ونلقاهم في الالعاب الاولمبيه.
1: بعد شوي نحكيوا على حسين جريح التصريح اللي قال فيه تونس قادره على تنظيم كاس الامم الافريقيه مع بطبيعه الدول شقائنا في الجوار لهنا. بعد شوي نحكيوا لانه الكلام نتاعو ربما هو بيع للاوهام والا النجم تكون حقيقه فعليه، لانه بعد شوي احنا خذينا منحى اخر، عملنا ديريشيرش في الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي وخذينا كراس الشروط الكاف. هل تتوفر هذه الشروط؟ بعد شوي نحكيه في الموضوع. موجز الأخبار مع زملائنا ونرجع نكمل إكسترا تايم. مرحبا بالجميع. إكسترا تايم

0: مجازوة الرابعة ديوان فيم عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إنه وبعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري تجاوز عدد العمليات التجارية المنجزة في إطار الاتفاقية القارية الإفريقية للتبادل الحر أكثر من 530 عملية تصديرا وتوريدا في اتجاه عدد من الدول التي شرعت إلى جانب تونس في الاستفادة من هذا الإطار، وفق ما صرح به وزير التجارة في افتتاح أشغال البرنامج الإقليمي للمؤسسة الصغرى والمتوسطة في منطقة شمال إفريقيا. المشاركون في الدورة الرابعة للملتقى المالي العربي يدعون إلى تطوير آليات إعداد الميزانيات العمومية في الدول العربية لتصبح أكثر مرونة واستدامة وتركيزا على النتائج والأثر في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها التوترات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية على المالية العمومية. ورئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطات الله يقول أن الظرف الدولي الراهن الذي يتسم بتزايد حالات عدم اليقين الجيوسياسي والمناخي يفرض إعادة النظر في مفهوم الميزانية العمومية التي لم تعد وفق تقديره مجرد سجلات محاسبية للإيرادات والنفقات، وإنما أصبحت أنظمة استراتيجية متكاملة لإدارة المخاطر وضمان استدامة الموارد واستمرارية المرافق والخدمات العمومية. إلى الشأن الدولي، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يصوت ضد اتفاق موقع برعاية أممية حول إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وشروط إجرائها. الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع وتتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية بعد خروج عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا اليوم. ومنذ انطلاق الحركة جرى توقيف أكثر من 5000 شخص أغلبهم من القصيرين، وأصيب أكثر من 200 طالب، وسجلت أكثر من 700 إصابة بين عناصر قوى الأمن وحوالي 100 إصابة بين العاملين في قطاع التعليم. ووزارة الداخلية الفرنسية تعلن فتح 10 تحقيقات من جانب المفتشي العام للشرطة الوطنية وهي الهيئة الرقابية على الشرطة منذ بداية الحركة. سوريا تسجل أعلى عدد من الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب مخلفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة لعام 2025 بواقع 68 حالة من أصل 117 حالة مسجلة عالميا بحسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2026. كينيا تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس إيبولا في البلاد لمواطن كيني كان قد أصيب بالفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: فيش في الدقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم إسبورغرام.
1: مرحبا بكم من جديد، نواصل معكم المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة والمشاهدة. هو البارح كانت الزيارة بطبيعة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، والتصريح اللي كان أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والمكلف بالعلاقات الخارجية، هذه التسمية كما هي بالنسبة لحسين الجنيح، كان تحدث البارح ويقول أنه تونس قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية مع بطبيعة بعض الدول المجاورة. نسمعوا التصريح.
2: والمجهودات مبذولة على كامل معناتها الولايات مستير سوسة صفاقس في الوقت الحالي، إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل، وإذا كان استعداد هذه الكل راهي ولات أمولوجي تونس تجم تطمح حتى في تنظيم كأس إفريقي للأمم، مش وحدها بيان سور معناتها بأربعة استعداد ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجم اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة معناتها تجم تنظم مع تكوس إفريقيا. إن شاء الله كان استعداد هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجم تولي تخمم حتى باش تنظم كأس أمم إفريقيا في تونس.
1: تونس علاش لا تنجم تخمم حتى تنظم في كأس الأمم الإفريقية؟ طرحنا سؤال، هل تونس قادرة على تنظيم كأس الأمم الإفريقية؟ تتسويت هذا موضوعنا في الديويل.
3: لو دويل
1: باش يكون ما بين ناصر البدوي ولا الدكتور صادق قحبيش. ديما نختاروا مزوز خاطر ربما على مستوى الاختلاف في الاراء قليل نادر باش يكونوا متفقين على مستوى الاراء. نبدا بناصر البدوي كالعاده، دقيقه كرونو. ناصر، هل تونس قادره على تنظيم كاس الامم الافريقيه؟ 3-2-1 فضل.
4: هو بالنسبه لي انا وقت اللي نحكيوا على تونس في حد ذاتها انه اليوم مش اول مره معناتها تونس تطمح باش تنظم كاس افريقيا. تونس نظمتها في السابق ونجحت، وراوي حاجه ما تنجم تتخلق البرامج نتاع الانفراستركتور ما تتحسن كان ما تنظم مشاركات افريقيه بالحجم هذا. وقت الدوله تلقى روحها دول اوبليغاسيون باش تحط وتضخ اموال في الانفراستركتور وتتحسن، هي البدايه في حد ذاتها مش خايبه. تو في وقت من الاوقات كنا لعبناو وتعمناو نلعب الناس كل جمعيات في رادس. اليوم كيفش ولا عنا 3-4 ملاعب في تونس، مش ولا عنا المستير ولا عنا الطيب مهيري ولا عنا زاد الأولمبي سوسة وكم رادس يصلحوه. بالنسبة لي أنا هذه خطوة بير لافون وموافقة بوادر اللي نجموا نبنيه عليها، وهذا الحلم الشرعي وتونس راه مش غريب عليها. تو برشا ناس يمكن تسمع عنا مشاكل وعنا مشاكل في الانفراستركتور، لكن وقت اللي فما برمجة متاع 4-5 سنين قدام قادر انك تحط الامكانيات وباش تنجم تنظم كاس افريقيا، ومش غريب على تونس تنظيم كاس افريقيا.
1: مش غريب على تونس تنظيم كأس الأمم الإفريقية. هذا رأي ناصر البدوي. حضروا بحكم كريم ونعيم هوك على مستوى الآراء باش نشوفوا عاد الآراء توا متاع الأولاد. يلا نمشي مع الدكتور، اسمع شنو قال ناصر البدوي. دكتور 3-2-1 فصل.
5: نبدا من الجملة الأخرانية اللي قالها ناصر بجودة اللي قالها حسين، كي تتوفر معناها البنية التحتية وتتوفر الإرادة، لكن وقتاش وكيفاش وشنو هو البرنامج؟ ناصر تو قال بعد 5 سنوات، معناها 5-6 سنوات باش نبدا نطمح. اسكو احنا نجمو نكملوا نلعبوا كرة قدم تو في ستاد برك اللي هو مولوجي؟ وان سيرتان مومون كان بعيد من الهومولوجاسيون، كنا على قاب قوسين باش نلعبوا مباراة المنتخب برا من تونس. دونك بون ان بوان دو فيو ويتلا ودان بوان دو فيو هيبرجمون ما عندنا حتى مشكل، الانفراستركتور نحكي ابار الكوره ما عندناش مشكل. قعد باش ننظم كاس فريق لازمك او مينيموم 4 استادات برانسيبو ولازمك او مينيموم 8 استادات تاع انترينمون اللي هما بنفس الكاليتي نتاع الغازون ناتشورال. اسكو عندنا توا احنا هذا البرنامج؟ ناصر نتصور يلزموا اكثر من تخمام واكثر من عنايه من عامين ولا ثلاثه، لازم اون فري استراتيجي، لازمك تحط لي مويان وتحط العباد وتحط لي بروجي وتحط الناس اللي تنجم توصلنا باش نرجعوا لسالف عهدنا وسالف معناها مع نجاحاتنا في التنظيم وفي التتويج. علاش لا
1: انتهى التوقيت واضح. هاي نمشي توا لنعيم الساسي اتصاليا. سمعت تصريح حسين جنيح، سمعت ناصر البدوي، سمعت دكتور صادق قحبيش. بعد شويه باش نحكيوا على شروط تنظيم كأس الأمم الإفريقية حسب كراس شروط اللي موجودة في موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فضلا عنه.
6: لا اتصالين فيش الحقيقة التصريح، يعني ما نجيش نصرح بحاجة كيفا كيكا وأنا ما عنديش الأرضية متاع أني في القريب العاجل أو حتى عامين أو 3 سنوات أني ننظم كأس إفريقيا. تنظيم مشترك من الممكن مثلا مع الجارة ليبيا أو الجارة الجزائر أو ما هو قال مشترك
1: قال نجمو في النظم
6: مشترك وشنو بش وفر لك معناها البلدان هذه
5: وما سمحني توا 28 نائمة وبريفو المقرر معناها بعد 28 معناها فما كوب دافريك 27 وكوب دافريك 2028
6: ما يولي كل أربع سنين هي.
5: دقيقة برك الزوز باش يتلعبوا ب 28 منتخب لكن موت سي بي يحب يردها كما كاس العالم باش يطلع يحب يردها ب 32 منتخب أفارتير من 2032
6: موت سي بي تحت الطلب
4: نحكيو على 32 نحكيو على 6 سنين القدام
5: اي ب 32 منتخب
4: نحكي لك تو كان باش تاخذ كاس افريقيا بعد 6 سنين
5: هي ما 32 منتخب 8 بولات نص
4: اي 8 بولات كيوليو زوز بلدان كيوليو زوز بلدان تتقسم
5: هي ما لازمك 8 ترانات 6 ترانات مينيموم
1: باهي نعطيك انا مثال باش نتفاهم نوصل معك
6: نايم نكمل معلومه شوف لانه لوجيستيا راهو نجمو نقولوا شنو نحبوا ونجمو نحكيو شوف المشكل في المسؤولين مانيش راني نشخصا لكن في المسؤولين عموما انه الكلام ياسر والحديث ياسر لكن على الطاوله والفعليا شنو عنا نحن حاليا في تونس كم من ملعب عنا في تونس شنو قادرين انه نوصلوا الملاعب نتاعنا وراهو بخلاف الملعب لانه الناس نجم تحكي على الملعب سعه الملعب اول حاجه لوجيستيا هل الملعب قادر انه قديش استيعاب الجماهير ثانيا المواصلات اللي باش توصل لانه الجماهير لازمها توصل للملعب هذايا الفار اسكو انت تنجم تامنوا تنجم تامنوش لانه الملاعب لازم يكون موجود فيها فار كذلك الصحفيين معناها الكل يشمل برشا حاجات راهو هذا ما يشملش حاجه برك نجموا نقولوا انا نحن قادرين ان نعملوا ستات وقادرين ان ننظموا كاس افريقيا لكن في فعليا على ارض الواقع هل انت قادر لانه هذا راهو نرجعوا نقولوا كما قال الناصر وكما قال الدوك وكريم هي سياسه الدوله في 2004 و2001 شنو عملنا نحن كي نظمنا ونظمنا من بعدها 2005 كاس العالم بطوله العالم لكره اليد معناها هذا الكل كله في اطار سياسه الدوله لانه انا كمسؤول في جامعه تونسيه لكره القدم نجم نتكلم ونجم نقول لكن هل الدوله في حد ذاتها قادرة أنه تواكب معاك الشيء اللي قلته أنت
1: الإرادة
6: هذا هو
1: الكلمة اللي الإرادة بي كريم نبدأ بالمرحلة بالمرحلة مثال نحكي لك كملاعب ملاعب الحد الأدنى المطلوب عندك عدد الملاعب 6 ملاعب مع ملعب احتياطي الملاعب الكبرى ملعبين بطاقة لا تقل عن 40,000 متفرج لكل واحد وأربع ملاعب بطاقة استيعاب لا تقل عن 20,000 متفرج لكل ملعب عشب طبيعي تصريف مياه وري آلي وتجهيزات صيانة أرضية الملعبين الكبيرين بالنسبة للإنارة بين 2500 و 3000 لوكس حسب التقرير الشاشات العملاقة شاشتين على الأقل بدقة عالية حجرات الملابس أربع حجرات اللاعبين

0: حسوية الحجم. الحكام حجرتين مع مرافق ملائمة للحكمات. قاعة ندوات صحفية ب 100 و200 مقعد سالت كونفرنس بريس. مركز الإعلام 100 مقعد على الأقل. منصة الصحافة 300 مقعد على الأقل مع أماكن مخصصة للمعلقين. هذه الأرقام ينقل المتطلبات الفنية الخاصة بنسخة 2027.
1: ملاعب تمارين أكيد معهم ملاعب
2: هاي.
1: والله حاجه
2: التمارين ديما دو
0: ملاعب التمارين هاي يا سيد ملاعب التمارين مساج مدام مدام حكاله ملاعب التمارين. التقرير يشير ضروره التوفير بين 24 و28 منشاه للتدريب, وما يلزمش تثبت مع الملاعب فقط بل ايضا من جوده الارضيات الصيانه والاناره والتجهيزات ومدام ملائمه المنشات لتدريبات المنتخبات المشاركه.
2: كما قلت لك 12 كي مش ناخذوا الشطر دونك 12 نستعد
0: 24 28
2: كي مش ناخذوا الشطر
0: منشات تدريب صحيح.
1: أيوة والله حاتم نهر بيك بصراحه طلب عندي طلب السي حسين والمسؤولين حتى كي ما نظمناش نعملوا عمليه بيضاء كان نظمنا كاس افريقيا وشطر هالموجودين في كره الشروط الكاف نحاولوا نوفروهم. إذا نوفروا شطر إذا نوفروا اثنين ملاعب حاتم نعتبروا حالنا اليوم سياسة الدولة تحط حالها أنا باش ننظم كاس افريقيا وأنا نقول لك احنا كاس افريقيا إن شاء الله ما نضطروش احنا ننظموها باش نمشيوا رياضيا خاطر قاعدين تعبين في الوصول رياضيا لكاس افريقيا. لكن اليوم ما يلزمناش نستنيوا كاس افريقيا باش نحضروا ملاعب. حاتم وضعية الفرق فما فرق ما عندهاش وين تتمرن فما صغار قاعدين يلعبوا حاتم فما تكلمت مع مدربين أصناف شبان نعيم يقول لي نعدي وجمعة كامل ما نلعبش 10 ب 10 خاطر ما عنديش الاسباس اللي نجم نترينا فيه. اذا اليوم المسؤولين اذا يحطوا في بالهم انه عندنا تنظيم كاس افريقيا ويعملوا عمليه بيضاء ويوفروا النص اللي موجود هذا تشوفوا اون باراليل رياضتنا كيفاش نطوروا فنيه كيفاش نطور. انا حاتم نبعد بعيد عليك بعيد لكن امانه انا خدمت 10 سنين في الكويت وفما ناس حطت فيا ثقه. انا تكرمت مع سفير الكويت العام محمد بودالي نشكره ولا قال لي شنو تطلب انت وكان معايا ياسين الخنيسي وكان معايا ماهر سلامه وسام الشعري ونوجه لهم تحيه. قلت له انا حضرت على 4 ملفات فرق يحبوا يعملوا معسكرات في تونس استاجيات في تونس خاطر صراحه من اللي صار الاهلي السعودي والحزم ومشكورين سامي طرابلسي يعني في معسليه كل عام يجي مدربين تونس برشا توا جلال القادري الاهلي المصري

0: ليني زمت هي تو الليني كانت موجوده 2014 انا قلت له طلب انه الليني هذه ترجع خاطر انت عندك تو برشا ناس تقريبا جاليه كبيره في الكويت
1: سهله برشا العمليه وتولي ليني خارجه من دبي ولا خارجه من جده تتعدى تهز جماعه الكويت
0: تو دوك هذا الكلام كل عام قاعد نقوله للمسؤولين
1: ما باش يعمل ليني سبيسيال تونس الكويت سيتي يا دكتور
0: الدكتور
1: انا
0: صدقني يا دكتور ولخص كونفونت
1: اذا حبه او قلت لك الحل شنو الحل يخرج من جده ولا يخرج من دبي يمشي الكويت يلمه
2: الدكتور اذا موجود.
0: كانت موجوده
1: ليه ما فما برشا اللي يتنحى علاش تنحاول لي على حاجتين اول حاجه الفلو مش كبير وثاني حاجه فما ديزاباري اللي ماهمش قاعدين اوبيراسيون
0: انا ما نعرفش اذا موجودين في الكافره من بين الشروط اكيد انت كي باش تبعث الترشح راه باش تعمل التراجكتوار نتاعك كل فريق ليكيب ناسيونال نتاعها انت مسؤول على التراجكتوار
3: باش تمشي فيه نعطيك الشرط حكيت عليه الفنادق والنقل والبنيه التحتيه التزامات البلد المنظم تشمل ايضا فنادق المنتخبات والحكام ومسؤولي كاف
1: مطارات هذاك موجود
2: الفنادق ما فيهاش مطارات
3: ما شوف احنا نعطي المعلومه وانتم تعلقوا به مطارات ووسائل نقل مناسبه خطط واضحه خطط واضحه لتنقل المنتخبات بين الفنادق وملاعب التمارين وملاعب المباريات ترتيبات امنيه في المطارات والفنادق ومناطق الجماهير ومراكز الاعلام هذه عمرها ما كانت موجوده
1: لوجيستيك موجوده الانترن يوفروا لنا ترنات وتولي في وسط تونس الترنات والنزانات والناس تترنى تو الباقي كله موجود تونس اللي مش جديد عليها تنظيم كاس افريقيا مره الاولى ومره الثانيه ونجحنا فيها هذا نحكي احنا المشكله الكبير اللي قلقني انا اليوم قلت صباح في الرفماق واني مش نعاود بالنسبه لي انا احنا كنا سابقين المشكله في عود نحكيوا على حاجه تتطور احنا نعاود عودنا رجعنا زيرو باش نعاودوا نديماريو راهو مصيبه راهو بالحق
2: خاطر هي البلاد الوحيده اللي ماضيها خير من حاضرها
1: مفروض احنا بالتاريخ نتاعنا القديم وبالانفراستركتور نحكيوا على حاجات اخرين قدام اما احنا المشكل حتى اللي كان عندنا ذو بناه وهذا هو اللي كان عندنا ما طورناش ما مشيناش لقدام هذه هي المصيبه حاتم مش هذا المشكل راهو تونس اليوم عند اللي تحكي عليه الكل الفنادق والدنيا والكل هاك الكل امنيه هذاك الكل واحنا متوفرين وموجودين موجوده موجوده بلا تحكي على نفيذه مستير صفاقس
4: كرتاج موجود
1: كرتاج هذم كلهم يوفروا موجودين جربه طوزر وين تحب هذا موجودين لكن المشكل الكبير اليوم رياضي بحت 100% لابد نعطيه امكانيات للرياضه باش نرجعوها لمكانها الطبيعي اللي مشكل واللي نقص هو كما كان يحكي الدكتور الاراده السياسيه اليوم لابد تحط الرياضه تعطيها العنايه الكافيه باش تنجم
4: توصل انت تحكي في دياغنوستيك وتشخيص يوجع توا تفهمنا عديه تعدى للتيراتير الموجود اي سيدي اش قال الاستاذ سي بريزون بارك الله فيك انت ولو خيالي في الاعداد على اليوتيوب تاعك زوز تيرانات ب 40,000 عندك رادس يهز تو اكتويل ما بالمشاكل اللي فيه لازم يترمم يرجع يهزهم ل 40
1: يهزهم بسهوله
4: وعندك سوسه فهمتني تريك لو يتنظم يهزهم ل 40
1: وده يقعدوا في الكراسي والضو موجود
4: نعرف قعدوا المشاكل بتاع
3: واربع ملاعب لا تقل عن 20,000
4: غادي المشكل
1: قعدوا المشاكل الوحيده بتاع الصحفيين
4: مشاكل صحفيين المشكل غادي والشاشات العملاقه وكذا المشكل في الاربعه ابو 20,000 اللي فيهم غازون ناتوريل
1: صحيح
4: اي سي دي عندك صفاقس في 11,700 لازم الدوبل يا تطلع فوقه تعاود هو بيدو دو باريو ميم مستير غير يهز 10,000 كان مانيش غلط
1: هو مادام حكى على المنزة اسمعني مادام حكى على المنزة كلمة حاجة قال هو قال على المنزة لازم عنده كلمة في وذن المنزة باش يبدا
4: نكملوا احنا كلمة زادة نحكيو في الموضوع
3: بالنسبة لمستير انساه قول لي علاش لأنه 2022 مراسلة جات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم للبلدية قالت لهم سي تان فيو ستاد ملعب عجوز ايش
4: فيو ستاد
3: لا ملعب عجوز يلزم تعاود من الأول
4: لا يا خويا نطوروا شنو قالوا
1: محسوب بركانك التيران لا لا لا لكن اللي متطور
4: يا دكتور
3: ربي باش ما تدخلوش احنا نتعاملوا ناصر خويا مع معطيات ووثائق قانونيه محسوب اوغندا ومحسوب كينيا عندها ولا ما عندهاش هذاك الموضوع انت عندك مشكله مع الكاف موضوع
4: حل هذيك
3: صحيح
4: باهي نرجعوا توا مستير نطوروه وركحوه ورجلوا له الامور باش يولي فوا دو هذا كيف كيف 10,000 فوا دو ولا
3: 10,000 فوا دو
4: المنزه كما قال ناصر في ان بروجي ديتا ينجم يكون 40-30 اللي هو
3: ان شاء الله
1: ما تخيلوش اقل من 40
4: يا ولدي برا استاد الرابع
3: 15 اكتوبر بنزرت
4: غازون ناتوريل
3: لا يتعاود
4: غازون ناتوريل يهز 20,000
1: يهز 20,000
4: ثقة برك يعني معاك ثقة
3: ملعب جابس يهز 15,000
4: ثقة برك قديش هذوما كلها سؤال

0: لا كيسيون كي في مال قالك قداش هذوما مينيموم تحكي عليهم من كي اقل حاجه 150 200 مليون دينار اقل حكايه
1: ب
0: هي الصور دي
2: ايه عاد انت تحكي بالشهرك انت تو
0: عاد انا اللي بتاعك برك هذوما
2: ليه انت
0: تحكي انت برك كل واحد
2: شراكه مع البلدين ابار انك تشاركوا في استادات راه بالشركه تشاركني لان وانا في ازمه هكا ولا
0: ليه تعاوني انا
3: يا اخي انت الكاف ما تعاونش هي فيها
0: ما تعاون
3: لا تعاون سامعني لا لا لا لا انا نعطيك حاجه الكاف وقت اللي انت ما سامعني واش خلقوهم لكم دافريك وعلاش قاعدين يتحاولوا بالبلدان على خاطر الكاف تاع تنفستي
0: 3 مليون دولار
3: انا عارفش قداش ما عنديش الشيفر اما الكاف تعاون البلدان اللي تنظم الكؤوس الافريقيه
0: باش تعمل على الانفراستركتور هذا كملنا قال لك الراجل 24 ل 28 تيرا دونترينمون فيابل اي فيابل
1: وي
0: واضح
1: وي.
0: انت باش تعمل الشراكه ولا باش تاخذ شطر لازمك 12 ستاد دونترينمون فيابل اي فيابل وبراتيكابل
3: سهل
0: العملية
3: شو نسهل
0: وينهم
3: سهل سهل
0: وقت اللي تولي الدولة ونورم ناس
3: وقت اللي تولي
0: ناس هذيك ربي لك الخيراتين
3: مش وقت اللي ربي لو نحكي على تونس رو ايش
0: خلوص فلوس
3: ايه فلوس انت
0: ناس لازم توجد الفلوس
3: وقت اللي انت الدولة باش تقول انا قرر باش تايخي سمعني تو حسين جنايح واحد مش يرخو دكاكة في سوسة يقوم السلام عليكم راني مش نمشي قدم روحي مش نعمل كيس كيس فريق
0: لازم إرادة
3: للدولة
1: كي يبدأ عنا الملاعب هذه وقتها نكونوا قادرين
3: صحيح سي بروجي دي تانت تحكي عليه
1: انتو ما تو سمحني انا تو
0: هي ما تو بروجي عنده انكو
1: يا دكتور
0: نوك هذوما
1: احنا تو اتفقنا على موضوع اتفقنا على حاجة والله كلامكم في حاجات باهية سي كريم انه شوف الامور لوجستية الاخرى
3: كله باهية يا حاتم برافو
1: برافو ما تقدرش تقسم اذا ما نخرجوا بحاجة باهية في الاخر سي كريم معناها لوجستية المطارات والامن والنزل والتنقل والاقامة وكل شيء عندنا بقات مشكلتنا شنية
3: ملاعب
1: الملاعب تجي حسب تفكيركم الكل انه ارادة الدولة أكيد. تحط الدولة اليوم الفلوس كما يقول الدكتور السوارد على الملاعب بروجي هذا في عامين ثلاثة اربعة نكونوا احنا قادرين ننظمه هاي آه سيدي
0: 32
1: يا سيدي 6 ان شاء الله ربي يخلطنا ونقطه مره على
0: 5 سنين
1: يا سيدي هاي قدامكم الموضوع الناس الكل اتفقت انه احنا لوجستيا مريقلين ما زلنا كان الملاعب يا دوله اعطونا الملاعب
3: يرحم والديك
1: ما كيجينا الملاعب زاد دي ما سيابيت تنفنف وجبس الشيخ والسياسي واللي عنده فلوس والتوال
0: لا لا لا لا حاجه اخرى نسيت تنكي لا لا استيعاب الجماهير
1: صحيح.
0: اللي يولي عنده استاد فيه 20 ميل ينجم يسوق اشتراكات بتاع 10000 و10000 وسبونسورينغ في استاد مزيان مش كيما سبونسورينغ في استاد على مراد الله
2: هذا الكل راهو تنجم تعمل وتنجم تلقى نتيجه ايجابيه في ظل زاد المحافظه على استادات هذيا في ظل صيانه استادات هذيا لانه نحن شنو قاعد صاير لنا في البلاد هذيا لانه نحن البلاد تمليت بالاداريين اللي قاعدين في كراسيهم بالورقه والستيلو والناس الرجال اللي على الميدان اللي تخدم في الحاجات هذه ما هيش موجودة صحيح ولا لا حتى نحن لو كان جات عنا سيانة دورية في الملاعب متاعنا اسكو حك تشوف في استاد صفاقس انت كي لاهم بيه وقت اللي الناس والرجال وحتى ما الصغار كي تشوف الكل يحب يشارك إيه اذا كان انت ما تقلقش
1: هذا
2: اذا كان إيه شو موجود راه نقول لك حاجه البلاد هذه لازمها دي زوم دو تيران
1: ذكروا ملعب جربه
2: نسيها برجيله
1: ذكروا ملعب جربه ملعب مصفى الدوري
2: نتفكروا نتفكروا
1: ملعب جربه ذكروا ملعب جربه الصيانه اللي صارت فيه
2: يا اخي
1: اخر صيانه اخر صيانه صارت فيه ماتش الفينال سي اس اس نادي الافريقي وقتها في مع ربيع الجاري جامعه تونسي كره القدم والله مشينا وخدمنا فيه الفينال هذاك وكنا حاضرين صدقني ملعب ممتاز جدا
2: باش نذكرك الملعب اخر
3: نحكي لك
2: ملعب سمحني برك ملعب جريده التوز
1: جريده
2: في العهد نتاع علي الحفصي هذا كيف ليه هو كيفاش وقع التغيير نتاعو وتبديله لانه فما شكون جاي من الامراء نتاع قطر وشاف مشى باش يشرب الماء يلقى السبيله معموله قال لهم هذا باش نقدوا واعطاه الفلوس في الوقت هذا وذا الكل حكاه لي علي الحفصي وقعت السيانة برا شوف انت ملعب جريده التوزر تاع برا شوفوا تاو معناها مقت ولا نواره وصرفت عليه فلوس وجات كيما يقولون احنا كيما الهيبه الفلوس يعني ما خرجنا حتى شيء احنا
0: والله باش نحكي
2: لكم والله شوف نحن شنو صاير في
3: والله باش نحكي لكم واقع والله كيما هي
1: احكي
3: لنا جميل تريس ذكرك الماتش الرجوي ما بين استاد جابزيان
1: والسيسيس وقت اللي عرفش نني الاول ومن بعد تعاود في جربه
3: وقت اللي تعاود في جربه اقسم بالله وقت اللي هبطنا من الطياره ماشيين باش نسكن حبيت نمشي نعمل طلع نشوف الطيران اللي باش نلعبوا عليه غدوه
1: أي.
3: اقسم بالله اقسم بالله واو الناس اللي حاضره معايا نلقى الحشيش اكثر من نص متر طوله لا فيديو ماتش اللي غدوه باش نلعب معناتها الا ما تصلنا وعاودنا مشى وتقص وصار علاش ما فيش صيانه معناتها يوميه ولا
1: دور البلديات
3: مشكل راهو كبير برشا راهو هذا مشكل كبير برشا نحكيوا عليه علاش ما نجموا نصلحوا الملاعب نتاعنا كان ما تكون عندنا فيه تظاهرات ولا عندنا فيه حاجه
4: انا حاتم سامح لي انا حاتم جيل
1: نرجع عندي فلوس نرجع لك البيب تو فاصل الشاري ونرجع نكمل نحكيوا على موضوعنا فاصل
5: اكسترا تايم خليك قريب وراجعين.
6: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرت 30% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوا هديمة معنا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي ديوان فام صوتكم

0: شوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: ومهم جدا الكلام اللي قاعدين نحكيو فيه الحقيقه، لانه عرفنا مشاكلنا وين نحاول نحصروها المشاكل نتاعنا ناصر. الحقيقه في الاخير انا والله كنت نستنى في حاجات منكم اكثر، لكن طلع في الاخير انه راي ملاعبنا الا نجم تكون ملاعب، مشكلتنا الا ملاعب. لانه كي نرجعوا للكلام نتاع حسين جنيح البارح، برشا ناس دخلت في نطاق الشعبويه وفي نطاق يبيع في الاوهام، لكن ما يسالش ليس خوفا ولا دفاعا عنه ولا عن اي مسؤول. كي خذينا احنا الكلام حتى سيدي غنشوفوا شنو هو الواقع. الواقع نتاعنا كي لقينا نحكيوا على الواقع، لقينا انه تبقى ملاعبنا هي ملاعب رب، بالنسبه للباقي كله لبس علينا.
2: ايه حاتم، راه نحكيوا عود. انا جيل راه جيل انا تربيت فيه في صفاقس، عندي فوبي من حكايه الملاعب. انا عشت راه صغري كامل يقولون فما ملعب فما ملعب، شفناه اي مسؤول يجي. تربيت تغربت مشيت جيت وانت ما شفتوا الملعب اللي يحكيوا عليه. دونك راهو الوعود لازمها اللي تكون موجوده في الاوراق لازمها تطبق.
3: عنده 35 سنه ملعب.
2: والله ملي تولدت وانا يقولوا لي فما ملعب، ونعرف انا كي نتعدى كنا نتعداو فما طريق المطار فوق ما سامحني يقولوا لنا
3: هذا لا بعدش هذاك ذر ما انت ذر نتاع ترى واحد شراه وبعد لا شراه ودرا شنو في طريق
2: كل مسؤول كل وزير يجي يقول لك هاو الملعب صفاقس جديد وباش يتنحى وباش الاختناق المروري.
1: صديقنا يوسف يوزرسيف هكا اسمه قال لك كنا باش ننظموا كاس العالم 2010 مع ليبيا، تو حرنا في كاس فريق. ايوه برشا تعليقات قاعده تجينا. معناها صديقنا محمد الباي يقول راهو كلام حسين معقول. برشا قاعدين يقولوا ما فهمش، كون يقول لك لا انتم الكلام هذا حربوشه عطاو لكم كيما الحربوشه نتاع رونار باش تسكتوا غيروا على مشاكلنا.
4: لا بابرا ما سكتنا. لا
1: صحيت معناها هذا الوقت هذا الاكتواليتي هذا اللي قاعد صاير.
3: لا يقولوا كان فما كلام بالعكس اللي يقولوا فيه كان ما عندناش وتله في تونس وكان ما يمكن اللي مشاكل عندنا نتاع
5: ترونسبور
3: عمل باقي كل النجم نحكيوا عليه ونقول له موجود.
4: هو مفهوم كلامه، هو يقول لك الحربوشه بما معناه انه توا ولينا نحكيوا على السادات واللي مشاكلنا نحن بديت من كاس العالم وانت نسيتوها هذيك لانه هذيك المشاكل الحقيقيه نتاعنا واللي قاعدين واصلين.
1: لا اله يوفينا لا يوفينا على فشل الجامعه. لا يا صديقي ما لا يوفي
5: حتى كالكبار حتى كي اليوم لاعب هين يتحسن نيفو البطوله ويتحسنوا اللاعبين
1: ما لقيناش حل باش نبداو
5: المنتخب اللي توا رجعين من الاوروبا
3: ياخذوا فما حاجه اخرى بالله
5: يا اخو يعطي
3: ما لازمناش راه زاد نكونوا زاد الواحد نتاعنا بعيد التفكير خعمناو الذاكره نتاعنا خعمناو نقعدوا نستناو ما بين الجمعيات باش تلعب كلها في راد راهو شكون يعرف يمكن يوليو عندك ثلاثه اربع ترانات ومو زرزيس تنجم تلعب في الملعب طيب ميري وبالرغم انا ماذا بيا زرزيس تلعب في زرزيس اما كي تلعب في طيب ميري سيدي جا حاجه مهمه برشا كي تلعب في سوسه زاد حاجه مهمه برشا اليوم زاد كي تحلي تيرا مستير وحاجه مهمه
1: كالعاده. الاسيست ناصر البدوي تحكيت على ملعب طيب الميري. بعد شويه النادي الصفاقسي يطالب بفتح المدرجين 13 و14 الفتره القادمه، تفاصيل بعد شويه مع رئيس لجنه الاحباء سيد حمدي المنعي.
0: اكسترا تايم
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: ارجعنا معاكم في إكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذا الموضوع وطرحنا أكثر من سؤال الموسم الماضي شرتوم عن نهاية الموسم الماضي وقت اللي شفنا عدد كبير وتشكيات عدد كبير من جماهير السياسات ما نجمش تدخل للملعب وهي نعرفوا أنه جمهور السياسات يدخل بالاشتراكات. دونك نادي صفاقسي مرة أخرى يطالب بفتح المدرجين 13 و14 الفترة القادمة باش نسهلوا الصورة بالنسبة للسادة المستمعين. 13 و14 هما اللي متاع الفيزيتور متاع الضيوف اللي تحت السبورة اللامعة ديما تشوفوهم حتى في الصور التلفزيه ديما مسكرين وما فيهم حتى حد. دونك اليوم وقت اللي ما فماش فيزيتور لماذا لا يتم استغلال المدرجين هذوما؟ سعيد جدا بوجود السيد حمدي المانعي رئيس لجنه الحباب بالنادي الرياضي الصفاقسي. مساء النور سي حمدي، شنو احوالك؟
7: مرحبا بك خويا حاتم، مرحبا بالحضور ناصر دكتور نعيم وخويا وصاحبي كريم بالزغبه ديما مشرفنا في الخليج.
1: شكرا لك يعطيك الصحه حمدي. ظهر لي الصوره اصبحت واضحه توا ديجا انا بديت وانت كمل تفضل.
7: ولا الحقيقة هاتم راهو احنا مدرج من مدرج 9 معناتها 9 10 11 12 13 14 هما اللي مسكرين في ملعب الطيب الجميري مش كان 13 14
3: باه
7: صحيح هو القانون عنده مدة معناتها 70% من طاقة استيعاب الملعب كما نعرفوا ملعب الطيب الجميري معناتها يصدي 7500 8000 للماتش معناتها كل ماتش بس عندنا سنين واحنا ديجا نبيعوا كان في ليزابل مو ما عندناش مداخيل أخرى من التكيات كما تعرف جمهور هاد الشخصي مش 7500 ومش 10000 ومش حتى 20000 كما تعرف ماتشوات يفر ماتشوات في ملعب رادس وصلنا عبينا حتى رادس وفهمت لو الحقيقة إن شاء الله نحن وصلنا صوتنا للسلطة إن شاء الله يشوفونا كيفاش مع إذا رجع الجماهير بالفريق رجع معناتها تدخل بالفريق الزائرة لو كان نجموش نزيدوا 13-14 وكان ما رجعش معناتها الفريق الزائرة
1: بدرتوا أنتم حمدي اتصلتوا بالسلطات الجهوية معناها كيف أعطينا الديسكور اللي صار بيناتكم فما ربما شبه موافقة ولا موافقة ولا استجابة لهذا الطلب وعود قالوا لكم باين ننظروا في الموضوع نحاولوا ربما أنه نحلوا الموضوع هذا
7: لا شيء ما كان ديجا حضرت انت هاتم نهار الخميس اللي فات
1: اي في جورني اي
7: صار اليوم التخصيصي للعنف العام بالتسامة وكانت موجوده معناتها في الرابطه ولا الجامعه ولا القيادات الامنيه وكان التجاوب الحقيقه معناتها مش كان انا معناتها كان رئيسيه لحد فما جمعيات اخرى زادت تكلموا على مطالب منهم معناتها مطلب معناتها المدرسه 13 14 طيب الميل علاش ما يتزادش مدارج الجنوبية بصفة عامة وكما رجوع الجماهير الفريق الزائرة تتنقل
1: فولا هذا هو معنى اليوم إذا يتم القرار ديما نمشي وإحنا نعمل استباق ربما إذا يتم قرار بعودة ربما نسبة مئوية نقوله من جماهير الضيف للملاعب اليوم نجم نلقاه جماهير الاساس تعود نفس الإشكال بتاع أنه مش تكون عدد محدود هكا ولا ليه
7: إنه في معناتها اللي هو الليسونسيال حاجة منهم معناتها إذا معناتها إذا رجع بالجماهير الزائرة ما نجموش نطالبوا خاطر باش يكون في المدارج الجنوبية جماهير الزائرة
1: وتكون حاجة باهية حتى على مستوى الأمبيونس تاع الستاد
7: إذا ما فماش معناتها ماهوش في الشارع ديبلاسمون معناتها قرار ينجموا كيما ينجم ياخذوه في رجوع كوتا معينة كيما ينجموا لا معناتها فهمت
1: قل لي وقتها قل لي وقتها على الأقل كيرجعوا الجماهير الضيفة كي قل لي وقتك يرجعوا الجماهير الضيفة على الأقل ترجعنا النكهة القوم تاع ديبلاسمون يا حصر
7: لا لا ان شاء الله احنا نتمناها ترجع هذيك وكل جمعية برسمي كل جمعية تتحمل مسؤولية جماهيرها اللي مش تتنقل معناتها مش كل شيء على الأمن لازم حتى احنا كمسؤولين تكون عندك بوفوار من البلاصة اللي انت فيها باش تتحكم في الجماهير خاصة انك تعرف العنف الملاعب لازمنا الناس كل ناخذ نوقف النزيفه هذيا ونترجع الكره نتاع ايامات زمان جمهور منا جمهور منا ما وترجع لعبه تنقل راهو باش نكونوا واقفين في سياقه رانا ما عندنا حتى اشكال امني مع جمهور ولا جمهور مع امن ولا حتى جمهور مع جمهور بالعكس الامن في سياقه تبارك الله معناتها وصلوا امن وماتش رابطه الابطال بين اتحاد المنافير وشبيب التقبيل اللي هما مش من مدينه سياقه كيف كيف اكثر اختار الجرجيس جمعتين التالي وعندهم ماتش اخر بعد جمعتين في سياقة بالحق الامن في سياقة انا ما مفهمش اشكال انه لازم يامن مش 10000 ومش 15 ومش 20000
1: برافو كلام نتاع مسؤول وماهوش معناها بباب الصدفه انه يكون حمدي المنعي يترأس لجنه الاحباء ثلاث سنوات على التوالي مهم جدا الكلام اللي نحكي فيه لانه طبيعه انك اليوم تكون مع الجماهير نتاعك مدى قابليه انه يجي يتحدث مع المسؤول يتفضل حمدي
7: حبيت نوصل حاجه معناتها بعد اللي صار يوم الخميس معناتها في اليوم التخصيصي اللي صار منظمة الرابطة الوطنية جامعة تونسية كرة القدم الحقيقة معناتها القيادات الأمنية معناتها الناس اللي شادة البلاد راهم فرحوا بينا وراهم بالحق معناتها وعدونا مش تكون فما حاجة إن شاء الله أما بالرسمي معناتها كي نلقاو احنا معناتها حوايج كيما هكا احنا كمسؤولين ولا كجماهير نتاع رياضية بالرسمي راهو يزي معناتها خلينا باش نرجعوا خير من قبل كما قال الناصر ما نرجعوش للتالي نقدموا دو نقدموا ضحاك نقدموا وكيف كيف ان شاء الله تتحسن الملاعب خاصه كريت بالمناسبه نحب نشكر السيد الوالي عضو الجامعه السيد معز المستيري والبلديه وصياقه سوريا المديره اللي قاعده راهي بالرسمي تعمل في حوايج هما عباد ما تعرفش شنو الكواليس اللي قاعده طايره باش يقالوا ملعب الطيرنيري افريقيا معناتها
1: صحيح،
7: خاصه معناتها عندنا مباراه منتخب تونس في منتخب ليبيا شهر جاي ان شاء الله. المباراه هذه ناخذ تاهيل تاع ملعب الطيرنيري، ما ننساوش تنجم تكون اربع فرق في دور المجموعات باش تولي اشكاليه كبيره، خاطر تولي يختاروا زوج جمعيات ينجموا يلعبوا خارج حدود الوطن معناتها يمكن
1: واضح.
7: فما بيت عارفه في القانون وما عارفش ايده صحه ولا على الاقل لازمنا ملعب الطيب الجميري يتآن مع ملعب رادس باش على الاقل مسابقات الافريقيه نلعبوا في ديرنا
1: ان شاء الله اكيد القادم افضل. شكرا لك سي حمدي المنعي رئيس لجنه الاحباء بالنادي الرياضي الصفاقسي، برافو كريم كلام الحقيقه نتاع مسؤول. اليوم فما ظهر فما اتفاق، ظهر فما انه تجاوب من جميع كل الاطراف مع رئيس لجنه الاحباء الحقيقه ممتاز جدا حمدي المنعي، شفته حتى في اليوم التحسيسي الخميس الماضي اللي كانت نظمته مكتب الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم. اليوم في انتظار دائما الانجاز هذا هو.
2: والله حاتم اول حاجه فرحت كي نشوف هذوما العناصر الشابه المسؤولين الشبان يعني حمدي نباركولو انتخابه يعني اكتساح 100 صوت من 107 جوكر، والله نفرح برشا ثقة برشا خاطر حتى اللي كوليس اللي عندي واللي نعرفوا عليه واللي سامعوا حتى من برا معناتها ديما يتصل وانا شخصيا يكلمني على برشا مبادرات. لكن حاتم لازم تو المسؤولين في النادي الرياضي الصفاقسي ديسكورهم واضح، كي تقول لي تكافؤ الفرص معناتها فما ملعب يهز 60,000 كيما انا ملعب نتاعي يهز 15,000 معناتها حتى علميا حتى بالرياضيات بالماتيماتيك غلطه الحكايه معناتها بصراحه قاعدين نظلموا في فريق قاعدين نظلموا في جهه ثانيه باش ما نكون الجهوي باش ما نتكلمش على عاصمه الجنوب باش ما نقول ثاني ولايه من حيث الكثافه السكانيه. اذا اي مسؤول ضميره كي يرقد في الليل هل يرضى انه ملعب نفس ملعب طيب الميري يليق بولايه كيما ولايه صفاقس على الدنيا السالة؟
1: على الدنيا السالة واضح. ناصر كل ما مش عندنا
3: بالنسبه لي انا مع حمدي يعطيه الصحه الكلام اللي كان يتكلم فيه بالحق نتاع انسان مسؤول، وهذا ما هما المسؤولين نحبهم ياثروا خاصه وقت اللي نحكيوا على لجنة الأحباء والفاعلية متاحة اللي والأهمية متاحة اللي في تأطير الصغيرات اللي يمشيوا الملاعب ويدبلسيوا مع الجمعية ما نجم يكون كان يفرحني. الكلام اللي كان يحكي فيه الحق واقع، ما هو شيء قاعد يحكي في حاجات اللي هي أنا عشته كما كان يحكي كريم زادة في وقت مش بعيد زادة كيف سياسيس من أكثر الفرق اللي ما تلقاش من ناحية المادية باش تواجه كما الجمعيات الأخرين. خاطر نذكر أنا وقت اللي رادس يبدأ كان قبل الكامل الاسبيرانس ولا الكلوب في دربي نجمي نعملك رسيت مليار وسياسيس في عام كامل تعمل مليار معناتها بالزبنمون كان خلطت لهم هذي والاسبيرانس والكلوب أفريكا نظرا للشعبية اللي عندهم انه في دربي في مباراة واحدة قادرين يعملوا رسيت متاع عام كامل متاع سياسيس. علاش؟ على خطر فما مشكلة متاع نقولوا احنا قمة الاستيعاب متاع الجماهير متاع النادي الصفاقسي. اليوم انا توا كما كان يحكي حمدي اليوم المشكلة وين كان حمدي قالك يا اخوي كان اليوم باش يتحل الجماهير الاخرى وتولي ديبلاسي وتجي يا اخوي مرحبا وهذاك القانون ونتبعوه مرحبا وكانوا اليوم مش محلول. علاش ما تعطيش الجماهير النادي الصفاقسي والنادي الصفاقسي يتحل الشيء هذيك من ناحية المادية يدعم روحه والجمهور يولي على الأقل عنده حضور يكون مكثف أكثر باش ينجم يحضر.
1: وإذا رجع ديبلاسمون ورجعت الجماهير الضيفة الناس الكل فرحانة ومستبشرة خيرا
3: إنه باش ترجع
1: يلا نحكيو بعد شوية على الترجي الرياضي التونسي والمعطى بشير بن سعيد يعود إلى شباك الترجي.
0: إكسترا تايم
8: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد. نحكي على الترجي الرياضي التونسي المعطيات على مستوى المقابلات الودية. بشير بن سعيد يعود إلى شباك الترجي. ديما نقول الوديات في انتظار الرسميات والجديد هو على ما أظن فما إصابة لمروان الصحراوي بعد عن الملاعب لحد الآن فماش حتى بلاغ رسمي في انتظار تأكدوا هبط سي بون بنشوف لنا من البلاغ شنو اللي فيه نعيم أنه قداش
4: تعرض اللاعب مروان الصحراوي لإصابة على مستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بالاتحاد العسكري الليبي وسيخضع لتدخل جراحي خلال الأيام القادمة وكما تعرض اللاعب محمد بن علي لإصابة عضلية خلال تدريبات الفريق وسيخضع لفحوصات إضافية لمتابعة حالته الصحية وتحديد موعد عودته إلى التمارين.
1: سلامات يا صحراوي. بون كوراج مروان، نعرفوك قوي.
5: المعلومة الأولانية اللي خديناها اللي ما فماش عملية جراحية، فما رانفورسمون وفما روبوم تاع
1: قال لك البلاغ تدخل جراحي
5: توا خاطر نحكي ناصر بكري داخلين في الأوف قلت له كي تبدا فما ريبتور بارسيال ويصير فما رانفورسمون حتى ناصر يعرف يقعد فراجيليزي معناها فهمتني ليغامون الاحسن لا سوليوسيون راديكال سي دانترفونير وهو مازال صغير ولي طون دو ريكوبيراسيون ولا اقل من 6 شهور وكانوا جوست ريبتور سمحوني بارسيال ينجم في 4-5 شهور يرجع خير ملي تعمل رانفورسمون وتقعد اريسك دو ريبتور توتال اتو مومون معنى يفو ميو تريتي دام اللول فهمتني دار اللي صار برشا لاعبين كيما بوغبا ليبوك مع اليوفي يحبوا يعملوا له رانفورسمون سيزون كامل الكل مشيت دونك يفو ميو معناها سورتو لي ليسبيرونس حمدول ديجا ليسبيرونس جابت اكسياس حمدول جابتو عليه تخي كان في بالها باش تضرب بالها الاكسياس
1: عاد الشيخاوي
5: احكي لك ايماجين قاعدين
4: البروبليم الازلي في اخر سنوات لتراجي كان لاكس لانه كل مره تضرب ولا كل مره تضرب لك ملاعبي فهمتني
5: وتعرف علاش ولا على خاطر لي زاكسيو في التراجي هما مونوبوليزي على الاخر وفيزي على الاخر فيو كو الترجي تمشي برشا القدام وتعمل برشا على كونترا لاكسيا اللي يخدم في خدمته هو وخدمه الميليو معاه وخدمه حتى بارفا لي لاتيرو
1: تمنياتنا بالشفاء العاجل. سلامات يا صحراوي، سلامات يا محمد بن علي. مشكل الحقيقه تو كي شفناه سمعنا البلاسيور لكن عنده 3 دقائق البلاغ ملي ما ننزل نعرفك قويه مروان ان شاء الله ربي معاك اكيد بالاطارات الطبيه وانت نعاوره بالطبيعه على ان قوتك انت نفسيني صحيت يلزم مروان شو يرجع ان شاء الله. سلامات لمروان للصحراوي سينا المعطى. بشير بن سعيد نصر بدوي في الوديات كان هو اساسي ويعود الى شبكه عرش.
9: بشير رجع بشير غاب شويه
1: صح بشير
9: صح بشير صح بشير
5: كان مصاب
9: اي الحق تعرف بشير في فتره من الفترات وصل من احسن الحراس الموجودين في البطوله التونسيه وصل زاد حارس المنتخب التونسي وكان مردود ممتاز وفي وقت من الاوقات اعطى ستابيليتي المطلوبه. اليوم معناتها بشير باش يعاود يرجع في الترجي انا مش حاجه معناتها تبهتني ولا غريبه الحق نتاع ربي. بشير ينجم يكون البريمي غارديان في الاسبيرانس عنده كل المواصفات باش ينجم يكون الحارس اول في الترجي.
1: حسب صدرنا باش تكون الترتيب على التالي بشير بن سعيد من لا ميميش منتصر الصيد
5: اللي منتصر الصيد لعب الماتش
9: لا هو المشكل الوحيد انه منتصر الصيد انت تم انتدابه باش تلعبه في الاخر احنا تو وقت تجيب انت منتصر الصيد وتشري برشا فلوس في نهاية الأمر شاري بور ان بروجي باش تعاود تلعبه
5: ما ينجم يقعد عام بور سادابتي يلعب العام اللي بعده
9: سادابتي دكتور سادابتي في الترجي انت لاعب ديجا عامين ولا ثلاثة راك في
5: العمران انت هتقول لابريسيون لا ميم ومن الاخر فما اطار فني
9: شنو انت اختي اللي جايبه من الاول مش البريسيون باش تتبدل ما جايبه على البريسيون يا بيدا
5: ناصر نحكي عليه هو يعني انت من الاخر عندك بارك الله كنت حارس وتعرف فما يرشي وفما كونكورونس ديما في اول عام من بعد فما يرشي تحطت لي يرشي لعب مميش ما بايتي بيرفورمون بدلوه منصر الحقيقه مازال ما دخلش حتى في ليزوتوماتيزم مع اصحابه حتى في سيرتين سورتي ايريان لو جو بي مازال ناقص الحقيقه دونك رجع
9: للامانه انا منصر راني مش نقولها معناتها حتى في الميكرو فما مونك دو كوردينياسيون كبيره معناتها الحق نتاع ربي معناتها حتى كي نشوفه وانا خاصة وقت اللي نحكي على انتداب حارس معناتها وخاصة اليوم اللي مسؤول على الكورة في الترجي الرياضي التونسي حارس اسمه شكري الوعر مانيش نحكي على مواطن عادي نحكي على حارس كبير اسمه شكري الوعر معناتها أكثر بوست يلزم واحد ما يغلطش فيها معناتها
1: واضح. يلا باشيش نحكيو على موضوع تعداو ديريكت الموندو فوت نشوفوا اذا حاضرين والا لا. يلا برا نحكيو تسفيت نادية عطينا الموندو فوت نحكيو على ليونيل ميسي ليلة اعتزال ليونيل ميسي
10: الموندو فوت
1: الليلة التي انتظرها الجميع لتوديع أسطورة ستظل راسخة في الأذهان. أنا في معطى آخر ليونيل ميسي يعتزل اليوم روي كريم أنا يا جزبار كبر وانت كبرت ناس كل كبرنا ما نخلطنا على ميسي في أول مقابلة لي تلفت اعتزل ميسي صحيح معنى تاريخ كبير ينتهي الليلة بالنسبة لليو
2: حاتم. أتوقع العنوان هو أسوأ حدث رياضي في الأرجنتين
3: ممكن أسوأ حدث رياضي.
2: أكيد أسوأ حدث رياضي. اليوم باش اليوم باش تغيب يعني.
4: حزين بلوتو مش أسوأ.
2: والله صدقني نعيمة يعني في العشرية ايه. شوف في العشرية الأخيرة.
4: سيء يمكن معناها تمشي لأنه حزين حزن جدا. حزين.
2: نعيمة إن شاء الله إن شاء الله.
4: سيخيم الحزن على الأرجنتين ايه. وعلى.
2: إن شاء الله.
4: بيونس آيروس.
2: الفيفا دي جي واللي بعدها نسألوا ايه. العبيد على قاعد تتفرج على سكالوني قاعد تتفرج على المنتخب الأرجنتين وشوف الإيجابيات. شوف الناس اللي معاش باش تهتم برشا بالارجنتين تتكلم على جواري معناتها اكثر لاعب لعب اربع نسخ متتاليه الوحيد اللي فاز بالكره الذهبيه نتاع كاس العالم مارتين 2014-2022 اكثر لاعب لعب مباريات في كاس العالم 34 ماتش الهداف في تاريخ الارجنتين اكثر لاعب مشاركه مع الارجنتين الالقاب كاس العالم كوبا امريكا اللي الفالور نتاعها اللي كانت في البرازيل 2021
3: ميكرو
2: كوبا امريكا 2024 في المنتخب في الاصناف الشبان عمل كاس عالم تحت 20 في 2005 عمل اولمبياد بكين 2008
3: حاتم اكثر لاعب خسر فيناليت كوب دي موند وكوبا امريكا ما تنساش
4: فما الصراع التاريخي ما بينه وبين دييغو ارماندو مارادونا
3: ناصر مارادونا
2: شوف بالارقام بالارقام السريعه
4: شوف على فكره ناصر لا يؤمن بالارقام اعطينا
3: لا يؤمن جزئيا
2: نتكلم على
3: باش تردني كالسيد الاخر
2: لا لا لا لا حاتم في عدد المشاركات
3: ثبت راك عاد
4: نوصلك تؤمنون بس عليك نرجع الأرقام
2: لا لا حاتم مع أرقام بالعكس الحنين للماضي في كل شيء به خاطر ديما احنا قبل أي حاجة متاع قبل كرة قبل سياسة قبل دنيا تقبل لكن فما واقع فما أرقام تتكلم على واحد ماركة 25 بونت و 125 بونت وواحد ماركة 34 270 مشاركة مع المنتخب الآخر عنده 91 مشاركة الأرقام بالعكس مش في مصلحة مارادونا سيبنا من الموهبة
4: ليه ما أنت راول هنا تقارن ما لا يقارن لأنه فرق بين مارادونا وميسي ميسي تواجد في فريق اسمه برشلونة لكن مارادونا عمل فريق اسمه نابولي
2: ميسي مع المنتخب
4: مش مقارن
2: ميسي مع المنتخب
4: هي المقارنة راه كانت أزلية معاك هي المقارنة كانت
2: أرقام
4: المقارنة هي أزلية
2: باش نختم
4: أنا في العالم الأخراني
2: استنيني يقولوا ميسي ما عندوش شخصية
4: سلالة.
2: ميسي لين خرج ليدور مقارنة بالبقية وتعرف تو المنافس ميسي كيفاش خرج
3: ليدور
2: ليدور احنا كنا نقولوا في منتخب في الارجنتين
3: جامد لافي
2: ماش كابتن قلنا ما هزش كاس عالم
3: ميسي لاعب كرة قدم دقيقة لاعب كرة قدم اكسبسيونيل انتر جينيراسيونيل تخلقش كيفه ما لا شك فيه عندك زوز لاعبين ما تخلقش كيفه ميسي مارادونا وبعدهم قد يجي رونالدو البرازيلي
4: ارنوف
3: وي فماش حتى على
4: الاخر والدون
3: لا والدون. بعد يخلطوا بعض
4: شو يخلطوا بعض
3: يعني نحبهمش الزوز راهو ما يعنيوا لي شيء معناها واش ما نحبهمش معناها ما يعنيوا لي حتى شيء دونك حبيت نقول ميسي ان طونك كاليتي انترانسيك قلتها معاك في الكوب دي مون 22 باش نعاودها
4: يحكي على الموهبه راهو
3: موهبه اللي عملوا مارادونا في 5 سنين عملوا ميسي في 20 عام راهو لا بيرينيتي اي تريز امبورطون سي با فاسيل باش كل يوم تعاود تقوم وتعاود نفس البرفورمانس مارادونا اللي عملوا من 85 ل 90 عملوا ميسي من 2006 ل 2026 ماوي هو بيدو ومارادونا راهو صحيح ظاهره كرويه اكسترا اوردينير ناصر مشي غادي وشاف خلق بلاد كامله لو سود دو ليتالي
4: كيفاش الغناء
3: مارادونا
4: ام ام ام ام ام ام اوفيسو مارادونا
3: باش نكمل هذه
4: هاي كملنا هذه
3: اما اليوم مش قول لي ليدر ميسي عمره ما كان ليدر ميسي خلقه ديبول وخلقه روميرو وخلقه الفيديو اللي هو دي ماريا هما دزوه بالسيف خاطر هو انتروفيرتي
4: تتعرض لهجمات كمان
3: هذه حقائق ميسي انتروفيرتي ماهوش هو جوار تاع كوره ممتاز اكسترا اوردينير موهبه كبيره
4: لا باندا دي ميسي غيرت لي
3: بارسا اللي هي دي بول وروميرو ودي مارتينيز
4: زي جنب بعضهم
3: باريدس يا لطيف معناها عصابه
4: اوتامندي
3: اوتامندي اما هو كرويا الحقيقه معناها لا يقارن
4: شوف انت فقط
3: ساندرو نيستا ساندرو نيستا من احسن المدافعين في العالم في 30 عام الاخرانيين قالوا لعبت كونترهم الزوز كونترهم الزوز لعبت كونتر جواريت العالم كامل كونتر اتاك كونيت العالم كامل
5: الناس كلنا تذكروا فينال تاع الكوب ويفا لينتر كونتر لاتسيو كيفاش رونالدو عمل الناس هبطوا بركوا مرتين وثلاثة مرات بك الدوبل فيرغول هذيك قال لهم رونالدو هذاك سور ان طون بريسي قبل ما يعمل ضربه اما قال لهم القصير راهو
11: ميسي
3: انا باش نجي ضد حاتم مدام الارقام انا ما امن بالارقام الارقام هي اللي تفرق هاك تو باش تخرج راس فانت تخرج فيها الاسرار الارقام انا نمن بها والارقام هي اللي
11: انا الارجنتين عندي فيها لاعب فقط
5: دي ماريا
11: لو تارو مارتينيز
4: فقط انا جست مش لانه هما كل تقريبا كل كاس عالم في الارجنتين يعملوا ويمشيوا للجماهير الارجنتينيه ويعملوا كل الميكرو شكون مارادونا والا ميسي. المره هذه الحقيقه معناها من الاراء نتاع الجماهير الارجنتين كانت تقريبا بصفه ساحقه الميسي
5: خاطر برشا صغار جينيراسيون
11: جديد. مرسي دوك مرسي كريم يعطيك الصحه نعنوع ناصر مرسي البنات مرسي ناديه ايمان وهاني كل فريق قسم الرياضه راديو نفام ديجيتال ويفز بعد موجز اخبار وبعد سماح مفتاح وكل فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
12: انتم تسمعوا في اكسترا تايم على ديوان فام.
13: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
12: أريدو طور عالمك.
13: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
14: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. أميني سيرفو هومان في راس فار صغير هذه مش ساينس فيكسيون لكن اخر ابحاث قاموا بها دي ساينتيفيك في محاوله لهم لفهم احسن المخ الانساني وتطوره. الباحثين يكبروا في دي ميني سيرفو في المخابر وبعد يقع زرعهم في رؤوس الفئران وبدايه المراقبه وفهم التطورات القادمه. الدراسه وقع نشرها في نيتشر ولي شيرشور زرعوا الاورغانويد في هذه الفئران موديفي جينيتيكمون بعد ولادتهم بايام قليله وفي 90% من الحالات تيسيو هومان سيغريفي بنجاح في مخ الفار وبدا في النمو وخذ المساحه المخصصه في الراس الكل وعوض حتى لي بارتيمون كونت دو سيرفو دو لا سوري. التجربه هذه تسمح بدراسه عده حوادث نجم تصير للمخ كيما نقص الاكسجين او التعرض للكحول والمخدرات في مرحله الجنين. ولي سيانتيفيك يخطوا في المستقبل استخدام العضويات حتى يفهموا كيفيه عمل القشره الدماغيه للاشخاص المصابين بالتوحد بشكل افضل. من جهه اخرى نلقاو عده اسئله ونلقاو زاد المساله الاخلاقيه اللي تنشا مع فكره زرع انسجه بشريه دماغيه على الحيوانات واللي يقولوا العلماء انه ما عندها حتى تاثير على القوارض ويقولوا انه المخ هذا المطور في المخابر يساوي مخ رضيع عمره 6 اشهر فقط. السيارات الكهربائية بدأت في غزو العالم رغم كل العقبات والمشاكل الخاصة بشحنهم وطريقة شحنهم وللمصنعين يحاولوا بكل إصرار على تحسينها وتطويرها حتى تصبح فيابل وسريعة وأمنة. من المشاكل اللي تواجه بطاريات هذه النوعية من السيارات هي البرد الشديد في يصعب على المستعملين أنهم يديمار لور فواتور وتنقص لي بيرفورمانس دي باتري. باحثين من جامعة تسينغ هوا في الصين لقوا الحل للبرد الشديد وطوروا بطارية تعمل 100% وبكل قواها في درجة حرارة تكون ما بين 45 درجة وإلا 40 درجة مئوية تحت الصفر. اون ريزيستونس اوف فوا اللي باش تحل مشاكل كبيره لعدد مستعملين في اوروبا وامريكا وبعض دول العالم في فصل الشتاء ويصبحوا ينجموا يستعملوا سياراتهم بكل سهوله وقت تساقط الثلوج وفي درجات حراره منخفضه جدا. وهذه حاجه باش تساعد عموما في كسب ثقه جديده لهذه النوعيه من السيارات وان ارغومون دو فونت جديد للتخلي على اون فواتور اوردينار والاتجاه نحو الكهربائيه. وقت التجارب زاد لي سيلول دي باتري تجاوزوا 13000 سيكل دو شارج اي دو ديشارج وهذا يعتبر استعمال للبطاريات مدى الحياه. لكن سي باتري مازالوا في طور التحسين والبوفيناج والديفلوبمون ومازال الوقت اللي باش يكونوا موجودين في السيارات الكهربائية المعروضة في الأسواق. الشركة الصينية هواوي تنتقم من الولايات المتحدة الأمريكية وتبيع براءة اختراع صينية من تصميمها لشركة كوالكوم. ينعم الخبر صحيح 100% وتم الإعلان عليه يوم 5 أكتوبر 2026 ويقول أن هواوي وكوالكوم اتفقوا على أكور بلوري أنوال دو ليسونس كروزي يخص لور بروفي. كوالكوم باش تشري أون غراند بارتي دي بروفي أمريكان لشركة هواوي. كما تعرفوا الأمباغو أمريكان ضد هواوي كان له نتائج كارثية على جيان شينوا لأن هواتفه تحرموا من خدمات جوجل وكل قنوات التوريد الخاصة به تعطلت وأصبح من الصعب جدا على العلامة التجارية أنها تحصل على مكونات كما لبوس كومباتيبل 5G. وهو ما خلطت لهذه التكنولوجيا كان عام 2023 بالميت 60 برو avec ses propres بوس كيرين. هذا الكل باش يبقى تاريخ مؤلم ومظلم للشركة لليوم أبرمت اتفاق مع العملاق الأمريكي كوالكوم يمتد على عدة سنوات ويسمح للشركتين أنهم يستعملوا براءات اختراعهم في عدة مجالات ومنها 5G والانتليجنس ارتيفيسيال. إذن هذه une victoire symbolique لهواوي اللي نجحت في الحصول على une licence croisée والحصول على المهم الأمريكية وقلب الموازين لكن مع الإبقاء على العقوبات المسلطة على هواوي وأيضا في انتظار الضوء الأخضر النهائي من عند لي زوتوريتي دو ريغولاسيون أمريكان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
15: Digital Waves. Digital Waves. Aslima, get ready with me, bon plan. And guess what? ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ما أريدو.
16: أريدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة ديوان فهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، وفق قوله خلال زيارة عمل أداها إلى ولاية سليانة. وبخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء، ذكر الأحمر أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. وفي حال تسبب تسرب المياه من مجاري المياه والأودية في أضرار للأشخاص أو الأراضي الفلاحية، كشفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر إرساء مخازن مركزية إقليمية بالولايات بالإضافة إلى المركزية بالعاصمة. صندوق النهوض بالصادرات يوفر دعم للحرفيين والمؤسسات الحرفية المصدرة يصل إلى 50% من كلفة النقل عبر الشبكة البريدية ضمن برنامج إيزي إكسبور، فيما تتراوح نسب الدعم المخصصة لعملية الإشهار والترويج بين 50% و70%، وفق ما أفاد به كاهية رئيس مصلحة بمركز النهوض بالصادرات محمد أمين بن معاوية. ويشترط للانتفاع بالدعم أن تكون المؤسسة مقيمة في تونس، وأن تكون أغلبية رأس مالها تونسي، فضلا عن إثبات نشاطها لدى الهيكل المختص والوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة للمؤسسات الصناعية، أو وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة للأنشطة الفلاحية. التجارة الإلكترونية تمثل آلية مهمة للتأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية وتمكينها من تسويق منتجاتها والتعريف بها على شبكة الإنترنت، وهو ما يفتح أمامها فرصة للوصول للأسواق الخارجية وعدم الاقتصار على السوق المحلية، وفق ما صرح به مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري خلال ورشة بعنوان أهمية التجارة الإلكترونية في التأهيل الرقمي للمؤسسات الحرفية، انتظمت اليوم على هامش الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية، لافتا إلى أن الدولة وضعت عددا من الآليات التي من شأنها تسهيل تسويق وتصدير منتجات الصناعات التقليدية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد أهمية مواكبة الهيئة للتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية والاستفادة مما تتيحه من إمكانيات لفائدة العمل المؤسستي، بما يساهم في تحسين طرق العمل والرفع من مستوى النجاعة والسرعة في إنجاز مختلف المهام، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة تطورات التكنولوجية الحديثة واستكشاف سبل الاستفادة من تطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة داخل الهيئة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا على حد تعبيره في منشور له. مطار بروكسل يفيد بأن رحلات جوية في المطار ستلغى يوم الجمعة القادم بسبب إضراب عام على مستوى بلجيكا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من

0: الخمسة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم إذا ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة لديوان FM صوتكم. شكرا على المتابعة الجميلة جدا نديا في الإخراج إيمان أمونة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح من قدم الميكرو سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا وسهلا مرحبا الله يخليك كابتن الفراشة الجميلة. أيوة. ايه تعبت على الاجتماعات محمد سليم والنمس
0: النمس عنده ظروف عائليه.
1: نحب نعتذر لجمعيه المهندسين التوانسه ضيفوني اليوم عندهم مؤتمر كبير انا وياك الله غالب زوج اجتماعات ورا بعضهم ما خلطتش نعتذر لكن انا نجد على ايديكم نثمن العمل اللي قاعد يتقوموا به خاصه في مجال الطاقه. رانا حاجتنا مهندسينا راهو العماد نتاع الدوله وتقدم الدوله راهو عندهم المهندسين عندهم فيه ضلع كبير. راني معاكم حتى ولو ما حضرتش اليوم اخويا تشجيعي لكم وان شاء الله مره جايه نكون موجود. والله اليوم زوج اجتماعات ورا بعضهم
0: كيف كيف انا تواجدت لي نفس الدعوه ونحب نقولوا انه الدعوه لهنا من ناس الديوان مفتوحه لعمادات المهندسين باش يحكيوا عن بروجي كامل على الظروف الطاقيه والتحول الطاقي
1: استراتيجي كامل.
0: تحيه لهم وشكرا لهم على الاستدعاء اللي استدعوه لنا سيد العميد انا وياك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا سمعت بك مرحبا بك مرحبا بسيد العميد الكابتن النوذوزة الجميلة محمد الفنان الحساس الرقيق. تحية إلى هاني البراهمي
0: النمس
2: تحية ليه تحية النادي إيمان كيف المستمعين المشاهدين الكتيبة الكل مرحبا بكم إن شاء الله سيعتين به إن شاء الله.
0: مرحبا بك ابن سينا طلياني يا طلياني. أهلا وسهلا مرحبا يا كابتن.
3: بيه ربي فضلك
0: سفا طلياني
3: الحمد لله. تحية خاصة لفريقنا الباهي الحق عليها لنوت باهي فهمتني
0: به
3: سيد العميد
1: اهلا كابتن
3: واحده واحده متنرفزش
1: يا اخويا شوف يا شيخ
3: لا لا دكتورنا الغالي
1: الكابتن
3: اخويا محمد
4: اهلا وسهلا
3: ناديه ايمان
1: ناديه نادره في الاخراج
0: هي نادره هي عمله نادره اي
3: اسمه ان النمس عنده زياره خاصه للزير ده ريت الزير ده
1: لابلت
3: مع بعض لابلت وقال لك يتقابلوا زوج بعضهم اللطف منهم
0: لابلت
3: ولا بالحق
1: سرقت الجيش
3: اي صحيح سرقت الجيش
0: مرحبا بك
3: طليل الزير ده
0: وان شاء الله برنامج
3: لا عاد انتم عاونوني انا مقول انتم عاد
0: ان شاء الله تكون حصه هادفه أي بناءة وواعدة
3: وممتعة
0: زيدها العميد. مرحبا بك طلياني نوروزتي الجميلة. أهلا وسهلا
5: أهلا بك سماح تحياتي بيك تحياتي الكفت لحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيستو نسلموا على هيني زيدا نسلموا على ندو أمونة نسلموا على اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا على رأسهم كل عادة الكتيبة.
0: مرحبا بك نوروزة فنانة الحساس
3: كان غير نسلم شعبي يا كابتن
0: لا دي ما نسلمي طلياني يا طلياني المشاغب متاع الحصة. مسائك سعيد محمد سعيد.

0: الله الله الله يرضى عليك، الله برافو عليك، قسم بالله مليت تقول يا ربي شلع من حويجه من محمد عدوير يا اخي يا ربي
1: روح غير عاديه. وش الابداع؟ وش
2: ابداع؟ مرحبا بك محمد شحوي.
3: اهلا وسهلا سموحه، شحويلك سوا الحمد لله
2: بالليكو مزيد تكلم
3: بالليكو
2: سهل.
3: مرحبا بسيد العميد، مرحبا بالدكتور نوروز، كابتن امونه وناديه، تحياتنا لصاحبي النمس وللكاتبة بيان سور والناس اللي يشوفوا فينا ويسمعوا فينا على شانيل يوتيوب دي وانا فاهم
0: اليوم. حتى شات جي بي تي يشكر فيكم راه، والله شات جي بي تي قال لك الدرايف تايم تاع دي وانا فاهم عامل حل، والله
2: الحمد
0: لله. ادخلوا شات جي بي تي اكتبوا تو تشوفوا
2: ان شاء الله ديما يشكروا
0: يشكر فينا والله
3: ان شاء الله. شات جي بي تي وكلود وجيميناي ان شاء الله كلهم
2: مرحبا بهم، تحيه ترى بوزيتيف فايبس منها. طاليني انت بديت تتكلم وسامية سيتي كتبت حصه واعده هادفه وبناءه، شفت حفظوها
4: وممتعة
2: شفت وممتعة يا سمسومة. مرحبا بكم ناس الكل
1: بتواجدكم يا كتيبة.
2: فاصل ورجعينا.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح، خليك قريب فيم ورجعينا.
6: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال، اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفيبري.
7: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات، ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
8: احنا صوتكم في ساقس
5: على 91.2،
8: على 91.2
5: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: الخمسة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، طريق السلامة للجميع، تحياتنا لكل من يتابعنا وتحية خاصة جدا لكتيبة ناس الديوان. وكي يقولوا كتيبة راه مش فقط نحكيوا على اللي يتابعوا فينا على اليوتيوب، اما كل من يتابع في ناس الديوان هو واحد من عائلتنا الموسعة. تحية كبيرة لكم وربي يفضلكم، دمتم ذخرا لديوان فام ولناس الديوان. باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لبوزيتيف فايبس.
5: Positive vibes.
4: في positive vibes باش نحكي لكم على وليد، هو من أصيلي منطقة قفصة تحديدا، يخدم تاكسيست، عنده عامين من اللي يدور هكا من بلاصة لبلاصة في قفصة، يشوف هكا في حفر في الكياسات. الشيء اللي خلاه يقرر انه يحاول يقد الحفر هذيك في الكياسات وحده، معناها من غير ما يعاونوا حتى حد، يعني مبادرة شخصية ذاتية عنده عامين. توا نحكيه على مبادرة الحقيقة أثرت برشا عجب عند الناس وفيديو تبارتاجيوه برشا ناس. كيف كيف نحن تواصلنا مع وليد وحبينا نفهموا تفاصيل الحكاية، كيفاش بديت وعليش معناها اختار انه يقوم بمعناها يصلح الكياسات في قفصة تحديدا في المنطقة اللي يعيش فيها، وعليش معناها بدي بالحكاية هذه بشوي بشوي، وشكون اللي عاونه. هات نسمع.
9: انا واحد من الناس اللي لها مده الحكايه، لها عامين التالي والاكثر، ونلقى شويه الروبي نهز ونمشي نصلح شويه، معناها شويه حفر في قفصه. احنا البنيه التحتيه نتاعنا تعب ياسر ياسر ياسر، صدقني مرات تلقي حتى الشارع تلقي فيها مثل لك 30 25. غلطتني ما انا غلطتني حال القفصه، قلت اي شنو مشكله انا كي نلقى شويه الروبي نهز ونرجع. والله في قسم في الصيف وفي في غغور قيلة، والله عادي، المهم شنو نصلح شوية خبر. المرة دي سبحان الله معناها عندي صاحبي صورني وهبطني العباد، معناها هزت شخصية كبيرة، كلموني عباد وصوروني وكذا واستحسنوا معناها الحكاية اللي عملتها، والناس كل سلموا علي، حسيت والله ولت معروف خاصة في كفسة.

0: ما حاجتيش لا بفلوس ولا حاجتي بمناصب ولا حاجتي بخدمه ولا حاجتي بحاجتي، انا وفروا لي شوي الربيع باش نصلح شوي حفر. ما لقيتش استجابه وتعبت اصلا حتى المقاول باش نهز من عنده شوي الربيع، معناها حسيتك اللي ولا يعمل لي مزيه، فهمتي؟ علاش كسرت عليه نمشي ونجي وكذا، فهمت؟ دونك حسيت ان المبادره تاعي باش تحبس هنا، على جال شنو الماتيار معناها الحاجه اللي باش نصلح بها مش موجوده.
1: إذا الشخص اللي عاونه باش الحكاية وصلت وحكينا عليها هو صاحب صفحة اللي يحب قفصة، يتفضل الفيديو اللي قاعدين تفرجوا فيها على باج فيسبوك ديوان اف ام ولا تشانيل ديوان اف ام. دونك تحياتنا لي وتحياتنا لسي وليد من سيء اللي قام بالمبادرة الذاتية هذه.
2: فلا تحية لسي وليد، وقال نحس بإحساس حلو، هو حلو سي وليد
1: حلو.
2: وشوف قداش كي تبدأ مبادرات ما فيها حتى مصلحة نبع من القلب، سيدرة واحد ولا قال صوروني، لقال بربي هاني نعمل في خدمة للوطن ولقفصة، قديش كلامه فيه برشا طاقة إيجابية، أما زادا قديش فيه جمل يوجع شوية. وليد من سيد، تفضل عميد.
3: ساق بك شيء دار من سيا من أعرق عائلات قفصة، هذا باش نتفقوا ساعة شكون هو السيد هذا، عائلات كبيرة في قفصة مش برشا، قفصة كل يكون فيها يجي 50 عائلة كبار، هذا واحد منهم. ساعة أصيل النقطة الأولى. الثاني حاجة، قفصي حر، يعني المنطقة الوحيدة ما يقولوش كيما هكا، يقولوا كيكا هما قفاصه، يعني باش نوريك اللي هو زاد من النخاع قفصي. حاجه اخرى، حقهم يلموا رؤساء بلديه الكل ومسؤولين تجهيز الكل، يحطوهم في صاله يوروهم السيد هذايا، ها ولا صفقات ولا 13 كتيبه ورجعوا هيك ومقاولات وملايين. الراجل بكرهبه وباله، بكرهبه وباله، والله العظيم درس قاسي جدا بارك الله فيه على وطنيته وعلى مواطنته السيد هذايا، ودرس قاسي لكل البلديات، لان العمليه هاي طلعت ما تطلبش لا مقاولات ولا فلوس ولا ملايين ولا مليارات ولا تصحاح، ورقة ماشية ورقة جاية وتراخيص، ها كاميونة وبالة وطرف أوروبي. يا رسول الله
2: يطلب فيه بالطلبة مسكين،
3: يعني
2: وقال لك المقاول حاسس اللي هو متقلق،
3: يعني
2: شوية
3: والله العظيم يعني. درس وعلى مسؤوليتي، ما تعرف ما يحبوش الكلام هذا، أنا أخوي على مسؤوليتي، هذا درس قاسي جدا لكل مسؤول اللي خلي الحفر وقت اللي هي كاميونة وبالة وراجل وحده في غرغور القايله. احنا في قفصه نقولوا غرغور القايله، يعني نتكلم على 45 46 درجه قفصه، راهي في الصيف تولي حاجه اخرى. يا دي يرحم والديك، راك شرفت قفصه وشرفت القفصه ودرس وقدوه لكل التوانسه باش يعملوا كيما هكا. كنا نتفرجوا ونبدو ونبكوا، اه وحفر ها وترش ليا ها يا وحده وراجل، هذا شوفي والله العظيم كميونه وباله وبشر وطرف انه بيطالبوا. تفكر الكابتن قاعدين قلت لك هذا الكل لك لون روبي مطيش ينجم ويهزوه يصلحوا بالحفر، انا وياك شفناهم كديس مطيش، راه دي دي دي, دي مونتاني مطيشين. هاو درس
2: واضح عمي الدكتور.
4: والله شيء يعمل كيف معناتها بصراحه سي وليد منسية، معناتها مجهود فردي يشكر عليه، المقاول زاد اللي يعطي ومن بعد يتقلق لو زاد بارك الله فيه، خاطر بريتو من فلوسه. اما انا باش نقول من انجل واحد اخر، شيء يعمل كيف بالنسبه لسي وليد منسية، اما شيء مؤسف وشيء محزن نظرا لتخلي معناتها السلطات الجهويه والمحليه على دورهم، هذا مش دور المواطن بصراحه، معناتها المواطنين يدفعوا في الاداء تاعهم باش يبدا عندهم كياس محترم وبنيه تحتيه محترمه اكسترا اكسترا اكسترا، معناتها مقاومات الحياه الكل باش تكون محترمه تجي من من من الكونتريبيوابل اللي يدفع فيه المواطن التونسي. دونك برافو لسي وليد ان طونك مواطن، درس لي نحن الكل، وشيء مؤسف كما قلت لك على السلطات المحليه وكاو.
2: فلاح طلياني ثلاثة تخوى سيزون وناس الديوان كلمة حفرة في الكياس، انت بذات قديش مرة قلتها؟
5: أنا قلت بين حفر الحفرة تتكلف مليون
2: أموال 5000 مرة
5: شو
2: بين الحفرة والحفرة،
5: فما حفرة من حفر فما حفرة زاد اللطف منها أكثر من
3: بير مش حفرة
5: تلقاها بير كبير ولا العظيم بير. وتو فما حاجة ربي يفضلكم يا مواطنين اللي يحفروا في الكياسات باش يلوجوا على الحشيك الواحدة نتاع اللوناس ولا كذا، تلقاه قدام داره ويحفر ويحفر ويخليها هكاكا، وزيد السرقة نتاع البلوعات هذيك مو حديد كلها وش يحطوا فيها؟ يحطوا فيها شجرة، يحطوا فيها بالحق يحطوا فيها شجرة في وسط الكياس، يحطوا فيها واحد كرسي مكسر، واحنا وبارك الله فيه مواطنين باش يقول لك ربيك تطيح في حفره، انا نقول له يا سي المنسي مش منسية
2: منسية
3: دار منسية
5: يا أخوي. الله يرحم والديك، والله الله يرحم والديك وبارك الله فيك. وانت أعطيت رسالة للمواطنين الكل وراه في تونس، فما احنا باقي نجري ونقول والمواطنة

0: سيفيزم او سيفيزم هذا معناها دليل كبير ياسر على في تونس فما ناس تحب بلادها وناس تلوج على
1: معناها خلي خدمته خلي خدمته
0: ومن فلوس هذه رساله للناس الكل برك هذه رساله وزاره التجهيز اذا التجهيز خلصوا في الفينيات راهو انت تقد الحفر مش احنا من علاش احنا هذاك الواحد هذاك التاكس تاع سيركيلاسيون
2: انت جرب ما تخلصش فينيات ودور في الكناس اما كيف تتنسى الحفره نسالش
0: حفره يا بلدي يمسكر قال لكم تجيبوا لي شويه وعاونوني لا هو اسقطاش يقول وذيك شجره شو هم يقولوا ورقه التوت ولا
2: هكا ورقه التوت
0: على التبرير نتاع الناس يقولوا لا ما عندنا ولا ما عندنا فلوس ولا ما عندنا واحد
2: يا ودي ما هو الاجابه راهو باش تكون واضحه باش نقول لك سي با دون لي نورم راهو احنا كوزاره التجهيز ولا كبلدي ما نجموش نمشيو نهزوا طرف غوبي ونسكروا بيها راهو يلزم كذا كذا هذه الاجابه
1: والله العظيم عملوا كده
0: هاي سميح والله توجيه واحد
2: ما يقول لك فما دي ناغم ويلزم وكذا كذا
0: كذا هاتوا نصور لك انا اشتغل توجيه واحد مواطن من مواطنين في حمام شط يصور ريت البلوعات تو احنا حمام شط يكذب عليك كلها كذا كلها ناس بحر والدنيا وكذا يجيوا في البلو في الرقار الرقار هذاك يجيوا مو بدا خارج منه فهمتني هاك الديامونت فهمتني ولا وش يعملوا هم وش يعملوا يجيبوا تراب الرمل نتاع الشط ويغطيه وذيك ايه كيفاش تغطي ما هو الماء اكثر من التراب وبعد ايش التراب يتنح بعد ايش يجيبوا تراب من الشط التراب من عامين اخرين مع شفما الرمل في حمام الشط بارك الله فيك ويعطيك الصحه وشكرا جزيلا
2: شكرا وليد ذيك الكابتن محمد سعيد
3: انا نحب نحكي على بلوزيور اونجل في يعني معناتها الموضوع
1: كود كود وحدك ما دام
2: تك تك تك هذيك نتجاي
3: 2020 وزاره التجهيز احصت حوالي 84 ألف متر مربع من الحفر على شبكة الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية على شبكة طولها حوالي 20 ألف كيلومتر هذه حاجة اثنين المبادرات اللي صارت كما المبادرة متاع خونا وليد باش نبدأ من تونس للعالم ثم كليناب تونيزيا اللي هي المشاركة الفردية متاع أي مواطن باش يختار بلاصة ينظفها هو ومن بعد يوثق ثم زاد عدد من المواطنين الناشطين عملوا منصة اسمها سينيالي يبلغوا فيها على البلايس اللي فيهم يعني معناتها الحفر ويتبعوا الموضوع لين يتقد الكياس وكل ومن ثم زاد مشروع الطرقات متاع 2026 تم تخصيص 10 مليون دينار لإعادة تأهيل 1400 كيلومتر من الطرقات مع إسناد صفقات 82 مؤسسة صغرى في صيانة الطرقات ثم زاد برشا مبادرات أخرين في العالم كيما في الهند وكيما كل شيء والوقت مش بشكل
2: وهو كذلك
3: عندي برشا معلومات
2: دغي نبغى يوفى الوقت وفي
0: وعنده ستاتيسيك بربي قديش
4: ما شاء الله نبيه جدا
2: نبيه جدا
0: بالله قديش من حفرة في الجمهورية التونسية غدوة يقولون
3: 84 ألف متر مربع معناه
1: حفر
2: كي تحط حفرة بحدا
0: حفرة
2: يعطيو 84000
1: يزمنا 84000 مواطن عنده كميونة وبالا
0: صحيح
2: يا والله
1: شكرهم
3: ثم حاجة أخرى ثم مواطنين في بلدان أوروبية صلحوا الحفر وخطاوهم
1: في قدر مش دون نظام
3: ثم في ثم في إيطاليا ثم في بريطانيا ولكن زاد
2: اي نجم يقول له واش مدخلك في ملك عمر
3: اي لكن نشوفوا الجانب الباهي من الحكايه انه ثم جوائز يتعطاو كما جائزه يعني معناتها المواطن المثالي هي الظاهره ذي موجوده اكثر في العالم في الاتحاد الاوروبي في السعوديه في الاردن في كندا ولكن في تونس صارت عام 2021 تونيزيا فولونتير اوورد اعطوها للمواطنين المتطوعين وقتها باش يجابوا الجائحه نتاع كوفيد وثم ثلاثه من الناس فازوا في الدوره الاولى انا
2: وكها وفيت الدورات الدوره الاولى
3: اي اكها
2: عملنا الدوره الاولى وكها جاي حاجه يا لا قدر الله اتاو نمشيو
1: انتم سماح في اليابان عندكم هكا
2: كيفاه
1: في اليابان على الكوب تاع
2: الكوب
1: اي جابونيه اليوم صح صح صح
3: ميري ماتيو
1: ميري ماتيو اي ما حتى اللي جابونيه زكي
2: حضرت التصوير اي باهي ميري ماتيو ونص
4: احلى زين احلى زين احلى زين
2: اش كندي تحيه البشيرة باي بشير نيولوكا وكل عدم متخصص في الامور هذه قيافها وتجميل خاص لسامح مفتاح دونك هذه ميري ماتيو شاري اطول شويه
1: اكزاكتومون انا راه فيها نفسها
2: باهي سا مارش اوغوزمون على الاقل ان شاء الله نكونوا شويه كيف ميري ماتيو شكرا لكم على
1: انا اطول شويه انا مذبية تبدا جابونيه مش
2: جابونيه اي بنتي هذيك جابونيه مش انا الخمسه و29 دقيقه فاصل قصير شكرا مرة أخرى، شكرا جزيلا باي بشير نيولوك أميرة وبشير، تحية لكم، شكرا على اللي قاعدين تقدموا فيه لينا الكل. 35 دقيقة فاصل وراجعين.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توقع حتى للـ7. شكرا على المتابعة. برشا في الكتيب يسألوا عن الغنية ورامي عايش ولي غني عيني على الغرام رامي عايش. وصلتنا الخمسة وثلاثين دقيقة. بركاش في العوينة ينتهي بطريقة غير متوقعة. التفاصيل في توبريتش.
2: هو فيديو الحقيقة تبرتاجة برشا البارح واليوم تحديدا في حي الطيب المهيري العوينة. هو كاميرا دو سورفيونس وفقت حادثة. هيك نوصف لكم سيد المستمعين قبل ما نعديو التصريح شنو فيه. امرأة كانت تمشي عادي أو بالأحرى بنية عمرها في العشرينات تقريبا تمشي عادي, فجأة يجيها شخص على موتور. الحادثة هذه
1: فك لها ساك,
2: حاول يفك لها الساك وإلا التليفون في يدها, تليفونها وساكها. لكنها هي ما خلتوش وكانت هكا تشد فيه وهو حاول يتحرك لكنه ما نجح.
1: هو بعد ما فك جريل الموتور خلطته راه للموتور ومن بعد طيحت الموتور.
2: طيحتهم بعد على من الموتور خاطر الفيديو اللي عنا, خاطر انا عندي التفاصيل كيفاش صارت هذيك. علاش دونك هي طيحتهم الموتور. الفيديو اللي عنا انها هي وراه وحاولت تشده, ومن بعد جماعه الحومه الحمد لله تمكنوا انهم يلقيوا القبض عليه وجات الوحدات الامنيه. هيت نحن نفهموا التفاصيل بالضبط مع صاحب الفيديو نتاع الكاميرا دو سورفيونس اللي وثقت الحادثه هذه نتاع البنيه اللي سميوها بالبنيه الشجاعه واللي عندها قلب حي نجمت انها تنقذ روحها رغم اللي السيد عضها في يدها
1: قدمها
2: في يدها جوستومون وضربت على ساقها. زيد نسمع
3: الحكاية وصارت مع 11 ونص تاع الصباح. رانا كالناس المكانين حياط خرجنا الجراو الخطرية أنا وأنا على كيس برنسيبال. الحكاية صارت تيجي بينا هشت جريد عاصفة جريدة للبقعة اللي صار خرجها. نلقاو البنية معناها بطوح طايح وهو شاد عنا واحد الحومة كبش فيه. ما راحش هذاك شي فهمني البنية طراش وتعيط وعلى حليلة حبيبي. ولكن قابلنا ناس كله ونحق في البريود هذاك ما نقول معناها كلها معناها يخربوا فهمني المكثر اللي تلبوا من الاول نساء تاع الحومه هو عطاها بالضحى وتحيه لها كيما يقولوا. وبعد عاد اللي جات ولاد الحومه تجاره هكا اللي شد حسين دايرك اللغه معناها يستعطف وعندي صغير وعندي دواء باش يشري دواء ولدي ولا هيك يتيت معنا كيما يقولوا. الضحى والبنية اللي فريمون احنا نقولوا مع زيد نعاود نقول اللي هي معناها احنا ما نقولوا فما مثلا بنت امها طلعت تصلي اللي عليها وربي ترى بورتو معناها اللي عض فيها فيها وقتها وزوجي ضربت على ساقها معناها اللي دبدبها وكبشت فيه وكل ما خلتوش لين طاح هو كما طاحش كان يمكن يعمل زي كده. هو انا حاسس مريض انا حبي يدخلها تليفونها وفرموها تليفونها وفرموها لساقها الحاسس كده. رجعت الكاميرا بتاع الدار انا فهمني خطبت ريت ريكس لوبي كان هو الكاميرا ما غطتش الشون كامل خد مقابله الترتيب هكا اللي خدام باب داري فهمني زي طاح قدام دار اللي مقابلتني بالضبط. السيد هذا فهمتوا بعد بوس معنا اللي هو يمكن عامل تقريبا 20 بركاش الحومه في البارتي اللي احنا ما هوش الناس الحومه داخله من برا من الكوتي فهمني. هو كذي كل ما يمشي في برشا عديد شكايات عليه يقولوا له شنو الاوصاف نتاعهم يقول لهم مطور حمراء لابس كاسكه حمراء. السيد هو بيدو عزيز
1: فلا هذايا البركاج رقم 20 تقريبا هذوما اللي ديكلاري مع او ضد. فما برشا ناس قالوا برافو عليها امراه شجاعه جدا وناس شكروا. فما اللي قالوا راه كانت تنجم تضر ضرر كبير وقت اللي تبعت السيد هذايا طالين.
4: الله يبارك الله فيها تاعي الصحه فريمون لي كوراجوز فهمتي.
1: أي.
4: وفي الثانيه هذيك الثاني ذيك انت اخذت القرار مش لعب معناها ما قراتش التداعيات ما قراتش التداعيات تنجم تطيح تنجم تضرب تنجم يكون عنده سلاح ابيض بارك الله فيها. انا نقول لكم يا مواطنين انا هكاك ولات عندي توا كيفاش نقول كل ما نشوف موتور نبدل كي نبدا ماشي على ساقيه نبدل نبدل ثاني التروتوار الاخر. ردوا بالكم سيرتو العنصر النسائي هو الحلقه الاضعف تبدا عندك الساكوش نتاعها وتبدا عندك الساك نتاعها. ردوا بالكم برافو برافو بوريل عطات بون هنا علاش نجحت فيها خاطر الموتور واقف خاطر اون برانسيب يجيو زوز يبداو يتعديو زوز
1: صحيح صحيح ولا. صحيح
4: يعني صاحبه
1: يستنى فيها
4: اما هو موتور واقف هو نظن خمم في الموتور اللي طاح اكثر من اللي خمم في روحه. يقول لك الموتور هو الواحد نتاع الخدمه نتاعه فهمتي نتاع
1: ما معقول الخدمه. لا بالله والسيد طلع عامل 20 بركاش كمان قبل دكتور
5: والله بون الحمد لله جاتها باللطفة. خاطر انا بصراحة ضد اللي باش معناتها كادو بركاج تحاول باش تدخل في شجار ولا في صراع مع اللي عملك بركاج
1: على خاطر التداعيات.
5: اكزاكتومون كان نجم يكون عنده سلاح ابيض بلغتنا نحن نقولوا يضغرها ولا يضربها في وجهها ولا بمجدره معناتها. وفي الاخر في الاخر شنو هو معناتها دفعت البلاد تليفون ولا سايك شنو اللي باش يكون فيه معناتها فلوس اوراق معناتها صحة الانسان قبل هذية الكل. مي بون برافو على خاطر وضعت اللي عندها شجاعة. في حالة انت تتعرض لحاجة كيما كي تحاول تشد معناتها وجه العبد باش توصل للأمنيين. خاطر الأمنيين يعرفوهم الجماعة اللي يعملوا لي بركاج وقداش من حالة يصير البركاج العشرة تاع الصباح ماضي ساعة تلقى الدنيا كل رجعت تتوقف والإنسان اللي قام بالحاجة هذه كل شيء. فهمت أنا ضد بصراحة عبد يدخل في حكاية كيما هذه.
1: واضح دكتور عميد رايك.
6: أربع نقاط بسرعة. أولا ساعة امرأة بألف رجل في زمننا فكرني فك اللبوة اللي طلعت نحات على داعش وثم ألف رجل اللي يتفرجوا واللي طلعت هك اللبوة ذيك ونحات على داعش وتذكرها بكلكم
7: وذيك ولات أستاذة وتقري غادي.
6: أي حبيت نقول لك ثم أنا اللي نعرفه وأنا كنت في المجال هذا اللي شجع المجرمة هذوما هو اللي يعرفوا توانسة معاش يعطيك ساك ويعطيك لحد يجيب دروحه ما كان شكر أقبل كان واحد يعمل لك ينكزل 20. النقطة الثالثة الأمنيين تويز من ولا الجماعة أصحاب القرار يمنعوا المطارات على زوز هذوم خاطر يدوروا في البلاد زوز واحد يرصد واحد يخطف واحد يعمل ذا ظاهر العملية سلطوك الصغار ظاهرين من حجمتهم من منظرهم تعرفهم ظاهرين فهمتي السيدة ذاي 20 بركاش نجم نلقبوه بالسارق المنكود الحظ فهمتي هاي تحت به لبوة فهمتي بركاته وتلموا الحي ذاي نعرفوا لأن تربيت غديك لحد 14 عام حي طيب ميري روح كان حي حرس وطني فيه مياه وزوز ديار تحرس مش نتفقوا في حاجة مش نعرفوا حي طيب ميري شنو هذا في العوينة هنا. إذن أخويا هاو جات يده على معنى نهايته المأساوية على يد لبوة يعطيها الصحة. وأنا واحد من الناس راني كما قلت وكان جينا التوانسة كمجتمع ناقفوا لها المجرمة هذوما أما هم فهموا الحكاية اللي راوا ناس كلوا تسلفة جوينية احنا باللغة الدارجة نقول لك أخويا اخت راسي واضرب هذا كان تشجع راهم تشجعوا على الحكاية هذه خاطر ولاو يعرفوا اني ما عاش حد باش يصادر لهم حتى تجي قوات أمنية. أقبل راهي كان تفزع الحومة تفزع الناس كل المواطنين توا في الترام يبدو يشوفوا فيه راه الناس كل تقول لك خطاني باش يضربني باش كذا يختار 20 راجل نقدر واحد بزال فيها سلاح ابيض والازرق يمشي
1: وين شفت الفيديو فما ثلاثة ولا أربعة نساء مشاو يجريوا اي حمية ثلاثة ولا أربعة نساء ما خافوش معناها هي مشيت اي يجريوا لها نساء باش يدافعوا عليها. يلا محمد
8: والله يعطيها الصحة الحقيقة وأنا نشجع النساء الكل زاد أنهم يعملوا مع الفنون القتالية وكل ما تفش يدفع درويحهم الحقيقة صارت والله والله والله برشا حاجات صاروا هكا وأنا بالحق يفرحوني على الأخر على الأخر مثلا في القطار متاع تونس باجة 2017 ثم بنية حبوا يبركيوها شكون يا اخي جبدت عليهم الغاز وضربتهم بالغاز وطلعت ابارامون يعني معناتها تخدم في الامن ولا حاجه هكا في حادثه شهيره دخلوا بعديك اعوان القطار في العالم زاد في الهند ثم ثم ام وبنتها زدموا عليهم زوز مسلحين يا اخي لم طلعت عامل الفنون القتاليه وسولت حاجه ضحك على الاخر في الارجنتين زاد كيف في بريطانيا ثم ممثله بريطانيه سرقوا لها التليفون وهدوها يعني ما تبسكينه اما كانوا يجهلوا اللي هي كانت ملاكمه سابقه قطعتهم تريحه وراها ملاكمه
1: سابقه. برافو محمد
6: انا ديك
1: نورس
2: انا قبل ما نعطي الاحصائيات فقط حكيتها قبل ونعاود نذكر بها الحقيقه صارت لي حاجه مماثله الحكايه ذي في 2016 وحاولوا وقتها يبراكيوني وانا وقتها تليفوني جديد فرحانه بيها كمتاع كادو باك وكذا وقتها فما واحده متاع ميل مطر صابه زوز على موتور كيما هكايا جبد عليا وقتها سكينه قال لي مد التليفون ولا كذا يا اخي انا خزرت للوحده متاع الماء قلت خليني نرميه هو بتبعته معناه ما يصير له شيء كي يطيح في الماء ايفيكتيفمون رميته وقتها وهما هبلوا وقتها ما سي بون قال التليفون سيفسد مشيوا على رواحهم وانا رجعت هكا بكل برود الدم هزيتك التليفون ومسحته ورجع لبس عليه دونك
1: وصارت بالحق راهو نورس طيشت
2: وقتها اول عمليه في الليبسي في منوبه تحديدا بالنسبه للاحصائيات
1: لا والله والنمس نذكروه بالخير هاني صارت له حتى شهيره نتاع بركاج وضربوه بسكينه وصار في مسار
2: في منوبه
1: في منوبه كيف حتى هاني
2: نحكيه على تراجع عدد البركاجات من 1562 خلال السبع اشهر الاولى سنه 2023 الى 1300 خلال نفس الفتره من السنه الحاليه حسب ما اكدوا مدير إدارة شرطة النجدة بالإدارة العامة للأمن العمومي وقال زيدا أنه خلال نفس الفترة من سنة 2023 بلغت 64% حيث تم إيقاف 758 شخص مقابل إيقاف 744 شخص خلال نفس الفترة من 2024 بنسبة نجاح تقدر ب 65% هذه آخر الإحصائيات بين 2023-2024 حسب وزارة الداخلية
1: فلا راهو الأرقام كبيرة برشا وفما حديث على مرة أخرى أنه نحكي على مراجعة القوانين فيما يخص البركاجات لأنه اليوم ونرجع نحكي على المخدرات برافو عليك طلياني راهو قلنا أنه الآفة هذه آفة المخدرات راهي قاعدة تهز فينا البرشا مشاكل 5:44 دقيقة فاصل وراجعين
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 خليك قريب فيم وراجعين
9: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك
10: by the way لازم تكون أريدو
9: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
10: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو
11: أريدو طور عالمك
0: تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم تحكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك
11: صوتي
0: صوتك
11: صوت الناس الكل
0: صوت الناس الكل ديوان فام صوتكم

0: جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
3: 5:51 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. توا باش نحكيو على الساحلين في ولاية المنستير، نحكيو على قصر المعارض بالساحل، ونحكيو على معرض دارنا اللي بدأ نهار 2 أكتوبر يتواصل حتى 12 أكتوبر 2026. معرض دارنا معرض موبيليا أثاث ومفروشات، ومعنا بالهاتف سي شكيب العماري المدير التجاري لمعرض دارنا. سي شكيب مرحبا بيك.
4: مرحبا بك، تحية ليك يا سماح وكل مستمع.
3: مرحبا بك سي شكيب، تسمع فينا مع 5 على 5؟
4: نسمع فيك.
3: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك، ومرحبا بمعرض دارنا بحذنا في ناس الديوان. كان نقدموا المعرض نحكي شو على التفاصيل سي شكيب.
4: هذا معرض معناتها في نخبة من جملة من العارضين اليوم مختصين في صناعة الأثاث. دونك معرض دارنا اسمه على فيه دونك في برشا حاجات تخص جهاز الدار. وكما تعرف انت المعارض ديما هي فرصه باش نجمعوا معناتها مجموعه من العارضين اللي هما معناتها يجيبوا معروضات فيها تخفيضات مناسبه تراعي معناتها كما نقولوا القدره الشرائيه نتاع
3: المواطن.
4: اي فما برشا شويه يعني.
3: اش معناها موبيليا اثاث مفروشات؟ شنو نلقاو في المعرض؟
4: باهي فما فما الصالونات، فما بيت النوم، فما التوندونس معناتها نتاع الاثاث اللي هي احدث تصاميم الموجوده توا اللي هبطت. دونك معروضه معناتها بصفه معناتها بجماليه كبيره ومعناتها بروفيسيونال على الاخر، وبالحق طرق الجميع الزوار. طريقه العرض ممتازه جدا والصناعه التونسيه وتضاهي معناتها الصناعه الاوروبيه معناتها بالحق منتجات ممتازه.
3: هو راو الزهاز متسمي على الساحلين والمسير سي شكيب بالمارد ولا بلاش فريمون سي معناها لا بون ادريس بالنسبه للعرايس التوانسه الكل. وانا نقول راه مشكل العرايس بربي اللي نجم واللي في مقدوره راه مهم جدا. ساعات كنبدلوا حاجات في الدار، المود الكل يتبدل في الدار. فمش حويجه للربح من المعرض بما انه نحكي واحنا اي عطينا شو نربح
4: قصر المعرض بالساحل ديما يعود الزوار بالمفروشات والهدايا. قدرنا لهم مره هذه زوز ملايين تاعت الربح. زوز ملايين مهمين على الاخر كما تعرف انت معناتها يسهلوا عمليه الشراء حتى كي تبدا قطعه كبيره دونك بيت نوم ولا صالون دونك تسهلوا باش يربح. المشاركه ما حبيتش نعقدوا الامور تيكيت دخول سماح هي بيدها باش يعمروها يعمروها يحطوا الاسم واللقب وبعد نحن نعملوا تيراج يقاو ايرون يحطوها في الايرون وتربي يكونوا مربحين والفايزين
3: ان شاء الله. زوز ملايين فقط ما قديش من حد ينجم يربح سي شكيب؟
4: زوز ملايين قيمه مشتريات دونك هو
3: مشتريات
4: ما تشتري بالمعرض فهمتي ولا اللي يحب هو معناتها فهمتي.
3: المعرض مفتوح من 11 نتاع الصباح سي شكيب حتى 8
4: جنب الملاحة. يتواصل حتى 12 أكتوبر. دونك الفضاء مكيف، كان الدنيا سخونة دونك ما تخافوش الدنيا مكيف.
3: والله مشينا المعارض كبار برشا لقيناهم مش مكيفين سي شكيب ما يعطيكم الصح جوستومون. والعارضين سي شكيب يعني عارضين من تونس الكل من الولايات الكل جاوا للمعرض.
4: الولايات الكل في طول الولايات المختصه في صناعه الاثاث. احنا تو قاعدين نحكيوا على الاثاث راه ما فيش مشكله الاثاث. احنا اخترنا معرض متكامل اسمه على جسمه دونك معرض دارنا ما يخص جهاز الدار الرزالات المرقوم كل معناتها المفروشات كل شيء كل شيء
3: والكل تونسي 100% سي شكيب.
4: تونسي 100%
3: برافو عليك.
4: ولازمك ديما احنا نشجعوا الصناعه التقليديه ونشجعوا المنتوج التونسي. والله احنا صناعتنا ممتازه على الاخر وعندنا ايادي بالحق وصناعات تضاهي الصناعه الاوروبيه بالحق. ما تسحقوش حتى تمشيوا للخارج بالحق يتحول حتى يشوفوا في المعرض معرض مزيان، ما عرفتش كان زرتوش ولا فماه. اللي باش يزوروا المعرض دونك راهو
3: باش اسمع العام الجاي، العام الجاي ان شاء الله نبرمجوا تو نجيو ناس الديوان الكل المعرض.
4: نعملوا
3: ايميسيون من غادي بالحق. اي سي امبورتون جوستمون.
4: جايزة أكبر من الزملاء.
3: فوالا حضر لي روحك العام الجاي نربحوا توت سويت. تبدا بحذنا في المباشر. فما رقم نتصلوا عليه؟ فما عباد راهو من تونس مثلا تحب تبرمج كذا، تحب تعرف التفاصيل على شنو يتصلوا سي شكيب؟
4: رقمي 29 44 33 71.
3: هذا رقمك أنت الخاص سي شكيب؟
4: الخاص بالمعرض يعني يتصلوا بيه هو نفس الرقم موجود في الباج بالي ديكسبوزيسيون.
3: أيوة اي دونك
4: شي يحبوا يشوفوا صور حينيه زاد يدخلوا على الباج فاليد اكسبوزيسيون تاعها، وهذا رقمي يقاو هنا ولا في اللفتات الاشاريه اللي موجوده في تونس في ليزونتين في تونس ولا في الساحه الفرتو. دونك هذا رقمي الاوفيسيال رقم المعرض يعني 29 44 33 71.
3: عندك ارقام سي شكيب قداش من عارض في المعرض؟
4: لا لا فما اكثر من 80 عارض.
3: أكثر من 80 عرض. فيهم برشا شباب سي شكيب.
4: فما شباب.
3: نفحوا برشا إحنا كنا نلقاو شباب عاملين دي بروجي نتاعهم.
4: شباب واللي هما صاحب عندهم كرياسيون نتاعهم وفهمتي ولا وبالحق يبدأ. فما بالحق أعلام التونسية وأيادي التونسية بالحق تبدأ.
3: صحيح.
4: يعني قلت لك يعني تظاهر الصناعة الأوروبية.
3: تتفق
4: على احدث مستوى حتى طريقه العرض ثم شروط يعني احنا نحطوها في طريقه العرض
3: يبدا
4: جناح معناتها مهيئ حتى كي تحط مثلا قطعه في
3: حاجه
4: تحسها عباره صحيح اون فالور تحسها عباره تجارك يعني فهمتي وسريتها بديكورها وكله معناتها للبيع راهو
3: بالساحل يقولوا
4: البوان كامل
3: القدا موجود معناها
4: سي الشكل.
3: يلا شكرا جزيلا لكم سي شكيب، نفرحوا برشا كي نحكيوا على حركيه اقتصاديه. شكرا جزيلا. نذكركم معرض دارنا بدا نهار 2 اكتوبر يتواصل 12 اكتوبر 2026 بقصر المعارض بالساحل في الساحلين ولايه المنستير توغ دو تابل. مازالت فما ثقافه المعارض والعروسه تمشي تزهز من المعرض سيد عميد
5: تمشي كل من المعارض حقيقه وتلقى دور وتلقى رشوه وتلقى دي كونترا وما ندمتش خاطر خذيته حاجه صحيحه تونسيه الواحد يثبت يقارن ونحط نقول لكم ما تحطوش فلوسكم في الرخيص والله العظيم راهو قد ما تاخذ حاجه سوليد
3: كي تبدا قادر واجد دونك ميسالش
5: يضحي الانسان وياخذ حاجه بور لا في خاطر انا رايي هكا. وعندنا راهو في تونس والله العظيم حاجات عالميه
3: صحيح.
5: انا قلت لك خذيت من المعرض دبشي الكل
3: ديزاين
5: الى اليوم الى اليوم حاجات معناها كما هي اللي تو سورتو تاع الصغار شنابر الصغار راهو لي شومبر اكوجي تاع الصغار لازم حاجه سوليد بالحق من دمتش خاطر ثم شكون عمل تجربه فهمتي هذا يتفركوا دونك بوميو دي سوليد
3: اي بربي وكل لي باج وكل لاوني اسمها هارد نستخدم على روحها ودي بروجي و 100% تونسي. دكتور
6: لا كل تشجيع المعارض اللي فوار هذوما راهو ينشطوا الدوله الاقتصاديه
3: صحيح. ويشجعوا الكل
6: ويشجعوا لا مش حتى جهه الكل الاقتصاد الكل الدوله الاقتصاديه الكل الصناعات المحليه معناتها التونسيه 100% وهذا شيء يعطي معناتها تنشيط الشركات هذه وخلق مواطن الشغل اللي نعانيو منه معناتها سي ان سيركل مربوط ببعضه دونك من نجمو كان نشجعوه جوست هما في المعارض تلقى دايوغ معناتها لي روميز ولي بروموسيون وتلقى
3: معناتها
6: اللي ما تلقاهمش دونك كل التشجيع فوالا
3: فرصه بربي يمشيو للمعارض الطلياني
7: والله وقت التونسي يلقى الجوده وتصير الثقه بين المصنع واللي يشري والمستهلك اسمع ما يمشي كان اما باه ان شاء الله الكاليتي موجوده كما قلت انت ولكن تبقى انت تكونفينيون اللي يحرسوا جدد واللي يكريو ما ينجموش يشريو مثلا بيتنوم
5: اي صحيح
7: معناها
3: صحيح يبدا محكوم فيه
7: يعني حتى في
5: اللي في داره
7: يبدا محكوم فيه اللي في داره اللي في داره اوتر شوز مي كي تبدا فما الجوده ويعطيهم الصحه وميدين تونيزيا وكا ونشجعوا التوانسه نشجعوا التوانسه فهمتني
3: والله انا بالحق راه سيريوز كل ما نلقى منتوجات تونسيه نبدا فرحانه ونقول مازلنا لاباس وان شاء الله ربي يحفظ البلاد. محمد العازب في وسط
8: كونسومي تونسي كونسومي تونسي وبالحق يعني معناتها المعارض ذوما باهين وثم برشا معارض يصيروا يعني معناتها على طول العام
3: على طول العام
8: تشوفوا اكتشفوا اللي ينجم يا خويا يا خو.
9: احنا من الصغر عنا المعارض حاجه هكا بقيمتها. أيه. نبداو نستناو وقتاش المعرض
3: باش يحل
9: ونخليو بيدجي ونبداو ماشيين ومتفرهدين اونديري واحد سافر لبلاصه اخرى. تحس المعرض عنده الجو وحده معناه ما عندوش مش كيما الحاجات العاديه نتاع كل يوم.
3: انت وين تمشي محمد؟
8: معرض السوق.
3: اي خاطر الوالده تمشي لمعرض السوق.
8: بيان سور ملا
3: تحيه لها.
8: ملا
3: تحيه لها. مش نقول لك كي تعاركك شنو تقول لك في المباشر. يلا اخبارنا اخبارنا وراجعين لناس الديوان. مرحبا.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب. فيم وراجعين.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
11: ديوان ديوان ديوان FM.
1: على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير مواكبات على عين المكان، مراسلات سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
12: موجز السادسة. ديوان فام عسلمة. سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 تضع خيارا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطني عبر الحد تدريجيا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وفق ما أظهرته وثيقة لوزارة المالية حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد حرص وزارة الداخلية على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة، لافتا إلى أن البرنامج التكويني الموجه إلى دارسين منفتح على أحدث المعارف التي تفرضها التطورات العالمية على غرار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمانا للتعاطي الفعال مع تحديات الواقع، وفق قوله على هامش افتتاح الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطنين وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، وفق قوله خلال زيارة عمل أدها إلى ولاية سليانة. وبخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية أن برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد سيغطي كامل الولايات مع ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. إلى الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق يعلن انتخاب عضو المجلس الصالحين عبد النبي رئيسا لمجلس النواب خلفا لعقيل صالح خلال جلسة مجلس النواب اليوم في تطور جديد بشأن رئاسة المؤسسة التشريعية الليبية. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تعلن تحسن حركة العبور من مضيق هرمز بيدعم تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط، ويؤكد أن اضطرابات الشرق الأوسط تساهم في انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع أسعار النفط. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز الوضع الجوي بأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية تشمل في بداية الليل جهة الوسط، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.8.

0: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش
1: سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي اعلن اليوم اصابه مدافع مروان الصحراوي على مستوى الاربطه المتقاطعه. بالنسبه للصحراوي كان اصيب خلال مباراه الوديه ضد الاتحاد العسكري الليبي، مده غيابه عن الملاعب ما تقلش عن 6 أشهر. ان شاء الله سلامات لمروان الصحراوي. كيف المدافع الايمن محمد بن علي تعرض لاصابه عضليه خلال التدريبات، في انتظار تحديد مده الراحه بعد الكشوفات الاضافيه. نمشي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، رابيل ببرنامج الجولة الخامسة باش تكون كالعادة على زوز دفعات نهار السبت، بداية من 9:30 ترجي الرياضي التونسي ضد الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بنقردين النادي الإفريقي، ديربي صفاقس بين البي اس اس وسي اس اس، تقادم ساقي الدير ضد نادي الرياضي الصفاقسي نهار الأحد 9:30، ترجي جرجيس ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، نجم الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلاوي ضد الملعب التونسي، والشبيبة الرياضية بالعمران ضد مستقبل المرسى. جميع المباريات باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. عدد من أحباء النجم الرياضي بالمتلوي نفذوا اليوم الصباح وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بتدخل العاجل لإنقاذ الفريق من أزمة المادية المحتاجين. طالبوا السلطات الجهوية ومسؤولي شركة فصفات قفصة بضرورة إيجاد حل لملف المنحة اللي توقف صرفها منذ شهر نوفمبر 2025، وأكدوا أنه ضخ المستحقات المادية بيت ضروري حتى يتمكن الفريق من تجاوز وضعيته الحالية ومواصلة نشاطه الرياضي. أحباء نجم المناجم دعوا أيضا مختلف الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم وتدخل العاجل، وحذروا من تداعيات الأزمة المالية على مستقبل الفريق واستمراره في الساحة الرياضية. غدوة تتلعب مباراه الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة السلة حسب البرنامج التالي، ما 3 نادي الفريق الملعب النابلي، بقية الماتشوات 16 الاتحاد المونستيري نادي حمام سوسة، نجم الرادس اتحاد الانصار، شبيبة المنازه ضد الشبيبة الرياضية القيروانية، الدالية الرياضية بجرومبيليا ضد النادي الصفاقسي، نجم حلق الواد يواجه فريق النجم الساحلي. الليلة نص الليل على تطبيق شاهد الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي. الليلة ميسي يلمس الجلد المدور لآخر مرة على ملعب مونيمونتال مع منتخب الأرجنتين لآخر مرة بحضور 85,000 متفرج. منتخب الألبي سيليستي يواجه وديا منتخب بنين في مباراة مسك الختام لمسك الختام الدولي للبول غاليو اللي فاز مع منتخب بلاده بالمونديال، في مناسبة زوز نهائيات كلعبهم أيضا في المونديال 2014 و2026. كان تحصل مع الأرجنتين على كوبا أمريكا في زوز مناسبات، على ذهبية الأولمبياد وكذلك مونديال الشباب. طبعا ميسي والهدف التاريخي للتانجو ب 125 هدف في 207 مباراة مع 68 تمريرة حاسمة. لفيش نص الليل عبر تطبيق شاهد تجمو تحملوه على البلاي ستور والأب ستور، الرقصة الأخيرة للأسطورة ليو ميسي مع الألبي سيليستي. الختام بأبرز مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية، 8 غير بوع إنجلترا تواجه التشيك، القمة في زاغرب بين كرواتيا ولافوريا روخا منتخب إسبانيا، سكوتلندا تواجه سلوفينيا، سويسرا ضد منتخب مقدونيا، إستونيا ضد أيسلندا، ومولدوفا تواجه منتخب سلوفاكيا. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور في لمان النسكول.
2: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: ديوان FM.

0: الستة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من تواحتها للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي آخر باش نمشيو للتوب أكتو. ما قبل شفتكم تلميتوا في الكتيبة محضرين رواحكم كويز أغاني مع محمد سعيد.
1: كويز أغاني
0: الكويزة غادي ما قبل الكويزات عندي سبيسيال ديديكاس نقول كل عام وانتي حيا بألف خير الأختي سوسن المفتاح اليوم عيد ميلادها سوسن عام 20 سنة
2: كل عام وانتي حيا
3: بألف
0: خير جاية سوسونا إن شاء الله ربي يفضلك لينا يفضلك الألمة الحمزة نحبك برشا وكل عام وانتي حيا بألف خير وإن راني نحبك ياسر ياسر ياسر سوسن تشبه لي برشا هكا نقص من اللي كي في الشارع طالياني يعرف يقول عسلامة سمحت قولوا عسلامة شاحوينك سلام واصل معناها في الموضوع
4: وانا نحبها برشا على خاطر هي تحب لي
2: كده
0: من جمعيت
4: من جمعيت
0: سوسن يلا شلا زيدا نسكل عيد ميلادهم اليوم نقول لهم كل عام انتم حيين بألف خير صديقنا محمد البرقاوي زيدا نقول له محمد ان شاء الله كل عام انت حي بألف خير ربي فضلك المدام وربي ان شاء الله تشوف خيرها وخير الصغيرات وان شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير نسكل عيد ميلادهم 6 اكتوبر 6:18 دقيقة محمد سعيد مع شكون نبداو سيد العميد يلا عميد
2: يا بحر يا بحر أي
5: أنا أنا
2: أنا
5: أنا
2: أنا
5: بعشق أنا
2: بعشق البحر
6: أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي

0: تكون ترى ملحنة
1: هاني شنودة.
0: هاني شنودة
2: يعطيه صحة.
3: هاي
4: على البيض شوي لخط
3: شوي. أنا بعشق
0: خطر شتيل محمد عبد الوهاب.
4: أيه. أما اللي يبين تعم في دروس خصوصية
3: وغنية تسمع في كل وقت.
0: لا روح
4: سيد عميد. سيد عميد يعني في دروس خصوصية.
0: أيه.

0: شو هذا الدكتور شو ده؟
1: لا طبعا احكي لك بالأخ. أيوة بحتاج لك ساعة. بس أنا حنان.
2: إيرين يوم سبعة.
1: سبعة وشكيتها.
3: أهلا وسهلا. فهمت شو ليش داخل انا في الطرح شو دخلني يعني شو
1: في الطول في إطار الاستعانة بصديق معناها اني بلس نمو
0: مليح
3: ايوه
0: باي شكون مش تمشي تاو محمد مش تمشي تراك محمد
1: لا ولا لا امان ولدك رد
0: ساعة بشتقلك ساعة كلمة غنيه لك

0: نور العين.
1: ايوه
2: مليح
1: تعربوخ.
2: مليح وهبط. وين ماشي تو محمد؟
3: شكون يحكم لنا سماح؟
2: تفضل محمد تفضل.
1: يزي يا ودي تحمم في دوسيك تفك عليك.
0: دكتور اي دكتور
1: هاي يا اخوي
0: هاي خلت مش جوي.
2: لا لا يحبها هو الدكتور.
1: خلي تمشي شوية.
0: مش حالي متبعدنا من عارفينيش
2: خلينو.
1: ايه عاد بشتغل في نفس الجو
0: تاع البومات.
1: لا
0: بوم
1: برمي المنديل هذا هي نوض زي شيء.
3: سهلك
1: خلي نوض
2: سهلك خلي سهلك.
3: فنانة انت تحبها برشا
1: نانسي.
2: باهي
1: اي عاد مش غنيتها الكل نعرفها بعدين.
3: فاش تخمم انت فاش تخمم؟
1: ايه برشا حاجات.
2: الكليب اللي هي في المونجيلا
1: اللي تخسف صابون.
2: لا لا
1: لا شيء
2: يقالهم الاغنية
3: تفكر في ايه
4: تقول لنا حاجة يا جدعان. اخوكم مزنوق.

0: طليني ركز لي طليني.
1: اي يا كابتن
0: ركز لي يا طليني.
1: ما طلعش انت مطلع انا
0: لا مش ركز اجري لي يا طليني.
2: اسمع اسمع كابتن
3: اعملها من الاخر خير.
4: صاحبك صاحبك
1: جون جون
3: جون جون
4: صاحبك
1: جون جون
3: جون جون جديدة هذه
2: صح؟ لا لا قديمة
4: تعرف قديمة
3: نوردو
2: لا جنجون
5: جنجون
4: ما عداها قبل ذكرتها
3: صاحبي يلا صاحبي جنجون نوردو بلتي
5: من من وعد
3: وفاء
5: هكا هو دونك
3: من وعد وفاء
5: وعدي ليك يا كابتن
0: وعدي لك وعد رجاء
4: صعيب
2: لا لا ماشي هذه اسمها
3: معلم معلم يا نور جنجون ما له صوت.

0: غير منك وحش عارف لي فيك مكفيك غير الوقت ما يسمحش قل لي حدش حس بيك
1: غير الوقت ما يسمحش يا محمد. ولو الكابتن يحب جنجول بالحق يحب برش ويحب نورد وبالتي
2: اي نعم اي
1: اي سان غران فان
2: لوش قلت جنجول
1: والجنجول سي اون تري بيل بلوم سيد يكتب ياسر بالكدا وتحيه لي نحبوك برشا جنجول وكل من يخدم بضمير يا محمد.

0: علاش تما نروحوا جنجون؟
1: انا علاش جنجون تاع موسيقى
2: تو كيما
1: مهبول موسيقى
2: كيما ميغالو
1: يقول. يلا محمد
3: غني للكل
1: غني للكل يلا
4: تونسي هذي تونسي
1: اي عميد اي
0: هذي تعرف نبيها كراولي
1: هلا
0: خلينا نفكر
1: يلا يلا
0: ايش عجبك فيها
1: دكتور
4: ايش عجبك فيها
0: واش عجبك فيها

0: زي تبعتك ولا تبع الدكتور؟
1: والله الدكتور غنيه وهذا والله والله.
2: خلينا موني كنت مستشار برنامج في الاغاني.
0: انت مستشار برنامج في كل شيء.
2: اي
0: كان كويز الاغاني.
2: ليه معناتها هو ما لقاش اغنيه
0: نوز. احكي لي الحكايه تو.
2: جاني قبل الميسيون. جاني قبل الميسيون يمكن 5 مينوت. قال لي عندك شي اقتراح اغنيه نوز. قلت له حط لها حاجه هذيك ميك هيك فم تاع سمير السعيد حلوه هذيك. ايوه باش تاعك ساعات هذيك هي الحكايه.
0: باه
2: ميسيج. ما نعرفش علاش وحل في نوز هذه اللي ما فهمتوش. علاه ما لقيتش اغنيه نوز؟ لقيت انا
0: كل كلمه. علاش ما لقيتش اغنيه نوز؟
1: والله شوف انا كنت نحط لها غنايه اما هي الفنانه حطيناها البارح.
3: علاش تجي في مخك الفنانه هذه؟
1: لا والله الغنايه يعني ما عندهاش.
0: شوف احنا خاطر توا فما شويه نتغشوا شويه قالوا راهو ما نسمعوكمش في اليوتيوب. عندك كاكا 20 سكوندة كل حد في الاكيب اهدي له غنايه.
1: نهدي له غنايه.
0: نبداو بالعميد. اي
1: نبداو بالعميد.
0: اهدي غنايه للعميد.
1: جوي واضح وين انت؟ جوي واضح وين؟ بالتونسي
0: يلا
1: قالت لي نحب

0: من شفت
1: سيدي علي.
0: سيدي علي الرياح
2: غنية للدكتور.
0: جرحونا برمش عين عين كلامهم مسينا.

0: خلينا
1: الله الله
2: لو لو خلينا.
0: الو الو الو يا عمري وينك، الو يا شبابي وينك، الو يا الغالي وينك. هذاك نحفظ منها لا
1: هكا هذيك صح
2: باه نورس
0: نورس.
2: كان تحب يغني لها الدكتور تو يغني لها
3: تعرف نجم نغلبوها راهو اليوتيوب تغني
2: نغلبوها.
3: شنو هي الاله تعزفها انت؟
0: نعزف أورغ بيانو عود
3: بيرسيون حقو جيب العود يعمل ضربات
2: والله
0: مازال يتصلح
3: على اي كيتصلح يجيب نعمل ضربات فهمت خدم ضربوا اليوتيوب ضرب واحد
2: ما صابوليش
1: اما يجمو كل شيء خاص العود مش على هذا
2: لي ولا نجم المره تفكر انت قلت
1: له انا قلت له اولي اجيب العود
3: تلقاو لا يقول لي لا يعملها بالحكايه هذه مش بال
2: اغنيه النورس
4: انت علاش يوصل اليه
2: تكونس
0: لا قاعد نلوج على الغنيه تعبر على
1: المقترح عليك
0: لا لا شرف وكون ابدا
1: شوف الحويجه النسيف
4: عميقه

0: ما فهمتش ما فهمتش واش واش واش عجبه فيها.
1: غنية لسيدة المخشى.
0: ما زلت غنية لك انت ساعة
1: غنية النادي.
2: تحس عقوبة.
0: برك بيعطيني فرصة خلنا هدي لك غنية. وبحبك والله بحبك والله.

0: الله الله الله.
1: السيدة المخرجة أغنية الأصالة تحبي
0: يا مجنون مش أنا الليلة.
2: لا لا بحبش
1: يلا
2: أصالة
1: سمحتك
2: سمحتك سمحتك كتير سمحتك كتير
1: بسرعك
2: سمحتك سمحتك.

0: هلو كتيبة غنيل الكتيبة ماكش مناوح اليوم
1: نورمال
0: انا قاعدين
1: انا قاعدين
0: كتيبة

0: tanımak.
1: Bravo.
2: Ketem hamas.
1: Azar.
3: شكون هذه نور؟
2: اللي كان يغني في الدواء.
3: تاع شكون؟
2: ما نعرفش.
3: صالحة
1: يلي بعدك ضيافك
2: نعرف الأغنية ما فرقش
3: صالحة
1: نجز على نور سيدة المخرجة
0: أيوة.
1: قالت عندي أغنية دي في خاص للدكتور سليم العسلي
0: أيوة
1: فضل نيتي
3: جورج مصطفى اللي هو البيبي

0: va attendre.
1: Souvenir. Souvenir. Souvenir. بالعربي بالعربي.
2: عاود له.
0: ذكريات.
2: ذكريات.
3: ذكريات.
0: الله. أي.
3: أيام جميلة.
2: تحب كان دي في سينما هيك.
0: لا والأغنية ذي نحبها ياسر. والله. أنا عندي مدة ما سمعتهاش.
3: شفت الدنيا ودقت الحب.
0: دقت الحب.

0: وين؟ القيروان باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: 36 دقيقة. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي خلينا نمشيو للايك ديزلايك. تحية لكل من يتابعنا داخل وخارج حدود الوطن. جيتي تصويرة عزيزة على قلبي. التصويرة هذه جينا مباشرة من سان فرانسيسكو. دونك سلم برشا على عشيرتي صديقتي يا رفيقة الدرب زيدا إيناس بن سليمان نوسة اللي العشرة لفرقتها لا سنغافورة قبل ولا سان فرانسيسكو تا ولا شيكاغو انتخ اوتخ. دونك إيناس تحية كبيرة ليك. ربي فضلك محمد والصغار وإن شاء الله ديما نشوفك بألف خير. شكرا على المتابعة حبيبتي وصديقتي إيناس بن سليمان. وشكرا لكل من يتابعنا خارج حدود الوطن. وقديش راو انتم الكل عزيز علينا وتصاور اللي جينا من عندكم تحت أي سماء وفوق كل أرض.
3: شفتوا في أمريكا بونتو في ترامب
2: بونتو في ترامب مش متى في ترامب مش في اليوتيوب.
3: سيد العميد توا غادي في سان فرانسيسكو.
2: سيد العميد قال في ترامب ما لم يقوله
4: تو المرأة بعثت لنا تصويرة باش تمشي
2: تحت لا على روحها من كوجينا قالت لي ناس
4: حاضر في الأخشي على ترامب وفي المشاكل يا كابتن يا كابتن.
2: الستة وأربعين دقيقة باش نمشي وتصويت بربي. قال لي ندو من لوكسمبورغ برشا قاعدين يتابعوا فينا. تحياتنا لكم. شكرا على المتابعة. تحياتي لمهدي النيفر مهدو شاه تحية ليك تابع فينا توا مباشرة. شكرا لكم الكل. حسين يقول لي أنا راون تابع فيكم توا من فلوريدا. تحية ليك يا حسين اللي تابعونا في فلوريدا الكل. يلا قولونا كل حد فيكم ينقعد يتابع فينا هذية ما هو إلا سي الموتيفاسيون اللي نحن ونفرحوا برشا اللي قاعدين تتابعوا في ناس الديوان وتسمعوا في أصواتنا من تونس. طبعا سهيل عبد الجواد من الرياض هذاك كل يوم راهو سيد راهو مدير عام تاع تي سهيل صديقنا تحية ليك. شكرا على المتابعة. نورز نمشيوا للايك ديزلايك
1: لايك لايك ديزلايك.
2: مهند طلع يتبع فينا من إيطاليا هنا توافق
5: جوستومون
2: مهند هاي
5: تحيه على ايطاليا.
2: تحيه على ايطاليا مهند طبعا
5: خطوه جديده لمواجهه التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي. رئيس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني قدمت طلب الى مكتب الاتحاد الاوروبي للملكيه الفكريه لتسجيل صوتها كعلامه تجاريه. الطلب يتضمن تسجيل صوتي مدته 4 ثواني اكها وتقول فيه ميلوني بالايطاليه انا جورجيا ميلوني مارتين. وتاتي الخطوه هذه بعد انتشار صور ومقاطع مفبركه لميلوني عبر الانترنت بعضها قدم للمستخدمين على انه هو حقيقي. وكانت رئيس الحكومة الإيطالية حذرت قبل من مخاطر المحتويات هذه ودعات إلى التثبت قبل إعادة نشرها. لكن التسجيل هذا متاع صوت كعلامة تجارية في حال الموافقة عليه لن يمنع تلقائيا استخدام صوت ميلوني في مقاطع مزيفة وإنما قد يمنحها أدوات قانونية إضافية لملاحقة من يقلد صوتها. نذكروا اللي الحكاية هذه تجي بعد قضية رفعتها ميلوني عام 2024 ضد رجل اتهم بإنتاج ونشر صور إباحية مفبركة باستخدام تقنية التزييف العميق وجهها. وهي القضية اللي ما زالت أمام القضاء الإيطالي.
2: هلا نحب نقول لكم نحن في ديوان فامر أنا سبقنا ميلوني وسجلتوا الكل لامبرانت ديجيتال نتاعكم شكيكة ما يسقوناش أصواتنا. عميد لايك ديزلايك
6: لاي لايك لأنه هذا يتول يزم يكون عند الناس كل رأو لأنه ولا اختر كبير برشا الذكاء الاصطناعي والتزييف والحكايات مختر برشا. الناس عملوا لهم حطوهم في وضعيات وحطوهم في يقولوا في كلام اللي عمرهم ما قالوه. دونك احسن حاجه حتى احد يقي نفسه انا فهمتي حتى ازاء القضاء ولا اذا فهمتي الاوبينيون بوبليك يعني الراي العام يعني راي الناس كل زعما هكا. وان كان كما قلنا احنا الديوان سبقنا برشا
3: برشا برشا.
2: فوالا دكتور لايك ديزلايك
4: لا لايك شخصيه عامه شخصيه سياسيه بون تنتمي لحزب معناتها متطرف شويه تسمى دونك عضو الحكايه هذوما لايك
2: لايك طالين
3: لايك
2: باي
3: لايك. ولو كما قلت احنا نذكر الناس احنا الخطوه نتاعنا كانت قبلها هي وحاجه خارق العاده وسورتو فما ناس تمل بالامور هذه خلطوا ما تيلمون الانتيليجنس ارتيفيسيل معناها شيء غريب معناها بون ATS بون ان شاء الله الناس كل تعمل كيف هالرؤساء الكل فهمتني
2: لايك فوالا سورتهم ماكرون برب
3: والله ماكرون
2: ماكرون قولوا يسجل خاطر كل مره يقول لنا راه مشان
4: بيمشي على
2: يقولنا
3: في مش ماكرون برك كلهم
2: كلهم
3: دايرين بيه
2: اللي دايرين بيه جمعت لكم سوسيبتيبل. بي محمد
7: لايك لايك و شوف قاعدين نراو في برشا دي فيديو وبرشا
2: مفبركات
7: وبرشا حاجات اللي معناتها ولات ثم عباد مختصة اللي يوجهوا لياي كيف ما يحبوا هما. فهمت اي سورتو كو معناتها لياي يخدم بحاجة اللي هي يعني معناتها البرومبت يحاول بنسبة كبيرة برشا يقرب الصوت انه يكون معناتها ريال على الاخر. ثم معناتها بليزيور سيت وتولت اصلا الصناعة الموسيقية الكل زاد في العالم معناتها تم بالمعناتها الياي وبالسولو اللي هو عمل ثورة كبيرة كبيرة كبيرة. معناتها رانا ولينا نحكيه على برشا مقاهي في تونس يحطوا الموسيقى متاعهم كان يعني معناتها بالياي. خطوة باهية جدا باش يمنعوا الليميتاسيون معناتها متاع الاصوات وكل هذا هو.
2: واضح نورس شنو كنت تقولي؟
5: نحكي على قاعدة بيانات لحوادث ديب فيك محدثة في أكتوبر 2026. تم توثيق 614 حادثة مرتبطة بالصوت التسجيلات الصوتية أي حوالي 14.1% من الحوادث الموثقة في قاعدة البيانات. الأخطر زادة دراسة عن Consumer Reports في 2025 اختبرت 6 أدوات لاستنساخ الصوت ولقات اللي الباحثين استطاعوا بسهولة إنشاء نسخة من صوت شخص اعتمادا على تسجيلات متاحة للعموم في 4 من أصل 6 أدوات من دون آلية تقنية حقيقية للتثبت من موافقة صاحب الصوت.
2: وهو كذلك بي نمشي لسويسرا نورزي.
5: نحكيه على رئيس بعد 11 عام في الحكومة السويسرية رئيس الكونفدرالية وزير الاقتصاد بارملا يقرر الرحيل اللي هو عمره 66 عام وين أعلن استقالته من الحكومة الفيدرالية اعتبارا من نهاية ديسمبر المقبل. وأكد اللي القرار جاي بعد تفكير طويل واللي الشغف بالعمل ولا. ما عادش كما كان في البداية وأوضح اللي استقالته ما عادش حتى علاقة بوضع الصحي وإنما برغبته في إفساح المجال أمام دماء جديدة في وقت يشهد فيه العالم تغييرات سياسية واقتصادية متسارعة. تخل نذكره أنه هو تخل حكومة سنة 2015 وتولى في البداية وزارة الدفاع قبل ما يتنقل إلى وزارة الاقتصاد عام 2019 كما ترأس الكونفدرالية السويسرية مرتين.
2: فلا قال ليه فضيحة سياسية وليه لأسباب صحية وفيها الشغف. عميد لايك ديزلايك
6: يا سماح من العباد مش فاهمة اللي
2: سويسرا ما في صحيح
6: هي النظام الديمقراطي الوحيد الموجود على وجه الأرض. علاش ريت حكومة ذي كل هم مش رئيس راه هم سبعة والرئاسة تدور عليهم أطور دورة وحتى كي نحيو الحكومه الكل ما يتبدل شيء لانه لو سيستيم سوبزيديال
2: معمول تنحى اي حد فيهم لا تسقط الحكومه
6: المعمول في سويسرا المحلي والجهوي والفيدرالي يخدم كيلمونغالا ينجموا الحوم الكل وتقعد تمشي سويسرا كيلمونغالا
2: شالينا في هذا القرار في حد
6: رائع لانه مازال القلق ما عندهمش ما يعملوا تو تورن
2: قال يعني غياب الشغف
6: يعني الترا باش يتبدل يتبدل في وقتها باش يبدلوا سكه يبدلوها في وقتها باش يبدلوا شباك يعني الأمور كيما منقلة حياتهم كيما منقلة يمشي يشوف سويسرا يفهم علاش يقلقوا غاديك خاطر احنا يزم مجهود سياسي هذو ما عندهمش مجهود فعلا. يعني فهمتني دونك لايك ونص
2: لايك ونص دكتور
4: ما تنجم كان لايك تاذل كيفك ومعتش نجم يخدم الشغف ولا لباسيون كيما نقولوا نحن فهمت تنحات معتش نجم يعطي إضافة
2: فعلا.
4: مساج للمسؤولين الكل مش لازم حتى سياسيين نظر تنجم تكون حتى في منصب إداري ويتنحى الشغف خلي البلايصه اللي مازال نافع ويحب يخدم ويحب بيان سور لايك
2: لايك دكتور
3: كنس كل لايك الناس كل تنسج على منويلو ما اختم فماش ما حماس ماش ما شعله انتهى الامر هو اش قالوا قالك لو فو ساكري ني بلو اوسي ساكري
2: وي صحيح
3: انتهى الامر il faut savoir quitter la
2: table
6: la table lorsque l'amour est desservi
3: lorsque la politique
2: محمد
7: لايك
2: لايك
6: مرخوفة
2: اللايك ما
3: لايك ما يحب السويسرا
7: لا مش السويسرا بسويسرا ولا حاجة لا
3: فتكوا ليك
4: يحب الشوكولاتة انت على سويسرا
2: الكلكم لايك تعرفوا شي أصله جي بيرمانان شو يخدم قبل ما يكون في الحكومة
3: قصة غريبة
2: قصة غريبة جدا
3: قصة غريبة جدا
2: اي تعرفوا شي قصته
4: لا
2: أحكينا طريق
3: والله قريتها ما
2: هو مزارع
3: صحيح
2: ومنتج نبيذ من أكبر منتجي النبيذ في سويسرا وكان عنده مزرعة وبرشة كروم متاع نبيذ في سويسرا قبل ما يكون في الحكومة بدأ في العمل المحلي في حزب الشعب السويسري وهو كان من أبرز الأحزاب السياسية السويسرية من منتج نبيذ أول منصب في الحكومة كان وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة أيوة. بين 2016 و2018 دونك هذيك علاش معروف جدا هو
6: خلاص يقول لك عنده واحد من اقوى
2: هذا من بعد وزاره الاقتصاد والتعليم والبحث اللي مازال يديرها ومراه ما قالش توا قال جو فوري لا باساسيون في ديسمبر
3: المستوى الثقافي والدراسي نتاعو شوف
2: لا هو يقول لك من وقت اللي مره جاوا وعطاو لي سي في نتاع الحكومه الكل قادوا يقفين على السي في نتاعو لانه ما فماش شهائد دراسيه بتاتا دونك لو سول سي في في الحكومه الفيدراليه السويسريه ديما نتبعوا باسكو بالنسبه لينا مالغري سا عنده احترام شديد جدا فما قدر كبير للسيد هذايا ويقولوا بانه من احسن من ترأس الحكومه الفيدراليه السويسريه واليوم يقول كان لو في لو فو ساكري ني بلو ساكري
3: لو فو ساكري ني بلو اوسي ساكري
2: ني بلو اوسي ساكري هكا قال رئيس سويسرا اللي اختار الاستقاله يلا شكرا لكم اللي بعده كمان باش نمشيو اللي بعده فاصل صغير ماشي لي استوس بونوس
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
8: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
0: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7
2: الستة وخمسين دقيقة ما زلنا في المباشر متواصلين من توحتها لسه بعبش نمشي وتوت سويت لأستوس بونوس
8: أستوس بونوس
2: عسلمة صاحبتي
9: عسلمة صاحبتي
2: مرحبا جي جي شحوي تعرف الشغب شحوي لك جي جي
9: شحوي لك انتي صحتك بخير
2: الحمد لله الحمد لله
9: العويت اليوم حبيت نمشي بهم اللي نفتحوا على الثقافة الهندية
2: الهندية
9: اليوم مش نعملوا فواياج
2: يلا مرحبا اتاشي بوسانتور
9: اي حضروا روحكم اليوم باش نحكيوا على ريتا شنو هي ريتا
2: ريتا
9: اي هذه بلانت موجوده في الحضاره الهنديه ومعروفه أي. برشا انها هي بديل لماده الصابون والا الشامبو
2: اي
9: دونك
2: بديل الشامبوان والصابون
9: اي هو حاجه أي. طبيعيه فيها ماده صابونيه أي. طريقه التحضير نتاعها سهله برشا انا جبتها لي دونك بديت بالتيست نتاعي من بعد عملت ريسيرش نلقى اللي هي متوفره في الاسواق دونك الناس الكل يهبطوا ياخذوا نتاع 100 غرام ريتا يخرجوا منها القلوب ناخذوا من الاسواق الاسواق نتاعنا
2: السوق العربي
9: السوق العربي اي وشكل نتاعها كيفاش هي تشبه برشا للنوازيت البوفريوا نقسموها نخرجوا البارتي من برا تلقاها كيما الدقله ولا كيما العجوه اللي يجيبوها من برا من داخل نلقاو القلوب هذوك نرميوهم ناخذوا هكا البارتي هذيك ننقعوها في الميله كامله ديجا باش نلاحظوا احنا اللي فما صابون فما كتكشكيشه بتاع الصابون والرغوه من الفوق
2: ليله كامله
9: ليله كامله من بعد نضربوها في الميكسور نرحيوها ونغليوها ربع ساعه ومن بعد نصفيوها ونحطوها في دبوزة ونغسلوا شعرنا تقولش عليك تغسل بالشامبو
2: شامبو كاريمون
9: ناتوريل يعطي لمعة تقوية يغذي الشعر ينظف الفروة مناسب برشا للبشرة للفروة سامحني الحساسة يعني جماعة اللي يقعدوا يقولك أمان وما لقيت الشامبو مناسب ليوم ما نحبش يكون فيه سلفات وبغابين وسيليكون ويقولك فما عنا احنا كزعمة زعمة ما فيهش حتى شوية من السلفات ولا البغابين هكا جبت لكم بلانت انا موجودة في الأسواق وعليش ليه ما نلقاو الشامبو ريتا انا ما سمعتش هكا ايدي متاع شامبو جديد خلصوني
2: تو نعملوا بعد سبونسوري لهنا جيجي نعمل بعده ابري شامبوان ولا لا
9: بيان سور النقطه يعطيك الف صحه سامح في النقطه هذه على خاطرها راهي تشيح الشعر
2: فوالا
9: دونك نجمو نعملوا معها لابري شامبوان ولا اذا كان احنا شعرنا معناتها نعرفوه انه هو شيح نستعملوا قبلها حمام زيوت ومعناتها وماسك كامل نتاعنا
2: شيح شعر
9: اي وإلا نحطوا قطرات متاع زيت جوز الهند في وسط المزيج هذاك.
2: فوالا وتحية لنادو حطنا موسيقى هندية هذا تحكي دونك ريتا هذي موجود غالية رخيصة
9: والله الحقيقة ما عنديش فكرة قديش لي بري. حبيت نجتهد ما لقيتش لي بري فيكس مي مهيش غالية
2: مش غالية
9: وسخطوة رويجا نقول لك توا احنا مزلنا ما وصلنيش للاستعمال متاع هاللي بلانت هيدو ما فما شيكاكاي فما الأملة فما هي فما دي بلانت ونحكي عليهم موجودين في الأسواق وتنجم تيخو عرفت 5000 وهما من أقوى اللي بلانت فما كف مريم فما برشا حاجات إن شاء الله نحكي عليهم حكينا على الكثيرة احنا قبل اللي هي تتسمى هذيك نقولوا احنا لوكس دو لوكس في اللي بلانت
2: مي هذوما أغلى
9: حاجات مي هذوما مرخاصة على الأخر
2: لا.
9: وانا قلت مادام حكيت على حاجه نشريوها بالفلوس خلينا نحكي على حاجه ما تتشريش بالفلوس
2: برافو عليك جيجي
9: دونك باش نحكي لهم على شحم نتاع الدجاج ماذا بيه يكون الدجاج العربي اللي ماهوش متعرض للتزييق نتاع لي زرمان راهو يعطيكم ترتيب بعمق للبشره غني بالفيتامينات
2: شحم الدجاج العربي
9: وي وهذه
2: اقوى مرطب للبشره
9: اقوى مرطب هذه في عادتنا وتقاليدنا راه جدتنا ملي حلينا عينينا نسمعهم يقول لك يا نعمل فما زوز هما فما الفئه العاديه والفئه اللوكس اللي تستعمل معناتها الشحم نتاع اللي يطلع اللوش وفما اللي يقول لك نستعمل الشحم الدجاج وربيو في كاس من الشحم الاخر معناتها اكثر فعاليه الشحم نتاع الدجاج خاصه سامل. هوني نحكيو على الشحم نتاع الدجاج العربي حتى الاخر متعرض للتزريق وكالجو هذاك الكل دونك نحطوه في هكا في حاجه معناتها على الغاز حتى لين يذوب على الاخر
2: من بعد
9: شنو يولي زيت ناخذوا مغرفه دجاج ذايب عليها مغرفه نتاع زيت جوز الهند وعليها ثلاثه قطرات من الفيتامين او ونزيدوا معاهم زيت عطري وانا نختار ديما اللافانت على خاطر ريحته فيوحه برشا وتغطي على الزفوريه هذيك وراي الزفوريه ريت كي تتحل في معناتها كي نذوبوها احنا راهي ما عادش باش تقعد باش تتنحى ديجا مع ثلاثه قطرات ديجا باش نلقاو هذا اقوى كريم مرطب للساقين وللبلايص هذوما اللي عندنا نقعدوا برشا على البيرويت والكل دونك المرافق نتاعنا يسمروا راهو يفتح يوحد فما برشا كل عندهم المشكله نتاع الانسولين والسكري دونك هذيا تكحال الهوني نجموا يستعملوا في الرقبه اللي يصليوا ويركعوا عندهم البلاصه نتاع الصليت في الرقبه والكل ينجموا يستعملوا فمشكل حتى عندهم زيادة افرازات وماده الميلانين دونك هذوما الكل ينجموا يستعملوا اذا كان استعملناه للبشره تكون طبقه خفيفه
2: انا كل ما اقول جهين كملت كل شيء وما هيش باش تفاجئني جهان غزي شكرا جيجي
9: جديدة يعيشك
2: تحية لك جيجي كانت هذه أستوس بونوس وهذه كانت ناس الديوان قبل غدوة إن شاء الله في أحسن الأوقات دي سلا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمن
0: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
8: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة واللي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
0: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: كباد على عين المكان. مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في تصريح إعلامي بمناسبة زيارة ميدانية أداها اليوم إلى ولاية سليانة أن التدخلات الخاصة بفصل الشتاء ستشمل كامل تراب الجمهورية دون استثناء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كاشفا عن تغيير استراتيجية عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر أحداث مخازن مركزية إقليمية بكل الولايات تتوفر على كل الآليات لضمان سرعة ونجاعة التدخل.
2: فصل الشتاء بتعليمات من سيادة رئيس الجمهورية يلزم يغطي التدخلات كامل تراب الجمهورية، ما عندناش مناطق فيها برد ومناطق فيهاش برد، هذا فصل يلزم نتهيئوله من زوج زوايا. الزاوية الأولى أنه ما نخليوش العباد ناقصة مؤونة أو ناقصة معدات، هو الشمال الغربي لكن حتى كامل مناطق الجمهورية تستحق إلى التدخلات. هو الأهم بالنسبة لنا احنا أنه نكونوا حاضرين لزوج أشياء. الشيء الأول أنه ما نخليوش وما نغفلوش على أي شخص كسوا من الناشطين أو غير الناشطين أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل نتاع الشتاء، ما نخليوش مناطق نقصة مواد ما الغاز احيانا. ثاني حاجه عندنا التدخلات الاستثنائيه في الحالات الطارئه، لانه تعرف مجاري مياه واوديه اللي ممكن تتسبب لنا في اضرار لبعض الاشخاص او في بعض الاراضي الفلاحيه وغيره، ونكونوا جاهزين للتدخلات. هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجيه نتاع العمل بالنسبه للشؤون الاجتماعيه، واصبحت المخازن المركزيه عندنا داخل الجمهوريه ما عادش في العاصمه.
1: المكلفة بالتعاون التجاري مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي تؤكد أن المرحلة القادمة من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سليكاف تقتضي مزيد انخراط القطاع الخاص التونسي والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها الاتفاقية للتوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز حضور المؤسسات التونسية بالقارة. واللجمي توضح أن تونس سجلت منذ انضمامها إلى سليكاف وإلى حدود الثاني من أكتوبر الجاري نحو 532 عملية تجارية مع عدد من البلدان الأفريقية التي لم تكن لها فيها سابقا تمثيلية تجارية، مبينة أن فرص الاستثمار المتاحة أمام المؤسسات التونسية في القارة تشمل بالخصوص قطاعات الصناعات الميكانيكية وصناعة السيارات والصناعات الكيميائية والصيدلانية والخدمات، إلى جانب قطاعات تتمتع فيها تونس بخبرة على غرار الصحة ومواد البناء والخدمات الصحية. نقل التلميذة التي تعرضت أمس للسقوط من حافلة تابعة لشركة الجيوية لنقل القوافل بقفصة أثناء سيرها إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجيوي بتوزر إثر تدهور وضعها الصحي، وبعد أن تم إيواءها أمس بوحدة الإنعاش والتخدير بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجيوي بقفصة حسب ما أكده مصدر طبي مسؤول لمراسلة ديوان فام بلجيا. ويذكر أن تلميذة سقطت أمس من حافلة مخصصة للنقل المدرسي على مستوى منطقة الرحيبة بالطريق الوطني رقم 3، مما تسبب لها في إصابات وصفت بالخطيرة جرى على أثرها التدخل الطبي العاجل. وفي شأن دولي، الحكومة الفرنسية تقرر تعليق الدراسة في عدد من المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع في محاولة لاحتواء موجة احتجاجات طلابية تصاعد خلال الأيام الماضية وأدت إلى إغلاق أكثر من 400 مدرسة ثانوية في أحد أيام التحركات، فيما تأثرت مئات المؤسسات التعليمية الأخرى بدرجات متفاوتة. ويأتي هذا القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بالتزامن مع تحرك الحكومة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع ممثلي الطلبة في مسعى لتهدئة التصعيد وإتاحة مساحة للحوار بشأن المطالب المرتبطة بأوضاع التعليم. ومن جهته، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا بما وصفه بالهجرة الجامعية الخارجة عن السيطرة، مضيفا أن الأزمة لا تتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما وفق قوله.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سوية لاخت البرمجة الشتوية على كاخت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9 نص الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوت

0: FM.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ينطلق معكم توا، يتصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملين الطريق، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، طريق السلامة للجميع. شكرا على متابعتنا، تحياتي للناس اللي تخدم توا، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة إن شاء الله. الناس اللي تسمع فينا في الديار إن شاء الله يكونوا منسينكم، وتحية للجالية التونسية اللي تبع فينا من الخارج، ديما نعرف تتبعوا أخبار البلاد شنو اللي صار خلال 24 ساعة اللي تعدت. شكرا شكرا شكرا، مرحبا أهلا وسهلا الناس اللي تبع فينا على فريكونس متاعنا الكل، ما هوين ما أنتم موجودين في تراب بلادنا العزيزة. مرحبا الناس اللي تبع فينا البرز ده، مرحبا أهلا وسهلا. شانل اليوتيوب متاعنا ديوانا فيم لايف مفتوحة للجميع، تنجموا تتواصلوا معنا أيضا صفحتنا على فيسبوك ديوانا فيم. مرحبا في 60 دقيقة شنو باش نحكي والليلة، شكون شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتشويت. صورة لعمود كهرباحي يتوسط طريقا في صفاقس تثير جدلا، والبلدية على الخط في فيسبوك. تحرك وطني لحماية الأطفال من المخاطر الحديثة تحت عنوان ساعة وقاية، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في فيدباك. قانون المالية لسنة 2027، ما هي التوجهات الكبرى وما هي الأولويات؟ موضوعنا في اللكتور. محتجون يغلقون الطريق الحزامية بطريق العين بصفاقس بعد تسجيله لحوادث مرورية قاتلة، موضوعنا في عيون. عمادة المهندسين التونسيين تدعو إلى وضع مخطط وطني للأمن الكهربائي للفترة 2027-2030، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. فتح اختصاصات جديدة في التكوين الفلاحي في مركز بغرارة بمنزل شاكر من ولاية صفاقس، ما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأجرية. ومسلسل مصري يروي قصة عاملين في مطعم يعيشان مواقف لم تكن في الحسبان، اقترح عليكم مدينة في بون بلون.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، مرحبا يا حسام. هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، مرحبا هيفوفا. ضحى السويسي معانا كوتي ديجيتال، مرحبا يا ضحى. معكم هدى كوتي ميكرو حتى لتسعمت على الليلة.
1: فيسبوز
2: نحكي على صورة لعمود كهربائي برتجتها برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. العمود هذا موجود في وسط الطريق، نحكي عليه بعد شوي، لكن قبل هذا باش نحكي على برنامج أنا أعتبره من البرامج الرائدة اللي تربح البردية برشا موارد في الأخر، معناتها تربح نظافة أيضا جمالية. برنامج متعنو النقاط السوداء لتجمع الفضلات في بلدية جرمدة من ولاية صفاقس، تم تركيز فيها كاميرات مراقبة. شنو المشروع هذا؟ شنية تفاصيله؟ والكاتب العام المكلف بتسير بلدية جرمدة بصفاقس البحري مثلوثي ضيفنا في المباشر سي البحري. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء الخير أخت هدى، ليك وكافة مستمعي ديوان فهم، هاتيك الصحة، برنامج متميز.
2: شكرا، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. النقاط السوداء في جرمدة، نقاط تجميع الفضلات اللي المواطنين بالسرقة يمشي ويصبوا الفضلات الغادي حتى تولي نقطة سوداء تجمع فيها الكلاب السايبة والروايح والمشاكل الكل اللي موجودة معناتها جراء النقاط هذي. المشروع هذي فيما يتمثل بالضبط؟
3: شكرا أخت هدى. تعرف معضلة النظافة هي معضلة تعاني منها أغلب البلديات في تونس. نظفوا في البلدية في الصباح، يعود البعض يرمي الفواضل البناء والأثاث والفضلات الصغيرة وغيرها، ونرجعوا ساعات بعد ساعات لنقطة صفر. الحقيقة هي حرب استنزاف لا تنتهي، معناتها يوميا العوان البلدية والمعدات والمصاريف معناتها بشكل رهيب. هو أحد الحلول معناتها هي تركيز الكاميرات المراقبة عالية الدقة في النقاط السوداء المعروفة. احنا هذا يسمى استثمار، معناتها نسميه احنا استثمار ذكي، في عوض باش نهدروا كميات كبيرة من مال تصرف البلدية بيصير عندها معدات وعندها وقود وعندها خدامة وعندها كذا. احنا تو مش نوريه معناتها النقاط السوداء ولا المثبت اصبحت تحت السيطرة. معناتها كلها مراقبة. دونك ركزنا احنا بريد جرندا في 18 موقع احصرناهم 36 معناتها كاميرا. أصدرنا بلاغات رسمية ونبهنا المواطنين بأنه النقاط هذه كلها أصبحت مراقبة. في رسالة واضحة من البلدية كون لو كل شخص يثبت التورط نتاعو في تلويث المحيط راه يتحمل المسؤولية نتاعو.
2: يتعاقب معناتها بالقانون.
3: مش ياخذ الإجراءات القانونية ضده. معناتها احنا توا انطلقنا في العملية عندنا تقريبا 65 أيام. لاحظنا برشا معناتها الناس تجاوزت القوانين وجابت ساعات كميات مهولة نتاع فضلات مختلفة. دونك احنا بنزلنا في الأسبوع هذا هو أسبوع تجريبي. مانيش مش نحبوا نسيرتو نركزوا على جانب التوعوي جانب التحسيسي نعلموا الناس كل البراو اصبحت بلديه جرمدا عاد اغلب النقاط الموجوده هي يعني كلها نقاط معناتها مراقبه وكل مواطن يجب يلتزم ويحترم البيئه ويحترم النظافه ويحط الفضلات نتاعه في المكان المخصص لها في الوقت المعروف المخصص له. معناتها عندنا بلاغات في وقتاش التوقيت اللي خرجوا فيه الفضلات نتاع البلديه. في الحقيقه اخت هدى معناتها أمس واليوم معناتها تقريبا تغير جذري كامل في المنطقة البلدية هذه. معناتها لاحظناها حتى بالكاميرا 18 موقع تقريبا البارح في الليل كلهم منضاف
2: الحمد لله.
3: حتى موقع ما فيه معناتها حاجة معناتها ملفت الانتباه ولا كذا.
2: أي معناتها وصلت المعلومة لكل المتساكنين. فوالا
3: معلومة لكل المتساكنين. وثم تغير جذري لاحظناها احنا قبل ما ندخل حتى في الججر في الردع وفي كذا المواطن يشوف الكاميرا ثم شكون معناتها شاف الكاميرا كان مش يوقف هذا ترجع
2: تراجع معناتها يعني معناه اليوم كي نطبقوا القانون كي المواطن يخاف من تطبيق القانون تقول لي لا توعية ولا تحسيس. صحيح ينجم يعاون التوعية والتحسيس لكن في الاخر معناتها كي يحس فما تطبيق للقانون وفما ردع الناس كل تمتثل هكا ولا
3: بينتبهوا كي يشوف الكاميرا صحيح معناتها يعرف روحه مراقب يعرف روحه معرض للتتبعات ومعرض لغيره. دونك
2: هو علاش الدول المتقدمة معناتها ديما المواطنين نتاعها منضبطين خاطر هو في داره وتجيه الخطية بالمواصل فوالا بتصويرته وكل شيء ومروان
3: ما يلزمش يقول لا مش صحيح ولا لا كذا. هذه سيارتك هذه رقم نتاع المنزل نتاعك ولا هذه انت بالكاميرا يجي يشوف روحك تعرف روحك اللي هو راك انت يا السيد فلان راك انت اللي قمت بالشيء هذايا. وحنا وثقنا جميع العمليات اللي صارت كل لكن كما قلت لك احنا مش نحاول الاسبوع هذايا باش نخدموا قدر الامكان على التحسيس وعلى التوعيه وعلى اعلان كافه المواطنين راهو اصبحت جل المناطق مراقبه. ولكن البلديه بالنسبه لنا احنا مثلا فضلات الصبيره اللي يحب يجي للبلديه نجم يقص توصيل وتولى البلديه رفعها من داره وتمشي ليزونجي نتاعنا من غير ما هو يلقيها في الشارع بطريقه عشوائيه. الفضلات يخرجوا في وقتهم ويحطنا في المكان المخصص لهم سواء في باب المنزل نتاعو اذا كان بورتا بورت والا في الحاويه المخصصه لرفع الفضلات. اما مش يخرج كميات مهولة متاع فضلات متاع بناء وردم وساعات حيوانات ميتة وساعات كذا وجي في الطريق العام ويلقيهم بشكل هذاك أك الصور ما حبوش تشوفوها في بلادنا. وإحنا نعملوا كثيرنا على وعي المواطن زد لك حتى الكاميرا مش ندورها ما إذا كان السيد خالة فايت حمسوا لي انتعوا
2: فوالا هذا هو معناتها هذا تطبيق القانون وان شاء الله التجربة هذايا تعمم على كل البلديات مش معش نشوفوا فما نقاط. فقط سؤال معناتها سيد بحرياي إذا كان فما نقطة سوداء أخرى معناتها نجموا نبدلوا الكاميرا من نقطة إلى نقطة أخرى
3: كاميرا موبيل نجموا يتقلوا لهم بطاقة شمسية كما تقول بطاقة شمسية. طبعا اذا كان منطقه نظافه وسيفيني ما تسمحش سمحت فيها التشكيل نجم نحاولوا الكاميرا هذيك لاي مكان هي تنقل لاي مكان هي كاميرا بطاقه شمسيه مش ما مرتبطه بخيوط حتى شيء
2: معناها حد ما يكون راني انا مانيش مراقب الكاميرا تنجم تلقى روحك معناتها في
3: الواقع نتاعها حسب الوضع اللي عندنا اذا كان ثم اماكن بينصير ما عادش فيها والناس سي ما تكذا نحن بينصير مش نحاولوا لكن من غير ما نعلنوا كونوا مش نحاولوها ولا كذا
2: مش تقعد معناتها فلا فما تطبيق للقانون وعلى الناس الكل. ربما الناس اللي تسمع فينا تقول لك شي ربح هذا البلدية يربح
3: صدقني هو انا قلت لك استثمار ذكي البلدية تربح بريمير مو معناتها الكميات اللي كانت تهز فيها يوميا تخيل احنا كنا تقريبا في اليوم نهزوا في 10 12 حمولة هذه فضلات السلفة نتاع
2: النقاط السوداء
3: حمولة الشحنة نحكي لك انا ما تبغى شوف انت على العوين وشوف المزوط محروقات وشوف الليزون ميكانيك وشوف كذا الى اخره. انا كان كي هذوما كل مواطنين يوليو مثلا معناتها يصب في المكان المخصص والا يجي يقص ما توصل ونمشي واحنا نهزوا له الزبيره نتاعو معناتها خاطر حوايج خاصه نتاع مش نتاع كيما نقولوا فضلات منزليه قاعدين يهزوها دونك مش احنا كبلديه وحاجه اخرى تنضاف للمدينه اللي احنا الغايه نتاعنا كنا الهدف رقم واحد هو تكون المدينه نظيفه ويكون صفر نقطه فضلات صفر نقطه سوداء في المنطقه هذيك الغايه الرئيسيه
2: فوالا نجم نكيسوا به نجم نعرفوا به التنوير عمومي نجم نهيئوا به فوالا
3: برشا وقود برشا تعب نتاع خدامه برشا كذا ونظافه المدينه بيان سور هذيك رقم واحد
2: فوالا واضح به نرجع بك للتسميره اللي دارت في على مواقع التواصل الاجتماعي عمود كهربائي يتوسط طريق في ولايه صفاقس طلع في المنطقه البلديه قرمده شنو هي الحكايه نتاع العمود الكهربائي ده اللي في وسط الطريق
3: هو العمود الكهربائي وسط الطريق معناتها هو العمود موجود من قبل راهو الطريق موجود من قبل مش جديد العمود ما تركبوه توا
2: وهذا في الاخر شكون قبل معناتها شكون اللي قبل العمود ولا الطريق توا شكون اللي جا قبل
3: الطريق موجود والعمود موجود زوج موجودين
2: معناتها علاش ظهر توا معناتها للعيان
3: هو والله موجود يمكن ما عرفتش انا شنو اما ثم حاجه هم بين قوسين هو موضوع ما تتابع لشركة الكهرباء والغاز ما مش ما هذا مش بوطون تاع بلديه مش ضوء بلدي هو ضوء تاع واحد
2: ضوء تاع فوالا ربط
3: اي ضوء تاع ربط تاع شبكه كهربائيه مش ضوء تاع بلديه بعد بوطون تاع بلديه تاع ستيغما فهمتي البلديه قاعده تنجز في عدد من الطرقات الطريق هذاك كي نظفناه وكي جا المقاول بدا باش يهيئ فيه وكذا واحد هو ظهر العمود هذا عملنا ستيغ وطلبنا منها باش تقلوا في اقرب الاوقات وان شاء الله الاجراءات الجاريه ان شاء الله في اقرب وقت بحول الله مشي مش بقى نقلته من المكان هذاك
2: لا خاطر في قلب الكيس هو معبد مش معبد ولا معبد
3: لا لا انكورو في
2: انكور معناها ما تنجموش تعبدوه كان ما يتحول البوتو من الغادي
3: احنا نستناو تو ديزا في السيك باش تحولوا باش نتواصلوا عمليه تعبيد
2: حتى اناره ما فماش ظهر لي عموميه الغاديه
3: تقريبا ما فماش هي ما ان شاء الله في اقرب الاوقات كما قلت لك السيك ديزا احنا اتصال بها ومنذ مده الحقيقه مش راهو من
2: التصويره بعد
3: طلبناه من 23 جوان وبعد بعض نيلا رسلناه باش يوقع نقطه الفوتو هذايا واتصلنا به عدة مرات وان شاء الله في الايام القليله القادمه ان شاء الله بيحاول يمشي يوقع نقطه بيحاول
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تسمعنا ستيك وتتدخل لانه يمثل خطر حتى على حياه الناس معناتها واحد ينجم ما يعرفوش وفي الظلام وغيره ونجم الله لا يقدر معناتها كهربه تدخل الغادي ولا بسكليت ولا موتور ولا الهواء معناتها ولا حتى انسان على سقيه ينجم معناتها يدخل في العمود هذا شكرا لفضلك على كل هذه التفاصيل نورتنا سيد البحري مثلوثي كتب عام مكلف تسير بلدية قرمدة بصفاقس شكرا لك لتجزينا للقاء احنا مصلي معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا هذه في 60 دقيقة حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:28 على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. ما يحدث من بمحيط المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية، السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تستهدف أطفالنا وتستهدف شبابنا. بالمناسبة هذه فما تحرك وطني لحماية الأطفال من المخاطر الحديثة تحت عنوان ساعة وقاية، تنظم وزارة الأسرة. شنية تفاصيل متاع اليوم هذايا، شكون باش يأثث هذا اليوم، شنية الأهداف متاعه، كل التفاصيل نحكيه فيها تتشفيتا. المندوب العام لحماية الطفولة سيد منصف بن عبدالله، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
1: مساء الأنوار، تحية ليك ولكل ملتقيتي ديوانا فام.
0: شكرا، يفضلك، نورتنا سي منصف، مرحبا بك، أهلا وسهلا. تحرك وطني لحماية الأطفال والشباب من المخاطر الحديثة تحت عنوان ساعة وقاية، شنو التحرك هذا وشنية تفاصيله؟
1: هو بالفعل نحن في إطار برنامج وطن اتصالي للوقاية التشاركية، وديما نعدد نكرر في جملة نقول نسطر برشا أسر تحت تشاركية، بمعنى أنه الجميع مشاركين فيها، هيكل الدولة، جمعيات، أفراد وعائلات، كلنا معنيين بالعمل الوقائي هذا اللي يتنزل هو بصفة عامة في إطار تحسين الفرد وتحسين العائلة والمجتمع بصفة عامة من كل المخاطر. ومن أبرز المخاطر وهذه حقيقة قولوها هي مخاطر المخدرات. من غير بعيد عن مخاطر المخدرات ثم بعض السلوكيات زاد الحقيقة اللي تنجم توصلنا لمخاطر تعاطي المخدرات لقدرها ولو لمرة واحدة، أما تنجم توصلناش، وهذه السلوكيات هذه زادة تمثل خطر على صغيراتنا وتمثل آفة تنخر في مجتمعنا التونسي.
0: كيما مثلا شنو
1: راهو عديد السلوكيات نجم لاحظوها عند بعض أطفالنا وبعض مراهقينا وبعض شباب. وقت نحكيه على الطفل يعدي أوقات كثيرة في الشارع لساعات متأخرة، وقت نحكيه الأطفال لقدر الله تزلبهم القدم لشرب المخدرات، وقت لتناول المخدرات وحتى لتناول معناها المواد الكحولية، وهذا موجود من خلال ملفات متعهدين بها من دوري حماية الطفولة اللي أمنوا عمل دوري في كامل تراب الجمهورية. وقت نلقاو أطفال يتعمدوا باش يفشلوا أي دور رقابي لعائلاتهم، وقت نلقاو أطفال يسعوا لي معناها في إطار مخالطة أصحاب السوء باش تزل بهم القدم حتى لقدر الله باش يرتكبوا أفعال يجرمها القانون. هذه مجمل الأفعال وغيرها بطبيعة الحال هي تنزل في إطار السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي نجم ينقاد لها طفل من أطفالنا، مراهق من مراهقينا، فرد من أفراد عائلاتنا. بعض الأحيان تنجم تكون عن غير وعي، بعض الأحيان تنجم تكون حتى في إطار التقليد ومحاولة لفرض الذات بين المجموعة بتاع الأقران كأصحاب الدايرين به. هذاك علاش ساعة وقاية هي تظاهرة إن شاء الله بشتكون هار 8 أكتوبر 2026، معناها نهار الخميس إن شاء الله. والميزة في ساعة وقاية ذي كونها بشتصير في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية. علاش الفضاءات هذه بالذات؟
0: لأنه
1: في الفضاءات هذه نلقاو الطفل المراهق الشاب، زاد نجم نلقاوه غادي، نلقاو الأسرة اللي يمشي يوصل في صغيره ويحب يطمن عليه قدام الكوليج قدام المعهد. لهذوما الكل توجهت وزارة الأسرة في عمل تشاركي مع عديد الأطراف. الأطراف نعاود راهو ما نستثناه وحتى حد، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة التكوين المهني، وزارة كل وزارات ممثلة، وهي مدعوة أيضا المختلف، مش معناها الوزارات فقط، الجميع مدعوين المشاركة في هذه التظاهرة وغيرها من التظاهرات. بالأساس التظاهرة هذه باش تسعى لرفع مستوى وعي الطفل، وخاصة يكون عنده فكر نقدي ويكون قادر باش يقول لا قدام الأقران نتاعو. راهو المهارة نتاع التصدي لك، المحاولة للاستقطاب، المحاولة للدفع بالطفل نتاعنا لأي عمل يجرمه القانون، ولا حتى أي عمل ينجم يكون بسيط لكن يرجع بالمغبة على الطفل نفسه وعلى عائلته. في الإطار هذايا يتنزل التوعية والتحسيس والتوقي،
0: معناه باش نحسنوا احنا الأطفال هذوما والشباب قدام المحاولات هذية متاع استقطابهم متاع جرب وجذوق وغيره مع تمام الحكاية هذوما.
1: هذا هو، ومش الأطفال كهو، كذلك الأسر متاعهم، لأنه مهم جدا أنه العائلة
0: تلعب دور.
1: أكيد. ونحس العائلة بأهمية الدور الرقابي. راه رقابة الطفل ما هيش بالأمر الهين. صغير صحيح نحن العائلة التونسية تستثمر في صغيرة وتحاول تسعى باش توفر له أقصى ما يمكن. لكن مهم جدا أنه طفلنا زادة تخصصوا له وقت كافي باش نسمعوه، وأيضا وقت كافي باش نراقبوه ونركزوا معاه في كل كبيرة وصغيرة. وقت نحكيه على الرقابة أختنا، راهو الرقابة تختلف حسب المرحلة العمرية متاع الطفل. مش الطفل اللي في عمر 7 و 8 و 10 سنين كما الطفل في 15 و 17 سنة. إذنك المرافقة والرقابة من بعد، وخاصة التركيز في التغير في سلوك المؤشرات هذيك اللي تبين كونه فما الطفل عنده إشكال، وقت يبدأ فما إشكال لقدر الله، مهم جدا أنه الطفل ذاك يحس بالأمان في عائلته وتكون الملجأ متاعه، ما يكونش الملجأ متاعه خارج العائلة. بمعنى أنه لقدر الله وقت تصير حاجة تمس واحد من صغيراتنا، واحد من مراهقينا، حتى واحد من شبابنا، وأي فرد من أفراد العائلة، مهم جدا كونه يلجأ للعائلة ونأكدوا له كونه نحن مدينه يد المساعدة. في الإطار هذايا ندعيه العائلة التونسية أنه ما تحشمش باش تطلب المساعدة من المختصين، وندعو المجتمع الكل أنه المسألة الطفل في تونس راهي مسألة مجتمعية. إيش معناها؟ ريت نحن وقت نحكيه على الطفل نقوله الصغير ولد الناس الكل، بمعنى الصغير راهو مسؤولية الناس الكل، مسؤولية مجتمعية. وقت نحكيه على مخدرات مثلا اللي هي من أخطر السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، تنجم تمس أي واحد من أطفالنا لقدر الله. راهو نأكدوا في الإطار ذايا أنه الإعلام وأنتوما راكم تمثلوا القاطرة الرئيسية باش نجموا نمشيوا لقدام، ونجموا في الحرب هذه المجتمعية ضد المخدرات خاصة نكونوا نحن المنتصرين، ومن خلالكم نجموا نوجهوا دعوة للجميع، دعوة للرياضيين، للفنانين، لكل حامل رسالة، لكل شخص مؤثر اجتماعيا ومؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. هذوما الكل نقولوهم ونتوجهوا لهم، نقول لهم راهو اطفالنا، راهم شبابنا، راهم مراهقينا، يتاثروا بكم، انتم القدوه نتاعهم. هذاك علاش من هنا تجي المسؤوليه، والمسؤوليه هذه راهو لازم تحملوها بشكل واعي. نحكيوا على الشكل الواعي في تحمل المسؤوليه، اسمح لي كوني باش نفتح قوس مهم ومهم جدا بعيد عن المنطق القانوني والزجري والردعي اللي يمنع بتاتا تداول معطيات خاصة بالأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وغير مواقع التواصل الاجتماعي.
0: كيكون معناه الطفل ضحية، هو مهما كانت وضعية الطفل مش ضحية فقط، لكن كي يبدأ ضحية نزيده معناتها أكثر فأكثر هكا ولا
1: بطبيعة الحال. نحن كي نحطوا الطفل هذاك واحد من صغارنا، نقبله بش يصير له الوصم، نقبله بش نشهره به، وانا متاكد كونه اي عائله تونسيه اللي ما تقبلوش على صغيرها ما تقبلوش على على على اولاد الناس. اذا الدعوه الى جانب الجانب القانوني اللي واضح وصريح في المجال هذايا، الدعوه من الجانب الاخلاقي من الجانب الانساني باش نتحراو مليح، ما نستسهلوش اكل بارتاج اكل تداول المعلومه بسامبل كليك هكا ننزل نعدي،
0: تحطم حياة بلات ما تحطم بحياة طفل معناتها،
1: علما وأنه البعض يقوم بها عن حسن نية. أما حتى وإحنا نقوموا بحاجة كما هكا عن حسن نية، يلزمنا نعرفوا الأثار والحاجات اللي تترتب عليها. بكل بساطة نحط رواحنا مكانك الشخص الآخر اللي ما نقبلوش على رواحنا ما نقبلوهوش على غيرنا. عموما نجم نحوص ونقولوا أنه في إطار البرنامج الوطني الاتصال للوقاية التشاركية، كما فما التظاهرات هذية واللي هي صارت وما زالت تصير وما زالت متواصلة، ومن بينها ساعة وقاية ذكروا بها بشتم يوم الخميس إن شاء الله 8 أكتوبر في مختلف ولايات الجمهورية إن شاء الله.
0: التوقيت فما التوقيت ولا ما في كل مؤسسة وقتش
1: هي يمكن الاتصال معناها بمقرات المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي تنظم بالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهوية معناها العمومية، وكذلك مع عديد الناشطين والجمعيات. يمكن الاتصال بها، يمكن التواصل على المواقع متاعها ومعرفة الجزئيات وتفاصيل الأنشطة هذه. فقط نحب نذكر كونه تظاهرة كما هذه صارت وسبق كونها تعملت قدام عديد المؤسسات التربوية وحققت نجاح كبير. كيفاش قسناه النجاح الكبير؟ قسناه من الإقبال بتاع أطفالنا، الإقبال بتاع العائلات اللي لقيناهم في محيط المؤسسات على الموضوع هذا، وخاصة نحكيه بالتحديد موضوع المخدرات. فما استعداد لتلقي المعلومة، شغف للمعلومة هذية، وفي الإطار هذية كما لاحظنا الشغف هذا والاستعداد من العائلة ومن الطفل. نذكر الجميع كون وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وضعت خط أخضر 18-09 على ذمة العموم، وضعت أيضا رقم النداء 192 يمكن الاتصال بهم، والكون اللي بيش يجاوبكم على الخطوط هذية اللي بيش يرفع السماعة ويتواصل معاكم وينجم يرشدكم ويوجهكم، وكذلك ينجم يقدم يرفع الإشعار لمكاتب مندوبي حماية الطفولة. راهو مختص نفسي متكون أساسا للدور هذية. إذن
0: ما تحشموش وما تخافوش وتعطيوه كل المعلومات. فوالا هكا ولا
1: أكيد وقت نحكيه على الإشعار، فالمشرع التونسي نذكره كون وعطاه ضمانات للقائم بالإشعار. وقت أنا نهز التليفون، وقت نتوجه لمكتب مندوب حماية الطفولة، وقت نعمل حتى كتابيا لمكتب مندوب حماية الطفولة وإلا أي جهة رسمية، راهو القائم بالإشعار عنده ضمانات. القائم بإشعار راهو احنا ما نخبروش على الهوية نتاعو، تقعد الهوية نتاعو سرية. علاش هذا الكل؟ لأنه الغاية كونه نرفع حالات التهديد على أطفالنا على أطفال تونس. إذن هي مسؤولية مجتمعية، مسؤولية مشتركة، مطالبين الناس الكل باش نتوقعوا باش نسعاو أن باش ننتصروا في الحرب المجتمعية ضد المخدرات وضد غيرها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي ما تمسش الفرد كهو، اللي ما تمسش الفرد في صحته وفي جانبه النفسي كهو، هي تمس العائلة التونسية وكون عندها أثر كبير على مجتمعنا، بمعنى أنه مباشرة أو بصفة غير مباشرة راهي تمسنا جميعا. هذاك علاش نحن عاود نذكر نقولوا الطفل هو مسؤولية مجتمعية.
0: واضح الطفل هو مسؤولية مجتمعية، ودورنا الناس الكل باش نحميو الطفولة متاعنا باش غدوة يكون عندنا مجتمع متماسك ومجتمع محصن ومجتمع سليم ومجتمع معناتها نجم معناتها يقدم القدام ما نقعدوش نعانيو من الآفات اللي قاعدين نعيشو فيها توا. شكرا جزيلا المندوب العام لحماية الطفولة سيد منصف بن عبد الله، شكرا على كل هذه التفاصيل. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى لتجزينا إلى اللقاء. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، تحياتي لكم، أهلا وسهلا. شكرا لكل زنترنت اللي قاعدين تفعلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان اف ام لايف، جدليه سكرم ابو بكر، ياسين، سيدة يحيى، كرداوي صالح، مرحبا فارس العياري، مرحبا معز المنوبي، اهلا وسهلا. سيدة يحيى مساء الخيرات، شكرا. حليم قاسم مرحبا بك، اهلا وسهلا. شكرا امال بالحاج، مرحبا، تحياتي لك، اهلا وسهلا. شكرا لكم مهدي المحب رقم 1 لبرنامج 60 دقيقه، فدوى دالي بيبي، لم يشمام، شكرا شكرا شكرا لكل الاصدقاء وصديقات دون استثناء البرتوز ده، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا لكم اللي قاعدين تتفاعلوا في كل المواضيع، هجور مرحبا اهلا وسهلا، دليلة ضفلاوي مرحبا اهلا وسهلا، مساء الخيرات. شكرا لكل الاصدقاء والصديقات اللي تفاعلوا معنا سواء كان على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف، صفحتنا فيسبوك، ولا الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا الكل، مرحبا بكم اهلا وسهلا. يلا 7:41 دقيقة نحكي على قانون المالية العام الجديد، هو الموضوع معناتها نتاع الساعة توا باش نبداو نحكيو على قانون المالية لسنة 2027. شنو هي أهم التوجهات الكبرى، شنو هي الأولويات اللي لازم تكون في هذا القانون؟ ثم قبل هذا يوم وزارة المالية تراسل البرلمان بالسداسي، نقول أنا معناتها من جوان في حتىش لجوان نتاع الميزانية نتاع 2026، كل تفاصيل بعد الموسيقى. مرحبا بالجميع.
2: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Arco Alhitet ou HD de YouTube. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met tesra al nos al-lil, fi nightclub, ma'a Mohamed Al-Qarqni. Music non-stop, sur Diwan FM. Diwan FM, صوتكم. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 47 دقيقة على موجاتنا، مش ولا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. وزارة المالية ترسل تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 إلى البرلمان. لجنة المالية باش تنظر في هذا التقرير، وكذلك الاستعدادات اليوم لقانون المالية لسنة 2027. شنية أهم التوجهات الكبرى وشنية الأولويات اللي راها ولا اللي تراها لجنة المالية في هذا الموضوع؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويت. ضيفنا في المباشر رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد ماهر الكتاري. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بكم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. نبدأ من الآخر ساعة، من من من تقرير اللي بعثته وزارة المالية اللي أرسلته للبرلمان حول تنفيذ ميزانية الدولة لموفى السداسي الأول من سنة 2026، واللي أنتم تستنوا فيه، واللي قلتوا ما نبدأوش معناتها في الميزانية متاع 2027 إلا ما نستمعوا إلى وزارة المالية في هذا الموضوع ونطلعوا على التقرير. وصل التقرير؟ اطلعتوا عليه ولا ما زال كيوصل معناتها؟
2: لا وصلوا طلعنا عليه، احنا كنا نستناو فيه دوما، وصلوا طلعنا عليه وشفناه وخذينا شنو لازم يتخو منه.
1: هاي اهم الملاحظات نعرف رمز نعرف كلجنة مازلتوا ما اجتمعتوش هكا ولا لا؟
2: بقدرة ربي ان شاء الله غدوة الصباح على اجتماع لجنة. مازلنا ما اجتمعناش، لكن الخطوط العريضة واللي شفناه اللي لاحظناه، لانه قعد دائما في العموميات يعطينا نسبة قداش يسبوا كهو، لكن التفاصيل تعرفوا احنا لجنة المالية راهو لجنة تقنية ونحبوا التفاصيل ونحبوا نشوفوا كل ما هو. نعطيك انا مثال، عطيته قبل مثال التسهيلات نتاع البنك المركزي للخزينة اللي هما عمياء كانوا 11000 مليار والعمياء كانوا 7000 مليار وقبلوا 7000 مليار. كان من المحبذ انه في الوثيقة هذه تكون على التفصيل كيفاش هل جبدوا الفلوس الكل وين مشاو، فاش صرفوا، شنو هما الاولويات. هذا هو اللي حابين عليه، ما حبيناش كان معناها رقم عام مثال تتنفس الميزانيه، مثال لمينا اداءات الى 30 جوان 2026 43% ولا 44% باقي الاداءات هذوما نجم يكون التفصيل نتاعهم حسب المناطق الجغرافيه ولا حسب القطاعات والتوقعات نتاعهم. هذه كانت النسبة، هذه كانت متوقعة، شنو هو التوقعات وشنو هو الإنجاز. هذا كله ميزانيات معناتها أرقام عامة، وهذا اللي لمناه شوية احنا على وزارة المالية، أنه يعني دائما يبعثوا أرقام عامة، لكن احنا كلجنة تقنية ولجنة باش ندرسوا بعمق قانون المالية 27 والتوجهات نتاعه، لازمنا نعرفوا زيادة التفاصيل نتاع شنو صار في 26.
1: شنو كيفاش باش تعرفوا توا شنو باش تعملوا، معناتها تتجهوا الى اين، معناتها شنو الوضع، باش طالبوا بجلسه استماع شنو بالضبط؟
2: اكيد احنا بعثنا السيدة وزيرة المالية، طلبنا جلسة استماع قبل ما يجي قانون المالية 27، وهذا اكدنا عليه في الوثيقة نتاعنا اللي بعثناها، وطلبنا كيف بعض التوضيحات، مثال على كما كنت نحكي لك على تسهيلات البنك المركزي، طلبنا توضيحات على مثال ضمان الدولة، ضمانات الدولة اللي اعطتهم مثل الكل سنة 26 كل ضمانات الدولة سواء كان للقروض ولا للشركات. نعرفوا نعطيك كان مثال انه الدولة تعطي ضمان مثال لديوان الحبوب كي يحب يقترض فلوس من البنك القومي الفلاحي، تاخذ قرض بضمان الدولة. حبينا نشوفوا شنو الضمانات اللي اعطتهم الدولة. طلبنا كيف مثال جرد كامل على مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، نشوفوا شنو التوجه نتاعنا، شنو الشركات اللي رابحة وقاعدة تساهم في ميزانية الدولة، وشنو الشركات اللي قاعدين تثقل في ميزانية الدولة، وشنو التوجه نتاعنا باش نعملوا باش نمنعوهم باش يرجعوا يساهموا بالإيجاد في ميزانية الدولة. نخص بذكر مثال فوسفات قفصة، هو المجمع الكيميائي اللي قبل كان عندنا، نجم نعطيكم الرقم، في 2010 كان يساهم ب 1200 مليار في ميزانية الدولة. احنا ال 1200 مليار بالاسعار اذا كان قاعدنا في نفس ال نفس الانتاج نتاع 2010 سنه 2026 والاسعار ضربت في 3 راهو كان ينجم يساهم ب 3500 مليار في ميزانيه الدوله بالايجاب. هذا اللي مش موجود. شنو التوجه نتاعنا في فوسفات قفصه والجروب شيميك؟ هل هنالك برنامج استراتيجي على المدى البعيد؟ لانه راهو زايد كان باش نقولوا من العام الجاي باش نرجعوا نعملوا 5 و6 و7 و8 مليون طن فوسفات، ما احناش باش نعملوهم اذا كان ما نخطوش الانفستيسمون اللي لازم يتحط والاستثمار اللي لازم يتحط في فوسفات قفصه باش يرجع للمنوال القديم نتاعو، باش نعطي رقم يمكن يفزع شويه ولا واحد، لكن هذاك هو باش يتدخل 3000 4000 مليار لازم تصرف، لازم على الاقل لازم 1500 مليار استثمارات في فوسفات قفصه لاعاده الهيكله نتاعو، وباش تعاود تشري لي غوزونجان اللي خرجوا الفوسفات، وباش تستعملوا كل ما هو صديق للبيئه. عنا اللي تعرف الاشكاليات اللي صارت لنا في جابس وكل شيء، راهو تو التكنولوجيا تقدمت برشا والنجم المجمع الكيميائي واللي ما عادش عنده ما نحبش نقول حتى اثر على البيئه، لكن شويه بالكل باستعمال كل ما هو تقدم تكنولوجي، لكن هذا لازم استثمار، والاستثمار هذا يقدر ب حسب التقريب حسب المعطيات اللي موجوده من الاخصائيين يقول لك ما لازموش اقل من 1500 مليار استثمار. مثال
1: معنى الاستثمار مشترك بين جروب شيميك وشركه فوسفات قفصه، كي نحكي على 1500 مليار
2: وفوسفات قفصه زوج احنا بينا تعرف اللي خذينا مثال في اخر جويل يعطينا فوسفات قفصه 100 مليون يورو باش يشريو كل ما هو تصفيه المياه باش يولوا يخدموا سيستي فيرمي. حتى تعرف انت تنظيف الفوسفات والبحث اللي فيها هذاك الكل يستعمل برشا مياه، دونك شرينا ماكينه باش يولي سيستي فيرمي، مش الماء اللي باش ينظف الفوسفات ما عادش يتلوح، دونك يعاود يستعمل يدخل في ان فيت ونعاودوا نستعملوه، دونك عملنا سيستي فيرمي 90% 90% من المياه يقع إعادة استعماله، هذا ما كانش موجود وبرشا حوايج أخرين. دونك هذاك شنو حابين عايش قلت لك أنا مساهمات الدولة، ناخذوا مساهمات الدولة في كل القطاعات في الشركات، هذا الكل ما كانش موجود. هذاك علاش يعني ثم لوم من وزارة المالية أنه باش تعطينا التفاصيل والتوجهات نتاع وين باش نمشي وشنو هو لازمنا العام الجاي، كيف القروضات اللي خديناهم هل كلهم وقع استعمالهم؟ ثم قروضات إذا كانوا موجودين في سنة 26 في ميزانية الدولة سنة 26 لليوم مازلنا اليوم ما استعملناهمش، معناتها ما خديناهمش ما استحقنا لهمش، دونك نحب نسأل علاش وقع حطيناهم في قانون مالية 26، شنو اللي صار؟ حاجة أخرى البترول وارتفاع سعر البترول. وفي ظل أنه إلى حد الآن ما جاتنا حتى وثيقة تدل على أنه باش يكون ثم ميزانية تكميلية لسنة 26. إذا هاك ال 2000 ولا 3000 مليار الزايدين اللي بشرينا بهم البترول وما زدناش، وهذا الشيء أنا نحب نقولها راهو كي واحد يعمل حاجة باهية نحب نقولها راهو حاجة باهية برشا، أنه كي الدولة والقرار السياسي اتخذ أنه ما يقعش ترفيع في سعر البنزين في البومب، لأنه إذا كان ترفع في سعر البنزين في الكيوسك كل شيء باش يطلع، لأنه فما نقل البضاعة ونقل كل شيء، دونك الدنيا الكل تزيد تغلى. فهذا قرار سياسي الحق ندعموه برشا، لكن الدولة هي اللي خذت على عاتقها باش ما تزيدش. لازم نشوفوا الفلوس هذه منين جات، كيفاش عملناها، شنو القطاعات اللي تأثرت من الحكاية هذه. نجم حسب ما شفت الوثيقة اللي جاتنا مثال تنفيذ ميزانية الاستثمار كان في حدود بين 22 و25% التنفيذ. يمكن هذاك علاش ما وقعش، معناتها يمكن خذينا عدينا المحروقات قبل الاستثمار، وهذا خيار نجموا ندافعوا عليه كما نجموا ننقضوه معناها، لكن لزمن المعطيات الدقيقة والدقيقة جدا.
1: واضح. رأي بخصوص التقرير متاع السوداسي الأول ميزانية 2027 فوالا ميزانية 2027 شنو أهم التوجهات الكبرى؟ شنو الأولويات اللي تعتبروها اليوم لازم تكون مطروحة كلجنة مالية؟
2: شوف هذا تقال وتقال برشا مرات. حاشتين أنا طلبتهم ونحب نشكر من عندكم أنتم السلطة التنفيذية لأنهم سمعوني واخذوا بالكلام اللي قلت فيه أنه ما لازمش الترفيع في الجباية هذا رقم واحد. وهذا يظهر لي سمعته بعد وقعت اجتماعات على أعلى مستوى أنه ما يقعش الترفيع في الجباية بالنسبة للأشخاص والشركات وهذا مهم جدا.
1: معناتها توا معناتها نقولوا احنا سي جارونتي لن يقع الترفيع في الجباية للأشخاص والشركات في قانون المالية الجديد.
2: والله هذه تعليمات رئاسية سمعتوها انتوما في الاجتماع نتاع سيادة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة وزير الاقتصاد طلب منهم انه ما يقعش الترفيع في العبء الجبائي الموجود. هذا هو التوجه. يعني زلنا ما عندنا حتى شيء. هذا هو التوجه وتوجه يذكر فيشكر. الحاجة الثانية اللي نطلبها وإن شاء الله يقع الاستجابة لها كما تعرف كما الدولة تطلب من المواطن بشي يتقشف شوية ويحذف في السنتورة في استعمال الكهرباء في استعمال كل ما هو مدعم كل ما هو مدعم بش نخفه شوية الدعم اللي عنا كيف احنا نحب نطلبه من السلطة التنفيذية من الإدارة أنا ذلك كيف تقلص في النفقات نتاعها. تعرف احنا الفصل الأول من قانون الميزانية فيها المدخيل والمصاريف. المصاريف كل عام قاعدة تزيد 4-5-6% كل عام. احنا نطلبوا انه سنة ما تزيدش كما الدولة طالبة من المواطن باش يتقشف وباش يرشد الاستهلاك نتاعه في كل ما هو مدعم كل ما هو استهلاك الطاقة بكل شيء. كيف لازم الدولة تعطي المثل اللي تقول حتى احنا كدولة كإدارة باش نتقشف سنة كما الشعب التونسي قاعد يتقشف وقاعد يتحمل في كل ما هو قاعد صاير باش تونس تتقدم وننهض بلادنا هذه وترجع للمكانة الكبيرة اللي كانت عنا في شمال افريقيا وفي حوض البحر المتوسط. كيف لازم الدولة تتقشف شوية وماذا بين السنة ما يقعش الزيادة في مصاريف في المصاريف نتاع الميزانية اللي قاعدة تجي كل عام. مثال هذا مثال. التوجه الاخر هو مهم جدا. تعرف احنا عنا برنامج خماسي والبرنامج الخماسي يقول انه لازم يكون عنا نسبة نمو في حدود 4% كل سنة باش نخلطوا الهدف نتاعنا سنة 2030 باش تخلط 4% لازم تشجيع الاستثمار تشجيع التصدير. لازم القيمة متاع الدينار تقعد مش في منهج تنازلي بل ترجع تصاعدي. يعني هذه الكلمة ديما نقولها نقول سنة 2010 كان باش تاخو واحد يورو لازم الدينار و600 اليوم باش تاخو واحد يورو لازم 3450. لازمنا نعملوا استراتيجي على مدة 3-4-5 سنين باش نحاولوا نرجع المستويات اللي كنا فيها وقت اللي كان فما توازن كبير في الميزانية في حسابات الدولة. هذا كله لازمنا نعملوه. هذا كله موجود لأنك انت باش تعمل 4% نسبة نمو لازم تشجع الصناعة. الصناعة ما ننساوش كان في سنة 2000 و2001 و2002 كانت تمثل 25-26% من الناتج المحلي. توا ما تمثل كان 15-16%. وراهو دولة مش تتقدم كان بالصناعة نتاعها. لازم الصناعة ترجع للمستويات نتاعها 25-26-27% من الناتج المحلي الخام. هذا كيف لازم نعملوا تشجيعات. لازم تسمى حماية للصناعة التونسية نتاعنا في كل المجالات. برشا ناس مش يقولوا لي ما نجموش لان مصحين في مع الـ OMC مع منظمة التجارة العالمية. لكن منظمة التجارة العالمية تسمح لك باش تحمي الصناعة نتاعك لمدة 3-4 سنين. لازم تاخذ ترخيص تقول انا القطاع هذايا باش نحميه لان نحب نطوره. لكن الحماية هذه مش باش تكون دائمة باش نحميه لمدة 4-5 سنوات ونقعدوا مع الصناعيين نتاعنا. احنا الحق في لجنة المالية وانا شخصيا قعدت مع عديد
1: نختموا بها النقطة هذايا
2: صادر مع عديد صناعيين قالوا لي احنا اذا كان تعطينا نتحميه حتى جمركيا في الواحد وكل شيء نجم نضمنه بعد عام ولا عام ونص نجم نعمل نسبة نمو برقمين. معناها نسبة نمو برقمين معناها من 10% فما فوق.
1: فما فوق.
2: إذا كان يجيك صناعي يقول لك أنا عملي عطيني أحميني توا لمدة 3-4 سنين وأنا بعد عام ونص نعمل لك نسبة نمو من 10 لفوق فماشي ما نجموش نطلب وقت خير من هك.
1: فوالا يلزمنا ندعمو فوالا وان شاء الله تكون توجهات هذا ونسمعوا صناعيين ونسمعوا كل المستثمرين اليوم. شكرا لفضلك رئيس لجنه الماليه والميزانيه بالبرلمان السيد ماهر الكتاري. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الاخبار مع فؤاد، الاخبار الرياضيه مع قادور، ومصين حتى 9
0: مع ديوان اف ام. كل ما يهمك

0: ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الثامنة مساء، ديوان اف ام، عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن خلال زيارة عمل ميدانية دها اليوم إلى ولاية سليانة أنه سيتم قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف، وذلك بعد استكمال الإجراءات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية. والوزير يضيف أن هذه الوحدات ستساهم في توفير وتقريب الأدوية للمواطن أينما كان داخل تراب الجمهورية في أفضل الأجال، وتجنبه عناء التنقل سواء للعاصمة أو للولايات المجاورة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تقرر إرجاء النظر في المصادقة على مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال لمزيد التعمق في دراسة أحكامه وإمكانية الاستماع إلى هياكل أخرى. وناقش أعضاء اللجنة خلال الجلسة عقدت اليوم فصول الباب الأول من مقترح القانون، مقترحين الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر، انسجاما مع مقتضيات قانون عطل الأمومة والأبوة لسنة 24 و2000، كما تداولوا بشأن الإشكاليات المرتبطة بفتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب، مؤكدين على ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسة شروط موحدة بين مختلف الوزارات المعنية لتجاوز تشتت أجهزة المراقبة واختلاف مضامين التنشيط. وشدد المتدخلون على أحكام تنظيم القطاع لمواجهة تزايد مؤسسات الطفولة العشوائية التي تعمل دون رقابة أو احترام للواجبات الاجتماعية والجبائية، مقترحين من جهة أخرى النظر في إمكانية تسقيف أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال بسبب ارتفاعها المشط وخاصة في العاصمة وفي المدن الكبرى. النائب بمجلس الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي يؤكد أنه سيتم قريبا حل أزمة الانقطاعات المتواصلة للماء الصالح للشرب بعدد من المناطق التابعة لمعتمديتي الحمامات وبوعرقوب، وذلك أثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئة شبكة الماء الصالح للشرب بمنطقة بني وائل بمعتمدية بوعرقوب والتي بلغت نسبة تقدمها 96%. والخلفاوي يتوقع استكمال أشغال المشروع قبل نهاية السنة الحالية، بما سيمكن من تحسين التزود بالماء لفائدة حوالي 5800 عائلة بمعتمديتي بوعرقوب والحمامات، وفق قوله في تصريح لديوان اف ام.
2: في إطار عمل مجلس الإقليم الثاني تتواصل متابعة مشاريع المعطلة، قمنا اليوم بالتوجه إلى المجمع التنموي الفلاحي ببني وائل من عماد برج حفيظ معتمدية بوعرقوب. من خلال هذه الزيارة قمنا بعد ذلك بمعاينة الخزان والوقوف ميدانيا على وضعية المشروع. المشروع هذا وصل 96% وقاعدة 4%، وإشكالية تتعلق بالإجراءات القانونية، دونك باش يصير فسخ العقد مع المقاول السابق، وإن شاء الله 4% يكملوا عام قريب. تصور من لآخر العام مشروع يكمل ويتسلم للسونات اللي باش يمس 5800 عائلة من معتمدية بوعرقوب ومعتمدية الحمامات. احنا رانا باش نواصلوا متابعة مشاريع المعطلة وإن شاء الله مشروع آخر يرى النور في ولاية
1: نابل. وفي الشأن الدولي، حكومة الاحتلال الصهيوني ترفض السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر القادم. ويحق وفق لجنة الانتخابات الفلسطينية لنحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة الاقتراع في الانتخابات التشريعية. رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني عبد الفتاح البرهان يؤكد أن الحكومة ماضية في استعادة المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مجددا رفضه الدخول في مفاوضات مع ما وصفه بالتمرد.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.9.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش
1: سبور. مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي على اليوم إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الأربطة المتقاطعة. الصحراوي كان أصيب خلال ماتش ودي مع فريق الاتحاد العسكري الليبي، ما يعني غيابه مدة 6 أشهر عن الميادين. إن شاء الله عودة سريعة لمدافع الإسبيرانس. كيف كيف المدافع الأيمن للترجي محمد بن علي تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، في انتظار تحديد مدة الراحة بعد الكشوفات الإضافية. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى، بروغرام الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب نهار السبت، الدفعة الأولى ساعتين ونص. ترجي رياضي أولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بنقردين نادي الإفريقي، تقدم ساقيد داير في ديربي صفاقس يواجه النادي الصفاقسي. نهار الأحد ساعتين ونص، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، نجم ساحلي النادي الرياضي لحمام الأنف، النجم الرياضي بالمتلوي الملعب التونسي، وشبيبة رياضية بالعمران ضد مستقبل المرسى. اللقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. عدد من أحبين نجم المتلوي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية ضد أمام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ الفريق من الأزمة المالية. المحتجين طالبوا السلطة الجهوية ومسؤولي شركة فوسفات قفصة بضرورة إيجاد حل لملف المنحة اللي توقف صرفها منذ نوفمبر 2025، وأكدوا أن ضخ المستحقات المالية بيت ضروري حتى يتمكن الفريق من تجاوز وضعيته الحالية الصعبة، خاصة بعد إضراب الملاعبية وغياب الموارد المالية، وحملوا مختلف الأطراف المعنية المسؤوليات من أجل إنقاذ النادي من الاندثار. نمشيو للتنس. تونسي عزيز دوغيز المصنف 430 عالميا غادر تصفيات بطولة شانغاي للماسترز من الدور الثاني بعد الخسارة أمام الإيطالي فيديريكو سينا المصنف 147 عالميا بنتيجة 6-3-6-4-4-6. نحكيو على كأس الخليج العربي بجد حاليا، مباراة الفينال بين المملكة العربية السعودية ومنتخب الإمارات العربية المتحدة. الليلة نص الليل على تطبيق شاهد، الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي، بولغا ميسي الليلة يداعب الجلد المدور للمرة الأخيرة على ملعب مونيمونتال مع منتخب الأرجنتين بحضور 85 ألف متفرج. منتخب الألبي سيليستي يواجه وديا منتخب البنين في مباراة مسك الختام للدولي ليونيل ميسي اللي فاز مع منتخب بلاده بالمونديال. في مناسبة عمل أيضا زوز فينالات في المونديال مع منتخب الأرجنتين مرتين، يتحصل على كوبا أمريكا، يتحصل على ذهبية الأولمبياد ومونديال الشباب. ميسي هو الهداف التاريخي للتانجو ب 125 هدف في 207 مباراة مع 68 تمريرة حاسمة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي. ختام أبرز مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية، حاليا إنجلترا تواجه تشيك، القمة كرواتيا لفوريا روخا إسبانيا، سكوتلندا ضد سلوفينيا، سويسرا ضد مقدونيا الشمالية، إستونيا ضد منتخب أيسلندا، مولدوفا تواجه منتخب سلوفاكيا. أكثر تفاصيل ديوان FM .net. كرماكم قدور، خليكم هدى في لمن.
2: Soyez alerte. Le barmge chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

0: تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5

الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهج التريبيونال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهج التريبيونال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. مع ديوان فام كل ما يهم.

0: تفاصيل للناس اللي ما تعرفش الطريق هذا شنو صار فيها بالضبط وماذا بعد هذه الوقفة الاحتجاجية وغلق الطريق. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويت. نائب محلي عن عمادة الخزانات بسمعة تمدية تصفيق قسل الجنوبية سيد يوسف العوي ضيفنا في المباشر. مرحبا لو سهلا مساء النور.
1: مرحبا بك عايزك. مرحبا بك اختي. مرحبا ديوان افهم.
0: شكرا اهلا وسهلا. شنو اللي صاير في طريق العين من كيلومتر 8 واحنا طالعين هكا ولا لا؟
1: هاي من كيلومتر 8 ولاد يوسف في اتجاه عين تركيا معناها كامل الطريق معناها سموها طريق الموت طريق مولات نقطة سودة على المتساكنين متاع طريق العين الكل.
0: علاش سموها طريق الموت؟
1: أول حاجة معناتها الإنارة معناها شبه منعدمة معناها في أغلب الطريق من عين الشرفي في اتجاه عين تركيا معناها حتى نوصلوا للطريق السريع ما فماش إنارة.
0: قديش من كيلومتر تقريبا هذوم؟
1: تقريبا 5 كيلومتر. خمسة كيلومتر هذوما معناها يهزوا لزوز ضحية شعبية كبيرة معناها زوز حوامهم كل واحنا عين روبش وعين تركيا معناها الإنارة منعدمة وزيد أكثر من هذا الطريق السريعة تتعدى معناها قنطرة فوق السنية هذية وكيف كيف ما فيهاش إنارة معناها حتى القنطرة ما فيهاش إنارة معناها كي تمشي في الليل ما تشوفش اللي فما قنطرة كان كي توصلها معناها وصاروا عديد الأكسيدونات معناها على مستوى كيلومتر 15 ماتت عام الأول امرأة ورجلها وماتت من بعد امرأة أخرى ومات رجل آخر والأسباب كما قلت لك الإنارة والحواشي الطريق اللي بقوتين متاع الكياس برشا والكياس معناه من عنده سنين هذا معناتها كما هو ما صارت فيه الصيانة وترميم. كنا احنا كمجلس محلي عملنا زيارات ميدانية عديدة مع المسؤولين المحليين وخرجنا الناس الكل ووقت الأكسيدون من عام الأول معناه تقريبا عنده 8 شهور وقالوا باش ندخلوا بالتيفونو باش نتم الصيانة وباش نعملوا معناتها كل واحد الإنارة العمومية ولكن ما فما حد شيء.
0: علاش عاود تمت إثارة الموضوع مرة أخرى توا معناتها
1: مرة أخرى الجمعة لمدة أسبوع معناها فصار أكسيدون. أول حاجة نحب نترحم عليهم الناس الكل اللي ماتوا بالأخص معناها سيبريك ومالك الدباشي ومحمد ياسين الزيني الله يرحمهم هذوما ماتوا الجمعة الأسبوع هذايا معناها مدة أسبوع معناها على مستوى طريق العين كيلومتر 8 الإنارة موجودة لكن فما البلدية قاعدة تعمل في الصيانة وتبديل متاع الضوء ليد البلاصة هذيك معناها الضوء مقصوص عليه ما عنده مدة مدة أسبوع كما قلت لك أختي صار أكسيدون زوز موتورات معناها ما شافوش بعضهم في الليل توفوا الزوز الله يرحمهم ما دخلوش المسؤولين المحليين ولا مشاو للناس معناها وشافوا الأسباب متاع الأكسيدون الناس معناها قالت التوى حزانة والتوى كي دفنوا معناها موتهم بعد 6 أيام يعاود أكسيدون واحد آخر في نفس البلاصة أخونا محمد ياسين تضربوا كرهبة والضوء مخصوص في نفس البلاصة الناس معناها أوتوماتيكمو معناها مش يمشوا يحتجوا معناها يحتجوا معناها وعندهم حق راو اليوم احنا ما نشجعوش على الاحتجاجات وعلى المظاهرات وعلى الشيء هذا لكن راو الناس متولة من 3 من نفس العائلة معناها 3 من الناس في أسبوع والأسباب بسيطة هم باش يطالبوا يحبوا ديدودان والإنارة تكون موجودة ويصلحوا لهم الكياس معناها مش باش يعاودوا كياس جديد المسؤولين راو صيانة الطرقات ما فمش حتى تدخل للصيانة متاع طريق العين والإنارة والليدودان معناها في بالي مطالب بسيطة معناها هذه أنا واحد من الناس كنائب محلي عندي 3 سنين وأنا نجتمع وأنا نطالب وأنا نصور وأنا والمسؤول الكل يعرفوا الشيء هذا ما تدخلوش للأسف الشديد ما فماش حتى تدخل ما قربوش من الناس ما عرفوش ليه الأسباب أرواح الناس ما يشلعبها العباد حسوا أرواح اللي هما منسيين وما يتلفت لما الحد نحكيه على كيلومتر 8 على وسط البلاد ما حناش نحكيه وراه على معتمدية مجاورة نحكيه على وسط البلاد
0: حتى كان معتمدية مجاورة من حقهم أنهم يسمعوهم ومن حقهم أنهم
1: لا كتابدها بعيدا نقول وإحنا ما حناش نحكيه على بلاصة بعيدة يقول لك ما نجموش نعمل غو ولا يلزمنا دي كونتير ويلزمنا مو كتابدها بلاصة بعيدة يلقاه هما سبب يقول لك لا ومع الناس طلسيو ومع الناس كفريات هنا كل شيء موجود اللي معناته الضوء اللي نرى موجودة معناته تنجم انت تواصل الشبكة نتاع الإنارة العمومية وتنجم تعمل بروجي آخر وما يتكلفش برشا معناها حكاية فارغة نحكيه على إنارة عمومية وديدودان وحاجات معناها سهله معناها حاجات بسيطه مطلب بسيط الانسان يحب كي الناس كلها الاغلبيه زوولة نقولوا احنا معناها وعيشه والاغلبيه يستعملوا درجات الناريه نتاعهم يمشي.

0: رايح يخدم يروح تلقاه يده على قلبه ومرته تدخل شي روحت شي ولده روح شي معناه الحقيقة ولا تلم كابوس معناه هي اللي يلزمها التدخل العاجل من قبل لكن إلى يومنا هذا ما صار حتى شيء الناس معناه خرجت واحتجت اليوم وكانت المطار متاحة اللي كنت نحكي لك عليها أختي.
1: بعد الاحتجاجات فمشي تجاوب جاوشي سلطات قالوشي باش نعملوا هالدودان ذوما قالوشي باش نعملوا معناتها تنوير عمومي باش نحميه حياة الناس ونحميه الأرواح معناتها صار شي على قليلة تقدم في الموضوع
0: هما ديجا باش نحكي لك طوحنا ديجا الناس روحت وصمى وعود وصمى تطمينات هما الناس في الأول كيحتجوا حبوا يقابلوا السيد الوالي معناها حبوا السيد الوالي يزورهم غادي ويوصلوا له مشاكلهم ديريكت مول السيد الوالي خاطر ولا ما عادش عندهم ثقه حتى في النائب المحلي اللي هو انا اللي انا 3 سنين وانا نطالب قالوا لي انت ما عملت لنا حتى شيء انا دوري هلاني انا ما نجمش مانيش سلطه تنفيذيه مانيش بلديه انا مانيش مقاول انا مانيش معتمد انا اليوم نائب محلي نقترح ونصور ونخرج نعمل زياره ميدانيه وما نلقاش تجاوب على ارض الواقع من المسؤولين هذوما يعني عباره انا قاعد نجري وحدي معناها ما فما حد شيء اليوم صدقني انا كمشيت للاحتجاجات طردوني العباد انا ولدهم ومنتخبيني وقالوا لي يا خويا ما تجيناش وما عملت لنا شيء هذايا الكلام نحبوا المسؤولين المحليين يفهموا اللي كونوا راهو الضغط الكل علينا احنا كنواب مجالس محلي لكن انا ما يمنعش اللي كوني يلزمني نمشي غاد خاطر فما احتجاج فما كياس مسكر فما مصالح ناس ومشيت غاديكا ونسقت مع السيد رئيس مركز حرس الجنوبية بارك الله فيه معناه يعرف كيفاش يتعامل مع الناس وبكل احترام وكيف كيف حتى الناس اللي احتجوا ما كسروا ما عملوا حتى شيء بالعكس يجيبوا في الماء للناس اللي يسكروا عليهم الكياس صدقني يجيبوا لهم في الماء تعذر انه سيد الوالي باش يجي عنده التزامات نعرفه مش كيما معتمد كيما عمده كيما السيد الوالي معناه على كامل 16 معتمد تعذر سيد الوالي باش يجي كنا عاودنا قعدنا نحكيه ونحاولوا كيفاش مع المواطنين انه يجي السيد المعتمد والتجهيز وكاتب عام بلدية العين وكاتب عام بلدية عوابة الخزانات خاطر ايش ملها من الموضوع هذا ونسقنا كلمنا المسؤولين وجاوا المسؤولين هذوما بالوقت معناها الحقيقة كي كلمناهم قلنا لهم يجاوا انتوما احكيوا مع الناس
1: شنو كانت النتيجة
0: شنو تحبوا شنو تحبوا معناه وياليت لو كان المسؤولين المحليين في السوق الجنوبية كانوا من قبل معناه يخرجوا للناس وكيموت واحد يمشي ويعزيوه راهو هذاك كيفاش معناتها يلزم تكون الحياة مش الخدمة والخدمة الدولة يلزم القرب من المواطن اليوم يموتوا ثلاثة في جمعة ما يمشي حتى مسؤول يعزيهم يمشي حتى مسؤول يسألهم شنو الأسباب وعلاش المفيد خلينا نكونوا إيجابيين توا معناتها الحمد لله المسؤولين الكل جاوا وتعهدوا السيد المعتمد والتجهيز والبلديات الزوز انه غدوة الليل بشرك بوليد ودانا ذوما لوحات الاتجازية على مستوى كيلومتر 8 العين هذا مطلب اول مطلب من المواطنين وكيف كيف بلدية العين السيد كتب عام مراد ذكري كان تعهد انه بالصيانة وتشغيل الفوانيس بتاع الإنارة العمومية على كامل الطريق وديجا بداهم العشية يخدموا وديجا الضوء يشعل توا حاليا في البلاصة هذيك هذه حاجة نقطة مهمة باهية برشا وما زالت التجهيز اللي تعهد التجهيز نهار الجمعة الجمعة هذية معناه هو وبلدية العوابد باش يجيبوا التيفونو والتيف ويصبوا معناه الأجناب نقولوا اللي باكوتيري قلت لك عليهم العالين هذوكم اللي يصبوا اخترت تخرج موتور على الكياس ولا زوز كريب ما يتعداوش من بعضهم ديما يلزم واحد يتنازل معناه كياس صغير تجهيز وبلدية العوابد تعهدوا نهار الجمعة باش يبداوا في الصيانة هذوما حاجات سهلين ويقعد الإنارة العمومية بلدية العوابد خزانات سيد كتب العام وتعهد انه من غدوة الحي مش يراسة للتجهيز ويعمل وستاج ويعمل دراسة معناه استعجالية وقال بحول الله تعهد انه موفى الشهر ذي اكتوبر يبدأوا يركبوا في اللي بوتو
1: وتولي
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا
1: ان شاء الله يلتزموا الناس كل بوعود
0: بالضبط هذيك هو راهو اليوم اذا كان المسؤولين الكل خرجت وطمنا العباد والناس معناها رجعت لديارها وما صار حتى شيء وتعهدوا المسؤولين الكل معناها هذوم يمثلوا الدولة رف. إن شاء الله معناها كل مسؤول تعهد يتحمل مسؤوليته من بعد
1: واضح تعزينا مرة أخرى لعائلات الضحايا وإن شاء الله معاش نشوفوا ضحايا معناتها لا في المنطقة هذه ولا في غيرها ضحايا حوادث الطرقات
0: شوف رأو أختي رأو قصاص بمرة وين نسكن أنا ديجا في عيمة خزانات نفس الحالة كيف كيف الفوق معناتها أولاد يوسف كيف كيف معناها لهنا رأو فما للأمانة معناها بلدية العمد الخزانات رأو برشا مشاكل في التنمية معناها في عيمة الخزانات اللي فيها 20,750 نسمة عبارة للأمانة أنا كنائب محلي باش نقول راهو عبارة احنا ما ننتميو حتى بلدي الفضلات معناها مكدسة في كل ناس إلا ما تصير حملة جهوية باش يدخلوا الإنارة العمومية ناقصة في كامل المنطقة الكياسات معناها بالحق معناها يجي مقاول يخدم اليوم معناها ياخو مرشي باش يصلح هاك الحفر اللي في الكياس من بعد 10 ايام يعاودوا يرجعوا كيما هما معناها فهمت يرجعوا كيما هما معناها فماش رقابه ما فماش شكون يراقب الناس اللي يخرج يخدم سواء حمله نظافه ما يصيرش المراقبه نتاعها سواء مقاول باش يخدم في كياس ما يصيرش المراقبه نتاعه قبل ما يخدم ومن بعد ما يخدم وقداش الديري هذيك معناها الأول اليوم بالحق معناها مش هكا تدار الدولة ومش هكا معناها المسؤولين أنا مد يدي للمسؤولين الكل أنا نحب نخدم منطقتي أنا مترشحت باش نخدم الناس هذوما باش نكون صوتهم لكن راني بالحق معناها راهو النواب المحليين قاعدين يتعرضوا لمشاكل كبيرة اللي المسؤولين الكل معناها تتراخى في العمل والضغط يجي لي نحن يجي مشي أي أنت أي مواطن يمشي الإدارة يقول له لا أنت مشيت للنائب المحلي يقول له لا مشي له هو يا أخي احنا عندنا احنا شنو
1: عصا سحرية هذا فلا
0: إذا كان صحيح
1: قوة اقتراح مش فلا
0: أنا واحد من الناس قاعد بالحق معناها في العمادة نتاعي ما لقيت حتى تجاوب مع السلطة المحلية أنا آخر حاجة وليت نصور في الفيديوهات مباشرة نوثق ولا ونوثقها والكياسة مكسرة واش عنا واش معناش أنا على أساس باش هما يخرجوا ويخدموا نوثق لهم ما نعرفش حسيت لما زادوا بعده أكثر يقول لك خليه يصور هذاك فهمتي مش هكا راهو مش هكا راهو أختي مش هكا باش نخدموا البلاد ومرة أخرى المفيد نكونوا إيجابيين الناس حاليا معناها روحت ديار العباد الكل
1: في انتظار تنفيذ هذه الوعود اللي إن شاء الله تتنفذ شكرا
0: بداوا ديجا بداوا وإن شاء الله
1: فوالا ان شاء الله يكمل شكرا لفضلك النائب المحلي عاصفي قصر الجنوبيه عن عماده الخزانات سيد يوسف العوي شكرا على كل هذه التفاصيل مرحبا بكم 8:34 دقيقه على موجاتنا عماده المهندسين التونسيين قدمت اليوم خريطه الطريق التقيه لتونس لسنه 2027-2035 نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تشويتا
2: في 60 دقيقه

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed El Karakni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudcom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. عمادة المهندسين، وحنا نفخر كثيرا بكفاءاتنا الوطنية بمهندسينا المشرفين في تونس وفي الخارج. اليوم المهندس التونسي أكد مرة أخرى أنه هو قوة اقتراح، أنه هو يجيب الحل اليوم، ومع السلطات إلا أنها تستمع، ولا السلطات إلا أنها تقوم بتنفذ القرارات السريعة وتقوم بالتمويلات اللازمة. نحكيه على دعوة عمادة المهندسين لوضع مخطط وطني للأمن الكهربائي لفترة 2027، قدمت اليوم الخارطة هذه، خريطة الطريق. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: L'invité du jour.
1: عميد المهندسين التونسيين السيد محسن الغرسي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: أهلا وسهلا هدى، يعطيك الصحة على الدعوة.
1: نورتنا.
2: عندك برشا شوانة ترى معه.
1: على كل الجهات تقريبا. على كل الجهات. آمين يا ربي، نورتنا. وفيليسيتاسيون لنجاح اليوم هدايا. الحقيقة للأسف ما كنتش نجم نحضر، لكن تابعت كل التفاصيل يعني تقريبا بتاع هذا اليوم. كان تقريبا يوم ناجح بحضور فيه تقريبا خيرة الكفاءات متاعنا من مختلف المجالات. وشكرا للمهندسين التونسيين اللي مرة أخرى يشرفونا ويجيبونا اليوم الحلول، خريطة الطريق التقية لسنة 2027-2035. في أي سياق تم معناتها الإعداد متى هذه الخريطة سيد العميد؟
2: يعطيك الصحة وبارك الله فيك. في الحقيقة اليوم معنا كان يوم مشهود، معنا العمادة قدرت أني باش تجمع الخبرة الهندسية وتحولها إلى مقترحات عملية، وحطيناها اليوم على ذمة الدولة التونسية، على ذمة وطننا العزيز. وهنا بالحق نحب نشكر كل المهندسين والمهندسات اللي شاركوا في صياغة معنا الدراسة هذه، واللي والله الحق يهودا معناها حتى حبيت نذكر أساميهم. الحمد لله ما عندناش نسيء على بلادنا، و
1: بارك الله فيه،
2: ما ما ما ما ما تعني حتى شيء قدام اللي معنا بلادنا وش قدمت لنا وش قراتنا وش كذا، وهذا القليل القليل نجم نقدمه.
1: الحمد لله انه عندنا خبرات وكفاءات قادره اليوم انه تكون قوه مقترح.
2: حبينا زاد نوضحوا حاجه مهمه برشا، خاطر ما تعرف تو كان معك يتكلم معناها
1: نائب محلي،
2: نائب محلي، نائب محلي وكله حرقة، ومعنا بالحق والتي صحة معنا كل ده. نحب نوضح حاجة، أنه رأوا العمادة ما تقدمتش بالخارطة هذه من باب النقد متاع أي حد، وزيدا مش من باب أنه احنا نحلو معناها محل المؤسسات الأخرى أو الدولة أو الحكومة، وخاصة معناها ما نحبوش نحلو محل شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي تسخر بالكفاءات معناها كل. احنا نعتبره أن تونس اليوم بالحق تمتلك كفاءات هندسية وطنية كبيرة، معناها داخل الستاج ولا خارج الستاج، في مؤسسات عمومية، في قطاع خاص. اليوم رسالتنا بسيطة، عنا وضع طاقي صعب لكن عنا زادة حلول. حلول بالحق راهو معناها مش حاجة تيوليك. المطلوب شنو اليوم؟ المطلوب هو القرار الصحيح والسرعة في التنفيذ. خاطر راهو صرح كل نهار يضيع علينا، كل نهار وينتصب علينا العملية. احنا التشخيص اللي قمنا به ظهر انه فما المنظومة بالحق تغط معناها فما ضغط حقيقي معناها في المنظومة بتاع الكهرباء ومنظومة بتاع الطاقة بشكل عام. وفما معناها عنا عجز طاقي، هذه ما ننكروش.
1: اللي نجم يوصل قديش، ينجم يوصل قديش معناتها في سنة 2027 إذا ما قمناش بالتدخل وما قدمناش الحلول.
2: احنا وصلنا ل 2026 أنا عايز استقي في حدود 2000 ميجاوات. لكن إذا معناها شفت معناها بالإمكانيات اللي عنا توا نجموا في 2027 نربحوا أكثر من اشتري. ما نقولوش راهو عنا عصا سحرية أنه 2027 معناها عنا اكتفاء ذاتي، لا معناها نكونوا صراحة. وهنا معناها كيف نكونوا واضحين نحن مع المواطن، راهو عنا الحلول. أنا عندي الحلول، لكن المهم أنه معناها
1: معناها نجمه في ظرف عام نقلصه في العجز اللي احنا عشناه إلى نصف،
2: على أكثر من نصف.
1: أكثر من نصف.
2: وهنا ديجا الدراسة معناها فيه 3 مراحل، معناها حتى 27 شنو اللي يلزمنا نعمله، حتى في 28 شنو يلزم، وبعد 28 شنو يلزمنا نعمله كذلك. مثلا في 27 معناها هي اللي سميناها احنا سنة متاع تأمين المنظومة. سنه تأمين المنظومة اللي عنا حاليا معناها كل راهو اذا كان نعملوا له معناها تأمين. اش معناها تأمين؟ انه نقوموا بالصيانة الصحيحة، انه ما نعرقلوش. معناها اليوم راهو فما المشكلة الكبيرة مثلا متاع الدشا، معناها راهو مش انت تو احنا قلنا انه فما ازمة، ما تنجمش اليوم تتعامل الشراءات نتاع الأزمة معناها في شراءات عادية. راهو اللي فورنيسيز من نفهم أنه اللي فورنيسير الانترناسيونال معناها في العالم معناها كل اللي بيعوا القطايا اللي تهم معناها القطاع نتاع الطاقة معناها بصفة عامة، علاش كون يرضاهم؟ العالم كامل طالب بالشيء هذاك. دونك إذا كان فماش سرعة في التنفيذ وكذا كل يتعدى ويمشي لغيرك. احنا اليوم مش باش ناخذوا معناها دي بيرو في موسع ولا كذا تصير معناها عن طريق معناها الصفقات العاديه كل اليوم. هذا راهو كي نقولوا معناها الامن الطاقي هو راهو امن تونس اليوم. راهو كيف يقص الضوء على السبيطار ولا معناها على المصنع ولا على كذا، راهو عندها تبعات معناها خطيره معناها في الايام في الاشهر المقبله. معناها تو شوف معناها نقول لك حاجه، انه فما مؤسسات تونسيه اليوم عندها دي بيناليتي دو ريتار 100 ملايين، علاش؟ خاطر الضوء قص. دونك احنا الصائفه 2026 صائفه للنسيان، صائفه 2027 تبدا من اليوم. هذاك علاش احنا قلنا 2027 ستكون سنه تامين المنظومه. في 28 هنا مش نعملوا معناها فما البرنامج نتاع تدعيم الانتاج، الانتاج، وعندنا توتين بانوبلي معناها نتاع اقتراحات فنيه معناها زاد راي واقعيه معناها اش نقول لك واقعيه
1: استثمارات. معناتها كي نقولوا تدعيم الانتاج معناتها نحكيوا على استثمارات هكا ولا
2: استثمارات استثمارات سيبلي
1: موجه
2: بعد 28 هذيك مش تكون بالحق مرحلة التحول الحقيقي معناها نحو سيادة طاقية تونسية، وإن شاء الله بقدرة الله. إذا كان إحنا شنو هو إحنا راو قلنا راو في عينة المهندسين لا نملك الحقيقة، هذوما على الأقل الخبرة متاع المهندسين، الكرام متاع المهندسين اللي موجودين معناها
1: قدمناها لكم وضعناها بين أيديكم فلا.
2: وحتى واحد مجبرهم راهم معناها يخدموا ليل النهار، معنى قالوا هذه بلادنا، معنى أشكتوا عن الحق شيطان آخر. اليوم معنى إحنا عنا الحل ونقعدوا ساكتين نقعدوا متفرجين. وش هذا المهندس التونسي اللي حاجتنا به؟ حاجتنا بالمهندس التونسي اللي يبدأ عنده الحل ويقدمه للوطن نتاعه. هذاك اللي حاجتنا به. دونك بالحق راو اليوم راو الناس الحاضرين ما عندكش فكرة قديش عندهم شغف باش يعرفوا المراحل نتاع الدراسة هذية، وكان معناها لآخر وقت. معناها كانت البرمجة باش نكملوا الساعة الواحدة، اليوم كملنا 5 نتاع العشية، والناس ما حبش تروح، والناس معناها كفاءات معناها علمية تدقق معناها هذه كيفاش تجي 2027. يحبوا يتأكدوا أنه بالحق معناها اللي حكيناه إلى 2027 تكون معناها عنا معناها فما تأمين نتاع المنظومة ولا 28 بالحق اللي قدمناه يدعم الانتاج ولا لا. بعد بالحق معناها البرامج الاخرى هي البرامج اللي معناها نجم نكون نخدمه باريحيه ولما لا معناه بعد 2035 ستكون تونس بإذن الله من الدول اللي نعطيه نسوقه لنرجي معناها الدول المجاورة الدول الأخرى. علاش اليوم راهو كيف نشوفه معناها أنه المهندسين التونسة مثلا عملوا ستاج انترناسيونال اللي هي ساهمت في إضاءة العديد من الدول الإفريقية. اليوم كي نشوفوا المهندسين التونسة أولاد ستاج قاعدين يقوموا معناها بتنوير معناها مدن كبيرة. أعطيت مثل مدينة دبي تستهلك ضوء 3 مرات قبل الجمهورية التونسية يديروها أبناء ستاج. وصلنا معناها أنه المستشارين متاع وزير الطاقة في السعودية مهندسين خدموا في ستاج. عن الشمس عن الريح عن موقع جغرافي استراتيجي. يا ربي يا لندرا معناها التونسة يعني نجموا ينجحوا البرة وما نجموش ينجحوا في تونس.
1: إذا كان يعطيهم له إذا كان يعطي توفر الإرادة ويعطيهم الإمكانيات ينجموا يجنحوا ببلادنا هكا ولا لا؟
2: هذاك حابين نقوله اليوم. هذاك حابين نقوله اليوم معناها المساج هو قلنا اليوم راهو الدراسة هذه لازمها تتحول إلى قرارات. والقرارات إذا كانت تتحولش إلى مشاريع والمشاريع إلى إنجازات معناها زي قاعدين معناها نخسر في وقتنا معناها كل. ولكن اليوم معناها حتى إذا كان راهو العمادة حتى في 2022 قامت الدراسة معناها شمولية حول الطاقة وكذا كل، لكن اللي اختصت به الدراسة هذه اختصت به الدراسة هذه هو أنه فما توتان تايمينج معناها حتىش الشهر جوان 2027 كيف ستكون معناها المنظومة
1: فما الدقة في الزمن معناتها فلا هاي
2: احنا شو طالبين احنا اجتهدنا
1: هاي
2: والناس اللي اجتهدت راهو مش معناها اقل واحد عنده 20 عام خبرة في المجال متاع الطاقة. ما نصورش معناها كان مجموعة متاع 22 مهندس اللي ليل النهار يخدموا على الموضوع هذايا مش يكونوا غالطين. شكونوا الصحيح شو طالبين احنا اليوم؟ طالبين اسمعونا دقوا معنا نحكيوا كأسرتابل هذه هي علاش تجي هكا هذه عليها ونجم نبدلو هكا هذه كانت مخبية علينا ما نعرفوش. ورغم ذلك حاب نقول لك حاجة مهمة برشا. احنا راهو الخبراء اللي يساهموا في الدراسة هذه يعرفوا العلة وبنت العلة شنو موجود في تونس. من غير ما نعطيك لي ديتاي كل. معنا كيف خدمنا سير دي زانديكاتور نعرفوا شو نقولوا. كي خدمنا معنا على أرقام نعرفوا علاش نحكيو. دونك هنا بالحق معنا حتى شواء. هذه بلادنا ونحبوا التوانسة في صيف 2027 يعرسوا في الضوء يتحروا لدن في الضوء معنا يفرحوا معنا والضوء موجود المصانع تخدم المستشفيات ما يقفش عليها الضوء. هذه تونس اللي نحبوها وهذه معناها اللي نجيو عليها
1: ان شاء الله. ما تقعدش على خريطه الطريق هذه رهينه الرفوف ان شاء الله تطبق. هذا هو اللي نتمناه معناتها اليوم بعد المجهود هذا الكل.
2: قبل ما نعملوا الندوه هذه واللي كانت معنا حلقه نقاش فنيه كبيره حضروا فيها الساده النواب حضروا فيها صحفيين معناها وانت تابعت معنا حضروا فيها خبراء من جميع معناها جو حتى من الخارج. والله العظيم تعرف اللي دوخني معنا عندنا 3 مهندسين جو من الخارج خصيصا على الموضوع هذا خصيصا على الموضوع هذا. علاش؟ خاطر واحد تكلم دارو قالوا راهم في المشنا معناها قالوا شنو في المشنا والما مقصوص علينا راك تحكي على تونس ماكش تحكي على بلد افريقي من عرش شوين معناها احنا التوانسة رانا مشنا متعودين احنا نقص علينا الضوء بالشكل هذا كل. احنا رب ذرة النافع الحمد لله. هذا نقص خطر لكن الحمد لله انه راهو الحلول موجودة والحلول الواقعية. نحكي حلول واقعية مش كلام فضفاض. احنا بعثنا رئيس الجمهورية بعثنا رئيس الحكومة بعثنا وزارة الاقتصاد بعثنا رئيس البرلمان وبعثنا زيادة كذلك معنا للشركة التونسية الكهرباء والغاز مدين يدينا اللجنة متاعنا قاعدة تخدم. عملنا تويكة ديزاتيليه معنا فيما يخص معنا بعض العناصر باش معنا نزيد نطورها أكثر معنا بوليزي البلغاريزي معنا أكثر. احنا مدين يدينا احنا ولاد تونس واحنا العقل المدبر في الامور هذه، ننمو بالعلم، والامور هذه راهي تجي كان بالعلم، والحلول تجي كان بالامور العلميه. تعرف يا ما تعرفش.
1: شكرا جزيلا عميد المهندسين التونسيين سيد محسن غرسي. نختم بالكلمه اللي قلت انت منذ البدايه، صيف 2026 ان شاء الله كل النسيان، صيف 2027 ان شاء الله تبدا من اليوم بعد خريطه الطريق هذه. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا 58 دقيقه على موجاتنا. معدي ونفهم كل ما يهم.

0: مرحبا، أهلا وسهلا. نحكي على فتح اختصاصات جديدة في التكوين الفلاحي في مركز بغرارة بمعتمدية منزل شكر من ولاية صفاقس. شنية التفاصيل نحكي فيها تتشويتا. ضيفنا عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب عن ولاية صفاقس عن معتمدية منزل شكر سيد حسن الجربوعي. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا بك ويعطيك الصحة على الاستضافة، وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
0: شكرا. مرحبا. اختصاصات جديدة في التكوين الفلاحي لم تكن موجودة في ولاية صفاقس، وكان الشباب اللي يحب يتكون في الاختصاصات هذه يتكبد مشقة السفر والتنقل إلى ولاية مجاورة. شنية الاختصاصات هذه؟ وقتاش باش تبدأ إن شاء الله متوفرة؟ كيفاش الشباب اليوم ينجم يسجل ويستفيد من هذا التكوين؟ أعطينا كل التفاصيل.
1: هو لو تسمح قبل ما نحكي في هذا، حبيت من خلالكم تحية شكر وإجلاء لكل مهندسين البلد التونسية. حقيقة أنا حضرت اليوم في الاجتماع اللي صار، شفت خبراء وشفت كفاءات تونسية قادة في وقت قصير تعمل نقلة نوعية. صحيح أخطر يواجه تونس في الانقطاعات وفي المشاكل الموجودة، لكن الأخطر الأكبر اللي كونك الحلول هذه اللي توجدت كما اليوم اتطرحت تتحط في الرفوف. بالحق همات المهندسين كانت سباقة في في في في برشة حلول على قيادة القطاع الفلاحي. 12 ماي اليوم شفنا خطط استباقية، شفت كفاءات حقيقة منهم مستشارين كانوا في وزارات في الخليج في الطاقة، معناتها ناس ما شاء الله روسها بيضت من العلم ومن الخبرة، قادرين اليوم نخدم معاهم وقادرين اليوم نلقاو معاهم حلول البلد التونسية.
0: نحكيو على الطاقة ولا نحكيو على الفلاحة؟ وين نكمل؟
1: أنا كنت موجود يعني في المهندسين، ما نجمش نتعدى الموضوع هذا. اليوم سنتر بغرارة، احنا تقريبا صفاقس ما ينجم حتى إنسان يشك ولا ينكر اللي صفاقس تعتبر من أكبر الأقطاب الفلاحية في البلد التونسية. وفي توجه الدولة اليوم لإعادة هيكلة القطيع، وفي توجه الدولة اليوم لبناء إعادة بناء النسيج الفلاحي اللي موجود، خاصة في تربية المواشي وخاصة في إعادة القطيع من لحوم ومن ألبان. اليوم ما تنجمش تحكي على المخطط هذايا من غير ما تحط صفاقس الأولوية القصوى. هذايا مش رمي ورود، لأنه فلاح في صفاقس معروف، ناس تنتج وناس تخدم، لكن تستنى في الآليات ونقاط استفهام عديدة. اللي كونه أي شاب من صفاقس مش يعمل شهادة في إثبات كفاءة ولا في تكوين في تربية الماشي والأبقار، يضطر باش يتنقل الولايات عديدة مجاورة، وصفاقس اليوم فيها السونتر. كان لنا احنا 5 فبراير 2025 في اليوم الاعلامي، وكانت موجودة معنا اذاعة ديوان اف ام، وكان موجود رئيس ديوان وزارة الفلاحة، كان موجود والي صفاقس، وكان اجتماع كبير برشا يوم اعلامي لديوان الاعلام في وقتها. اتطرقنا للنقطة هذه على خاطر كان في مركز بغرارة، وحكينا على السونتر هذايا اش كان في 62 وفي السبعينات وفي الثمانينات والوضعية اللي ولينا توا رغم البنية التحتية موجودة. وزارة الفلاحة كانت عند وعدها، مشينا بالتنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد والتكوين الفلاحي، ونحب نشكرهم على تنقلهم عديد المرات للسونتر، وخدمنا عديد الجلسات كانت قبل ما نعلن على المخطط هذايا. اللي كونه أي شاب في صفاقس اليوم، وبالتنسيق مع مندوبية تشغيل بصفاقس ومندوبية الفلاحة، مشينا بالتنسيق اللي كونه مش تولي في سونتر بغرارة، مش تكون لجنة تتنقل من تونس لأعطاء شهادة في إثبات الكفاءة في تربية الماشية وتربية الأبقار. وكاننا التنسيق التيوريك يصير في السونتر، البراتيك قاعدين ننسقه مع ديوان الأرض الدولية باش يمشيوا غاديك يعملوا البراتيك، وإن شاء الله صفاقس مش تكون فيها شهادة في إثبات الكفاءة في سونتر بغرارة. وكان كذلك التنسيق معهم في الاجتماع اللي صار في هذايا، إن شاء الله غدوة ولا بعد غدوة كأقصى تقدير مش يتم الإعلان عن فتح باب قبول مطالب للقيام بالتكوين. أي شيء بيحب يتكون في تربية الأبقار ولا تربية المواشي على غرار فما تكوين في الأشجار المثمرة وفي الزبيرة موجودة ذاك، أما زدنا التكوين آخر، أي شيء بيحب يتكون يمشي لسونتر بغرارة، يهز بطاقة التعريف متاعه ويمشي قيد في السونتر هذايا، نعمل نمبر معين ويتم نجيبوا مكونين بالاختصاصات هذه حسب الطلب متاع الشاب في ولاية صفاقس عامة وفي معتمدية منزل شكر خاصة. إلى حين أنه تم الوعود وتم التنسيق وكذلك مع وزارة الفلاحة اللي كونه مش يتم انتداب مكونين في الاختصاصات هذه خاصة تربية الماشي والأبقار، مش يكونوا موجودين في مركز بغرارة، وهذا يخلي الشاب ما عادش يتنقل. خاطر حقيقة كنشوف أنا شباب في شهادة متاع إثبات كفاءة راهي ناس تتمرمد باش تمشي لعديد الولايات ويباتوا غاديكا باش ياخذ شهادة في إثبات الكفاءة، وهذا حقيقة يؤلمنا. خاطر الساقس يستحق حاجات أكثر من هكا في القطاع الفلاحي، ونحب الحق الناس اللي خدمت معانا ونسقت معانا نحب نشكرهم، خاطر ما جاش بالساهل العمل هذايا. وإن شاء الله في القريب العاجل يكون فما أثر لمثل هذه المشاريع. الخاطر الأهم شنو هو اللي الشاب بعد ما يخش هذه ما هوش مش يخليها في الدار. الخاطر تم تنسيق مع البي أنا ومع البي تي اس، بعد الشهادة هذه يتم التنسيق باش تاخذ الناس هذه قروض وباش حقيقة نتوجه في البناء متاع إعادة هيكلة القطيع، ويكون لنا قطيع حقيقة باش نفوت المشاكل متاع قلة اللحوم ومنظومة الألبان. وهذه اللي خدمنا
0: عليه. عندهم أولوية بشكون عندهم تسهيلات مثلا في الحصول على القروض هذه بعد الحصول على الشهادة؟
1: هما حاليا والله يفهم عديد الشباب، ونحب زادة نشكر مندوبة الساقس اللي خدمت على الموضوع هذا، واليوم هبطت الليست اللي في بيرالي وفي الحنشة البرنامج بتاع التنمية المندمجة، خذوا اليوم تقريبا الموافقة اللي تم شباب مشاو وخذوا شهادة في الكفاءة ومشين في البرنامج هذا. حقيقة البي تي اس زادة قاعدة تخدم على الموضوع هذا لحد اللحظة، وإحنا نسق معهم عديد الشباب اللي خذا قروض في إعادة تربية الماشية وإعادة الأبقار خاصة. دونك احنا كي ياخذوا الشهاده هذه فما اولويه للمشاريع في الاختصاص هذايا، خاصه انه في قانون الماليه احنا كلجنه افلاع قاعدين نخدموا على البرنامج هذايا مش تكون فما منح فيما يخص تربيه الماشيه وتربيه الابقار. واهم حاجه هي اللي تكون الشاب عنده شهاده في الكفاءه المهنيه وشهاده في اثبات الكفاءه او شهاده في تربيه الماشيه او تربيه الابقار.
0: كي سمع فيك توا شاب يقول لك انا باش نعمل شهاده تكوينيه هذايا وبعد نمشي ناخذ منحه ولا ناخذ قرض ونبعث مشروع ونساهم الجمع في اعاده بناء القطيع، غدوه فما برشا تهديدات، فما السرقات وفما غيره، ايانا كيفاش باش نحمي هالمشروع نتاعي هذايا اليوم كم شرع اليوم وكدورك في البرلمان وكعضو في لجنة الفلاحة، كيفاش ترى معناتها أنه الشباب هذوما نجموا نحميوا مشاريعهم غدوة ونشجعوهم أنهم يستثمروا في هذا القطاع ونمشيوا اليوم في إعادة بناء القطيع؟
1: يعطيك الصحة في إثارة النقطة هذه. تقريبا احنا كانت لنا مراسلة منذ الأمس مع السيد وزير الداخلية، مراسلة رسمية عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب في خصوص الأمن الفلاحي. اليوم أوكد الأوكاديات وأهم حاجة اللي نخدم عليها اليوم تقريبا 3 شهور في السنة سياحة عاملين أمن سياحي، وهذا أثبت النجاح متاعه في الاختصاص وفي القطاع هذا. اليوم البلاد التونسية متوجهة إعطاء أولوية للقطاع الفلاحي، هذا ما يتبناش بالتمويل وبالاستثمار وبالتشجيع، يتبنى اليوم يلزمك توفر للفلاح أمن فلاحي، فرقة متاع أمن تتوجد في أي مركز ترابي تابع الحرس، والفرقة هذه تخدم على تأمين مش المواشي فقط، بل تخدم أكثر من هكاية على السرقات تتعدى على المياه، على الربط العشوائي، على المحاصيل، على الزراعات الكبرى، على قطاع الصيد البحري. تكون فما أمن فلاحي، فرقة خاصة بالتدخل مع الفلاح وحمايته وتأمين محاصيله وتأمين نقل البضاعة متاعه من الضيعة إلى الأسواق، وتتدخل حتى في الأسواق، تتدخل حتى في ترقيم القطيع. اليوم أهم حاجة نحكيه عليها اللي كل قطيع عندنا يكون مرقم، نعرفوا اللي الماشي هذه من باجة من ولاية معينة تنقلت الولاية معينة يكون مراقبة، حتى أكثر من هذه تكون بيس موجودة نشوف اللوكاليزاسيون متاعها وانت تنقل. اليوم تم عمل قاعدين نخدم عليه، إن شاء الله يكون الأثر متاعه موجود قريب على أرض الواقع، ويكون يعطي صيغة أخرى للفلاح. خاطر الفلاح التونسي يستحق حماية ويستحق تمويل في نفس الوقت.
0: شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة على كل هذه التفاصيل. عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان سيد حسن الجربوعي النائب عن ولاية صفاقس عن معتمدية منزل شاكر، شكرا لك. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا حسام الدين الحلواني، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا ضو حسويسي أجمل تحياته دلو الغمي الأخبار مع فويد مبارك نايت كلها مع محمد القرقني. ليلتكم زينة، تصبح على خير، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. باي باي.
2: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوان توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب sur Divan FM. Divan FM, صوتكم. وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز التاسعة ليلا، ديوان اف ام، عسلمة. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسة ببورصة الأسواق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائبة فاطمة المسدي أن نشاط الشركة يرتكز على جملة من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بنقل وتخزين وشحن البترول واستغلال المنشآت المينائية، وتخضع لتعريفات يتم مراجعتها دوريا بصفة سنوية أو ثلاثية تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية وكلفة الاستغلال. كما أكدت أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحيين عدد من هذه العقود بهدف تحسين شروط الاستغلال وتعزيز النجاعة التشغيلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق يوم الخميس القادم الموافق للثامن من أكتوبر الجاري تظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني لحماية الأطفال والشباب من المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. والمندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله يوضح أن الهدف من هذه التظاهرة يكمن في رفع مستوى وعي طفل وتطوير فكره النقدي لرفض محاولات الاستقطاب، مشيرا إلى رصد سلوكيات خطيرة لدى بعض القصر تشمل البقاء في الشوارع لساعات متأخرة وتناول الكحول والمخدرات ومخالطة أصحاب السوء والتمرد على الدور الرقابي للعائلة وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
5: نحن في إطار برنامج وطن اتصالي للوقاية التشاركي، بمعنى أنه الجميع مشاركين فيها، هيكل دولة، جمعيات، أفراد وعائلات، كنا معنيين بالعمل الوقائي هذا اللي يتنزل هو بصفة عامة في إطار تحسين الفرد وتحسين العائلة والمجتمع بصفة عامة من كل المخاطر، ومن أبرز المخاطر وهذه حقيقة قولوها هي مخاطر المخدرات. ثم بعض السلوكيات زاد الحقيقة اللي تنجم توصلنا لمخاطر تعاطي المخدرات لقدرها ولو لمرة واحدة، وهذه السلوكيات هذه زادة تمثل خطر على صغيراتنا وتمثل آفة تنخر في مجتمع. راهو عديد السلوكيات نجم لاحظوها عند بعض أطفالنا وبعض مراهقين، بعض شباب. وقت نحكيه على الطفل يعدي أوقات كثيرة في الشارع لساعات متأخرة، وقت نحكيه الأطفال لقدر الله تزل بهم القدم لتناول المخدرات وحتى لتناول معناها المواد الكحولية، وهذا موجود من خلال ملفات متعهدين بها مندوبي حماية الطفولة.
4: ولاية جندوبة تشهد اليوم عملية بيضاء تطبيقية مشتركة خصصت لمحاكاة التدخلات في حالات الفيضانات، وتضمن التطبيق عدد من الخطط العملياتية المتعلقة بالإسعاف والإنقاذ خلال الفيضانات وحماية متسكن المناطق المحاذية لمجاري الأودية، فضلا عن اختبار جاهزية مختلف الهياكل المتدخلة ومدى قدرتها على تسخير الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية في مثل هذه الحالات. واستندت العملية إلى سيناريو يحاكي فيضان وادي تسا بمنطقة المرجة، حيث تم تنفيذ عمليات لضخ المياه والبحث عن المفقودين إلى جانب إجلاء وإسعاف عدد من المتساكنين، بما أتاح للفرق المشاركة اختبار سرعة التدخل ونجاعة التنسيق الميداني وتقسيم الأدوار بين مختلف المتدخلين. وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية السورية تعلن اليوم إيقاف قياديا في تنظيم داعش الإرهابي تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر الماضي وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. وزارة الخارجية الهندية تفيد بأن سلطنة عمان نفذت إجلاء طبيا لأفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بنما بعد تعرضها لهجوم بالقرب من السلطنة، مشيرة إلى إصابة 12 من أفراد الطاقم من بينهم 11 مواطنا هنديا أثر تعرض الناقلة لإصابة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

حل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: Night club. D1 FM.

بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا سد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله ساريه ممتعه معنا كيما العاده. ثلاثه سوايع تعدي معاكم برشا برشا موسيقى وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين ربي بعد القهوه مروحين للدار بوتيتر بعد القضيه فيكم برشا توا نعرف فيكم برشا اللي قاعدين يستناو يومكم حتى في صغيراتهم قدام مراش انا لي سونتر تاع لي زيتود ولا حاجه دون سو سونس اللي يستناو في صغيراتهم باش يروحوا بهم. نقول لكم ان شاء الله طريق سلامه ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين وان شاء الله ربي ينجح زاد صغيرات الكل. عليكم نقول لكم خليوا الموسيقى علينا كيما العاده. سلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج. السلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد. هذا محمد قرقني من ورا الميكرو كيما العاده برشا موسيقى شويه اخر في كاسيت ونرجع وين نرجع بكم للاغاني القديمه الاغاني الحلوه الاغاني اللي عشنا معاهم فتره الثمانينات التسعينات الالفينات. نحكيوا على موسيقى شرقيه قديمه هذاك علاش من بعد شويه باش نلقاو ديانا كارازون.

حتى احنا وقتها حبيناها بجنون بجنون. زاد ديانا كارازون اللي كانت نجمة السوبر ستار وكانت من من من انجح الفنانات اللي يمكن خرجوا من سوبر ستار الفنانة الاردنية كما قلت ديانا كارازون. اون بليس زاد باش نسمعوا موسيقى يمكن ما كانتش من الناجحين برشا, ولكن الغناء هذايا كانت للجيل على الاقل اللي عاش بداية الالفينات يتذكر مليح الغناء هذايا. وقداش نجحت نحكيوا على رانيا كورديا.

0: اكيد هاي فتذكر برشا الغنيه هذوما. انا نقول لكم شويه غير الموسيقى ذات تلقاو معنا الميت وسويت البلاي ليست تبدا مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نرجع بكم الشيب خالد اصحاب

اون بلوس دو دفترتني في الاوكسيدونتال. نرجع بكم للبيريود نتاع 2009 ل 2011 بدايه الثوره وقتها. ان توكا الناس اللي نجحت الباك في الاعوام هذيك انا منهم 2009 باك 2009 يتذكروا الموسيقى ذي. بلاي ليست مش ترجع بينا وين نلقاو ادوارد مايا فيكا جوغالينا في This Is My Life.

دونك في البليست ديجا في الجو هذا مش لقاو اكسنت اون بليس مش لقاو ريو مش لقاو ثامر حسني احمد سعد ملحم زين هذا البليست نتاعنا تو سويت باش خليكم مايو ريبتر هذه الفيرسيون نتاع ارمن فان بيرن هي حاصر على ارمن فان بيرن موسيقى حلوه برشا عملوا معها بون كيف انا نقول لكم بونيكوت انتم تسمعوا فينا كلوبا

0: ديوان فام.
1: مرحبا بكم اجي في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، مازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل، مازلت برشا موسيقى. ديجا نذكركم اللي ساعتنا الثانيه مش تكون مع البيلبورد، وبدينا ديجا في بيلبورد جديد، بدينا في عام 2005. دونك هذاك علاش من بعد شويه باش نسمعوا موسيقتنا من المرتبه 95 للمرتبه 91، باش نلقاو تي بينجرول، باش نلقاو مايك جونز ايو ماريون.

0: ديما تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت. بعد شوية كيما قلت لكم قبيلة ديانا كارزون في انساني ما بنساك، شيرين وجدي في ولا ليلة باش اسمه، رانيا الكردي في شايف نفسك، مريم فارس لا تسألني حبيبي توسي، باش خليكم مع إلين خلف لو عندك كلام. هذه الموسيقى متاعنا عملوا معها بون كيف، احنا شوية خراجعين معاكم جوستو مع بعض الاخبار مع فؤاد، وراجعين في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: الفن يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العاشرة ليلا، ديوان فام عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تطالب بعقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للحصول على توضيحات تفصيلية بشأن تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 إلى موفى السداسي الأول، وذلك قبل شروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، وفق تأكيد رئيس اللجنة المالية ماهر الكتاري في 60 دقيقة على ديوان فام.
3: احنا كلجنة تقنية ولجنة باش ندرسوا بعمق قانون المالية 27 والتوجهات نتاعه، لازمنا نعرفوا زادة التفاصيل نتاع شنو صار في 26. اكيد احنا بعثنا السيدة وزيرة المالية، طلبنا جلسة استماع قبل ما يجي قانون المالية 27، هذا اكدنا عليه في الوثيقة نتاعنا اللي بعثناها، وطلبنا كيف بعض التوضيحات، مثال على تسهيلات البنك المركزي، طلبنا توضيحات على ضمان الدولة، ضمانات الدولة اللي اعطاتهم اسم الكل سنة 26، كل ضمانات الدولة سواء كان للقروض ولا للشركات، حبينا نشوف شنو هما الضمانات اللي اعطاتهم الدولة. طلبنا تسكيك مثال جرد كامل على مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، نشوف شنو التوجه نتاعنا، شنو هما الشركات اللي رابحة واللي قاعدة تساهم في ميزانية الدولة، وشنو هما الشركات اللي قاعدين تثقل في ميزانية الدولة، وشنو التوجه نتاعنا باش نعملوا باش نمنعوهم باش يرجعوا يساهموا بالإيجاد في مدينة الدولة.
2: قنصلية تونس بمدينة باليرمو الإيطالية تنظم بتاريخ 21 من نوفمبر القادم يوما صحيا مجانيا متنقلا لفائدة أفراد الجالية التونسية أمام مقرها، داعية الراغبين في الانتفاع بهذه التدخلات إلى الحضور مصحوبين ببطاقة الهوية والبطاقة الصحية ورخصة الإقامة. كما أشارت إلى أن الاستشارات ستكون متاحة أيضا للأشخاص غير الحاملين لرخصة إقامة بمجرد الاستظهار بالرمز المخصص للأجانب الموجودين بصفة مؤقتة في جزيرة صقل. غرفة التجارة والصناعة لإصفاقس تعلن دعمها لترشح الرئيس الوطني السابق للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية محمد داود لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الفتية الدولية لسنة 27 و2000 خلال الانتخابات المبرمج تنظيمها في الفلبين من 11 إلى 15 من نوفمبر القادم. والغرفة توضح في بلاغ أن مساندتها لهذا الترشح تنبع من إيمانها بضرورة تعزيز حضور تونس على الساحة الدولية وتشجيع الكفاءات الشبابية على بلوغ مواقع القيادة داخل المنظمات العالمية. النظر في تخصيص قطعة أرض لأحداث عدد من المؤسسات والمرافق العمومية بمعتمدية بن مهيرة محور جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية تطاوين، تم خلالها تقديم تصميم هندسي لقطعة الأرض التي تبرع بها عدد من مواطني المعتمدية، إلى جانب عرض تصور لتوزيع عدد من المؤسسات العمومية المزمع أحداثها على مساحة تناهز 6217 مترا مربعا دون احتساب المساحة المخصصة لمركبة طفولة. وتشمل المشاريع المقترحة أحداث دار شباب ودار الثقافة ومركب طفولة ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي، فضلا عن قبضة مالية أو فرعا للإدارة الجهوية للتجهيز، بما من شأنه دعم المرافق العمومية بالمعتمدية وتوفير عدد من الخدمات الأساسية لفائدة متساكنيها. وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يتهم اليوم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية التي تقام دورتها الأولى في أبريل 27 و2000 من خلال الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول اليوم أن أحدث المعلومات المخابراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكدا استعداد كييف للرد بالقدر الذي تسمح به وسائل الدفاع المتاحة لديها.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي على اليوم إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الأربطة المتقاطعة. إصابة كان تعرض لها الصحراوي في مباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي، مدة الغياب بتكون 6 أشهر. كيف كيف المدافع الأيمن محمد بن علي تعرض لإصابة عضلية في التدريبات، ومدة الراحة باش يتم الكشف عليها بعد الكشوفات النهائية. في الرابطة الأولى نهار السبت والأحد تجرى لقاءات الجولة الخامسة ذهاب حسب البروغرام التالي. نهار السبت 2:30 ترجي الرياضي الأولمبي البيجي، نادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، اتحاد بنقردين نادي الإفريقي، نادي الصفاقس ينزل ضيف على التقدم الرياضي بساقيت الدير في ديربي صفاقس باستاد طيب المهيري. نهار الأحد ديما 2:30 العكارة ضد أمل حمام سوسة، لتوال ضد نادي حمام لنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، شبيبة العمران مستقبل مرسى، ولقاءات منقولة على منصة ديوان سبورت. التونسي عزيز دوغيز المصنف 430 عالميا غادر تصفية بطولة شانغاي للماسترز من الدور الثاني بعد خسارته ضد الإيطالي فيديريكو سينا المصنف 147 عالميا، نتيجة 3-6 6-4 و4-6 بالنسبة لدوغيز. بلغ الدور هذا بعد فوزه على الإيطالي لورينزو سونينغو، وتقام بطولة المصنفة ضمن البطولات الماسترز ذات 1000 نقطة على الملاعب العشبية. المنتخب السعودي يفوز بلقب كأس الخليج في نسختها 27 بعد الانتصار في الفينال ضد منتخب الإمارات بهدفين دون رد بعد 23 سنة من الغياب. وانتوات الأخضر السعودي سجلهم همام الهمامي في الدقيقة 11 وفراس البريكان في الدقيقة 13 من شوط المباراة الأول. نشير أن اللقب هو الرابع للمنتخب السعودي في مسابقة كأس الخليج. الليلة نص الليل تجمو تفرجوا في تطبيق شاهد على الرقصة الأخيرة للأسطورة ليونيل ميسي. الليلة ميسي بش يلمس الجلد المدور لآخر مرة على ملعب موني مونتال مع منتخب الأرجنتين بحضور 85,000 متفرج. منتخب الألبي سيليستي واجه وديا بنين في مباراة مسك الختام لدولي بولغا ليو اللي فاز مع منتخب بلادو بالمونديال مرة مع زوز نهائيات مونديالية أخرين، كيف كيف مارتين كوبا أمريكا، ذهبية الأولمبياد، مونديال الشباب. وطبعا ميسي هو هداف التانجو التاريخي 125 هدف في 207 مباراة مع 68 تمريرة حاسمة. نص الليل تتفرجوا في مسك ختام البولغا مع الألبي سيليستي. ختام أبرز مباريات الليلة في دوري الأمم الأوروبية. نتائج إنجلترا تشيك، فوز إنجلترا 3-0. كرواتيا انهزمت ضد إسبانيا 2-1. لافوريا روخا تقلب تأخرها بانتصار بفضل باينا. سكوتلندا انهزمت ضد سلوفينيا 2-1. سويسرا فازت 3-0 ضد مقدونيا الشمالية. إستونيا وأيسلندا 0-0. مولدوفا انهزمت ضد سلوفاكيا برباعية نظيفة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، صباح الخير.

نايت كلوب متواصلين معكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا, وان شاء الله تكون الموسيقى عاملين معها شيخه. خليني اقول مازلت برشا موسيقى ديجا تسنى فيكم, هذاك علاش مش نمشيو ديراكتومون الاولديز وين نرجع بكم البيلبورد العام 2005 تو سويت. اولديز في اولديز نبداو الليله مع المرتبه 95, وين نلقاو تيبين في موسيقى اسمها أرمسترونغ. الموسيقى ذات رجعنا ل 2005 كما قلت للي بوب والارامبي, ومعنا فنان عمل ثوره صغيره في الصوت نتاعو وخلى الاوتو تيون يولي سيناتور في عالم الموسيقى. نحكيو على تيبين. تيبين اسمه الحقاني فهيم رشاد, نجم مغني رابر وبروديوسر امريكي من فلوريدا. بدا مسيرته الموسيقيه في بدايه الالفينات, اما الانطلاقه الحقانيه جات من اول سينجول كبير لي اسمه أرمسترونغ. الغنية كانت من ألبومه الأول راباترينت سانجا اللي خرج في ديسمبر 2005, وكانت مختلفة برشا مختلفة على برشا حاجات كانت موجودة وقتها في الأغنبي والليبوب. في أرمسترونغ تيبين يحكي على حالة الحب اللي تخلي الإنسان مربوط ومفتون بالشخص الآخر. كلمة سبرانج في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في اللهجة الأمريكية تعني تقريبا أنك واقع في الحب ومشدود برشا لشخص موجود. أما الحاجة اللي ميزت الغنية أكثر هي صوت متاع تيبين اللي فيه الأوتو تيون, وهو ما كانش أول فنان يستعمل التكنولوجيا ذي, أما ساهم بشكل كبير في تحويلها من مجرد فاي إلى جزء أساسي من الستيل فوكال متاعه. بيان سور الغنية كانت إيت كاريمان, وصلت للتوب 10 في البيلبورد, وصلت حتى للمرتبة الثامنة, وخلت تيبين يدخل بقوة للمشهد متاع الموسيقى الأمريكية.

في المرتبة 94 نلقى موسيقى ترجعنا للوقت اللي بوب والغنبي اللي كانوا عايشين في واحدة من أقوى الفترات في تاريخهم. ومعنا واحدة من الأسماء اللي كانت وقتها في القمة, نحكيه على جيرول بطبيعة, جيرول واسمه الحقاني جيفري أتكينز, رابر ومغني وممثل أمريكي زادة من نيويورك, من كوينز تحديدا. في بداية الألفينات كان من أبرز نجوم اللي بوب, خاصة فضل الميلانج بين الراب والغنبي والستيل السنتيمنتال اللي ولا سيناتور متاعه. في 2004 خرج بغنية اسمها Wonderful. الموسيقى ذي دونك لقات نجاح كبير برشا, Wonderful من ألبوم رول, واللي خلت الغنية متميزة أكثر هو اللاين أب متاعها. مع جرول نلقاو زوز أسماء كبار, أركيلي أشانتي. أشانتي كانت وقتها من أنجح الأصوات النسائية في الأغنبي, وكان تعاونتها مع جرول من أشهر الديو اللي موجودين في الألفينات. وأركيلي كان معروف زاد بصوته والأسلوب متاعه في الأغنبي. Wonderful تجمع بين الراب متاع جرول, السموث فوكالز متاع أشانتي, والأغنبي تاتش متاع أركيلي, ونتيجة غنية رومانتيك فيها سيناتور سنتيمنتال حلوة متاع أغنبي, كانت موجودة في بداية الألفينات وبقات ناجحة حتى التوا. نحكي لكم فينالمون على موزيكا وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وطلعت زادة للتوب 10 في برشا دول من بين المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا.

نمشي للموسيقى. وقت اللي صار لقاء موسيقي ما كانش عادي بالمرة، نحكيه على إيبوب مع روك. ينعم بإيبوب وروك، واحد من أكبر الليغابور في العالم مع واحد من أشهر الفرق متاع الروك في العالم والنيو ميتال. نحكيه على جايزي، نحكيه زاد على لينكن بارك. القصة بديت مع مشروع اسمه كوليسين كورس، وهو إي بي خرج في نوفمبر 2004، وجمع فيه جايزي مع لينكن بارك اللي عملوا ماتش أب بين الأغاني متاعهم. ومن أشهر نتائج كانت نامب أنكر، الفكرة بسيطة ولكن عبقرية زادة برشا. لينكن بارك جابوا غنية بتاع غنية نامب من ألبومهم الشهير ميتيورا، وجايزي ودايور يحكين عليها نامب في جبونس في 2004 ولا 2003 كانت موجودة في البيلبورد. وجايزي جاب كلمات والانسترومنتال بتاع أنكر كيف زادة كان موجود في البيلبورد بتاع 2004 ولا 2003 جبونس. جستمون ذكرش أنا بريود حكينا عليه، ولكن توا معنش برشا. الدي جي والمغني مايك تشينودا ساهم بشكل كبير في انتاج وتركيب الميتشاب. النتيجة غنية فيها فوكال ايموشنيل متاع تشستر بينينغتون، والراب متاع جيزي مع دي جيتار ومع دي بيت يخليوك تحس اللي زوز عوالم الموسيقية هذوما معمولين باش يتلقاهم. نام بانكر حقت نجاح عالمي كبير، وصلت للتوب 20 في بيلبورد وربحت الجرامي اوورد عام 2006 على فئة البيست راب كولابوريشن والإي بي كوليشن كارس. بيدو تصدر البيلبورد بيانسور، ولا واحد من أنجح المشاريع اللي جمعت لي بوب بالروك والغناء. زادة خليت الجمهور يشوف الميتشاب بطريقة جديدة، مش مجرد ريميكس أما تعاون حقيقي بين زوز عوالم موسيقية مختلفة.

نمشيو للمرتبة 92 نرجعوا للساوثرن هيب هوب وبالضبط مدينة تكساس يوستن وين ظهر واحد من الرابور اللي كان عنده حضور متميز برشا في الألفينات اسمه مايك جونز واسمه الحقاني مايكل جونز فينالمون رابور أمريكي من يوستن كما قلت اشتهر خاصة بالكاتش فريز متاعه أشهرهم طبعا هو مايك جونز والرقم متاعه حصيله بون حاطط رقم أنتو كام 8433281 اللي ولا تقريبا جزء من البراند بتاعه فينالمون في 2004 خرجت غنيه باك ذن وكانت من اولى ليت الكبار بتاعه الغنيه كانت من البومه الاول هو از مايك جونز اللي خرج عام 2005 على طريق سويتش هاوس التراك تحكي على الفرق بين حياه مايك جونز قبل الشهره وبعد ما ولا معروف يعني باك ذن كيفاش كان يعيش وكيفاش بدل حياته كي دخل العالم الموسيقى وبدات الشهره والفلوس تجي الغنيه فيها سيناتور بتاع اوستن بتثقيل فلو هيدي برودكشن يعطي بالضبط الأجواء متاع الساوثرن راب متاع الفترة ذيك ونجاح كان كبير لأن الموسيقى ذي وصلت حتى للمرتبة 22 في البيلبورد ونلقاها توت سويت وبقات حتى التوا في المرتبة 92.

في المرتبة 91 نرجع للغامبي ونرجع معنا واحد من الفنانين اللي كان وقتها من الوجوه الجديدة اللي داخل بقوة للمشهد. نحكي على أوماريون. أوماريون في الوقت ذلك كان من الوجوه الجديدة, لكن توا نحكي على سوبر ستار أوماريون واسمه الحقاني أوماري إسماعيل غرانبري, مغني وكاتب وراقص أمريكي من إنجل وود في كاليفورنيا. قبل السولو كارير متاعه كان مامبر في فرقة متاع غامبي اسمها بيتو كي اللي حققت نجاح كبير خاصة بين الشباب في بداية الألفينات, وحكينا عليها بامال دفوا لأنه الموسيقى متاعهم كانت موجودة ديجا في البيلبورد. بعد ما خرج من بيتوكي أوماري بدأ مسيرته أنسلو في 2005, خرج أول ألبوم ليه بعنوان أو. نعم, ومن الألبوم هذا جيت الغنية اللي باش نسمعها ديجا اسمها أو. الغنية تعتبر من الغامبي اللي كان متميز في الفترة ذيك, برودكشن كالم, فوكال سوفت هكا. وماريون يستعمل صوته بطريقة فيها برشا صنعة. فوالا الألبوم هذا كان ديبيو قوي برشا خاطر تصدر البيلبورد في أول أسبوع, وخلى أوماريون يثبت اللي نجم ينجح حتى بعيد على الجروب متاعه بي تو كي. أما الغنية أو بيدها وصلت للتوب توب 13, وزاد رسخت أوماريون كواحد من أصوات الأغامبي الشباب في الألفينات. وبعد نجاح زيام أوماريون باش يواصل مسيرة بأغاني كيما تاتش كيما آيس بوكس, ويولي من الأسماء المعروفة كيما قلت في الأغامبي والليبوب في الفترة هذه.

0: في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة مش نسمو أسالة نسري في زي الهواء. هذه الموزيكا متاعنا اللي مش تعمل معها بون كيف شوية آخر يكون معكم الأخبار مع فؤاد, وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة جوستومو نحكيو في زون في اي بي ليلة على فنانة يمكن في تونس ما نعرفوهاش برشا, ولكن من أنجح الفنانات اللي كانوا موجودين في العالم وتحديدا من كندا. نحكيو على ألانيس موريزيت. هذه الموزيكا متاعنا بعد شوية, حضروا ريحكم, إحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة في نايت كلوب.

0: ونفهم على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ونفهم صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا، دي ونفهم عسلمة. عمادة المهندسين التونسيين تقترح مخططا وطنيا للأمن الكهربائي يهدف إلى تقليص العجز الطاقي إلى أكثر من النصف بحلول صيف 27 و2000، وصولا إلى تحقيق السيادة الطاقية وتصدير الكهرباء سنة 35 و2000. وعميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يفيد بأن هذه الخارطة صغها 22 مهندسا خبيرا تتجاوز خبرتهم 20 عاما، مضيفا أن المبادرة لا تمثل انتقادا لمؤسسات الدولة أو للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بل هي قوة اقتراح تستوجب من السلطات الاستماع للخبراء وتسريع اتخاذ القرارات وتحويلها إلى مشاريع منجزة، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: كنقولوا معناها الأمن الطاقي هو أمن تونس. اليوم راهو كيف يقص الضوء على السبيطار ولا معناها على المصنع ولا على كذا، راهو عندها تبعات خطيرة في الأيام في الأشهر المقبلة. دونك احنا صائفة 2026 صائفة للنسيان، صائفة 2027 تبدأ من اليوم. هذاك علاش احنا قلنا 2027 ستكون سنة تأمين المنظوم. في 28 مش نعملوا البرنامج متاع تدعيم الانتاج، وعنا توتين بانوكلي معناها متاع اقتراحات فنية معناها هذا رأي واقعية موجه. بعد 28 هذيك مش تكون بالحق مرحلة التحول الحقيقي معناها نحو سيادة طاقية تونسية. هذوما على الأقل الخبرة متاع المهندسين، الكلام متاع المهندسين اللي موجودين، ما نصورش معناها كان مجموعة متاع 22 مهندس اللي ليل النهار يخدموا على الموضوع هذي، مش يكونوا غالتي خبراء اللي يساهموا في الدراسة هذية يعرف شنو موجود في تونس. معناها كيف خدمنا سير دي زانديكاتور نعرفوا شنو نقولوا، كيف خدمنا معناها على أرقام نعرفوا علاش نحكيوا.
1: حافلة للنقل المدرسي بمدينة زغوان تتعرض مساء اليوم إلى الرشق بالحجارة على مستوى حي النزهة، ما أثار حالة من الهلع في صفوف التلاميذ. وأحد أولياء التلاميذ يوضح أن ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها حافلة النقل المدرسي للرشق بالحجارة، منبها من خطورة مثل هذه التصرفات، كما دعا إلى تكثيف الحضور الأمني في النقاط التي تتكرر فيها هذه الاعتداءات لحماية حافلة النقل المدرسي وضمان سلامة التلاميذ أثناء تنقلهم.
3: صار بالله تضرب بالحجر كما كان يمكن عادي زي ما أمر حجر شيء تحين نزهة ولا اللي مش يقرأ ولا خطر ناس جي فيه ضربة ولا كلام هذا كلام تاو مجيش كما كره ثم الدولة تخذ قرارات حي حازم رحكي هذي شوية ندع في كذا زي صغار مسيب شيء زي بكر بحجر زي صغار بس كار تضرب الحجر خدم 50 وصغار زي 12 سنة وثلاث سنين شيء ما يخاف فيه ما نروح هذي متكرر كل عام أنا مش كل سنة برك عم نقول قسم بالله كار أنا شير اليمين ما فماش بقول رجملة أنا كل هذي تاو الأمن يكون موجود يكون متوفر يكون كذا شوية ندع زي الصغار خطر صغار مسيب كما كان يا رسول الله كل واحد يجي فيه ضربة لقدر الله يأتي حاجة يموت يجرحها يدنج كلام تو الواحد بعد يقول له بشي أخر ولو بشي يضرب فيه بحجر.
1: الضيعة التجريبية بسميدة من ولاية قبلي تشهد انطلاق أولى مراحل تنفيذ برنامج لتربية أسماك البلطي داخل أحواض التربية في الواحات. والمركز الفني للتمور يفيد بأن هذا البرنامج يتنزل في إطار تنفيذ مشروع التصميم ووضع منظومة للفلاحة العائلية المندمجة الممول من قبل منظمة الأغذية والزراعة، ويهدف إلى تطوير منظومة فلاحية عائلية مندمجة ومستدامة بالواحات من خلال إدماج تربية الأسماك مع الإنتاج النباتي. كما يسعى المشروع إلى تنويع مصادر دخل الفلاحين وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، فضلا عن دعم الابتكار في المنظومة الواحية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن أكبر مشكلة تواجهه هي أنه لا أحد يعرف من يدير إيران بعد رحيل المجموعة الثانية من قادتها، زاعما أن الولايات المتحدة تؤدي أداء جيدا أمام إيران وأنه تم القضاء على جيشها. الرئيس السويسري ووزير الاقتصاد جي بارلمان يعلن استقالته من المجلس الفيدرالي ومغادرة الحكومة في 31 من ديسمبر القادم، منهيا بذلك مسيرة سياسية استمرت 11 عاما، في قرار قال إنه لا يرتبط بمشكلة صحية وإنما بتراجع شغفه بالعمل ورغبته في إفساح المجال أمام جيل جديد.
0: آخر الأخبار. الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بسبيح الخير تونس من 6 ل

الخميس وجمعة تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. في 60 دقيقة تعرف

0: ليس موريسيت دونك هذه الموسيقى باش نسمعوها شويه اخر جوستمون في ساعتنا الثالثه. مرحبا بكم السلام عليكم الناس الكل ومازال متواصلين معكم حتى للنص الليل. ان بو هكا عرفتك افون جو للموسيقى اللي صارنا فيكم موسيقى حلوه برشا ديجا. ها قلب لنا السيد المخرج الريتم كومبليتمون. قبل ما نمشيو للزون في اي بي نمشيو ديراكتومون للافلام والمسلسلات اللي تقترحهم علينا فوفا كيما كل ليله ثلاث دونك اللي نجموا نتفرجوا عليهم كيك سوا في الويكاند ولا زاد حتى الجمعة إذا كان عندكم وقت. شنو هي البروبوزيسيون شنو الفيلم ولا شنو المسلسل تو سويت نعرفو في بوب كورن. بوب كورن
1: What do you do when you're not climbing, Doug?
2: I deliver the mail.
1: First mailman on Everest?
2: Hope so.
1: I like that.
3: أحداث الفيلم تبدأ وقت اللي مجموعة من متسلقي الجبال يقرروا يحققوا حلم عمرهم وهو الوصول لقمة جبل ليفريست أعلى قمة في العالم على ارتفاع يفوت 8800 متر فوق سطح البحر. الرحلة تبدأ في ظروف عادية، كل شيء محسوب ومدروس بالسنتي وبالملي، أما كل ما باش يطلعوا أكثر كل ما يكتشفوا الجبل هذا مش مجرد قمة لازم يوصلوا لها، هو تحدي ينجم يتحول الكابوس ويقتلهم في أي لحظة. وسط الثلج البرد والهواء اللي يبدأ ينقص كل ما يزيدوا يطلعوا الفوق أكثر، المتسلقين يواصلوا طريقهم وكل واحد فيهم يعرف اللي الوصول للقمة ما يعنيش أنه الخطر وفاه وأنه كسب الرهان، بالعكس أخطر جزء من الرحلة هو الرجوع للأرض سالمين.
4: I know there's a lot of mountaineering experience in this room. You wouldn't be here without it.
5: But Everest is the most dangerous place on earth.
6: How's the weather?
7: It's good.
8: I wish I was with you.
9: We'll all go climbing together next time, the three of us.
10: What about your wife?
11: Oh, she's been fine with it ever since we divorced.
3: بعد ساعات طويلة من التسلق باش يوصلوا أخيرا للقمة، أما في اللحظة اللي المفروض تكون لحظة الانتصار وتحقيق الحلم متاعهم الطقس باش يتبدل بشكل مفاجئ والسحب تتجمع والريح تقوى وعاصفة عنيفة تقرب منهم شوية شوية وتقولهم انتهى الهدوء اللي يسبق العاصفة. فجأة المتسلقين يلقوا رواحهم في سباق مع الوقت، لازمهم يهبطوا قبل ما تجيهم العاصفة في أسرع وقت ممكن وفي نفس الوقت يهبطوا بحذر كبير، معادلة صعيب تحقيقها في الوضع هذاك على خاطر على ارتفاع كبير برشا كل دقيقة تأخير نجم تكون قاتلة.
12: Good morning people!
13: If it isn't the mayor of base camp, sit down man, climatize.
14: Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747.
15: Our bodies will be literally dying.
16: So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom, before that happens?
3: Ready yourself! مع تقلب الطقس حتى الرؤية باش تولي مش واضحة والحرارة متاع أجسادهم باش تبدأ تطيح وفما حتى شكون من متسلقين باش يضيع على المجموعة والاتصال باش يكمل يتقطع بشكل نهائي وكيف تجي مع بعضها. كيفاش باش ينجموا يهبطوا من جبل وسط العاصفة؟ شكون اللي باش يقدر يقاوم البرد الإرهاق ونقص الأكسجين؟ وهل باش تنجح المجموعة الكل في الوصول للأرض سلامات وإلا؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في فيلم إيفريست اللي صدر عام
17: 2015.
3: الفيلم مستوحى من كارثة حقيقية صارت في جبل إيفريست في ماي 1996 وقت اللي عاصفة قوية حاصرت عدد من المتسلقين وقت اللي كانوا يحاولوا يهبطوا من القمة. فيلم يورينا كيفاش غريزة حب البقاء تبقى ديما أقوى غريزة عند الإنسان وشنو قادر يعمل باش يحافظ على حياته.
18: We got a problem. We're out of gas, Doug.
19: Just go.
18: No, I'm not leaving you behind. Come on.
19: I don't want to die, man.
20: Can you hear me,
21: Rob?
20: You've got to get moving.
3: ملا ستي ويك دونت بريث. حضر جو السهرية وجيب البوب كورن واتفرج في فيلم إيفريست. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
2: popcorn.
0: دونك ديراكتومون من بوبكورن نمشيو ونسمعوا موسيقى, نسمعوا موسيقى كيما قلت لكم قبيله شويه من عند ألانيس موريسيت في زون في اي بي.
6: زون في اي بي
0: اليوم باش نحكيوا على فنانه ما كانتش تغني برك, كانت تحكي تصرخ تعاتب وتحاول تجربها الشخصيه الاغاني عاش معاها جيل كامل. هي ألانيس موريسيت. ألانيس نادين موريسيت تولدت نهار 1 جوان 1974 في اوتاوا كندا, وهي ومن هي صغيره كانت عندها علاقه قويه بالموسيقى والفن. في عمر 10 سنين شاركت في البرنامج التلفزيوني الكندي الشهير يو كان دو ذات اون تيليفيجن, وبعدها دخلت عالم الموسيقى وهي ما زالت مراهقه. في بداية التسعينات ألانيس أصدرت ألبومين في كندا, ألانيس اسمه واحد اسمه ألانيس عام 1991 وناويز ذي تايم عام 92, ووقتها كانت أقرب للدانس بوب يعني بعيدة برشا على الصورة اللي باش تولي معروفة بها من بعد. التحول الكبير جاء كي مشيت للوس أنجلوس عام 94 وتعرفت على المنتج والكاتب جلين بلارد. الثنائي ذي يخدم على مجموعة متاع أغاني باش تولي من بعد عام واحد من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى متاع التسعينات. نحكي على جاجد ليتل بيل, الألبوم اللي خرج نهار 13 جوان 1995, وهنا ألانيس تبدلت وبل أو بالأحرى العالم اكتشف ألانيس الحقيقية. الغنية يوتاناو كانت الصدمة الأولى, كلمات مباشرة, غضب, خيبة وعلاقة عاطفية انتهت بطريقة موجعة. أما ألانيس ما غنتش الحكاية بطريقة رومانسية, غنتها بكل الغضب اللي موجود فيها. ومن بعدها هي جات أغاني كيما You Learn, كيما Hand in My Pocket, كيما Irony, كيما Head Over Feet, موسيقى برشا أغاني هونتو كاد برشا دي تيتل. جيجد ليتل بيل وصل للمرتبة الأولى في البيلبورد وحقق نجاح عالمي ضخم, والأهم الأرقام أنه الألبوم هذا خلق ألانيس واحدة من أهم الأصوات النسائية في الألترناتيف روك في التسعينات. في عام 96 ألانيس دخلت التاريخ متاع الجراميز, ربحت 4 جوائز في ليلة واحدة, من بينها الألبوم متاع العام, من بينها زادة أحسن ألبوم روك, وإضافة إلى 2 جوائز خذيت البيست في مير روك في فوكال بيرفورمانس, أحسن بيرفورمانس متاع صوت نسائي, وأحسن استنى بيست روك سونج, أحسن غنية متاع متاع متاع روك. فوالا دونك, وبعد النجاح الأسطوري متاع جيجد ليتل بيل ألانيس ما حاولتش تعاود نفس الوصفة حرفيا. في 98 أصدرت سي بوست فورمر انفيتيشن Infatuation Junkie, وفي نفس الفترة خرجت غنية Uninvited من فيلم City of Angels, الغنية المختلفة تماما في الجو, أكثر هدوءا ودرامية, ومنعش كان صحيحة درامية هكا صحيحة ولا أنتوكا دراماتيك أكثر, واللي ربحت عليها زادة الجرامي أوردز عام 1999. من بعدها هي وصلت المسيرة بألبومات كيما Under Rug Swept, كيما زادة So Called Kau, كيما Flavors of Lights, وغيره من الالبوم اللي كانوا ناجحين وخلاو الاسم هذا يكون عنده ريفيرنس ويكون اسم من الاسامي الكبار اللي موجوده في عالم البوب روك. ألانيس موريسيت هي ضيفتنا لليله في زون في اي بي.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزارة الصحة تبرم اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا للفترة الممتدة من 26 و2000 حتى 30 و2000 لتحسين رعاية المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية، وذلك في سبيل تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى. وتتمثل أهم نقاط الاتفاقية في تسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج بمختلف الجهات وتكوين ميانية الصحة لتحسين التكفل بالمرضى ومساندة المرضى وعائلتهم، إلى جانب تطوير بيانات المرضى لتحديد الاحتياجات وتوجيه الخدمات. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. والجامعة توضح أن هذا البرنامج الذي يمتد من الأول من جانفي 27 و2000 إلى 31 من ديسمبر 29 و2000 يرتكز أساسا على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لفائدة الهياكل العمومية، مع تدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية. النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة حسن الجربوعي يؤكد توجهه بمراسلة رسمية إلى وزير الداخلية يدعوه فيها إلى أحداث فرقة خاصة بالأمن الفلاحي تكون متواجدة بكل مرجع ترابي تابعا للحرس الوطني، وتتولى متابعة الاعتداءات والجرائم التي تستهدف القطاع الفلاحي وتدخل في حالات سرقة المواشي والمحاصيل والاعتداء على الأراضي والمياه وترقيم القطيع وحماية المنشئات والممتلكات الفلاحية، إضافة إلى فقة وتأمين نقل المنتجات الفلاحية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.
3: كانت لنا مراسلة منذ الأمس مع السيد وزير الداخلية، مراسلة رسمية عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب في خصوص الأمن الفلاحي. اليوم أوكد الأوكاديات أهم حاجة اللي نخدم عليها اليوم تقريبا 3 شهور في السنة سياحة عن الأمن السياحي، وهذا أثبت النجاح متاعه. اليوم البلد التونسية متوجهة أعطاء أولوية للقطاع الفلاحي. اليوم يلزمك توفر للفلاح أمن فلاحي، فرقة تاع أمن تتوجد في أي مركز ترابي تابع الحرس، والفرقة هذه تخدم على تأمين مش المواشي فقط، بل تخدم أكثر من هكاية على السرقات تتعدى على المياه، على الربط العشوائي، على المحاصيل، على الزراعات الكبرى، على قطاع الصيد البحري. تكون فما أمن فلاحي، فرقة خاصة بالتدخل مع الفلاح وحمايته وتأمين محاصيله وتأمين نقل البضاعة متاعه من الضيعة إلى الأسواق، وتتدخل حتى في الأسواق، تتدخل حتى في ترقيم القطيع. اليوم أهم حاجة نحكي عليها اللي كل قطيع عندنا يكون مرقم. اليوم تم عمل قاعدين نخدم عليه، إن شاء الله يكون الأثر متاعه موجود قريب على أرض الواقع ويعطي صيغة أخرى للفلاح، على خاطر الفلاح التونسي يستحق حماية ويستحق تمويل في نفس الوقت.
2: حفريات أثرية قام بها المعهد الوطني للتراث بموقع هنشير المطرية المتواجد شمال برسوق من ولاية باجة في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة ساساري الإيطالية، تكشف عن معالم معبد روماني وكنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن 5 ميلادي، بها مقابر وغرف مختلفة وأسوار ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بالمدينة، وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للتراث. المستشفى الجامعي بجندوبة وجمعية قطر الخيرية يبرمان ثلاثاء اتفاقية شراكة تقضي بالتكفل بإجراء عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض لفائدة 100 مريض. وإدارة المستشفى الجامعي بجندوبة توضح في بلاغ أن هذه العمليات مخصصة للمرضى من حاملي دفاتر العلاج المجانية أو ذوي التعريفة المنخفضة الخاصة بسنة 26 و2000. وفي شان دولي، شبكة فوكس نيوز الأمريكية تؤكد مغادرة حاملات طائرات ومدمرة صاروخية أمريكية منطقة الشرق الأوسط بعد أشهر من انتشارها، في وقت تبقى فيه حاملة الطائرات USS جورج واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة الموجودة في المنطقة. وشبكة فوكس نيوز تشير إلى أن عدد السفن العسكرية الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط يبلغ نحو 17 سفينة، وهو مستوى يقل عن العدد الذي كان موجودا في المنطقة قبل اندلاع الحرب مع إيران قبل 8 أشهر.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان FM، ما يفوتك شيء.
4: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان FM على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبرتاج. قضية اليوم باش تهزنا لليكوسا وسكوتلندا، وهي واحدة من الأمم المكونة لما يسمى بالمملكة المتحدة مع إنجلترا، بلاد الغال وإيرلندا الشمالية، وبالتحديد المقاطعة اسمها بيردينشير. نهار 27 ماي 1994، وفي طريق ريفي اسمه ترافل رود، بوليس متعدي في كرهبته الخاصة لأنه نهارتها مرتاح، وإذا به يشوف في نار طالعة على حافة الطريق، وقتها زاد في السرعة باش يمشي يشوف اش فما، ودوب ما وصل وقف كرهبته وهبط، وغادي باش يلقى النار شاعلة في كهرباء وواضح اللي هي دخلت في شجرة وقريب تتفحم، وبعدها شخص واقف مبهذل ماهوش عارف اش باش يعمل، وكان بكل مرغد بالتراب. وبالطبع هكا البوليس بالطبيعة سأل السيد اللي لقاه واقف شنو اللي صار، الاخر فسر له انه الكهرباء متاعو ديرابيت بيه وفقد السيطرة عليها، لكن من حسن حظه كان عنده ريفليكس باهي ونقز من الكهرباء قبل الاستدام، ووقتها الكهرباء متاعه دخلت في شجرة وشعلت فيها النار. البوليس زاد سألوا ثم شي حد آخر معاه في الكهرباء ويحتاج النجدة، هكا الشخص قال له لا راني وحدي ما معايا حد. في نفس الإطار يعني هكا الكهرباء اللي داخلة في شجرة وتشعل فيها النار، وهكا الشخص واقف هو البوليس، وإذا بها مرأة وقفت كرهبتها بحذاهم وجات باش تشوف اش فما، وطرحت نفس السؤال على ويبستير إذا كان ثم حد آخر معاه، وهكا الكرهبة قاعدة تلهب تدريجيا قدامهم وما همش فاهمين اش باش يعملوا. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في هاك الأعوام ما كانش ثم بورتابلوات كما توا، وبالتالي البوليس ما عنده حتى إمكانية باش يعلم النجدة إلا أنه يمشي هو بنفسه الأقرب مركز، وهذاك هو اللي صار. في تسلسل هالأحداث الشرطة خلطت وجال إسعاف، لكن ما كانوا ينجموا يعملوا حتى شيء سوى أنهم يحقوا في ظروف وملابسات الحادث. بحضور هكا البوليس الأول اللي مشي يعلم، وخذاو الهوية متاع السيد اللي كان يسوق في الكهرباء، واسمه مالكوم جون ويبستر، عمر وقت وقوع الحادثة 35 سنة، وقال أنه هو شادد الطريق وجاء موتور من الاتجاه المعاكس يجري بسرعة كبيرة وفي وسط الكياس، وهو حب يتجنبه جبد على اليمين وزلقت بيه كرهبته ومشيت طول دخلت في الشجرة. البوليسية اللي جاوا زادوا سألوا ويبستير إذا كان هو وحده وإلا لا. قال لهم كانت معايا مرتي واسمها كلير موريس. وهالإجابة هذه أثارت استغراب البوليس اللي جاء من الأول وقال له ماني نشتك وقلت لك شكون معاك وانت قلت لي وحدي ما معايا حد، وعاودت نفس الكلام للمرأة كي سألتك زادة. ويبستير ما جاوبش وكان واضح عليه اللي هو داخل بعضه من تأثير اللي صار. وفجأة من اللي كان واقف جا ماخذ طوله طاح داخ، ويمكن الصدمة اللي خذاها أعطت مفعولها في هاك الوقت. المهم أن وقت اللي جاء الإسعاف هزوه طول السبيطار، فحصوه وعملوا له تصاور وتحاليل، في بالهم عنده كوموسيون سيريبرال يعني ارتجاج في المخ، لكن ويبستير طلع صح سالم ما عدا زرعات خفيفة متحتيها لا أكثر ولا أقل. ولهنا رجال المطافي والشرطة الفنية بيش يلقاو في الكرهبة بقايا متاع جثة مفحمة. في تسلسل هالأحداث رجال المطافي والشرطة الفنية بيش يلقاو في الكرهبة بقايا متاع جثة مفحمة، وكي بحثوها للمعمل الجنائي وعملوا لها التحاليل اللازمة وخاصة لزومبران دونتير يعني بصمات الأسنان، عارفوا أن الضحية هي كلير موريس، مما لا يجعل مجال للشك. لكن الحادث هذا أثار احترازات وتساؤلات عديدة عند المطافي والشرطة والطبيب الشرعي، ومعاهم زاد عائلة الضحية وأقاربها واللي يعتبروا أن الأمور مسترابة برشا، بما فيهم هاك البوليس اللي خلط على الحادث واللي ويبستير ما قالوش اللي مرته كانت معاه. الراجل بقى متعجب من الموقف متاع ويبستير اللي نقز من كرهبته باش يهرب من الاستدام، ومن بعد ما عمل شي باش يمنع مرته ويحاول يخرجها، لأنه كخلط تلقاه واقف يتفرج في النار تاكل في الكرهبة، وما حاولش حتى باش يستنجد بكرهب أخرين أو بالناس اللي يسكنوا قراب. ونفس الاستفهام كان زاد عند المطافي اللي يعتبروا أنه مش بالسهل باش سيارة تشعل فيها النار على إثر حادث، وهذا ما هو موجود إلا في الأفلام. أما الحقيقة ما تصير شكة، لأن السيارة ما تشعل إلا بتأثير المحروقات أو مواد سريعة الاشتعال، لكن إذا كان تدخل في شجرة ولا في حجرة ما تتحرق إلا إذا لسيركوي إلكتريك يعني الدوائر الكهربائية عملت شرارات متاع نار ويكون ليسانس تسرب بحذاهم. خلف هذا الخبراء اللي جابوهم باش يتحراو في الطريقة اللي صار بيها الحادث، بعد ما عاينوا الكياس والمكان اللي ويبستير قال اللي صار فيه الانزلاق، طرحوا عدة سؤالات ما لقاولهمش في الحقيقة إجابات. وأولهم أثار العجالي اللي تم رفعهم، ويأكدوا أن الكهرباء كانت تمشي بشوية يعني بسرعة معقولة ما هيش تجري بالكل، وبالتالي فقدان السيطرة على المقود صعيب برشا، معناه السائق ينجم يقف بكل هدوء على حافة الطريق. الحاجة الثانية، لو كان ويبستير حسب كلامه كان يجري وحاول باش يتجنب موتور جاي في الاتجاه المعاكس، راهم لقاو اثار متاع فريناج على الطريق يعني اثار الفرامل، لانه في حالات مماثلة اي سائق تهرب به الكهرباء متاعه ينزل مباشرة على الفرام. ونفس الخبراء يقولوا أنه الامباكت يعني الاستدامة مع الشجرة ما كانش قوي، وبالتالي راهي كلير مرت ويبستير بقات في وعيها يعني ما تأثرتش، وكانت تنجم زادة تنقز كما رجلها، وهو كان من المفروض يعاونها. وفي نفس السياق وباش ما نطولوش عليكم، الأمنيين ما كسروش ريوسهم برشا، اكتفاوا برواية الوقايع كما جات على لسان ويبستير بحشيشها بريشها، وقالوا اللي ما عندهم حتى دليل مادي مباشر يمكنهم من إثبات عكس اللي جاء على لسانه. والمسألة تقايدة حادث رغم التحفظات وكل نقاط الاستفهام اللي تمت إثارتها وخلات برشا غموض يحوم حول ظروف وملابسات اللي صار. في المرحلة هذه من القضية هيك المرأة الضحية يعني كلير موريس مرت ويبستير صارت لها مراسم الدفن وعائلتها حست بذيم وامتعاض كبير. ومش كان العائلة، حتى من المحققين كانوا شاكين في عدة أشياء ويحسوا أنه برشا أمور تستحق توضيح. ولو كان الشرطة جات عندها في هكا الأعوام أكثر إمكانيات وخاصة أكثر جدية، راهو البحث تعمق أكثر وراهو بستير توجهت له الشكوك كما أي راجل مرته تموت في ظروف مماثلة. وبتبيع راهو قاعلة ذمة التحقيق حتى لين تتم إدانته أو تظهر براءته. في نفس الإطار الأمني، الشهادات متاع صاحبات كلير يعني الضحية ما تمش أخذهم زادة بعين الاعتبار أو التحقيق والتثبت فيهم. ولهنا يلزمكم تعرفوا أن واحدة من زميلات الضحية يعني تخدم معها فرملية في السبيطار واسمها سارة دافيداك، قالت بعظمة لسانها قبل ما يصير هالحادث بيامات أن زميلتها كلير قالت الرجلها يعني راجل سارة هذه واللي يخدم بروكيرور فيسكال قاضي جبائي أنه صار لها حادث مماثل قبل مع رجلها وشعر لماتت في هكا الحادث، وحكيت له كيفاش وبستير فقد التحكم في الكهرباء بصفة غريبة والكهرباء زلقت وطاحت في فوسي وهي من حسن حظها تمكنت باش تنقز في آخر لحظة وما صار لها شيء وما تضرتش وبقات فايقة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها الفقيدة كلير مارت ويبستير مرضاتش بالكل بالنتيجة اللي وصل لها التحقيق، والمساكن تشويه مرة ثانية بعد موت بنتهم المسترابة، وبقاوا مصرين باش الشرطة ما تسكرش الملف، والدليل أنه صارت مشكلة على الاسم اللي تكتب على الشاهد متاع القبر، يعني عليها كرخامة لأن ويبستير ما حطش اسم كلير وإنما كتب اللقب العائلي متاعو، ما حتى ليش اللقب متاع ابوها موريس. وزاد نقش فوق الرخامة مع أفكار حنونة لزوجتي العزيزة، والشي هذا أثار غضب العائلة بكلها ودخلوا في معركة قضائية باش تتنحى هكا الرخامة وتتعوض بوحدة أخرى فيها اسم بنتهم واللقب وما فيهاش اسم ويبستير رجلها.

في مجريات هالأحداث وبعد ما بردت هالفوفعة، وبستير الراجل كلير اقبض بوليس التأمين على الحياة اللي كانت عاملتها مرته، يعني 200,000 جنيه استرليني، 800 مليون بفلوسنا توا، يعني قرابة المليار. والناس الكل اعتبروا اللي هو اخذيهم مكاكة هناني بناني. ومش هذا برك، الكلهم يقولوا أن ويبستير ما اخذي كلير إلا على خاطر الفلوس متاع التأمين، وعمل خطة محكمة باش يتخلص منها. وفي نهاية الأمر وصل للي حب عليه. وفي نفس هالسياق اللي يلزمكم تعرفوه، أنه مالكوم ويبستير تعرف على مرته كلير موريس في عام 1991 في لندن. وقتها كان يعيش غادي وهي تكمل في قرايتها في مدرسة التمريض، والاختصاص متاعها أمراض العيون. وقابلته أول مرة في حفلة عاملين أصحابها، وفي ساعة خدمة الذبذبات الإيجابية بيناتهم، وصار كما يقولوا لكوت فودر. وبعد ما خرجت كلير، ويبستير جاته فرصة عمل كممرض في أبردين في سكوتلندا، وهي زادة دبرت خدمة في نفس المستشفى ومشاهوا مع بعضهم، يعني نقلوا من لندن لأبردين. وعلى فكرة كلير كانت أصغر منه بعامين، وحاجة معقولة، وهي اللي ضربت فيه مش العكس، لأنه ما كانش من نوع اللي نجم يحب امرأة. السيد كان بزنس كبير وملسن وعنده كاريزما وطاقة متاع سيدوكسيون، يعني إغواء، وأي امرأة يدور بها يجيبها في الشباك متاعه. في تسلسل هالأحداث وبعد موت كلير، ويبستير كان يعرف اللي عائلة كلير ما هيش باش تسلم، وباش تستعمل كل الطرق حتى لين ترفع كل الالتباس على اللي صار والظهر الحقيقة، ويا إما يطلع اللي صار حادث وإن بعض الظن إثم، وإلا جريمة خطلها ويبستير. وبالطبيعة هو كان خايف وماخذ حذره لوكيل الجمهورية يطلب بالإكزيوماسيون، يعني إعادة إخراج الجثة متاع مرته لمعاينتها من جديد. وهذاك علاش بدا يدور بوحدة من زملائه في السبيطار وما اختارش اللي يجي، وإنما اختار مسؤولة على الإعلامية، يعني عندها كل المعلومات ويجيوها حتى ليديها. وهذاك هو اللي حاجته بيه ويبستير، وفي صورة ما إذا فما حاجة هاوكا يسمع بها. مختصر الحديث، ويبستير تمكن باش يربط علاقة جنسية مع زميلته هذه واللي اسمها جيرالدين أوكلي، وبقى يسأل فيها باستمرار، يا لندرا ماشي إمكانية باش يصير تشريح ثاني للجثة متاع كلير وإلا لا؟ وهكا كل مرة شي يحكي لها، وفي مرة من المرات جبدلها أنه مرته كلير كانت إبيليبتيك، معناها عندها الصرع وتاخذ في الدواء، وزاد قال لها راهي مدمنة على المسكنات. والإشكال أنه جيرالدين هذه ما حبتش تقدم شهاداتها. وأكيد راكم فهمتوا أنه مالكوم ويبستير أعجوبة من الأعجوبات اللي أنجبتهم المملكة المتحدة في الستينات السنة الأخرانين، لأنه هالشخص حاجة من وراء العقل وحكايته ما تتصدقش. الشيء اللي عملوله ميني سيري، يعني سلسلة صغيرة على 3 أجزاء في آي تي في عام 2014 اسمها دوي دور، يعني الهجال، وحكاوا على عمايله اللي ما اختصروش على سكوتلندا أو بريطانيا. السيد ثرنتو قام بتصدير مواهب وبراعاته البلدان أخرين، وهو جايكم الحديث. في المرحلة هذه من القضية باش نرجع بيكم العام 1989، وبالتحديد للإمارات العربية المتحدة لأبو ظبي. طفل صغير عمره 6 سنين كان راقد في السبيطار ذاك للعلاج، وفجأة لقاوه ميت بانسوفيزونس كاردياك، يعني قصور في القلب. وهذه حاجة غريبة وعجيبة، لأن الطفل هذا ما كانوش عنده مشاكل صحية كبيرة، ولاهو في غيبوبة ولا مركبين له ماكينات. وخلف هذا يلزمكم تعرفوا أنه الأطفال في السن هذاك ما يموتوش بانسوفيزونس كاردياك، وهالحادثة هذه تعدات وما كانتش عندها تبعات، معناها ما عطاوهاش أهمية واعتبروها قضاء وقدر. وبعد هالحادثة هذه وتقريبا في نفس الفترة الزمنية تزادوا زوز وفيات أخرين أمورهم مسترابة، وباش يصيروا في نفس القسم، والصغار أعمارهم زاد 6 سنين وماتوا كيف كيف انسوفيزونس كاردياك.
أجني هالحكاية وشكونوا الفرملي اللي لاهي بهالأطفال. باختصار الشخص اللي كان يخدم أنفيرمي دوغارد هو ويبستر، وما كانش صعيب بالكل على المسؤولين متاع السبيطار أنهم يوجهوا له التهمة مباشرة، لأنه مسألة كمن هذه مستحيل تكون وليدة الصدفة، وما ينجموش صغار يموتوا بالطريقة هذيك وفي مستشفى فيه أكبر الكفاءات الطبية وممرضين عال العال، وما يختاروهمش هكاكا بالكعبة. زعما ويبستر وبوب عليهم. ما نسبقوش الأحداث وبقاو معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج التريبينال

نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في ليكوسا واسكتلندا نهار 27 ماي 1994، بوليس متعدي من ترافل رود ويشوف في كهرباء لهبة فيها النار وواحد واقف يتفرج فيها مذهول. الشخص هذا اسمه مالكوم ويبستير، ووقت اللي جات الشرطة والإسعاف وسألوه على أسبابك الحريق قال اللي هو ماشي في الطريق وعرضه موتور يجري بسرعة كبيرة جاي في الاتجاه المعاكس، الشيء اللي خلاه يعمل كود فولون والكهرباء زرقت بيه ودخلت في شجرة وانفجرت. والمعلومة اللي معطاهاش من الأول هو أن زوجته كلير موريس كانت موجودة معاه، وإذا هو حسب قواله تمكن بشي

في القلب. والحادثة هذه صارت في مستشفى توام للأطفال متاع أبو ظبي، والشكوك توجهت الويبستير، وأكيد راكم تقولوا اللي هو بشي باسي ويشبع حبس. لكن الحكاية ماهيشي سهلة، لأنه هذم غلطات مهنية فاتحة، والسبب متاعهم هو الإهمال واللا مبالاة. لكن في الحقيقة ماهوش إهمال، وإنما اللي صار هما جرائم قتل مستوفية الشروط، معناها ويبستير قتلها كالصغار الثلاثة. لكن يقول القائل علاش حتى واحد ما يعرف الإجابة، وثرانتو اعطال كل واحد منهم جرعة متاع أنسولين، والدواء هذا ما ياخذوه في العادة إلا مرضى السكري، وهكا الأطفال ما همش مرضى به، وبتبيع بعد ما زرق لهم تعديهم من غادي الغادي. وفي نهاية الأمر ويبستير خرج من المشكلة كالشعرة من العجين، وأجبروه فقط أنه يستقيل بعد 6 أشهر الخدمة. وهكا الوليدات المساكن مشاو في العفس وماليهم تشواو عليهم، ويبستير تم طرده من السبيطار ومن البلاد كلها. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا أن ويبستير ما خرجتوش عصا سحرية من المعبوكة هذه، يعني مقتل 3 صغيرات عمارهم 6 سنين، لأن واحد آخر في بلاستو يذوبوه في مال فرق. لكن بوه اللي كان ضابط سامي في الشرطة السكوتلندية، وهذا باش يجيكم الحديث عليه، عمل تدخلات كبيرة باش يمنع ولده، ووزارة الخارجية البريطانية دخلت على الخط، وهي اللي خلات الإماراتيين يكتفيوا بترحيل ويبستير ويعفيوه من محاكمة وعقوبة. وكرجع لندرا اتمكن بفضل العلاقات متاع بوه باش يرجع للعمل في التمريض، وتخلي يخدم في سبيطار. وغادي في نتعرف على مرتو كلير موريس، وكلالها راسها والمسكينة ماتت محروقة. ولهنا نرجع لشهر ماي 1994، يعني بعد ما دفنت كلير ويبستير قبض الفليسات. فيها التور هذا من القضية، وفي شهر ديسمبر ويبستير حب يبدل وجهه ودبر خدمة في السعودية، وبالتحديد في شركة تصنع للوجيسيال، يعني البرمجيات الخاصة بالمستشفيات. وفي ساعة معمل الأصحاب، وفي شهر ماي 1996 أصحابه هذو منظموا حفلة باش يعرفوه بوحدة اسمها فيليسيتي دروم، أصيلة زيلندا الجديدة، وكانوا ينتظروا اللي باش تولي بيناتهم علاقة وتيدة، يعني ويبستير وفيليسيتي هذه، وعلاش زادة ما ياخذوش بعضهم. والتوقعات هذه كانت في محلها، لأنه بعد 8 أشهر الاثنين غادروا العربية السعودية ومشاو لزيلندا الجديدة. ونهار 26 أفريل 1997 حرسوا ومشاو يعديوا في شهر العسل في نزل على البحر. وفي الليلة الأولى وقت اللي مرتو فيليسيتي رقدت، ونهارتها يصادف سبت في الليل، لكن المسكينة كفاقة تلقات روحها في نهار الاثنين، معناها نهار لحد ما عشتوش، وغابت على الوجود 36 ساعة. فيليسيتي داخت في أمرها وسألت رجلها ويبستير، قال لها راك قمت برشا مرات من النوم ورجعت رقدت. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه فيليسيتي فرملية، والحكاية هذه ما جدتش عليها. وكي روحت مشيت للطبيبة حكت لها على كالستة وثلاثين ساعة واللي غابت فيهم على الوجود، وقالت لها زادة أنه من وقت اللي عرست بويبستير المطعم بتاع الماكلة ولا مر ما تحملوش. والطبيبة قالت لها ما ثماش علاش تقلق روحك، الأمور أكيد تو تتحسن. لكن الأمور بقات على حالها، وفيليسيتي وقتها مشيت عملت تحليل ولقات عندها مشكلة كبيرة في الكبدة. وبالمسلط رجلها ويبستير قرر باش يرجع لأبردين في اسكتلندا، وبطبيعة الحال رجعت هي وياه وطلعت حبلة، وهو ما كانش عينه بصغير، أما قبل بالأمر الواقع. وفي نهاية الأمر الحالة الصحية متاع فيليسيتي زادت تدهورت، وفي الأثناء باش تصير حريقة في الدار، يعني الدار متاعها اللي على ملكها بكلها شعلت وما بقى كان الفحم، بما فيهم وثائق مهمة برشا متاع فيليسيتي، وكل ما تملك من تصاور وأمور شخصية.

0: في مجريات الأحداث وبعد الحريقة هذه، فيليسيتي في نهار من نهارات وهي تفرد في أوراق القاتهم في البيرو متاع ويبستير راجلها، وتطيح برخصة السياقة متاعها اللي من المفروض تحرقت مع الوثائق اللي كانوا في الدار. بقات تتسائل اش تعمل الرخصة متاعها غادي، وعلاش ما قال لهاش اللي هو محتفظ بها. بتبيع المسألة هذه بقات فيوزا في مخها. في تتالي هالأحداث وفي شهر ماي 1998 فيليسيتي ولدت وجابت طفل وسموها إدوارد ويبستير. وفي نفسك العام رجعت هي ورجلها ولدها لزيلندا الجديدة، وحطوا أثاثهم الكل في دبو كراوة في أبردين لأنه ما ينجموش يهزوه معاهم. لكن من سوء الحظ باش يصير حريق آخر في هكا الدبو وما خلي لهم حتى شيء. أما شنو؟ قبضوا بوليس التأمين مهمة بقرابة 300 مليون، معناها يشريوا بها دار، والدار اللي حبوا يشريوها هي زادت حرقت، وما زال العرض متاع المصايب حشاكم. في ترابط هالأحداث ويبستير ولا يسكن في دار نسيبه بومرته، وهكا الدار ما عداوش فيها مدة وشعلت فيها النار، وبرا افهم سببها الحرائق اللي في جرة بعضهم ممنين. ولهناك ما عاد عندهم حتى حل، قروا باش يشريوا هكا الدار اللي تحرقت ويصلحوها ويسكنوا فيها. وفيليسيتي دبرت نص المبلغ من عند بوها، ويلزم راجلها مالكوم ويبستير يعطيها شطر الاخر. ونهارت اللي جاوا ماشيين للوكالة العقارية باش يتموا البيعة، ركبوا في الكهرباء وشدوا ثنية. وقبل ما يوصلوا ويبستير قال لمرته فيليسيتي: شد روحك، راهي الديركسيون يعني المقود متاع السيارة ما عادش تحت السيطرة. وصار بيهم ديراباج ومنعوا الاثنين. ورغم ذلك فيليسيتي شدت صحيح وقررت باش تمشي للوكالة مهما كان الثمن. ودوب ما خلطوا هبطوا وقبل ما يدخلوا للوكالة، ويبستير شد قلبه طاح وجابوله الإسعاف. ومرته مشى في بالها أنه صارت له نوبة قلبية، لكن الطب بعد ما فحصوه قالوا لها راو لباس عليه صح سالم أي طنطن. في هالمرحلة هذه وبعد المصايب والحرائق المتالية، ويبستير في نهاية الأمر قال اللي هو تحصل على شطر المبلغ اللي بيش يشريه به الدار. وبالنسبة ليه هذا حدث كبير، وقال المرتو فيليسيتي يلزمهم يحتفلوا بيه. وهزها هي ولدو إدوار وعملوا فطور في الغابة. لكن فيليسيتي باش تصير لها حاجة غريبة عمرها ما كانت تتوقعها، لكن صارت لها قبل. عاهدها بروحها وهي قاعدة مع رجلها ولدها، وفجأة غابت على الوجود. وكيفاق تلقات روحها في الكرهبة وحدها في بلاصة ما تعرفهاش، والدنيا بدأت تظلام. ودوب ما طلت شافت راجلها ويبستير قاعد يبعد في البوسات اللي فيها كالبيبي إدوار، معناها هازو يا لاندرا لوين. وبالمسلط في الوقت اللي هي باهتة كيفاش راجلها هازس إدوار ومخليها وحدها، التليفون بتاعها نوقس. بوها كلمها وقال لها رد بالك، إذا كانك مع ويبستير أرجع فيسع ما تقعدش بحذاه. وهي بالوقت هبطت من الكهرباء، خلطت تجري في جرة ويبستير، فكت له ولدها ورجعت للكهرباء. ديمارات وطول مشات البوها، ودوب ما خلطت له وقذها وقال لها راني فايق بالرواند والعمايل متاع راجلك، وراه السيد مختر الأبعد الحدود. وثرنت وسرق لها مدخراتها الكل من غير ما تفيق، قرابة 800 مليون بفلوسنا قد بوليسة التأمين متاع مرته لولا كلير اللي قتلها. في نفس التسلسل من الأحداث، فيليسيتي وقت اللي روحت مشيت بربشت في حوايج رجلها وفي الكمبيوتر متاعه، ولقات مراسلات بينه وبين وسيط عقاري، وفهمت اللي هو يحب يشري دار في لندرا، وما كانتش في بالها بها بالكل، وما حاتت كان اسمه واسم ولده إدوار، وهي لا وجود لها، وحتى من ساكر الطيارة شاريهم وهي بتبيعها ما ثماش. وخلف هذا باش تكتشف 9 عقود متاع بوليسات تأمين على الحياة بقيمة 3 مليارات بفلوسنا في صورة ما إذا هي تموت، وبالإمضاءات متاعها هي، يعني بكلهم مدلسين. وثرنت ورجلها ويبستير استعمل رخصة السياقة متاعها كاللي تخايبها ضاعت باش يقلد إمضاءها. ومش هذا برك، فيليسيتي لقات في الكهرباء متاع رجلها برشا بادن متاع إيسانس وجرايد، معناها معون متاع حد متعود يشعل في النار. وقتها فهمت أنه هكا الحرائق اللي صاروا بكلهم بما فيهم اللي شعلت في دار بوها هما من تدبير وتنفيذ وبستير رجلها. وما زالت الاكتشافات، لأنها لقات برشا ذويات وعقاقر، وأكيد هذوكم هما اللي كان يعطيلهم فيها باش تغيب على الوجود ويمرضها ويدمر لها صحتها تدمير كلي. ولو كان مشبوها فتن بيه وفيق على نفسها، وإلا راهي لقات نفس المصير اللي وصلت له كلير مرته الأولى. في تعاقب الأحداث وتصاعدها، فيليسيتي وقت اللي عرفت اللي رجلها وبستير حاول عدة مرات باش يتخلص منها طلبته باش يتقابل وتحكي معاه، وهذاك هو اللي صار. لكن في المقابلة هذيك قالت له اللي هي فايقة بالرواند متاعو الكل، وبعد ما قابلته مشيت مباشرة للشرطة أحكيت لهم على اللي صار، وقالت لهم راهو قتل مرته الأولى كلير. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه ما هيشي سهلة بالكل. أولا الوقائع صاروا في أكثر من بلاد، يعني ما بين اسكتلندا وزيلندا الجديدة وبريطانيا. وثانيا الملف متاع قضية مقتل كلير تسكر وتحفظ، والأمنيين ما ينجموا يعملوا حتى شيء. وبستير بتبيعة بقى حر طليق. ولهنا نعطيكم بسط على هالوبو بالخطير. في التور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن بو وبستير واللي اسمه ألكسندر كان عنده دور كبير في التستر على ولده بحكم النفوذ اللي كان عنده سيفته كضابط سامي في الشرطة. وخلف هذا كان يعاني في وبستير من صغرته، وثرنت حكايته حكاية. ما طلعش لأخته اللي كانوا توامة هو وياها ولا الخوه، لأنه ما كملش قرايته وخرج من المكتب وعمره 15 سنة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، وبستير من صغرته كان بيرومان، يعني مغروم بإضرام النار في أي حاجة، يحب الحرائق، وعديد المرات تسبب في كوارث وبوه كالعادة خرجوا منها. المختصر المفيد أنه وبو بهذا عمل تكوين في التمريض، لكن أول خدمة لقاها كانت في مأوى متاع عجز وما بقاش فيها شهرين. طردوه على خاطر سرق المسنين وباع المسروق في محل متاع بريتور سيرجاش، يعني متاع رهنيات. وفي نفس الفترة هذيك، يعني في صغره، صديقته أو صاحبته الأولى انتحرت في ظروف غامضة جدا، والشرطة ما قامتش بتحقيق جدي في المسألة. وأكيد راكم فهمتوا أن أبوه ألكسندر هو اللي وراها التخاذل هذا. وبعد هالحادثة هذه وبستير باش يسافر لبرشا بلدان ويخدم فيهم، منهم الإمارات، وحكينا لكم شنو اللي عمل غادي. وكرجع للمملكة المتحدة اتعرف على كلير وصار اللي صار، وهذا تعرفوه. لكن بعد ما شكيت بيه فيليسيتي مشى يعيش في مدينة أوربان في اسكتلندا، وغادي باش يصير منعرج في القضية. والمنعرج هذا تثبت فيه أخت فيليسيتي واسمها جين. وثرنت حكيت بالتدقيق الواحد مفتش يخدم في مدينة أوربان اسمه شارل أونري على مالكوم ويبستير وعمايله. والمفتش شارل هذا كان يعرفه مليح على خاطر مازال كي ألقى عليه القبض من أجل سرقة 4000 دولار من مغازة، ورجع الفلوس باش ما يمشيش للحبس، وأكيد بوه تدخله كالعادة. في تواتر هالأحداث والمصايب متاع وبستير، الإشكال الكبير بالنسبة للأمنيين أن وبو بهذا اختب امرأة اسمها سيمون بينرجي، ومن واجبهم باش يحميوها لأنها تعتبر في خطر، هذا إذا نعرفوا اللي عملوا مع نساء الأخرين. وخلف هذا اتمكن باش يقنع سيمون هذه أنها تخليه يسكن بحذاها، وكذب عليها كذبة عمره. قال لها اللي هو مريض وعنده كونسير في المرحلة الأخيرة وبش يعمل شيمي ثيرابي، يعني على أبواب موت، وبش يخلي الكذبة متاعه تكون كاملة قرع راسه وحجم حواجبه باش هكاك الحكاية متاعه تظهر صحيحة، باش تفهم قوة الخبث متاع وبوب. وبالتالي سيمون المسكينة سخفت عليه. والغريب في الأمر أنه في عام 2006 باش يقنع سيمون هذه أنها تمضيله على أوراق تسلم له فيهم الرزق متاعها في صورة ما إذا ماتت، علما وأنه خليها تظن اللي هو باش يموت قبلها. واللي أغرب من هذا الكل أنه سيمون وبستير عرسوا وناوين باش يعديوا شهر العسل في نزل على البحر. وثرنتو ويبو بالبرنامج متاعه يهبهب ويتمثل في أنه يتخلص من سيمون ويورثها، لكن ما في بالوش أنه الأمنين يتبعوا فيه ويعرفوا أنه حكاية الكونسير متاعه كلوخ في كلوخ. ومشاو لسيمون وعلموها، وهي من الأول ما صدقتش إلا ما عطاوها الأدلة الكل. وقتها واجهت ويبستير بالحقيقة وقالت له مش تقرع راسك، أنا باش نقرعك من حياتي. وقتها وجهه تبدل وشعره نبت بالوقت ولما حواج وشد المزفت. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، علاش ما تقولش انه سيمون وهي تشوف في الحواج اللي كانوا باش يهزوهم ومعاهم للفوياج دو نوس، ولقات واحدة من اللي جيلي دو سوفتاج، يعني سترة متاع نجاة منقوبة بفعل فاعل، معناها اللي كان باش يلبسها مصيره هو الغرق. وأكيد وبوب هو اللي انقبها كالسترة هذيك بذمتها. في التور هذا من القضية، الأمنيين في نهاية الأمر تمكنوا من إعادة فتح الملفات القديمة من تحاليل بعض العينات اللي احتفظوا بها من الجثة متاع كلير مارتولولا اللي تحرقت، ولقاوا زادة بقايا من العقاقر اللي كانوا في الدار متاع ويبستير، وهذوك ما يعتبروا دليل إدانة. ورغم اللي هو ما حبش يعترف بالمقتل متاع كلير، الحكاية كانت باينة وما تتطلبش برشا تفكير، لأنه خدرها بك العقاقر وكي دخلت في حالة إغماء حتى في الكرهبة ومشى بها في طريق ما هوش مستعمل، ودخل الكرهبة في شجرة ومن بعد شعل فيها النار ومد ناء متاعه بقى يتفرج في مرته كلير وهي تتحرق بشوية بشوية. في نهاية هالقضية المحاكمة متاع ويبستير صارت نهار 1 فيفري 2011، وجبدولو المخبل في كبة وعاودوا خرجولو قضية الحادث. والمرة هذه وكيل النيابة لم لودوسي اللي هو وجابلو جيش عرامرة متاع شهود، ومش غرقوه برك، ردموه ردمان تحت الأرض، وبوه في المرة هذه ما كانش موجود باش يعاونوا. وفي نهاية الأمر ويبستير تسلطت عليه عقوبة بالسجن مدى الحياة مع إمكانية سراح بعد 30 سنة. وعلى غرار هالحكم هذا اللي بالحق يلزمها تعمل وعدة لولي من ويليام تاع سكوتلندا، هي هاك المرأة سيمون، ولو كان مش البوليسية وقضوها ولا راهي غرقت في المحيط الأطلسي وربما الهادي وبالكش الهندي، لأن وبو بهذا بحر وغارق برشا. ولهنا مبقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نهجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينة للعاده. هذه رفماق 3 أكتوبر 2026، من توا لتسعة ونص نرجع لمسار في تونس والعالم من اخبار. نحكي على المنتخب، نحكي على تصريحات حسين جنايح اللي اكد انه حاله الملاعب الهامه خليني نقول في بلادنا باش تتحسن، واكد انه حظوظنا قائمه لتنظيم كاس افريقيا. نحكي على بعض الاخبار اللي مثل